0: انا بالحق قعدت مثل بلانتي معين كندرجين. هي تحب عملت دروا تحب تعملك دروا يومانيتير عرفتك لي صغيره وتقرا وفي كاميو وكل شيء وين عاده ومصنصه. قلت لها من التو سيبو عندك السكور. قالت لي عندي سكور نجم نعمل اللي نحب اما فينا المو مش نعمل دروا دي زافير. قلت لها عليه. قالت لي الفلوس غير تربيت الكل
1: ساعه فيلم وينظر علينا والحياه مبادئ والحياه رساله.
2: قالوا مسكين الكتب اللي صرفها وقالوا كله مشات في الفيلم.
1: الحياه رساله وكاميو فيكتور يجو بنته طلع ديستريبيوتور الكارت كان عندي. يلا سلموا عليها بالتوفيق ان شاء الله والنجاح. نجم النجوم لو جرو رمروب صباح الانوار.
3: صباح النور يا راس. ان شاء الله نهاركم جيد. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. سيسروا يحكم في الكيس. البارح تفرجنا ليله حزينه بعض الشيء على المنتخبات العربيه ولكن الراف اداء مشرف. تحيه خاصه للمنتخب العراقي. مل شجاعه ومل اداء معناه بالحق سوء طالع والفارق في المستويات في الاخر بين سوري بين اخر المباريات. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب بتاعنا وان شاء الله بالتوفيق ليك سي رفيق. اليوم مش تبرز في لونتين ان شاء الله مش يسمعك حتى حد. هذا هو نهار تصوير مش طيش هكاك. انا ذي اللي غايبني من الصباح
1: العشيه. بالحق ننتظر فما حرقه في الليل في التلفزه ولا ولكن في الاثنين فما حرقه اليوم في الراديو حرقه في الديوان. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نسلموا عليكم وين ما كنت والناس الكل. نحكيو بعد شوي على الجزائر خاصه 3-0 3-1 ولا 3-0 بلاش ثلاثيه ميسي والله تكسيس وصلني قال لي 3-1 وحكي لي بوتو تزيد انا ما تفرجتش
3: نحا هو ماركيتو نحا
1: فوالا ماركيتو تنحى ورجو. نحكيو على المنتخبات العربيه ونحكيو بالاساس على منتخبنا شو اللي صار من اخر حلقه نهار الاثنين. قمنا الصباح انا زوز مدربين يا المنذر الكبير يا صبري اللموشي فرقه فرقه معناها ونورمالمون بوج البال في المطار وجاي هذه المابس اللي خليناها
2: معناها في الشومبر يستنى
1: افكتيفمون بعد فجاه في 6 ساعات ولا إيرفي رونار وأنيس بوجلبان روح على روحه. وعلى الأمانة ما كانش ياسر محترم التصرف مع أنيس بوجلبان اللي ما رجعولوش معناه خليه يستنى ومن بعد ما رجعولوش خذ قرار وحده باش يرجع لتونس. حسنوا نحكيو في هذا الكل بعد شوية. نحكيو مع صديقنا جازبار بعد لحظات البداية بالزابينج. بعد الزابينج مباشرة ناخذوا حاتم جازبار من المكسيك باش يحكينا على آخر أخبار المنتخب الوطني. كما قلنا إيرفي رونار البارح خلط عمل حصة تدريبية عمل كونفيرونس دو بريس لبسوا الشاشية بالمطار بربي زيونة من الواحد اللي يخلي راجل يخدم على روحه معناها شاشية وجبرة ماشيين كورة ماشيين مهرجان معناها. يلا نتفرجوا نسمعوا لزابينج ونرجعوا بعد لحظات للبلاتو.
4: زابينج
3: اللي يعجبني في زياد والراف يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله ما يرضاوش في بعضهم دقة الشوك. اي لا لا لا حتى زياد كان يقول على روحه حاجة تهن رفيق راوي كوفري
2: قال ما نتخمروش راو منتخب خطر نحن تو ساعات تسمع السويد وانا واحد من الناس تو رفيق ما تفهمش في التكتيك برشا في الكورة نخسر صحيت ما سمعتك شو برافو عليك مانيش نسمع فيه رفيق على عصابي وربي معاك حتى في البوز مانيش نحكي
3: ايش قولك هاي ولينا على الكلمه وكذا واحد ونبني عليها تنمر تو هكا تو يا جماعه يهديكم شكم على اعصابكم امان حتى مع الطفل. لا فما نقطه زاده مهمه والله بكل هدوء وبكل رسانه راهو كي جينا تبعنا الكوب دي مون
1: اللي بدا
3: لا لا لا نحكي والله والله نحكي معك
2: على اعصاب وراه بعدين زوز الباب وقهوه يعمل لك رده فعل
3: الناصر وحتى الكوب تاع شعره تبدلت
2: والله يا رفيق الناصر اول مره يسخف لي
1: لوي بلونش واربع دراج نستنى في تاكسي
3: ما تدورش بيا به يا خويا اسمعني اختانا من ذي الكل خلنا نحكي وتو كورة للكورة كورة للكورة يا بابا عطيني هاي
1: يا خويا رجعوا للاربع اربع اثنين تاعنا 4-3-3 المستنسين بيهم والسلام
0: والرحمة ينزموا هما يلعبون على الخطة اللي لعبنا به كن نرجع نحن للخطة اللي مستنسين نلعبوا به وما لعبناش به نجمو معناها نفشقوا
3: مونوبولي سكرافل ولا ذاك
1: يلا احنا نكتفي بهذا القدر
3: ايش قولك حتوم ولا يفتي وكذا عملنا لنا طلاع اي مش تحليل كروي بالله الكريم الله اعلم شنيا باش تطلع دلاعة بربي شنيا امان يا حات تعلم تعلم الكوره من عند زيدون
1: فكر الاخيره نمشيو للكويز
4: كويز
1: ولو انه واحد مازال يحب يحكي
2: والله يحكي شويه رفيق على الكوري وحنا على جابون على جابون
1: كوري هذا هو اللي مش
2: فاهم الدنيا
1: وين البلدان بالنسبه لي كاس عالم
2: والله شو لازمنا نعملوا شنو التكتيك شنو نلعبوا به
3: الامور داخله بعضها بالكريم الخريطه انفلعست فرعيسه ايش باش نقول لك الجابون كوري على تايلاند على برازيل على بنما اوه الامور ايش باش نحكي لك روعه شيخه يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
4: زابينج
1: هيا تحية للقناص سوراتي انتيرو مباشرة للمكسيك صديقنا حاتم جزبار موجود على عين المكان. حاتم صباح الأنوار.
5: صباح النور رفيق، تحية لرف ماجور، مرحبا بكل يسمع فينا، شهر عامكم مبروك، شهر العام وانتم حيين بألف خير. خليناك
1: كل عام وانت حي بخير حاتم. الساعة قداش الوقت عندك حاتم تو؟
5: أول وقت رفيق نصف الليل وخمسة وعشرين دقيقة بالضبط.
1: الله المستعان صديقي، الله المستعان. نحكي لكم على حاتم على الأقل بارح في اتصال بي عنده اللحظة هذه نجم يقول لك 17 ساعة على فيل هو من البقعة البقعة من روتين
0: لسيوس
1: دونترينمون اللي يحصر في إيرفيرونار في المطار. قالوا لا أنا مع 60 ساعة معنا التليفون. الله المستعان صديقي، ربي يعطيك القوة. حاتم خليناك نهار الاثنين، الخريطة خريطة الطريق اللي كانت قدامنا منظر الكبير وشق منذر الكبير، شق صبري اللموشي وبوجلبير قادم في إطار تعزيز الإطار الفني. رقدنا قمنا نلقاو إيرفيرونار الناخب الوطني، هو تحكي في الموضوع ولكن لكل كواليسه. اعطينا نهار لونترينمون هذاك الاولاني بعد الهزيمه 5-1 ضد منتخب السويد، شنو اللي صار بعجاله حاتم؟ كان عندنا ما نضيفه بارابور اللي تقال وخلنا نتعداو لمرحله إيرفيرونار، لانه يبدو انه نهار هذاك مفصلي في علاقه بتصرف بعض المسؤولين، في علاقه بتصرف بعض اللاعبين، وفي علاقه باللي صار الكل داخل المنتخب. خنفهموا شويه صوره، لانه إيرفيرونار اسمي فرح التوانس الكل وطالبنا به اكثر من مره معنا من سنوات مضت، ولكن ما يزموش هذا يغطي على كل ما هو حاصل داخل المنتخب. ماذا حدث في اخر حصه تدريبيه لصبري اللموشي؟
5: هي في الحصه التدريبيه الاولى بعد الهزيمه قدام السويد واخر حصه تدريبيه للمنتخب الوطني صبري اللموشي، بعجاله رفيق كما قلت انت انه كي توجهوا نحو القيام بالحصه التدريبيه، نعرفوا انه ال11 لاعبي اللي شاركوا في الحصه التدريبيه اللي لعبوا المقابله في توك يعملوا سيونس ديكراساج لازاله الارهاق في قاعه تقويه العضلات. بقيه الفريق الذين لم يشاركوا في المقابله باش يجريوا حصه تمارين عاديه. صبري اللموشي كان موجود في قاعة تقوية العضلات مع الملعبية اللي شاركوا في المقابلة، هذا المعطى الأول. ثم ما خرجش إلى أرضية الميدان، ثم ثمانية لاعبين جدي بيها ثمانية لاعبين توجهوا إلى صبري اللموشي وتم السؤالي، قالوا له كوتش شبيك ما بطش تعمل في الحصة التدريبية متاعك؟ قال لهم أنا نرمال ما روفيت القطيعة وكانت القطيعة بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم. نفس اللاعبين الثمانية قالوا له انت فما حاجة اوفيسيال معناها تم ابلاغك رسمي بان القطيعة صارت؟ قال لهم لا، الى حد الان لم يتم ابلاغي رسميا، ولكن حسب الكلام اللي كنا في النزل وحسب شفنا حالة الغضب وحد الفوضى اللي صارت راهو تقريبا الان لن اواصل مشوار معاكم هنا في كاس العالم ولن اواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي. قالوا له معناها انت لم يتم تبليغك رسميا؟ قالوا لهم نعم. قال لهم دونك نجم تهبط ريني على روحك وكان شيئا لم يكن، يعني اللي فات اللي ما قالوا لكش انه رسميا تم التخلي عليه.
1: دونك ما فماش علاش ما ترانيش به تفصيله مهمه ما تسمي ليش الثمانيه هما قلت لي ليكيب تيب اللي مشيت له هكا ولا ليكيب اللي لعبت ال11 التيتولير، شكون الثلاثه اللي ما مشاولوش؟
5: شكون الثلاثه اللي ما مشاو؟ اوكي باش نسمي لك رفيق الثلاثه اللي ما مشاوش انت ما تعرف الثمانيه
1: اي فيكتيفو هذاك باش عشتي
5: اللي ما مشاولوش ومع علي العابدي محمد امين بن حميده ومهيب الشامخ، هذوما ثلاثة ملعبية اللي بقاو. بقية اللاعبين مشاو صبري لموشي كما قلنا سألوا على
1: علي العابدي مهيب الشامخ
3: وبن حميد
5: ومحمد امين بن حميد
1: وبن حميد،
5: هذوما ثلاثة ملعبية وبعد رفيق هما تفصيله مهمه، لانه كي نزل بعد صبري اللموشي القيام بالحصه التدريبيه كان ثم اجتماع مع كل اللاعبين، معناها اللاعبين الكل اجتمعوا وكانوا يتشاوروا كما يقولوا جلسه تشاوريه بين الملعبيه، معناها تم طرح خلالها الحديث انه ستتم القطيعه مع صبري اللموشي. ثم شكون انقسمت الاراء ثلاثه رفيق، ثم شكون قال انه يواصل تدريب المنتخب والكل نتحملوا مسؤوليه، ثم شكون قال انا ما يهمنيش نحتفظ برايي وما يهمنيش فيه الراي كان بقى والا مشى، وفما شكون قال انا مع رحيل صبري اللموشي. هذوما انقسمت، وفما لاعب المنتخب التونسي قال معناه انه المنتخب التونسي فوق الجميع مهما كانت الاسماء، اللاعب هذا هو حنباع المجري.
1: حنباع المجري الملاعبين اللي يحبوا صبري اللموشي يقعد بحساب النسبه برشا شويه اشترى المنتخب
5: 25%
1: 25% ربع المنتخب ربع الافكتيف معناه في هذا الكل وهاللي ساير والملاعبية وكل كانوا فما مسؤولين حاضرين في التيرا على الجازون غادي ولا لا حاتم؟
5: بالطبيعة هما كان المدير الرياضي زياد الجزيري وكان المدير الرياضي خليل شمام وكان موجود أيضا مدر الكبير وكان بالطبيعة أعضاء المكتب الجاي هما مش
1: حاضرين على الجازون في الدورة لحظة حاتم في الدورة اللي مع صبري لموشي تحكي وإلا لي على رواحهم اللي كان في جنب فيك
5: أي على جنب لأنه في وسط الميدان فما ستاف تكنيك البريباراتور وصبري لموشي والوابي الخزري وبطبيعة مدرب الحراس على روحه معلم
1: عطا حقيقة أنه فما مسؤولين دافعت على بقاء صبري اللموشي هذه حقيقة ولا كلام مبرر
5: دافعت على البقاء ولا
1: على بقاء حبته يقعد معناه
5: أي فما ثلاثة مسؤولين دافعوا على بقاء المدرب صبري اللموشي
1: مسؤولين ما بين من المكتب الجامعي ولا من الستافر للرياضي خليني من الاثنين
5: من المكتب الجامعي ومن الإدارة الرياضية
1: ثلاثة من الناس دافعوا بربي نعرف ما تنجمش تنجم تعطيني الأسماء
5: ثلاثة أسماء اللي كانوا ضد إقالة المدرب صبري اللموش والعضو المكتب الجامعي خميس الحمزاوي اللي أكثر اسم أنا دافع على بقاء صبري اللموشي. بالنسبة لزياد الجزيري كان حكام على عيبي نفس الشيء. بالنسبة لحسين جنيح أيضا دافع على بقاء صبري اللموشي لكن بطريقة أنه مازال عنا أربع أيام ومازال عنا طرح ثاني كونتر منتخب اليابان ومعناش برشا وقت وعلاش باش يتم التغيير وما يجيش توا باش نعمل تغيير دونك معناش برشا وقت خلينا نواصلوا بالمدرب صبري اللموشي. هذوما ثلاثة أسماء اللي سميتهم لك راك
1: هذوما ثلاثة أسماء اللي فيهم زياد الجزيري زيد
5: فيهم زياد الجزيري أيضا
1: واضح وسبب بالنسبه لزياد شو مقتنع بخدمه صبري اللموشي ولا معناش وقت يجيبوا انترنور
5: ربما هذا هو ربما معطي انه مقتنع بخدمته الا كما قلت انت الاكثريه
1: عامل الوقت
5: عامل الوقت معناش وقت ومعناش وقت دونك نواصلوا بالمدرب صبري اللموشي الحين نتفق مع مدرب جديد
1: معناش وقت عندنا خمس ايام ولا عندنا جمعه باش نقدروا احنا من فضيحه ثالثه معناها مع مدرب بين بالكشف انه غير قادر انه يعمل حتى شيء في المقابله وليس تجني على الرجل اليوم بعد ما مشى ما نعرفش انا ما يفاجئني حتى اسم للامانه الاسم الوحيد اللي فاجئني هو انه زياد الجزيري استنيت اول واحد باش يعمل رياكسيون كبيره معناها ويدخل في صراع مع الجميع ويقيل صبري اللموشي هو زياد الجزيري نبني على كلامك انت حاتم انت غادي وعندك كواليس ما نعرفش تو يخرج زياد ويتكلم بعد وسنطرح عليه السؤال لماذا حاولت التشبث بصبري اللموشي اليوم صبري اللموشي غادر السيناريو اللي عندنا في تونس حاتم انه صار براد فير كبير من اعضاء المكتب الجامعي اللي كانوا رافضين بقاء صبري اللموشي وهدوا بالاستقاله ويبدو انه الامور تساعدت برشا والنقاشات ولات حاده ولا فما عرك خليني اقول عرك عادي نتاع نقاشات انا نحب انا ما نحبش عادي نجم يصير في اي خدمه ولكن كل واحد استبسل في الدفاع على رايه والفريق نتاع المكتب الجامعي اللي كان ضد بقى صبري اللموشي هو اللي ربح في الاخر وهو اللي عدل البالانس خليني اقول باش يمشي صبري ويجي ايرفيرونا
5: صحيح رفيق هو الاجتماع المكتب الجامعي كان بطبيعة على الطاولة هنا في مقر الإقامة وثم أيضا بطبيعة الديستانس اللي أعضاء المكتب الجامعي اللي ما سافروش هنا على غرار بالحسن بالسمرة على غرار زياد المسعودي على غرار وسام الطيب هذوما بالأسماء كما قلنا اللي ما كانوش موجودين مع الديليغاسيون تاع المنتخب ولكن كما قلنا عدد من الأسماء تشبثوا برحيل المدرب صبري اللموشي وعلى رأسهم معز المستيري أكثر عضو هو تشبث برحيل صبري اللموشي هو معز المستيري الحقيقة كما قلنا كانت نقاشات كبيرة وصف المقر الإقامة وصلت حتى معناها أنه غضب كبير صار من جملة الأعضاء في الأخير تم القرار بإقالة صبري اللموشي كما قلت أنت الكفة رجحت لبقية الأعضاء كما قلنا وفي نفس الإطار أجمع قرارية رفيق على القاشر بتحكينا الفيرونار كيف كانت مع المفاوضات
1: بي سؤالي الأولاني ساعة إيرفيرونار عنا فكرة من كان صاحب الفكرة أول من اقترح اسم إيرفيرونار لأنه الأمور تقلبت في ثلاثة ساعات راه معناه متاع معناه شكون كان صاحب الفكرة من اتصل لو عنا معلومة بيان سيور خاطر برشا كلام قاعد يتقال
5: معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، فما مصادر رفيق دقيقة، احنا كما قلت انت في 17 ساعة الأخيرة كثفنا برشا من الاتصالات ومن المصادر الحقيقة انه اختلفت الروايات واختلفت الزوايا.
1: شو اتصالات انت تكمل نهارين وتلوح تليفونك ما عادش يخدم بالتليفونين ما زالك نهارين ما عادش يتصل ما عادش باتري تختم.
5: والله يا رفيق حتى الأخبار، والله شو مش نكون واضحين، حتى الأخبار اللي جبناها راي مش من تونس فقط، معناتها مدينا حتى مشينا للبرة من تونس وفما حتى المغرب، فما اسم رفيق تفاعل الساحة، فما اسم تفاعل الساحة هو الاسم محيجوب. محيجوب هذا وكيل أعمال مغربي هو اللي يدرس في خارطة تاريخ إرفيرونار في كل تنقلاته في القارة الإفريقية مع زامبيا مع الكوديفوار مع المغرب، معناه هذا موضوع مهم برشا كما قلت لك راهو ملي حكينا البارح واحنا قاعدين نتصلوا بالتليفون، معناه فما روايات نتاع اختلفت كما قلت، تم اسمه محجوب هذا حسب الروايه الاخيره رفيق واللي ما عندهاش 3-4 ساعات انه كان في اتصال مع رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم معز الناصري على علم بانه صبي الموشي سوف يتم اقالته، اقترح اسم المدرب إرفيرونار على معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، والجامعة هي التي بادرت بالاتصال بإرفيرونار عن طريق محجوب. إن شاء الله معلوماتنا كما قلنا رياضية ديما نقولوا الخبر بكل احتراز
1: بتحفظ
5: بتحفظ
1: باش نسكر معك الموضوع. هو رئيس الجامعة كان معاه إقالة صبري ولا مع بقاء صبري؟
5: حقيقة المعطى هذا رفيق ما عنديش
1: الرجل الغامض رئيس الجامعة موقف بتاعه ما عنديش
5: ممكن انا ربي فك صراحه وديع الجريد نجم تكون عامل المعلومه اللي بالحقيقه معز الناصري
1: المعلومة ما كانتش سهل الحصول عليها في علاقة برئيس الجامعة معز الناصري. اليوم مدرب المنتخب اسمه إرفي رونار. نتصور المجموعة اللاعبين كما توينس الكل تلقاو بفرح معناها الخبر متاع استخدام إرفي رونار، لأنه المدرب عنده سيفي ثقيل من المدربين اللي حابين عليهم برشا مرات في تونس، كوب دافريك مع زامبيا، كوب دافريك مع الكوت ديفوار، رشح المغرب بعد 20 سنه للكوب دي مون، بيرفورمانس محترمه جدا مع المنتخب السعودي وربح ارجنتين، ميسي حاصل على كاس العالم، ولو انه فما شكون في تونس زاد قال ماهوش انترينور ولكن نمر سيفي ثقيل جدا السيد هذا اليوم مدرب المنتخب. اللاعبين عندك فكره على ديكو عند اللاعبين حاتم؟
5: هو الاكثر الاسعار رفيق اللي اكثر عباد كانت تستبشر تخير الحقيقه في إرفيرونار هو الجمهور، لانه يعني عملنا طلع عملنا في كرة التوار قبيله لهنا في مونتريال الجمهور تحسوا معناه فرحان بالنسبه لإرفيرونار، لكن بالنسبه للاعبين تقبلوا الامر ضروري جدا باش تقبلوا الامر وجود إرفيرونار لانه ما فماش حل اخر، معناه هذا اليوم هو المدرب الجديد بالنسبه للمنتخب، لكن بعد شويه كيف الحصه التدريبيه اللي كنا وكبناها رفيق حتى على مستوى المفاوضات ما تطش برشا، واللي أكدوا ديجا إرفيرونار في التصريح متاعه رفيق قال أنه ما دمتش تقريبا حتى ساعة المفاوضات وافق دون تفكير، يقول إرفيرونار في التصريح متاعه أكيد موجودين تصريحات متاعه
1: وافق دون تفكير خاطر فما كوب دي مونت
5: بالضبط.
1: ما خاطر احنا ديما الانترنور اللي يجي يحكي على حب تونس
2: واختيار بلديتين
1: صحيح باش ما نمشيوش في 2-7 لاموشي ولده يحب يعيد وجو هذاك، فما كوب دي مونت التقت المصالح اليوم وهذا غير معناه ما يتلامش عليه معناه هذا معمول به، دونك اليوم عندنا مصلحتنا انترنور هو مصلحته يلعب الكوب دي مونت. بربي سؤال على التاير البير نتفرج في اللايف اللي استقبال إرفيرونار بالحق تلبيس الشاشيه وكل ساير هذاك الكل من شكون بربي شكون صحافي لبسوا الشاشيه؟ قولي نعم ام لا.
5: نعم
1: فماش علاش بربي للزملاء الصحفيين راهو مدرب بروفيسيونيل جاي معناه راهو ماهوش جاي ما سامحوني باش يخدم في اوتيل ولا يخدم كذا لبسوا الشاشيه ونحكيو معاه مسيو شنو من شنو نستناو منك شنو باش تعطي مهمه صعيبه هذا شنو تعرف منتخبنا تعرف لاعبينا لا في 48 ساعه شنو تنجم تبدل اهم من ان لبسوه شاشيه يزي خويا كل انترنور يجي الجمعيه التونسيه ولا منتخب شاشيه وكذا ونتغذاو على الحاجات المهمه ومن بعد نشوفوا كل مره نتيجة. حاتم قعد معنا فاصل صغير ونرجو نحكيه على أول حصة تدريبية البارح لإرفيرونار مع المنتخب.
4: رافماغ بيبليسيتي.
6: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
7: مع أورانج مركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غب

0: ou IP69. Vivo Y31D, ابتداء من 830 دينار بري بوبليك كونسيي. فيفو.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة الابدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
4: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
5: 47 دقيقة مواصلين معاكم في الراف ماك. بعد شوي نكملوا مع صديقنا حاتم جاسبر ولكن نحكي لكم كالعادة عجديد مع فيفو. كان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغانس والريزيستانس فيفو يغريك 31D 4G تلقاه متوفر بدو كولور مزيانين الدوري بلوم والجري اتوالي. بالنسبة للرام والستوكاج نجم تختار اللي ساعدك يا اما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا. بالنسبه للايكران نحكيوا على ايكران 6.75 بوص شاشه كبيره لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحه وفيزيبيليتي طياره للعين وتخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو والفيديوهات. الفيفو ايغريك 31 دي تليفون بيسان. نحكيوا على سناب دراجون 6S جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل و2 كاميرا أريير 50 و 2 ميجا بيكسل باش تعمل أقوى تصاور وفيديوهات. السوربريز الحقيقية هي الباتري 7200 بلو فولت شارج رابيد شارج انفيرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى لست سنوات. نحكيو على ريزيستانس التليفون هذا سيرتيفي في مقاومة لشوك نيفو ميليتير مقاوم للشوت سيرتيفي 5 اتوال وقاوم للماء الغبرة. تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء. وتوا نحكيو على السون الفيفو Y31D مزود بدوبل أوبرلور استيريو مع فوليوم يوصل حتى ل 400% موسيقى فيديوهات ألعاب. وخليني نحكي لكم توا على الفيفو Y31 5G تلقاوه في زوز ألوان بلاك و بيربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا اكران HD 6.68 بوص سناب دراجون 4G نحكيه على باتري 6500 ملي أمبرور شارج رابيد. وبالنسبة للأهم من هذا الكل هو سوم وما أدراك ما سوم الفيفو Y31D 4G ابتداء من 839 دينار ويوصل المليون و 69 والY31 5G متوفر بمليون و 169. مع فيفو ما زلتوا تنجموا تربحوا تليفون تربحوا دوز اكوتور. زوروا صفحة فيفو تيان على الفيسبوك شاركوا في المسابقة. ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو Y31D. اكتبوا الإجابة صحيحة استعملوا الهاشتاج فيفو Y31D مركي واحد من أصحابكم في كومنتير وكل ما تشاركوا كل ما تزيد حظوظكم في الربح. يلا نرجع صديقنا حاتم جازبار. حاتم رو بونجور.
6: مرحبا بك مرة أخرى رفيق مركزي.
5: حاتم نكملوا معك في أسئلة بارقية. الأولاد حبوا يسألوا زوز أسئلة حاتم في علاقة بالحصة التدريبية فاتني بسألك عليهم في 30 ثانية. حاتم هل صحيح أنه منذر الكبير كان غادي وبدأ بشيراني ومن بعد انسحب؟
6: اي صحيح كان موجود ولكن مش انسحب لكن بعد كيش اصاب الى موسيقى موجود على ارضية الميدان
5: قعد في التيرا وفقت ولكن ما تدخلش في الحصة التدريبية. سؤال ثاني اللاعبين بربي اللي حبوا صبري لموش يقعد كان دفاعا على صبري واقتناعا بالعمل نتاعه والا رفضا لمنذر الكبير
6: هو رفيق بالنسبة للمعوض

0: وهذا كما قلت لكم ثانية ملعبية تحاوروا مع المدرب قالوا له موسى سألوه قالوا أنت شنو قاعد تعمل معناها في الرسالة دي مسكولاسيون ما دام ما تمش إعلامك
1: ابدأ يرني على روحك واحد ما عنده حتى علاقة لا بهذا لا بهذا واضح باهي نمشيو لرفيرونار صديقي البارح جاء رفيرونار كونفيرونس دو بريس ما قالش حاجة كبيرة عموما كان انت عندك حاجة باش تضيفها حاتم سينو الحصة التدريبية كيفاش كانت شعلنا ديزيكو على أول لقاء بينه وبين الملاعبية شافهم في الأوتيل وبعد مشاو للونترينمون ولا اللقاء طول كان في الملعب عمل ريونيون أعطينا السار مع رفي البارح
0: الفيرو نار جاء بتأخير شوية معناها يعني صارت الوتار على مستوى الطيارة بتاعه بعد جاء بطبيعة مرفوق بستاف تكنيكا بتاعه ثم بس يكون موجود أيضا حلم الكشاو حلم الكشاو بالشبقة هو لهنا كمحلل أداء وعدي الخزري كمدرب مساعد وبس يلتحق أيضا المدرب المساعد أو المعد البدني كزوز من منتخب الوطن يقل من 23 سنة بس يلتحق هو بالستاف تكنيك بتاع مدرب الفيرو لار وكان مرفوق معاه بمدرب حراس ومعد بدني وأخصائي في الأداء في التحليل هذا بالنسبة للفيرو لار ثم تواجد
1: نسمع فيك حاتم قلت لك أول لقاء مع الملاعبية كان في النزل ولا خلصتوا للحصة التدريبية عمل الاجتماع بينهم
0: مشاهد ديريكتومون مقر الإقامة رفيق قعد ديجا قال في الرياضة الصحفية قال قعدت من با أونوغ مع الملاعبية قعد ساعة وبعد عدى مباشرة إلى معنا الحصة التدريبية بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي بتبيعة إلى حد الآن تقريبا ما تقابلش لكن مش يقابلها بعد الحصة التدريبية هذا حسب مصادرنا انه باش يكون فما لما وعشاء مع المدرب الفيرونار مع اعضاء المكتب الجامعي بعد الحصه التدريبيه نتاع اليوم. الحصه التدريبيه اكيد حتى الكونفرنس بريس رفيق مدى ماتش برشا تقريبا ربع ساعه تم خلال الكل في الكل رفيق طرح خمسه اسئله ومعروفين معناه انه كيفاش تقبل التحدي كيفاش تشوف الماموريه نتاعنا رايك في اقاله صبري لموش هذا اكبر معطى احنا فيه المدرب رفيرونار يقول انا نحس بالحزن على صبري لموشي لاني كمدرب والشيء اللي تعدى بصبري لموشي انا تعدى علي قبل
1: اليوم راه صبري قال صبري يحس في وجيعه كبيره اللحظه ذي ونتفاهم وحكي على ومنطقي باش يجاوب بالطريقه هذيك حاتم اليوم شنو برنامج منتخبنا حصه تدريبيه اخرى فما ريونيو اخرى مع اللاعبين الى جانب الريونيو نتاع المسؤولين ولا حصص تدريبيه فقط
0: الحاجة الباهية اللي تفرح رفيق انه يقول انا عندي دراية على اللاعبين ودراية على المنتخب الوطني التونسي وتفرجت على ماتش السويد حاجة باهية برشا هذه وكمان جيت فرحنا حتى قبيله رفيق ظهر انه الفيرونار جاي محضر درس معناها جاي عايط الفاليري عايط حنا بعض معناها بالاسم ينادي فاليري حنا بعض معناها حافظ الاسماء نتاع اللاعبين وغدوة باش تكون فما حصة تدريبية بطبيعة مفتوحة ربع ساعة ريو السيد عليهم قبل نجرى حصة تدريبية بعد ما تكون حصة تدريبية بعد غدوة مغلقة وبعد باش تكون قبل المباراة النهار حصة تدريبية نموذجية وبتبيع غدوة رفيقة جلاء نبدأ نحكيه غدوة بعد غدوة نبدأ نحكيه على ملامح التشكيلة الأساسية
1: غدوة نبدأ نحكيه على ملامح التشكيلة الأساسية وهذا اللي باش يهمنا أكثر ننسيه كل اللي صار اليوم عنا منتخب وطني عنده مدرب جديد ننتظر إن شاء الله يا ربي انفراج الأمور وتحسن الأمور داخل المنتخب شكرا لك حاتم نعرف سهرناك وتعبناك برشا خدمة وبرشا تعب صديقي مشكور خليه لك الوقت تمشي ترتاح ترقد شوية وديما حط تليفونك تليفون كذا حاجة ما تعرفش على الدنيا حاتم آخر المستجدات شكرا لك حاتم بالتوفيق صديقي ملتقانا غدوة مع صديقنا حاتم من المكسيك باش نحكيو على المنتخب فاصل ثم نواصل
2: رافماغ بوبليسيتي كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
4: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 لـ23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
6: ما تزاروا

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابط بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مجبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
3: 57 دقيقة الترند يجور تول سويت
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. تراند دي جور.
3: تراند ما نجم يكون كان منتخبنا ناصر باللي سمعته الكل ثلاثة أيام اليوم قبل المقابلة. فاصلة مقابلة لو ننجحوا فيها كل شيء باش يتنسى ناصر وباش نمشيو في الحلمة متاعنا للمقابلة الأخيرة. شو نجم نقولوا على اللي سمعته هذا الكل؟ وتو ماذا بيا نبني على قدوم إيرفي رونار. سألناه على حاجات صارت من باب توثيق ما يحدث داخل المنتخب. مراسل غادي كيما كل المراسلين يخدموا في خدمة كبيرة، وسلموا عليهم الكل وسلموا بالأساس على صديقنا حاتم على التعب الكبير والخدمة الكبيرة. تو نحكيوا على مرحلة إيرفي رونار. قد جي سيبو قدرنا المدرب إيرفي رونار والمنتخب التونسي قدر إيرفي رونار اليوم، شنو نجمو نستنيو؟ يقدر يبدل
4: ناس؟ حاجة ما نجمش نقول كلمة على إيرفي رونار من غير ما نحكي على اللي صار. فوضى عارمة ما تجمش تكون حاجة أخرى رفيق. ما نجمش نحكيه على حايكيب عادية، نحكيه على المنتخب التونسي. راو اللي سمعته الكل ما تأكد انه فما فوضى، فما مشكل كبير في الكوميونيكاسيون، في الخطاب، في الشواء، في الاختيارات. هذا كل راه ما يصيرش في الكناسيونال. شو بداوا واضحين منتخب الوطني راهو هو الوحيد اللي يزمو يتعدى اون بريوريتي قدام الناس الكل. باش نبداو واضحين ناك باش تقول لي انت مرحله جديده. مرحله جديده مرحبا بها، ان شاء الله اليوم يوفق. كما قلت انت اليوم ثلاثة ايام هو الحاجه الوحيده باش تخدم سو لو بلون مونتال سو لو بلون كومونيكاسيون باش يحاول يصلح سيرتينمون. راه اليوم بالعولمه اللي موجوده اليوم عنده نتاع الفيزيوناج تلقى ما يرقدش النوم، يعاود يشوف الاربع ماتشات الاخرانيين، يعاود يشوف ليك ناسيونال قبل صبري لا موشي كيفاش كيفاش بعد يجيبوا لي ستات، يجيبوا سو لو بلون انديفيديوال كل ملاعب شنو لي بوين فور بوين فابل نتاعو. اليوم لي ستاتستيك هذوما راهو يعاونوا برشا المدرب في الاندماج في اسرع وقت ممكن باش يشوف المجموعه نتاعو ولي كاليتي سيرتينمون. عنده كيب كامله تخدم، هو راهو في الطياره زاده بالاورديناتور راهو يتفرج في ماتشات وراه يعمل فيزيون. الناس هذوما كي يجيو معناتها النهار
3: احكي على الانكونفينيون تاع انه ما عندوش مساعد تونسي، معناها مساعد معناها تو وهبي معناها في ستاف السيلول نتاع التحليل معناها، ولكن مساعد كي لي فريمون يدخلوا دون لو با ينجم يعاونوا وهبي اكيد معناها، ولكن كوميم ثلاث ايام بالنسبه ليك الخدمه شكون على المعنويات؟
4: أمو على خاطر وهبي يعطيه المرحله هذه اللي تعديت شنو اللي فيها خايب وشنو به، خاطر سيرتينمون فما البي فما
3: منظر الكبير ولا اي سي فيري
4: فما إيه منظر مش كيما اللي مباشر في الفيستير ويحضر في الريونيون ويحضر في
3: الريونيون يعرف المجموعه مليح.
4: اي اما ديما اللي عايش في الفيستير رفيق عنده معناتها عنده حاجات اكثر، معناتها هو باش يتعاود يتواجد مع المدرب باش يعطيه سيرتينمون الحاجات الشواء علاش مشى في الشواء هذاك علاش ما مشاش في الشواء هذاك سيرتينمون. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله
3: متفائل متفائل.
4: والله انا في الكره علمتني ديما نقول متفائل، ما نجمش نقول لا بالرغم صعوب المهمه. زاد ما نبداش نكذب على التوانسه نقول المهمه راهي سهله مهمه صعيبه، لكن في كره القدم ديما فما التفائل.
3: ينجم يعطيك الشوك النفسي معناها نتاع الملاعبيه يطيروا خاطر ابريتو إيرفي رونار زاد كانوا نتصور يحلموا
4: انه يرانيهم معناها في تونس. الراجل شفته ونعرفه اللي كاريزماتيك ديجا كي يجي كونترونور اكبر من الملاعبيه الكل، ديجا الملاعبيه الكل تحتاط منه تحتاط منه ديجا باش كل واحد يشد بلاصته. ما عادش فما واحد يتعالى، ما عادش فما واحد يحس روحه اكبر من الفريق، وهذه ديجا في حد ذاتها راهي حاجه مهمه برشا في كره قدم. على خاطر وقت اللي تبدا فما فراغ وفما تذبذب الناس الكل يقول لك انا سيد بوكليدا وكل واحد يقول لك انا مني
3: تخلق. يلا
5: انا عندي مده كنت اتمنى إيرفي رونار يرانينا، وكنت نقول علاش هذا ما يرانيناش مهما كان سعره مهما كان توجينا أما راني ما عادش مأمن بحد شيء إلا الشوك لا حد شيء. أنا ضربت شوك توا عندي نهارين التالي جاو بدلوا لي الخيوط ركبوهم بالمقلوب الدار رحلت الضو اللي عندي في الدار كل باي باي.
3: الجمهور شي مفلوح
6: وقت وصلنا الغادي
3: معناها كيفاش خرج من الفيرونات مشيت الكونتور
5: ستيجر مو ينجم يكون
3: يا حاجر عندي طاقة تحمل
6: طول يوم
5: بعد لا
6: الحب
5: يدغدغني انا
6: مش مريض
5: انا يا خويا انا ما عادش مأمن روحي لان روحي ما عادش مأمن
3: فهمتك
5: مدرب كفر لا شك في هذا لكن باش ينجح معانا
3: نتمنى نتمنى وانتو كان نجح وين مشي ينجح السيد هذايا دونك نتمنى ونشوفوا حاجه افضل مع هذا المدرب. والنقطه اللي قالها ناصر يرجع بعض اللاعبين الحجم مهمه جدا لانه حسب معنا من ايكو مش كل شيء نقولوه فما لعبيه بارامون فاتت حدودها معناها ملاعب يعمل 800 متر في الماتش بيان سور نحكي فيها بطريقه فيها شويه سخريه مش حقيقه ولات ناس قاعده باش تحكم في المنتخب هذا مش سورتوكو على 11 اللي شفناهم فما حتى واحد يستحق 5-10 معناها زيد
6: حتى ملاعبي وحتى مسؤول ما يقرب له. انا امبارح كي شفته في السيونس دونترينمون شويه تحشم باش تقول له بونجور السيد هذا مهم برشا خاطر الملاعبين اللي تحكي عليهم كل واحد عامل كاسكيت انا تبع رفيق انا تبع رامي لاني ما سميتلكش رفيق نعطيك في مشهد كوميدي هزلي كيما
5: انا ورفيق كوميدي
6: دونك بالحق حاجه مهمه ان شاء الله متفائل مع الناصر انا كيف كيف
3: متفائلين مع الناصر حاتم ورامي نرجع لكم بعد الفاصل نمشي نسمع جديد اللي يجيكم يوميا من عند بتيل.
1: كرهبتك ولا جزء من خدمتك كل يوم تنقلات رونديفوات كليونات وخدمة ما تستناش أما كرهبتك ما عادش تعاونك كيما قبل يظهر لي جا الوقت باش تبدلها مع بيتيال بانك البنك التونسي الليبي ديما تلقى الحل اللي يناسبك مع عرض ليزينغ صيفي تنجم تشري كهرباء جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول فخي دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى لسبع سنين كاملين. وإذا كان اختيارك على فوتور هبريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال يعني فايدة أقل وشروط تمويل أريح. أما إذا كنت خمم في بونوكازيون كيف كيف بتيال بانك توفر لك الحل نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين مش عامينك هاو ومدة الخلاص توصل حتى ال 36 شهر. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
3: كيما كنتو تسمعوا في السبوت اختار الكرهبة واللون وخلي الباقي على BTL اكتشف التفاصيل على btl.tn ولا كلمه 70 131 800 ليزينك صيفي كرهبة جديدة ومن غير خاصة ستريس متاع لوتو فينانسمون. نسلموا عليكم وين ما كنتو نرجعوا لكم بعد الأخبار ولكن قبل هذا نذكركم ب 300 دينار للربح من اهداء كونكورد. تكلمونا على 31 328 328. الموعد بعد الأخبار والربح 300 دينار من اهداء كونكورد. هذه ساعتنا الاولى انتهت كنتوا تسمعوا في التراند نعود بعد الاخبار
0: مع اريد الربح والفرجه الرخله. خذ لوف فيبر بوكس والا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعه باش تربح 12 شهر انترنت ايليميتي ومعهم ابونمون تود باي بين بلاش. اللعبه غير مسمى للشراء صالحه حتى 30 جوان.
1: اريد طور عالمك رفماك
0: ببليسيتي.
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فالخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقى ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك ليه مع الفرجة.
1: كافي دوغ في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت اصبح العشية اللي مع الأحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب هي القهوة اللي تتحب كافي دوغ المساند الرسمي لكل نكهة بنينة مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دوغ لوغ دو كافيه

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: بوبليسيتي.
1: طور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. Vivo يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور، فلاش شارج 44 وات. إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز. كاميرا 50 ميجا بيكسل. بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان. 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج. والريزيسانس IP68 أو IP69. Vivo Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك. Conseiller Vivo.
2: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة لبرال زياد المكي، شهادة سليلي، ناصر البدوي، حاتم الحاج، ورامي الفوراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت جهان، ولكن قبل هذا نحكيو على جديد، نحكيو على كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: الكلنا نعرف أنه الكليون توسي ذوق صعيب، يفهم في كل شيء وما يرضى كان بالكاليتي العالمية. ذاك علاش فريجيدير كونكورد جات باش تلبي طلبات الحرفاء متاحة لكل. دونك كان كناوي يتعرس ولا ناوي يتبدل لفريجيدير كونكورد، جبت لكم الحل. فريجيدير بمواصفات كورية والظاهي أكبر الماركات العالمية. كيفاش؟ خاطر كل قطعة فيها مخدومة بأعلى معايير الجودة. شدوا رواحكم وهاو باش تفهموا علاش فريجيدير كونكورد تستاهل الثقة نتاعكم. الموتور ولا الكمبريسور الموجود في فريجيدير كونكورد مصنوع من عند ثاني أكبر مصنعي للكمبريسور في العالم. كمبريسور قوي مطابق للمواصفات العالمية ويخدم بالشتاء والسخانة متاع بلادنا، وزيد على هذا يحمي الفريجيدير متاعك من المشاكل اللي تجي من قسان الذو، خاطر الناس كل تعرف اللي ساعات الذو كيقص وبعد يرجع قوي ويمكن يضر بالفريجيدير. أكثر من هكا الكمبريسور هذا يخلي الفريجيدير متاعك تخدم مرتاحة ويحافظ على البرودة اللي فيها، وزيد ما يعملش الهز. نحكيه على نيفو سونور متاعه يقرب الأربعين ديسيبال ويتابق مع المواصفات الأوروبية والعالمية. زيد على هذا فريجيدير كونكورد في سيستم إكليراج ليد ما يكلش الذو، مقتصد في الذو ومش هذا برك، حتى من ديزاين كونكورد خمت فيه. فريجيدير مودرن، ديزاين مزيان برشا، في فساد ديبوني انتجري وما تخليش تراس لليدين. أكثر من هذا الكل الطولة بلغتنا احنا المستعملة، واللي نلقاو فيها 6 كوش دو بانتور انتي كوروزيون، ما تخليش الفريجيدير بتاعك تصدد وتخليه يدوب يعيش معك أكثر وقت ممكن. الدليل ما يوفيش هوني مع كونكورد جوا العازل الحرارة اللي نلقاوه في فريجيدير كونكورد إتون دوبل، وزيد مع هذا مخدوم تكنولوجيا كورية يزيد يحميه ويخليه في أحسن حالاته. هذو من كل امتيازات موجودين في فريجيدير كونكورد، السوم مدروس ومناسب للقدرة الشرائية للمواطن. أكثر معلومات نجموا تدخلوا على السيت www.concord.com.in. معنا صديقنا في التليفون اسكندر الشرقي. اسكندر صباح النور.
2: صباح
0: الخير رفيق، شو احوالك يا سي اسكندر؟ لبس عليك.
2: الحمد لله، والله لبس الحمد لله.
0: الحمد لله. سي اسكندر اش تعمل في الدنيا؟
2: والله انا ريتريتي.
0: ريتريتي. اش كنت تعمل قبل؟
2: انا كنت كوميرسون.
0: الله المستعان. عندك سليم 22 سنة، مهدي 24 سنة، وعندك شريفة اللي تسنى تعدي في الباك هكا،
2: وعندي سليم زادة،
0: وعندك سليم هكا. دوك سليم ومهدي وشريفة،
2: عندي زوزة بلاد وبنية.
0: اي فوالا، ان شاء الله نسمعوا الاخبار الباهي على شريفة، وان شاء الله تطلبنا باش تخلص علينا المبروك. ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: بربي عليك، ان شاء الله بنجاح يا ربي، وان شاء الله بالفرحه في كل دار تونسيه عندها البكالوريا. السؤال ليك ونلعبوا على 300 دينار سي اسكندر.
2: والله باهين هذوما يا ربي،
0: باهين باهين ينفلفوا. يلا، شنو هي التكنولوجيا اللي اعتمدتها كونكورد في علاقه بالجوده نتاع الجوا؟ نحكيوا على تكنولوجيا برازيليه، تكنولوجيا تركية، وإلا تكنولوجيا كورية؟
2: والله يا سيرافير
0: قل لي
2: سون فيزيتي، من غير ما نخمم نقول لا كوري.
0: لا كوري ما فماش أقوى. الجواب صحيح، مبروك عليك بوندا شاكي من 300 دينار. مبروك عليك بوندا شاكي من 300 دينار من إهداء كونكورد. نسلموا عليك برشا سي اسكندر. كان عندك على شكون تحب تسلم معه؟
2: والله نسلم على مرتي اللي هي شيراز شوشات،
0: يا ربي يفضلكم لبعثكم،
2: ونسلم على أولادي زوز فرنسا سليم ومهدي، نسلم على شريفة بنتي عند الباك،
0: يا ربي نجح،
2: ونسلم على فريال شفتو فريال و أخت مرتي.
0: شكوني فريال؟ شكوني فريال؟
2: أسمع أماني مع نتربجوا بها مانية
0: يا اسكندر. لحظة ما تغرقش، شكوني في ريال؟
2: فريال أخت مرتي.
0: خاطر أخت مرتي جات بعد ثلاثة جمال معناها، دونك وضح للمستمعين.
2: أخت مرتي يا سيرابي، قلت مرتي وبعد أولادي وبعد نسيت الأخت مرتي.
0: أوكي. أما أنت قوي ولا باهي، دونك في ريال أخت مرتك باهي،
2: وأماني أخت مرتي زاد،
0: يا ربي يفضلها من الكل.
2: وزاد عندها أخوات أخرين، عندها فروزان اسمها عراقي هذا ولا إيراني ما نعرفش، فروزان
3: إيراني فارس،
0: وعايلت
3: وعايلتك
2: خويا زاد وسلم عليك.
0: هيا باهي خلات خوك في الاخر. منع
2: والكل عم يعاونوا فيا ويرحم امهم الكل.
0: امين وربي يفضلك ليهم سي اسكندر وربي يفضلك سليم ومهدي وان شاء الله بنجاح شريف. نسلموا عليك برشا مبروك عليك بوند اشا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبه تلقيوا اكثر عدد ممكن من اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي على الباج كونكورد تونيزي وتدخلوا في القرعه وربحوا نفس قيمه الجائزه. وما تنساوش هذه اللعبه غير ملزمه للشراء.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: لقاء ما كانش ياسر ودي ما بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الأخبار تتسويت والبوكس نيوز بسوجي هنا.
1: بوكس نيوز.
4: توصفت بأنها غير اعتيادية المصافحة ما بين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون واللي قاعدة تثير برشا تفاعلات وين توصفت بأنها غريبة وباهتة. وهذا كان في لقائهم في القمة متاع مجموعة السبع وهذا جاء خلال أعمال القمة اللي تضم بريطانيا كندا فرنسا ألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة واللي تصير في فرنسا وين بدأت المصافحة مختلفة على اللقاءات السابقة اللي جمعت ما بين الزعيمين وأثارت اهتمام وسائل الإعلام في مناسبات عدة. توصف بأنها مصافحة السمكة الميتة في طريقة مدين ترامب اليد. حسب ما يظهر في المقطع المتداول يظهر ترامب وكأنه ما يعمل حتى مجهود خلال المصافحة ولكن في المقابل السيدة الفرنسية الأولى أحظات من ترامب بمصافحة قوية بدلا من زوجها الرئيس الفرنسي وين يظهر ترامب في الفيديو هو يشد يد السيدة الأولى الفرنسية لمدة 12 ثانية في محاولة لأنه يقرب يدها ليه وهذا في علاقة معناها في خلاف كبير ما بين المصافحة اللي كانت ما بينه وما بين ماكرون.
0: طريقة مصافحة غير متعودين عليها غير معهودة ما بين زوز رؤساء وفما إصرار كي نقرأ شوية في الرمزية متاع الجيز على أنه دونالد ترامب يحب يقول أنا من فوق أنا نحكم أنا أهيمن أنا أسيطر. سؤال هنا علاش أي ميغزرش يزمك تشوف وقت اللي إيمانويل ماكرون قاعد يحكي يعطي في كلمة بحذة هو كيفاش تقسي بوجه وكيفاش قاعد متعبد فيدد متقلق من الكلام اللي قاعد يقول في إيمانويل ماكرون. ما نعرفش علاش رئيس مثلا كيما إيمانويل ماكرون يقبل بهذه المصافحة. البارح حتى كي شفناها واحنا باش نصوروا في التلفزيون قلت لك شو اللي يمنعه باش يقول له ليس بهذه الطريقة نصافح رئيس دولة في حجم فرنسا مثلا ويجبد يده وخلي هو بوز بوز يكون قدام وسائل الإعلام أنا يجبد يده من ترامب ويقول له راهو ماهوش هكا نصافحوا رؤساء الدول فباش علاش تحط يدك من فوق. ما الذي يمنع اليوم ماكرون باش يعمل حاجة كيما هذه مثلا؟
5: ثلاثة حاجات تمنع
0: اللي هم
5: الحاجة الأولى اللي فرنسا دبلوماسية دبلوماسية معناها لم أنا با رنونسي للدبلوماسية مش كما ما فهمش ديريكت ما فهمش الحاجة الثانية
0: حتى شخ... كان يعملك حاجة أميليون قدام العباد وأنت تمثل فرنسا
5: هذي جسموها هو راهو في الكواليس ماكرون جيو. الحاجة الثانية شخصيته هو معناه ماكرون ماهوش انسان ماهوش يلجو لا فيريليتي ماهوش بوتين اردوغان فهمتك عرفتك فريمون الفريعيه. الحاجه الثالثه والاخيره كونه بالحق تحت الصباط خاطر سيلاب سوبر بويسانس راهو معناه اوروبا تعرف صارت حاجه عندها نهارين يمكن هي اللي باش تبدل وجه العالم اقوى من ايران وماضي قرمز فما أنتروبيكس
0: الفيرونار شد تونس
3: هذيك ثاني حاجة
5: الأنتروبيكس الإيبير سوسيتي
0: بربي سمحني هذه المسافحة متاع بريجيت
5: هذيك تفصل
0: هيل كيفاش سلم على ماكرون في 3 ثواني وبعد مشي لبريجيت والعبيد قاعدة تحسب قعد تقريبا 12 ثانية شدلها يده ويحكي معها لأن هي جبدت يده
5: طلع عليه خاطر في أمريكا فما السردية هو يلعب عليها وزوز من أقرب الناس ليها كلي الفلوغر اللي عنده قالوا بريجيت خرجوا شاعت لي بريجيت راجل معني عمل لها مصافحة متاع رجيت دونك في السوق في السوتكس يا ولدي لا ديمونسيون أخرى قال ذكا قلت لك جي بي اف اللي صار بارح في ثلاثة دقائق. الحاجة الأخرى قلت لك المهمة الأقوى شركة التوى اللي قاعدة ديفلوبي لها سوبر اي اي هذه حاجة معناها فوديس من اللي عنا موجود توى قص على الأوروب الكل لأي إترانجين باش ما عندوش الحق يستعمل أنتروبيكس. دونك سابقة عالمية معناها الفجوة الرقمية بينه وبين الأوروب، إيماجين بين باقي العبيد، معناها أي إنسان من أي بلاد خارج USA ما ينجمش يخدم في الياه هذه.
0: أي هذه الربطة ما فهمتهاش بينك وبين هذه،
5: خاطر هذه عملها. وعليش عمل هذيك القصم القصات؟ خاطر ماكرون هو اللي يلعب انفلونسي معناها لونيون اوروبيان الكل باش يعملوا الاداءات على الجران هذوكم نتاع المجا، مش مجا اسمه هما جوجل
0: وفيسبوك
5: عندهم اسم، والقفا والقفام. والحاجه الاخرى التهديد اللي هو كي قال باش انا جوفي تاكسي قبل ما يجي، وهو يجي خارج بسيارة الطياره ماشي في راس، قال انا باش نزيد الاداءات على الكحول الفرنسي، على النبيذ الفرنسي وعلى الوحدة 100%. معناه كي داخلين هي غادي العركة باش تخلط
0: أنستالي وأنسي. ولكن يا حاتم هذا لا يبنى أنه صورة هكاك وأنا رئيس فرنسا هوميليونت مستفزة تقزمني تمس تصويرتي أنا ومن خلالي أنا تصويرة بلاد كاملة. دونك هذا كل الخلافات لن تتغير بردة فعلي ولا لا، خلافات قائمة. وترامب رجل ديما نتاع مصالح، معناه اليوم يسبق غدو عنده مصلحة معك تولي أنت الصديق المقرب. دوك كان خاطر هذه مش أول مرة نذكره شو قال على ماكرون بعد الصفعة اللي ثورت مع مرته وغيره قداش من انسيدون. دوك اليوم إلى جانب الانسيدون بتاع البراج اللي خلاه يستنى في أمريكا، كان من الأحرى انه رئيس في اطار الاتيكيت ولا الاخلاق مانيش نولي في فوضى وعركه. لا لا تنتج بيدك كله مسيو تراب،
5: نحن نمشيو
0: كونسير لما
5: نخمو بعقل فردي، هو يخمم بعقل جماعي. راهو ان يا با كو لا فرانس، يا لوروب تو قاسمين الادوار في لوروب. المانيا تكبس، فرنسا تكون سواديزون الوسيط، حتى ايطاليا ميلوني ما عادش تحب تظهر في خاطره، هو اللي يتحكك به ترامب يهزوا معاه في.
0: أما أنا لا أعتقد أنه لو عمل ردة الفعل ذلك مش كون فما تداعيات أخطر. العركة موجودة سيبو، والعركة ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا موجودة، وحرب الضرائب وحرب كل شيء. دوك اليوم موجود على الأقل لحفظ ماء الوجه، وأنا رئيس مغادر. معناها اليوم رئيس مغادر، على الأقل التاريخ يحفظ لك كل التصوير هذه.
4: أما رفيق هو زيدا معينوش يدو الأخرى يدو في جيبه ماكرون، معناه يسلم على ترامب ويدو في جيبه زيدا معينوش. أما يذولي كان تخلى معاه في الحكاية هذوما، وكما نقولوا احنا السفاسف اللي يتهم ترامب قدام الكاميراوات يظهر لي باش يكون ترامب استدرجوا في طريقة التعامل معاه، لو كان ماهيش الطريقة الفرنسية متاع الدبلوماسية هكا ظهر لي كلك باغ كبر مخه.
6: هو راه فما حد ادنى بالنسبه لي انا، التصويره بتاع التعالي بتاع ترامب بالنسبه لي انا الماكرون اللي فيها برشا تقزيم، وانا واحد نمثل فرنسا تمثل على دوله عظمى، انت ماكش تمثل دوله عاديه، راه انت اليوم تمثل ليماج نتاع فرنسا، معناتها ما عندكش الحق اليوم ان تخليه يتعالى بالطريقه هذيك. المفروض ان اليوم معناتها رده الفعل نتاعك تكون معناتها احسن
0: دبلوماسيه، تكون كذا ولكن في اطار زاد حفظ كرامه بلاد
7: والله انا ملحوظه خاتي شوي، اما حسيته غربي هنا والله، خاطر ما نصورش وما تقابلوا غاديك اول مره، نصور البرة عرفت كلي الجو عادي، خاطر ترامب ماكرون يضحك وحسيته تخدر وكلي تراوج نتاع كلي استفيقتك ودار ما عرفش يعمل يكبس روحه ولا حسيت كلي البرة يمكنش هو ترامب عنده جو الروضه
0: هذه. ترامب من نوعيه الرؤساء اللي كي تقابلهم يزمك تحذر للسيناريو
7: الكل
0: ساعات يشد موش اعتباط اللي يعمل فيه راه، ساعات يشد يد رئيس يقعد يخذ فيه معناه أطول وأبدن وعنده شوية قوة عضلية من أبرامون الرجل يجبد في ليلي تحس الرئيس اللي مقعد ديستابيليزي من يحب يوفى طريقة تسلم. دونك هذا في الكوميونيكاسيون يتكرر له حساب عندك كيب دو كوم معاك كرئيس فرنسا ولا أي رئيس.
5: أما جيست هو الهاجس متاع العبد الكل خاف ولا يخليهم ويمشي كيما عمل المرة اللي فات في الجسيت اللي تعمل في كندا. والحاجة الأخرى خاطر بعديش ماكرون باش يهزوا الفرساي باش يعملوا عشية متاع ملوك احتفالا سواديزون 250 سنة متاع استقلال أمريكا، لكن هو زاد عيد ميلاد ترامب وهزوا الفرساي، ما يحب هو الواحد كي خرج من فرساي قالوا متعرفوا ذي مش كيما دي توك اللي عنا الذب الحق راه معليها إلى أسبيري فير الجو متاعه والعبيد الكل راه تتعامل معاه معليها إلى كاريس دون السونس دي بوا
0: سيسو. يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في الأخبار. صديقنا صديقتنا ودي قال تيزيو من الكورة ويزيو من السياسة صباح نحكيو فن بعد شوية نحكيو فن. محمد عساف يفتح النار على الفنان ملحم زين، تفاصيل الحكاية بعد لحظات في الرف ماك.
8: رف ماك بيبليسيتي.
9: في قليل راح تونس تكور وفراقها صباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
10: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
9: مع تونس فايقين للتسعين
10: عندك أورانج.
11: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passi.tn.
12: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
13: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
14: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

عوجاك يا حوما تونسي من نور افريكا من ولد الدقباجي لطنطا امريكا قريكم تاريخ من كابسا لامينكار ما تقارنشي لهريسا يا بستي بالبابريكا جوسوي تونيزيان نحبك يا وطن تايني فوق الاتلانتيك من كارتاج المناطن والجمهور اصدم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم حنا بعلى الفيوله رجاله وفحوله والمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة مواصلين معكم الرحلة والأخبار، ولكن قبل هذا نرجو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أنك تكون مساند، أنك تكون داعم مش مربوطة بالنتيجة، هي حلمة وهي رحلة طويلة وسنوات ومكملة إن شاء الله سنوات القدام. سيكام المساند الرسمي نسور كارتاج تواصل دعمها للنسور، مواصلة معنا الحلم الناس الكل، وسيكام تربحكم مش كادو، مش اثنين، مش عشرة، مش عشرة. سيكام تربحكم 100 كادو 55 بوس سمارت مراوي المنتخب ديديكاسي وبرشا كادوات اخرين يستنوا فيكم. اللعبه سهله، ما عليكم كان تشجعوا وتصنفوا وتربحوا. ادخلوا على الباج فيسبوك وانستغرام سيكام تونيزيا، عملوا ابوني، بارتاجيو الروسيت بالتومات بولي، وادخلوا في القرعه. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، لعبه غير ملزمه للشراء. يلا نرجو نحكيو على الأخبار، نمشيو شوية فن، نحكيو على محمد عاسف، واحد من نجوم برامج الغناء أرب أيدول، كان نجم أرب أيدول. تفاصيل الحكاية عن جهانا،
2: والنجم الفلسطيني محمد عاسف نجم برنامج

0: أبو علي، أنا وإحنا أصحاب وعشرة عمر، ويعني علاقتنا شخصية مش فنية،
1: فعتبك عليه أنه
0: يعني تلت سنين يا ملحم يعني اتألمت وزعلت وفقدت أهل وحبايب. كنت بتمنى صراحة أنه بس كيف حالك يا محمد، أنت كويس، أهلك مناح، والله العظيم ما بدي أكتر من هيك.
2: التوندوس هذه بتاع انه عندي مشكله شخصيه نخرج نقولها في اونتين والا في تلفزه، حتى ولو غلط في عبد كما قال هو اصحاب، وثم خيبه امل انه ما اتصلش بيه، ما حكيش معاه، ما نخرج نقولها في ميكرو، ما له هدف، هل هذا سيصلح الامور؟ ما نقولها صاحبي، واذا كان اخذت قرار باش نقطع العلاقه نقطع العلاقه. زين،
3: ما هو السياق مش نفس السياق،
2: سياق
3: سياق سياق
1: بالفرنسي
3: قوي قوي في الكاس، خاطر تضايق شويه رفيق الامانه،
1: عندنا مشكله تصوير
3: مشكلة بتاع صوت حتى هوني
2: يبدو أنه فما عكس
3: يدي العكس اللي ماشي معاك حلقة ما غير صوت الليلة حلقة بالميم أول مرة بشرح. يمكن السياق رفيق خاطر هو بلده تعيش في حرب، يقول لك حرب معنتها وكرتوش وقالوا فما معنتها يعاني، يظهر لي هذية تجي ما فيها باس معناتها الأمانة ملامة تجي في الميكرو، أما كي تبدأ فما حاجة سبب معناتها فنان ولا ما نعرفش واحد مشهور ما سألش عليه الصاحب والسبب معناتها ما عندوش عليه، سبحان الله الدنيا تهزه زايد يقولها في اللونتين، أما ينجم يكون موجوع من الحرب وقال على حسن نية، ما نتصورش حب يعمل بوز رفيق ترقاه في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان شبيكم تضحكوا أنا الغالتي مفسرك وعادي من وقتي والله سامحني
1: خطر أبيكي ما يغزر لوش ما بيسكتش ومش عارفين يمشي ويعيد له استكلام يقولوا يا رفيق
2: غمس رامي قلت له أبش انترفي ونسيبه قاعد تغزر الكرو زعما نقرأ في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد مش
1: ويعيد لك
3: وسبابلك
2: ريت كان ما تحكش أنا عادي كمل درجيني عاد في نفس الحكاية
3: هاي يعطيك الصحة برافو وقف ربي يعطيك على قد قلبك أو حلقة فم الصوت
2: صوت
3: مقصود
2: لفلوس
3: من فعلك لفلوس أنا مش نصيفه ده في البحيرة مش نصيفه برافو وكاو
2: يلا رامي
1: هو رامي ما تجيبش تلوم عليه زي ده أنا تو ثلاثة سنين كصديق ما طلبتش وما سألتش ما جيش تلوم عليه تقول لي أنا شبيك ما طلبتكش قلت لك شبيك ما طلبتنيش معنا تودي ثلاثة سنين ما شاء الله قمت بالواجب اسيوتو نحكيو على علاقه انسانيه معناها ثلاثة سنين ما كلمتيش جمله معناها حتى ما نصورش انت كلمتني وحكينا في مواضيع اخرى وما حكيناش قلت ليش نحول داركم وكذا دونك ما تجمش تلومني توا لهنا نتصور بعد ثلاثة سنين هذوما العلاقه وفيت انه نحكي ونفضفض قدام العباد على قد المحبه بياسور قالوا على قد الملامه ولكن ما دام وصل الحكايه قدام العباد الناس كل سكو موجوع من اللي صار ثلاثة سنين ماهم شوي
2: انا ما نستسيغش معناها لو كان يا سيدي جي يسالني يقول لي انت رامي مثلا شبي علاقتكم النجم بتتر نعطي تبرير صغير وامر امني وحدي نجبد موضوع معناها ونقول حقا نحب نحكي لكم على واحد على خاطر كذا كذا ما راش انا وسيله احلام موجوده للحاجه هذه ولا يهمني انا علاقتك بيه فهمت ابريتو ديما تقعد اون فيرسيون شكون قال لي انا ما فماش جانب اخر من الموضوع اللي خلى ملحم زين ما اتصلش بيه
1: تقول
2: لي بيرسونيل معاش حكايه نتاع بلاتو
4: الكونسيبت نتاع البودكاست راهو يغلط ويخلي الفنانين ولا لي زانفيتي ياخذوا راحتهم اكثر ويحكيوا حاجات اللي في العاده ما يحكيوهاش كان جاي في استوديو نتاع التلفزه بالجمهور ولا كاميرا دوكم الكل الكونسيبت نتاع البودكاست اللي هو يقترح علينا اون فيرسيون معناها نتاع لقاء بلوز انتيم ما بين المذيع والضيف نتاعو يظهر لي هي اللي تخلي الضيف كلك بار ياخذ راحته من زادك كيف كيف فما ظاهر لوجيعة كبيره ولكن حتى محمد عاصف اثناء الحرب زاد تلام عليه انه ما كانش عنده مواقف قويه واضحه لك هو ولد غزه معنا
1: هو أغزر فما حاجة في عند الإنسان عرفت احنا بلغتنا بديش نقول له عرفتك اللي قعدت له غصة يلزمكم تتخلصوا من الغصة باش تعيشوا مرتاحين يلزمكم تنحيوا للنوسيون دو ديسيبسيون معناها اتر ديسو دو كالكا كان تتخلص منها عملوا كيفي بالحق انا تخلصت منها من الصغرى تربحك برشا طاقة وتخليك تتكونسنتر على روحك وما تلومش العبيد انا مثلا من اكثر الملامات مثلا كي نم العامتي نغيب عليها جمعتين كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك مطلوبش عليه نولي مارا جاي نغيب شهر فهمت معناها في
2: عمتك موجودة
3: يشتهد
2: تتلاشي في عمتك في اللونتين معناها تو نحكي على عسير مش بد عمتك اخي مريضة تسمعني كنت كده
3: مريضة ربي يقول مريضة ولا في العيد يمشي له بيقول له يا وينك يا حاتم يضرب ثلاثة عيال ولا في العروسات يا وينك يا حاتم
1: ليه المليم ما تخلي خاطر سات كونسوم دو لينيرجي والله سات كونسوم دو انرجي وكلمه تخصها وقعد

0: ونقطة كحلة في قلبي تعذبك حياتك كاملة ما تعيش مرتاح. يعني
1: هو المنطق اللي تحكي فيه فما منه معناه حتى في علم النفس والكوتشينج يقول لك ساعات ما يزمكش تطلع سقف الانتظارات عالي من أي شخص بس ما تكونش صدمة قوية على قد الانتظارات وأكثر. ولكن زاد هذه حاجة مغروسة فيك وقت اللي ترب معناه تربتك قصة حب بعبد بارتونير مرتك ولا راجلك وقت اللي علاقة صداقة وعشرة طويلة من غير لا تشعر لزاتون ديما باش يتولدوا معاها كل ما تكبر العلاقة ويكبر المشاعر لزاتون باش يكونوا أكثر. وقت اللي يصير العكس وقتها تصير الديسيبسيون.
0: أنا مرة صارت لي ديسيبسيون كنت معناها عاشق طفلة وأنا صغير عاشق عاشق كبير نهار عيد ميلادها
1: نهار عيد ميلادها
0: ليه نحب حاجة توك كبرت وانت نحبها من قبل كنت ناشق عاشق في ساعات دوك حبيت نعمل لها حاجة هكا تشبه لي أنا في عيد ميلادها. هي كتبت لها في الباركين بون انيفرسير بالدهن الأربع متاع الصباح وأنا طاسة دهن قامت الصباح فماش بورتابلو يتكلم قالت لي الفضيحة وعمت هيلي في البلاس
1: هي للأمانة ممسة الرومانسية متاعك بعدها استل دهن وتعمل
0: وتدهن الكيدو داني فخسيخ سي لفور كتو كونساك
1: العلاقة بعد ما توجدش حتى شيء عند
2: الحاجة هو الرفيق روى حاجات اللي نجموا يوجعوا الإنسان اللي بعد ساعات فما ناس تعطي برشة للصحابة ولا الناس اللي معاه وبعد الرتور يكون خايب هذيك الوجيعة اللي تجم تكون ما تتعديش روى برشة ناس ما
1: ماكش تحكي على مقداد ما شريكش كاسكروت البارح.
2: لا مقداد اخويا مقداد بالعكس هو مقداد من الحاجات اللي البارح نرجعته ديجا في العتال لكن بالحق من الحاجات اللي
1: نفسروا العباد ناصر ديما يجيب لنا كاسكروتات في التلفزه يا اخي البارح النقيب كي شريش الروح وكاهو دونك خلينا نقول صار كلاش
3: مدخن
1: صار كلاش مدخن دام تقريبا اربع سوايع ونص في الفاشل
2: والحاجه
1: بكل كلاس وهذا الفريق كلاس خلينا نقول
2: والحاجه اللي باهي بدل شويه من الكاسكروت خليها ياخذ خذ منه
1: نرجع فاصل ونرجع نحكي بعد شوية راف ماك حتى للتسعة ونص
4: راف ماك تبليسيتي
5: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
7: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو
8: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش
9: مونوبري ديما معك

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
2: بريطانيا تسعى لتدريس مادة جديدة مش مربوطة لا بالحساب لا بالفلسفة لا بحتى شيء، مربوطة مرة أخرى بالأخلاق. تفاصيلها
3: نحكي على مادة الاحترام المتبادل اللي ناوية بريطانيا تدخلها للبرامج التربوية متاعها بداية من العام الجاي في الغونتخي جاي في سبتمبر الجاي، واللي الهدف منها هو الحد من العنف ضد النساء والفتيات. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير صغير لقناة العربية ونرجو.
4: في زمن التنمر الرقمي والصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي، قررت بريطانيا تدريس الاحترام كمادة أساسية داخل المدارس. الحكومة البريطانية تستعد لإطلاق مناهج جديدة وإلزامية تبدأ من سبتمبر 2026، تركز على الاحترام المتبادل والتعامل بين الجنسين ضمن خطة تهدف إلى خفض العنف ضد النساء والفتيات خلال السنوات المقبلة.
3: الهدف من المادة هذه هو أن نوصل لمكافحة العنف والتحرش وتعليم الأولاد كيفية معاملة الفتيات باحترام للحد من التنمر والسلوكيات المسيئة. كيف كيف الهدف زاد هو التوعية الإلكترونية في مواجهة كراهية النساء والأفكار المتطرفة المنتشرة عبر الأنترنت، وأيضا تعريف الطلاب بحدودهم الشخصية وكيفية احترام مشاعر وحقوق الآخرين.
2: ما الذي يمنع اليوم أن نحاولوا ندخلوا المواد من نوع هذا في البرامج التعليمية متاعنا؟ بربي عنا صورة متاع الجمهور الياباني منافسنا في المقابلة القادمة كيفاش يحتفلوا في أمريكا. ادخلوا شوفوا الفوش الأحمر دونك الكراب ما عادش تتعدى، جاو يجريوا من كل حد من وسو من المادات الكل معناها في الكروازمون هذاك، جاو تلموا في وسط الكياس، حملوا فول كبيرة متاع مشجعين ينقزوا بوندون 30 سكوند 40 سكوند فرحانين منتخبهم يشجعوا في بلادهم. بعد كي بدا كلينيوتي وباش يرجع للاخضر في 5 ثواني البقعة كلها فرغت وكلهم رجعوا يجريوا مشاو للمادات اللي جاوا منهم. هذا مستحيل تصير في في في, في حتى بلادك في اليابان، معناها جماهير كورك تخرج تحتفل سيبو تحتل المكان تحتل الشارع، حتى سيركولاسيون تولي اون فونكسيون الجمعيه اللي رابحه ولا البلاد اللي رابحه. هذو من الحاجات اللي كي تقرب بتتر اخلاق في الصغرى كيما اليابان سنه اولى وثانيه وثالثه ما عندهمش معادلات وما عندهمش كرنيات، يعطيك اون جينيراسيون بالاحترام هذا لقوانين البلد لقوانين اللي نعيشوا عليها والمتعارف عليها.
5: والله شفت الفيديو دخت يا رفيق نحسبها هذه بالانتليجنس ارتيفيسيال طلعت صحيح بالحق. راهو تشوف حاجات في اليابان، انت شفتهم رفيق يكملوا الماتش الجمهور الياباني ينظف في استاد ويلم حاشاك في الفضلات نتاعو، ومعناتها كيفاش يضحكوا وقالت البلاد هذيا مضيفتنا نحنا نعملوا هكا.
2: وصديقنا حسام يصلح لي يقول هذيا في اليابان
5: في اليابان
2: اي فوالا مش امريكا ما نفس المنطقه
5: في نفس المنطقه زاد كيف كيف تلاحظ عندهم عاده الجوارات نتاعهم كيكملوا الماتش نتاعهم ما يخرجوا من الفيستيرات نتاعهم الا من الجوارات هي اللي تنظف الفيستير نتاعها وتخلي الفيستير كيما تخلو. ثقافه رفيق نتربيو عليها من الاول، كان يقريوها للصغير عباره صفحه بيضه يكتبوا فيه اللي يحب.
2: برنس
6: هذه عشتها في اليابان في طوكيو، ومن متعلمينها رفيق من الكروسينج بتاع الحوت. شفت الحوت في البحر روح الاف ما يضربوش في بعضهم بالكل، راه وقت اللي يشعل الفيروز الكراب وهما يشقوا ذاك الزبرا كروسينج عجوبه. لكن الضوء كما قلت انت كلينيوتي باش يجي الاخضر للكراب كل شيء يرجع عادي جدا. ولذا هالثقافه هذه تعلموها من الصغرى وعاشوا بها في حتى اللي نكبروا كل شيء تولي امور عاديه عندهم. انت تحترم راهو يحترم في الضوء في حد شيء، في الضوء عنده 33 سكوند 40 سكوند باش يعمل فيهم اللي يحب. لكن الشقان شفتوا خليني نبالغ الاف تشق الكياس ولا واحد يضرب واحد ولا حد شيء. سنة بالطبع يزمني نسأل عليش قال هذاك مخذينها من المبمون تاع الحوت في البحر.
2: اما هذا اللي نحكيه فيه راهو جانب اخلاقي مهم جدا جدا جدا. علاش احنا ما ندخلوش وقت اللي اليوم اجماع في العالم انه الجينيراسيون من جينيراسيون ماشيه وتزيد عنف في العالم الكل، ماشيه وتزيد ظاهره التنمر اللي يعانيوا منها الصغار. حللنا الاسباب كذا، هي علاش ما ننستليش هذا من اللي عمره عام مثلا ظاهره التنمر تولي تحكي فيها كل يوم اربع دراج نص ساعه لين تولي فضيحه الانسان المتنمر، يولي مش نضحكوا معاه،
5: يولي
2: ما نعرفش كأنه عمل غلطة كبيرة ياسر اعتدي على حرمة بلاد على علم على ولي منعوت بالصباع لازم معناه. هذا علاش وقت اللي فما الوعي بأنه المشكلة كبيرة ياسر والعنف كبير والتنمر كبير واحترام القوانين هكا ما فماش علاش ما ننستريوش من الصغر.
7: هو ثقافيا وكل شيء ولا كولتور زاد اللي بارتيكولير معناها ثقافة اليابان ونعرفه معناها
2: اليابان بارتيكولير والاسكندناف بارتيكولير.
7: لا لا لا كل ثقافة ما خاطر فما ناس اي يحطوا اون افون خاطر سي با ليماج سي لو كومبورتمون تاع عايش. ثقافة التعايش بتختلف في البلدان اللي هما اليابان كوم هي صغيرة وجزيرة ينون با لو شوا يتعايشوا معناها لو تو دوكوباسيون دان كيلومتر كاري ترقى معناها لو تو فوا 10 تاع مدن اخرى. تعرف اليابان تمشي بيت اوتيل تكري قجر تدخل فيه تسكروا تبيت ما تنجمش تدور. حاجة أخرى زادة أممتو تعرف اليابان فيها من أقوى المافيات في العالم لياماكوزا أزمة ياكوزا عفوا لياكوزا معنيها نوع ليفل كبير معنيها من الإجرام لكن محترمين عمرهم ما يضروا مثلا ما عندهمش كما المافيا الإيطالية نفس الإجرام نفس الترافيك نفس الترافيك تركا ميسي مثلا كي يقتل واحد بغلطة يبعثوا جواب وفلوس للدار يعتذروا منه حاجة أخرى. دونك فينا الماء جب أنا نمن يسر بالتوارث الجيني
2: أنا ما نمنش به
7: انا نمر
2: ما نمنش ما تعرفش علينا. نعطيك الكونتر اكزامبل بتاع سنغافوره لانك استقلت معناه يزمك تشوف تصاور سنغافوره وحاله العبث والهمجيه اللي ايشوا فيها عبيد في الشارع الاوساخ الاوساخ متراكمه الناس تغسل في بانوات في الشارع في قصدير حاجه مقززه 65 راهو هذا نحكي لك معناه قداش بعدنا نحن بتسعة سنين استقلوا الشعب ذاك اليوم يولي الشعب السنغافوري باش بردع وقوانين وقرايه من المكتب من السنه الاولى والروضه والتحذيري يوري انه اللي يصير هذاك الكل غلط وهو الشيء اللي يصير صحيح. حتى الناس تتفاعل معانا لهنا حاتم يقول لك مثلا وي احكيوا برشا على ظاهره التنمر اللي حتى في الكوره اليوم عامله مشكله سيفري شدوا لهم اللاعب اليوم نسلخوا حي علاش كان جينا نعرف ونقريو ولادنا من الصغرى اللي راهو كنت تحب الترجي الافريقي الاطوال سي اس اس اي جمعيه راهو كلهم يتحطوا على جنب وعندك دراب وبلادك تو تنجم تكون في اليابان ثم ياباني نبر على جوار في اليابان خاطر يلعب في هيروشيما مش في ذاك مستحيل
7: يصفقوا عليهم
2: صحيح. دوك هذا علاش خاطر غادي مقرينهم زادة انه العلم الوطن قبل الجمعيات اللي وليوا حاجه ديبيل حاجه ثانويه. احنا اليوم في تونس على نسبه صغيره ولكن ماشي وتزيد ترى انه جمعياتها اهم المنتخب. هذا علاش نقول هالحاجات اللي راهو فيهم ونعمل لهم في دياجنوستيك علاش ما نحطوهمش في المكتب بطريقه او باخرى اهم من ماتير ولا زوز يقراو فيهم صغارنا ومعذبين الوالدين وما فما فيهم حتى اضافه واحترام للاساتذه والمعربين اللي يقريو فيهم ما نسميهمش ولكن هذا واقع فلنغير هذا الواقع.
5: شكرا لك برافو اللي فما قلت برافو اخرج اخبارك
2: وجيت معاك
5: قريت تصلي على النبي عليك برافو
2: فما
5: حكيت اليوم اهفت
2: والله ضحكوا عليك كيفاش قبيله وحلت وقعت ضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
5: ضحكوا علي يا ريت التنام تو كنت تحكي على التنام اللي ما لا
7: يحب نتبدلوا
5: قالك ما نامنش بالجينيات واش
2: قال الجينيات
5: في
2: الأخبار ثم نعود راف ماج لتسعة ونص ما تبقش
1: راف ماج publicité

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: تدلل تدلل
4: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل
5: جيون أيام دللنا،
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
7: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
6: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على تي ون اف ام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد في علاقة بكأس العالم. زوز لاعبين فقط سجلوا هاتريك في نهائي كأس عالم، 3 أهداف في نهائي، واحد منهم كيليان مبابي عام 2022 ضد الأرجنتين. خطر هنا تجمش نسأل عليه ذلك، 3 أهداف في مقابلة في دور نهائي عام 2022، ثم لعب آخر ماركا هاتريك في فينال، والهاتريك هذايا مكن منتخب بلاده من الحصول على كأس العالم. مبابي ماركا 3 ولكن فرنسا خسرت
2: 4-3.
0: من هو هذا اللاعب؟
2: رونالدو البرازيلي.
0: رونالدو البرازيلي برنسا.
3: إذا منتخب فرنسا جوست فونتين.
0: قلت فرنسا نجيهن.
4: رونالدو
0: ناصر.
2: ماتيوس.
5: هو ماتيوس.
4: خال هز.
0: بيلي.
2: بيلي.
0: ماهوش بيلي. الأجوبة كل خطأ. نعطيكم محاولة أخرى. هي مقابلة من المقابلات التاريخية في تاريخ كأس العالم.
2: إيطاليا.
0: من المقابلات التاريخية.
2: ديل بيرو.
0: لا
6: شارتن. بوبي شارتن انجلترا.
0: موش بوبي شارتن
4: الماني.
5: نذكر في ماتش فينال وفي بسكور.
0: كلوزر. الأصدقاء أجوبتهم خاطئة باستثناء صديقنا مهند الهويدي عنده الإجابة الصحيحة. موش رونالدو، موش روسي، موش كلوزر.
5: أرجنتيني
6: معروف.
0: ثلاثة
6: معروفة.
0: أنا موش معروف برشا ولكن اللي يعرفوا كورة وتاريخ بعض يعرفوه، ولكن على الأقل المقابلة
5: مولر.
0: النهائي هو نهائي تاريخي لأنها كانت المرة الوحيدة اللي فازوا بالكأس العالم. نحكيه على إنجلترا 66 جوف هيرست. الأجوبة خاطئة لراف ماجور، ولكن حكيت سألت على المقابلة على الأقل. ماركة ريبلي لونجلوتير ربحت 4-2 ضد ألمانيا الغربية، وكان كأس العالم الوحيد للإنجليز. 3-2-1. السؤال الموالي كان هذا عام 1966. سؤال سرعة ريفليكسيون رامي
2: ناحية التليفون.
0: من هو ولا ما هو اسم أول طفل ولد في العالم؟
6: آدم.
4: لا ما ولديش.
6: ولد آدم. قبيل.
0: جي هنا الأسرع قبيل.
4: ما ولديش.
0: ما ولديش. ما ولديش. قالوا سيدنا آدم خلق وقبيل ولد. دونك أول طفل ولد وحمل اسم قبيل. نقطة حاتم، نقطة جهان. السؤال الموالي، ما هو جمع عربية نحكيه فرشات؟ قولوا فرشات أسنان. يلا زيدون.
2: فراشيت.
0: فراشيت برنس.
3: فراشت.
0: فراشت ناصر.
2: أفريشيتا.
5: أفريشيتا.
0: أفريشيتا.
5: من البرازيل.
4: أفريشيتا.
0: ويسيب روحهم يعرفش مين يطيح في الكلمة.
5: وقت ما تخلق.
0: أفريشيتا سيون. ما عنده حتى يتعدى من اللغة اللغة. جين.
4: فراشي.
0: فراشي. رامي.
5: فراشي.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
6: حتى نسألو حتى. نكمل الزوم.
0: أي.
6: فروشن.
0: فرشن. جواب صحيح. حاتم بالحاجة هي جمع فرشة. الجواب صحيح. نقطة حاتم وصفر لبقية الفريق. ما هي أول دولة، من هي أول دولة استخدمت العملة الورقية في العالم؟ يلا زيد.
2: أمريكا.
0: ناصر.
2: أمريكا.
0: رامي.
5: فرنسا.
0: برنس.
3: العراق.
0: جيان.
4: بريطانيا.
0: كل الأجوبة خاطئة.
3: حتى نسأل حاتم بالحق.
6: الصين.
0: جواب صحيح. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي، quelqu'un de scrupuleux ça veut dire quoi؟ زيت.
2: مهف.
0: إنسان سكروبولو. برنس.
3: ما في عادي عن الناس كل.
0: ما في. برنس.
3: وين قلت لكم هفي عدي عن الناس كل
0: شيء يا ولدي. الناس
2: الهواء
0: ناصر
2: كيفاش ميتي؟
6: انا مشكله في الصوت.
4: يقول لي محترم يقدر يجعر حاجه به.
0: محترم يقدر
5: يجعر
4: اي معناه عنده الحياه
5: نطور معناه ما يميل مع الاريح.
0: يميل مع الاريح ما عندوش موقف.
5: بالضبط.
0: حاتم
6: عنده ضمير قوي جدا.
5: حاتم سكوبيلوز هذه
0: تتقال على دقيق جدا، حريص جدا، متفاني جدا،
5: ياباني،
0: وفي بعض السياقات تعني ايضا شديد التحفظ الاخلاقي، ضميره لا يسمح له بالكذب. اعتبر الجواب صحيح حاتم بالحاج. نقطه
6: خاطر يقولوا
0: سون سكروبول. هي اللي من غادي تجيب بالعكس فلان سون سكروبول معناها سون ليميت، كل شيء متاح، كل شيء مسموح. ماكيافيلي المبدا خلينا نقولوا. زياد شكرا. شبيك زياد؟
5: شكرا ليك. شكرا
0: لك. سؤال الموالي يلا.
5: لا تفجعت خلوا اليوم
6: كبسناه وتوت فرد
5: والله.
0: يلا السؤال الموالي نحكيه على جمهورية جزر
2: القمر.
0: قمر كم تملك من جزيرة جزر القمر؟ قديش من جزيرة؟ مش برش. هادي
2: كعبة برك.
0: جزيرة واحدة سميوها جزر.
2: جزر بابا تقسيمة صغيرة
0: في الجنوب.
2: الجنوب
0: ناس
6: وحيدة
3: 12 جزيرة.
0: 12 جزيرة. رامي
5: نصور أربع جزر.
0: جيان
4: سبعة.
0: هاتم
6: تعرف أول مرة معناها بالحق ما جمسي زمي بوزي لك استيو. نقول لوجيكمون ثلاثة.
0: ثلاثة عنا جواب صحيح. جزر القمر تتكون من برافو صديقنا خليل جقريم صديقنا معز المنوبي. أربعة جزر. رامي جواب صحيحة.
5: شكرا.
0: أربعة جواب صحيح. السؤال الموالي. السؤال الموالي صديقنا المخرج قال هو كسميهم في الإكران كان تحب تقرأ. أنا كان ننتقلوا لها ديجا نسمى النسخة الأخرى نقازي جي جراندي كوموري أنجوان مويلي مايوت. ما نعرفش علاش قلت ماني خديت بخاطر المخرج. يلا السؤال الموالي رمروما.
5: أي سيدي
0: سرعة زياد. من هي الدولة التي احتضنت كأس العالم لسنة
2: أيا
5: برا
0: لسنة
2: أيا
0: الدولة التي احتضنت كأس العالم سنة ركز خاطر لازمك تعرف العام باش تقول الواحد كلهم نعرفوهم اما يصير لكش خلط بين ايطاليا 90 امريكا 94 احكي على 2010
5: جنوب افريقيا.
0: رامي جواب صحيح.
5: ستريس والله.
0: رامي جواب صحيح. الاسرع جنوب افريقيا هي الدولة اللي احتضنت كأس العالم في 2010. أكثر قارة استضافت بطولة كأس العالم هي القارة الأوروبية. قديش مرة تلعب كأس العالم في القارة الأوروبية برنسا؟
3: ثمانية
0: مرات. زيدونا
2: خمسة.
0: جيهن
4: 12.
0: ناصر
6: 14.
0: رامي
5: 13. كنت تقول 14
0: حات
6: 17.
0: 17 قداش قلت رامي؟
5: 13.
0: ناصر
2: 14. 5.
5: وقف عام 58.
0: برنس قلت
3: 8.
4: 12.
0: الأقرب لأنه 11 مرة أوروبا احتضنت كأس العالم. كأس العالم اللي ماشي وفما إمكانية باش تولي ب 64 منتخب
5: الجي
0: احتفال بكأس بالمئوية متاع كأس العالم. أنا باش تولي حاجة تاع
4: حقهم يشاركوا الكل.
5: ستة بلدان يمكن يتلعب ستة بلدان معناها بخلاف ثلاثة اللي خذاوا التنظيم. عملوا أوروغواي خاطر نظمت أول مرة يمكن يلعبوا الافتتاح غاديكا. الأرجنتين عندها فرصة أنها يلعبوا ماتش. وإيطاليا باش يلعبوا ماتش ولا زوز غاديكا. معناها الطيارات ماشي جايين والفيزاويت ما فماش وفوضى عار ما شاء الله.
0: اما هو
5: مازال مشروع مقترح بور لو مومون انه 64 كيب مازال مشروع مقترح ولكن ماشيين فيه الاكثرين.
0: انتوكا قالوا انفانتينو وتبني في وقت ما معناها قال نحبوا نمشيو غادي
5: امور معناها
0: فلوس
5: صحيح
2: في اللجنه انت قبلناه
0: هيك تبناه قلت هو تبناه.
2: سمع عفوا
0: الصوت
2: اليوم مشكله في الصوت.
0: لا تو كي تدخل برشا منتخبات تعيا وتطويل الكوب دو موند ومقابلات ساعات تولي اللي راتبه معناها منتخبات قويه، ولكن كي تشوف فرحه الشعوب كيما مثلا
6: سافولكو
0: كوراساو الفرحه نتاعهم وبوسنا خلي الشعوب تفرح خلي الناس شيخ هي ايفينمون مره في الاربع سنين حظ سعيد للجميع واحنا بزيد حظ نكونوا موجودين معناها
5: نتفرجوا.
0: يلا السؤال الموالي
6: احسن الرابعين نجموا
0: احسن الرابعين ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذا من ما نتمناه. السؤال الموالي رمروم نحكيه على المسلسلات. السؤال مسلسل ليالي
7: البيض
0: الحلمية من كتب المسلسل صاحب السيناريو شكون زياد
2: عبد الوهاب الموتيعي
0: البحتيري. يلا
3: ليالي الحلمية تاع حسين يا ولدي
0: تاع حسين ناصر
6: أحمد صالح
0: أحمد صالح
3: السوداني
0: رامي
7: عبد الكريم السعداني
0: عبد الكريم السعداني كتب برشا حاجات
6: السيناريو ولا القصة الأصلية
0: السيناريو
7: شنو هو صار فما زوز
3: جاي تعطينا زوز
0: هذه بالنسبة لي أنا اللي اسمه في الجينيريك
6: بيد هاي
0: شكون
6: أنا ولا شكك أنا في زوز من عرسي أحسن عبد القدوس
7: وإلا
6: برقوا لحسين عبد القدوس
0: حسين عبد القدوس جهين
4: ذولي حسين عبد القدوس
0: الكاتب هو كما قال صديقنا أحمد صديقتنا رقية نجلة هو أسامة أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة الأجوبة خاطئة لرف ماجور نقعد مثالش مع الأعمال الدرامية اللي كاتشات مع المواطن العربي والتورسي لن أعيش في جلباب أبيه كان عمل بطولته
2: باسم حكمة
0: باسم حكمة من كتب السيناريو هي رواية مأخوذة عن رواية لكاتب من هو هذا الكاتب زيدونا
2: آدم الولهازي
0: آدم الولهازي
3: أحمد شوقي
0: أحمد شوقي ناس
7: أحمد شوقي
0: أحمد شوقي رامي
7: ميخائيل نعيمة
0: ميخائيل نعيمة جين
4: حسين عبد القدوس
0: حسين عبد القدوس حاتم
6: حسين عبد القدوس
0: للمرة الثانية الإجابة هي إحسان عبد القدوس جهان حاتم جواب صحيح اعطيني نتائج يلا ثلاثة جهان اثنين رامي خمسة حاتم
3: برنس
0: زياد ناصر صفر ثلاثة أصفار الفرسان الثلاثة شكرا لكم على المشاركة والفائز حاتم بالحاجة يا سيدي هكا نخلتوا نهاية حلقتنا لليوم شكرا لك يا من الفريق جيهان حاتم البرنس زياد الناصر رامي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريمخبي في الأعداد جيهان في الأعداد بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتساب في هنا تونس مني لكم أحلى تحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مش عنا في المنيوم تاع الكورة اليوم رقدت أنت مش مصدق معناها هزك النوم يا مريض ما في بالكم أضيع حتى ماتش كورة حتى التوا معناها
6: كوريا
0: كرواتيا تروح مزيان برشا على الاقل السته والسهريه مضمون زوز اتراح ولو انه فقدنا في الكوب دي موند هذه الماتشوات اللي عدوا لك القايله تاع هذه الساعتين وما ثلاثه ولا اربعه ترزينا فيهم للاسف يلا سيدي سلموا عليكم الناس الكل نسلموا على كل الناس اللي اختارت باش تبعنا كما قلت بعد شويه جعفور ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب نتبعوا اخبار منتخبنا حاتم جزبار حاضر في كل البرامج تقريبا يعطيكم جديد ساعة بساعة سلموا عليه برشا مشكور على العمل اليومي وعلى المجهود مرة أخرى حس سعيد للنسور وإن شاء الله يا ربي الأمور تتروشك مع قدوم إيرفي رونار نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
8: رافماج رافماج غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم

اغمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك، اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك.

عد الموجتك على دي ونفق.

لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

والله مع الصابرين.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس، الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان FM. صباحكم دقله وحليب، صباحكم طاقه مزيانه، صباحكم كل الحاجات اللي تحبوهم في الدنيا هذيا. نسلم عليكم برشا، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي كل نشاط وحيويه. صبحيات الديوان ما تنجم تعطيكم كان انرجي مزيانه تنجموا تبداو بها نهاركم. صباح الخير تونس من توا للسبعه متاع الصباح. ايمان ساكوحي كنت الميكرو، عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمري وحقق مطلبي. اللهم لا تبتليني في من أحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا. اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله. اللهم أخرجني من أشد الضيق إلى أوسع الفرج، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقني ويسر لي أمري، وأنزل على أيامي القادمة توفيقك ورضاك، وكن لي عونا معينا، ووفقني في كل خطوة أخطوها. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموسيقتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: شو ما تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:15 مرحبا بكل اللي التحقوا بينا توا، مكملين معاكم في برنامجنا حتى لسبعة متاع صباح. تحياتنا لكل جماعة الباك اللي تقريبا الفترة هذه الكل مصبحين، النوم ما يجيهمش ليلة كاملة ويصبحوا معايا في صباح الخير تونس. يا ربي ينجحكم، يا ربي نسمعوا الأخبار الجميلة والزغروطة إن شاء الله في أقرب الأوقات في كل الديار التونسية. إن شاء الله يا رب نفرح بكم الكل وتكونوا بحذية هون يا الستة. نعم عديت معاكم بريود حطينا الكلها ضغطك بالهنا بحذية، نفرح مع بعضنا إن شاء الله بنتيجة البكالوريا. صديقنا أمينو يحب يقدم تحية خاصة لخطيبته ليندا شتاوي، قل لها نحبك برشا يا لندوش، ربي فضلك ليا لينحيك عليا وإن شاء الله ربي يتمم بالخير بيناتنا. تحياتنا ليندا أمينو، يسلم عليك برشا. سينو كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت ميتيو ميتيو. بالنسبة للوضع الجوي اليوم الخميس 18 جوان 2026، يتسم بسحب قليلة من بعد يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل إلى متموج بخليج جابس. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور أشهلي محليا. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3.7 دقائق، ظهر نص نهار و 27 دقيقة، صلاة العصر مع 4.12 دقيقة، صلاة المغرب مع 7.43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9.34 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمل. تدوينا للخبير في المناخ حمدي حشيد اللي نحييه برشا، تقريبا قريب يولي معايا كرونيكور حمدي، ولكن يحكي على معلومات اللي مهم برشا انه نكونوا متابعينها. يقول حمدي في التدوين متاعه، حرارة البحر في اول جويليا باش تسجل رقم قياسي تاريخي على مستوى درجات الحرارة. في 2025 كنا نحكيه على فارق حراري بحوالي 5 درجات فوق المعدلات الموسمية في اجزاء من البحر الأبيض المتوسط. اليوم بعض التوقعات الموسمية ولت تشير الإمكانية بلوغ 8 درجات في بعض المناطق مع بداية جويلية، يعني زائد 8 درجات على المعدل العادي. الفرق ما بين الزوز أرقام مش مجرد 3 درجات إضافية، ولكن مؤشر على أنه البحر مازال يراكم الحرارة بوتيرة لافتة من سنة لأخرى. يقول في التدوين متاعه، طبعا مازلنا نحكيه على توقعات قابلة للمراجعة، ولكن مجرد الوصول للقيم في النماذج هذه المناخية ينجم يعطينا فكرة على الاتجاه العام اللي ماشي فيه المتوسط. البحر أكثر سخونة، موجات حر بحرية أكثر تكرار وأطول مدة، وضغط متزايد على النظم البحرية البيئية. بدون تعليق إضافي، لكن الأرقام وحدها تحكي على المسار اللي قاعدين نشوفه فيه يتشكل قدامنا عام بعد عام. دوك حسب التوقعات باش تكون فما درجات حرارة قياسية في البحر الأبيض المتوسط في شهر جويلية. مواصلين بالموزيكا معاكم أغنية من الزمن الجميل، ما نعرفش ما زلتوا تتفكروها وإلا لا، جيتارة يا غالي شغل بالي نهديوها لكل متابعينا الغالين على ديوانا فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.

0: رجعنا لكم 6:25 دقيقة، وين ما كنتوا نسلم عليكم، صحة قوتكم، صحة فطوركم، طريق السلامة للجميع. باش نحكيو شوية عن الناموس يا جماعة، ودراستنا لليوم متعلقة بالناموسة اللي تختارك انت ما بين الناس الكل باش تقرصك توت سويت في شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: قداش من مرة وانت قاعد في مع جروب في نصحابك ولا في الدار مع العائلة وتكتشف انه الناموسة اختارتك انت بركة باش تكون الوجبة المفضلة والناس الكل ما دارتش بهم. الحكاية راي ما هيش صدفة ولكن عندها تفسير علمي مثير. دراسة حديثة اكدت انه الناموس ما يهجمش العبيد بشكل عشوائي ولكن ينجذب لروائح معينة يفرزها جسم الانسان. كل شخص عنده بصمة كيميائية خاصة تتكون من مئات المركبات الموجودة على الجلد في العرق، وبعض المركبات هذه تخلي صاحبها أكثر جاذبية للناموس من غيره. يقول الباحثين أن الناموس يعتمد بشكل أساسي على ثاني أكسيد الكربون اللي نخرجوه وقت التنفس باش يحدد مكان الضحايا متاعه. هذاك علاش الأشخاص اللي يفرزوا كميات أكبر من الغاز هذية كيما الرياضيين أصحاب البنية الجسدية الكبيرة يكونوا أكثر عرضة للسعات. تبين الدراسات أنه درجة حرارة الجسم تلعب دور مهم، كل ما كان الجسم أكثر دفئا زادت احتمالات انجذاب البعوض ليه. للسبب هذية نلاحظوا زيادة اللسعات بعد ممارسة الرياضة أو خلال الطقس الحار. من العوامل المفاجئة أيضا هي فصيلة الدم. أشارت بعض الأبحاث أن الأشخاص اللي فصيلة الدم متاحهم أو ممكن يكونوا أكثر جذبا للبعوض مقارنة بأصحاب الفصائل الأخرى، رغم أن العلماء مازالوا يشكوا شوية في الفكرة هذية. الحكاية ما تقفش غادي، كالبكتيريا الطبيعية اللي موجودة على الجلد متاعنا تساهم زيادة في إنتاج روائح مختلفة. بعض أنواع البكتيريا تخلي رائحة الجسم أكثر جاذبية للبعوض، وهذا ما يفسر علاش يتعرضوا بعض الأشخاص للسعات متكررة أكثر من غيرهم. الخبر لهنا الوقاية ممكنة، أنه نلبسوا حوايج لونها فاتح، أنه نستخدموا بالطبيعة مبيدات التخلص من المياه الراكدة اللي تكثروا فيها البعوض. هذه بعض الوسائل للحد من المشاكل هذية. طبعا إذا كان في بالك أنه الناموسة تكرهك بشكل شخصي، العلم يقول اللي الحكاية راهي مزيج معقد من الكيمياء الحيوية. وكانت هذه شتمتا لليوم.
1: شتمتا،
0: قبل ما نتعطيو للموزيكا نحييو برشا صديقتنا فدوى البياوي اللي تحب تتمنى النجاح لولد خوها خليل البياوي. تقول له يا خليل ان شاء الله ربي ينجحك، ان شاء الله ربي يفرحنا العيله الكل بالنجاح متاعك. الكلنا قاعدين نستناو في النتيجه، فان شاء الله ربي يفرحكم عائله البياوي. احلى عميمه فدوى، نسلم عليك برشا موزيكا ورجعينا.
1: صباح الخير تونس.

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 36 دقيقة. هو من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحقيقة حبيت نحيي برشا الأولاد اللي معي، عزيز وحسين، راني ندلل عليهم في خير لحظة، نبعث لهم تصاور في خير لحظة، عنوان في خير لحظة، وبالحق ما يرجعونيش. فبالحق حبيت نقولكم شكرا، إن شاء الله ربي يبارك لكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم كل واحد فيكم في المسيرة متاعكم ويفرح قلوبكم، خاطر راهو مش سهل أنه عندك اللايف ولا الانيماتور يجيك في خير لحظة يقول لك نحب هذه أما نعمل هذه. فبكل روح جميلة محليها الخدمة معاكم، باش نتوحشكم في الصيفة، ما نعرفش عاد في الويكندات باش نلقاكم وإلا لا، صيفية إن شاء الله باش نكون موجودة معاكم في ويكند على الكيف. خلينا تدسويت نمشيو الفلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
2: تصريح اللي رجع البارح تراند عبر مواقع التواصل الاجتماعي حبينا نحكي عليه اليوم في فلاش باك مونديال. انت لقتنا تقول السقوط المدوي بخماسية قدام السويد في افتتاح مشوارنا في المونديال كان زلزال كروي أطاح بالمدرب صبري اللموشي بعد مباراة واحدة، وفي بحث عن منقذ يرجع التوازن لنسور قرطاج قبل موقعة اليابان الحاسمة ما كانش فما خيار سوى الالتجاء لرجل المهام المستحيلة الساحر الأبيض إغفي غونار. لكن منين جاء الراجل هذية اللي أعلنت الجامعة التونسية تعيينه باش يورث تركة ثقيلة وسط لهيب المونديال؟ تولد إغفي غونار في فرنسا عام 1968، ما كانش نجم كلاعب، كان مدافع مغمور انتقل بين أندية في أقسام سفلة وفات مسيرته مبكرا بسبب إصابة في الركبة. من اللحظة هذيك ما بكاش إغفي على الأطلال، ولكنه واجه الحياة بوجه مكشوف، لقى روحه من غير دخل مالي، فبدأ يخدم كعامل تنظيف البنايات والشوارع في فرنسا. بعد أسس شركة تنظيف صغيرة، خاصة أنه قاعد يخدم وأممتان قاعد يخوف الشهيد متاع التدريب. بقى على الحال هذية لعدة سنوات حتى جاته فرصة العمر اللي طاف بها بلدان العالم، من أندية إنجلترا الصغيرة حتى أدغال إفريقيا. عام 2012 أصبح رونار مدرب أول مدرب أول لمنتخب زامبيا، وحقق معاه الحاجات اللي ممكن ما تتخيلوهاش. قاد منتخب زامبيا المغمور باش يفوز بكأس أمم إفريقيا على حساب عمالقة القارة، ولبس القميص الأبيض متاعه الشهير ويصبح تميمة حظه الرسمية اللي يلبسوا في كل اللقاءات حتى نهار اليوم. ما اكتفش بهذا، ولكن رجع في 2015 ورفع الكأس مرة أخرى مع الكوت ديفوار، وحقق تاريخ لا يمحى كأول مدرب يفوز باللقب مع زوز بلدين مختلفين. من بعد شد الرحال للمغرب ورجع أصول الأطلس للمونديال بعد غياب دام 20 عام. في مونديال قطر 2022 قاد الثعلب منتخب السعودية للفوز على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بهدفين لهدف في واحدة من أكبر المفاجآت عبر تاريخ كأس العالم. جزء من خطابه الشهير في غرف الملابس وهو يعيط في وجوه اللاعبين السعوديين، جيتوا باش تاخذوا تصويرة مع ميسي، نسمعوا جزء من الخطاب ونرجعوا.
3: ميسي at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. You want to rally, to mark him in the middle? Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but no. You are in front of the defense, you have nobody, he's going to follow. With ball, you are good. Did you see what you did?
2: هذا جزء من الخطاب الشهير امتاعه اللي لليوم أصبح يدرس كواحد من أعظم دروس التحفيز البشري في الرياضة. اليوم الثعلب الفرنسي يلقى روحه بقميص الأبيض الناصع قدام أصعب تكتيك اضطراري في مسيرته، أيام قليلة لإعادة الروح لجسد نسور كارتاج الجريح قبل مواجهة اليابان. القصة ما فاتش، والتاريخ لا يلتفت للمقدمات السيئة، ولكن يكتبوه الناس اللي عندهم الشجاعة للوقوف في وجه العاصفة وقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة، زعما نعيشوا لحظات مماثلة مع منتخبنا الوطني. الموعد باش يكون نهار لحد 7 متاع الصباح ضد منتخب 5 متاع الصباح ضد منتخب اليابان، وكانت هذه فلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال،
2: فلاش باك مونديال، هذه الفقرة اللي تلقاوها يوميا معنا في صباح الخير تونس بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف المنقذ متاعي في مونديال 2026. نوصلوا بالموسيقى، موسيقتنا حضرت ولا لا عزيز؟ ما زالت ما حضرتش موسيقتنا، وهي أهداء صديقنا هشام بوطابق، نسمعوها بعد شوية. سعاد ماسي يا راوي، هذه غنيتنا بعد شوية. مقبل هذيك باش نسمعوا لطفي بوشنيق، يا لله وينك توحشت وزينك، نهديها الكل مزيانة قاعدة تسمع فيا توا، نهارك فلو ياسمين.
1: صباح الخير تونس، صباح

ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبش روحي ونفرش

ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:51 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نهاركم فل. وياسمين صديقنا حمادي حبي يسلم برشا على أخوه أيمن في الكويت، يقولوا توحشتك برشا، ربي يحفظك وربي يحميك وإن شاء الله ربي يجمعني بيك على قريب. حمادي وأيمن تحيتنا لكم. تدسويت باش نمشيو لكلام مواقع.
0: كلام مواقع.
1: الخبر الأولاني متعلق بتصنيف الفيفا، والمنتخب التونسي يخسر 11 مركز ويتراجع للمرتبة 56. خسر المنتخب الوطني التونسي 11 مركز في التحديث الأخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر البارح الأربعاء، ويتراجع منتخب نصور كرتاج للمرتبة 56 عالميا. تراجع المنتخب في ظل النتائج المحققة في الأونة الأخيرة، بما في ذلك المباريات الودية وهزيمة اللقاء الأول في كأس العالم 2026 ضد السويد في المركز العاشر قاريا والخامس عربيا. من جهته حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف الأخير، من بعد تليه فرنسا ثم إسبانيا. نذكروا أنه نهائيات كأس العالم 2026 اللي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك تتواصل حتى 19 جويلية القادم. اعتذار من لاعب المنتخب الهولندي السابق رافائيل فاندرفارت، اللي قال كلمة أثارت جدل كبير وملاحظة اعتبروها تمييزية أدلى بها بعد تعادل الفريق متاعه 2-2 قدام اليابان في كأس العالم. اذكر نهار الأربعاء أنه لم تكن فما أي نية عنصرية أو تمييزية من خلال الملاحظة متاعه خلال تحليل ما بعد المباريات، وقت اللي قال أنه لاعبي اليابان جميعهم يتشابهون، وقت اللي اشرح الخطأ الدفاعي إلا اللي أدى لهدف التعادل المتأخر آخر لليابان. وأضاف وسط الصمت اللي أعقب ذلك أنه هذه مزحة وأنه خايف أنه يقول أي حاجة. دونك عديد التقارير اللي تحكيت على التصريح هذية، مما خلاه أنه يخرج ويصرح أنه آسف بصدق على الكلمات اللي قالها إذا كانت أزعجت بعض الناس، وقالت أنه ما كانتش نيته عنصرية أو تمييزية. لا نفقة لا مونديال، في خبر طريف من الأرجنتين. يبدو أن الطريق لمدرجات كأس العالم 2026 ما يمرش فقط عبر شراء التذاكر أو الحصول على التأشيرة، ولكن عبر تسوية الواجبات العائلية. أعلنت السلطات الأرجنتينية عن إعداد قائمة تضم آلاف الآباء المتخلفين عن دفع نفقة أبنائهم في إطار إجراءات تهدف للضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم القانونية قبل استمتاع بأجواء المونديال. الفكرة ممكن تظهر لنا ساخرة للوهلة الأولى، ولكن تحمل رسالة اجتماعية قوية. حقوق الأطفال ما هيش قضية ثانوية ممكن تأجيلها قدام أكبر حدث رياضي في العالم، بينما يحلموا المشجعين أنهم يسافروا ويتبعوا المنتخبات اللي يحبوهم. تذكرهم الدولة بأنه فما مسؤوليات أكثر أهمية تستنيهم مع الصغيرات امتاحهم. من لافت أنه العديد من الدول أصبحت تلتجأ لوسائل ضغط غير تقليدية لإجبار المتهربين من نفقة على تسوية الأوضاع امتاحهم، كما تجميد بعض المعاملات الإدارية أو فرض قيود على السفر أو الحصول على بعض الخدمات. دونك هذية الأخبار اللي أثار جدل كبير في الأرجنتين، اللي متعلق بالآباء اللي ما دفعوش النفقة تمتحهم لصغيراتهم واللي ممنوعين من الحضور لمباريات المونديال. وكانت هذه كلام مواقع لليوم.
0: كلام مواقع.
1: بكلام مواقع نوصلوا لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. كل الشكر لكل الناس اللي رافقونا من 6 متاع صباح، أصدقائي على شان يوتيوب ديوان فام، صباحكم خيرات، ربي يبارك لكم ديما على دعمكم وعلى وفائكم للبرنامج. أيضا كل المتابعين على تيك توك سكوحي إيمان، سلام عليكم برشا، صديقنا عزيز صديقنا حسام. احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات، إيمان سكوحي.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.1
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.
2: ديوانا فهم فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوانا فهم صباح الخير. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري تعلم خاصة متسكني المناطق المجاورة لسد ملاق من ولاية الكافنة وتم تسجيل عطب فني بأحد أبواب السد وقد تولت المصالح الفنية المختصة التدخل الفوري لمتابعة الوضع وتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه. وتؤكد الوزارة أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى موجودة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الهيكل المتداخلة. وتدعو الوزارة متسكني المناطق المحاذية لمجرى واد ملاق والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات التالية وهي متابعة البلاغات الرسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والسلطات الجهوية والمحلية تجنب الاقتراب من السد أو مجاري المياه والأودية إلى حين إشعار آخر، عدم المجازفة بعبور الأودية أو المناطق التي قد تشهد ارتفاعا في منسوب المياه وتأمين المعدات الفلاحية والآلات والمواشي الموجودة بالمناطق القريبة من مجرى الواد. وتوصي أيضا بمراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من مجاري الأودية والالتزام بتعليمات الحماية المدنية والسلطات المحلية عند الاقتضاء. بدورها لجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة اتخذت جميع الاحتياطات الضرورية وأخذ الإجراءات اللازمة من أعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق مع توفير وتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند الضرورة خاصة بقنطرة تويرف وعين كريمة والمعاريف وتركيز دوريات قارة من الحرس الوطني وبقية أعضاء اللجنة الجهوية وفرق فنية تابعة لمندوبية الفلاحة وإدارة السدود للمراقبة الحينية لارتفاع منسوب المياه وأثاره. في العالم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يقول أن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز. صحيفة عبرية تنقل عن مصادر أن التقديرات إسرائيلية بأن تزداد الضغوط الأمريكية للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنه إذا استمر الاحتلال في التعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد الاحتلال بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو لإبداء مرونة بشأن الجبهة الشمالية. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.1.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينا للعاده في رحله جديده. مرحبا بكم في رف ماجلا خميس 18 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نترافقوا ان شاء الله ونعملوا دوره، نعملوا عوده على حصيله مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره كالعاده، باش نحكيوا على منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم بعد ثاني حصه تدريبيه للمدرب الفرنسي ايرفي رونار، باش نحكيوا على جيسيت ونحكيوا على مقام بيه دونالد ترامب من قاده العالم. بقيه الاخبار تكتشفوهم تباعا تيله الحلقه. السلام عليكم وين ما كنت، وشكرا على المتابعه، شكرا على الاستماع، وشكرا على الوفاء. شل نهاركم اسعد الايام، شل نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يغيب علينا الكابيتان والبرنس ويحضر لوغرو زياد المكي زيدور. صباح الانوار.
1: البارح يا رفيق اتصلت بصديقي في المكسيك، قال لي بالحق الجماهير رجعت فيها الروح، قال لي نستناو في طرح اليابان ان شاء الله نعملوا مقابله باهيه وربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي الخدمه. ونتائج الباك يا رفيق تنفع باش يبداو يبعثوا لي سي ام اس ل 6 جوان ان شاء الله ربي يسمعنا الخير وان شاء الله كلكم ناجحين.
0: لو 16
1: احنا لو
2: 18
1: طيب
0: بعثينهم في السيزون
1: انا في باليش لو 18 اليوم، مخي باقي لو 15 متبلوكي خاطر عندي حاجات مع الناس، مخي باقي في لو 15 ما نحبش ذاك اليوم لو 18 هذاك عليه، فانا عايش وحدي
0: بكتب الكالندري وحدي
1: ما نحبش نذكر اليوم 18
0: باش نحافظ على اعصابي،
1: باش نحافظ على اعصابي وعلى الهداوه بتاعي. ان شاء الله هاركم زين. والله سخفني كريستيانو يا رفيق، والله امبارح سخفني، تفرجت في الطرح شويه، راجل كبير يدور بالحق ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله البرتغال معناتها تعمل تنورنا. اما ولو انه انا كيما قررنا
0: نورنا اوزيبيو حضر جنابك برتغالي معنا
3: لويس فيجو
0: فسلي لوي كوستا
1: قريبت لنا البرتغال يا رفيق، شعوب يجيونا برشا
0: شعوب، شنو تعريف شنو لاتينيه شنو
3: قاعد يذيع
1: قريب لنا ولو نامن برامي كي قال لونترينور منحس لو فما ديزونترينور يا رفيق لطف عتبه كي يدخل بالله ما تعمل معه شيء. ان شاء الله حظ موفق لخونا كريستيانو وان شاء الله نهاركم زين،
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. يجينا ومسر على نخل في كل السواري نتاعو ما بين الخلف ولا اذاعه زاد حل فلسه لوك شبابي بيتر اندري الاعلام لوغرو مقداد النقيب. صباح الانوار.
4: صباح النور. صباح الانوار، محلاكم ومحلى تذليكم ومحلى روحكم الخفيفه.
1: هذا
0: شو قريت واحد يترجم ممسطكم ومدخلكم
3: من البلاد.
4: انا انتوكا انا قاعد اقول في كلام هذايا، تحبوا انتوما ترجموا ترجمه اخرى ترجموا. تعرف شنو تفكرت البارح؟ والله بجد رفيق يقول ساعات الارمادا، ما فهمتهاش معناها ارمادا. انجلترا البارح فهمتني معناها ارمادا، ملا لعب وملا قوه وملا تمكن وملا يا خويا محلاها العبد كي بدا متمكن
0: من روحه. ماكينه الانجليزي ماكينه
4: يا خويا، القوه الربي سينا. الطقس جميل وسايس روايحكم والدنيا حلوة وإن شاء الله يا ربي بالبخت الكبير للأسرة التونسية.
0: أمين.
4: لوليداتهم في البكالوريا.
0: أمين. إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة تونسية. ربي يفرح كل بو كل أم يا ربي. ربي نجح تلامذتنا لكل. إن شاء الله نسمع الزغاريت عالية في الحوم وفي البلاسات وفي الديار. ساعاتك الاس ام اس اللي يبدا سي يدخل التليفونات، كل مره تسمع زغريت في بقعه كي تفرش في الدار والقهوه ولي بي تي في ولا جو بتاع البونتويت. ان شاء الله بالنجاح للعائلات الكل. جي انا سليني صباح الانوار.
5: شحويلكم ان شاء الله تكونوا بخير. طريق السلامه للناس الكل تسمع فينا ماشي خدمتهم ولا القرايه ولا اللي عندهم شؤونهم. باش نحكي لكم فازه تفرجت فيها على وسائل التواصل الاجتماعي ضحكتني على الاخر. مشجعين في نيويورك مخلطين، فما واحد ارجنتيني شادد المجسم تاع كاس العالم ويسمع في امراه تحكي باللغه بالبرتغي، معناها قالها تحكي بالبرتغي، قالت له اي، قالها تعرف هذا شنو هو، يسخيلها الى حد الان بورتوغيز، قالها تعرف هذا شنو على اساس يفايس عليهم تاع احنا هزين كاس عالم وانتم لي بورتوغي لي، قالت له اي عندنا منهم 5 عندنا منهم 5 دونك طلعت المراه برازيليه. حاله الاحباط اللي صارت له السيد قاعد يغزر لها ما قديش عندها سرعه بديهه وغزرت له في هني، قالت له اي عندنا منها 5 راهي هذيك.
0: ان شاء شاء الله نحطوا نهار وقولوا عنا واحد كأس عالم يا ربي. إن شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه. علاش كبرت؟ عندنا الحق نحلموا ولا
2: صحيح؟ ليش
0: عندنا الحق
5: يوما ما
2: إن شاء الله
0: يوما ما قلتش جمعة ذي جمعة ذي طموحاتنا أخرى إحنا إن شاء الله
6: في غلطة في غلطة
0: وجه جميل لمنتخب تونس ضد اليابان بعد قدوم إرفي رونان إرفي اللي كان له خطاب مطول مع اللاعبين وهبط على الصفحة الرسمية للجامعة باش نحكيو فيه بعد شوية زيد يعملي هكا بعد شوية زي ما عنده الكوندكتور هو شكرا ليك.
1: لا ما خارقش الأخبار وخلينا نحكي وراك بارح حكيت بصفة جنونية
0: أعصاب هذاك جو دي جاش
1: خد دي كلمة
0: عايش كبت في
1: خد دي كلمة فما دي كلمة نباتية
5: نباتية
0: نباتية
1: بالحق هذي روحك وبارح قالوا لي حتى العشية تحكي مع الناس ولا بينا تقولونا شكون عاد التحكي وكل دورونا
0: والله ما تكون في كل مع الناس
1: اي بارح عملوا رينيون بثلاثة الثالث شكون هتقولوا
0: من هو الثالث هذا اللي مش نحكي فيه بعد شوية ناصر البيتوي صباح النور
2: مرحبا بكم مرحبا بالحضور نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام نسلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. نعرف الثلاثة أيام اللي جايين هذوما صعاب على الأولياء اللي عندهم اللي زادهم في الباك إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي صبرهم إن شاء الله بنجاح إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله ربي معاكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب الناس الكل
0: آمين يا ربي بالنجاح والتوفيق للجميع. جولدن بوي رحمك حاتم بن
6: حاج بونجور بونجور بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم
0: حاتم بن حاج اللي تم رحيه البارح في المنظومة في التلفزة معناها شادين في كوا وهدينا الانتصار على تبقى الفتحي المولدي بكل ما في العالم من طرق حرام
6: امبارح هذا من اكثر الحلقات اللي ضحكت فيهم وكان زدنا معناها ساعتين اخرين تورناج راني معناها فريمون قعدت في فورم خاطر الامبيونس سيتي مانيفيك. سينورا وزياد عنده الحق لي بورتوغي سونو كوزا خاطر وقت اللي تم طرد المسلمين من الاندلس
0: نفسك تو يعرفوا هو هذا
6: ليه يعرفوا
0: ما يعرفوا
6: في السوب كونسيون تاعو يعرفوا جو سوي سور معني اسمع حمراء
0: هذه راهو فرضيه انه عنده كونسيون سوب كونسيون
6: يعني في قراو صغير تربى بين ناس كبار معناها مثقفين وكل
0: يودي كي يقعد مع المثقفين هو يطيح دار القاعده المواضيع تولي حاجه اخرى يلا لا لا
6: سينو صديقي اللي حكيت لكم عليه صارت حاجه بالحق الشباب والجينيراسيون الجديده معناها رزان برشا الطفل كلمه قالوا وراني ما في باليش اللي هذيك راهي خطيبتك وتقابلوا زوز طلبوا من بعضهم زوز السماء وهي اللي خسرت معناها في الحكايه
0: عيد ميلاد حطوا العباد
6: على بارح
0: حاتم خرج حتى فيلم عيد ميلاده مع مجموعه من الاصدقاء قعدوا في بقعه بعد معبيه بدلوا البقعه بعد كي مشاو للبقعه الثانيه واحد من اصدقاء حاتم اللي خطيبته مع رجل فتفركشت الخطوبه بطلت الحكايه واليوم الابيزود 2
6: البارح خاطر
0: الرجال تفاهموا
6: حكايه وجات في راسها هي
0: مشات على روحك
6: دونك هو اللي دو تري بون زامي وكل شيء وهو قال لي زيد يحب قال يعمل لي ميزاجور في الراديو خاطر عمل الكل عارفوني بعد اصحابنا قالوا له فضيحتك بقليل
0: ويضحكوا عليها تفنيش نورمال عادي شايفينها من جو مجموعه من المراهقين فوق الستين
6: ايه هما صغار ليه ولا صغار
0: هما
6: صحيح
1: لو قال اخوي الماثوره امبارح قال عمتي كي نمشي لها تقول لي شبيك ما جيتش الجمعه جايه
0: ما نمشيهاش ما عادش تسمعوا ما عادش دخلوه في حتى بواده كيف ديك المعلم صغار عمهم ولا يلا ربي الفراتي ربي بونجور
2: صباح النور يا راب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل والله الاخبار اللي جابيش نقول لك ولينا نتمسكوا بحاجات خفيفه كوبو اللي بقى هو ضربوا له محسن ثلاثه ملاعبيه اليابان كوبو توا ذايا اللي يلعب في سوسيداد كان في الريال وكذا احسن ملاعب يتضرب ان شاء الله ربي ان شاء الله يقعدون حتى 8 جول يزي يلعبوا لنا نخسر من اول الطرح ان شاء الله ربي يشفيه بياسور هذاك ولكن احنا ماك تعرف الحسابات توا ان شاء الله ربي يوفقنا كونتر اليابان هاورو نار جبناهم لعبيه وضربناهم الاولاد الكره عندكم خويا بجاه ربي نورونا شويه وكا
0: ليه راه تحكي في كلام مهم جدا وباش نرجع له بعد شويه بقدوم ايرفين رونار اليوم راهو الميساج لازم دخلت الملاعبيه انه بالحق الكره عندكم ما عادش نجم تلوموا حتى اليوم انتم باش تخرجوا بمستواكم الحقيقي لا تنجم تلوم لا ديسبوزيتيف تكتيك لا انترنور ما يعرفش يختار لا اخي وقفنا وقفه غالطه لا كذا سو كي يصير باش يوقفكم وقفه صحيحه باش يعطي قراءه صحيحه لمنافس يعرفه مليح لانه لعب مع برشا مرات مع السعوديه قاري المنافس دونك راهو مع ايرفي رونار باش نقيموا مستواكم انتم كلاعبين يا اخي وريو اللي توما تغيروا من شكوش انكم تغيروا على المريول وتحبوا وتحبوا حتى مصلحتكم الشخصيه تحبوا الكوته تطلع وتحبوا كذا حطوا دمكم في المقابله باش نسهروا نتبعوا ونتفرجوا فيكم ان شاء الله يا ربي نهار لحد نعديو نهار مزيان فرحانين رابحين اليابان كل شيء يتبدل ولغه تتبدل ومنسى واجه في الربع النهائي
2: والانجلتير قويه شويه
0: بريفير من اسبانيا يا اخي 27 دقيقه نهاركم اسعد الايام كلمونا على 31 328 328 تربحوا معنا بعد شويه بوندا شاي قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد هذه رسمك ل 9:30 والبدايه كالعاده بالزبيق ولكن قبل فاصل ثم نواصل
7: رفماك publicité.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك.

0: تزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
0: عندك أورانج.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
3: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. نسينا باش نتمنى وحاس سعيد لوليداتنا اللي عندو كونكور نوفيام اليوم إن شاء الله بالنجاح ولا التوفيق. ربي يعطيهم الحاجات الباهية إن شاء الله دوفوار على قدر التحذيرات على حاجة ينجموا يعديوها تلامذتنا وإن شاء الله بالنجاح والفرحة كيف كيف كيما البكالوريا في كل دار. البداية كالعادة بالزابيغ وبعد شوية مباشرة للمطار والإقلاع نحو المكسيك. صديقنا حاتم جازبار في الموعد يأتينا آخر أخبار النسور ومنتخب تونس 48 ساعة زيدوهم شوية قبل مقابلة اليابان. زابينك ثم نعود ما تبعدوش.
2: زابينك
4: باش نكونوا واضحين يا عزيزي المستمع اللي تشوفه في البلاتو ذي عمرك ما تقاه في بلاصة أخرى. أي لا لا حاتم جاي فوض في مشاكله لنا راهو أي مانيش مصدق.
5: مثلا من أكثر الملامات مثلا كي نمقل عمتي نغيب عليها جمعتين كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك مطلوبش عليه نولي مارا جاي نغيب شهر. فهمت معناها في
3: يا عمتك موجودة هي مانا تتلاشي في عمتك في اللوكين مانا تو نحكي على عصير شبد عمتي يا اخي مريضة تسمعني كنت كلمة
6: مريضة ربي يقول لبريد ولا في العيد يمشي له بقول له يا وينك يا حاتم يضرب ثلاث عيال ولا في العروسين.
4: وكي نقول لك ما فما حد شيء عادي لنا ما فما حد شيء اي لا شوف لي انت المنشط وكذا ويسال في الاسئله يا بابا ولا ينسى.
3: quelqu'un de scrupuleux ça veut dire quoi برنس
5: في عادي على الناس كل
3: ما اف برنس
5: ما يقول لك ما في عادي على الناس كل
3: شوف الناس ناصر
6: كيفاش ميت
4: تحب نزيد نبهرك؟ هاي ملاوينك مشي للكرونيكور الاخر شنية قال له حسب رايك؟ قال له جمع فرشات يا باب عاتيني في الاجابات
3: يلا زيدو
6: فراشيت
3: فراشيت برنس
5: فراشت
3: فراشت ناصر
6: أفريشيتا
4: أفريشيتا
5: بالأفريشيتا من البرازيل أفريشيتا
3: ويسيب روحهم يعرفش من يتيح في الكلمة
4: الله مصلي على النبي. قلت لك ما فما حتى حد لهنا عادي يا ولدي لا وكمل عملوا فخ زياد وكاميرا خفية ويا بابا صار فينا
6: من الحرب وقال على حسن نية ما نصورش حب يعمل بوز رفيق ترقاه في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان شبيكم تضحكوا انا الغالطي نفسرك وعادي من وقت والله سامحني
3: مسترامي قلت له ابشن تفيه ونسيبه قاعد نغزل الكرو زعما نقرا في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد ماشي
5: وعيط لك
6: وعيطك
3: ريت كان ما تحكش انا عادي كمل درجيني عاد في نفس الحكايه
6: هاي يعطيك الصحه برافو وقف ربي عطيك على قد قلبك هاو حلقه فمسود مقصود
3: فلوس
6: من فعلك لا فلوس انا مش نصيفه ده في البحيره مش نصيف
4: فادلك الرافو خيا فادلك ومن بعد قولش بيه زياد يتكلم هك اي
6: شكرا ليك
3: برافو
6: اللي فما قلت برافو
3: اخرج اخبار شكرا
5: لك كنت تصلي على النبي عليك برافو
6: اليوم
3: اهفت والله ضحكوا عليك كيفاش قبيله وحلت وقعت ضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
6: ضحكوا علي يا ريت التنام تو كنت تحكي عندنا اللي ما نعرفش
5: يحب نتبدلوا
6: قالك ما نأمنش بالجينيات ولا
5: شكرا لك
3: جينيات
6: في الجانب
4: تاعهم حطوا
6: في توكو
4: وكان تقريتو يا ولدي بالله الكريم الطرشق الله مصلي على النبي راه صلوا على النبي يا جماعه وندزوا مع بعضنا هاي وساع البيت
6: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
2: زابينغ
3: تحية للقناس لوغرو رامي الفوراتي بعد شوية نتيروا للمكسيك ناخذوا آخر أخبار المنتخب. فما بوادر تشكيلة

في علاقة مقابل تونس واليابان، هذا وأكثر نعرفه بعد شوية مع صديقنا حاتم جزبار. اقعدوا معنا، فاصل ثم نواصل.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم publicité.
2: Vivo يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري géante 7200 mAh flash charge 44 watts. Écran 6,75 pouces ou 120 Hz. Caméra 50 mégapixels. Processeur Snapdragon 6S génération 2 performant. 3 versions, 6 Go RAM ou 128 Go stockage. Ou résistance IP68 ou IP69. Vivo Y31D ETIDE M8000 outlet dinar prix public conseillé. Vivo.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين
5: عندك أورانج
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق
6: 7:33 دقيقة نهاركم أسعد الأيام طريق السلامة نسمعوا الخير نسمعوا الفرحة إن شاء الله الناس اللي تستنى في ريزولتا البكالوريا بالتوفيق لوليداتنا اللي في الكراهب توا ولي بارو يوصلوا ماشيين يعديوا كونكور النوفيام إن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يفرح العائلات الكل يا ربي
7: أمين.
6: ربي يعطيكم الحاجات الباهية نطيروا للمكسيك وإن شاء الله نسمعوا حاجات باهية إن شاء الله الحاجات راضت في النزل وداخل المنتخب وإن شاء الله يا ربي إيرفي رونار أخذ بزمام الأمور مباشرة نحو المكسيك تقلع الطائرة هذا تراند
8: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
0: أريدو طور عالمك تراند دو جور
6: حاتم صباح الأنوار صديقنا حاتم كالعادة من المكسيك صباح الفل حاتم
9: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لي رف ماجور مشان نهاركم مبروك الصبح على السادة المستمعين بربي يا رفيق كنت تو نتفرج على رف ماجور بلوس ليه سيسن شوية على النصر بدوي ما عناش منه برشا والله ما عنا منه برشا يعني هو انتو مرونات سيبونا رفيق شوية زادوا مركزين معاه على كل شيء على المحرمة
6: صحيت على المحرمة على الفولارة
7: أما لحظة تعرف على شكون يتحية
6: ربي فضلك ربي يفضلك ربي يخليك حاتم قد الوقت عندك خلينا نفهم وانت الساعة شنو أحوالك نفس نوم قد ايه تمام
9: صديقي نصف الليل وخمسة
6: نص الليل نص الليل ومن بلس سؤال سألته مرتين البارح قلت البارح ما تبدلش
7: مش بدل وقتها
6: ديك علاش بدل ساعات ينقصني الذكاء ولا ديما زيد
7: لا نقولوا حشاك في الاوف حاجه
10: تربي
6: نقولوا حشاك قدام الناس وبعد تعطيك راي في الاوف حتى يلا صديقي تونس كل تنتظر في منتخبنا تبدلت الامور ولا لا داخل اجواء المنتخب مع قدوم إيرفي رونار الحصه الثانيه البارح للمدرب الفرنسي اش عندنا اخبار فما بوادر تشكيله ولا وخلينا نمشي طول الموضوع اللي دار البارح شويه نبداو بيه وبعد اعطيني الاخبار حاتم نتاع منتخبنا قيل انه إيرفي رونار طلب من مسؤولي الجامعه انهم يغادروا النزل ويخليوا النزل للاعبين دارت برشا الحكايه ذي فما منها والا لا علاقه لها بالواقع
9: لا الحقيقة رفيق هذه لا علاقة لها بالواقع لأنه أعضاء المكتب الجامعي موجودين في مقر الإقامة كالعادة كما تعودنا ولكن أكيد إيرفي رونار طلب أكثر نوعا ما التركيز لأنه شأنه شأن أي واحد يتبع في عالم كرة القدم ويتبع في المنتخب التونسي في أخبار المنتخب التونسي يسمع ربما شنو اللي صار في طب اللموشي ويسمع وتبع صحيفة الكيف وتبع الأخبار الكل طلب ضرورة التهدئة وطلب أيضا أنه ربما الابتعاد عن التشنج وطلب أكثر الهدوء والتركيز. وحكاية قال أنه رأوا موجود وسمعنا الناس كل شنو اللي صار وغيره. دونك لابد أنه من التهدئة ما زالوا أربع أيام لابد من توفير كامل ظروف الراحة والتركيز بالنسبة للاعبين رفلو.
6: دونك الحكاية ما فماش منها لأساس لها من الصحة مبو طلب أكثر تركيز خليوا الملاعبية تركز. نتصور انا في ايرفيرونار في الكروار وجماع يسكروا في البيبان داخلين هانا راضيين سي بون اقعد انت وملاعبيك كامل واش تحب اعطيونا بركه نتيجه ضد اليابان. يلا حاتم اخر الاخبار في علاقه بالمنتخب الحصه التدريبيه اللي قال يا جماعه ايرفي وشفنا طبعا نعديو منه كلكوز اكستري الكلام اللي قالوا ايرفي مع الملاعبيه وهل فما بوادر تشكيله اساسيه ضد منتخب اليابان.
9: هدأت الأمور بصفة كبيرة رفيق مقارنة بما اللي صار بعد مباراة السويد. طبيعي جدا بعد التعاقد مع مدرب جديد الفيرونار نعرف أنه الأمور باش يخف هو معناها بزمام الأمور. وحكينا رفيق أنه التركيز نتاعه باش يكون أكثر على خاصة على العامل الذهني في البلومونتان أنه باش يخدم برش. وتحدثنا قلنا أنه راوي الفيرونار مش ماهوش الساحر اللي بيجيك في أربع أيام شي بدلك توسكي بدني وفني ولكن العامل الذهني. لذا شوف انت كما قلت انت رفيق نزيكتي باش تعديهم كيفاش حكاه هو على العامل الذهني وتركيز جدا. لكن فما نقطة مهمة جدا ممكن ما ذكرتش رفيق في الفيديو اللي شاهدناه في الجامعة التونسية لكرة القدم نزلته الفيرونار كي حكى مع اللاعبية قالهم انا نعرف برشا اليابان معنا راي لعبت ضد اليابان ثلاثة مرات أنا ربحنا مرة تعادلنا مرة ونهزمنا مرة. هو يحكي لروحه كيفاش لعب مع اليابان مع المنتخب السعودية ضد اليابان قالهم أنا نعرف جدا منتخب اليابان لأننا قادرين نربحوها شريطة بشرط حاجة واحدة أنه اتبقوا الفكر متاعي اتبقوا الفكر متاعي معناه أنا موجود هنا إذا اتبقوا الفكر متاعي اتبقوا الخطة متاعي بالضبط بحذافيرها نأكد لكم أنه قادرين ننتصروا على اليابان. عندكم الإمكانيات الفردية وعندكم الإمكانيات الفنية وكل ملاعبي فيكم عنده نقاط قوة وخصال كبيرة. لذا نعول على تركيزكم برشا من هنا للمقابلة باش ندربوا باش نحاولوا نحطوا كل ما عندنا بإذن الله المنتخب اليابان قادرين نربحوه.
6: هو قال كلمة أنا عجبتني معناها مع الملاعبية قالهم ما تعرفوش شنو معناها تبدأ تابع دومين الكورة ملاعبي ولا انترنور وتتفرج في كوب دي موند وانت في الدار يحكي على روحه هو قالهم انتوا فوزافيد لا شانس ديتريسي انتوا قاعدين هنا عندكم حظ كبير انكم موجودين في كاس عالم. انا كنت في الدار نشوف فيها الاحساس مخيب واليوم هاني خلطت عليكم عنا حلمة هات نمشيو فيها جوسكو بو. شاء الملاعبية تلتقط شوية الرسائل بتاع الفيرونار في علاقة بكلامه مع اللاعبين نرجو نحكيو عليه بعد شوية. خلينا ناخذوا أخبار الحصة التدريبية. فما بوادر تشكيلة بدأ يفهم الأمور إيرفيرونار عنده على الأقل 7-8 جوارات عنده حارس في مخه عنده أفونسونتر في مخه فاهم التشكيلة
9: فاهم التشكيلة وفاهم الفكر. ربما رفيقة تغيير الأمور مناش شرقاو ثلاثة ملعبية في الأكس هذا الفكر
6: باه
9: نرجع بثنين الأيمن دحمان يخطو خطواتنا وباش يرجع هو كحارس مرمى أساسي في المقابلة هذه ضد منتخب اليابان. ربما قد نشاهد ما نعرفش 4-2-3-1 وإلى 4-5-1 هذه خليها عند مصدر بدء لأنه إيفيرونار بفكر 4-5-1 4-2-3-1 لأنه قد نشاهد ربما منتصر الطالبي عمر القيق فاليري علي العارف هذوما رباعي في وسط الميدان رامي خزيرة ممكن ياسر ما نلقاوش في اوفر الحظوظ موجود ياسر الصخيري.
6: الحقيقه ما ناش باش نفقدوه كما لقيناهش معناها
9: ياسر الصخيري موجود حنا باع المجبري ايضا عند الحظوظ الوافر انه باش يكون حافظ ثلاثي الهجوم. قد نشاهد ايضا سيباستيان تونكتي على الجهه اليمنى الياس سعد او خليل العياري حظوظ وافر انه يكون اساسي. وخط الهجوم ايضا تقعد مدين حازم المستوري في السواد. علاش حكيت لك هكا رفيق؟ لانه ثم فكره تاع مدرب موجوده
6: اما في وسط التيرا سميت لي زوز سميت لي سخيري وحنا بعض شكون ثالثهم لو فما فرضي
9: بن سليمان انيس بن سليمان انيس بن سليمان اش قلت لك راني خزيره ليس خزيره نجم يكون موجود ولكن ليس خزيره موجود راني خزيره مازال على مستوى الحصص التدريبيه القادمه ممكن يكون موجود ممكن لا. معنا اليوم رفيق ما لازموش اليوم نجزمو نكون عطيك التشكيله الاساسيه لانه مدرب جديد مازال يتعرف.
6: لا بتبيع انا بيد سالتك سؤال بكل احتراس قلت لك هل فما بوادر معناها ابريتو نعرف مدرب جديد ولكن عنده عامل وقت قدامه يلزم يهبط التشكيله بعد 48 ساعه دونك بار واحد بار لوجيك يلزم اليوم يبدا يلعب على 7 8 ويجيد لكل حصه كل ساعه كل نص ساعه انترينمون يزيد ياكد جوار في الفورماسيون تيتولير ما بين الشوات ولا ماستوري ما فماش واحد عنده اسبقيه
9: في الشوات عنده الاسبقيه
6: رفيق في الشوات عنده الاسبقيه وفي علاقه في علاقه بالحراسه دحمان ماخذ اليوم
9: خلينا نقول
6: حظوظه اوفر من مهيب ومن صبري بن حسن هكا
9: اي حظوظه اوفر بالنسبه لايمن دحمان اش قلت لك الخماسي اللي نتاع الخط الخلفي رفيق حارس المرمى واللي دو لا تيرو لي دو اكسيو نحكيو على دحمان عبدي فاليري رقيق منتصر الطالبي هذوما بالنسبه مئويه كبيره تبقى دائما كما نقولوا التركيبه نتاع وسط الميدان والهجوم فما حاجات اللي تقريبا واضحه وظاهره بوجود الياس الصخيري حنا مع المجري بالخط الامامي كيف كيف سيباستيان تونكتي عنده حظوظ وافره باش يكون هو على الظهير الايسر معناها انه اليوم ارفيرونار جاي وفكرته حاضره ملعبيته حاضره ممكن في مخه كما قال هو انا نعرف منتخب اليابان ولكن اذا باش تطبقوا الفكره نتاعي رانا قادرين نرفعوا منتخب اليابان
6: هذا بالنسبه للتشكيله بوادر هي كلها نتاع لاعبين فماش تغييرات كبيره زاد على مستوى خط الدفاع وخط الوسط في علاقه بالهجوم حتى تتأكد الأمور إذا كان باش يلعب تونكتي والعاشوري وإلا العياري سكو نلعبوا في حظوظنا جوسكو بو بعد إن شاء الله الملاعبية يكونوا في المستوى مش خاصة على مستوى العودة للدفاع لأنه أنا ملاعبية تعرف تلعب شوية كورة بين ظفرين ولكن بعد 20 دقيقة كل واحد يشد 10 متر متاعه مع الشرجة البارح نتفرج في أريكين ربح 4 دقيقة 90 ناحي كورة هو على الخط سور اتاك بلاسيك مدافع آخر مدافع معناه بشوف الناس 100 متر عليه 100 متر الرطور تعمل فيها 90 دقيقة ناصر هذا اللي نقصنا في منتخبنا
10: في منتخبنا
6: ان شاء الله ان شاء الله الراوة في الماتش شنو عنا باش نزيدوا هاتم في علاقة بمنتخبنا لك الكلمة
9: الحصة التدريبية متاع اليوم بتبيع دائما الترفيق تقريبا ساعة من سنين كان قبلها بوانت فريس نقطة اعلامية مع الثنائي سيباستيان تونكتي وايضا حازم المستوري حكاوا الاولاد الحقيقه حتى الصحفيين اللي كانوا موجودين وفد الاعلام يا رفيق كان سؤالاتهم نتاع موتيفاسيون نتاع انه الاولاد رانا حاضرين مثال السؤال حازم المستوري اللي توجهنا له بالسؤال حازم نستناو منك في بونتو ضد منتخب البرازيل موجود والا لا معناها الاولاد بداوا يدخلوا في الطرح يلا مساو كما قلنا هما ديجا مازالوا لحد الان رفيق المسؤوليه على عاتقهم كبيره برشا وحكينا معهم تحس انه فما الحقيقه مسؤوليه وفما حزن كبير مازال يخيم عليهم لكن نحاولوا دائما نعاود نقولوها مره اخرى اوكي لو هزمنا ضد السويد وهزمنا ضد منتخب بلجيكا زوز هزائم تبقى جرافي في الميموار مش باش تتنحى ولكن ديما الامل قائم والامل موجود تو الظروف المحيطه بالمنتخب هدات الامور عش قلت احسن كلمه انه هدات الامور مدرب جديد عنده سي في محترم قادر كما قلوا هو تطبيق فكره باش نربحوا منتخب اليابان هذا المطلوب قوة هادئه مازالوا 3 ايام امام في مواجهه كبيره للمنتخب الياباني ان شاء الله يريد يكونوا حاضرين مره اخرى راهو وعاود نذكر انه بالنسبه للجماهير رفيق باش تكون فما ايضا نقطه التقاء مره اخرى كما شاهدنا قبل مباراه السياد صحيح الجماهير متغشه ولكن مره اخرى الجمهور التونسي ابارتير من غدوه باش تكون فما نقطه التقاء في ماكرو بلازا وبرشا اجواء تسبق مباراه المنتخب الياباني رفيق
6: الجمهور مغشش عنده الحق اول كورنين جيبوها في الماتش تشوف الجمهور كيفاش يولي والعيات واليه والنسور رجعت نوتي وعلاش الملاعبيه تعرفنا وحنا نعرفوا الملاعبيه دونك حد ما يخو على حد في الامور هذه ما نعرفش السؤال انا تفصيله مهمه لانه السيد هذا معناه ديما نحبوا نشوفوا معناه اليوم شنو قاعد يضيف للمنتخب ايمانا منا بانه عنده برشا ما يضيف للمنتخب زيد موجود مع المجموعه زيد قريب للملاعبيه زيد قاعد موجود في محيط الملعب ولا اليوم كانه عضو مكتب جامعي على روحه
9: لا موجود موجود زياد الجزيري
6: قاعد يحكي مع الملاعبيه حاتم قاعدي مهم جدا راهو انه زياد يكلم ملاعبي ملاعبي اليوم يدور معاهم بعيد بيت بيت يحكي من شامبر لشامبر يحكي مع الاولاد يحكي مع لي زاتاكو الرول زياد مهم جدا اليوم على الاقل مستوى الخطاب اوكي فيرونار بيان سور هو هو ربان السفينه ولكن زياد لازم يكون قريب من المجموعه كي تقول لي موجود على الاقل
9: زوز لاعبية موجودين رفيق اليوم أكثر تقريبا حديث مع اللاعبين وأكثر من إيه على المريور وعلى جرينتا وعلى الأمل هما زياد الجزيري وعبد الخزري معناها زوز لاعبية اللي عندهم بصمة كبيرة في تاريخ تونس وعندهم كلمة بطبيعة واليوم كي يتحدث زياد الجزيري مع اللاعبية مش نافورتي ولا كي يتحدث وعبد الخزري هدف التاريخي مع اللاعبية ما واش نافورتي دونك هذوما أكثر زوز تقريبا عندهم مهمة كبيرة سور بلومونتال حكاو مع اللاعبية وكيد الحوارات كانت فردية وجماعية صحيح زياد ما يقربش إلى معناها التمارين وما يدخلش بالطبيعة ولكن أكيد عنده حوارات جانبية مع اللاعبين قبل المقابلة أثناء تحضيرها
6: خاطر احنا الحقيقة قلنا استلينا زياد شو يخرج يتكلم على الأقل كي اختار اليوم لأسباب تخصه ما يتكلمش طبعا بعد يروح ويتكلم زياد أكيد وبليجي باش يخرج ويتكلم في الصحافة في الإعلام من بعد ولكن اليوم على الأقل نحبوه قريب مع الملاعبية بازيد ملاعبي لاعب سورتيرا عنده نجاحات يحفز الملاعبية مع إيرفيرونار خطاب جديد وكما قلت مدرب اليوم باش يوري القيمة الحقيقية للاعبين نتاعنا ما نجمش يكون الغلطة اليوم من إيرفيرونار الغلطة كيف بشكون راو من الملعبية متاعنا راو ذيك مستوى متاعنا ولا ونو في ثلاثة أيام واربع أيام ينجمش يعطي إضافة كبيرة إيرفيرونار شكرا لك صديقنا حاتم ملتقانا غدوة إن شاء الله حاتوم غدوة إن شاء الله تكون عنا تشكيلة بإذن الله بنسبة 80-90%
9: إن شاء الله أنا ديما نوعدك أنا نقول لك أنا الوقت الفلينجي تكون عنا تشكيلة إن شاء الله بإذن الله غدوة 95% تكون عنا تشكيلة إن شاء الله
6: واضح شكرا لك صديقنا حاتم جاسبار من المكسيك آخر أخبار المنتخب يوميا تتبعوهم على الديوان منتظر ناصر اللي سمعته أنه يمكن راني خذيرة يرتاح أنه نلعبوا بالعياري وإلا العشوري وتونكتي معناه دوز أتاكو واضحين معناه دوز لي واضحين برأس حربة واضح معناه شوات ولا المستوري تغيير الحارس ناصر زيادة هل هذا منتظر بالنسبة ليك بعيد على أنه يكون دحمان ولا غير دحمان خاطر اللي صاير في الحراس والمجزرة اللي صايرة على الفيسبوك والله العظيم لا أتمنى معناه أي عبد نحبه يكون حارس اليوم في المنتخب تلموم ساكن ثلاثة معناه كل جمعية تززر في حارس الفريق المنافس ولا يهمه مصلحة حد شيء مهي بالشامخ كلام كلام ناس تستنى في دحمان باش كان تخل يغلط باش ياكل ما ياكل شالح السعيد وكه وشالح السعيد اليوم الكل ومنعرش انتو كاستنيت التغيير ناصر
7: اي نستنى بيان سور تغيير والحاجه انا حبيت نقول بكري كلمه قالها إيرفيرونار في المداخله نتاعو قال بكري ما نجمش نفهم انا الديفونس كيفاش خرجتوا احسن ديفونس ما قبلتوا حتى هدف في التصفيات واليوم وصلتوا معناتها الفريق ينجم ينهزم هزائم كيما هكا متتاليه وبالثقل هذا بالنسبه للتشكيل بيان سور مدرب وقت اللي يجي باش يحاول يحط الفكر نتاعو يحاول يحط الحاجات اللي مشاتش احنا تو الخيبه الامل اللي كانت موجوده في مباراه الاخرانيه ضد السويد هي وسط التيران كانت نقطة استفهام كبيرة بالنسبة للإنيماسيون وكنا زادة كيف كيف تفاجأنا بزوز ملعبية اللي لعبوا في الهجوم سيرتن مول مدرب بشي حاول يحط الفكر لكن فما حاجة رأي مهمة برشا البلوكي كيب رفيق هو وين اختيار المدرب البلوكي كيب هو غادي السر وين قد من الكيب تبدأ
6: وين باش يختار يلعب وين قد باش يختار الليني قراب لبعضهم لا هذو ما خيارات شو جي فيهم في المقابلة بالنسبة ليك ما فاجئكش انه غير الحارس لو كنت مكانه تغير الحارس
7: انا بالنسبة بون هو الحاجة يلزمنا نحطه في الامور في تارة باش ما نظنموش الولد مهيب الشامخ مهيب الشامخ حارس اعطاه قد ما نجم في ظروف ده أنا ولد مازال صغير عمره 22 سنة فما بوادر متاع حارس ممتاز اليوم نتذكره وما يلزمناش ننسى اللي هو كان ديسيزيف في النادي الافريقي باش تحصل على البطولة اليوم خذها بلاصة يستحقها اليوم راهو فرصة بعد ساعات كي تعطيها الحارس آخر راهو مش معناتها الحارس الآخر خايب راهو بالعكس اليوم سين اوبورتونيتي باش يعاود يرجع دحمان باش ياخذ فرصة وباش يعاود يحاول يدافع على المنتخب خاطر الوقت هذا حساس مسحقين اكسبيريونس مسحقين تجربة مسحقين إنسان عنده ديجا
10: تاريخ في المنتخب الوطني هذم الكل ينجموا يشفعوا الدحمان
6: مش يقول حاسوا وللأمانة بعيد على انه دحمان ولا صبري بن حسن معناها كي تبدا مقابله وجور صو كيما بلجيكا وكيما السويد واخطاء دفاعيه وتونس شوارع معناها في المناطق الخلفيه نتاعها دي زوتوروت محلولين معناها انت غلطه كيما طالبي وقت اللي انت مع دوكو وانتوان تحلوا الانتيريور باش يحطوا يونفلوبي معناها اللي غلطه بديهيه معناها ايكول يلعب ديفونس يعرف هزوا للليني غادي ومن بعد هزوا للتوش للكورنير وسيبوا يعمل شهب ما تحلوش سيقوا معناها باش يشوت من غادي تعمل غلطه هكاك ومن بعد اوكي تنجم تكون فيها مسؤوليه عند مهيب ما هي اخلاط اخطاء تتتالى معناها اشوا باش يمشي بوتيتر في شونجمون دو غارديا مي نستحفظوا على مهيب وعلى الدحمان وعلى الغارديانات الكل ويزي اللي صار مع ماميش اللي نتمنى يرجع غدوه للمنتخب معناها خلينا نعملوا زوز ثلاثه غارديانات نجموا نعطيو فيهم الثقه راهو قاعدين تحطموا في الغارديانات الكل واي غارديان باش يهبط اليوم شو اللي عليه مسؤوليه وخوف كبير والناس مجموعه من جماهير الكوره مالوريزمون تستنى في البدو باش يغلط باش نتشمت فيه تستنى في ناصر يغلط باش نتشمت فيه فاصل ناصر وبعد نرجع لك نحب تزيد نحكيوا على المنتخب هالسعيد للنصور ان شاء الله نحكيوا على بقيه مقابلات المونديال وبقيه الاخبار ترامب مخوراحته برشا في جلسات مع زعماء العالم الحديث حتى على الكرسي والكرسي نتاعك شبيهات ولا كيما احنا في الحوار وهنا كرسي كات ولا تحب تظهر انت خير وبدلوا لي الكرسي
10: وريت الدخله
6: اي ام ذا بوس حتى انا باش نعملها معاكم البره نحشم شويه اي ام ذا بوس
11: ومكرون قميص الاول
6: مسر انه يخرج في صوره مش جميله جدا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نعود بعد الفاصل
12: راف ماج
1: بوبليسيتي
13: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
14: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
15: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ
16: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
15: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان فهم.
4: ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7-9:30 مع رفيق مشناق.
5: 56 دقيقة بعد السابعة صباح النقاش يحتدم بين الناصر والنقيب على التشكيلة. خيارات النقيب كانت كلها هجومية. الناصر حاب يغطي شوية خط الدفاع ولكن النقيب الهجوم.
6: يا رفيق لكمبيتونس
5: نحكيو فيها بعد شوية، ولكن قبل هذا نحكيو على حاجة تفرح التواسة اللي تسمع فينا. تواسة اللي ناويين يبدلوا الكهرباء ولا يشتريوا كهرباء جديدة للعائلة للخدمة اللي باش تسمعوه مع بيتي يفرح برشا على خاطر باش ينحي من على كتافكم حبل ثقيل اسمه لوتو فينانسمون. تفاصيل توتسويت.
7: كرهبتك وليت جزء من خدمتك، كل يوم تنقلات رونتيفوات كليونات وخدمة ما تستناش، أما كرهبتك ما عادش تعاونك كما قبل، يظهر لي جاي الوقت باش تبدلها. مع بي تي ال بنك، البنك التونسي الليبي، ديما تلقى الحل اللي يناسبك. مع عرض ليزينك صيفي تنجم تشري كرهبة جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، فخي دو دوسي اوفير ومدة اخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. واذا كان اختيارك على الفواتير هيبريد ولا الكتريك تتمتع بتو بريفيرونسييل، يعني فايدة أقل وشروط تمويل أريح. أما إذا كنت تخمم في البونوكازيون كيف كيف، بي تي ال بنك توفر لك الحل. تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين كاملين مش عاملك هاو، ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب بي تي ال بوانت ان وإلا اتصلوا على الرقم 70-131-800.
5: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة. سلموا عليكم الناس الكل، وكما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوانت ان ولا كلموا 70-131-800. ليزينك سيافي هو الشعار، كهرباء جديدة ومن غير ستريس. لوتو فينانسمون من الحاجات اللي متأكد تمس اي توسي توا في السميم. الناس اللي تحب تبدل كهرباء، الناس اللي تحب تشتري كهرباء، ولا الناس اللي تحب تشتري كهرباء للخدمة، زيرو تو فينانسمون على 5 سنوات. فري دوسي غراتوي كيما سمعتوا، وخاصة إذا كانت حاب تشري كهرباء بوكازيون بتيال تجب تمشي معاك على 5 سنوات تعمر الكهرباء وتخلص على 36 شهر. كيما قلنا الكهرباء اختيارها عليك، اللون عليك، والباقي خليه على بتيال. وي زيدون
8: بربي صديقي تو من المكسيك يسمع فينا، تحية ليك وسيس روحك وما تعملش شغب ورد بالك تحل فلامات مهبول بالفلامات رد بالك رد بالك رد بالك هاي نوصي
5: هو مشي واحد ولا معاه مشي عائلته
8: مشي مع أجانس
5: مشي مع أجانس وأصدقاء ومشغبين ولا رايدين
8: لا رايدين أما هو مشغب يحب الفلامات
5: كله حذري الأمن المكسيكي ما يلعبش
8: رد بالك
5: يلا سلموا عليكم في الاستماع نسمع الأخبار ثم نعود نحكيه بعد شوية على ما ساير في تونس والعالم من أخبار نلعب على 300 دينار من إهداء كونكور تكلمونا على 31 328 328 الأخبار ثم نعود
9: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
10: أريدو طور عالمك راف ماج
11: Publicité.
12: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
13: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
14: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكوك بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
15: كافي دور في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت اصباح العشية الليل مع الأحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب هي القهوة اللي تتحب كافي دور المساند الرسمي لكل نكهة بنينة مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دور لور دو كافي
16: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
17: ياو في بالي
16: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
18: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس، الريسك لي مع الفرجة.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: مجزو الثامنة. ديوان افام عسلامة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة تعلن عن توصل تدفق المياه من سد ملاج إلى مساء اليوم حسب بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة. واتخذت اللجنة جميع الاحتياطات الضرورية والإجراءات اللازمة من أعلام المواطنين وتحذيرهم بإمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاج. وأكد توفير والتركيز الإمكانيات المادية والبشرية وتوفير المضخات للتدخل عند ضرورة، خاصة بقنطرة تطوير فوعين كريمة والمعارف، وتركيز دولية قرى من الحرس الوطني وبقية أعضاء اللجنة الجهوية وفرق فنية تابعة لمندوبية الفلاحة وإدارة السدود للمراقبة الحينية لارتفاع منسوب المياه وأثره. ودعا جميع المواطنين خاصة القطنين بضفاف وادي الملاج مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تم إزداؤها. وطمأنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة جميع متساكني الولاية وخاصة القطنين بمحيط واد ملاج أن المياه لم تغمر المنازل ما عدا المساحة الزراعية المحاذية لمجرى الواد حاليا. 32,004 مترشحون يجرون اليوم الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، والتي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان. ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من إجمالي تلاميذ سنة 9 من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا. وسجل عدد المترشحين التراجعا مقارنة بدورة 2025 ب1163 مترشحا، أي بنسبة 3.5%. وتبلغ طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة حوالي 3750 مقعدا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وزارة التربية توفر خدمة نشر نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة لفائدة المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لجميع مشغلي الاتصالات في تونس بداية من اليوم الخميس بداية من 10 صباحا، وذلك بإرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة باك ثم فراغ فرقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطن. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال لقاء جمعه بسفير اليابان بتونس ونائبة الرئيس الأولى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي، يؤكد أن هذا البرنامج يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للتكوين الطبي المتخصص ويجسد متانة شراكة النسية اليابانية في خدمة الصحة في إفريقيا. ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب من 10 دول إفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. في العالم، وزير الدفاع البلجيكي يعبر عن رغبة بلاده للمشاركة في نزع الألغام في مضيق هرمز ريثما تتهيأ الظروف لذلك. كما أعرب وزير الدفاع الألماني أيضا عزم بلاده إرسال كاسحة ألغام بحرية وسفينة إمدادا استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: ناف أبواندر.
7: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
8: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه طبعا منتخبنا الوطني التونسي اللي يواصل استعدادات لمواجهه اليابان فجر الاحد 5 متاع الصباح، مباراه في اطار الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لكاس العالم. منتخبنا كان خاض البارح ثاني حصه تدريبيه ليه مع المدرب الجديد ايرفي رونار، وحصه كانت سبقتها بعض تصريحات من اللاعبين. ناخذ اخر الاخبار في المباشر مع مبعوث ديوان فهم الخاص الى مونتيري المكسيكيه حاتم جزبار. حاتم، اهلا وسهلا بك.
10: أنا وسهلا بك، يعني مساء النور، تحية ليك ومرحبا بكم يسمع فينا على ديوان فان. بالفعل منتخبنا الوطني التونسي كان أجرى البارح الحصة التدريبية الثانية بقية المدرب رونار، حصة دامت تقريبا ساعة، جرب فيها بطبيعة وزاد تعرف فيها بلوتو على أكثر عدد من اللاعبين. أكيد قبل الحصة التدريبية كان تجمع أيضا اجتماعات فردية وجماعية على جروب الكل باش يتعرف ايرفي رونار صاحب الاطار الفني المرافق لي على كل الفريق، وايضا احاديث الاكثر ممكن مع وهبي الخزري المدرب المساعد، هو اللي باش يكشف له باش يعطيه على برشا حاجات بالطبيعه تابعه المباراه الاولى، وايضا اخر استعدادات الفريق وايضا المعد البدني وغيره برشا حاجات. دونك اجتماعات كما قلنا فرديه وجماعيه. قلنا الحصه التدريبيه في البريال البارح يعني دامت تقريبا ساعة، قبلها كانت بوان دو بريس نقطة صحفية مع زوج ملاعبية كان حاضرين سيباستيان تونكتي وحازم الماستوري. تحدثنا مع حازم الماستوري وسألناه على مباراة المنتخب الياباني، مواجهة المنتخب الياباني، وسألناه أيضا على كيفاش كانت المصافحة مع إيرفي رونار. كانت هذه حازم الماستوري في ميكرو ديوان.
11: حازم، نلعبوا كونتر أدفرسير وي كاس منتخب الياباني، كنشوف المواجهة.
12: والله ادفرسير خويا قوي الحقيقة، معناها وان شاء الله احنا موتيفي اكثر من لازم، معناها يلزمنا، معناها ما عادش معناها واحد، لازمنا نخرجوا لكل ما عندنا.
11: شفنا فيديو في الباج الاوفيسيال تاع الجامعة، حكيت موتيفاسيون كبيرة من المدرب الجديد فيرونار، تعامل معاه في نهارين.
12: معناها الحقيقة الانترونير ما عندوش نهارين، اللي جاي ولا نهار حكى كلام معقول برشا معناها.
9: دونك هذا حازم المستوري، تفضل حاتم.
10: لذلك هذا حازم المستوري كما قلنا قال نهارين، معناها المدرب حكى كلام لوجيك، وشفنا حتى السبيتش نتاعو مع الملاعبيه، وحمل مش تحميل مسؤوليه ولكن امل قائم، الامل موجود، المهم اكثر ما يمكن الهدوء والتركيز قبل 3 ايام. بطبيعه اليوم الحصه التدريبيه باش تكون مغلقة هني، وغدوة بتكون الندوة الصحفية اللي تسبق المباراة بطبيعة الحال، بتكون معها لاعب قبل المقابلة. إذن كما قلنا هذه ظروف المنتخب، أجواء المنتخب بدأت ملامح تشكيل نوعا ما تبان حسب فكر المدرب الفرنسي، انتظار دائما التأكيد وملامح التشكيلة الأساسية اللي بتنزل، ولكن ثم ربما بعض المواقع والمراكز اللي حسمت فيها الأمور، وش يكون طبيعي جدا عدم تغييرات مقارنة بمباراة الأسفل، ولكن فما تغييرات على مستوى الرسم التكتيكي بالنسبة للمدرب إيرفي رونار. نستناه بالطبيعة 48 ساعة قادمة نتعرف فيها أكثر كيف سيكون آخر تحضيرات منتخبنا قبل مواجهة الساموراي الياباني نهار السبت 5 متاع الصباحين.
9: شكرا لك، يعطيك الصحة حاتم جزبار من بث يونا فهم الخاص إلى المكسيك. فقط للتذكير ماتش نهار فجر الأحد الخامسة متاع الصباح بتوقيت تونس. نواصلوا مع المونديال. البارحة النتائج أبرز المقابلات كلها تلعبت فجر اليوم الصباح أو نص الليل تحديدا بتوقيت تونس. البارح كان 1-0 غانا ربحت بنما. أيضا اليوم الصباح الفجر أوزبكستان تنهزم 3-1 أمام كولومبيا. طبعا ما ننساوش البارح انتصار إنجلترا 4-2 على كرواتيا. واليوم الموعد 5 متاع العشية مع مباراة تشيك أمام جنوب أفريقيا. 8 متاع الليل سويسرا تواجه منتخب البوسنة والهرسك. وال11 متاع الليل المنتخب الكندي واجه المنتخب القطري. في النادي الصفاقسي البارح كان دار اجتماع برئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخ ورئيس لجنة الدعم المصطفى السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات المقبلة. المعطيات الأولية تقول أنه فما إمكانية ترشح متاع قائمة يقودها مهدي الفريخ لعهدة تمتد لزوز مواسم مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. في النادي الافريقي الإدارة الفريق قررت تأجيل استئناف التمارين اللي كانت مبرمجة نورمالمون هذا الأسبوع بسبب عدم قدرة المدرب فوزي بنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. المدرب ماهر الكنزاري قدم قضية بالترجي الرياضي التونسي لدى لجنة فض للنزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. الكنزاري يطالب هيئة بسويقة من تمكينه من باقي مستحقاته المادية والمقدرة بحوالي 240 ألف دينار. فلاش سبور قدمه لكم حين إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونا فان بونات. بعد شوية يرجع لكم رفيق وكامل فريق الرف مكة.
13: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
14: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
5: تدلل مع جيون دلال المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور، الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دليل وجو هبال.
6: تدلل جيون،
7: ايام دللنا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، نقيب جيال السليني، ناصر البدوي، رامي الفراتي والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بصوت جهان بعد شوية في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكيه على جديد اللي يجيكم مع كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام،
0: كونكورد فعلوا مش كلام. وقت اللي تشري فريجيدير كونكورد أهم حاجة تخمم فيها راحة البال، ذاك علاش كونكورد تقدم للكليون تاعها اليوم أسرع أسافي وأقوى وأطول جارانتي موجود في المرشي. تقول لي كيفاش؟ نقول لك جارانتي تتكلم وحدها، 10 سنين ضمان كامل على الموتور الكمبريسور، وخمسة سنين ضمان على الفريجيدير كله. مش هذا برك، كي تشري فريجيدير كونكورد وتسجلها على سيت انترنت www.concord.com.tn، كونكورد تزيد تقويلك في مدة الجارانتي وتودك بعام آخر باش تولي 6 سنين جارانتي كاملين على الفريجيدير، مش خمسة. أكثر من هكا، كي تسجل فريجيديرك على السيت www.concord.com.tn باش تتمتع بالامتيازات الأخرى، اللي منها أنك نجم تثبت من مدة صلاحية الجارانتي متاعك وتزيد تكون من أول الناس اللي يعلموك كان فما دي بروموسيون. فوق هذا تتمتع بتخفيض يوصل 10% على قطاع الغيار في صورة وفاة مدة الجارانتي متاعك، وزيد تتمتع بديباناج إكسبريس في صورة وقعلك أي مشكل يهم الفريجيدير متاعك. الامتيازات هذوم الكل مع أسعار لا تقبل المنافسة اليوم في المرشي التونسي، تخليك تشوف الفرق بعينيك. هذا الكل مع أسافي سريع يخدم على كامل تراب الجمهورية 24/24، ولا فترة والمدة الزمنية متاع التدخل تتراوح ما بين 24 ساعة و 48 ساعة على أقصى حدود. هذا بعيد على السيرفيس إكسبريس إذا كان قيدت على سيت www.concord.com.tn. رقم الهاتف 70-138-0000 إذا كان تحب أي معلومة أي استفسار. كونكورد تحط على ذمتكم زيادة رقم هاتف آخر 70-138-0015. نحكي على حاجة مهمة جدا في الشواء متاع أي ارتيكل أي برودوي حاتم، أونتروتر باش تشتري اليوم فريجيدير لسافي الجارانتي سرعة التدخل، وهذا اليوم اللي بنات عليه كونكورد علاقتها مع الحريف التونسي.
2: اي هو راهو سختو هذوما اللي يعمل ديزاسا كي فون دوري، معناه الكليون الحريف اول حاجه يسال عليه يقول سيرفيس ابري بوكس شنو حوالو، خاطر هو اللي يخلي خلص ديجا يلتو غاسور. تعرف كي تحط بعض ساعات امتي بيدجي ام موين بيدجي يلزمك تو غاسوري اون طونك كليون، خاطر تعرف تقول سا بو اريفي حاجه معناها على 1000 تجي في

0: الحمد لله نسك بسلة كلها.
1: ربي خليك يا زياد. عايش خويا، اش تعمل في الدنيا؟ منين اتكلم فينا؟ من منوبة.
0: منوبة.
1: باهي، واش تعمل في الدنيا؟
0: نخدم في معمل.
1: تخدم في معمل تاع شنو؟
0: صنع الأحذية.
1: صنع الأحذية، ماشي الأمور؟
0: الحمد لله شدة
1: في الله. الحمد لله شدة في الله. عندك وليد مزيان واسمه زين هكا؟
0: اكزاكتومون.
1: ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يعطيه الوقت الطيب. 8 سنوات توا العمر.
0: اي
1: معناه نورمالمون صلع.
0: باسكو نورمالمون
1: اي توا عاد وين باش تحطوا الصباح وين باش تحطوا العشية؟ هذيك مشكلة الأولياء الكل هكا ولا؟
0: ربي
1: يفضل مماته هكا وربي يفضل مماته ربي يفضل وان شاء الله يسامحونا والله في الكبر واللي وشادين الصغار من الصباح حتى لليل. ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفضلك زين. عايش خويا زياد. زياد نلعب على بوندا شاه قيمته 300 دينار من اهداء كونكور. 12 اسئله، كل سؤال جاوب عليه صحيح تربح 150 دينار. السؤال الاول، حسب رايك الضمان اللي تعطيه ثلاجات كونكور واللي يغطي الكومبريسور قداش من عام؟ 6 8 ولا 10؟
0: صارت قبل 10.
1: 10 وما صارتش قبل 150 دينار الاولانيين. مبروك عليك. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا زياد، الضمان اللي تغطيه ثلاجات كونكورد على الفريجيدير الكل عامين 3 ولا 5؟
0: بالحق ما تستاهل، ما تستاهل به كما قال سي حتى الغاسور اللي فيهم عاد 5 سنين وكي تعمل انسكريبسيون زيد لك عام 6 سنين دونك جاو على جاو.
1: تطلعش تخدم في كونكورد.
2: المعلم مش بتاع صباب
1: المعلم ملم اكثر مني معناها بالمعلومات. 5 سنين، واذا كانت قيد على سيت 3w.concord.com.in اللي هي حاجه في يد اي واحد يشري في الجدار. دونك ما عادش نحكيو على جارانتي 5، نحكيو تقريبا على جارانتي 6 مضمون للجميع. مبروك عليك بون داشا قيمه 300 دينار. مبروك عليك يا بوندا شاقي من 300 دينار. يلا زيدور، كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
0: الكيب الكل عليكم انتم منورين وما شاء الله.
1: ربي يفضلك.
0: انا ساعه حيويه اللي جهزت عليه التليفون واللي طلبتني في التليفون سيرتو. مرسي بكل عائلة الكل اللي يعرف زياد الكل، مرسي بكل.
1: احنا نسلموا عليك برشا زياد ونقولوا لك مبروك عليك لبوندا شاقي قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد.
3: كونكورد فعل مش كلام.
1: فما حاجة استوقفتني زياد، كان عندك الإجابة ولا رامي ولا للزوديتور كي يلعبوا معي يقولوا لي رفيق رفيق رفيق كي يحكي يقول سي حاتم عليه
4: خاطر حاتم أكثر هيبة
1: بالحق.
4: هاي مشيت معي
1: تقلقني
5: لو قد ما فدلك وعطى دي جذبو باقي كما يمسيش
4: كاتب. أي إنسان كاتب عيتوله سي ولي كاتب وعمل عملاش
6: لكن مش ديما سي هيبة.
1: قريت لي الكتب متاعي، قريت لي مرة
4: وير فانا مكتبة فانا مكتبة
1: بالحق حتى مرة ديوان شعر متاعي
2: ديوان فيه.
6: ما أنت يا راف علاش مشيت في الثنية ذي؟ السي مش ديما هيبة راف، السي معناه رجل كبير وكذا نقدروه كل شيء. انت رفروف
1: لحظه لحظه تحمل مسؤوليه
2: هو حاجه
1: انا من غير هذا الشد وبسيف. بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار، بعد الفاصل نرجو ماجيين في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبه كما صديقنا زياد. تلاقيو اكثر عدد ممكن من اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي كونكورد تونيزي، تدخلوا في القرعه وتربحوا نفس قيمه الجائزه يعني بونداشا معاش ب 200 ب 300 دينار صالح في لي بوينت فونت الكل مع أصدقائنا في كونكورد. وما تنساوش لعبة غير ملزمة بالشراء.
3: كونكورد فعل مش كلام.
4: رفيق توا كولين عمل كونفرنس دو بريس معناتها البارح على الاربيتراج المراول نتاعهم باش يحطوا 1000 ماتش للمنتخب الوطني التونسي. معناتها شو البريسيون اللي زادها كولين؟
1: العالم باش يشوفني. العالم باش يشوفني.
4: الارباتراج مكتوبه 1000 هكا تحت 1000.
1: ان شاء الله حس سعيد يا رب. ان شاء الله يا ربي حس سعيد. والله عندنا هكا شويه اخبار من المكسيك تقول انه الامور تبدلت، انه النفسيه تبدلت.
4: انا عندي وحطيتك في الإطار عنا ما عندك انت واصل. انا اترافيري انا اللي بنحط فيك في الصوره لانه مغيب تماما.
1: اقسم بالله انت عندك شكون وكلمته وعديته لي باش تحكي لي؟ كنت نجم تقول لنا شكون؟
4: مواطن
1: مواطن
4: تحب تقول قول

0: افتح لك الكلمه
1: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
2: ولا بكري مخي
0: على بيت او شخص
1: افتح لك الكلمه
2: ضربت في التصبخ ترجع بالكلمه
1: يلا فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه مع الاخبار ومع البوكس نيوز خليكم معنا ما تبعدوش
3: راف ماج بوبليسيتي الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
4: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفنت وليكسوس إيفنت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
3: تدلل مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل جيون
5: ايام دللنا.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
9: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجابيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
10: Super Siesta الجرايه رقم واحد في تونس، خبرت 30 سنه.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 37 دقيقة بعد 8 صباحا بصوت جيهان السليلي نمشيو للبوكس نيوز. دونالد ترامب يصنع الشو كالعادة في الجسيت ويبدو أنه صار الإمضاء في علاقة بال بإنهاء الحرب مع إيران. تفاصيله
2: أنه ترامب قادر بحتى تفاصيل صغيرة أنه يتصدر الأخبار في وسائل الإعلام العالمية الكل. نحكيه على أنه رغم ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة 7 اللي تستضيفها فرنسا، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار الأربعاء على تقديم نفسه على أنه الزعيم وقت اللي خلط روتار بساعة قدام القادة الآخرين ودخل الجلسة الصباحية في اليوم الختامي أغزر لهم وقال لهم اللي هو الزعيم على طريقة عادل إمام. خلينا نسمعكم المقطع اللي داولته كل وسائل الإعلام في العالم في علاقة بالدخلة متاع دونالد ترامب.
3: دونالد ترامب est arrivé avec une heure de retard à une réunion de travail du G7 mercredi 17 juin.
4: Hello, I'm the boss. How are you?
3: Good, thank you. Même si sa justification a fait rire l'Assemblée, l'ambiance semblait crispée.
4: Okay, thank you, President. Dear colleagues.
3: Cette rencontre portait sur un sujet clivant, l'aide internationale au développement.
2: وين نلقاو انه زاد تم تداول الرد نتاع ايمانويل ماكرون اللي سارع بانه يرجع له سلام ويقول له مرحبا بيك وشنو احوالك، وحاول يتصرف بطريقه المستضيف الودود وقاعد يعمل فيه بطريقه كما نقولوا نحن معناها بطريقه توري الفرق ما بين الدبلوماسيه الفرنسيه والسلوك الامريكي.
1: I am the boss. ساعة روتار دونالد ترامب وبعد عمل دقيقتين على الكرسي شبيك كرسيك تالع قالوا بتصور بعد التصوير بتظهر أنا طايح وانتم طالعين مستحيل. قام بدلوا له الكرسي بالوقت وخذ كرسي ناش لواحد من المديرين متاع الشركات الكبرى الموجود غادي والمدير
5: يقولوا سحابيك
1: يلا هز كرسي خلوا فيه هالاجتماع. بعيد على هذا في فرنسا صحح دونالد ترامب اتفاقية إيقاف الحرب مع إيران في لحظات زادة كانت شفت معناها اللحظات اللي قاعد شادت فيها يد زوجة ماكرون كان ممل ولا سلام معه ولا ضغط معناها جس النبض كالعادة مع الرئيس الفرنسي ثم عاود خذاب ريجيت ماكرون من يدها وهزها وحتى اللي علق وقتها قال مرة أخرى شد لها يدها. معناها العبيد وليت تعس على تصرفات ترامب يشغل العالم بأتفه التفاهات ولكن يقدر يسلط الضوء على روحه باللي يعمل فيه. الرسمي في الأمور أنه تم الإمضاء على إيقاف في الحرب. هل انتهت الحرب وش تحب تحكي على اللي عمل فيه ترامب كذا حكيو كوميونيكاسيون؟
5: اي هو اون تيرم دو كوميونيكاسيون سي ان باري ريوسي اون بار معني ما نحكيو كان عليه الحاجه الاولى صار ملاحظه
1: ليه وكي يخرج يقول اي ام ذا بوس وحد حد ما
5: لي جاوبوا ما سمعتوش ماكرون قالوا
1: دير كوليك
5: دير كوليك راك جوست زميل
1: ايوا اوكي
5: شو تحبوا يعمل يا رفيق يضرب بكرسي
6: انا نجاوب
5: رفيق يستنى فيه بيغزر على مكرام يحب يشده من
6: الكرافات ويجري
1: مش هذا اما ديما نقول ما الذي يمنع انه يكون رئيس كيما رئيس فرنسا هكا اكثر جرأة منه ويقول له بوس في بلادك في امريكا هنا يا با دو بوس مثلا ما الذي يمنع شو تتبلبل
5: ولا يخلص يبلبل يا رفيق
6: يخرج ماما مصالح
5: قهوه في بيلو
6: تحسبه تروح البلاد جسيم بترول ونفط وطيارات ويحب يغلي له في النبيذ والكور باش تحسبه هوني ديوان تجري ورايا بسبته نعمل لك وكذا يا ودي قوه الراج اقوى قوه في البلاد في العالم في العالم داخل
1: بلاد
5: باه يخزن غاره إيقاف الحرب ما فماش إنها ولن تنتهي الحرب
1: يظل إيقاف الحرب على قديش مدة
5: ليه معناه يقع إيقاف الحرب خطر في التريتي اللي ما فيه فيه برشة فلوس المهم بش صح والإيرانيين وأول مرة هنا معناها بعد الدمار هذيك والحرب هذيك معناه هو سارع هذه الحقيقة ترامب سارع بالإمضاء
1: انه في مصلحته ولا لا
5: في بيان سور ولا جيت باش نقول الاخرين ريت العليم خاطر امبارح نفرج في الليله كامله في الفرنسي باش نقول الاخرين والايرانيين معناها رابحين الوقت لكن زاد هما عندهم مضغوطين خاطر البترول ما عادش يخرج ما عادش يجي عندهم فلوس موظفين عندهم مشاكل وانفلاسيون كبيره دونك الفلوس يزون نيغوسي على الفلوس اللي مجمده ال 24 مليار دولار هذوكم مجمد ونعطيك نزيدك حاجة أخرى جوست حاجة تكنيك ترامب إذا سايب لهم الفلوس تحسيبه معناها ضعف ولا خطر التهديد ولا جاي منين جاي من الصين عباد وليت كذا الصين والروسي واللي يبيعوا في البترول بس تولي تشري بالروبل باليوان ما عادش الدولار يطيح ينقص القيمة بتاعه هو تعب ديجا برا برا لورو دونك برشا مصالح ونختم بحاجة برك حكيت الكرسي طلع عليه خطر وقت يمشي للصين الرئيس شي حط كرسي اعلى من كرسي ترامب
1: كرسي ترامب
5: دونك يروح وفيق بالتصوير بلو جاميسا
1: بلو جاميسا وهي مهمه انا ريت حتى كي جينا للديوان انا اشتريت الكرسي
5: والواحد
1: نشتيخ عليكم لا سوندو
5: ديجا انت طويل
6: انا سبعه حتى نحن
5: والله جسيت
7: لا ولا حكيت الكرسي راه ترامب من قبل معروف حتى قبل الرئاسه وحتى كي كان حتى مع المشاهير معروف عنده عقده الطول هذا ماذا به ديما هو اطول وكذا وحتى فاست التسليم بالفوق راه وفيها شويه اللي هو يحب يوري اللي هو هابط والله غالب انا طولي مش معاوني هاني هابط لك سلم
5: عليك رفيق بورقيبه ودوغول بورقيبه وقت قابل دوغول كان ارجع للتصور شوفوا كيفاش قاعد ما قاعد قاعد هكا اكروبي باش ما يظهرش اقصر ودوغول متر وش
1: دونك مهمه في الصوره
5: لا ميلودي دي شيز موجوده
1: مهمه في الصوره نحكيوا على الفنان الكبير حبوا برشا عدنان الشواشي هبوا التدوينه احكي على الفنانين والفنانات اللي يتشكوا برشا مما يحدث في التلفزيون
2: وحتى على نقطه مهمه وقت اللي يتكلم على الفنانين اللي والفنانات اللي يتذمروا من قلة بث أغانيهم في الفضائيات والإذاعات يقول هو ولكن عندما تقع دعوتهم إلى المنوعات التلفزية بالخصوص وتتاح لهم بذلك الفرصة لإثبات وجودهم وتقديم أعمالهم الجديدة أو حتى القديمة للناس تراهم يتحولون فجأة إلى هواة مرددين أغاني غيرهم من كبار المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات وكأنهم يظهرون لأول مرة في حصة اختبار واكتشاف للأصوات زيدي فس عدنان الشويشي في التدوينة متاع الفكرة هذه ولكن في الأخر يقول لا يسعني إلا التذكير بتلك الحكمة الشعبية الممثلة في المقولة العامة اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك
1: قال تحب في حفلة متاعك في مهرجان تغني غنية انت ملي انت أدوليسان تشيخ عليها كذا في باقي أغاني متاعك أوكي ولكن أنك تحضر وتغني أغاني غيرك في التلفز وتأثث سهرية كاملة في تلفزة بساعة وساعة ونص بأغاني غيرك وبعد تقول إنتاجتي ما تعديش يحط اللوم الكل على الفنانين ويقول ماذا سيقول عنهم أهل المهنة وجمهور المشاهدين من خارج البلاد الذين يكتشفونه لأول مرة بصراحة أخجل من الجواب عن هذا السؤال أسبوع كان حافل بالتدوينات حتى نقيب هبط تدوينة أنت نرجع لها بعد شوية أما كلام عدنان الشواشي فنان نحبوه برشا فنان متخلق برشا ومن الفنانين اللي بالحق تورس كل مجمعين عليهم توافقوا نقيب
8: تحية كبيرة للصديق الفنان الكبير عدنان الشواشي عدنان الشواشي هو من مؤسسي هذه الفكرة عندك عدنان الشواشي نسميهم بالضبط لطفي بوشناق زياد غرسة محمد الجبالي هذوما ناس كي يطلعوا يغنيوا اغانيهم وهذا مهم جدا اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك نحكي حكايه تذكر بالحكايه هذه احمد حمزه مره الفنان الكبير الله يرحمه فما مطرب معناتها من الصغار وقتها طلع غنى عبد الحليم حافظ الصاله تهزت بالتصفيق جاء قال له سيد احمد ريت قداش صفقوا لي قالوا لا ما صفقوش عليك انت صفقوا على عبد الحليم لان الغنيه ماهيش نتاعك وكيما مش كيما الكاري كيما الملاك دونك سا سي تري امبورطون كونك تطلع تغني اغانيك
1: هذا ما يمنعش انه فما فنانين عملوا كارير بالاعاده الاغنيات والريبريز عملوا كارير معناتها طلعوا على كارتاج وجرش وموازين وعنده غنيه واحده في ريبرتوار
8: وباقي كل غلطه من الاداره نتاع كارتاج نتاع جرش انا كان جيت مدير كيما نورمان انا كان جيت مدير مهرجان كارتاج ولا لن طلعك انت بغني غيرك
6: حتى كان جيت مدير مهرجان راك تغني وحدك كثير وما تطلع حتى الجمهور
8: لا امل
6: لا والله لا نحكي معك
8: بورين بريمير خليني اكمل فكرتي مسالش ما
1: يطلع معايا عليك
8: العفو العفو العفو انا كجيت شكرا لك انا كجيت مدير مهرجان كارتاج ولا ما نطلعك باغاني غيرك ونزيد نعطيك حاجه اخرى لا اي انسان اطلع غني غنيك خويا يا اخي تغني في سواح نتاعك انا عملت فيستيفال دو جاز في موريال قال لي شكون هذوما ويخرج لك درو دوتور وكل شيء. مش اغانيك ما تغنيهمش
1: صعب يطلع يغني موعود مثلا يتسلطن بها ويشيخ عليها الجمهوريه كوكتيل التونسي تاع سابر
8: كامل الاوصاف درجه اغنيتين ثلاثه اي اما مش اخويا تضرب لي برنامج الكل مش بتاعك سامحني ما لا طالعش قاش قاعد تعمل
1: بنقعد معك نقيب قبل ما نخرج فاصل هبت تدوينه قلت نفس الكلام ولكن المره ذي في حده قنوات تكلفت مليارات منشطين يقبضوا في الملايين ويحبون يمشي لهم بسويع مقابل كاستي ودبو زي ما احشموا شويه في البرك احشموا معناها فرونتال ياسر وحده
8: انا هيك فيديوهاتي
1: لا لا نعرف نعرف كيف حياتك هكا من فيديوهات علاش هذا النقيب علاش الحده هذه علاش الحده هذه
8: هكاك انا هكاك طبيعتي انا اسمي مقدار سيلي هكاك انا صريح وانا 90%
1: صراحه حاجه
8: ما العباد اللي يحبوني يحبوني على صراحتي ووضوحي لا فما لا زبده لا عسل لا بوسوا بعضكم لا جو هذاك ما نحبوش انا نحب الصراحه اش معناها انت خويا جيت توا البارح مثلا والله صدقني كلموني بواتا كبيره قالوا لي راهو عندنا بودكاست سي مقداد جي تشرفنا وجيب حذاني قلت له والله العظيم ينالني شرف هكا زاد بكل تربيه نجيب حذاك اما قل لي خويا انت علاش عملت بودكاست مش بتصور شويه فلوس قال لي قلت اعطيني شويه منهم يا اخي قال لي تنشاور الاداره قال لي قداش قلت له كذا قال لي تنشاور الاداره قلت له شاور الاداره قل
1: لي ارجع هل ترى انه السوق يتحمل اليوم انك انت احنا نجم اليوم في البرامج التلفزيه مثلا تخلص الفنانين اللي تجيبهم بالحق
8: وهل ترى انه الفنان يتحمل كونه الناس كل تخلص الا هو
1: لا لا انت جاوبني على السؤال هذا اذا كان البرامج لا تتحمل شو نعملوا شو نعملوا برامج تونسيه بلاش فنانين توانسه
8: يعني علاش الناس كل تخلص الا انا راهو ذا سؤال يضحك
6: انت ما سالتش مين يخلصوا نقيب
8: يا رفيق يا بوشناق على الديمقراطيه اللي نعرفها فيك انت والموضوعيه والفهم ورزانتك وشخصيتك انت معناتها يهون عليك كون الناس الكل تخلص الا الفنان
1: هو هي المقاربه ذي غلطه هو مش فسلك عليه
8: خاطر
1: الناس اللي تخلص هذيك خدمتهم حكمل خدمته معناها منشط يخدم هذاك الخبز اليومي نتاعو لازمو يخلص كرونيكور يخلص اللي حل الضو يخلص المونتور يخلص هذوما خدمتهم متعاقدين مع الشركه هذيك باش يخلصوا باهي انت كي تجي ضيف مش خدمتك ولكن نجم تقول لي انت تستغل في صورتي واسمي باش تعمل بيا برنامج وتربح فلوس اما انت تعرف نقيب انه معناه ما فماش اليوم في سوقنا احنا زعما كي يحضر لاعب كره قدم ولا فنان الاودينس باش تطلع 200 والاشهار باش يهبط 6000 مليار وانت تعرف اكثر انه في كل مؤسسات الاعلام الشهاري قاعده تخلط الموين نتاع روتار في بعض الاماكن وصل ل 10 شهور وعام ومن بعد يجي يقول لك سامحني في الشطر باش تخلص في الشطر سينو تخسر كل شيء وبرا يشكي ربي معك في الدومين هذا انت اللي انت عايش فيه وتعرف تخرج انت تقول احشموا شويه على اساس الفلوس موجوده وتحب انت فنان باش يعطيوك فلوس اذا فهمت عليك كان جيت في مصر كان جينا في مصر سوق شهر رهيب حقك خويا ما تنجمش انت عمرو اديب ياخو 20 مليار في العام ودي حد
8: في
1: ما تاخو حتى
8: سير في احنا ما طلبناش المغنيات اولا وثانيا
1: مش فلوس جمله مش مغنيات
8: سامحني عاد سامحني هذا استثناء وتسامحني في الكلمه شيئا ما ركيك الاستثناء
1: هذا
8: كل بلدان العالم تخلص الا احنا راي غريب
6: مش فلوس تو انت ترى في فلوس الدومين
8: هاك تخلص انت هاك كرونيكور جي تخلص
6: خدمته
8: وانا نمشي العطار نقول اعطيني السيك حليب خاطر انا تعديت مع زياد المكي
1: شنو باش تعمل معاش باش تمشي جمله
8: شنو
1: معاش تمشي
8: ما نمشيش الا ما نخلص
1: دوك معاش باش تمشي
8: علاه
1: مش يخلصك حد
8: مش
1: حديك
8: مش لازم
1: انت بعد شو دور الدور
8: انا في غنان
1: وباش ماكش في غنان سي با فري
8: مايكل جاكسون نعمل فيديو انا نعدي اغانيه وين
1: ما عندك مين تعدي مايكل جاكسون يستحق الاعلام مش انت ما تستحقش الاعلام في الاخر تاخذ في
8: كلام انت علاش جايبني ساعه
1: تقول في انا
8: انت ما تستحقني ولا
6: رونيكو
8: انت لا مش كرونيكو جايبني ضيف علاش
1: لا لا مش مش مش نحكي عليك انت انا النجم خلينا نشوف هذه زعي يوصل يستدعى عباد مازالوا كي عبر ربع خطوه
8: علاش
1: لا لحظة علاش خاطر فيه والنجوم الكل معناها مش معناها هنا مستحق
8: فوالا
1: فوالا يسمو يدور الماكينة
8: مسيرش
1: في الاخر انت باش ترجع وتطلب وسائل الاعلام وتحبوا ما يستضيفوك سينو باش تولي معاش تظهر
8: انا لا
2: يا سي مقداد على فكرة انه
6: لا سامحني
2: والله بربي دقيقة
1: خليها تكمل زيت فكرة
6: تقول لا وتمشي لا نرقوك في البلاتو
8: شكون قال لك
2: هو
8: مين ريتني
2: يا سي مقداد خلينا نفسر لك الصورة راهو كيقول لك اللي يستضيفوك البودكاست اللي استضافك هذوكم الكلهم باش يخلصوا هي كان نقلبوها الفكرة انه مقدد السهيلي عمل الحفلة واستدعى الصحفيين وصحفيين وقتها قالوا له ليه ما نجي وكان ما نخلصوا سينو احنا ما نجيوش فهمت. هي بيدها راهي التصويره
8: مش صحيح.
2: خاطر هوني انت صحيح خدمتك
8: فنان مش صحيح صحافين يجيب عائلته والدنيا وندخلهم بلاش وتسكر ومرحبا.
2: اما علاش
8: فما حاجتك بيه فما حاجه
2: خاطر غادي خدمتك على الركح وفي الحفله غادي خدمتك غادي وين تخلص. اما صحافي ما يقولكش ما يقولكش خلصني باش نحضر نغطي لك الحفله فهمت.
1: المقاربه نتاعها مش غلط. انا كي تستدعاني النجم انا تقول لي انت صحافي دخلوا بلاش صحافي مش قاعد يدخل بلاش نجم كارت ويدخل بلاش نجم يقول تسكر ب 20 دينار ويدخل. اما انت
8: كي يجيب عائلته ونفرح به
1: لحظه عاد
8: يجيبه.
1: اما انت مستدعيه مش باش تفرح به. انت مستدعيه حاجته باش يحكي عليك في ميكرو ولا باش يكتب عليك ارتيكل باش يشوف خدمتك ويحكي عليك.
8: انا نقول لك حاجه اخرى انا ما نستدعيهش ويكتب
1: يا نقيب
8: باش يملى باش يخدم يخلص عليا
1: نقيب. خلينا نكمل انت انت كي مستدعيه مستدعيه باش يعمل هذاك هذاك صافي بارتي من خدمته هاك ما خلصتوش هاك ما خلصتوش
8: هاك خلص من غادي خدمته اوكي.
1: انت هاك تخلص من المهرجانات
8: اي
1: تخلص وانتهى الموضوع
8: وانتهى
1: الموضوع بعد الفاصل. بعد الفاصل 6 دقائق خاطر روتار صديقنا المخرج باش يعقبني فاصل ثم نواصل.
9: راف ماج Publicité.
10: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
11: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
3: 55 دقيقة بعد الثامنة صباحا نقاش كان جميل وخلنا نقول راقي راقي راقي بأجواء هادئة وهذه هي خصائص
4: ضد المنطق النقي حتى في الدومين ويعرفوا فالس أما بشيوه
5: قول تحب راه الناس اللي تسمع فيك تعرفني شكون أنا أنت قول إيش تحب لا أنت ديما ضد المنطق وديما سكر لي لهنا ونقص من اللغة ذي قد ولدي راك
4: نعتذر
5: وانا مش اخدم معك نخدم مع رفيق بوشناق
3: ايش بيك
5: لا من فضلك من فضلك توا عاد
3: يا اخي ما كنت في الاوف نورمال علاش جيت في اللونتي
5: عملت توا خاطر ولا يعمل لي ديما يا رفيق كل ما نتكلم يقف لي لهنا وانت ضد المنطق وانت ايش تحب اللي كانت تعملها لي 47 سنه فضلا موسيقى وتياتر ما عنديش كهرباء ناخذ في تاكسي باهي عجبك الوضع ما حلاني ما برني مهرجانات كلهم لوبيات باش يعدي لك مهرجان وتقدم ملف انا قدم ملف يا يعني انا ملف على زوج ساقين نمشي
3: كلم البيت موضوع
5: كاسكو سكسا
3: موضوع اخر انا
5: خليت بارك الله فيك خليت لي المساحه باش نعبر
3: موضوع اخر ربي يفضلك ربي يخليك خويا حليت موضوع اخر مش
5: نحكي في المهرجان ورزين
3: انا نحكي في
5: ونعرفك
3: الموضوع هسكر الموضوع شو نحكي عليه فيرونا ما سكر الموضوع انا ما الومه كي يقولوا فنان اخر عادي نورمال اما انت تخدم في الدومين وما نحاش نحب نحل الموضوع سيبه
5: سأقوله
3: بكلامي انا انت تخدم في الدومين تعرف لي موين روتار نتاع لي سالير ولا في كل الاذاعات وكل التلفزيات 5 و7 و10 اشهر دونك اللي يخدم في هذايا ما يجيش يقول للعباد فيسبوك منشطين وكرونيكورات تقبض في الملايين احشموا شويه جيبولي هذا ما الومه كي يقولوا غدوه زياد غرسه ماهوش يخدم في الدومين يقولوا لطفي يقولوا صابر يقولوا كريم شعيب يقولوا ماهوش يخدم هنا في راديو ولا في تلفزيون يقول بيسالش ما يعرفش في باله فلوس موجوده وكذا الوم عليك انك تستعمل في الكلام هذا اللي هو ينجم يمس الناس كل يمس نحن يمس ديوان يمس الحوار يمس اي تلفزيون يمس اي اذاعه دونك زي نمشي نحكي على ايرفي رونار ناخب المنتخب الوطني اول مسافه مع اللاعبين نسمع شنو قال باهي كهبت على صفحه الجامعه ذكرنا بك سبيتش مع السعودية نسمو إيرفي رونار ولو انه طلب اكثر تفاعل نسمو إيرفي يلا
6: maintenant il faut avancer parce que dans football on n'a pas de temps à perdre donc il faut se remobiliser je sais que c'est dur on arrive on a les jambes lourdes un peu plus lourdes encore que d'habitude parce que ça fait mal à la tête on a joué hein, on sait ce que c'est mais quand on est professionnel il faut savoir rebondir et les plus forts ceux qui qui on doit mettre sur le terrain c'est ceux qui seront le plus fort mentalement les gars moi j'ai regardé encore votre match en venant tout n'est pas à jeter il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match le problème c'est concentré déterminé sur le match du Japon c'est la clé vous le savez il faut pas rater cette marche et c'est le maillot les gars hein vous savez qu'il y a des gens vous le savez pertinemment il y a des gens qui ont fait le déplacement ici vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous le savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère. C'est normal. On peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Ils peuvent pas avoir tort. Ben oui, c'est un sentiment de, c'est la patrie, là, c'est la nation. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran les gars donc vous avez la chance d'être ici donc les gars allez deuxième match on remet les pendules à l'heure et le mot d'ordre c'est on est ensemble je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire
3: هذاك لما يرفيرونا قال لهم انا راني الشهر التالي بين ذفين كنت مطرد معناها شادد الدار وما نخدمش ومانيش حاضر في الكوب دي مونت فوزافي لا شانس انكم تكونوا حاضرين لهنا اليوم التحقت بهم والتحقت بكم مش نعمل اللي في مخي باش نعمل لازمنا نعملوا كلمه على الخطاب حاتم
7: في الخطاب في زوز اوجه
3: فما
7: اون تيرم دو كوميونيكاسيون الكوميونيك راهو يحكي مع الجمهور التونسي هتزاد يوصل في مساج الجمهور رانا هنا كل شيء الجوريت سورمون فما نطخ فما جيبش قول نطخ خطاب نطر ديسكور ولا خطاب اخر باش يقولوا تكنيكمون في الخدمه في كل شيء اما الطريقه والابروش مانيفيك على ذيك اسمع اوني با بارازار ان دي ميور زونترينور في النيفو نتاعنا نحن باش ما نقولوش غارديولا ما في النيفو مويا
4: في المنتخبات الافريقيه
7: اي في المنتخبات الافريقيه ومنع وعنده لو سونس دي زورجونس خاطر مره مشاكل مع ليكيب نتاع البنات نتاع فرنسا وصلها كارد فينال
3: مشى لا سيتي ان ديفي ان تشالنج اللي هو راهو
7: معناها مستانس
3: ومش ثاني مره ياخذ ليكيب على صبر الموش ياخذها بالدوار وهذا الكوب دافري
4: ديما يجي يصلحوا راه ديما يجي يصلحوا
3: يعيطوا للموشي بلبز يجيبوا ايرفي يصلح ان شاء الله تتاكد اللي ياخذ الموشي ياخذ جارانتي ايرفي من بعد يطيح الموشي يجي ايرفي
4: هو اللي مؤكد الديسكور نتاعه هو قاعد واحد يستدي في روحه قاعد ياكد للعباد الملاعبيته راهو انه جاي على مهمه معينه كما قال حاتم زاده كيف قاعد يوصل للمساج التوانسة اللي أنا حاس بكم حاس بالوجع اللي أنتم حاسينه وذي حاجة مهمة برشا أنا تعرف البروفيل بتاع المدربين أنا عشقهم رأو أنا نحبهم وقت اللي يخدموا معايا مدربين بالطريقة هذه وبالكاريزماتيك معناتها أنا من المدربين اللي نحبهم منحبش كل مدرب يبدأ نايف ويبدأ معناتها بكاني بيه مش موجود وما تبدأ فمش روح هذا يعطيك الروح يعطيك الحاجة اللي مطلوبة في كرة القدم خاطر ليكيب تبدأ ما عندهش فولونتي تجيش تكون متوسط كرويا
3: واللي هي
4: تبدأ عندك فولونتي وعندك روح راهو قادر تعمل
3: والنقطة هذه الكاريزما اللي عنده راي بيس متريس عند الناخب الوطني عموما لأنك ماكش تخدم برشا مع كيفاش تعمل جروب كيفاش تخلق روح كيفاش تحاول تركب البوزل بأسهل طريقة وأسرع طريقة وتسيب الملاعبية تلعب ماكش فورماتور أنت عندك ملاعبية بلوز موا حاضرين باش تخدم بيهم دونك الخطاب مهم جدا جدا جدا
4: هذو من نقاط الفكتيف ويجيوك ديستار لازمك أنت تكون على منهم
8: ولينا في 20 ثانية وتحسوا اللي هو أكبر من الملاعبية الحق بتاع ربي كي تشوف تحس اللي عابد مسيطر النجم يوفر كلمته بالمرتاح صبري لموشي مع احترامي انت تحسوا ديما مناش نديدهم ولا كيفاش هكا ما عندوش كيفاش يفرض هذا بالوقفه والواحد ومهم برشا اللي قالوا قال الكلمه دايره تسمعوا فيه ديما ولكن ذيك الحقيقه الاولاد معناها لازم تفهموه من الاخر ما ينجمش يجيب جمل من
3: المهم راهو السي في سي انا غدوه نخدم في شركه تجيب لي بي دي جي انا عامل 200 حاجه خير منه مانيش باش نجم نسمعوا كي تجيب لي تقول لي جبت لك بي دي جي الشركه الفلانيه من كوريا تسمع منه اوبليغاتوارمون لانه عامل مئات المليارات شيفر دافير قيس على انترينور فما فرق بين نجيب له واحد هز الكوب دافريك بزامبيا وهزها بالكوت ديفوار وربح الارجنتين بميسي وي وي وي وتجيب له صبري لا موشي مد الدرعية السعودي
4: ما علاش مع عمري ما
3: نسمعك
4: عندكش برامج ناجحه ما
3: لك تقدر كان علي النقيب تخاف منه كي عيط عليك
4: والله لحبيت
3: النرد ما سيرش لا تقدر كان علي خاطرني انا عاقل العقل ما يعيش معاكم
7: انا النقيب خوكم ونعدي لكم برشا ونسكت انا رفيق
3: كنت راش نعدي لك احنا يا نقيب الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
9: رفماك بوبليسيتي الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
9: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو
11: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان
12: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
13: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
14: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
15: ديوان فام فلاش نيوز
16: مجازوة التاسعة. ديوان فام مع سلامة. عميد المحامين أبو بكر بالثبت يؤكد في تصريح لديوان فم تمسك المحامين في مختلف ولايات الجمهورية بتنفيذ الإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم اليوم الخميس تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس بشارع باب بنات، موضحا أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والدفاع عن مطالب المحاماة في ظل ما اعتبره تواصل رفض الحوار وعدم التفاعل مع مطالب المحامين من قبل الجهة المعنية.
17: المحامين في تونس الكل بقرار من هيئتهم المتخذ يوم 13 ماي انطلقوا في تحركاتهم منذ 18 ماي وستتوج يوم الغد 18 جوان بإضراب عام حضوري في كامل محاكم الجمهورية وتجمع المستوى الوطني بالمحكمة الابتدائية بتونس بشارع باب بنات. هذا تحرك ينجز استمر تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة دفاعا عن مطالب المحاماة المستحقة في الإصلاح والتطوير والدفاع عن استقلالية القضاء طبق ما قرره كما قلت مجلس الهيئة، وباعتبار أنه فما حتى مستجدات بما فيها غياب الاتصالات المتواصل ورفض الحوار المتواصل ورفض النظر في مطالب المحامين، لأكيد أنه المحامين سيكونون في الموعد استجابة لقرار مجلس هيئتهم وينفذونه وإضرابهم يوم الغد إن شاء الله. احنا على بين من مطالبنا وعلى بين من الحوار هو الآلية الوحيدة لتنفيذ كل ما ينهض بالمرافق العمومية وبالقطاع قطاعات مختلفة وفي مقدمتها قطاع المحاماة.
16: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تقول إن واد مجرد قدر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من منطقة الملقة في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة، وذلك في إطار متابعة ارتفاع منسوب المياه بوادي ملق. ولفت إلى أنه ليس هناك أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف وادي ملق وسيلانه في اتجاه واد مجرد. ووضحت اللجنة في بلاغ صادر عنها أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية وأن الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية. اليوم انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مدينة مارسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة. وفق ما فادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ومن المتوقع أن ترسو الباخرة تانيت في ميناء حلق الواد العاشرة صباحا من يوم غد الجمعة في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. وبينت العدواني أن الشركة التونسية للملحة استكملت مختلف الاستعدادات اللازمة لتأمين أفضل ظروف الاستقبال والنقل، مؤكدة أنه تم تجنيد عدد كبير من العاملين بمختلف الاختصاصات لخدمة المسافرين من أبناء الجالية التونسية بالخارج وتوفير لائحة لازمة لهم طوال الرحلة. وزير النقل رشيد العمري أدى زيارة ميدانية إلى ولاية بنزرت للاطلاع على سير العمل بعدد من المرافق التابعة لكل من الشركة الجهوية للنقل ببنزرت والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية، ومتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة وتوصية موثقة عن زيارته السابقة. وأكد الوزير الحرص على تمكين ولاية بنزرت من حصتها من ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز أسطولها دفعة أخرى ضمن الصفقة الثانية المقبلة والتي ستتكون من 621 حافلة، داعيا إلى مزيد أحكام ربط مختلف المناطق بهذه الجهة وتحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول أنه سيشارك في المفاوضات التي ستعقد في سويسرا بين واشنطن وطهران، مضيفا أنه حان الوقت للجلوس مع الفرق الأمريكية والإيرانية لاتخاذ خطوة ملموسة، وهناك خيارات عديدة بشأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم. صحيفة عبرية تنقل عن مصادر إسرائيلية قولها أن الجيش طالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة وأصر على تفكيك السلاح في الجنوب، وطلب أيضا القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حرية العمل في كامل لبنان. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم فنات. إلى اللقاء.
18: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم، اخر 20 دقيقه اخر 15 دقيقه في حلقتنا اليوم. نمشي مباشره للكويز. كويز رفيق. سؤال رقم واحد.
1: سي رفيق ديديكاس صغير رزق الزويري بنت سعيد الزويري عيد ميلادها 5 سنين. وكذا ان شاء الله كل عام وهي حي بخير ان شاء الله ربي
0: رزق هكا محلى اسمها ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد بنت صديقنا سعيد الزويري ملك النقاط الخارجيه والداخليه. صديقنا المتألق سعيد سلموا عليه برشا برشا برشا.
2: اسمعوا
0: ان شاء الله ربي يفضل له بنته ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. ربي يفضل ذلك تربى في عزك يا سعيد. نبوسوك برشا رزق. يلا وان شاء الله بالرزق يا سعيد. يلا نمشيو للاسئله ونمشيو للكويز. السؤال رقم واحد. كم دام توقف بطوله كاس العالم بسبب الحرب العالميه الثانيه؟ قداش وقفت الكوب جيمون؟ 3-2-1 زيت.
3: 7 سنين.
0: نقيب.
4: 10 سنوات.
0: ناصر.
1: 8 سنين.
0: جيان.
5: 7.
0: رامي.
1: يا 12 يا 14.
0: حاتم.
2: دورتين.
0: 8.
5: 8 معنا.
1: دونك 12.
0: لوروغواي 30. إيطاليا 34.
1: رجع 52.
0: فرنسا.
2: 38.
0: البرازيل 50. 12 عام. رامي جواب صحيح. معناها تعرف كي تقول 12 عام معناها يا توت اون جينيراسيون تاع منتخبات ما لعبتش الكوب دي مون. دي حاجه خايبه برشا راهو.
2: وينجم يبدا فما جوار فلته ما لعبش.
0: افكتيفمون راهو فما جوارات فلته ضاعت في وسط الحرب العالميه. دايور هذا المشكل الكبير توا نتاع القرار اللي خذاه موتسي بي نتاع الكوب دافريك تولي 4 سنين. معناها جوار يترشح في 23 اذا كان بلاده ضيعت كوب دافريك ما ترشحتش وفات كاريرو وينجم لعبش كوب دافريك. وقت اللي عندنا احنا جوارات كي يكونوا عامين يوسف مناش ما شاء الله قدر يلعب من 7 ولا 8 كوب دافريكات وغيره فرجاني وكذا. معناها كوميم تحس بالماريس ثقيل مع الاكيب نتاع بلادك. ولكن اليوم باش تلعب كان زوز وانتهى الموضوع.
2: اما النيفو نتاع لي بيز افريكا في تطور كبير. ممشي ما فهم ما ريت حتى ايكيب بير واحدة ولا اثنين اللي ما لعبتش اللي ما هيش ما قلقتش.
0: غانا ما
2: شفتهاش. غانا حتى الماتش ما هوش
0: ما قالوا ماتش. اتفرجت انا قريت ستاتيوات قال ماتش اقرب للشان من
2: اما في فما سوسباس
1: كونغو
0: البارح
1: عملت ماتش.
0: يلا الكونغو تعادل مهم جدا مع البرتغال. دي سابر غادي على الاعناق على الاعناق. السؤال الموالي. ما معنى وحنا سألنا قبيل على الفنان عدنان الشواشي عدنان اسم عدنان المعنى متاعه في اللغة العربية زيادة
3: الهادئ
0: نقيب
4: التقي
0: التقي. إلى حد الآن الأجوبة خاطئة.
1: رفيق هذا ما نجم يكون كان لحنين
0: حنين. جهان.
5: وسيم.
0: وسيم. حاتم.
2: عدنان هو اسم نهر في الجنة.
0: لا جنة عدنان مش عدنان. عدنان تزيد ألف واحدة كيف تنحي ألف
3: عدنان
0: عدنان كي عدنان العبيد على الصابة معك روا.
1: الصادق.
0: الصادق. الأجوبة ليست صحيحة. عدنان ولا ما كنتش نعرف الأمانة في العربية يعني المقيم المستوطن دائم البقاء في المكان. هذا معنى العدنان. أجوبة خاطئة. 0 لراف ماجور. السؤال الموالي زيدون. سؤال سرعة لأنه المعلومة عندكم الستة أكيد. خليني نقول 5. خليني نقول 4.
2: 9.5.
1: ما بقى حد.
0: من هو ريفليكسيون. من هو الملك الملقب بقلب الأسد؟
2: ريشار
0: الأول. حاتم الأسرع. ريشار الأول. حاتم الأسرع. نقطة حاتم بالحاج. السؤال الموالي. من هو أول من سمى نفسه إمبراطورا؟ كلمة إمبراطور جت مع عبد. شكونه؟ زياد.
1: طارق ابن زياد
0: سمى روحه إمبراطور. قلب التاريخ.

0: قيصر
1: سيزار. يوليوس قيصر جواب صحيح. سلموا عليه
0: علي صور علي عليه ولا مربوط
1: خاطر ولده اسمه يوليوس. سلموا عليه برشا علي وربي يحفظه ان شاء الله. سلموا على ام صديقتنا ريهام. يلا نحكي كورة. كم عدد اهداف كريستيانو رونالدو
0: في المونديال
1: في تاريخ كأس العالم؟
2: 9.
1: نقيب
3: 20.
1: ناصر
4: في بالي 18.
0: ميسي قدام ماركا
1: هو ماركا هو أكثر واحد في التاريخ يظل 16. ليه 16 هو ميسي؟
5: 11.
1: حاتم
0: 14.
2: 10 ولا 8.
1: 8 جواب صحيح. رامي الفراتي و8 الخاصية اللي فيهم بينظفرين خاصية نتسوى البرتغي مش فرحانين بها. الثمانية الكلهم في دور المجموعات ولا هدف في الدوزيام تور معناها ثم النهائي ربع نهائي نصف نهائي
0: معناها نبا إفيكاس
1: معناها وقت اللي تحك الركيب في الكوب دي موند والناسيون الكبار تولي كونتر بعضها ويحصروا ويجيوا للديفونسور كريستيانو مش لاقي الفورمي.
2: أما ماركة في المشاركات الكل ميسي 2010 في بريم ماركيش
1: ما نعرفش
2: ماركة في الدورات الكل
1: نثبت لنا صديقنا المخرج عزيز عنده كل التواريخ في علاقة بكأس العالم. السؤال الموالي انتوكا نقطة رامي الفوراتي. سؤال سرعة سهل برشا. الطن الطن نتاعنا قديش فيه من كيلو؟
2: 10 كيلو 1000.
0: شنو 1000؟
1: حاتم جواب صحيح. حاتم برافو.
2: طن
1: انا قلت لكم الطن نتاعنا باش مخكم يمشي للحكه بعد قلت قداش من كيلو نمشي لوحدات القياس. برافو
2: حاتم. حاتم يعرفهم شنو
1: زيد
2: مشى في مخي بلاتونيزيان
1: هذاك اش معنى ريت هذا كي دافيد كوبرفيلد نلعب لك على المونتال نتاعك لازمك في اثنين اللي نحب نحسبك فيها
2: كوبرفيلد
1: يلا
0: مونتاليست سما.
1: السؤال الموالي معلومتك صحيحة ميسي لم يسجل في 2010. نحب نعمل بك ميسيون كي البودكاست انت وعزيزك اللي كي في الخليج عرفتها في الخليج سمي لي في 30 ثانية 690 ملاعبي راوي ده اخوك راوي يوصل انتم تحلوا في 10 في هم يلعبوها يسمي 70 اسم في 30 ثانية راوي سيفو حاجة ما تتصدقش ما تفيق حتى حرف ولاني ما توري بدا مركز صحيح. مركز ويعطيو دي ركور وارقام
2: تحدي 30
1: تحدي 30 يلا اللي خذوا منا الفكره احنا في شكون زيد
2: فرق هما خذوا منا
4: هما بداوا قبل وخذوا وانت
0: ولدي برشا نقلوا علينا
1: ما نحبش نحكي على العالم العربي شو عملت
2: بالكاستينج.
1: السؤال الموالي رامي
0: رامي
1: نخيب
0: رامي
1: في اي سنه ربي يحفظ الجميع ويقوي كل مبتلى تم اكتشاف وتشخيص مرض الزهايمر لأول مرة؟ أول مرة اكتشفت البشرية مرض الزهايمر. نقيب
3: 94.
1: لا قبل برشا. زيد
4: 73.
2: قبل برشا.
1: جيهين
5: جو دير 65.
1: قبل
4: 59.
1: قبل ما حسيتيش هكا لازم تبعد اكثر شويه
2: لازم قبل هزك
1: قبل لعب هكا شو كامل ونمثل يا ناصر يا ناصر حاتم
0: جوزيف الزايمر ظل اسمه جوزيف اما نسيت
1: فشله ما
2: لا يغوم فينا جوزيف الزايمر
0: ليه عملت جد موفق بيه حد قلت نعرف الداتا ما نسيتها
2: كيف
1: رامي
2: 1918
1: قداش 1910 الأقرب وهو ألماني طبيب أعصاب وعالم أمراض ألماني لويس ألزايمر وقام بتوثيق الحالة الأولى علميا بعد تشريح دماغ المريضة اسمها أوغوست ديتر بعد وفاتها عام 1906. أنت الأقرب حاتم بالحاج جواب صحيح اسمه ألزايمر. النتائج سهلين ياسر ياسر. رامي 2 نقاط حاتم 4 نقاط البقية 4 أصفار. شكرا لكامل الفريق الفائز حاتم بالحاجة يلا سيدي الفائز حاتم بالحاجة كان أخذت نهاية الحلقة. شكرا لكامل الفريق زياد النقيب جهان ناصر حاتم رامي الفوراتي ريم مخبي في الأعداد جهير في الأعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. أخبار المونديال مع صديقنا حاتم يوميا حاضر معكم في كل البرامج يعطيكم لحظة بلحظة كل جديد في علاقة بالنصور بالحق.

والله ما هوش قاعد يرقد نسلم عليه برشا برشا برشا ونقول له ربي معك بالتوفيق. يقول الوقت الوحيد نجم يرقد فيه في الماتش حاتم حتى ما يطلبوا حتى حد ساعة ونص الوحيد يسلم العسكر بعد يجيب لنا الأخبار. سلموا عليه يقولوا له بون كوراج برافو على الخدمة. ملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ملتقانا غدوة في متن الجيلة على الديوان إن شاء الله. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

0: كراف ماج.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: يا فتح يا رزق عليم يا ربي لا مال عليك توكلنا على الله. سي رفع على اليمين رباب على اليسار وريم موجوده لهنا
1: غادي
0: يعني تجيب لنا في الماء فهمتني ولا باش واحد يشيح شريقه بمان اليوم رافع معانا. صباح النور سي رفع. بونجور بونجور بونجور.
1: صباح الفل والياسمين مرحبا بكم جميعا. يوم الخميس لماذا انتزعت القبعه ما اجملها بلحق. حبيت نعمل دخله بالقبعه نتاعك مش مشكل نغير الدخله يعطيكم الصحه ربي يفضلكم. والله نتوحشكم برشا كي نتغيب ونرجع اما نرجع بطاقه جديده سورتو كي نسمعكم من برا يجيني الالهام نعرف وين فما نواقص نجم نخدم عليهم وين فما يعني وين فما بوان فور نجم نزيد نخدم عليه اكثر باش نزيد نقويكم اكثر. شكرا ويعطيكم الصحه. عندي مشكل سي جعفر
0: بعد
1: نقول لكم وحيل قبل الى صاحبه القميص الازرق وحده يوتيوها الاقمصه يوتيوها توكلي على الله
2: توكلي على الله. نهارك زين صباح النور صباح الفل ياسمين بونجور جعفر رافع الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم انت واحد ايش نص النهار.
0: بونجور ريم صباح النور مدام لاباس
2: ربيب احلت لي اليوم بونجور شنحوا لكم ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. انت قلت حاجه باهيه فاتتني
1: والله قلت ملا بو على يدي اليسار ملا بو على يدي ما نجمش نبدا احس روحي بجناح بركه كي نبدا من غير انت على يدي اليسار
2: عليك هاني جيت. مرحبا بكم ان شاء الله الزرافه ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد الناس الكل. الدنيا سخونه سي سو الحقيقه سخونه
0: قرب وقتاش هو
2: اول شهر الداخل
0: اول جويلي
1: وبربلاصه والله يزيد
2: اول شهر الداخل ربي فضلك يفضلك. مرحبا بيك ان شاء الله تنساهم عاد ليداتا
0: لا فكرني قبل الجمعه
1: ونخيط جبه انا على خاطر عرس
0: جو احلى جو
1: بالفرمله.
2: مرحبا
0: مرحبا توكلنا على الله. هاي توكلنا على الله يفتح رزقك يا علي. اليوم عندي ضيف فهمني ولا عزيز وغالي بعد شويه فهمني ولا التاكسيات يزكوا تسمعوني. عندي ضيف عزيز وغالي عندي ضيف عزيز وغالي بعد شويه التاكسيات يلزم تسمعوني باش نعطيكم الاخر بالكل. اما توا كان تحبوا خويا نبداو تروازونا فهمني ولا
1: أيوة انا مديد عليه
0: كان ما تحبوش تروازونا فهمني ولا نحكيو شويه الكوره قاعدين نتبعوا ولا انا عامل كوره
1: امبارح تفرجت انا في بورتغال
0: هاي واحد عامله مع الكونغو
1: كريستيانو ما فهمتش بيه يتمشى قاعد وضيع زوز ضربات يعني
0: نورمالمون ضيع زوز ضربات هيك في المهموته
1: زوز اي زوز جابهم على جنب
2: الماتش اللي بعده كيف
1: ماكل عين ماكل عين
0: اربع اثنين كرواتيا
2: الحقيقه ما عادش النجم تعبت الليله اللي قبلها فرشت الماتش شويه تخليت
0: انا الحقيقه باش انت الماتش بتاع تونس واليابان اللي هو نهار لحد ال 15 الصباح معناتها نهار الاثنين الصباح فهمتني هذاك
1: نهار لحد الصباح ديمونش
2: جافور سبت في الليل لحد الصباح
0: سبت في الليل باهي هذاك باش نقوم له لا مش باش نسهر له باش نقوم له خاطر سهرت المره الفاتت هذاك راني باش نقوم له
2: مرحبا
0: باش نتفرج فيه ومنه هو نحكم على بقيه المونديال.
2: خفت نحسب باش تقول منه هو نحكم على بقيه الجماعه مش ما تجيش
0: لا نحكم على بقيه المونديال
1: هو هذاك دو الكرموس لكحل خرج ما عادش البيثر الكرموس لكحل خرج
2: منين
1: خرج للاسواق انا عملوا بروجرام عندي واحد قمرته يبيع في طريق بوقرنين يبيع في كرموس بنين باش ناخذ الكرموس
0: قمرته في طريق بوقرنين
1: باش ناخذ من عنده كعيبات كرموس خاطر ب 13 دينار الكيلو توا غالي شويه باش ناخذ كعيبات فهمتني والخمسه نتاع الصباح نهار الماتش باش نخرج لفطايري الحومه باش نشري من عنده كعيبات فطاير
0: نمشي مباشره سينجي مع ريما
1: باش نبدا بالكرموس والفطاير نتفرج ان شاء الله
2: ربي سهل والله كان ما تكونش
1: ما تفرجتش في الماتش نتاع خمسه انا راني كي نتفرج تشوف الربح
2: ربي سهل
0: اوكي اعذروا لي انيس الغول بعد شويه عندي تروازونا وحيدة فنان
2: اي مش كورة
0: وحيدة كورة وحيدة كورة صعيب صعيب
2: صعيب
0: صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب الا المهف مهف تنجم تستعملوا تنجم حتى تستفيدوا
2: اللي
0: من خبرات اليوتيوب ما ياخو شيء
2: عليه
0: ياخو البيثر هذا الكرموس اللي حكي عليه
2: كرموس لك حتى ابو قرنين
0: صحيت داكوردو والفنان سهل اما اللاعب صعيب
2: باهي جعفر
0: باهي نحن له تونسي اللاعب تونسي
2: يزي جعفر تو نسالوك
0: شيو الانيس الغول ثم بعد شويه هنا راجعين
3: ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان FM.
6: الشركة الكورية سامسونج قدمت دو نوفو ميكرو إكران باش يكونوا بازي على تكنولوجي دافيشاج أوليد أو إس والمتخصصين حصريا بور لا بروشين جينيراسيون دو لونيت كونيكتي. إذا سامسونج ديسبلاي تملك أخيرا الشاشات اللي باش يكونوا موجودين كقاعدة لكل جيل جديد من السمارت جلاسز. والفيليال دو سامسونج إلكترونيكس المتخصصة في لي سوليسيون دافيشاج قدمت الأسبوع الفارط شاشتين صغيرتين ترتكزين على تكنولوجيات الـ RGB أوليد أو إس أو ما يعبر عنها بالـ أوليد أون سيليكون المخصصة للنظارات الذكية. الخاصية للشاشة الأولى أنه حجمها باش يكون 0.26 pouces de diagonale ou faire un condamge une foule de dispositifs racines de la réalité augmentée ou la réalité mixte ou t'offre une image très détaillée. Le chèche athénie akbar bikali le cotera 1.3 pouces ou bechetkoun akthar daraja fil luminosité tous le hatal 40,000 nits aïk moustache aïk la 20 marra akwa men ahsan écran OLED l'majoudin l'yom fil hawat fadaki al-haliya mithel l'S26 Ultra ma fih ken 2552 nits en HDR. Fil l'intidhar aïk l'akbar li n'arfouha y anu Samsung t'hadar fi khrouj des smart glasses سوز اندرويد اكس ار وظهورهم باش يكون اخر عام 2026 وقتها تبدا المنافسه الحقيقيه بولا نوفيل بلاتفورم نوميريك دو فيوتور. أطلقت شركة ميتا مودي اي في البار دو ريشيرش دو فيسبوك في عوض يقع عرض الروابط وليليان فانه نظام جديد باش ينتج ردود مركبه بارتير دي ديسكوسيون بوبليك دون لي جروب اي لي ريلز. فيسبوك عمره ما غير البار دو ريشيرش الخاصه به كيما المره هذه والاي اي مود اللي تم اطلاقها يوم الاثنين الفارط تعوض لا ليست دي ريزولتا كلاسيك باجابه مولده من طرف الذكاء الاصطناعي. فالمستعمل يطرح سؤال وبعد السيستم يقوم ببحث في كل المنشورات نتاع لي زانترنت اللي وقع مشاركتهم اون بوبليك سور فيسبوك والمحادثات في لي جروب ولي فيديو ou Reels ou les publications ouvertes ثم يوفرنا un résumé. Le modèle اللي يخدموا به اسمه Muse Spark وشركة ميتا كانت قدمته في شهر أفريل الفارط وهو منتوج من مخابر ميتا Super Intelligence Labs واللي يقود فيها Alexander Wang رئيس السابق Scale AI واللي تم تقديم عرض شغل ليه للحاق بميتا بقيمة 14.3 مليار دولار في السنة الفارطة. إذن ومنذ بداية السنة الحالية زرعت ميتا العديد من الفونكسيون AI على فيسبوك واستراتيجيتها واضحة جدا وهي محاولة الإبقاء على المستخدمين لأكثر sur sa plateforme. L'actualité gaming du jour trois خبر كنا عطينا الجزء الاول نتاعو لما بدات حركه ستوب كيلينج جيمز عم ناول الانيشيتيف اللي تبناها اكثر من مليون جوار في العالم اجمع والفكره كانت بسيطه وهي دفع الاتحاد الاوروبي انه يمنع ليزيديتور دو جو فيديو من وقف لاكسي او جو فيديو خاصه الالعاب اللي يعتمدوا على دي سيرفر اكتيف اللي يملكوهم لي ديفلوبور دو فيديو جيمز. نهار 13 جوال الكوميسيون اوروبيان قدمت جواب رسمي وفيه تقول انها ماهيش باش تغير القانون ولا بكلمه. الانيشيتيف المسمات ستوب ديسترويينج فيديو جيمز نشرت بصفه على النت وجمعت 1,294,188 سيناتور دو سيتويان اوروبيان فيريفيي وتم دراسه المساله في اجتماع خاص في 23 فيفري مع لي زورغانيزاتور. بعد اون اوتر اوديونس بوبليك في 16 افريل 2026 واخيرا ان ديرني ديبا في المجلس الاوروبي في 21 ماي اللي دام ساعتين والاجابه كانت مش في صالح المعترضين لانه الكوميسيون لا تستطيع اجبار لي ستوديو دو ديفلوبمون من انهم يضمنوا امكانيه لعب اي جو فيديو بعد نهايه تسويقه. هذا يرجع ايضا لوجود حقوق الملكيه الفكريه بموجب قانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي. لكن زاد الكوميسيون وعدت أنها ستعمل مع اللاعبين والأسوسياسيون لتوعية المستهلكين بحقوقهم لحماية مصالحهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
0: بعد شوية عندي ضيف سبيسيال.

0: عيد الزواري رزق الزواري اليوم عيد ميلادها
1: رزق عيد ميلاد سعيد تشا تشا تشا عيد ميلاد
0: عيد ميلادها رزق الزواري بنت زميلنا سعيد الزواري الرجل الشهم الطيب
2: يا له من أب.
1: أنت فهمت الاسم رزق العيلة كل ملكي في رزق الزواري جملة
0: إن شاء الله أخويا بالرزق وبالخير وبالبركة وبالهناء والسعد والفرحة والنجاح.
2: وعلى ذكر سعيد الزواري أصيل ولاية مدنين نهارة الماتش في الصباح باش نشري فطاير ومعاهم الكرموس مش البيثر الكرموس لك حل من طريق بقرنين 13 دينار إن شاء الله يرخص لا لا
0: إن شاء الله
2: نذكرك
1: يا رب.
0: اي حاضرين تروازونا فضلوا سيدي
3: تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا
1: باش نبداو بال انت قلت فنان فنان تونسي
0: نعم
1: نعم نمشي
2: على قيد الحياة
0: نعم نعم
4: جيل جديد هو
0: لا
1: وتري
0: لا
2: رابي
0: لا
4: انتشار عربي
0: لا
1: وتري ربي انتشار عربي أصيل مدينة داخلية
0: نعم
1: به
2: ما يتحرك كم بالعود متاعه
0: لا
4: مزود
1: قال مش وتري
0: نعم
1: يغني على الفوت
0: فوت شنو الكرة
4: غنى غني
1: برا نقول
0: نعم
1: تليلي القفص
0: نعم نعم
1: ديما متبسر بري فوت

0: ولا حطها من بعد حطها كاملة من بعد
1: شبيك تغشش
0: حطها كاملة
2: تبدل الإخراج
1: شبيك جعفور تغشش ما تحبناش تطلعوها
0: لا والله لا لا هذه لا هذه لونتري تو أخوي اللي طلع بصحته عندكم في ديكم ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق على 100 دينار
1: تراها ال 100 دينار
2: 100 دينار دقيقة
1: وريهم لنا
3: أنا 100 دينار المرة هذه ناخذوها بالحق معني
0: أقسم بالله 100 دينار
2: كانوا من كانوا مخلطين
4: تاني فوت على جلك حرمت الموت صار علي وكيف الموت ونخرج من
0: خلي هذه بعد أخبار حتى رجع ربي هاي
2: باري فوت باري فوتبول
0: وتنجموا في الخمسة دقائق الخمسة دقائق هذوما تستعملوا حتى اليوتيوب معكم
2: دوكيومونتوريزي
1: باهي سيدي كوارجي تونسي
0: نعم
2: حي
0: نعم
1: 78
0: لا
1: 98
0: نعم
1: باهي الخطة أسأل على الخطة أمشي
2: الخطة يلعب. الخطة واحد واحد اثنين
1: تيا سخطة مهاجم مدافع تيا
2: حلو
1: تيا أمشي
2: مدافع
0: لا
3: كارديا
0: لا
1: دونك بونت
0: لا
1: جملة وسط ميدان باش علينا فيه
2: جناح لا لا لا لا معناها
1: وسط ميدان
2: جناح جناح
1: يا ودي وسط ميدان
0: ازدر شني جناح
1: باهي أسأل على الجماعة يا ربي
0: وسط ميدان نعم
3: النادي الإفريقي
0: لا
1: ساحلي
0: لا
2: موجود في الـ في الـ في ليكيب ناسيونال توا مش يلعب
0: لا
1: تقلق صفاقس سي سي لا
0: لا شنو
1: سي سي
0: نعم
1: اش اسمه هذا
2: اه عرفته
1: زيدو خمو
2: كور في مصر كور في مصر
0: لا
1: سالنا سالتنا عليه في تروازونا وديجا
0: لا
1: وزينب قالت فيه اشعار
0: لا
1: ماهوش اسكندر سواي
0: لا
1: باهي هيا البنات الاولاد
2: لعب انترينير
0: لا
2: انترينير هو وين تو
0: بالضبط في دارهم
3: ما عملش محلل حاجه
0: لا
3: كذا
0: لا
1: ما خدم ما مرناش
0: لا
1: لا هذاك مدافع
2: يعني بطل الكوره ومشى حل مشروع اخر خرج على الكوره كريم
0: عالم
2: لا نسال فيك خلي
3: وين 98 وفي التشكيله الاساسيه معناها ما قعدتش منك
0: نعم
3: هبط سجل عمل حاجه
0: هبط ولعب
2: وماركه
0: بالنسبه لي انا معناتها ممتاز
1: أسمر البشرة
0: لا
1: مش مهدي بن سليمان
2: ما يحللش في البيين توا
0: لا
1: شعره طويل
3: مازال الجبلة
0: لا
2: شعره بدا يخف شوي
1: يا ولدي مش طوى لا ذاك شنو يلعب
0: يا
3: بن أحمد
0: عاونهم عاونهم انت بالأسئلة عاونهم يسأل شيء
2: لعب نهائي الكاب عام 96
1: الكاب
0: الكاب
1: نيجرو
0: الكاب
2: الكاب عام 96
1: بدا في الجريسة
0: لا ما نتصورش
1: كان جارنا لهنا
0: جارنا وين لا لا
1: لا مش مراد سلموا عليه
2: اسمع اسمه سي جعفر اسمه باسيونس
0: شنو باسيونس صبر
2: صبري
0: لا
1: هذا مدافع فريد شوشين مدافع الغضبان مش
2: سيبا عرفت
1: شيحي سوايا
2: اسمه على اسم كرونيكور خدم معنا شوية لهنا
1: سليمان
2: سفيان
3: فقيه
2: سفيان سفيان فقيه
3: طلع حرام
2: سفيان فقيه سفيان سفيان بليت بلي وري الكاميرا خلينا نعملوا تحية سفيان
1: المية دينار وين المية دينار
0: المية
1: دينار
5: اليوتيوب هذا ها ها وين ها الواتساب انا اوريك اخر حاجه
1: ل 100 دينار ل 100 دينار
5: ها اعطيني 100 دينار باش نعطيها للجمعيه باش نمدها للجمعيه
1: هات ل 100 دينار
2: ها اغزر اخر واحد طلبني نجيب يسلم عليك ديجا نجيب
1: هات ل 100 دينار عملها صاروخ وابعثها
2: هات هات باش نعطيها للجمعيه
3: ماهر بعث لي جيبه تحيه
1: جعفور
2: شكرا شكرا سي جعفر
0: بعد الاخبار مباشره
1: اعطيه الفلوس
2: يعني بعد الاخبار هات 50 قبل الاخبار
0: اقسموا على الزملاء في
1: جعفور ساعه اول حاجه ماهيش 100 هذيك 70 دينار اه ب
3: 110
0: تم سوء النية
1: 110 هذه حاجة هو جاوبك قدام الناس تخلصوا قدام الناس
2: والله
1: جايزته
0: بعد الاخبار باش نعطيك 100 دينار وارجع بعد الاخبار قول لهم الحقيقة مديت لك ولا
1: قدام الناس تمد لهم
0: قدام الناس نشوف زملائنا في قسم الاخبار ثم نواصل
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: بوبليسيتي
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
9: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
8: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
10: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
7: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
11: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فهم وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
12: مجزء العشرة. ديوان فام عسلامة. الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت أثر عمل استعلاماتي من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين نشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. وبمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر شبكتين الإجراميتين وعددهم 25 وحجز عدد هام من السيارات ودرجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. معهد باستور بتونس وقع أمس اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس تهدف إلى دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين مؤسستي البحث والتكوين. ووضح المعهد في بلاغ له أن الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين وتهدف إلى تكثيف التبادل العلمي والأكاديمي إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. وأكد المعهد أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز علاقات علمية مستدامة بين المؤسستين بما يخدم أهداف التميز والبحث العلمي والابتكار ويساهم في تطوير الكفاءة العلمية ودعم الأنشطة البحثية المشتركة. أحداث 3 وحدات فندقية جديدة بولاية جندوبة تتوزع على وحدتين من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم بطاقة إيواء جملية في حدود 2000 سرير وبكلفة جملية تقدر بأكثر من 500 مليون دينار وفق ما فاد به المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني. ونوه المرواني خلال تدخله أمس في برنامج في 60 دقيقة بأن هذه المشاريع تم المصادقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار برئاسة الحكومة، مضيفا بأن هناك أيضا نوايا استثمارية كبيرة جدا في الجهة على غرار مشاريع تتعلق بالإقامة السياحية والمراكز الترفيهية، مشددا على أن ولاية جندوبة تمتلك كل المقومات التي تجعلها وجهة جذبة للاستثمار. في العالم، العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو تشهد واحدة أكثر مراحلها توترا بعد توقيع واشنطن وطهران فجر اليوم مذكرة تفاهم تمهد لمرحلة جديدة من المفاوضات، في حين خرجت الخلافات المتصاعدة بينهما إلى العلن متجاوزة القنوات الدبلوماسية المغلقة نحو تبادل انتقادات وتصريحات غير مسبوقة بين الطرفين. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فهم .net. إلى اللقاء.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: 9.2.

0: مونديال إكسبريس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس. البدايه منتخبنا الوطني التونسي للجامعه التونسيه لكره القدم قبيله كانت اعلنت على التركيبه الكامله والرسميه للاطار الفني الجديد. دونك واضح الاطار الفني اصبح بالنسبه للجماهير الرياضيه. طبعا ايرفي رونار هو مدرب اول مدرب المساعد هو فريدريك بيانكالاني مدرب الحراس حراس المرمى طبعا اللي هو جيل فواش والعدد البدني بالنسبه للمعدل البدني الاول نلقاو دافيد بارياك المعدل البدني الثاني ومساعد معدل بدني أنس كازوز. بالنسبة لقسم التحليل الفني والأداء فيه وهبي الخزري أيضا ألكسندر كيرفاليان وأيضا حلمي الكشو وأيضا أنيس بنمليك. بعد ما حكينا على تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي نحكيه على برنامج مقابلات اليوم في المونديال. 5 متاع العشية جمهورية التشيك تواجه جنوب أفريقيا، 8 متاع الليل سويسرا تواجه منتخب البوسنة والهرسك، و 11 متاع الليل المنتخب القطري في ضيافة المنتخب الكندي. أيضا مباراة أخرى في الفجر المنتخب المكسيكي ماضي ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس يواجه منتخب كوريا الجنوبية. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقع نادي ونفهم فونيات. بعد شوية أرجعكم جعفر وكامل فريق ساعة سعيدة.
0: مونديال إكسبريس.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: يلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا العشرة و13 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي تسمعونا الكل مباشرة من تونس. باش نمشيو مباشرة لصفاقس بعد شوية لأنه مازلنا نحتفلوا بعيد ميلاد ميزون شهية تودكم وتشهيكم. عيد ميلادها الأول اليوم زاد كما جرات العادة, يعني مازالت الاحتفالات والكادوات, واليوم شربحوا بوند أشاب قيمة 100 دينار مع صديقنا سند. تبعني العملية سهلة وبسيطة سند, فهمني ولا باش يعطيكم دوزان ديس. انت تلوج على البوند أشاب اللي باش تلقاها فهمني ولا في واحد من الريوم تاع ميزون شهية, طلع وتربح عندك 30 سكوند عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة. هذاك علاش تويك معنا مباشرة سند على عين المكان. سند هلا تسمعني؟
1: اي
2: جعفور صباح الانوار, اهلا وسهلا ومرحبا.
0: صباح خير صباح خير سند. بونجور بونجور بونجور من من ميزون شهيه مباشره سند. اليوم زاد باش نربحوا بوند الشا.
2: اكيد كيما كنا اليوم زاد باش نربحوا بوند الشا جعفور بمناسبه
1: احتفال ميزون شهيه بعيد ميلادها الاول. كل نهار عنا بوند الشا غاني, ونفكروا زاد اللي نهار السبت اليوم العظيم, نهار السبت هو الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد شهيه, فما مليون كامل أغاني. دونك اللي مازال ما جاش الميزون شهية يخطف روحه من توا ويخلط على الكادوات. دونك كالعادة بحذنا كونديدا سي أسامة. بونجور سي أسامة.
3: مرحبا بك خويا العزيز.
1: شنو حوالك؟ صافا
3: الحمد لله.
1: لاباس صافا الحمد
3: لله.
1: سومبريرو
2: الحمد لله. جعفور راهو صباح اللي يسمع فيك انت.
0: مرحبا بك. صباح الخير اسامه.
3: جعفور وليكيب الكل نحييكم ونشكركم ولكافه المستمعين ان شاء الله. ونحب نقدم تحيه والعيد ميلاد نتاع رمروم, عيد ميلاد نتاعها 27 مارس اللي هو يقابل عيد ميلاد بنتي نور.
2: ربي يفضلك.
3: هو نطار شويه اما ميساج
4: ربي يفضلك يفضلك.
3: حبيت نطلبكم انا قبل فهمتي ما كتبش ربي فهمتي.
4: يعيشك ربي يخليه لك ربي يفضلها ان شاء الله.
0: يا اسامه يا اسامه اقوى حاجه اقوى حاجه هي المظله.
3: المظلة اي انا جيت امس وما خلطتش, انا حبيت نعاود من الاول جديد. قلت خلينا نجيب
4: مرحبا
0: بك مرحبا بيك يا اسامه.
5: خبي الفلوس
0: عايش خاي
3: ربي
1: عايش. كملوا وحدكم جعفر احكيهم ما يسالش عندك.
0: ان شاء الله مربوحه يا اسامه ان شاء الله مربوحه.
3: يا عايشك ان شاء الله مربوحه ان شاء الله باش نقوم الخمسه نتاع الصباح و
0: نواكب
3: الاجواء.
4: ربي
0: يسهل الفطاير الفطاير
3: ما خلطتش فهمتي. ما عينت ثلاثة تاع الصباح ورقدت
1: ما فاتك شيء.
3: ما فاتك
0: شيء.
1: يا اسامه ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يا اسامه
3: كيف كيف نعمل ديكلاراسيون دامور
1: الماك عملتها بكل فرد
3: عملها بالكل على خاطر خلينا نطلب ديما
1: خلي في الاخر خلينا نعملوها في الاخر خلي السباس الاخر. جعفر تحب تقول له حاجه اسامه؟
0: اسامه
3: العم خويا
0: تسمع فيا برجوليه برجوليه اسامه وباش ناخذ كلامك بعين الاعتبار وبكل جديه.
3: إيه إن شاء الله.
0: تونس واليابان النتيجة قديش؟
5: ظل بدت راجتها
3: واحد واحد
5: ريزو
0: واحد واحد مش نخضوها بعين الاعتبار. أوكي أسامة
3: ايه. واحد واحد
0: أنا مش تثبت عليك كانت تطلع النتيجة صحيحة تربح مريول
3: جدية وواقعي معناتها هذاك علاش
0: محليه
1: صحيت صحيت أسامة محليه. هاي سيدي ندخلوا في الربح جعفور
0: توكلنا على الله.
1: عندك 30 ثانية خوي باش نعطيك ديزانديس مش تطلع لي الريون نحكيه عليه اليوم شنو هو تطلعوا لازمك تمشي له. فما بونداشا موجود غادي تلقاه تهزو تقضي بيه اللي تحب. نحكيه على كونسيبت نودك ونشهيك بونداشا بقيمه 100 دينار ولا نديس الاول. يا اسامه حاضر كل سيزون قضيتها الفايده كل شيء جديد وفرشك في قفتنا.
5: خضر الخضر
1: قرب لك ولا
5: الغلة الغلة
1: ما في البلاتو لحظة ما تزيد خلينا نزيدو ديس الاخر ما تكلموش. غلط جعفر ما تغلطوش غلط غلط
0: ما تغلطوش. اوكي اوكي
1: لانديس نيميرو تنجم تقضي بالكعبة ولا حتى بالميزان؟
3: بالكعبة ولا حتى بالميزان؟
0: بالكعبة
1: بالكعبة ولا بالميزان؟ فما أسامة ما حاجة مثلا نلقاوها في الشتاء ما نلقاوهاش في الصيف نلقاوها في الصيف ما نلقاوهاش في الشتاء.
0: غلط
1: لو مثلا مثلا أسامة أنت تنجم تاكل دلاع في الشتاء؟
4: الغلة الغلة.
1: دونك انت حسب رايك شنو هي شنو الموضوع اللي نحكيو عليه؟ باز على بيسخي
3: صحيت اي
4: لي بيسخي
0: الغلة يا اسامه
1: معناها كي ما ناكلوش دلاع في الشتاء نجمو نحكيو على الدجاج مثلا.
0: ليه انت سامع
4: الغله؟ اسامه برا مشي، اسامه
1: اسامه ركز،
0: اسامه هز استوي المظله وانطلق للغله اخويا.
1: باهي وين اختار؟ وين الريون؟ الوقت مش يوفى. شنو الريون نحكيو عليه؟
6: الدجاج.
1: الدجاج
0: يا دي الغله يا اسامه، عمبوك برا للدلاع، برا للدلاع يا
1: اسامه. الوقت مش يوفى اسامه.
4: الفواكه اجري يا اسامه.
1: مثلا بطيخ، وقتاش ناكلوه؟ البطيخ
4: امشي يا اسامه، تحرك
1: بالصيف الوقت قاعد يوفى امورك معناها.
4: امشي يا اسامه،
1: معناها شنو الريون اللي نحكيو عليه؟
4: امشي للغله، امشي للغله، امشي
0: للغله،
4: امشي
0: للغله،
4: امشي
0: للدلاع، امشي للغله، امشي للدلاع.
1: اوكي
4: هيا امشي اسامه، امشي
1: ترى شفت القصه؟ لا خلي الريون، اه الريون هنا
0: برا للدلاع، برا للدلاع.
1: امشي امشي غدير
4: اسامه، على يدك اليمين يا اخويا
0: برا، هاكا في الدلاعة، هاكا محطوطة في الدلاعة.
4: هيا اسامه، هيا هيا
1: لوج لوج، هاكا جماعة معاك يسمعوك.
4: امشي
1: ركز،
4: وين الورقة؟
0: هز البرج،
1: لازمك تلقى البوندشا، هز البرج
4: فوق عرش. ما يبداش مخبي ياسر يا اسامه، راه شوف الغله الكل.
1: لوج يا اسامه، لوج في عقلك ولا منار
0: يا اسامه؟ بالله ناحيه المظله، ناحيه المظله تتحسس.
4: عنده اسامه دور السند، دور السند. شو سند؟ يا اسامه شو سند؟ ايش عنده في يده؟ هوكا فك فك فكين
0: عليه، قال له كيف عليه عليه
4: فكوا يا اسامه، يسرع عقل راك خو.
1: مبروك عليك اسامه، وري صفقة لي بالليلة، مبروك عليك أسامة، وري بوندشا في الكاميرا. ألف مبروك.
4: أي صحة صح.
1: لحظة، عنده ديكلاراسيون دامور يا جعفر بالليل.
0: بالليل يا سند، لحظة خل نحط له شوية موسيقى.
1: لحظة بالليل، أعطينا سسبانس.
0: موسيقى موسيقى رومانسية، تفضل.
1: رومانسية. لحظة ركز أسامة بالليل، ما تعملش كدلع.
6: لا لا ركز. مركز على الاخر، ديكلاراسيون دامور لمرتي، هي السند بتاعي، هي رفيقه دربي. كيما غنيت لها في العرس الاغنيه قصر الشوق، نحب نهدي لها اغنيه توا في الديريكت قصر الشوق. ميساج غني
1: خذ راحتك،
6: صوتك وشك عطرك شعرك، لمسه ايدك عم تندهلي، شايف فيكي ام ولادي، شامم ريحه ارضي واهلي، عارف خلف البحر الازرق لما الشمس تموت بتخلى، عارف انك عمري الجاي لما الماضي بحرك يغرق.
1: الله يخرب بيت الحب،
4: وحليك
1: محليك
6: محليك،
0: ان شاء الله ربي يقدر خير في اليابان.
6: عمر فوق الرمل الدايب، عصر الشوق اللي بيتعمر، بحلم فيك وعم بتأمل يكبر مرة الحلم ويكمل. عمر بيتي عايديك، بيت صغير يصير الأجمل.
1: الله الله، ربي يفضل هيك. لا لا يزي، فات لي مسيون كاو، برافو. حب تسميها سميها زيد كانت حب.
6: سلوى
1: سلوى، ربي يفضلكم بعدكم.
4: الله يحفظك،
1: مبروك عليكم سلوى، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. ميرسي. هذه ميزون شهية جعفر، لمدوا لي زارتيست الحب والغرام وكل شيء تلقاوه في ميزون شهية، وان ستوب شوب، وان ستوب امور، كل شيء موجود لهنا. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت عند بوندا شاكل عادة، ما تنساوش نهار السبت مليون من هدايا ميزون شهية،
0: مليون من هدايا ميزون شهية. شكرا سند، واللي تسمع فيا ما تنساش في عيد ميلادها الاول برشا كادوات، برشا بروموات، ما تفلتوش لوكازيون باش تكونوا حاضرين. كما قال نهار السبت مليون بون داشا من اهداء ميزون شهي. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. ماشي سرد الغنيه اللي غناها تاع وائل الفوري؟
5: لا، مروان خوري.
0: مروان خوري،
4: مروان خوري. اسامه ومالا مدام سلوى وبنتهم نور، محليهم محليهم ربي يفضلهم،
0: محليهم محليهم. حلوه ياسر، حلوه ياسر، يعطيه الصحه. فهمتني ولا ترى؟ حط هنا باللي من بعد الغنيه
4: قصر الشوق، مروان خوري،
5: محليه.
4: مش مالها مالها يا
6: جعفر؟ قولي بحبك
4: قلبي بيك.
0: ترى ترى هذه
4: تحب تهديها؟
0: خلينا نسمع. مش الواحد يعرف شكون
4: مربي
5: وين تمشي.
0: فيها ام ولادي، فيها

0: تعرف تعرف مروان الخوري يحب برشا كرر سماها اما ما نجمش صاروا كيما ويلو كفوري وإليسا
1: بربي نعتذر من العالم العربي والمستمعين والفنانين والشيء الغلط اللي تقول
0: انا نعرف نشم انا نفهم في الحب ظهرك فاش يخزر لها في الكليب نتاع يا ربي نعيش والله ظهري يحبها غير بركه هي ما
1: تفهم على الاخر الحب.
2: اعزائي المستمعين مرحبا بكم مجددا ال10 و22 و23 دقيقه نذكركم اليوم عندنا انفيتي انفيتي سبيسيال التاكسيات اليوم عندنا
1: نخليه رافع ولا لازم يخرج
2: لا معنا رافع
3: وقتاش خاطر برشا
2: شفتها
3: التاكسيات الكل لازم يتلهوا
2: يلزم يسمعوا ويركزوا
3: خويا ركزوا
2: عندنا انفيتي سبيسيال تاكسيات التاكسيات الكل اللي تسمعوا فيه تركزوا معانا لانه الحقيقه ضيف عزيز وغالي اما تو باش نسالكم بعض الاسئله ونحكم تجاوبوني برجولي حاضرين ساسبنس عمرك شي بعثت مساج بالغلط ريم قلت صراحه
1: نعم صعيبه معناها وي اجل قمت بذلك اي ديد
3: Yes.
2: معناها
3: مساج بالغلط
2: معناتها
3: ما تفرق
2: مساج بالغلط معناتها
1: مقصود لحد ومشى لحد واحد اخر
2: اي
3: ايه
2: وتعدى نورمال
1: كلا هزيت التليفون ولا مش ليك غلط معناني غلط
0: هزيت كلمت
1: فسرت
2: هزيت فسرت
0: ايه ايه ايه
1: ايه راه مش ليك ديزولي
2: معناتها المساج اللي نقصده انا الديكلاراسيون دامور مثلا
1: لا ما ديكلاريش المساجات انا راه
2: نعم عزيزة
0: ديكلاري بالبوستة
1: الحقيقة عليها معناها ديكلاراسيون راهو معناها أول مرة ولا مومون مهم عليه بالمساجات ما نكتبوا ليه مش بالمساجات
2: ليه تنجم تبعث له مساج معناتها بتاع محبة وكذا ويمشي بالغلط
1: إي نطلب العبد ونقول له راهو راني غلط راهو مش ليك
2: بجرب
1: والله
3: هي ملي باش تقعد
1: جعفور لا أنا ما نعرفش
3: الآخر مسكين مش في باله تقصد فيه ويعيش الحلم الواحد
2: هو راه السؤال مش في كل
1: راهو الرباب السؤال
2: صح
1: نخرج منها
2: صحيح رافع زميلي رافع
0: والله انا سي جعفر صار لي اتعس من المساج انا دون لو تان قبل كي تبدا تطلب بالمسنجر والتليفون ينجموا يطلبوا مع بعض ينجموا يسمعوا بعضهم طلبت بالمسنجر نطلب في كونسي من عند فتاه على فتاه اخرى والفتاه الاخرى طلبها بحنكي بالتليفون دخلت الفتاه الاخرى ساكته تسمع وانا والاخرى نحكي ويجي ساعه ونص
3: علي
0: ليزي يعني كارتا تاع تليفون مشيت كامله ليزي الطفله تسمع وانا نقول لها زعما نقول لها زعما ترشني وهي تسمع الاخر وانا نحكي مع المسنجر مع الاخر والاخرى تسمع قداش من الاخرى عاود حاسيلو فهمتوها انا الاخرى
2: اي اي اي
3: الكراش وصديقتك اللي تنصح فيك
0: صحيت الكراش والانكراش
3: ايش قالت لك من بعد
0: بعد علاقه التليفون
1: الكراش تغشت قداش بدك تحكي عليه
0: 45 دقيقه في التليفون
2: على الاخرى
0: وهي قاعده تسمع قلت لها الو تن تن تن علقت التليفون
1: هكا هاو
0: جي ان بونو
1: لا حقيقه محلي من البنات نهن معناها نحييهم على انهم كي يلقاوا هالفازه هذا يقعدوا ساكتين ويقعدوا يسمعوا ويصبروا حقيقه مهم ساعتك اللي تهز التليفون بالغلط هذيك حتى انا عملته
0: خاف انا هذيك نعلق ديريكت
1: نسمع حاجه ساعه نقعد نسمع اوه والله نسمع حتى يبدا الصمت نقعد نسمع
2: ربيب ربيب
3: نعم جعفور
2: ما صرتلكش
3: ليلي ها
1: يا ربيب السؤال كله ليك
2: السؤال ليك انت
3: اي جعفور ما ليه
0: ما حاجه
2: مغروف مركزه ديما
3: هكا هو انت مش تحب 50 عبد ولا تعجبك 50 عبد
0: فعندي دوسي ما في باليش بيه بارابور ربيب ولا كيف
2: انا عندي دوسي ما في باليش بيه

0: من نجم نعيش كان من نجمش نعيش من غيرك. رومانسي رومانسي راه الميساج حكيت ماضي ساعة متاع الليل
1: والمخرج فهم اللي هو اللي هو
0: اي لا رومانسي رومانسي
2: مخرج ساعة ضرب ساعة يجبد في اللونات وحط
0: رومانسي فيه معناتها فيه القبل وكذا والاشياء
1: وفيه القبل بدون
0: جعفري صدقني رومانسي رومانسي
2: فيك القلب ثلاثة ثلاثة والطربوشة على
0: اي
1: صحيح
0: فتقريبا بعد ماضي ساعة متاع الليل انا قاعد والراجل طلبني فهمني احضني احضن
1: تركض لي تركض باش تحضن
0: انا صخيب جاني مسلسل مش عيطولي في كاستينج وطلبني مخر الراجل
2: يرجع
0: له قال لي سي جعفر وبدا يقرا لي في الميساج دخت انا دخت عرقت تعرفت عرقت توفى هو بعد 6 شهور الله يرحمه نمشي الميساج
2: نوقع الميساج
0: والله لي والله العظيم
1: الميساج والنبيلة وقت استنى في الميساج وما جاهش ميساج من عند
2: نبيلة بعجلتها في ماشي رول
0: فهمتني
2: ماشي رول في الميساج
1: مش خايبة مش خايبة
0: صحيح مش خايبة باهي اخي سامحني انتم لجنة الباهي والخايب
1: والله
0: برشا مرات دي زوديتور قالوا لي علاش كي تقول حاجة يبداو كل لجنة يحطوا لك في
1: خاطرو باش يقلبوا عليك الطرح واحنا ضحكتنا بصراحة
0: لجنة
1: لجنة
0: الفواكه الجافة
1: اسمعني هذه ماستر
0: اسمعني يا رافع
2: لا لا لا لا
0: في بالك انا عندي مشكلة مع التليفون النجم عندي مشكلة كبيرة في التليفون من النجم مثلا واحد يطلبني ونهز وما نعرفوش ويقول لي جعفور يا معلم
1: وانت علاه تهز كي ما تعرفوش
0: لا نهز مثلا التليفون قول لي جعفور يا معلم وينك جعفور يا معلم معناتها راهو قريب ولا صاحب ولا كذا نحشم باش نقول انت شكون
2: فما اللي يبدا يتكلم
0: منهم واحد قعدت نروم فيه باش نطيحوا بالبحر صفا قلت له خلي والله لاباس شعام وينك انت تو وينك معناتها وين الفضاء مثلا اللاك نعرف وين
2: نزلت فرد خدمه
0: المحمديه اي وين انت تو خلي هو هاني قعدنا غادي قلت له صفا شنو هي الامور شنو هي الخدمه فهمني قال لي ولا انا ندهدو ما يعطينيش البحر
1: ما عطاكش الخيط
0: فهمتني نحشم باش نقول له
1: اما جعفور الحقيقه تونس الكل تقول لك اهلا جعفور معناها ما تنجمش تفهم له قريب
0: طون طون طون
1: فهمت فينالمون رباب ما عطاتنا حتى معلومه مفيده
3: انا والله ليه ما بعثتش الحق
2: انا عندي تكتيك سامحوني يطلبني واحد ومنحب عندي ساعات ما نحبش نهز عليه سامحوني صاري خاطر نعرف اللي باش يقعد يسال فيها فرد سؤال وباش يجاوبو فرد اجابه تبدا ما عنديش اجابه ونقول له طلبني في النهار 5 مرات وبعد ما طلبني هو طلبني نمرو اخر ما إيه؟ نعرفوش النمرو الاخر
0: إيه؟
2: نرجع نطلب اللي طلبني ونقول له طلبني انت مثلا ب 22 يقول لي نحكي معه ونطلب بتاع 22 خاطر ما يجيش نطلب بتاع 22 ويخرج يقول لي انا هو اللي طلبتك
0: عليك هذوما نصائح يفيدوا المستمعين ضحى قالت لي اهدي لي الاغنيه هذيك اللي تعديت ضحى باش نهديو لك الاغنيه هذيك نتاع شو اسمه اللي كان يغني
2: مروان خوري
0: مروان خوري
2: راجل كارول سماحة
0: فهمتني هاو شد لي قلت لي أخرج فاصل طول
1: مسالش بما أن هديت الغنية صديقنا محسن اللي يعرفوه الناس كل في اليوتيوب يحب يسلم على بنته هجورة هاجر اللي يتمنى لها الصحة إن شاء الله ربي يشفيها ماكم تعرفوها الناس كل وتعرفوا الحالة إن شاء الله يا ربي ييسر له العملية ويسلم على هاجر برشا ويسلم عليكم الكل انتوما لهنا والعبيد الأصدقاء اللي على اليوتيوب اللي ديما يدعيوا لها بالشفاء إن شاء الله يا ربي قوم هيك سلمى يا سي محسن
0: أمين أمين بالله عندي صديق من إيطاليا لحظة عواطفي ذولي لحظة ولدها اليوم يعدي البكالوريا في إيطاليا اليوم قلت لي بجاه ربي يا جعفر بجاه ربي يا جعفر حطونا إكستريمك غنية الباك هذيك بتاع البكالوريا قلت لي بربي فهمتني خلينا نشوف الساعة شنو اسمها المرأة
1: ربي يوفقه اليوم مخر يعدي ونرمال مون يصلعت
3: مين انت السنة في الأغنية فما مدام حياة بربي بعثت مساج البارح تسلم عليكم الكل وتقول عيد ميلاد راجلي خليل نحب نقول له كل عام وانت حي بخير عشير عمري ربي يخليك لينا اني ولينا ولي ولي نحكي علينا
1: طلعت عليك الاني
2: مسعود مسعود جراد مسعود جراد قال لي بمناسبة العام الهجري الجديد كل عام وانت حي بخير
1: عندها جمعة
0: هاي بربي هاي بالليلة
4: صباح النور جعفور انا منصورة من ايطاليا اليوم خالد ولدي يبدأ الباك اول نهار بربي يا جعفور تحيات لكل الفريق وحط لنا غنية دعوة امي يفضلك يا جعفور يفضلك عايش خويا
2: تري بيان سي جعفور ان شاء الله ربي نجح ولدها حتى أمين. عندي باكر
0: امين
3: كلود خالد
2: مسعود جراد يحب يقول الولد وزيدا يعدي الباك في فرنسا ولده وائل يقول له بون شانس وربي فضلك ليه وان شاء الله بنجاح

0: دونك ان شاء الله بنجح لكم الكل يا جماعه الباك نتاع الاوروب.
1: امين.
2: مرام عاد ميلاد خوها معتز اللي هما صغار مدام ساميه اللي تسمعنا ديما كل عام هو حي بخير معتز وربي يخليهم لك الزهور.
1: امين جرب العالمين. نعملوا فاصل بعد شويه هنا راجعين.
3: ساعه سعيده ساعه سعيده
4: بوبليسيتي. مازارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: كني معك توصلنا للعشرة وستة وثلاثين دقيقة على موجة الأثير.
1: ماشي مع التاكسي هذا
0: من أمام المصلحة. يحييكم جعفر قاسم حذوي زميلتي ريم وحذوة ريم زميلي رفع
1: وحذوة
0: رفع في الرواق الأيسر زميلة ربيب فرجاني تمنياتهم الشفاء العاجل على مستوى الفقرات وقرات البرنامج يعني زميلة ربيب فنتحدث عن آخر الكتب التي يعني نشرتها في دار النشر كتاب رحيق الزهور عن طريق
2: رحيق الزهور
0: نعم فنتحدث عن هذا المنتج
2: فن العبور
0: الثقافي.
2: مرحبا سيد جعفر قاسمي شكرا لك نشكرك جدا معني على هذه الاستضافة. إذن بخصوص
0: عصارة التجارب
2: نعم يعتبر رحيق الزهور عصارة تجربتي
1: في
2: سنوات يعني في هذا المجال.
0: الناقد والدكتور رفع المجدي معنا مباشرة. دكتور رفع يعني رحيق الياسمين يسار أم يمين آخر الكتابات؟
1: شكرا سيد جعفر على هذه الثقة وكذلك أرحب
0: زميلة ريم.
2: ما يحترموش
1: إني أرى إني أرى أن هذا الكتاب الذي تفوح منه رائحة الياسمين بكتابات جميلة
2: يجب قراءة مركب
1: صحيح يجب قراءة بين الأسطر سيد جعفر. لا نكتفي بالأسطر
0: الشاعرة ريم نور الدين كلمات تحت الضغط قصيد آخر قصيد تحت التهديد كلمات تحت التهديد. هذا المنتج هذا الكتاب الذي راجع وترجم إلى العديد من اللغات
3: وكذلك هذه آخر باكورة هي باكورة أعمالي تعجبني باكورة باكورة أعمالي الشعرية بعد أن كنت أدبج نثرا ثم انتقلت إلى الشعر.
1: أعطيني من هذه أدبج
0: والله حلوة
3: نثرا أيوة منه إلى الشعر وكتابة القصيد هذا القصيد تحت التهديد كما كنت أشرت أستاذ جعفر. أتمنى وأرجو فالرجاء غير التمني وهذا معلوم أن نسمعه بصوت زميلي حذوي كما قلت أنت
0: معنا مباشرة الدكتور معز بن غربية يعني في منتجه الأخير الأحاسيس الآنية للكاتب معز بن غربية نمر مباشرة تويكا والله ريت ذي الجو ذي حنين ذي
3: حنين
0: والله حنين
3: أنا عندي حنين ما بعرف لمين
0: صحيح ربيب يعطيك الصحة والله العظيم ريمون
2: شكرا أي.
0: ما عدا واحد فشل في التجربة
2: الله غالب نقد
0: يجي متعبني متاع يجور فيونس
2: منقد حتى كلمة
0: اي سيديها بش مشي وتوكل اخبار سعيدة اخبار مش سعيدة بعد شوية بش يجينا الشيف ومن بعد في الساعة الاخر اخوي عندي ما نحكي مع التاكسيستية اصحابي تركزوا معايا الكلمة لكم تفضلوا سيدي
4: اخبار سعيدة اخبار مش سعيدة.
3: الأخبار جعفور يهم متساكني منطقة جندوبة أساسا نحكيه على سد ملاق على خاطر شفنا في آخر الأخبار وخاصة في بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه صار تدخل فوري باش يعاينوا الوضع في سد ملاق. علاش شنو اللي صار على خاطر والكيف نقول جندوبة سامحوني على خاطر صار تدفق للمياه غير منتظر صار إثر تعطب أحد الأبواب الباب العلوي للطوارئ في السد صار عطب فتدفقت منه المياه وصار تدخل فوري على خطر كميات هامة من الماء اللي خرجت ودفقت في واد ملاق وبالطبيعة كيف تخرج المياه في الواد باش تساهم في ارتفاع منسوب المياه دونك لازم التدخل ولازم نقوله للمواطنين شنو لازم يعملوا وشنو يستناه وهذاك علاش معانا عبر الهاتف يا جعفر سي طارق المخزومي عضو مكتب تنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
0: سي طارق صباح النور.
5: صباح النور سي جعفر.
0: باخي نارك اسعد لي عايش خي نارك اسعد لي احكي لنا شنو هي الوضعية سي طارق خي.
5: والله الوضعية من حسن الحظ هي وضعية لاباس توا
2: الحمد لله
5: هو اللي صار انه على اثر الامطار الاخيرة مصالح وزارة الفلاحة حبت تنفس السد شوي
0: نعم
5: لكن للأسف ثم قاع عطب في البيت خل ما حبش تسكر
0: نعم
5: خل الماء يتدفق بغزارة كبيرة ياسر
0: نعم
5: لكن من حسن الحظ أنه الباب اللي صار فيه العطب هو باب علوي ما هوش باب سفلي
0: نعم
2: الحمد لله
5: وفاه فيها دي سيرين تاع بيبين واحد علوي واحد سفلي
0: نعم.
5: العطب صار في العلوي وقت اللي هبط من مستوى المياه تحت الباب من ألطاف الله والحمد لله حبس تدفق الماء ومن غير ما استزلناش احنا هي كلنا في على عين المكان تبع في الوضعية لحظة بلحظة.
0: نعم.
5: ما صارت أضرار بشرية ولا أضرار مادية والحمد لله.
0: الحمد لله. هو لا قدر الله لو كان نتكسر الباب السفلي تكون أخطر العملية. ولكن ولا
5: يكون أخطر باش نخسروا مياه السد.
0: نعم.
5: هي هو في الحقيقة المياه حتى المياه اللي دفقت ما ناس خاسرينها ما عايز ماشي السودان ولا ماشي للبحر.
0: نعم.
5: تمشي السد سيدي سيل.
0: أوه. أوكي.
5: من الطرف الليه ومثل ماش أضرار.
0: نعم.
5: وكان الذي قادر صار في الباب السفلي وما نمشينا يفرغ السد وبش مش يفيد الويد.
0: نعم.
5: وربما ما أضرار كثير أضرار في على مستوى حقول الحبوب على مستوى الألات السلاحية على مستوى.
0: نعم. نعم. لأن خطر البارح ناس كل دولة الفيديو بتاع الضغط هذيك بتاع المياه والناس قاعدة تسأل وكذا دونك اليوم ستارق نطمنوا العباد نقولوا لباس وهذا التدفق وقف
5: وقف منذ الثالثة فجرا اليوم.
0: نعم.
5: وستتم إن شاء الله ستتم صيانة الباب ورجع الأمر كما كان عليه.
0: نعم.
5: وهذا يسير في كل المنشآت في كل الدول يسير الأعطاب هذه يسير
3: بطبيعة سي طارق. لكن المهم أن المتسكنين يعرفوا خاصة اللي يسكنوا في المناطق المحاذية للمجرى ولا في المناطق المنخفضة معناها تحت السد وكل شيء طبعا نقول لهم لباس معناها لازم البارح حكينا على حذر والالتزام بجملة الإرشادات وكل شيء طبعا الأمور رجعت لطبيعتها معناها
5: السيطرة والحمد لله
3: واضح.
0: قديش نقص منه الماء تقريبا؟
5: نعديش المعلومة أما ما نتصورش أن نقص منه برسمية نظرا لأنه الباب العلوي باللي نقص ما ثم حتى مشكل مياه ماشي سد سيدي سالم
0: اي والأراضي اللي بجنبه ستارق ما لباس ما تضرتش
5: لا ما ثمش أضرار لا مادية ولا بشرية
0: هاي الحمد لله ستارق.
5: نعم.
0: بنهارك زين اي
1: بونجورني
0: الله يبارك لك صحيتك ستارق محليك وربي يبارك لك هكاهو
3: يعطيه صح
0: يعطيه ألف صح شفتوه الفيديو انتم البارحة
3: اي الحقيقة عادي انه العباد تخاف من الاولى مع البيان سيرتو في الليل وكله متاع الوزارة الحمد لله كل شيء يرجع لبس
0: باهي باش نعملوا فاصل صغير نحن بعد شوية باش يجينا الشيف من الأكاديمي دي شيف باش نطيبوا اليوم باش نصنفوا اليوم حضرت لكم أسئلة
3: معنا الشيف باش تحرجوا
0: الشيف
3: معنا
0: لا لا لا لا لا
3: لا لا
0: أول مرة في الراديو ليه الشيف هذا أول مرة في الراديو فهمني ولا أول مرة في الراديو عنده شوية تراك حسيت عنده
1: شيف شيف مكبوس
3: نحزوا عليه رافع معنا
0: برجولية خليه
3: يسيبوا يا رافع
0: سرسطهم قال لي حفظتها بالكدا فهمني الوصفة فهمني نعاونوه الناس كل والله بالعقل
3: موافق
0: قال لي سي جعفر ميساج نقرا من الورقة قلت له اقرا من الورقة ونعاونوه الناس كل
1: جديدوا ولا جانا قبل
0: أول مرة مسكين نعملوا فاصل ثم نستقبلوه
4: ساعة سعيدة

0: رجعنا لكم 10:48 دقيقة. حاضر بحثنا سي معتز الشيف معتز. صباح النور شيف.
1: صباح الخير.
0: اقرب لي الميكرو الشيف معتز.
1: صباح الخير شافو.
0: ركب كرياض الاطفال. ايه ناران يقربك الحب انقاذ. نعم شيلك. في رياض تذكرها والله العظيم تذكر ايد ولدي في الراس انا ويقول بصوتي نحب نقوم ونيسي ترجع له نارا
2: اما معتز ما عملش هك
0: معتز صباح النور
1: صباح الفل
0: جيتنا من باردو
1: من باردو
0: صحيت معتز في الاكاديمي دي شيف
1: الاكاديمي دي شيف
0: ممتاز سبيسياليتي شنو
1: كل شيء
2: الله
3: ما شاء الله هذيك ما كلي في المنيو تقولوا شنو بنين يقولوا كله بنين
0: مش تقعد معايا توا باش نسمي لك حاجه انت ورباب ريم ورافع انا فقره اسمها يعني مونديال صافي مع زيت صافي
4: مع زيت صافي مونديال صافي
0: أجواء المونديال اليوم باش نحكيو على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في هذا الكاليك اليوم مع زيت صافي باش نسكم الكندا الكندا بلاد يعني فيها المناظر الطبيعية الخلابة والحيوانات جبنا لكم اسم متاع ماكلة تتميز به كندا شنو ينجم يكون أي سيدي الكنديين عندهم ماكلة اسمها ذيل القندس
2: أيوة
3: شنو
0: هذا بيفر تيلز اسمها الماكلة دي بيفر تيلز اللي هي ذيل القندس حسب رأيك منش متكونة لو كان أنا أقول لك مثلا ريمو أمان عملنا ذيل القندس جرب يعني ريمو
2: ها
0: زعما أنت طو أنت أختي في الدنيا دي الشخصية همني والله وأنا مروح جعان وأنا مروح جعان من ديوان ريمو أهلا بيك
2: أهلا وسهلا
0: أسمعني بربي قبل ما تخرج
2: جعانة
0: أيوة شنية
2: عملي قولك في تحب ذيل القندس
0: عملي ذيل القندس برص صمك ريم
2: ذيل القندس لازمنا نصطادوا قندس اللي هو حيوان بحري كان صدقني ربي مش بحري كهو برمائي
5: يأكل هو يأكل
2: والله ما نعرف أنا نعرف القندس
0: أعطيني حسب رأيك شنية
2: نصطادوا قندس نذبحوا القندس ناس الخوه نبيتوه في يتفوح بالقديف في الفريجيدير الليلة كاملة في مع الدنيا حسيت لازم يذول لي برشا موتارد المهم حسيت
0: غلط غلط
2: وحسلوا يا غرطة ناتور استنى عاد خلينا نقول شنو معاه أما كل شيء فيه يتاكل كان الذيل
0: غلط
3: سي جعفر
0: اعطيني بدون انت شيف شيف شيف رفع
3: شيف براق
0: شيف رفع اليوم شنو باش نطيبوا
3: اليوم سي جعفر باش نحاولوا نطيبوا حاجه خفيفه شويه يعني ما كتعرف خارجين من عيد ولا شيء
0: صحيح
3: قديد صحيح باش نحاولوا نطيبوا ذيل القندس ريفيزيتي باش نعملوا باني ذيل القندس اليوم
0: تفضل
3: ذيل القندس للناس اللي ما تعرفوش هو كيما الشمنكه نتاعنا تعمل بالليه هذه شمنكه كندا هذه الشمنكه نتاع جماعه كندا
0: شمندي فير
3: صحيح دونك باش ناخذوا القندس في حد ذاته باش ناخذوا ذيل القندس وباش نحطوه في الخل ليلة اللي باش نطيبوه باش نحطوه في الخل يتخل الذيل القندس من غدوه باش ناخذوا ذيل القندس ونعملوا له السمن ندهنوه بالسمن ذيل القندس تخليه يشرب السمن المليح نتاعو من بعد ذيل القندس تعملوه بالفارينه وتغطسوا في الزيت ومن المستحسن في زيت صافي
0: شيف ربيب ما عندكش فكره
5: ما نعرفش حاجه حلوه هي جعفور
0: حلو شيف كي نقول لك مثلا ذيل القندس
2: كيما
3: نقراو عام الجاي
1: ناخذوا ذيل القندس
0: نقصوه
1: من القندس
0: ناخذ ذيل القندس نقصوه من القندس بجربي خليك هيك الوصف
1: ونحطوا له شويه سكر فارينا ونحطوه
0: يطيب ونحطوه يطيب في الكوكوت ولا كسرونه
1: في الكوكو
2: هنا يظل في المقلى
3: بلي يطلع يتقلى في الزيت ديال القندس
2: من
0: اللي راه ذيل القندس هذه
2: سيت اون باتيسري
5: هاي طلعت اه حلو
2: وشكلها كيما ذيل القندس اللي هو شكله كراكيت عرفت
0: كي الفطيره فهمني ولا انا نحن الفورمه نتاعها كيما ذيل القندس بالضبط يحطوا فوقها الشوكولاته والبنان فهمني ولا
2: يتعاملوا معها كل كريب ولا كل بان كيك لكن هي خبزه هكا دياغونال
0: اقترحها واحد فهمني ولا عمل منها سيري نتاع مطاعم في كندا معروف على الاخر اسمه بيفر تيلز
2: بيفر تيلز بيفر تيلز تي اي اي ال
0: اوكي شيف
2: لا كو دو كاستور
0: على الله نحن بعد فهمني ولا اجواء المونديال و مونديال صافي فهمني ولا باش نمشيو للشيف
4: مع زيت صافي مونديال صافي
0: تاكل بيان سور بيان سور
5: حلو والله كيما نتاع المكسيك البارح
2: لا ما تاكل
5: الشدود يا وخيد كلام هذا نتصور روحي نجرب
0: لا ما متعودش قدام السيده هذه باش سي رفع
5: اه حقه في بلوش
0: فهمتني دونك شيف مرحبا بيك
1: عايشك
0: الناس شرفتنا اخويا
1: عايشك
0: فهمتني اليوم قلت باش طيب لنا
1: لحم الطن
0: لحم الطن حلو لحم الطن
2: الحقيقه بنين
0: حاضر
1: حاضر
0: بالورقه
1: ليه
2: منين يحب منين يحب
0: نجم يريف برا قلت لي النجم استعمل الورقه اش قلت لك انا
1: قلت لي تنجم
0: وانت تو نحي لك الورقه ولا تكمل بالورقه
1: هو ما يقلقش ما تحب تخليها خليها
3: والله علوه
0: خليها امشي اعطينا لحم الطن شيف
1: اول حاجه نعملوها ناخذوا اسكالوب دو بولي
0: اوكي
1: نشرحوه نفوحوه ملح فلفل اكحل وكليل
0: وكليل باه
2: باه
1: نحطوا الاسكالوب تاعنا على جنب نسخنوا البواله تاعنا نماركيو الاسكالوب يعمل اللون نتاعو نحطوه على جنب ونصيو الصوص نتاعنا ناخذوا طوماط كونكاسي ومن بعدك نزيدوا معاها فلفل اكحل وملح وزوز نون توم هاشي ونزيدوا نحلوها بشويه ماء ونزيدوها هريسه عربي وخليوها تطيب ناخذوا بيريكس نحطوا فيها الاسكالوب تاعنا معناها بعدكش نصبوا الصوص بعد ما تطيب ونحاولوا ما نغموش الاسكالوب باش يطيب على الاخر فهمت نخليه الشطر بعدكش نحطوه على جنب ونلانسيو الفرس نتاعنا في الفرس باش نحطوا ماء يغلي نحطوا فيه العظم العظم تاعنا ناخذوه نقصوه بعدكش نرابيوه نحطوه في كالوت نحطوا عليه الزيتون بعد الزيتون نزيدو كبار كان تحب كبار
2: زيتون وكبار
1: باه بعدك شحطو الطن ونحطو اي نوع متاع جبن رابي وحاسينو نخلطوه نزيدو كريم فريش باش تشد روح الفارس ونحطوه فوق الاسكالوب
2: معتز ما تستعمل حتى حاجه خضراء جوخ سبناخ ولا ليه
1: بيرسيل هاشي
2: داكور باه قلت لناش على المعدنوس باه
1: نزيدو بيرسيل هاشي
2: باه
1: ونزيدوا كريم فريش باش تشد روح الفارس ونحطوها فوق الاسكالوب وسخنوا الفور ونحطوها 20 دقيقه
2: وراهي بنين
0: وين الطن في
2: هي موجوده في الفارس
1: ديجا قلتوا في الفارس
2: ما يعرفش
3: اسمعني الاسكالوب حطيتوا الطن
2: ما بتعرفيش عمرك لا كليتها
3: عمري ما كليتها
2: هي اسكالوب
3: بالطن
2: اي الفارس الفوق فيها الطن وين ما تبون ما تعرفيش
1: بنينه بنينه على الاخر
0: شيف
5: مران خصوص مديحه بنينه
0: شيف اولا ما قريتش من الورقه
2: صح
1: صحيح
0: وهذا يحسب لك
3: انجاز عظيم
0: مش نسمعك غنيه لك انت هذه
1: ميرسي
0: لك انت
3: اثر شو
0: ابو شيف عشنا رمان
1: ميرسي
0: تحيا باردو
1: تحيا باردو
6: وي شيف
3: ماي شيف
0: اي
3: ماي شيف لحم التون تون تون
6: We are the champions We are the champions No time
0: شرفت
6: for
0: ورفعت لنا ريوس محليك والله
3: وين ترى روحك 50 سنة أخرين شيف
1: والله في أي بلاصة مش في تونس
0: لا الله ايش خلي
2: يجري عشان نقول لك أرض الله الواسعة وين يلقى رزق وراحت ويمشي أما أنا كنت نسأله حاجة أخرى
0: ربي سهل لك ولدي
1: هاي يسألني
2: جامعيتك
1: مكاش
0: هاي
2: مريكل
0: ربي سؤال أنا مش نسألك سؤال أخ مش نسألك سؤال أخ تونس واليابان قديش النتيجة حسب رأيك أنت
1: والله إن شاء الله اثنين بلاش لتونس أما ليه نحن فما ثلاثة اثنين اليابان خاطر باش نكور وراه
3: ما فهمتش والله إلا فهمت
0: اللي جاب والله لا
1: انا دعيت باش تربح تونس اما باش تربح اليابان 3-2
2: فهمت
1: حسب تخيل
2: فما الامنيه وفما الواقع
0: بديتي انت تتصور انه باش تصير رجه نفسيه للاعيبه
2: باش يلعبوا
0: لونترونور جديد مقتنع به انت
1: انا
0: انت كان شاوروك تجيبوا
1: جيبوا
2: العالم كله مقتنع
0: به تبع كوره مع التف
1: مش برش
3: بدي وين في ماتش السويد وين انت تفرجت ولا عم قلت هكا
1: في المكسيك
0: هاك في المكسيك
3: حلو حلو والله لحم الطن
0: تعتقد لي كونه ان شاء الله تونس تربح 2 بلاش ولكن
2: انها مش تخسر 3-2
0: ثم فيرسيون اخرى محضر على نيتي انت فهمتي ولا ما تديريش على هم زمان محضر على 3 سنين زاد حضر اثنين بلاش
1: بلاش هذيك على جنب
0: ايوا
1: ثلاثة اثنين
0: ايوه حلو. شكرا لك الصحه بارك الله فيك سي معتز محليك شكرا ربي نشحك شكرا لك اكاديمي تشيف بعد شويه تاكسيستيه
3: ولا سلامه
0: بعد شويه بعد التاكسيستيه
2: هالاسئله محرجه
0: وقتي خلينا بعد التاكسيستيه فهمتني خاطر التاكسيستيه يلزمهم يسمعوني مباشره بعد الاخبار فاصل ثم نواصل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
4: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز والحادية عشرة. ديوان اف ام عسلامة. وزير التربية نوردين نوري يدى صباح اليوم زيارة إلى المعهد النموذجي بالكاف لمتابعة انطلاق امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام والتقني للوقوف على مدى توفير الظروف الملائمة للمترشحين وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للوزارة. مدير شؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تؤكد أهمية التوجيه الجامعي ودوره الأساسي في مساعدة التلاميذ على اتخاذ قرارات دراسية ومهنية مبنية على معلومة دقيقة وصحيحة بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الضغوط أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة. ووضحت خلال مداخلة لها في يوم إعلامي لمستشاري وزارة التربية انتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، أوضحت أن اختيار الاختصاص بعد البكالوريا ليس قرارا عاطفيا أو عشوائيا، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والأفاق المستقبلية لكل اختصاص حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. وشددت المسؤولة على أن غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق أو لدى بعض التلاميذ قد يؤدي إلى اختيارات غير سليمة وغير ملائمة لقدراتهم وميولاتهم، وما قد ينعكس لاحقا على مسارهم الجامعي ويؤدي إلى صعوبات أو حتى تعثر. عميد جامعة متاكي شمال قلر يعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضروريا في شتى المجالات وخاصة في التعليم الجامعي، وفق ما صرح به للديوان فهم على هامش يشغل دورة سادسة من أيام البحث العلمي 2026. ورجح أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في غضون السنتين المقبلتين على أقصى تقدير في تغيير واجهة سوق الشغل والخدمات. واعتبر القلل أن مجال الذكاء الاصطناعي يشهد تطورا استثنائيا في السنوات الأخيرة حيث طالت تأثيراته كل القطاعات، لافتا في المقابل إلى ضرورة أن يكون المستعمل واعيا بخطورة هذه التقنيات في صورة عدم معرفة مجالات استعمالها.
8: فهم الاي اي، فهم شنية لي كونسيكونس نتاعها هي، وبطبيعة الحال جبنا ديز اكسبير من امريكا، جبنا عنا ديز اكسبير لوكود بارك الله ما شاء الله. الاهداف هي فهم كيفاش لي بروغرام يلزمهم يكونوا كاملين باش التلميذ اليوم كيف يخرج ولا الاطار المستقبل يكون هذاك حاضر للاستعمال هالاليات الجديدة الموجودة. اهم شيء هو انه المستعمل يكون فاهم انه اذا كان تستعمل في شيء انت تلوميتري سباره ويمكن يضر، وهذا ناحية السيكوريتي دي زانفورماسيون. احنا في تونس عندنا برشا خدمة الحقيقة، يفودير نحسوا نقص في المعلوماتية ناكوردو لا ديجيتاليزاسيون. ما عندناش مشكلة في البرمجيات، عندنا مشكلة في لي دوني ناكور، احنا في تونس ناقصين برشا في
7: في العالم. الحكومة السويسرية تعلن اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك الجبلي غدا الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وذكرت أنه حتى الآن لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ الاتفاق. الدفاع المدني جنوب لبنان يفيد باستشهاد شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة كفرة تبنيت. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: 11 من دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا اللي تحقوا بينا وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لأصدقائنا على اليوتيوب اللي تابعوا فينا واللي حطوا في الكومنتير واللي سلموا. مرحبا بكم الناس الكل. تحية لوليداتنا اللي يستنوا في نتائج البكالوريا, إن شاء الله ربي ينجحهم, إن شاء الله نسمع الصغاريت في كل دار يا رب العالمين. ربي يفرح أي إنسان يسمع فينا. طريق سلامة للناس في الكياس, طريق سلامة للناس يسمعوا فينا. لواج نقل جماعي, نقل ريفي, كيران, متروات, بواخر, بوارج, طائرات, الحصيل الكل, وخاصة التاكسيات. الرجاء التركيز, ساسبنس تاكسيات, ساسبنس, ركزوا معايا. معكم مباشرة صديقكم الجعفور. مش نحكي لكم حكاية اليوم, مش نحكيه على ساكس ستوري, يعني قصة نجاح بتاع مواطن تونسي, مواطن حاضر بحضنا لهنا, اسمه سينور الدين بن عباس. سينور الدين, صباح النور.
1: صباح النور, مرحبا.
0: نهارك أسعد ليام.
1: الله يفضلك.
0: أنا مش نحكي الحكاية, ولو كان الحكاية غلطة وقفني, لو كان الحكاية صحيحة قل لي رأي الحكاية صحيحة وخليني نواصل. سينور الدين بن عباس فهمني ولا مواطن تونسي في قديم الزمان, فهمني ولا كان يوقف التاكسيات, فهمني ولا
1: باب السويق,
0: في باب السويق, فهمني ولا ومعناتها للمواطنين هكا ولا
1: هكاك,
0: ويعني الظروف كانت على قدها, فهمني ولا قلت لي بالكواليس, فهمني ولا كنا حوفاة, فهمتني, في بسويقة نوقف تاكسي للمواطنين. الدور الدنيا ويمشي زمان ويجي زمان. سينور الدين اليوم عنده يعني أبليكاسيون, دوز أبليكاسيون هما فهمني ولا خاصة بالتاكسيات. الحقيقة الزوز مسوني وعجبوني سبيسيال على الأخر. عندك سيدي سيلكت تاكسي فهمني ولا, وعندك SMS تاكسي هكا ولا. الساعة مرحبا بيك,
1: يعيشك.
0: الناس نشرت اللي كنت نحكي فيه حقيقة
1: حقيقة.
0: أيواش, باش نبدأ طويكة سي نوردين, باش تحكينا على اللي دوز أبليكاسيون هذوما. نبدأ بالوحدة بالوحدة, انت سبق اللي تحب.
1: ألور, أنا الفكرة متاع باش نعمل أبليكاسيون جاتني من 2017 قلت علاش في تونس ما عندناش أبليكاسيون, وقتها ما كان ثم حتى واحدة.
0: نعم, تونسية نحكي وقتها,
1: لا تونسية ولا حتى برانية, ما كانش موجود في تونس. نعم, 2017. نعم. دونك قلت علاش ما نعملش واحدة في تونس.
0: أنت مهندس
1: سي. أنا جو سوي انجينير كونسبتور ان انفورماتيك.
0: بارك الله.
1: دونك ودايور انا في الكارير نتاعي عملت انفورماتيزياسيون دي بلو غروند بوات في تونس.
0: بارك الله.
1: حتى كنت نقول لي بلو غروند بوات يعني من 20 مليون دينار شيفر دافير الفوق.
0: بارك الله.
1: الكل عملت لهم انا انفورماتيزياسيون تاعها.
0: بارك الله.
1: على كل حال قلنا نعملوا الابليكاسيون هذه لتونس, وقلنا لازمها تكون يعني تتماشى مع العقليه نتاع التوانسه,
0: تشبهنا
1: تشبهنا سواء في ال في ال في الطبيعه, في ال في ال في الماديات, في الانفراستركتور, في حالتنا الاقتصاديه, في كل شيء.
0: الا قبل ما تبدا تحكي لي نحب ترجع لي بالماضي. الماضي انت كنت تصطاد التاكسيات للمواطنين.
1: انا كنت نصطاد التاكسيات بالمواطنين, وكي نصطاد تاكسي يعطيوني زوز فرانك ولا دورو. الكليون الكريم برشا يعطيني دورو, والكليون اللي كيكو برا يعطيني زوز فرانك.
0: نحكيو على تاكسي بي بي.
1: اي تاكسي بي بي الحمراء والبيضة ذيك. كنت اللمرة ومصروف خير من صحابي كل راو. معناتها نوصل انا 50 فرانك مصروف وقتها.
0: 50 فرانك
2: 50 دينار تو
1: تعمل بيهم صحن تونسي, وتعمل بيهم شيشة, وتعمل بيهم فهمتي.
0: 50 فرانك اي
1: فهمت. ف كان معناتها مورد رزق بالنسبه لي, نطير في الفرنك بالطريقه ذيك. دونك بعد كي كبرت
0: الحلمه قعدت,
1: وخذيت التاكسي معناتها بالابليكاسيون في الخارج. قلت علاش ما عندناش كيفها في تونس.
0: اوكي,
1: ويلزمني نعمل واحده في تونس. وروحت لبلادي وبديت نعمل في الابليكاسيون. ومن 2017 قلنا اهدافها يلزمها تكون متاحه للناس كل.
0: مازم
1: حتى واحد تكون
0: لا يشتكي ذئب ولا يجوع على تلك, لا يشتكي الراعي ولا
2: الحسيب.
1: دونك قلنا لازمها الناس كل, اللي عنده سمارت فون واللي ما عندوش, واللي يعرف يستعمل الابليكاسيون واللي ما يعرفش, الكل لازم يستفيد من الخدمة هذه. فعملت زوز
0: ابليكاسيون, تاكسي سيليكت وتاكسي
1: اس ام اس تاكسي.
0: ركزوا معايا يا تاكسيات اليوم, وركزوا معايا المواطنين. ثم حاجتين الحقيقة أنا عمري ما سمعت بهم موجودين كان في لدوز أبليكاسيون هذوم. على كل كورسة نحكيه مثلا SMS تاكسي, نبدأ بSMS تاكسي. اس ام اس تاكسي انت عاملها لمماتي والجدي أيوة. والخالتي مباركه وخالتي مسعوده فهمني ولا وعم المنجي اللي ما عندوش سمارت فون
1: أيوة.
0: اللي عنده تليفون عادي
1: ايوه
0: قال لك خويا يبعث اس ام اس قيمه الاس ام اس
1: دينار
0: اللي هذيك هو القيمه المضافه على الكورس
1: هذا هو
0: اللي تاخذوه
1: هذيك خدماتنا
0: فهمتها رافع ولا
2: مش بعيد عن
0: معناتها هما رابطين مع المشغلين فهمني ولا ثلاثة فهمني ولا وتخلصوا مع عند المشغلين الثلاثة
1: من عند المشغلين على خاطر المشغلين ياخذوا من الرصيد نتاع الحريف نتاعهم ياخذوا له دينار مقابل الاس ام اس اللي بعثوا
0: اي
1: باش يخلصوا انت
0: ممتاز معناتها ممتاز
2: ويبعثوا له تاكسي
0: إيه؟
1: لا التاكسي ياخذ حق الكورس نتاعو من
2: ال اي لا هما يبعثوا له التاكسي يعني هو كيبعث اس ام اس اي انت تجيه التاكسي منه
0: اي يبعثوا لهم اليوم هما اس ام اس
1: لما يوصلنا الاس ام اس فيه موقعك انت وين موجود نجمه موقعك وين تحب تمشي احنا السيرفر نتاعنا لما يجي الاس ام اس هذاك يمشي يلوج لك التاكسي القريب
3: ويحدد لك التاكسي وبعد
1: اقرب تاكسي ويمشي يحسب قداش باش تكلف الكورسة من الموقع متاعك الموقع اللي باش تمشي له
0: ممتاز
1: ومن بعد يعلم التاكسي انه عنده كورسة في البلاصه الفلانيه
2: يعمل كونفيرماسيون للكليون
1: يعمل كونفيرماسيون للكليون بالاس ام اس ويقول لك راه باش يجيك التاكسي رقم كذا كذا بسعر كذا كذا خلال دقيقتين
2: والله ماني في حتى من غير انترنت نش تعمل
0: حتى
2: والله انا الاس ام اس انترس اكثر من الابلكيشن خاطر ديما تظهر لي صعيبه
0: باه
1: حتى خير من غير انترنت
0: باه سي نور الدين هذه بالنسبه للاس ام اس تاكسي نذكر اللي انتم مربوحكم في الكورسه دينار
1: فقط
0: باه هذه الاس ام اس تاكسي اللي هي السهله كما قال رفع فهمني ولا ابائنا وامهاتنا فهمني ولا اسهل لهم للي ما عندهمش الكونيكسيون للانترنت نجيو توا التاكسي سيليكت اللي هي مربوحكم عليها قديش هذه اللي يهم المواطن ساعه
1: دينار
0: تسمع رفع ولا
1: ديما دينار
2: اي ديستانس
0: تسمع
3: فيكس واضحه معناها
0: ديما دينار تاخذ
1: اي ديما دينار هي الطريقه تختلف لكن المبلغ هو نفسه
0: نعم
1: تو بالنسبه للتاكسي سيليكت احنا عملناها اكثر باش نعالجوا بها مشكل
2: اللي هو
1: مشكل التاكسيات
0: نعم.
1: والتعريفة متاع التاكسيات لانه تاكسيات اليوم ثم كورسات يخسروا فيها برشا فلوس يعني مثلا يهز لك كورسه ب 6000
0: يتبلع في السيركيلاسيون
1: 6400 يتبلع في السيركيلاسيون تاكل له 12 دينار ريسونس يعني هو يطلع فيها خاسر هذاك علاش تلقى ديما التاكسيات يتهربوا جي انت توقفوا يقول لك وين ماشي يقول لك كذا يقول لك لا سمحني مانيش في ثنيتي ويمشي على روحه
0: انتم دونك عملتوا تروا كولور
1: احنا عملنا تروا كولور معناتها تروا تاريف
0: اسمع لي مهم على الاخر
1: تروا تاريف
3: ايوا
1: ان فونكسيون دو لور دو بوينت et en fonction de la zone. Est-ce que c'est une zone rouge ou elle, c'est pas une zone rouge. Il y a des zones qui sont toujours مستحمين toujours. Par exemple, on va prendre la jazira. Toujours مستحم. Je ne sais pas si c'est مستحم. Ou la haï l'ouahat.
0: Oui, il y a des places marfines.
1: Donc, ces taxis, quand ils vont aller à cette place, ils vont choisir le tarif le plus fort, le tarif le plus fort, ils vont
2: venir. Oui, bien sûr.
1: فهمني ولا فاحنا عملنا التطبيق تاكسي سيليكت يعني بور سيليكسيوني لان دي تروا تاريف سيليكت حسب الظروف اللي انت بتتنقل فيها
0: كانك مزروب عملته اللون
1: الاحمر
0: فهمني ولا
1: ايوه
0: اللي هو كالعاده تربح فيه دينار انتوما
1: احنا ديما نربحوا دينار احمر ولا اخضر ولا ازرق
0: والتاكسي دينار. يربح زايد على الكورسه لو كان اور دو بوينت فهمني ولا والسيد مزروب بلس 5 دينار تاكسي
1: اي
0: صحيح معناتها اجمالا 6 دنانير
1: هذا هو
0: به لو كان المنطقه يعني نقولوا متوسط مرتاح الانسان فهمني ولا ويحب ياخذ تاكسي صحيح في اللي نهار مثلا نقولوا العشيه ولا الصباح ولا كذا ولا نهار حد ما ثم حتى شيء اللون شنو
1: اللون ازرق
0: اللي هو بلس قداش
1: بلس 2 دينار
0: 2 دينار
1: أي.
0: دينار ليك ودينار للتاكسي
1: دينار لينا ودينار للتاكسي اي
0: بيان ولو كان ما ثم حتى شيء في اللي نورم
1: اللي هو الاخضر
0: الاخضر
1: ايه
2: بلس حتى شيء
1: لا بالنسبه سامحني ايه. انا غلطت
0: بسيرش.
1: يعني لما تكون في اللي نورم اخضر
0: ايه. اخضر
1: في شويه فما زحمه وكذا ازرق
0: اوكي
1: احمر
3: في الزون
1: احمر
3: هذيك
1: متفق احنا في الزون روج
0: به. دونك هذايا المواطن الساعه تساعده فهمني ولا باش يختار واحد من لي كولور تخرجوا في الابليكاسيون. انا ادعو الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا فهمني ولا اللي ماهمش بتلي شارجين الابليكاسيون تاع تاكسي سيليكت يدخلوا توا وباش يزيدوا ياخذوا اكثر فكره على التاكسي هذه اللي نذكروا اللي هي تاكسي وابليكاسيون تونسيه 100% وتحفظ زاد المعطيات الشخصيه بتاع
1: مهم جدا هذا لان المعطيات كلهم عندنا جدا احنا جدا. مهمش في الخارج كيما التطبيقات الاخرى ومحافظين عليها عندنا حتى معناتها التزام احنا مع الهيئه طبعا. الوطنيه للاتصالات باش نحافظوا على قاعه البيانات هذه.
0: به انتم اليوم في السوق رقم قديش انتم اليوم في السوق؟
1: هو بحكم ان احنا نستجيب الى 60% من المواطنين اللي ما يعرفوش يستعملوا تطبيقات ولا ما عندهمش سمارت فون احنا عندنا 60% من حصه السوق
0: تبارك الله
1: اصلا
0: 60%
1: يعني 60% من حصة السوق لأنه 60% من الشعب ما ينجمش يستعمل التطبيقات الأخرى لأنه سواء ما عندوش سمارت فون سواء ما يعرفش يستعمل تطبيقات.
0: إذا 60% رقم كبير.
1: أي ويمشي يمشي يجي لنا نحن
0: وين موجودين أنتم سي نوردين؟
1: احنا موجودين في البحيرة 2 المكتب بتاعنا.
0: لا لا لا كتاكسي تو كأبليكاسيون
1: نغطيو تونس الكبرى.
0: تونس الكبرى
1: تونس الكبرى
0: كان تونس الكبرى
1: نغطيو تونس الكبرى. احنا في الوقت الحاضر عندنا تقريبا 500 تاكسي
0: تبارك الله
1: ما شاء الله لكن مازال الهدف نتاعنا يلزمنا من هنا لاخر العام نوصل 2000 تاكسي ان
3: شاء الله
0: تبارك الله 500 تاكسي انا ملم شويه بالموضوع هذا الحقيقه بتاع لي زابليكاسيون وكذا والتاكسيات 500 رافع 500 تاكسي رانا نحكيوا على رقم كبير رقم كبير فهمني ولا وباش تمشيوا ابعد باش تمشيوا ابعد كما قلت لك لانه انتم قاعدين تستجيبوا لرغبه المواطن والتاكسي زاد التاكسي زاد عنده التزامات كما كنت انت والله نطلع مع تاكسي يقول لي جعفر وخي راهي ساعات مشكله نتاع امبوتياج مشكله نتاع نلقى روحي صارف اكثر من حق الكورسه
1: صحيح
0: اللي هذا زاد انتم تراعيوا فيه التاكسي ان شاء الله ربي يعينهم الناس الكل فهمني ولا والمواطنين ادخلوا ادخلوا فهمني ولا تيليشارجيو الابليكاسيون كما قلت سيليكت تاكسي شنو نجموا نعرفوا اخر سي نور الدين
1: والله عندنا زاد احنا نحبوا التاكسي ان نجيبوا له حاجات اخرى لانه هذا القطاع مهمش وباش نحاولوا نعالجوا بعض المشاكل الاجتماعيه للتاكسيات نوتامون انا توا قررت باش نعمل ميتويل بالنسبه للتاكسيستيه باش يوليو ينجموا يداويو وينجموا معناتها ياخذوا دواء
0: سينوتين فاهم الموضوع بالضبط
1: لانه اكثرهم يعني ما عندهمش تغطيه اجتماعيه
0: انت حطيت
3: ريم اي من مشاكلهم الاولى
0: جانيور
3: صحيح
0: جانيور وعاش الوضعيه وهو صغير
3: القصه تختلف
0: صحيت
3: فما فرق كبير
0: صحيت
4: انا عجبتني برشا الاس ام اس راهو الاس ام اس اللي تري تري تري افيكاس ولا بالحق على خاطر اي سمارت على الاخر على خاطر فيو معش انا
3: ولا ساعات تتحط في كونديسيون تقص عليك الانترنت
4: مش حتى حتى حتى الفاسيليتي لو كوتي براتيك اني نحط اس ام اس تاك نبعث جي انا اس ام اس يعاود يرجع لي يعني هيك بتتر خاطر انا مانيش ياسر ان في الـ في الـ في لا تكنولوجي وادخل لابليكاسيون اس ام اس سي بلو فاسيل كيما قبل لك الالو اللي تطلب فما عبيد ما يستخفوا انه يكلم توا الاس ام اس رابيد تو على انفورماسيون دونك لابليكاسيون يخدمها لا تور اوبيراتور هي الكبيره هي اللي تعمل لك
1: بنفيك ثم حاجه اخرى مهمه جدا انه باش تهبط التطبيقه وتحط تسجل فيها اسمك وبالمود باس وبالايميل وطباله وذكاره يعني تاخذ برشا وقت
3: سي فري ولا سي فري
1: ساعات انت عندك اون اورجونس تحب على تاكسي
3: خاطر عندك شكون اللي في المعلومات
1: عندك شكون مريض باش تهز
4: اس ام اس با لا بين دافوار ان
3: كونت
1: تك وزيد باش نعطيك حاجة أخرى حاجة أخرى في العالم الكله ثم أربع شركات يعرفوا يجيبوا تاكسي بالاس ام اس أربعة فقط منهم شركتنا احنا
0: ليه ليه
1: والله العظيم
0: في العالم
1: في العالم كله ايه منهم شركتنا احنا
3: مبروكيكم صحة
1: فما زوج شركات واحدة روسية واحدة من سنغافور واحدة طليانية
0: اوكي
3: يعني والرابعة تونسية
1: والرابعة تونسية هي تاكسي شي شو نقول لك تاكسي شي شنو علاش اسمها تاكسي شي خاطر انا بنتي اسمها شيرين تربى جوبها نعيطوا لها شي اذا الشركه سميتها قصة. سميتها باسم بنتي
0: عنده قصه محلاه تاكسي شي بيه بنتي عم جيبك انا
5: ربي نجحت
0: زي تو فكرت بنتي
6: تكسيفا
0: تكسيفا والله يبي تكسيفو تكسيفا سينور دين محلك اون فيرتي كل الدعم والمساند واللي نحكيو فيه هذا لا يعد اشهار بل مسانده مسانده مسانده خطر الحقيقه الابليكاسيون هذه كيما قال رافع بال تاع سيليكت تاكسي فهمني ولا تنجم لو كان انت عندك الوقت وكذا تدخل على سيليكت تاكسي الابليكاسيون ومهم برشا برشا برشا سينو اس ام اس تاكسي حلوه ياسر ياسر ومتاعنا تسهل برشا
1: اي ما قلناش حاجه بالنسبه للاس ام اس يبعثوه على رقم 85777
0: لحظة
1: 85
6: ولا يجتمع كل شيء 7

0: حلوه
1: مانيفيك 85 777. في بالك عندي صاحبي سي نوردين ما عندوش لابليكاسيونات نتاع التاكسيات وما يعرفش التكنولوجيا يطلبني انا اللي ما نعرفش يطلبني يقول لي ابعث لي تاكسي ابعث لي بالله تاكسي للباص الفلاني مسكين مش ياخذ تاكسي 10000 تليفون يا ابعث لي وشوف لي بقداش وين سي دو سويت ساعات التاكسي بدا معك فك النيغوسياسيون بدل لي نقص لي يمرضني حاسيلو
2: سي نوردين بن عباس الحقيقه اون فيرتي بارك الله فيك صحة على الحضور تحية ليك وتحية للتاكسيستية اللي سمعوا فيه إن شاء الله ربي يعينكم إن شاء الله ربي يعينكم صناع وإلا مال التاكسيات إن شاء الله ربي يجيب لكم القسم وين ما كنتوا إن شاء الله نشوفوا تاكسي سيليكت إن شاء الله نشوفها في كامل الولايات وإن شاء الله SMS تاكسي زاد نشوفها في كامل الولايات وإن شاء الله من 500 تاكسي توا معاكم في قادم الأيام نشوفوا 2000 و3000 لأنه تسهل وضعية المواطن اللي يبدأ مزروب وعنده قضية وكذا حتى ماهوش مزروب فهمني ولا وهو زادك تاكسي تنفعه وتخدمه وأحسن ما قلت الحقيقة بالنسبة لي أنا واللي مسني على الأخر أنه قلت لازمنا نتلهاو بالتاكسيات وبالوضعيات بتاع التاكسيات فهمني ولا وباش تعملوا كما قلت لي
3: بتويل
2: إن شاء الله في قادم الأيام نتبع معاكم لحظة بلحظة فهمني ولا بارك الله فيك
3: شكرا
2: يعطيك الصحة سلمنا على بنتك إن شاء الله ربي يفضلها لك الله يحفظها شاء اسمع
4: شي
2: رين ما هذه دوختي
4: أنا فا
2: تاكسي فا فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: رجعنا لكم هاي رجعنا لكم اعزائي المستمعين. مرحبا بكم الناس كل 11:37 دقيقه. البارح عملت لكم اسئله الجزيره فهمني ولا الجزيره المهجوره فهمني ولا بعد شويه زاد باش نعمل لكم الاسئله نتاع الجزيره ويلتحق بينا فهمني ولا زميلنا عزيز فهمني ولا
1: بونجور جافور
0: مرحبا بك في زياره غير متوقعه فهمني ولا مرحبا بك
2: الحقيقه واحد
0: صدم كيك
2: تفضل حبي ورينا الكوب الجديد.
0: مرحبا صحه بابا صحه
1: يعطيك الصحه
0: صحه خويا عزيز خويا عزيز الناس كل اختينا توقعاتنا حول مقابلة تونس واليابان يوم الأحد. انت حسب رأيك كخبير الحقيقة تفهم في الكورة انت
2: هولي بارك عليه
1: سكور
2: يفهم بالعاطفة كرة أوروبية العربية
1: بالعاطفة ولا باللوجيك
0: باللوجيك لا أعطيني باللوجيك
2: كما شايف معتز عند واحدة
1: باللوجيك
0: عندك كعبتين انت زاد محضر
1: اي باللوجيك بتاع 2-1 2 بلاش اليابان
2: شكرا
0: بوزي
2: وجهه احمر عادي
1: والله وبالعاطفه انا 0-0 لكل تونس
3: انا ما شفت
1: اي تونس
4: يا ولدي منتخب علاش احنا هكا
2: نظرك تنبز
4: منتخب
2: المكشف
1: العربي
2: ما
0: نقولش باهي اسمعوني 2-1 بلاش تونس بالعاطفه
1: بالعاطفه
2: نفس السكور بالعاطفه
3: والله انا شفت
0: شد لي هاتي
3: شفت مدام ليلى مدام ليلى عبد اللطيف قالت اللي فما مفاجأة في 2026 وراها اللي عامل الفيديو عامل كيت من تالي هكا فلوتي والله كني عقل جوارتنا في الكيت من فلوتي يظهر لي مش تحل معنا حسب ليلى عبد اللطيف واستغفر الله واستغفر الله ان شاء الله سي جعفر باذن الله عندي احساس
4: كان فوق فانتي ما قلتنيش علي
3: كان لقيت الفطايري محلول كان لقيت الفطايري محلول تونس تربح كان راني ما لقيتش الفطايري محلول
2: سيبون
3: والله ما نعرف
1: على فكره افضل لعب في المنتخب الياباني تضرب مش بشارع
0: بوتوكس الله اكبر الفطايري محلول الفطايري محلول شيء الله سيدي
2: محتاج جعفور
0: اسئله محرجه
3: تفضل
0: مش محرجه معناتها
3: احرجنا
0: نعرف
4: الجزيره
3: احرجنا
0: انتم في جزيره مجهوله معزوله
2: مهجوره
0: مهجورة
2: تقصد برا
0: مهجورة مهجورة معزولة
4: عنا ثلاثة أيام اللي طحنا فيها الجزيرة
0: طحتوا فيها الجزيرة
2: نعرفها وصلنا للكنز
0: في وسط الجزيرة ثم زوز بيبان باب ثمني ولا
2: باب سعدون
0: لا باب سعدون
2: باي جعفور
0: فدري باب تعرف من وراء متاعه ثمني ولا من ما وراءه لكن يحتوي على خطر مؤكد أما تعرف شنو اللي وراءه والباب الثاني مجهول تماما أنا هو الباب اللي تدخل جاوبوا أصدقائنا على اليوتيوب هذو مسألة في علم النفس
4: قولوا لو وراه شوية
0: عندي مسرحية اسمها بسي مانيش بسي أما فهمني ولا قاعد نعمل في دراسات
4: اسمعني بلون فيها شوية باب الثاني اليابان
2: لا بشارة مجهول
1: المجهول
0: ريم تقول
2: المجهول خاطر النجم يطلع فيه وش اختار
0: ريم
1: حتى المجهول
4: وكي يطلع عزيز. المجهول فيه خطر
2: من غير ما تحلل
4: انا الباب اللي نعرف على الاقل يبدا عندي خطر
2: نعرف الخطر شنو
4: هو صحيت نبدا محضره روحي
0: رباب
2: قلتلك الباب الاخر
4: الباب الاول
0: الباب الاول
2: المعلوم
4: اتليست عندي الفكره
0: رافع
3: انا نسمي بسم الله
0: نخش
3: ونخش نحل الباب اللي فيه الخطر المجهول له مجهول له
2: هكا هاو جعفور
0: انا انا الباب المجهول نشد حجره في يدي على ميتي فهمني ولا وندخل التفسير جاوبوا أصدقائي على اليوتيوب
2: نعم.
0: التفسير تفسير الشخصية بالنسبة اللي اختار الباب الأول اللي هو تعرف وراء أما فيه خطر مؤكد
2: رافع ورا باب
0: يفضل الوضوح حتى لو كان صعبا انتم ناس تحبوا الوضوح حتى لو كانوا صعيب
3: والله والله
0: الاختيار الثاني مستعد للمجازفة من أجل فرص جديدة أموري
3: ولا عندي تكتيك أخرى أنا نختار ببلول أما ندق نخلي الخطر هو اللي يحلي ديما ما عنديش مفتاح نبدأ ندق وخلي خطر حلي خطر
0: الخطر يحلي
3: يجي الخطر يحلي الباب
0: بيه السؤال الموالي لقيت آلة تكشف لك الحقيقة
3: في الجزيرة
0: الحقيقة واحدة كهو
3: بالكل لقيت آلة تكشف لك الحقيقة وما لقيتش فاش تروح يعني لقي باب لقي
0: يعني
3: في الجزيرة تاي مول
4: سي جعفر
3: في مول
4: قاعد يتهكم عليك
2: الحقيقة
0: لحقيقة بالاس ام اس كيما تكسي اطنفر
3: بلا اسمعني يخرج لك سي نوردير
0: تبني بالليل حطاها باهي
5: اعطيها سلام
2: حقيقة لكن حقيقة واحدة
0: حقيقة واحدة اهم شي نسميهم لك وانت تختار شي الحقيقة حقيقة عن نفسك حقيقة عن اقرب شخص ليك حقيقة عن مستقبلك حقيقة عن العالم تمش كوب دي موند تمش
2: باه
5: مونديال فماش
0: تفضل
2: عن مستقبلي
0: كريم تفضل بابا امشي خويا
2: من غير تفسير
0: دق على الخطر روح لك الخطر امشي
3: لا انا حقيقة عن نفسي مزلت اللوج
0: اللوج على نفسي
5: طولت على شروحك
3: تبحث عن نفسك نبحث عن نفسي
0: امشي
5: ربي المستقبل سيد جعفر القاسمي
3: ما دخلش في المستقبل ما ليلى عبد اللطيف ديجا تخدم على روحها
1: اقرب شخص لي
5: شكون حدد لنا
3: والله ما نعرف
5: اللي باش يغير
3: الكمانجه نتاعو كمان شفتو لي خليني وين نتذكرها الرفيعه هذيك ناس تز في الماء وناس تز تحت الصدق نهز كمانجه حتى كان جات تطلع لي الحكايه ولا فنان
5: كمانجه قال الا موسيقيه
3: الا موسيقيه كمانجه هز جرمانه معاها
5: اي جعفر
0: تفهتوا لي اللعبه اعطيني موسيقى ما ارعب ما مش حاسين بالخطر
2: جعفر الحقيقه حليها رفع اليوم
5: والله بي انت جعفر شو اخترت
2: لمية الف
3: هذه ما كنا
0: في جزيرة مجهولة وين ما عندي شو جيسو يا لمية الف هيا ما
5: انت ما قلت ليش اخترت يا جنب
0: حقيقة عن
2: اقرب الناس ليك
0: اقرب الناس ليك
5: شكون الشخص حدد
0: ما عرف نجاح وقت تقول ترقد تقوم بضي ساعتين ساعة تقول خمسة الصباح ما فهمتيش
2: هيا عشتنا
0: بيه بالنسبة اللي اختار حقيقة عن نفسه شكون حقيقة عن نفسه رافع
3: وحده
0: يبحث عن فهمي ذاته الى حد الان
2: هو هذا تفسير كي ظاهره شنو هو معناه سؤال عن نفسه
0: معناه يبحث عن
2: الناس معناه ما لا فاز معناه يحب يفهم ذاته
3: والله يبسي متحيل والله يبسي متحيل
2: تو هذا فاز
5: اسمعني جعفر قاعدين يستعملوا معاك في سلاح مغاير
2: الحقيقه ما لا فاز ما
3: في الكونديكتور
0: عندك شي موسيقى ما ارعب في الضوء اضرب كورون شوف لي حاجه كورون
5: سلام تو يظهر وجه فيك
0: كل كهربائي ودي يصير صعيبه
5: باهي اوكي والله ما نوريكم اياه
0: باهي اقرب شخص ليك انا العلاقات تشغلك كثيرا
5: والله ما تعرف والله ما طلعني
1: انا معاك
2: ما لا تفسير كان ما فسرته ليش
0: هاتون ولي نكلخ من راسي انت شنو قلت لي اختي
5: المستقبل يا
0: المستقبل يجب عليك السيطره على المجهول فالمجهول دائما وابدا سياتي في شكل خطر دقي الباب يخرج لك الخطر تلقي كمانجه مطيشه فهمت ولا اغلب الباب خطر على راسه
1: بيشتبه
0: خال رافع خال رافع ميك البنانه شعر اللي مات بها ورافع هز كرافات فوق قصه في دماغه حبي هكا
5: ماني قلت لك استلهم ماني قلت لك
0: سيدي من عندك وخالتي باقي بالتاكسي
5: زن بلو أول حقيقة هكا أشعر يزي أشعر
0: ملي يزينا والله يبطل
5: عندي دمع في عيني
0: عندك شي ما أرعب موسيقى ما أرعب تمشي طنبور
2: قال له والله
5: انت
2: تبحث عن ذاتك يا عبدس
0: انا اللي قلت لك اقرب شخص العلاقات تشغلني كثيرا
3: يرضك
5: انت ما عندك سؤال حرج اختيار صافي سيبه
2: جعفر تحب
5: سنجي ما تنجم والله يا تيجي جعفر
0: سنجي ما معناه والله هذه قويه برشا اقسم بالله
5: والله يا ربي
0: اسكت اسكت اسكت قصر الميكروويت اعطيني موسيقى تعرف على الاقل المستمعين يترعبوا خسر الميكرويت خسر الميكرويت خليني مع المستمعين باش نرعب المستمعين حط موسيقى رعب هذه هي ما عندك نعود لنا غم مع سونيا مبارك
3: ونستعملوا في الليزي مسؤول اخرين نفسه في مبارك اخرين
0: خسر الميكرويت خسر الميكرويت خلنا نسمعها السؤال الموالي أمامك شخصان زوز أشخاص مات شخص صادق حل لهم ميكرويت لكنه لا يحبك شكون هذول يتكلم
3: الكلاب في الجزيرة
0: الجزيرة كيلي لهم البشر هذوما سمعني الصوت خليها حطها بطل يظن موسيقى ممنوعة.
3: إذا عزيز حل الباب بتاع الخطر والكلاب في جرته تجري.
1: لا الباب مجهول.
0: زيت الصوت
5: يظهر فيه بالكمانجة.
2: زوز أشخاص
0: صادق لكنه لا يحبك. شخص يحبك لكنه يكذب عليك أحيانا.
2: سهلين والله سهلين الأسئلة متاعك.
0: اي اختاري.
2: ما يحبنيش اما صادق يقول هيري في وجهي ما تعبنيش واضح. صادق لا يحبني.
0: صادق
2: لولاني.
0: اي لولاني
1: مش موجود.
0: ريم اي صحيت. امشي.
3: لا انا بدون يعني
2: دونك هاو فمش بي
3: صادق ولا يحبني منسير
2: كيما انا وياك.
5: صادق صادق
1: صادق
2: صادق حلو. ريت كي قلت لك سهلة
0: وانت ايش تحب
2: كيف كيف نسكت
1: صدق ولا
0: يحب الاخر خير مش بتقعديش مش بيت لي لو
1: مش بيت لي بيت عند ربي
0: انا مش عامل فيسو نعمل فيسو اي بلا لا ترد برسون انا شخص
2: بحب شكون يكذب علي
0: لكنه يكذب عليك احيانا نحسب لك بسومة عندي في الدمي موجزة عندي في الدمي موجزة
1: مبروك عليك
0: عندي في الدمي موجزة
1: لا لا
0: فهم الازرق دليل السما في البلو فيه بلو غضو مش نجيبه منها ان شاء الله
5: هو علي
0: شحب بي
1: صادق
0: صادق زيتم ما خابنيش في صادق
2: هيا جعفور
0: به التفسير صادق كلمتين توهدي جو جيب دليل الحقيقة أهم من المجاعة. كيف اشتغل؟ شبيكم؟
5: ماني قلت لك خلاص
2: الحقيقة لعبة أمورك والله.
5: ولا سمعت لعبة أمور.
0: الحقيقة أهم من المجاعة.
5: ماني شفت خدمة اليوم.
0: والأخرى.
5: هي أنت.
0: المجاعة أهم من الدقة المطلقة.
3: الأخرى مش نزل بختار أحد.
2: جعفور جعفور. تكسر روحكم نلعبوه.
0: والله ينك بسرعة.
2: أي.
0: برجولية.
2: يقعد غادي يقعد غادي.
0: لا لا بجست عندي برجولية.
2: شنو؟
0: كلمتين.
2: أي تفضل. خليكم سنجيم معناها الغدوة بيت
0: لا لا لا مش نلعبوا سنجيم
2: نحن
0: عندي كلمتين خاطر الحقيقة
2: اي بيان سور بيان سور
0: سادة المستمعين ونحن طبيعي نضحك ونلعب وكذا ولكن لازمني ديما نذكر بقراء أسواس على خاطر الحقيقة مهم جدا جدا جدا جدا أنه نقفوا لوليداتنا فهمني ولا باش نعاود نذكركم بالسيت فهمني 3wsuswe.tn 3wsuswe.tn فهمني تنجم تعمل اقتطاع من السالير بتاعك نحكيه على أكثر من 10,000 طفل صغير في اللمسة هذه إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب نعود نذكر بسيت 3wsuswe.tn سينو زادت نجمو تكلموا على 58-371-002 58-371-002 مش نعمل فاصل صغير مدام ريم فهمني ولا باش نمشيو لسين جي مع مدام ريم
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: عسلامة ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة سينجيم ماريم
2: والله يعطينا خيار الضحكة يا سي جعفور متنا بالضحك ربي بتمسح في دموعها
5: أي سيدي ما هبطت
2: سينجي معريم كلمات اللي باش نطلعوهم من التعريف والتي الكلها يكون عندها قاسم مشترك اللي أنا اخترت اليوم أنهم ينتهيوا بالألف سين بالمد إس كلمات توفى إس ألف مد وسين
3: ما فيها بس
2: اي سيدي نبداو عزيز ونزربوه الوقت عنا درجه ما يبنى عليه الشيء
0: سيس
1: سيس
2: بالغوره
5: سيس اي نعملوا بالغوره
2: فما شكون يرشم شو شد ليا به هذه الجعفور سيس اساس به القوه
3: البأس
2: برافو رافع البأس الشدة والقوة البأس شديد البأس
3: اخترت شدة بنت الخطر ركي كان
2: هو العجز عن السداد
0: اليأس
5: العجز
2: عن
3: الفلس
0: فلس
2: جعفور جعفور افلس
5: امور افلس مرحبا
3: مجو هذه نجم يجوب على افلس بخلفي
2: اختلاط الامر عدم وضوح الامر امر غير واضح فما
5: التباس
2: برافو رباب التباس نقطة لرباب نقل عنه عندما ينقل كلاما أو فكرة هي كلمة جعفر وأنا خذيتها من عنده عملت
3: اقتباس
2: برافو برافو رافع كلمة الطلب أو الرجاء.
4: التماس.
2: صحيت رباب. التماس الطلب أو الرجاء.
3: عزيز. تقول ترجع مجد تيميس.
0: عزيز. مزيس. عزيز.
2: جعفر. منع مثلا نحن كنا نحكيه على ويد ملاك منعه من الجريان. فما شنو فما
0: احتباس.
2: برافو احتباس احسنت انحبس الشيء
4: احتباس
2: جميل
0: عزيزي توميزيس والله لجاز
4: يا عزمان كمان جمتي
2: كيفاش يعمل مثلا الصيد مع الضحية متاعه الأسد نقصد
1: افتراز
2: برافو عزيز افتراز
0: سيد وشامبيونا وجو مريقل
2: اذي يا لزمك انت طلح تابع الإفلاس
3: اي تفضل مرحبا
2: أخذ الشيء خفية
4: اختلاس
2: صح ترابيب اختلاس فكت له الاختلاس به جميل غاص في الشيء ذهب إلى عمق
4: انغماس
2: برافو انغماس شنو رباب جو كبير انغماس صحيت
3: نجم ترتاح شوية أنت توا
2: ترى عزيز
0: أعطينا شوية بسبيس والله عيلة
2: دخول خفي
3: سلويس
2: هو ما لازموش يكون مع المجموعة هذيك ودخل خفية
4: انديساس
2: الانديساس برافو عليك انديساس فهو مندس ارتداد الصورة
0: انعكاس
2: صحيت انعكاس
0: أمور سينما
2: وصورة في المرأة انعكاس برافو عليك به زوال نحي لي التليفون
3: زوال
4: والله
2: لسه زوال الأثر كان فما أثار متاع مدينة مثلا ولا أثار وما عادش موجود ما عادش تترى
1: نعزل
4: كما في الصحراء هكا حاجة
2: فين تحب حتى أثر على ورقة نحكي
3: اختفاس
4: خنفوس
2: بيه أغزروا الفعل احنا نلوجوا على المصدر اللي هو بالإيس الفعل متاحة مثلا هو أخفى الشيء أخفى معالم الشيء شنو عمل له
0: طمس
2: اي
3: اطمس
4: انتماس
2: انتماس رباب صحيت انتماس احسن اي سيدي انت وصلت للطمس برافو عليك لازم الاخذ بالحذر ان يحذر
0: احتراس
2: صحيت الاحتراس برافو عليك جعفر
3: مش احتراز هذيك
2: وانت الكوره خاطيه
4: هذيك في التاس
3: سو تاس
2: عاد الى حاله اسوء مثلا مرض برافو وعاود رجع
3: انكسس انكس
4: انتكاس
2: برافو عليك انتكاس رباب انكسس برافو عليك رباب انتكاس به انت بالله يا عزيز
1: شيتي بالله يا عزيز
2: غور ادراك شعوري
4: احساس
2: رباب وعزيز هاي احساس
3: شو رباب وعزيز
2: ترى هذه سهله جعل الشخص يلبس
1: التباس
3: لا
1: البيس
4: البيس
2: برافو عليك لبسته
4: الحمد لله عليك
2: جعل الشخص يلبس البيس عند عزيز ما تضربش صاحبت زميلتك
4: صاحبتك
2: مش معقول ايش نقول لك انتم ما تجيبوا في الناس مولوده بعد 2004 طلع معكم
1: قبل 2004 صلي على
2: النبي ازاله الوحشه ايجاد الانس
3: انت سيد
4: انس
3: فيها الحضن والواحد
2: هي من جذر انس إيجاد الأنس أني أنا وفرت أني أنا وفرت لك الأنس
0: ائتناس
2: وإلا أسهل بياسر من هكا أنا وفرت صحيت إيناس أنا وفرت لك الأنس مش أنا اتنست بيك أنا عطيتك الأنس فهو إيناس أحسنت
3: إيناس
2: أحسنت بيه
3: شو هذه أسرع إجابة في العالم هذه تفضل مدام أغزرر
2: تواصل مباشر بين شيئين اتصال مباشر
3: تواصل
2: وفما في الكورة
3: تماس تماس
2: تماس برافو عليك برافو عليك تماس
0: شو اسمه أمك
3: ريت الماتشواتك اللي تفرجت فيهم فرش أنا ونطلع التماس
0: شو اسمه أمك
3: نعم
0: واحدة بقى قالت لي عيد ميلاد أمي سمع
2: تقول لها في الميكرو
0: والله
2: بالسياحة هذاك الخاطر خاسر ديجا خاسر 100,000 اللي مازال ما ريناهاش
3: تمدد ان شاء الله كثير هذا الباس
2: به جعفر سريع التأثر
0: حساس
2: حساس صحيت حساس نقطة لك حساس اسم علم
0: حساس البلاس
2: شنو هذا جعفر
3: حساس اي اعطينا اسم علم
0: احلام امها اسم عيد ميلادها اليوم جربي
2: عيد ميلاد سعيد مدام احلام
0: احلى احساس لاحلى ناس
2: اجمل احساس في الكون
0: اجمل احساس ان شاء الله ربي يفضلك الوالد
2: بيه هو حده الفطنه وهو نعطيوه الاسم
0: للذكور الطفله اللي عيد ميلاد امها ملك
2: ملك عيد ميلاد سعيد مدام احلام
0: واحلام ان شاء الله ربي
2: يفضل
0: كل عام ويتحيي
2: لك التليفون
0: أمريكا مثلاً.
3: وقاس. وقاس.
2: لا هو شديد الفطنة وهو نسميه للولاد الاسم. ترى فما الذكاء الفطنة الفا.
3: الفرس.
0: فراس.
2: فراس. صحيح من الفراسة. فراس. جميل من يكنس.
3: كنس.
2: ما يرتدى.
4: لباس.
3: لباس.
2: لباس. لباس أحسنت. أداة ولا معيار أداة للقيس
0: مقاس
3: لا
0: قياس
2: أداة
0: قيس
2: مقياس
4: برافو انا قلت انا مقياس
2: مقياس موضع الغرس
3: مغرس
2: مغرس
3: من راح يكون بالزر حتى بالزر المركيش
0: شو نقول محبس
3: والله حتى بالزر المركيش
2: من يمارس الغوص
3: غواص
2: لا هذيك بصانه حكي
3: غواص غواص حواس في الماء
2: كيما الغوص فما اللي توفى بالسي
0: غطاس
2: صحيح غطاس برافو عليك برافو عليك الميل
0: جزر مهجورة
3: الميل
2: الميل الميل الى النوم
3: نعاس
4: نعاس
2: صحيح
4: بالضمة
2: نعاس نعاس
4: نعاس يا
2: بي راكم حالتكم خليلة الحقيقة
4: والله ما اليوم فما حاجة أوفردوز
2: كيفاش باش نقول حالة حالة
4: حالة مرضية
2: حالة نفسية تصير بصفة علينا قهرية هذاك شمعنى بصفة علينا قهرية مثلا كيما العباد اللي مثلا لازم ديما الدنيا منظمه لازم ديما الدنيا نظيفه
3: وسواس وسواس هوس يخرج من
2: العباد اللي في الكراهب تفاجعوا اولا ثانيا كي قلت لكم قهري بالضروره وسواس قهري انا في بالي وصلتكم طول احسنتم
3: في بالك جاني الوسواس قبل ساعتين نغسل يدي 50 مره في النهار
2: المساله مرتبطه بالتوا بالتغير المناخي
4: احتباس
2: برافو احتباس
3: ما عادش عندنا
2: احتباس حراري
0: خرفت ولا التعود
2: انا دراكي في شكون زعما كيف شكون زعما كيف شكون باهي في هذوما شكون رابح ما نعرفوش
4: بيان سور كو انا علاش
2: انت
3: زيدنا ستي مازال دقيق
2: عندكم بالكسر والسين ايس
0: لا لا باش نكمل لك انا في الاس
2: اسم الشيطان في التراث الاسلامي
3: ابليس
2: نقطه ليك الصاحب اللطيف
4: انيس
3: انيس
2: انيس من يجالسك
0: جليس
2: جليس اليوم الخامس من الأسبوع
4: خميس
3: خميس,
2: خميس. الثمين عالي القيمة
0: سربوت وبيس
2: الثمين عالي القيمة
3: الميس الماس
4: فليس
0: نفيس
2: نفيس المتصدر القائد
0: رئيس
3: رئيس
2: برافو عليك صحيت رئيس الجلسة أنت اليوم
0: يعطيك
2: الصحة بارك الله فيك تنوصلهم غدوة
0: بارك الله فيك على حسن الإضافة وخيالي حاضرين معانا
2: حلقة
0: نعم حلقة الجزيرة جزيرة خذوا واش تمشيو نعملوا جزيرة شيلدرن واش كمل لكم الجزيرة
4: خذوا
0: انت في الجزيرة وجا وقت الاخبار
2: حليت الباب
0: حليت الباب وروحت للدار هل السؤال اللي كنت رافع تشيع جعفر خاطر طارق ما جاش ولا تخليه تعيش
3: والله
2: اطلب تاكسي
3: ندخل ونسكر الباب فيت في ورايا
0: ربي وعطيني الموسيقى دي يا حشي بيها شكرا احنا نتقابل غضو في نفس التوقيت مرسي ريم مرسي يا عزيز على الحضور
2: على الحضور وبرا
0: رفع مرسي
3: شكرا
0: فاروق مرسي بوكو حوس مرسي مرسي بوكو تقابل غضو في الامان باي باي
8: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
9: ببليسيتي مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
2: ديوان افام فلاش نيوز،
3: مجاز منتصف النهار. ديوان افام عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تفيد في إطار متابعة تطورات الوضع بوادي ملاج إثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد وارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه واد مجرد أن الوضع لا يشكل خطرا على ضفاف الوادي. وأفادت الوزارة بأن المعاينات الفنية تؤكد أن سلامة المنشأة المائية غير مهددة وأن الكميات المتدفقة سيتم استيعابها بسد سيدي سالم، مشيرة إلى أن نسق التدفقات المسجل يشهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالساعة الأولى. عميد المحامين التونسي مبكر بالثابت يقول إن هناك استجابة كلية بكافة محاكم الجمهورية للإضراب الذي ينفذه اليوم محامو تونس، مضيفا في تصريح إعلامي أنه في صورة عدم وجود تفاعل من سلطة الإشراف فستعود الهيئة إلى هياكلها.
4: احنا اليوم في تجمع عام إثر إضراب وطني بحضور كبير، أكيد باش نرجعوا لهيكلنا باش نقيموا المسار اللي صار ونشوفوا إذا فما ردود أفعال إيجابية أكيد باش نتفاعلوا معها، إذا ما فماش تفاعل إيجابي نرجع لهيكلنا. وعندنا جلسة عامة سنوية يوم 11 جويلية، حسب ما بلغنا في جميع الفروع ما ريتش أي خروقات وهي استجابة كلية في كل المحاكم.
3: المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سوسة نجيب لفحل يكشف أن الولاية تنتج سنويا حوالي 32 مليون متر مكعب من المياه المعالجة عبر 9 محطات تطهير، إلا أنه لا يتم استغلال سوى 4 ملايين متر مكعب فقط حاليا في 3 مناطق سقوية وهي مساكن والثريات وزاوية سوسة. وأشار المسؤول إلى أن هناك دراسات جارية حاليا تهدف إلى الحد من هدر هذه المياه في الوسط الطبيعي، وفق ما صرح به لمراسل ديوان فهم على هامش احتضان مدينة سوسة لورشة عمل للمصادقة على الملامح النهائية لخطة عمل تهدف إلى تعزيز استعمال المياه المعالجة في الري بجهة زاوية سوسة. في العالم، الرابطة الأمريكية للسيارات تفيد بانخفاض متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن الجيش قوله إن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع القادم، مضيفة أن خريطة الجيش تؤكد وجود القوات في تلال علي الطاهر قرب النبطية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بنت. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. اسمعني مع زينب المالكي.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأخبار الأحداث المستجدات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في العالم، شنو صاير في البلاد، ونرجع لكم من بعد على التفاصيل والمعطيات. فقرة طاير طبعا بعد نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الاولاد اليوم في البلاتون، بعد اكيد باش نمشيو لفقره لاكتواليتي باش نحكيو في البدايه على الاضراب الوطني اللي دعات له عماده المحامين، ان شاء الله باش يكون حاضر معنا صوتا وصوره الزميل سعيد الزويري اللي كان في مواكبه للاضراب، باش نشوفوا شنو ابرز الشعارات والتصريحات طبعا في علاقه بالاضراب هذا. باش نرجعوا ايضا على ما حدث في سد ملايق، البارح شفنا الاخبار وشفنا عدد كبير من البلاغات في علاقه بالموضوع هذا اللي اثار نقاش، وفي البدايه اثار شويه تخوفات منذ لحظات، خلينا نقولوا تقريبا الساعه هو بون هبط بلاغ جديد لوزارة الفلاحة تقول إنه الموضوع ما يمثلش خطر. نرجع معكم بعد على التفاصيل والمستجدات. أيضا باش نحكي وأخيرا على توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نرجعكم طبعا على التفاصيل. هل تمتلك الصين ميزة التخطيط التي تفتقدها القوى الغربية؟ تنرجم بعد على تفاصيل المقال اللي اختاره لنا أحمد التونسي. وآخر الحصة كالعادة في فقرة بالأرقام بعد الاتفاق وإمضاء مذكرة التفاهم. كما قلنا لكم في حصص سابقة أن أسعار النفط والذهب والاقتصاد العالمي راه يتأثر بكل هالتغيرات اللي قاعدة تعيش على وقعها المنطقة والعالم، اللي أسعار اللي ترتفع وتنخفض بين اللحظة والأخرى في إطار التصريحات المتغيرات. ونرجع على أبرز الأرقام المعطيات مع زميل نور الفارسي آخر الحصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، ويرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشين. خليفة هلا وسهلا ومرحبا.
3: تحياتي ابتسام، تحياتي سيد أحمد، وتحياتي لحنا مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: مرحبا بيك خليفة. عندكم برشا ذولي مريتوش بعضكم انت وأحمد؟
3: أي تقريبا أسبوع.
2: أسبوع. أحمد التونسي هلا وسهلا ومرحبا.
4: عسلامة ابتسام، مرحبا بيك وكافة السادة المستمعين. عسلامة خليفة وعسلامة الأولاد اللي معانا اليوم في الجانب التقني. إن شاء الله عندي ساعتين يكونوا خفيف على السادة المستمعين.
2: إن شاء الله ساعتين يكونوا خفيف. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا طوى، مرحبا بتبيع بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات المطروحة في الحصة. مرحبا زادة بمقترحاتكم إذا كان عندكم ملفات أو مواضيع تحبونا نطرحوها في البلاتو. وكالعادة دائما البداية تكون بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
2: يظهلي باش نواصلوا في الفترة هذه نحكيه على كأس العالم والجدل الذي يثيره الموضوع هذا والملف من بين الملفات المطروحة للنقاش على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. وأكيد أكيد أحمد التونسي ما نجمش ما يحكيش على الموضوع هذا.
4: شوف هو أنا كي نحكي على الكورة ولا نحكي على الرياضة ما نحكيش في البلاتو هذا، نحكي في بلايص خرين، لكن الحقيقة فما معناها هوامش وفما صور تمس بصورة تونس وتولي عندها صدى سياسي وعندها صدى عند الناس، خاصة كأس العالم هو تو حاليا أكبر تظاهرة معناها اللي تبعوها البشرية جمعاء، مش يتبعوها معناها فئة معينة ولا صغار، الصغار والكبار جميع دول العالم، وزيد هي معناها سنة فيها أكثر أعداد مش معناها بتاع منتخبات مشاركة، معناها تحظى تقريبا بأعلى نسب متابعة منذ معناها بداية المسابقة هذه. نحن في كأس العالم هذه ايش عملنا؟ عملنا اختيارات رياضية غالطة مش مشكل يصير وما فما حتى مشكل. الاختيارات الرياضية زادة بيدها مست صورة تونس، ولكن في النهاية نتيجة رياضية وعادي يصير معناها ما فما حتى مشكل. من بعد وقت اللي نبدلوا مدرب زادة كيف تمس العملية بسمعة البلاد، وتقريبا زادة ريسيديف، نحن مش أول مرة، ذي ثاني مرة في كأس العالم نعملوه. لكن المشهد متاع استقبال المدرب الجديد في مطار مونتيري الحقيقة نعيشه في البلاد ونشوفه في ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي متاع التوانسة الكل، وخاصة التوانسة اللي يعيشوا في الخارج. راهو جاتنا برشة اتصالات وبرشة تفاعلات، الناس تقلقت بطريقة كبيرة ياسر. علاش تقلقت؟ لأنه فما صورة على تونس في أوروبا وفي العالم إن معناها خذينا تجاوزنا مرحلة القصر ودخلنا في مرحلة التعويل على الذات، وعملنا سمعة معناها جيدة في العالم، وعنا كفاءات معناها في الطب وفي الهندسة وفي الرياضة وفي كل شيء، وليت عنا معناها صورة محترمة وتحترمنا الناس. للأسف الصورة هذه تهزت وتمست، وخلينا نكون معناها صرحاء مع أنفسنا. الاستقبال بالطريقة هذيك رجعنا معناها إلى قرن التالي، رجعنا وكأنه معناها نستناه في منقذ. الطريقة متاع التهافت، الطريقة متاع الكلام، الطريقة متاع معناها انتظار المنقذ معناها من الجهة الأخرى من المتوسط، راهي وكتبت عليها برشا صحف فرنسية تونس تنتظر الموقف أو المنقذ أو إيرفين ونار سينقذ تونس. معاك الهالة هذيك، مع الصورة هذيك، الحقيقة كأن صدرنا لبلادنا ليزي معناها نتيجة رياضية سيئة، ليزي بعد صدرنا صورة سيئة على بلادنا، صدرنا اللي نحن معناها ما نعرفوش نتصرفوا في إمكانياتنا، حتى كي ما نعرفوش نتصرفوا نزيدوا كذلك معناها ننتظروا في الحل بالطريقة اللي ما تعجبش. ومعناها ما نعرفش هم مواطنين ولا صحفيين ولا مواطنين وصحفيين اللي كانوا موجودين نهارتها، الحقيقة الصورة ما عجبتش الناس، ويلزمنا ما عاش نعاودوها، ويلزمنا أن نكونوا في مستوى تونس اللي كبيرة. رأي تونس كبيرة، وتونس عندها الكفاءات، وحتى كان معناها مانيش منغلقين ومنفتحين، ونحبوا الكفاءات الأجنبية جينا وكل شيء، ولكن نتعاملوا معها بنفس الاحترام وفي نفس، ونكونوا معناها في نفس الدرجة، معناها ماناش حد خير من حد، نحترموا رواحنا باش الناس تحترمنا.
2: واضح. مازال موصلين معكم فقرة عطاير ومن كأس العالم وتونس والصورة اللي اختار أحمد التونسي أنه يعلق عليها. أكيد باش نوصل معكم الفقرة هذية، وباش نعطي مباشرة الكلمة لخليفة شوشين ونشوف شنو الموضوع اللي اختارهون. هاي خليفة تفضل.
3: أنا هو عطاير عكسية معتها مزدوجة. أنا اليوم مش نحكي على مناسبة صارت اليوم في صفاقس، واللي هي تدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة قرقور من ولاية صفاقس، بطاقة انتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا. ويهدف المشروع هذا إلى دعم الإمدادات المائية وتغطية احتياجات أكثر من 600,000 مواطن وتجاوز أزمة شح المياه في مناطق صفاقس. حكينا على القدرة الانتاجية 100,000 متر مكعب وهي مهمة جدا، حكينا اللي قد تصل إلى 250,000 متر مكعب في الواحد. شوف المجهود هذايا، لكن في نفس الوقت علاش قلت تفت على زوز مواضيع اللي تلموا النمالة في عام، وعندنا مثل احنا يأكلوا جمل في معتها اللي لموه من المياه، أو نعملوا في محطات متاع تحلية ونفرحوا شوية وقت اللي تصب الأمطار وتتعب السدود، وبعد بسبب غياب الصيانة. هذا يتو لحد الآن السبب اللي التو إلى حد الآن سمعناه حول اللي قاعد يصير في سد ملاك.
2: اللي
3: هو تقريبا أنا حبيت نحكي عليه، لكن لأنه مبرمج حاولت باش ناخذ بشكل عكسي. معتها نشوفه في نفس الوقت مجهودات من أجل محطات لتحلية مياه البحر، أو على الأقل ظهر لي مش نوصلوا 5 محطات يمكن في المستقبل القريب، ونلموا بالقطرة تاع الماء في إطار أزمة شح المياه هذية. وكان معنا في البرنامج هذا أكثر من مناسبة خبراء في مسألة المياه، وحكينا على أزمة المياه في تونس هذه واللي هي مش تضعف السنوات الفارطة، وحكينا على الصناد، وحكينا على التقشف، وحكينا على الأشياء الكل. لكن في نفس الوقت أنا قاعدين نشوفه المجهود هذا الكل ينجم معناتها يذهب هباء منشورا ويذهب مياه منثورة في الأخير. صحيح جزء كبير من المياه هذه اللي خرجت من سد ملاق مش تمشي سد سيدي سالم، لكن في الأخير ثم زاد كمية متاع مياه مش تضيع في الطريق في الجانب هذية، والسبب إلى حد الآن في انتظار اللي احنا نعرف الأسباب الحقيقية هو مشاكل فنية نتيجة لغياب الصيانة، غياب الصيانة اللي تنجم تخسرنا في المجهودات اللي عملناهم هذه الكل. علاش؟ اللي من المفروض دورة اللي هو يقوم بالصيانة ما قامش بها. السدود راهي تعتبر من المناطق الخاضعة للأمن القومي راه في دول العالم الكل، لأن نحن نحكو على أمن قومي مائي، معناتها من المفروض وكأننا نحكو على مفاعل نووي معناتها موجود اللي من المفروض تكون من المواقع الاستراتيجية الحساسة واللي يلزم تخضع للصيانة الدورية واللي يلزم العينين تكون عليها واللي يلزم الناس تنتبه معناتها رسميا. إيه إذا كان المسؤول أنت تجي من أكبر سدود في تونس ومن أقدم السدود وجي تقول لي سبب راه فقط اللي البوابة متاع تنفيس السد هذية جينا نفسه في السد شوية ما حبتش البوابة هذية تتسكر معناتها وثم عطل فني وثم تقادم في الجانب هذية. أنا نقول الأهم من تطميننا على تطمين المواطنين خاصة على ضفاف واد مجردة اللي ما ثماش مخاطر كبيرة والحمد لله على الجانب هذية، الأهم من ذلك تحمل المسؤوليات، لأنه هذية راهي ماهيش مجرد بناية موجودة في مكان معناتها مهجور النجم وملموش نقوله بعيد على العين، لا هذا سد في فترة شح مياه في فترة اللي تونس بقت لمدة 7 سنوات نتمنوا معناتها في قطرة متاع ماء، وقت اللي السدود طاقة استيعابها طلعت شوية وطمنت العباد تصير خطأ كما هذية. أنا نقول يجب على كل من قصر في الجانب هذا اللي هو يتحمل مسؤوليته من أعلى مستوى إلى أقل مستوى.
2: واضح خليفة، نرجع بعد على تفاصيل الموضوع هذا وشنو صار في سد ملك، ثم بعد نرجع على التفاصيل والمعطيات ونرجع على آخر البلاغات اللي صدرت عن وزارة الفلاحة، بلاغ توضيحي تحين فيه طبعا المعطيات في علاقة بالموضوع اللي كان محور أحاديث البارح على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على المواطنين خاصة أهلينا في الشمال الغربي. نرجع بعد على التفاصيل، ولكن قبل هذا مازلنا مش نحكيه في برشا أخبار أخرى، هذاك علاش باش نمشيو مباشرة لفقرة لاكتواليتي.
1: لاكتواليتي
2: أولى أخبارنا لليوم، بعد وقفات احتجاجية جهوية صارت في عدد من المحاكم على مستوى مختلف ولايات الجمهورية، إضراب وطني عام في قطاع المحاماة اللي كانت تدعات له عمادة المحامين في وقت سابق. بعد مش نرجع توا مع زميل سيد الزواري اللي حضر معنا صوتا و صورة، وكان في مواكبة طبعا للإضراب هذا، شنو أبرز الشعارات اللي تم رفعها، شنو قال عميد المحامين، أبرز ما قاله المحامين اللي كانوا حاضرين في الإضراب هذايا. سعيد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا ابتسام، تحية لك ولكل السادة المشاهدين والمستمعين. بالفعل ابتسام، نحن أمام قصر العدالة في المنطقة بين قصر العدالة و دار المحامي. تشوف ورايا ما مازال مئات المحامين يتجمعوا لنا بعد انتهت الوقفة في بهو قصر العدالة استجابة للإضراب العام الحضوري هذا اليوم 18 جوان لعتلي هياكل المحاماة. الإضراب هذا نفذ وحسب عميد المحامين بنسبة استجابة قياسية وكبيرة جدا في تونس وأيضا في كامل المحامين، يعني ويعني هو بحسب ما جاء في كلمة عميد المحامين هو جاء نتيجة لجملة من المطالب والتحركات التي نفذوها في البداية تلافيا لهذا الإضراب، ولكن عدم ما وصفه بعدم استجابة سلطة الشرف جعلهم يضطرون إلى يعني هذا الإضراب العام. وقد لا يكون ابتسام هو يعني يعني الحركة الاحتجاجية الأخيرة، لأنه هناك جلسة حسب عميد المحامين عامة للمحامين يوم 11 جويلية، وبناء عليه سيقررون ما سيكون مصير تحركاته في قدم العيام إذا ما تواصل تجاهل سلطة الإشراف، لأنه بدأت العملية ابتسام في مراسلة أرسلتها هيئة المحامين لسلطة الأشراف منذ 23 جانفي 2026 فيها جملة من المطالب المهنية تتعلق بوضعية المحامين، بوضعية أو نقص حتى في المحاكم، وضعية الموقوفين والجلسات وغير ذلك، حتى القضاة طالبوا حتى اليوم بتكوين بعض القضاة وغير ذلك. هذه مطالب المهنية أرسلتها هيئة المحامين ل يعني سلطة الشرف وزارة العدل، ولكن لم تكن هناك استجابة، وبالتالي فإنهم رفضوا يعني عملية احتجاجية. ثم اليوم إلى هذا الإضراب العام، كما قلت عميد المحامين في الكلمة بتاعه أشار لأنه نجاح هذا الإضراب نجاح لأنه اضطر لهذا الإضراب، لأنه لم تكن هناك أي استجابة من وزارة العدل لجملة المطالب، بل هناك تجاهل. أيديهم ما زالت ممدودة للحوار والنقاش حتى يتحسن مرفق العدالة في كامل تراب الجمهورية، ولكن أيضا يعني ما سيقرره المحامون في باقي الأيام بناء على الاجتماع القادم. ابتسام
2: واضح، شكرا لك الزميل سعيد الزويري على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كانت هذه الصورة مباشرة. التذكير بالمسار، خلينا نقوله في علاقة بالملف هذايا الإضراب اللي كنت عاطله حمادة المحامين في وقت سابق، واللي خلينا نقوله سبقته عدد من التحركات على مستوى عدد من المحاكم الجهوية في مختلف ولايات الجمهورية، عدد من المطالب وجملة من المطالب. قالت في وقت سابق حمادة المحامين انها كانت راسلت سلطة الاشراف في المطالب هذه، تقول انه ما لقاتش تفاعل او تجاوب او حتى دعوة للحوار في علاقة بها المطالب اللي طرحينها، واللي يقولوا انها مطالب مهنية لتحسين خلينا نقولوا مرفق العدالة والعمل وعدد من الشروط بالنسبة للعمل. يقول ايضا الزميل سعيد زويري انه باش تكون فما جلسة عامة بالنسبة للمحامين وعمادة المحامين نهار 11 جويلية 2026، يقولوا انه على ضوءها باش يحدوا التحركات المقبله في حال تواصل تجاهل سلطه الاشراف لمطالبهم او للحوار معهم. ايضا يقول الزميل سعد زويري انه اليوم عماده المحامين تقول ما زالت فاتحه يدها للحوار مع سلطه الاشراف في خصوص المطالب اللي طرحينهم. ونبدا معك احمد، مساش كانت تعاودوا تحطون الفيديو بالنسبة للإضراب اللي قاموا به المحامين، عدد من الشعارات باش نشوفوا حتى على مستوى الحضور. تفضل السيد. قلت سيد نحكي على السيد. هاي تفضل أحمد.
4: هو سيد يتفضل في كل وقت معناها كان فما أي جديد. بالنسبة للوضعية متاع العلاقة بين عمادة المحامين وهيئة الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل، الحقيقة حكينا عليها في حصص سابقة، لكن من المفيد انه نحطوا معناها برشا عوامل اخرى في الاطار، وانه نفيدوا معناها السادة المستمعين كيف معناها وصلنا الى هذه النقطة. ساعة ما نجموش ننكروا اللي فما معناها ظروف عمل سيئة، فما ظروف عمل قاعدة تمشي وتفاقم فيها السوء، ما هوش زادة معناها قاعدة تتحسن الامور، فما معناها شغرات كبيرة، فما مطالب متعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، فما مطالب متعلقة بالمحكمة الدستورية، معناها المؤسسات هذه في المنظومة القانونية عندها قيمة كبيرة، فما مطالب متعلقة بالحياة اليومية للمحاكم، فما مطالب متعلقة حتى بنقص الإمكانيات ونقص الموظفين، فما مطالب متعلقة كذلك بنقص حتى معنا بظروف العمل حتى على السيد القضاة وعلى كتابة المحاكم. رأي جلسات في المحاكم بتاع تونس رأيتوفة ساعات منتصف الليل، ساعات توفى معنا مضي ساعتين وثلاثة متاع الصباح، العبيد ما تعرفش يا ذي كان اللي يزور المحاكم. راو فما معناها دوائر تدخل بمئات الملفات. راو حكينا سابقا كذلك على مسألة الخزينة بتاع ابتدائية تونس اللي هي أكبر محكمة معناها في الجمهورية، واللي الملفات بينها وبين المحكمة الاستئناف 10 متر تقعد 4 أو 5 سنين ما تخلطش. حكينا انه الوضعية تزداد سوءا، وذي نحكيه على مطالب مهنية، انه تحط المطالب دي على الطاولة وتطلب الحوار من الوزارة باش توصل صوتك باعتبار انك انت المتفاعل اليومي مع المرفق العدالة، انت اللي كل يوم معناها توصلك اصداء المحاكم. ما فيهش ضرر انه تسمع وزارة العدل وتتفاعل وانه تدارك النقائص وتصلح. ما هو شنية دور الحكومة وشنية دور الوزارة؟ هي انها تشوف مواطن الخلل وتعمل على اصلاح. وكيفاش تنجم تسمع بمواطن خلل وتفهم السبل الكفيلة بالاصلاح؟ يمو بالحوار ونقعدوا على الطاولة نفهموا شنية الوضعية ونشوفوا كيفاش نجم نصلحه. يا اخي المحامين راهم ما يتقاضاوش اجور من وزارة العدل، وراوكي معناها الخدمة ولا مرفق العدالة يتضرر، راو المتقاضي يتضرر أكثر من المحامي. في نهاية المطاف، في نهاية المطاف معناها القضية إذا كانت أخرت ولا قعدت لسنوات، المحامي راو ما عنده حتى معناها إشكالية باش يقعد يستنى في الدوسي نتاعو. لكن شكون اللي تحصر على الحق بعد سنوات ولا ساعات؟ فما ناس ماتت وما تحصلتش على حقوقها، والقضايا متاع قسمة وحاجات معناها قضايا شغلية وغيره، هذه شكون المتضرر منه؟ هو المواطن التونسي. إيه أنت كي تبدأ مسألة تهم المواطن التونسي وتهم معناها الترفيع وإلا التحسين في الخدمات للمواطن التونسي، ما تقبلش أنك تتحاور مع طرف رئيسي في المعادلة. إيه خلينا نفهم شنو هي المشكلة، شنو هي المشكلة بالضبط. نجم أنا معناها نستنتج، ما نجمش معناها نقول معلومات، ولكن العلاقة مع الهيئة ولا مع العميد الحالي ومجلس الهيئة الحالي متغيرة وفيها مع تحمل نوع من الحدة ونوع من الشدة، لأنه علاقة الوزارة مع العمادة السابقة لم تكن كهذه العلاقة. كان فما اجتماعات كانت تستقبل العميد السابق، وكان فما مطالب تستجيب لها، وكان فما حوار، وكان فما إمكانيات معناها وطوارئ.

0: كردة فعل على هذه التصرفات وعلى هذا الترسيم اللي هو خلينا نأكده اللي هو في نهاية المطاف حق يرجع للهيئة الوطنية المحامين مع تسجيل ملاحظة مهمة جدا انه عموم المحامين مش الكل موافقين، نجم يكونوا فيهم الموافق ونجم يكون اللي فيهم مش موافق راهو على العملية اللي صارت لأسباب مش لازم ندخل فيها لأن مش ندخل في تفاصيل كبيرة. تبقينا يبقى في نهاية المطاف حق معناها لهيئة معناها مستقلة انها تشوف الملفات متاع الترسيم فيها اللي يكون مستجيب للشروط وإلا فيها اللي لا، وبعد معناها نشوف شنو الوضعية. العملية هذه قرأت انها عملية متاع تصعيد. من بعد شنو كان رد الوزارة؟ في جلسة عامة تم فيها استعراض مجموعة من الإشكاليات من بينها حتى معناها خلينا نكون واضحين انه تغور الإدارة في القضايا اللي يكون فيها معناها الإدارة طرف إدارة الديوان ولا إدارة الجباية ولا غيره، وكأنه فما معناها تجاوزات لبعض النصوص الإجرائية أو بعض النصوص المتعلقة بالتقادم وغيره اللي كانوا معناها قبل معناها فما استقرار فقه قضائي فيها، فما أمور معناها تمست في الجلسة العامة هذه. كذلك تم وقع إقرار الإضراب. شنو كان رد فعل الوزارة؟ إنها كذلك عمل الطعن على إجراءات الدعوة لتلك الجلسة العامة. إذن نحن أمام مشهد متاع أزمة حقيقية واضحة متاع علاقة متوترة ما نجم ينكرها حتى حد بين الوزارة والهيئة الوطنية المحامين. في نهاية المطاف ما هوش باش ينتفع من هذا من هذه العلاقة حتى حد، سيتضرر معناها المواطن التونسي ساعة والمتقاضي هذا بدرجة أولى، وفي درجة ثانية نعتقد وأنه الوزارة تتضرر أكثر من الهيئة الوطنية المحامين في علاقة تبدأ متوترة مع المحامين. لذلك ندعو إلى التعقل، ندعو إلى الحوار. مثالش ما هيش خلافات جوهرية ذي وخلافات راديكالية، خلافات يمكن تجاوزها باش بالحوار. إذا كان باش نكمل ونواصله كما هكا ما فهم حتى حد باش يكون متصرف في المسألة.
1: واضح. نرجع من بعد الفاصل أكيد باش نسمعوك خليفة. نذكر نحكي على الإضراب الوطني اللي نفذته اليوم عمادة المحامين وغيره. تنرجع من بعد نذكركم بالتفاصيل في علاقة بالموضوع ذي ونسمع رأيك خليفة. لكن قبل هذي باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين.
2: هنا تونس. كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
3: ياو في بالي.
2: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in.
6: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على فليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
8: عندك اورانج.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم

0: ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 33 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد وما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية وما زلنا مواصلين معكم زي بقية الأخبار والمستجدات. بعد شوية نرجع لتفاصيل ما حدث في سد ملاك، أبرز البلاغات اللي صدرت من وزارة الفلاحة وغيرها. البلاغ اللي زور تقريبا عنده ساعة، ولكن قبل هذا أكيد باش نرجع معكم على الأخبار اللي انطلقنا في التفاعل معه هوني في البلاتو. الإضراب الوطني اللي كانت تدعات له عمادة المحامين اليوم كان قدام قصر العدالة المحامون في إضراب وطني، جملة من الشعارات اللي تم رفعها واللي طالبوا فيها بالاستجابة لجملة من المطالب المهنية اللي قالوا أنهم كانوا راسلوا سلطة الإشراف بخصوصها ولكن ما لقاوش تجاوب وتفاعل مع هذه المطالب. نذكر الإضراب الوطني هذا اللي سبقته جملة من التحركات الاحتجاجية في عدد من المحاكم على مستوى ولاية الجمهورية وصولا إلى الإضراب الوطني هذايا. أيضا من المنتظر أن تكون فما جلسة عامة لعمادة المحامين نهار 11 جويلية باش ننظروا فيها في الخطوات المقبلة في حال تواصل ما اعتبروه تجاهل لمطالبهم من قبل سلطة الإشراف، وفي المقابل يقولوا زادة أنه ما زالوا فتحين يدهم للحوار. خليفة علقنا على الموضوع هذايا فورا وقت صدور هكا البلاغ من عمادة المحامين واللي أعلنت فيه طبعا إقرار الإضراب وقتها بتاريخ اليوم 18 جوان 2026. ونتفكر وقتها أنت خليفة قلت أنه جزء كبير من الملفات سواء سياسية اقتصادية ربما ملفات اجتماعية كما ملفات هكا تم قطاع المحامين أو مرفق العدالة عموما، قلت أنه جزء من الحلول تصير بالحوار و النقاش في علاقة وين نقاط الاختلاف وين نقاط الاتفاق، شنو النقاط اللي نجم تصير أو المطالب تنجم يصير الاستجابة ليها، وشنو المطالب ربما اللي تطلب وقت وما تنجمش تكون في المدى القصير. وصار الإضراب الوطني بوم قول عمادة المحامين ما صارش تفاعل في الأثناء بعد إقرار مبدأ الإضراب هذاك، عليه صار الإضراب الوطني. ولكن أيضا سمعنا عميد المحامين من خلال التصريح متاعه يقول إنهم ما زالوا فاتحين يدهم للحوار. تفضل.
2: هو الاضراب هذا هو تتويج لمجموعه من الاضرابات الجهويه اللي صارت واللي كنا تابعنا جزء منها، خاصه الاضراب اللي صار في تونس معناتها، واللي كان حضور كبير للمحامين في الجانب هذاك، وبعد تنقلت الاضرابات بشكل دوري في العديد من الجهات من شمال البلاد الى جنوبها لتتوج اليوم بالاضراب العام والتجمع الوطني اللي صار معناتها في باب بنات في علاقة بالجانب هذا. أنا حبيت نرجع شوية لتاريخ الإضرابات العامة للمحامين خاصة بعد الثورة، واستثناء سأعود إلى 6 جانفي اللي هو قبل الثورة، لكن نعتبره جزء من الحراك اللي ساهم تقريبا في إنضاج الثورة في الجانب هذا، لأنه صار إضراب عام وطني شمل كافة المحاكم، جاء معناتها تضامن مع أهالي سيدي بوزيد، جاء في 6 جانفي 2011 وتذكره مثل هذا اليوم معناتها. وهنا تحية وفاء والله يرحم الشهيد شكري بالعيد والعديد من الأساتذة المحامين اللي كانوا موجودين في باب بنات في الفترة هذيك وكانوا في مقدمة الصفوف في الإضراب هذا، دفاع على الأهالي في سيدي بوزيد وتنديد باستخدام القوة والعنف ضد المحتجين وضد المحامين. هذا الإضراب الأول. الإضراب الثاني صار في مارس وتقريبا بدأ في 9 مارس الاثنين وتواصل لأسبوع تقريبا كامل في كافة المحاكم، وجاء احتجاج على تكرر الاعتداءات ومحاولة تهميش دور قطاع المحاماة في المجلس الأعلى ساعتها بصدد تركيز المجلس الأعلى تربية، وجاء بعد الاعتداء اللي جاء على إحدى المحاميات في مدينة صفاقس، وكان إضراب معتها تقريبا ناجح في الفترة هذيك. إضراب الثالث صار في أوت 2017 هو إضراب عام للمحامين في كامل المحاكم، احتجاج على الإجراءات الجبائية والواردة في قانون المالية لسنة 2017، وإضراب 13 ماي 2024 اللي جاء على خلفية حادثة اقتحام قوات الأمن لدار المحامي اللي صارت في الفترة هذيك من أجل إيقاف المحامية سونيا الدهماني في الفترة هذيك والمحامي مهدي زجروبا، وضرب عام المحامين كان في كامل المحاكم. ليأتي الإضراب الآن، شو المختلف تقريبا في الإضراب هذا على خلاف الإضرابات الأخرى؟ يمكن كانت المطالب مباشرة وكان في جزء منها سياسية، مثلا كما حكينا على الإضراب نتاع 6 جانفي 2011 كان سياسي فعلا، كان انتصارا للشعب التونسي ولا المحتجين في سيدي بوزيد. الإضراب 2015 كان تقريبا في جزء منه قطاعي، لأنه يعني يتعلق بتمثيلية المحامين في المجلس الأعلى للقضاء، وبعد ذلك ربحوا المعركة متاعهم وتم تمثيل المحامين معناتها في المجلس الأعلى في القضاء. 2017 كان خصوصي يهم المحامين، متعلق بالإجراءات الجبائية اللي اعتبرها هم في الفترة هذيك تعسفية، واللي اعتبرها البعض آخر زاد من حق المواطن اللي هم تقريبا يخضعوا لضريبة حقيقية كما بقية المواطنين، وصار خلاف فيها حتى في مجلس نواب الشعب. لكن أنا كنت والله أتذكر يومها كنت موجود في مجلس نواب، وأول مرة نشوف المحامين من كامل الخط السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين يتوحدوا، لأنه كان مطلب قطاعي في علاقة بالجانب هذا. ثم تالي ضرب هذي، ضرب هذي شنو أهميته؟ أولا يجي في مناخ متاع غياب الحوار، وكنا حكينا عليه على الجانب هذا اللي ثم إغلاق لباب الحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين، لأن مش الهيئة الوطنية للمحامين هي اللي خذت قرار بعدم التفاعل مع وزارة العدل، لا بالعكس، هي الهيئة وعميد المحامين من أول ما تم انتخابه، معناتها في أول تعليق بعد الانتخاب هو حكى على مسألة الحوار، وحكى أني يمد يدو المحامين معناتها من وراه والهيئة من أجل الحوار، من أجل مطالب جزء منها يهم المحامين وجزء منها يهم إصلاح المرفق القضائي. علاش أنا قلت للأسف من المفروض تحرك كما عملوه المحامين اليوم، لو كان الزمن غير الزمن والوقت غير الوقت، ولو كانت ربما الخطة الاتصالية كانت ربما أكثر نجاعة، اللي نجم يكون ضرب للتونسي كل، لأننا لو نحكو على إصلاح مرفق العدالة كما نحكو على إصلاح مرفق التعليم، كما يهم المعلمين والأساتذة اللي يخرجوا ويضربوا ويطالبوا بإصلاح المرفق متاع العدالة، ويجي مثلا أستاذ ولا معلم يقول لك واللي أصبحت غير قادر اللي أنا نقدم الدرس ونفيد التلميذ في ظل ظروف متاع عمل تقريبا كيف رأى ظروف العمل، عدم وجود الأدوات، الازدحام، مسألة العنف اللي يتعرضوا له معناتها، وعدم تأمين فهمت ولا المدارس، نفس المشاكل تقريبا اللي نحكوا في قطاع التعليم واللي طالبوا بها كل النقابات المهنية في التعليم المتعلق بالمرفق التربوي، هي تهم مرفق العدالة في تونس. ويكفي وأنا في حضرة أستاذ محامي تسهل أي محامي على كيف يقضي يومه، يكفي تحكي على قصة أي ملف من الملفات مهما كانت القضايا حتى جنحة، قداش يبقى في المحاكم وقداش يستمروا على الزمن القضائي، وينجم موضوع بسيط جدا يبقى عام وعامين وثلاث سنين عادي جدا، والتوانسة اللي يسمعوا فينا يظهر لي يعرفوا، لأنهم للأسف جزء منهم يرتاد المحاكم هذية ويعرفوا الزمن القضائي هذية ويبقى قديش يتواصل. لذلك أنا أقول جزء من المطالب اللي تقريبا معناتها يطالب بها المحامين وحسن ما فعله هو في إطار الانفتاح على ما يسمى المطالب اللي تهم الناس كل المتداخلين في المرفق، لأن جزء من المطالب هذية تهم القضاة، لأنه وقت اللي يحكي على عدد الملفات اللي تتحط قدام قاضي اللي يبقى معناتها تقريبا من 8 متاع الصباح حتى 8 والعشرة ونصف الليل، معناتها هو يبقى معناتها في الأحكام بطبيعة ما ينجمش أمام الكم من الملفات هذية، لا يعطي الوقت للمحامي باش يترافع، لا باش يسمع فهمت ولا معناتها الإنسان الموجود في القضية هذية المواطن هذية، يولي يحكم وعصابه في حد ذاته قديش مش
3: حقوق الناس
2: قداش مش تتحمل. ايه بالطبيعة انا نحكي على الجانب هذية، في ظل الظروف متاع العمل هذية صعيب جدا باش توصل الى معناتها قرار معناتها يحافظ على حقوق الناس في علاقة بالجانب هذا، وحكى على المواطن زادة. المواطن على أبسط قضية، على أبسط ورقة، على أبسط حكم يطلب متاعه، ونجم يقعد عام وعامين وثلاث سنين موجودين في المحاكم. إذن جزء من المطالب اللي رفعينها المحامين اليوم في الإضراب العام متاعهم هي تهم المواطنين وكل المتداخلين في المرفق القضائي. إصلاح المرفق القضائي أنا نعتبره مطلب وطني بما فيهم وزارة العدل، معتها من خلال شعاراتها ومن خلال بياناتها تؤكد، وهذاك خدمتها، هم بطبيعتهم الأعوان يخلصوا من أموال المجموعة الوطنية من أجل القيام بالمهمة هذه اللي هو إصلاح معناتها المرفق القضائي. كيما الناس اللي تخلص في وزارة التربية مهمتها اللي تخلق ظروف وشروط موضوعية سليمة من أجل معناتها اللي المرفق التربوي يقوم بالواجب بتاعه كذا. أنا كل ما أتمناه كيما طلبت في المرة اللي فاتت اللي الحوار ما يصيرش في الساحات وما يصيرش في أروقة المحاكم وما يصيرش بالضربات، إنما يصير على الطاولة يكون موجود فيها طرف المحامين ويكونوا موجودين فيها القضاة وتكون موجودة فيها وزارة العدل من أجل إصلاح المرفق القضائي على كل المستويات، على مستوى التجهيزات، على مستوى الموظفين وكتبة المحاكم، على مستوى الرقمنة، على مستوى كذا. هذا كل نعرفه وحكينا فيه وكتبناه في عشرات المقالات ومنذ 10 سنوات. إيه به تو الآن المحامين قرروا أن يطرحوا على الطاولة مسألة إصلاح المرفق القضائي. إيه مرحبا، من المفروض هذا الوقت المناسب أن تتلقف كل جهة تسعى إلى إصلاح المرفق هذايا المطلب هذايا المحامين، وتجلس مع المحامين وتجلس مع المقضاة، تجلس مع كتبة المحاكم والنقابات متاعهم من أجل إيجاد الحلول الواقعية والممكنة من أجل النهوض بالمرفق متاع العدالة، من أجل نوصل بالفعل إلى قضاء عادل لكل الناس يقضي مصالح الناس كل بقطع النظر. لأنه ما ثماش تقريبا سيد أحمد أنا قريتهم أكثر، ما ثماش مطالب خصوصية بشكل مباشر تهم المحامين داخل المطالب متاعهم إلا يمكن في علاقة بالصندوق متاع التقاضي، وربما حتى في علاقة بصندوق المحاماة لا يتعلق الأمر بأثر مادي مش ترفع وزارة العدل.
3: بقدر ما هو حتى مطلب مادي.
2: بقدر ما هو مسألة قانونية معناتها لا أكثر.
1: واضح. تنوصل احنا دائما نحكي وعلى كل هيتي الملفات اللي تم الشأن الوطني، ولا إذا كان فما مستجد آخر في علاقة بالملف هذايا. لكن في الأثنين مازلنا مش نواصل معاكم بتبيع بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. وأيضا خلينا نقول الخبر اللي كان من البارحة حديث طرح جملة من التخوفات والتساؤلات في علاقة بشنو صاير في سد ملايك. خلينا نبدأ بجديد ساعة البلاغ التوضيحي اللي هبطت وزارة الفلاحة شنية تقول فيه. تقول في إطار متابعة تطورات الوضع بصفة حينية بودي ملايك أثر تسجيل عطب فني في ساكورة السد، مما أدى إلى ارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة المواطنين أن الوضع لا يشكل خطرا على ضفاف الوادي، وتأكد الوزارة أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم. وفي هذا الإطار تقول وزارة الفلاحة أنه تم تكليف كتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه البارح أن يكون موجود على عين المكان مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء الراجعين بالنظر للوزارة، وإن تمت معاينة الوضع ميدانيا والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه. وقد أكدت المعاينة الفنية أن سلامة المنشأة المائية غير مهددة، وأنه ما فماش حتى انعكاسات على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم، مع الملاحظ أن الكميات المتدفقة سيتم استيعابها بسد سيدي سالم. وتشير الوزارة إلى أن نسق التدفقات المسجل يشهد تراجعا ملحوظا مقارنة بالساعات الأولى. وتقول زادة وزارة الفلاحة في بلاغة التوضيحي أن المصالح المركزية والجهوية للوزارة تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة من خلال فرق المراقبة الميدانية بموقع السد والمنتشرة على طول مجرى الواد بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، كما تبقى خلية المتابعة المحدثة بالوزارة واللجان الجهوية في حالة انعقاد دائم لمتابعة مختلف المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء. نذكر هذه البلاغ آخر بلاغ غبطت وزارة الفلاحة في علاقة بشنو صار في سد ملاق ولي أثار نقاش كبير البارح وتساؤلات وتخوفات خاصة من أهالينا في الشمال الغربي اللي حبوا يعرفوا شنو الوضعية ومدى انعكاساتها وكيفاش لازم يصير، لأنه سبق قبل البلاغ التوضيحي هذايا بلاغ تحذيري آخر لوزارة الفلاحة وخاصة لمتساكني المناطق المجاورة لسد ملاق، وحكيت لهم في زاد على العطب الفني وتقول وتقدم جملة من النصائح والتوجيهات بالنسبة للمواطنين في علاقة بالأودية وعبور الأودية والمناطق اللي قد تشهد ارتفاعا في منسوب المياه، أيضا التأمين على مستوى المعدات الفلاحية الآلات المواشي المتواجدة بالمناطق القريبة من مجرى الواد، وأنه لازم تكون فما حيطة وحذر في علاقة بها المناطق المجاورة وغيره. دونك هذه تقريبا كانت التفاصيل والمعطيات بالنسبة للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا تو على الفيسبوك ولا على شان اليوتيوب ديوان فام لايف، النجم يراو الزوز فيديوهات سواء الفيديو الأولاني بتاع التدفق مياه سد ملاق والفيديو الثاني اللي كنت هبطته صفحة وزارة الفلاحة هو آخر فيديو مع البلاغ التوضيحي متاح. هاي نبدأ معك الحمد لله تونس تفضل.
3: هو الحقيقة الحمد لله أنه صدر بلاغ يطمن الناس، لأنه البارح فما حالة من حالات الخوف والهلع اللي أصابت الناس اللي تسكن على ضفاف وادي مجردة واللي معناه قراب من سد وادي ملاق. الحمد لله أنه الخطاب هذا ولا البلاغ هذا يهبط باش يطمن العباد ويرجع السكينة وطمأنينة للناس، واللي يعطي أنه ديما نحن نحكي ونقول راو من المهم جدا أنه الدولة تخاطب المواطنين خاصة في الوضعيات هذه الاستثنائية باش ينقص من درجات التوتر، باش ينقص من إمكانية استغلال هذه الظروف معناها لي معناها بث الخوف عند الناس، ويحسوا الناس انه فما دولة قاعدة تتبع وقاعدة تشوف معناها وقاعدة لاهية بالمسألة واللي المسألة ما هيش خارج السيطرة. بالتالي من المهم جدا أنه يكون البلاغات التطمينية وماذا بينا يتواصل إخبار العباد بكل مستجد إلى حين نهاية المشكلة هذه نهائيا. في هذا السياق كذلك معناها الحمد لله نحن نحكيه على مشاكل وفرة، ما نحكيه على مشكلة جفاف، ولكن الوفرة بيدها عادة تكاليف ويلزم نكونوا معناها في مستواها وفي قدها، معناها نزمنا نكونوا قدها ونزمنا نعرف ونستحفظوا على الـ الـ الكنوز هذه اللي يعطيها لنا ربي، الخيرات متاع المطر اللي جابها لنا ربي سنة يلزم نستحفظوا عليها في مسألة المياه، يلزم نستحفظوا عليها كذلك في موسم الحصاد، والحفاظ على الخيرات هذه يتطلب معناها يقظة، درجة عالية من اليقظة، وكذلك ما نشبش نكونوا معناها مش نقولوا حاجة جديدة، يتطلب كذلك أنه نكونوا حاضرين من قبل. من المفروض أنه معناها أجهزة الدولة والسلطة المحلية والجهوية أعدت العدة معناها للمسألة هذه منذ مش متو تبقينا يزمنا زادا نقولوا اللي فما أمطار نزلت في الأربع أيام التالي معناها كانت بدرجة كبيرة في مناطق كيما الكريب ومناطق الشمال الغربي بصفة عامة، يمكن كانت هي زادا متسببة في هذا الفائض معناها من المياه واللي استوجب أنه يتم تنفيس السد. أما بالله ديما أنا وقت اللي يكون موضوع من معناها في الإطار هذا يلزمني أن نطلبك المطالبة التقليدية متاعي، راو نحن في تونس يلزمنا وزارة وحدها تتلهى بالصيانة، عنا مكتسبات لكن راهو وصلت إلى مرحلة القدم، عنا معناها في كل مكان، عنا في كل معناها مرفق من مرافق الدولة مكتسبات يجب الحفاظ عليها. إذا كان معناها ما نتلهاوش بها كل معناها مسألة وحدها خلينا نعمل وزارة ليه هي كان بالصيانة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه دراسات الجدوى تقريبا في كل أنحاء العالم تقول اللي تكاليف القدم تتجاوز في بعض الأحيان تكاليف التجهيزات الجديدة. إذا كان معناها تجهيزات معينة وصلت المرحلة متاع إزاج وين ما عادش نجم تستنفع منها، ولو وليت تكاليف الصيانة متاعها تتجاوز تكاليف أنك تشري معناها آلات جديدة ولا قطاع جديدة، فيلزم نتلهيه بالموضوع ذا ونخذوه على محمل الجد، لأنه الصيانة في تونس معضلة حقيقية، وفي كل مرة معناها تصير أي مشكل نلقاه السبب في هذا المشكل هو الصيانة، هو قدم المعدات. وإذا كان نحكيه راو على أنه فما عمليات متاع صيانة قاعدين نقوم بها دورية وغيره وغيره وغيره، زاد يلزمنا نعملوا دراسات جدوى، هل أنه التكاليف متاع الصيانة هذية قادرة أنها تغيرنا الآلة في حد ذاتها ولا المعدات في حد ذاتهم ولا. للأسف للأسف ما زلنا معناها متأخرين في الموضوع هذايا متاع معناها صيانة المعدات. كل مرة تصير مشكل من النوع هذايا ان شاء الله هتكون معناها نهاية المشاكل، خاصة في الوضعية هذايا متاع السدود، لأنه في حاجة طبعا لكل معناها قطرة ماء موجودة في هذه السدود، خاصة بعد سنوات الجفاف اللي مرينا بها في السنوات الأخيرة.
1: واضح. هاي خليفة، كنت انطلقت انت في الحديث على الموضوع هذايا، قلت في البداية خليفة انه مهم جدا نقدم زادة تفاصيل متعلقة بأصل المشكل، علاش صار العطب الفني هذايا، علاش وصل لي المرحلة هذايا، لازمنا نعرفوا التفاصيل وأصل المشكل مش بعد نناقش وشنية الحلول وكيفاش باش يتم تدارك هالإشكاليات هذايا، خاصة كي نحكيه على سد ملاقة خليفة، مانيش نحكيه على يعني ربما حاجة بسيطة ولا حاجة صغيرة. اليوم نحكيه على صد ملاقي اللي خلى وزارة كاملة ومواطنين يخافوا، خلت ناس تتفاعل وتطلب حتى شنو كيفاش لازم يصير التصرف، وخلت وزارة الفلاحة تهبط بلاغ في البداية توجه فيه الناس في علاقة بالوضعية هذه وتقول ان الوضعية الآن مستقرة وما فماش حتى داعي للخطر في آخر بلاغ ليها. بين المسؤوليات، بين أصل المشكل، بين شنو الحلول، نسمعوك خليفة تفضل.
2: هو جزء من التشبيب في المسؤوليات على رأس الدولة مهم في اللي الناس تعرف قياس الزمن، لأنه زمن بعض الأجيال غير زمن متاع جيل تو. معناتها البارح تو راهو الناس تحكي بزمن فيسبوك، معناتها أحيانا تصير الحكاية وتتفاعل معها العباد لمدة ساعة وساعتين وبالملايير راهو التفاعلات، وبعدك يخرج تكذيب وينتهي الأمر وتبدأ حكاية أخرى. ليل المسؤول معناتها كبير السن بالمقاييس متاع تونس ماهوش كما ليل الشاب. شاب في الليل يعبر 5 ولا 6 قضايا على الفيسبوك، يدخلها يناقش على التيك توك مع جروب موجودة من هنا، وفي الفيسبوك عنده نقاش مع صاحبه من هنا، وعنده في أي معناتها شبكة أخرى عنده نقاش آخر، وعنده فيلم يتفرج عليه في الواحد. احنا المسؤول متاعنا يكوي يروح يكمل الستة متاع العشية من الوزارة، يوصل فهمت ولا يصلي العشاء كان يصلي، وبعدك يرقد على روحه. ايه والأحداث اللي تصير في الليل، الدولة ما ترقدش راهو في الليل. معناتها البارح من المفروض هالبلاغ هذا اللي هبطت وزارة الفلاح اللي هبطته اليوم، من المفروض لو أنه البارح هبط في الوقت متاعه بعد ساعة من اللي تم التقاط الفيديو معناتها الأول متاع السد هذا والتسرب متاع المياه، وتم تعميمه بطبيعته كي يهبط طوي يتعمم غير هبطه على الوزارة وش يهمك، ولاد بسم الله طوي يوزعوها للفيسبوك كل الصفحات وكل شيء، تو الناس كل تسمع إيش نوى اللي قاعد صار. أما تبقى ليلة كاملة إلى حدود نبقل اليوم باش نسمعوا التوضيح من وزارة الفلاحة، إيه وزارة الفلاحة راهو صحيح نجم ترقد وتفيق الصباح وتكتب البلاغات وتهبطها، أما البلاد ما ترقدش، وثم شبكات متاع تواصل أخرى ما عادش كيما قبل نستنوا أخبار 8 باش ناخذوا فيها الأخبار الرئيسية وبعدك نرقدوا هكا وانتهت الأحداث الكل، وإذا كان ثم أحداث تصير 8 ودقيقة نستنوها للثمانية متاع النهار هذا. إيه لذلك علاش قلت يلزم جيل آخر واعي بالزمن هذا، ويبدو أن إدارتنا على درجة من التقادم وجزء من مسؤولينا ما همش واعيين بهل الفجوة الزمنية ما بين زمن الفيسبوك والأخبار السريعة جدا. احنا كإعلاميين ساعات ما نشوعين، احنا بيدنا ساعات ما نشوعين في الجرب هذا، وما نجموش نسير السرعة متاع شبكات التواصل الاجتماعي هذه وسرعة يخلي سرعة الإشاعة اللي تكون قصدية ومحضرينها الصفحات. هو اللي صار شني، أنا مثلا البارح رجعت إلى الصفحة متاع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوب، لقيت بلاغ هابط. شنو اللي يقول البلاغ هذايا؟ تعلم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوب أنه ابتداء من يوم الأربعاء 17 جوان 2026 أمس ولمدة شهر سيتم تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق، وذلك لتدعيم المناطق السقوية على منظومة بوهرقمة بمياه الري بداية من الساعة 8 مساء. هذا معناتها تقريبا البلاغ، وعليه تدعو المندوبية جميع المزارعين والمتساكنين المجاورين لوادي ملاق أخذ الحيطة وإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر من ارتفاع منسوب السيلان بالوادي المذكور. هذا البلاغ له بط أمس على أساس مع الساعة 8 مساء مش يتم عملية خلينا نقول وأنا فتح بعض الأبواب السد هذايا من أجل تزويد معناتها منظومة بوهرغما بالمياه هذه في المناطق السقوية وباش هي تزود المناطق السقوية. إلى حد الآن احنا ما نعرفوش مادام قالوا خلل تقني معناتها. والحادثة وقعت ليلا وأول فيديو تم التقاطه للسد هذا وتسرب المياه كان ليلا. يظهر لي مع الساعة 10 ابتسام يظهر لي احنا تفاعلنا معاه يظهر لي مع الساعة 10 ذيك. يبدو أنه بعد عملية التنفيس هذه اللي صارت هذه وقع الخلل معناتها التقني هذا في علاقة باسم البوابة لأنه سمعناها البارح اللي حبوا نفسه سد لكن البوابة ما حبتش تنغلق. وهذا هو الخطأ التقني اللي صار في هذا. شنو اللي صار بالضبط؟ ما عندنا حتى معلومات. حتى المعلومة اللي أعطاها البيان بتاع وزارة الفلاحة حكى فعلا اللي ثم خلل تقني صار في على مستوى السد هذايا. شنو الخلل؟ شنو طبيعته؟ هل يمكن إصلاحه؟ ما يمكنش إصلاحه؟ هذا كل تقريبا ما شفناش. أما على ما يبدو هذا ما وقع. كانت العملية ستكون عملية آلية من أجل تنفيس السد من أجل تزويد المناطق السقوية ومعناتها نقل المياه إلى منظومة سمحني أنا ساعات محللين بوهرتما هذه المنظومة هذه بتاع مياه الري لأن ثم ناس قال شنو اللي جابه. لا ثم واحد وضحها قال ري منظومة اسمها منظومة قريبة للسد هذه من أجل اللي هي تزود المناطق السقوية معناتها بالماء لصالح الشباب. يبدو اللي صار الخلل في علاقة بالجانب ذا وتحول الخلل قريب يتحول للأسف إلى كارثة. البارح أنا تابعت شبكات التواصل الاجتماعي تابعت التهويل تابعت صحيح ثم تخوف ومعقول لكن أكثر ناس يمكن يعرفوا طبيعة ما يحدث في السد هذا هم الأهالي الموجودين غادي لأنه متعودين بالمسألة هذه معناتها تقريبا يعرفوها. لكن زاد في نفس الوقت بعض الناس ذكرت بالكارثة اللي صارت في بوسالم معناتها سيد أحمد إذا كانت تذكرها اللي صارت عن تنفيس معناتها قوي للسدود هذه وعملت كارثة فعلا لأهالي بوسالم في المنطقة هذيك. لذلك بعض الناس تخوفت وأغلب الناس خاصة اللي تخوفت اللي ما تعرفش طبيعة العملية متاع التنفيس الدورية هذه اللي تم هذه والعلاقة ما بين السد هذايا وما بين معناتها المنظومات المائية المربوطة به وعملية التنفيس متاع السد هذه هي تخوفت. وثم للأسف زادة وهذه لا تخلو منها قضية ثم برشة زادة عملية تهويل البارح ونحكوا على كارثة وإمكانية غرق جندوبة كاملة وفجعوا العباد وخوفوا العباد. أنا قلت كان الأحرى بوزارة الفلاحة اللي هو منذ وقعت الواقع هذه وتم تداول الأخبار هذه سواء جزء منها صادق وحقيقي وهو تخوف معناتها وهذا معقول جدا ومشروع جدا ومن حق العباد ولا عملية التهويل والتخويف راهي خرجت وهبطت التوضيح متاعها اللي هبطته اليوم الصباح.
1: نخرجوا توا موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي وبعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات الدولية. تفضلوا.
0: هنا تونس
4: Publicité.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يدشن اليوم محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وتبلغ الطاقة الانتاجية الأولية للمحطة 100,000 متر مكعب من المياه يوميا، مع إمكانية التوسعة مستقبلا لتصل إلى 250,000 متر مكعب يوميا، وهو ما سيمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان ودعم التنمية الاقتصادية بالجهة. ومن المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 900,000 ساكن من ولاية صفاقس والمناطق المجاورة. هذا وتقدر الكلفة المالية للمشروع بحوالي 1,000,000,000 دينار، الذي تم إنجازه باستخدام تقنية التناضح العكسي، وهي من أحدث التقنيات المعتمدة عالميا في مجال تحلية مياه البحر، لما توفره من كفاءة عالية في الإنتاج وجودة المياه المنتجة. وتم تحديد مدة الاستغلال والصيانة الأولية بسنتين. أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية هم من المدخنين، وفق ما أفاد به رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المورالي، مبرزا أن أمراض القلب والشرايين تعد السبب الأول للوفيات بتونس، وهي ذات كلفة علاجية عالية. وأكد المورالي على هامش تنظيم الدورة الثانية للبرنامج التكويني الثلاثي التونسي الياباني طب القلب لفائدة إفريقيا، أن عوامل اختطار الإصابة بأمراض القلب والشرايين عديدة، من بينها التدخين بنسبة هامة والإصابة بداء السكري وقلة الحركة والسمنة وارتفاع ضغط الدم. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يقول أن قوته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، على الرغم من وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. الاتحاد الإفريقي يرصد أكثر من 900,000,000,000 دولار لتعزيز مكافحة فيروس إيبولا. ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين إلى 78 وفاة و30 مفقودة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. نلتقي تمام الثانية، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: UNFM. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فاي. مازلنا مواصلين معاكم ساعتنا الثانية بقيت الأخبار والمواضيع باش نحكي وبطبيعة على شنو قاعد صاير اليوم في العالم وفي المنطقة. الحرب اللي كنا انطلقنا فيه مواكبتها منذ بدايتها، كي نحكي وعلى الحرب الأمريكية الإيرانية وغيره، باش نكملوا معاكم المستجدات ومن بعد نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور وفقرة بالأرقام. نذكر حاضرين معنا هوني في النقاش خليفة شوشين وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد خليفة وأحمد. وقبل ما نمشيو لبقية الفقرات نواصل بقية المستجدات، وكما قلت لكم مهم جدا نحكيو على المستجد اللي صار في علاقة بتطورات الوضع، الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الجديد هو تم التوقيع المذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسميا، وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. ووقع التوقيع إلكترونيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني. وخلينا نقول طال الحديث علاقة بالإمضاء، متى ستنتهي الحرب وغيره، شنية أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم والنقاط المضمنة فيها. سعفي اللبدي، نبدأ معك أحمد التونسي، المستجد هذا كيف يمكن قراءته في ظل هالتطورات الأخيرة؟ بعد نمشي لفقرة بالمقال أحمد. التوقيع بتاع مذكرة التفاهم وتدخل حيز التنفيذ رسميا وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار، تفضل.
2: هو ساعة الاتفاق هذا جاء في سياق وين العالم لاهي في كأس العالم، وجاء في سياق تقريبا نجم تو برشا محللين يعتبروا وأنه بعد اختناق الولايات المتحدة الأمريكية أو اختناق إدارة ترامب، لأنه وصلت المرحلة لا يمكن معها أن تتحمل الضغوط الداخلية المتعلقة خاصة بارتفاع أسعار المحروقات وخاصة بارتفاع مؤشرات التضخم. بالتالي المؤشر ولا المحرك الأساسي لهذا الاتفاق هو بكل بساطة الضغط الداخلي الذي تتعرض له الإدارة، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية. بنود الاتفاق تقريبا أصبحت معلومة لدى الجميع. البند الأول هو إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وكلمة على جميع الجبهات تعني أنه إيران معناها حافظت أو حمت الناس اللي معناها حلفائها، تعني وأنه كذلك الكيان الصهيوني عليه أن يلتزم بهذا الاتفاق. البند الثاني هو احترام الشؤون الداخلية، وهو تقريبا معناها بند كذلك يعني عدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مسائل المعارضة وغيره في إيران. البند الثالث هو الإطار الزمني للستين يوم اللي قابلين للتمديد، وهذا الإطار تقريبا يؤكد أنه ما فماش نظرية الاتفاق النهائي والتام والشامل. الطرفين خلاو مهلة متاع 60 يوم، وليزي 60 يوم وليزي قابلين للتجديد، معناها وبدون تحديد زادة، مش 60 يوم خرير ولا غيره، مفتوحة نعتبروها معناها تماما. وهذا يخلي انه مذكرة التفاهم هذية نعتبروها بداية الاتفاق النهائي، لانه مازالت فما اطار متاع 60 يوم باش يكملوا فيه النقاط العالقة والنقاط الخلافية. البند الرابع هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنهي حصارها على المضيق هرمز وعلى مرور السفن وعلى الموانئ الإيرانية، وهو كذلك معناه وحطوا زاد جدول زمني خلال 30 يوم، وهو كذلك يعتبر معناها في صالح الجانب الإيراني. البند الخامس هو أنه الاتفاق على كيفية التعامل والمرور في مضيق هرمز، وبالتالي أصبحت هناك معناها عملية ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق وبدون رسوم، وهذا معناها يلزم نأكد عليه، لأنه كانت المطالب الإيرانية أنه تأخذ رسوم على المرور، معناها وكان ذلك كما كنا نحكيه قبل يعتبر عبارة لأول مرة ولا معناها سابقة في القانون الدولي أنه المضائق الطبيعية يتم توظيف عليها معاليم أو المطالبة بتوظيف معاليم. البند السادس هو التمويل لإعادة إعمار إيران، وتقريبا جل التحليلات تقول أنه الإدارة الأمريكية والخزينة الأمريكية لا يمكن لها أن تتحمل معناها تكاليف اللي يحكيوا عليها متاع 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار إيران. ومعناها جل التحاليل والاستنتاجات تأتي في اتجاه أنه ممكن دول الخليج هي من ستوفر هذا المبلغ لإيران. كذلك ما نجموش نتعداو من البند هذا من غير لنقوله أنه تاريخيا الطرف المنهزم هو الذي يدفع تعويضات للطرف المنتصر، وبالتالي وجود هذا البند يفهم منه أن إيران تقريبا معناها منتصرة، أن إيران حددت شروطها ومن بينها شروط مالية وتعويضات مالية. البند السابع وهذا معناها يمشي في نفس الإطار، إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، العقوبات طبعا متعلقة بالسيولة المالية، العقوبات المتعلقة بإمكانية بيعها للموارد النفطية وغيره، واللي كانت إيران قبل تبيعها بطرق معناها ملتوية وبطرق خفية. البيع بطريقة ذيك يكلف معناها تكاليف باهظة أولا، ويخلي الثمن أقل بالثمن العالمي. إذن إيران أولا رفعت هذه القيود وستكون معناها عندها عائدات إيجابية معناها من إنهاء هذه العقوبات. البند الثامن هو أن لا أسلحة نووية، ونعتقد أنه معناها ما لا جديد يذكر في هذا البند، باعتباره أنه الناس كل نعرفه اللي هناك فتوى من المرشد الإيراني الأعلى السابق تحرم معناها حصول إيران على هذا السلاح النووي. ونعتقد أن إيران معناها كعقيدة وكتنظيم حكم تحترم معناها الفتاوى اللي يصدرها المرشد الأعلى، وبالتالي أن لا أسلحة نووية وهو بند نعتبره أنه مواصلة في تعهداتها السابقة أو في التزاماتها السابقة، اللي حتى معناها نعتبرها التزامات داخلية مش حتى خارجية. البند التاسع والعاشر متعلقان بالوضع الراهن، إذ اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الحفاظ على الوضع الراهن لبرنامج طهران النووي في الوقت الحالي، يعني بدون العودة إلى معناها إلى حتى اتفاق مع أوباما. ريت الاتفاق مع أوباما عام 2015 يعتبر معناها في مرحلة متقدمة بالمقارنة مع هذا الاتفاق، لأنه بعد معناها خروج معناها الولايات المتحدة الأمريكية وإخلالها بالتزاماتها واعتبارها أن الاتفاق ذاك ملغي، إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى من ما كان متفقا عليه قبل 2015، وبالتالي يعتبر أنه إبقاء درجات التخصيب على هذا المستوى يعتبر كذلك معناها في اتجاه أنه فما تقدم من الجانب الإيراني. كذلك في نفس البند هذا ولا البند التاسع والعاشر في المحافظة على الوضع الراهن، الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بأن لا تفرض عقوبات جديدة على إيران، وستقوم بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الإيراني الخام والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها. في البند الحادي عشر بند كذلك مهم جدا وهو الأموال المجمدة، وطالما أصرت وطالبت إيران معناها أنها تفرج على هذه الأموال المجمدة وتحصلت على هذا الإفراج بفضل هذه الاتفاقية، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة والخاضعة للقيود إلى الاستخدام الكامل فور توقيع مذكرة التفاهم، يعني أنه إيران نورمالمون من البارح يمكن لها التصرف في أصولها اللي كانت مجمدة. في البنود 12 و14 آليات مراقبة ومفاوضات نهائية، وتقريبا معناها عمل الطرفين أنهم على إنشاء آلية لتنفيذ مراقبة التطبيق الناجح لهذه المذكرة والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. وهنا نأكدوا مادام فما مهلة 60 يوم وفيها معناها التفاصيل اللي ما تفهموش فيها ولا اللي ما زالت ولا النقاط الخلافية اللي ما زالت عالقة، فإنه لا نعتبره أنا واحد من الناس إنه الاتفاق هذا اتفاق نهائي، اتفاق يبقى وقتي. ولكن دونالد ترامب في حاجة لهذا الاتفاق لتسويقه من الداخل الأمريكي، في حاجة لهذا الاتفاق لإرجاع أسعار النفط العالمي إلى معدلاتها العادية، في حاجة كذلك لأنه معناها يتم تحرير مضيق هرمز في أقرب الأوقات، لأنه الوضعية لم تعد تحتمل بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة والاقتصاد الأمريكي.
1: هو اتفاق وقتي وليس اتفاق نهائي، وترامب في حاجة كبيرة لهذا الاتفاق ولتوقيع مذكرة التفاهم، وذلك في إطار خلينا نقوله الفرض السلام الداخلي داخل الأمريكي خليفة شوشين، لأنه مسألة حتى شن الحرب في البداية على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما لقاتش في البداية طبعا على مستوى الداخل الأمريكي إلا المقبولية، وأثارت انتقادات كبيرة بالنسبة لدونالد ترامب وسياساته فيما يخص المسألة العسكرية وغيره والحرب هذه، وحتى صارت برشا كتابات وبرشا قراءات وتحليلات خليفة وأحمد تقول

خصوم إيران، وأكثر من غاضهم صمود إيران وانتصارها في الجانب هذا، ووجدوا أنفسهم صغيرين مضطرين للاعتراف بهذه الحقيقة اللي أثبتتها الوقاية. معتها بعد معركة استمرت لأكثر من 40 يوم، قصف يومي ضد أكبر قوة عسكرية في العالم وفي تاريخ البشرية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية بكل مقدراتها، مدعومة بأداتها معناتها الإرهابية كيان الصهيوني اللي كان موجود معها، اللي تمثل أكبر قوة عسكرية على مستوى المنطقة على مستوى الشرق الأوسط. لكن إيران رغم ذلك وحيدة إلا من دعم حلفائها الصادقين، وخاصة في الجبهة اللبنانية وفي الجبهة الإيرانية، تمكنت من الصمود خلال هالمنازلة هذية وخلال العدوان هذية رغم كل الخسائر، سواء الخسائر في مستوى الصف الأول من قياداتها وعلى رأسهم مرشد الثورة الإيرانية خامنائي، والصف الأول من القيادات الكبرى العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وعلى مستوى الخسائر في الأرواح متاع جنودها والمقاتلين متاعها والمواطنين. ولا ننسى معناتها المجزرة اللي صارت في مدرسة البنات اللي انطلقت بها المعركة هذه، واللي هي مجزرة وحرب إبادة لا تسقط بالتقادم، معناتها ربما كثفت بشاعة العدوان والحرب الظالمة هذه اللي صارت على إيران. صمدت إيران وحيدة ونجحت كذلك في المفاوضات اللي خاضتها لمدة 60 يوم اللي هي ثمار تضحياتها جسدهم في الاتفاقية هذه. صحيح شفنا نوع من البهتة خاصة في العديد من وسائل الإعلام سواء الغربية ولا العربية، وخاصة العربية، نديما نركز على العربية لأنه للأسف نحن العرب من كثرة ما تجرعنا مرارة الهزائم لم نعد قادرين على استيعاب طعم الانتصارات. برح دايخين تعودنا بالهزائم، احنا بالنكسات ما خدناش حرب، ما وحتى الحرب الوحيدة اللي خدناها وانتصرنا فيها في عام 73 بعدها خلال المفاوضات انتصرنا عسكريا، وقدمت مصر والعديد من الجيوش العربية اللي اتطوعت وكانت حاضر بما فيهم بعض التونسيين، فهو صحيح ما وصلوش اما كمام في الاخير تونس كان موقفها واضح في علاقة بالحرب هذية ودعمت مصر في المعركة هذية، وفي الأخير بيعت انتصارات ودماء الشهداء هذية في الاتفاقية متاع كامب ديفيد، معناتها الخيانية معناتها اللي موجودة اللي مازلنا نعانوا في أثارها ومازالت تعاني منها مصر ومازالت تكبل قدراتها إلى حد الآن في علاقة بالجانب هذية. لذلك أصبحنا لا نستوعب أن شعب وأمة يصمد ويحارب وينتصر. بالنسبة لنا احنا ترسخت فينا ثقافة هزيمة اللي راهو اللي ما عندنا الكلمة، احنا في تونس يقولك شلزك انت تفافع على الولايات المتحدة الامريكية، راك في الاخر تاكل طريحة وتخسر وتتمر الدولة متاعك وتخسر كل شيء وتسقط وفي الاخير تعدم كما تم اعدام اغلب القادة العرب وعلى رأسهم الشهيد صدام حسين بتلك الطريقة. هذا اللي تعودناها العرب وهذا اللي تعودت فضائياتنا على يعني نقولوا أنا على حقنه في أوردة وفي شرايين الشباب العربي من تخلقت فيهم العقلية هذه. كي انتصرت إيران ما استوعبناهاش، كيفاش تنتصر؟ من المفروض يلزم تنهزم، هيا بقينا نستنى وهيا قلنا ميسارش ما انتصرتش معناتها ما انهزمتش عسكريا وصمدت شوية، هيا خلي تو في المفاوضات تو تسلم كل شيء. ثم سياسي والله أنا حتى اللي كان نتبع أنا ساعات للسخرية الأخدار، وكنت ديما نسأل سؤال، كان يهبط في تدوينات، هو عنده تبارك الله قدرة على التحليل، يومين يهبط تدوين حول إيران ويبشر معناتها بالهزيمة، هي جاية الهزيمة، فهو إن شاء الله المنع خير، عنده تو 24 ساعة مختفي من الفيسبوك، قبلها بشوية بدل يحكي على كأس العالم وعلى هزائم الكروية معاش الهزائم العسكرية. هي علاش لازك معناتها ماشي في التحليل للأقصى هذايا، تابع وتعلم، من حقنا نتعلم كأمة تعودت بالهزيمة اللي نتعلم كيف تصمد الشعوب، كيف تخلق الانتصارات متاعها، ثماش ما معناتها ما نتعلمه معناتها في المستقبل كيف سننتصر في علاقة بالجانب هذايا. رمزية قصر فرساي ومدينة فرساي، هو قصر فرساي هذايا اللي موجود في مدينة فرساي الفرنسية اللي بعيدة تقريبا 25 كيلومتر غرب وسط باريس. يمشيش في بالكم اللي أنا مشيت لها ونعرفها.

0: لا لا قريت وراه لمت المعلومات هذه ما تفاجئوش اللي انا كنت فيها. بعيد 25 كيلومتر غرب وسط باريس القصر هذا اللي اثار انتباه ترامب، جاب ربي ما قالش نشريه معناتها وقت اللي دخلوا لانه مذهب معناتها وفيه من الثراء والابهة الكثير في الجانب هذا. كان فيه ملوك فرنسا وخاصه الملك الفرنسي لويس السادس عشر اللي مش نرجع نحكي عليه. القصر هذا شهد رمزيته أنه شاهد ولماذا تم اختياره، هذا هو علاش أنا مش جاوب علاش بحثت على المعلومات هذه، لأنه القصر هذا يشهد أول اعتراف ودعم فرنسي وقت كانت فرنسا بالمنطقة الإمبراطوري باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية منذ 250 سنة، لذلك تم الاختيار على القصر هذا. وفي القصر هذا استطاع الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين اللي هو يقنع الملك الفرنسي لويس السادس عشر عام 1788 بدعم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وتمكينها بالجانب هذا. لذلك هذا السبب تقريبا اللي خلى ماكرون يقنع ترامب اللي هو موجود في فرنسا بمناسبة اجتماعات الثمانية الكبار أن يتم الإمضاء معتها في القصر هذايا متاع فرساي. القصر هذايا زاد شد حدث آخر اللي هو توقيع معاهدة فرساي الشهيرة ونهاية الحرب العالمية الأولى في 28 نوفمبر 2019، واللي فرضت على ألمانيا القيصرية شروط الاستسلام بعد الحرب العالمية وشروط الإذلال اللي كانت سبب في ظهور ما يسمى بعد ذلك النزعة النازية في ألمانيا، واللي خلت معناتها الحركات النازية تصل في الحرب العالمية الثانية وتصعد هتلر اللي خاض الحرب العالمية الثانية في إطار ما يسمى الانتقام للكرامة الألمانية التي أهدرت في معاهدة فرساي هذه اللي حكيت اللي صارت في نفس القصر هذه. وشاء تشاء الأقدار أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية التي ولدت من رحم الاعتراف الفرنسي، وفرنسا كانت القوة الأكبر في الفترة هذيك في 1788 في قصر فرساي هذية، أن يكون توقيع أمريكا على أنا ما نشمش نقول استسلام أما على الأقل فشل مشروعها في إسقاط النظام الإيراني وفرض شروطها المذلة على إيران، اللي يكون نفس القصر هذية اللي يشهد الاعتراف بإيران كقوة إقليمية. هذا ينحبوه ما نحبوهش، نرغبوا فيه ما نرغبوش، نعرف برشا ناس ما يحبوش الكلام هذايا، لكن للأسف يفوزوا باللذة الجسور، أنا نقول يفوزوا بالنصر الجسور الأمم اللي تتجرأ واللي تخوض تجربتها الحضارية، الأمم اللي تبني قوتها واقتدارها بصمت. هذا هو الصبر الاستراتيجي، تذكريه ابتسام الصبر الاستراتيجي اللي كنا نحكي فيه. تحية المعزب الغربية ديما يقول لي عبارة، ديما يقول لي عبارة، نقول له مش عبارتي لي عبارة إيرانية معناتها يحكوا على هذا هو الصبر الاستراتيجي. صبرت إيران، تمكنت من خلق قدرات عسكرية مهمة جدا خاصة صاروخية، تمكنت من خلق مؤسسات قوية جدا، المؤسسات هذه لا تسقط بسقوط المرشد، مات المرشد ومات معه الصف الأول من القيادات، لكن بقيت المؤسسات الإيرانية معاها موش معاها مع نظام الحكم ديمقراطي ولا مش ديمقراطي تفصيل هذا في تاريخ الأمم، لكن في الأخير خلقت مؤسسات قوية استطاعت بموت الصف الأول من قياداتها أن تصمد وأن تفرض على أكبر قوة معناتها موجودة الآن في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وأن توقع إلكترونيا ولا حتى واقعيا، في الأخير الزمن تغير، أن توقع على اتفاقية أترك لكم تقييمها من خلال الاستماع للعديد من المحللين في القنوات العربية، لكل محلل يمثل دولة ويمثل قوة، وشوفوا ملامحهم ووجوههم تو تعرفوا إذا كانت الاتفاقية هذه ربما تمثل انتصار لإيران أو هزيمة. كان لقيتوهم فرحانين راهي هزيمة، إذا كان لقيتوهم معناتها وجوههم عابسة راهو تأكد راهي تمثل انتصار ما حبوهش فهمت ولا لإيران. الدروس المستخلصة أنا ديما نقولها، خطر أنا ديما نقول إيران أو تركيا هي جزء من المنطقة والعرب مجبور عليهم التعامل مع زوز القوى هذه إيران وتركيا، لكن التعامل معهم في إطار الاحترام المتبادل وفي إطار الدفاع على المصالح القومية. إيران انتصرت أنا نقول أنفع، للمنطقة العربية من إيران مهزومة، لأن إيران مهزومة ستتشتت إلى كل الإثنيات والقوميات الموجودة في إيران، وهذا هو المشروع الصهيوني اللي كان موجود. إسقاط النظام الإيراني، إسقاط الجمهورية الإيرانية والدولة الإيرانية، تشتيتها إلى كل القوميات الموجودة، الفرس، البشتون، النوعيات، كل عشرات معناتها القوميات الموجودة غادي، ومن ثم أن ينتقل هذه العدوى إلى المنطقة العربية من أجل مزيد تفتيت المفتت وتفكيك المفكك في المنطقة العربية هذه. إن شاء الله أنا نقول العرب يحسنون قراءة ما وقع هذايا ويحاولوا يستفيدوا منها في المستقبل، ومن أجل خلق شروط الاقتدار وشروط الانتصار في معاركهم الحضارية وفي معاركهم القومية.
1: طلبت التفاعل فقط باش نعمل تغيير صغير على مستوى الكونديكتور نتاع الحصة، وفي العادة فقرة بالأرقام تكون الفقرة الأخيرة، ولكن بما أنه الأرقام اليوم في علاقة بموضوع هذا اللي كنا نحكيه فيه مذكرة التفاهم، وباش نحكيه كيفاش أنه توقيع مذكرة التفاهم كيفاش يأثر بدوره على الاقتصاد، الأرقام من نفط، من ذهب وغيره. تنرجع بعد مع نور على التفاصيل ونمشي بعد لفقرة المقال. طلبت التفاعل أنت في الأثناء.
2: طلبت التفاعل في علاقة باللي كان يحكي فيه تو خليفة في زوز مسائل. في مسألة رمزية قصر فرساي، لأنه من المفيد جدا أنه السادة المستمعين يعرفوا اللي كان فما تنافس لاحتضان المعاهدة النهائية ولا مذكرة الاتفاق هذية بين أمريكا وإيران، بين الجانب الباكستاني اللي رعاه الحوار وكان يعتقد أنه تتويج هذه الرعاية تكون معناه أنه يتم الاتفاق النهائي على أراضيه، وبين سويسرا اللي كذلك اقترحت أنه يتم معناها تكون الجولة النهائية للمفاوضات في سويسرا، وسويسرا ومن وراءها كذلك دولة قطر، لأنه كان من المفترض أنه اقترحت سويسرا أنه يكون الحوار في منتجع مملوك لدولة قطر في لوتسيرن، على في بحيرة لوتسيرن. فبالتالي برشا محللين اعتبروا أنه احتضان والاقتناص ماكرون للحظة متاع التوقيع، وكان التوقيع معناها إلكتروني، وهو كذلك معناها حاجة جديدة مش نحكيه عليها بعد في التاريخ، يظهر لي لأول مرة توقيع يتم عن بعد وبواسطة وسائل الرقمنة في قصر فرساي المشهور، في قصر اللي احتضن العديد من اللحظات التاريخية، واعتبر معناها أنه كذلك فرنسا انتصرت أنها تكون اللحظة التاريخية هذه موجودة ولا تتعاملت في قصر فرساي، وانتصرت حتى على من رعى الحوار ومن حاول أن يرعى الحوار، وبالتالي مهم جدا أنه نقول المعلومات هذه. وحبيت كذلك نعلق على المسائل اللي كان يحكي فيها خليفة، ولا المقارنات اللي كان يحكي فيها خليفة، كيف انتصرت إيران وكيف معناها لم نعد قادرين على استيعاب الانتصار العسكري ولا حتى معناها الانتصار في المفاوضات. من المفيد والمهم جدا يا خليفة نحكيه على أنه الدولة هذه يلزمنا نعطيه حقها، وفما مراكمات وفما تاريخ كامل باش وصلت اللحظة هذه. هذه الدولة راهنت على العلم، نحن لا نراهن على العلم بالشكل المطلوب، راهنت يا خليفة على الفلسفة هذه الدولة، لأن الفلسفة هي التي تصنع الإنسان وتصنع فكر الإنسان وتعطي البعد النقدي للإنسان وتخلي الناس في لحظة في لحظات الفرقة تختار أنها الخيانة أو تختار المبدأ. راهنت على بناء الإنسان، كذلك راهنت على القدرات الذاتية يا خليفة، وقت اللي هي في العقوبات إيران بنت معناها مسائلها العسكرية الكل بقدراتها الذاتية، عملت منصات الصواريخ واخترعت مسيراتها الخاصة، ومعناها استثمرت في برنامجها النووي السلمي. إذن يا خليفة مش الانتصار ما يجيش فقط بين ليلة وضحاها، من الجمش تكون معناها اليوم جاهز الانتصارات من غير ما تكون عندك المراكمات هذه، من غير تصنع الإنسان ومن غير لا تكون إنساني عنده القدرة حتى على التفاوض، لأنه كما قلت حتى كان ربحنا في عسكريا للأسف العقل العربي في هذا العصر ليس قادرا حتى على التفاوض، وبالطبيعة الجانب الروحاني ما نجموش نتعديه من غير نقول هذا، لأنه عدم وجود الخيانات كذلك مرتبط ارتباط وثيق بالمعتقدات عند الشيعة، وعدم معناها إمكانية زعزعة معتقداتهم الروحانية واعتقادهم في الإمام متاعهم.
0: لا عندهم لكن غير مؤثرين، عندهم رجوي تبارك الله قائمة بالواجب، لكن في الأخير جوزتها الأحداث.
1: مازال باش نواصل طبعا نحكيه في الموضوع هذايا، وكما قلت لكم تغيير صغير باش نخدموا بفقرة المقال، لأنه فقرة بالأرقام في علاقة بالموضوع هذايا، هذاك علاش باش نمشيو مباشرة لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. هيا نور، شنو حضرت لنا من أرقام معطيات على رقم مذكرة تفهم؟ تفضل.
3: على السلامة ابتسام، على السلامة اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا، وأحمد وخليفة. باش نحكيوا على اتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، كيفاش قلب السوق، لكن المرة هذه قلبوا بطريقة إيجابية، يعني السونس إيجابي. والسبب الرئيسي هو أنه كما قلنا السوق كان يخاف من استمرار الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، الممر اللي ديما نقولوا أنه يمر منه قرابة 20% من النفط العالمي والغاز المسال، يعني أي تعطيل يعمل كارثة اقتصادية عالمية. ومع الإعلان على الاتفاق وإعادة فتح المضيق تدريجيا، المخاوف على الإمدادات نقصت بشكل كبير. أول رد فعل كان في النفط، الخام هبط الحدود 78.5 دولار البرميل، بينما الخام بتاع تكساس الغرب الأمريكي نزل إلى حوالي 75.3 دولار للبرميل، وهي أدنى مستويات منذ بداية الأزمة الأخيرة مع إيران. والسوق زاد يتوقع أنه رجوع النفط الإيراني بقوة للتصدير إذا تم تخفيف العقوبات، وهذا يعني زيادة في العرض العالمي بعد أشهر من التوتر ونقص الإمدادات. والمعطى الأهم أنه الاتفاق هذا ينص على عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز اللي طاقتها الكاملة يعني خلال 30 يوم تقريبا، مع مرحلة تفاوض تدوم كما قال أحمد قبيلة 60 يوم حتى لين يوصلوا لاتفاق نهائي. وحسب تقديرات متداولة في الأسواق، أكثر من 60 مليون برميل نفط كانت عالقة أو متأثرة بالاضطرابات الأخيرة، يمكن أنها ترجع تدريجيا للأسواق الآسيوية والعالمية. وصندوق النقد الدولي يعتبر أنه أسعار النفط مش تتجه جهل الانخفاض لكن مش للانهيار، لانه عوده الامدادات باش تكون تدريجيه ومش يعني دفعه واحده. وبالنسبه للذهب، الصوره كانت اكثر تعقيدا. في الايام الاولى بعد اعلان التفاهم ارتفع الذهب فوق 4300 دولار بسبب الضبابيه وعدم وضوح مصير الاتفاق النهائي، خاصه مع رجوع الضربات في الفتره السابقه بين الطرفين. لكن اليوم ومع تراجع المخاوف الجيوسياسية وارتفاع الدولار الأمريكي، انخفض الذهب الفوري إلى حوالي 4246، قلنا كان فوق 4300 و 4246 دولار، وتراجعت العقود الآجلة بأكثر من 2.5%، هذا الكل في أقل من 24 ساعة نحب نذكر ابتسام، بعد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفاع الدولار زاد العب دور أساسي، خطر الذهب يصبح أغلى على المستثمرين خارج الولايات المتحدة، وتوجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تشدد ضغط على المعدن الأصفر. اقتصاديا شكون توا الرابح الأكبر من هذا الكل؟ حاليا هو الدول المستوردة للطاقة، خاصة في آسيا وأوروبا. كي نقولوا آسيا نحكيه على الصين اللي عنده أكثر فائدة من عودة مضيق هرمز النشاط الطبيعي، على خطر تستفيد من انخفاض أسعار النفط والغاز. أما الدول المصدرة للنفط باش تواجه شوية ضغوط على مداخيلها إذا استمر النزول. الخلاصة، الاتفاق الأمريكي الإيراني أعاد الثقة للسوق، خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية، ضغط على النفط نحكيه على مستوى بين 75 و 80 دولار للبرميل، وأضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن. لكن كل هذا يبقى مرتبط بنجاح المفاوضات خلال 60 يوم هذوما القادمين، منه أي فشل أو عودة للتوتر يمكن تقلب الاتجاهات من جديد.
1: واضح نور. هاي
0: هو نور يظل لي سيت رقم
1: اللي هو
0: 10,000 من المليمات، لأنه يظهر لي ربحة الريهر
1: باي طبعا نحكي في الأوف هاي دونك خلينا نحاولوا ما نطولش برشا لأنه مازال عنا فقرة المقال معاك أحمد التونسي
2: باش ما نكروش
1: دونك أنه كيفاش العالم الكل اتفاق معنا نجم يبدل لك موازين
2: اتفاق عنه دونالد ترامب من أجل هذه التأثيرات. هو في نهاية المطاف ما هوش اتفاق نهائي يضع معناها مذكرة نهائية ويحل الأزمة نهائيا على المستوى السياسي ولا العسكري، لكنه على المستوى الاقتصادي مهم جدا. هو في حاجة إلى اتفاق ويتم التسويق له إعلاميا، أولا أنه أنهى الحرب، والتسويق له اقتصاديا أنه بيرفع الضغوط المسلطة على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بصفة عامة. وبالتالي هذا هو اللي يبحث عنه دونالد ترامب وصل له.
0: هو ثم معلومة البارح، ترامب خلال مؤتمر الصحفي اللي عمله في باريس قدم معلومة مهمة جدا، اللي هو اعتبر اللي توقف مرور السفن من المضيق، يقصد إغلاق مضيق هرمز، يكلف الولايات المتحدة الأمريكية بين 500 و700 مليون دولار يوميا، ويواصل يقول لم يكن لدينا من خيار سوى إنهاء الحرب، وإلا كنا سنستنفذ احتياط النفط خلال نحو 4 أسابيع. معناتها في الأخير
2: أقرب بالحاجة الملحة،
0: لأنه هو في إطار التبرير، لأن زاد راهو ما ننسوش اللي راهو الاتفاق هذا قبل إمضائه مع تسريب المسودة أو النسخة الأولى، لأنه هو راه أول تسريب لمسودة الاتفاق هذه اللي صارت الأولي هذه، صارت في خلال اجتماع دول السبعة وتم تسريبها من الدول هذه داخل الاجتماع، وترامب لم يكذب ولم يصدق هذه النسخة في الجانب هذا لأنه حبوا يخلوها إلى آخر لحظة. يمكن الأقرب الطرف الباكستاني حكى اللي تقريبا نفس البنود الموجودة في الاتفاق هذا، لكن ترامب راه وجه بتقريبا حملة متاع تشكيك في الاتفاق هذا في الداخل الأمريكي، سواء من الأطراف داخل الحزب الجمهوري وخاصة المجموعات المعارضة لترامب من داخل الجمهوريين، أو من الأطراف المتطرفة معناتها اللي هي جماعة الماجا المجموعة هذه اللي كانت معاه، اللي اعتبرت أن هذا الاتفاق وكأنه إمضاء لسك استسلام من طرف ترامب في الجانب التفاجئ ومن الجانب هذا. الديمقراطيين بالطبيعة لقوها فرصة وطرحوا السؤال ماذا استفادت الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل هذا الحرب والخسارة الاقتصادية لتوقع هذا الاتفاق اللي تقريبا يقدم لإيران ما لم يقدمه حتى الاتفاق نتاع أوباما. راهو معناتها كي نشوف البنود ال14 هذون الموجودين راهو أكثر حتى مما قدم لإيران في علاقة باتفاق أوباما، بالإضافة إلى التصدع الكبير واللي بان واضح لأول مرة. أنا على الأقل من أول حرب أنا ديما نقول الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هما معناتها تقريبا وجهان لعملة واحدة في الأخير، خاصة إذا كان اللوبي الإنجيلي المتصهين هو المسيطر معناتها في الجانب هذا، تقريبا متفقين إلى درجة أحيانا نقولوا من يعطي الأوامر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تطبق الأجندة الصهيونية، أما أن الصهاينة فقط يستفيدون من المعركة هذه. ثم حملة كبيرة زادة موجودة داخل الكيان الصهيوني وخاصة داخل الأحزاب المتطرفة اليمينية في علاقة بالاتفاق هذا اللي يعتبروه وكأنه عرى ظهر معناتها الكيان الصهيوني وتركه وحيد في مقابلة إيران التي أنهت الحرب وستعود أكثر قوة في المنطقة هذه. شنو مصير الاتفاق الإبراهيمي اللي رهنت عليه الكيان الصهيوني والعديد من الدول العربية التي وضعت كامل بيضها في هذا الاتفاق الإبراهيمي وصرفت عليه الملايين وسخرت له العديد من الأبواق والعديد من المواقع والصحفيين والناس اللي تبيض في الاتفاق هذا، هل سيكون لهذا الاتفاق من معنى وهذه الصفقة من معنى بعد أن خرجت إيران منتصرة في الجانب هذا؟ هذه كلها أسئلة تقريبا تؤكد أن ترامب كان مدفوعا من أجل إنهاء الحرب هذه اللي خسر منها أكثر من ربح.
1: كما قلت لكم زالونا 8 دقائق باش نحاولوا فيها بتبع نحكيه على الموضوع اللي اختار هنا اليوم أحمد التونسي في فقرة الارتيكل دو جور، تفضلوا.
4: هنا تونس،
1: فضل احمد
2: فقط قدمها انت ميساج قداش برشا وقت، ولكن هي بطبيعتها ما تستحقش برشا وقت اكثر من الموضوع الاهم اللي هو مذكره الاتفاق بين امريكا والولايات المتحده وايران. الزاويه اللي حبيت ناخذ منها القمه بتاع السبع أكيد هو الموضوع الرئيسي هو مذكرة الاتفاق أو الاتفاق بين إيران وأمريكا، ولكن حبيت لوج على زاوية أخرى، حبيت لوج على زاوية التوتر اللي قاعدة موجودة، لأنه فما إجماع عند القيادات السبعة في حل الأزمة بتاع مضيق هرمز وحل الأزمة بتاع إيران وأمريكا، فما إجماع في المسائل المعناها المشتركة، لكن فما صوت معناها نعتبره في اتجاه واحد آخر جملة. فما رئيسة الوزراء اليابانية كانت المداخلات متاحة لافتة للنظر، وتقريبا كان من خصولهاش معنا فقرة بتاع كيما هكا بتاع الارتيكل دو جور ما يمكن يتعدى إنا برسيو تصريحات متاحة وما يسمع بها حتى حد. يبدو ابتسام انه هناك توتر شديد بلغ اقصى درجات الذروة بين اليابان والصين اثر التطورات الاخيرة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لانه الصحافة الصينية في صحيفة جلوبال تايمز الصينية كتبت تحت عنوان مبالغة تاكاياتشي في الحديث عن قيود الصين على الصادرات خلال قمة المجموعة السبع تهدف إلى صرف الانتباه على استفزازاتها وتكشف حقيقة القلق الاستراتيجي. بالتالي كانت رئيسة الوزراء اليابانية لفتت النظر أنها كانت تقريبا مركزة بشكل معناها كبير على تشديد القيود الصينية على الصادرات في اتجاه اليابان. التذكير انه في شهر جانفي اللي فات قررت الصين انها تشدد صادراتها من المعادن النادرة تجاه اليابان بطريقة معناها كبيرة ياسر، بلغت حتى 88%، وهذا ما عنده تأثير كبير برشا على الاقتصاد ولكن على خاصة الصناعات العسكرية. بالتالي الوزيرة الأولى اليابانية استغلت فرصة وجودها في قمة السبع لتشير إلى أنه معناها يجب أن تقترح على القمة أنه التخزين المشترك للمعادن النادرة كحل بالنسبة لها معناها بعد فرض القيود المذكورة. وعملت حسب رأي المقال اللي كما قلنا معناها صادر عن صحافة الصينية إلى تشويه صورة الصين عبر سردية الإكراه الاقتصادي. واعتبر المقال أنه من خلال هذه التصرفات فإن رئيس الوزراء تهدف إلى صرف الانتباه على استفزازات اليابان نفسها، باعتبار وأنه حسب الكاتب المقال فإنه أصل الأزمة يعود إلى استفزازات اليابان بخصوص الملف التايواني. وفي جهة ثانية تحاول رئيس الوزراء حشد المعسكر الغربي ضد الصين واستغلال هذه الأزمة لذلك. ويكشف حسب الكاتب المقال هذا الموقف القلق الاستراتيجي المتزايد لليابان. واعتبرت معناها رئيس الوزراء انه الاجراءات اللي قامت بها الصين تؤثر بشدة على سلاسل الامداد لدول السبع، وهو ما اعتبره كاتب المقال تحريضا واضحا على الصين. واعتبرت كذلك انه يجب ان يتم معناها وانه يتم اقرار اجراءات مضادة في هذا الاطار. وفي من بين المقترحات أنه يكون فما مبادرة متاع تعاون مشترك لتخزين المعادن النادرة في رد على القيود المفروضة من الصين وللحد من السلوك ما اعتبرته السلوك المتزايد الهيمنة لها. بالتالي المقالة ذي يؤكد أزمة كبيرة وتوتر عالي بين الصين وإيران. وبالله ابتسام خاصة لأنه يعني أهم نقطة في العملية أنه تعتبر الصين أنه القلق الاستراتيجي صادر على أن تأثر الصناعة العسكرية وعلى القدرات العسكرية ومحاولة اليابان استغلال الظروف الراهنة لإعادة القدرات العسكرية لها. وبالتالي نحن نحكي على توتر يمكن يوصل حتى المستوى العسكري. ولذلك اعتبرت انه المقال هذا مهم جدا وانه يعطينا زاوية اخرى من زاوية النظر يجب النظر لها في اطار السياق العالمي والجيوسياسي الحالي.
1: اي زاوية نظر اخرى لازم زادا ننظر لها في اطار هلا التغيرات اللي قاعدة تصير على المستوى الجيوسياسي. خليفة تفضل.
0: هو خلاصة المقال هذا والموقف هذا للاختيار الجيد ليحمد للمقال هذا أنه طوكيو من خلال معناتها رئيس الوزراء متاعها هذه تستخدم منصة السبعة الكبار لتسييس ملف المعادن النادرة والحيوية وتضخيم التهديد الصيني. مش هذا اللي يعنيها بدرجة أولى السبب، إنما ما وراء ذلك هو تبرير إعادة التسلح وحشد الحلفاء في علاقة بمعركتها مع الصين وخاصة المتعلقة بتايوان. هذه هي المعركة. وهنا نذكر شوية يمكن أجيال عاشت مع اليابان المسالم. اليابان أنا كنت تقول ياباني هو رمز العمل، رمز الانضباط، رمز التجديد، رمز الابتكار، لكن ما يعرفوش الإمبراطورية اليابانية. وعليش معتها اليابان فترة ما فترات وضعها العالم ممنوعة من التسلح، لأنه كانت عندها إمبراطورية نكلت بالشعوب اللي عملته اليابان في الصين والمجازر اللي عملتهم والتوسع اللي عملته، تعملوا الفتك هذوكم اليابانيين قبل. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية والخسارة المذلة اللي تعرضت لها تم منحها من التسلح في جانب هذا. يبدو أنه جيل من اليابانيين الآن وعلى في إطار الاحتكاك والصراع مع الصين الموجود، راه اليابان كانت مستعمر لجزء من الصين ونكلت بالصين معناتها لسنوات في الجانب هذا، تحاول جزء من القيادات والأجيال اليابانية الحالية أن تعود إلى اليابان المسلح العسكري. العسكري المعسكري للإرث الإمبراطوري الياباني في الجانب هذا،
2: واستغلال معناها محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد الخناق على الصين، حتى على عسكري.
0: تشديد الخناق ومستغلة الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية بالصين، وخاصة رئيس الوزراء هذه اللي عندها برشة معارك والعديد حتى من المقالات ومن الصينيين بما فيهم نائب وزير الخارجية الأسبق الصيني اللي يقول أن الاعتماد فقط على تعزيز الردع يعرض اليابان لخطر العزلة ويشكل تهديدا كبيرا للمصالح الوطنية في علاقة بالجانب هذه. تعيش رئيس الحكومة هذه أزمة اقتصادية كبيرة برشا، وثم داخل اليابان وثم نوع من الاستياء الشعبي اللي تحاول تستوعبه عن طريق تصدير الأزمة بإيجاد عدو خارجي كما تعتمدها الشعوب كل، ووحش خارجي يهدد البلاد اللي هي معتها الصين في الجانب هذا. لكن نقول أنا حاجة برك، يمكن التوقيت لاختاراته والأسلوب غلط. هي دول الاتحاد الأوروبي تمنجحش ترامب في اللي هو يجرها في حربه مع إيران،
2: وأدى إلى تقارب عصي،
0: فما أدراك إذا كان مش تنجح رئيس الوزراء الياباني في تجرها في الصراع مع الصين، في حين أن أغلب وأكبر العواصم الأوروبية قاعدة تحج إلى الصين من أجل إمضاء اتفاقيات استراتيجية.
1: شكرا لك خليفة شوشين، أحمد التونسي، فاروق السويسي، وإيمان الشيبي. احنا ككون وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثانية. ديوان فام عسلمة. ارتفاع عجز الميزان التجاري التقي ب 19% موفى أبريل 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم، لافتة إلى أن صادرات مواد الطاقة شهدت إلى موفى شهر أبريل ارتفاعا في القيمة بنسبة 41% مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 23% مقارنة بموفى شهر أبريل 2025. مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تقول إن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مفندة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة. تقول إنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. أوضحت الشاطر خلال اليوم الإعلامي والتكويني لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد حول دورة التوجيه الجامعي لسنة 2026 أن فترة تعمير اختيارات الدورة الرئيسية تمتد من 27 جويلية إلى 3 من أوت القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 من أوت 2026. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا يعلن إمكانية إنجاز توسعة أولية لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة 25,000 متر مكعب يوميا فور توفير التمويلات اللازمة، مؤكدا في تصريح لديوان فام أن الأولوية الحالية تتمثل في استكمال القسط السادس من المشروع المتعلق بتحويل مياه التحلية لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس.
3: توسعة الدراسات مستكملة، الجانب المتعلق بقنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، هو فقط نحن ثم برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله عندما نتحصل على التمويل الإضافي الضروري سننطلق في توسعتها. لكن نحن مازال ثم قسط سادس، هو القسط المتعلق بتحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق المياه التحلية، وبالتالي نفكروا توا باش نقدموا أولا في توسعة بسيطة هي 25,000 متر مكعب، وكذلك استكمال الخزانات والقنوات اللي مش تأمن، ومحطات إزالة الحديد اللي مش تأمن تزويد جنوب ولاية صفاقس، اللي هو كما تعرفوا إلى حد الآن الوضعية صعبة برشا.
2: إلى الشأن الدولي، وزير الحرب الأمريكي يعرب عن استعداد بلاده لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وكذلك فرض حصار حديدية. قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم ووقف عمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة، وتقول أن مذكرة التفاهم تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة القادمة من المفاوضات بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جاسبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي، الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت رسميا على التركيبة النهائية لإطار الفني للمنتخب. دونك نلقاو ايرفي رونار ناخب الوطني، ساعدو فريدريك بيانكالاني، وفي مدرب حراس المرمى جيل فواش. بالنسبة للاعداد البدني، دافيد بارياكا معد بدني، ساعدو انس كازوز. في قسم التحليل الفني والاداء نلقاو كل من وهبي الخزري، الكسندر كيرفيان، حلمي الكشو، وانيس بمليك. ديما مع المنتخب التونسي اللي خاض اليوم الفجر بتوقيت تونس ثاني حصة تدريبية ليه مع المدرب ايرفي رونار. حازم المستوري كان تحدث في ميكرو ديوان اف ام وقال انه المنافس الياباني صعيب، وملاعبيه المنتخب الوطني حاسين بالمسؤوليه وعاقدين العزم على تقديم مردود يشرف الرايه التونسيه. مواصلين ديما مع المنتخب اللي تراجع بعشرة مراكز في التحديث الجديد لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر اليوم الخميس في 18 جوان. دونك هكا منتخبنا يصبح في المرتبة 55 عالميا، العاشر قاريا، والخامس عربيا. المنتخب التونسي تراجع في ظل النتائج المحققة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك المباريات الودية وهزيمة اللقاء الأول في كأس العالم ضد السويد. ديما مع المونديال، اليوم تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدور الأول. دونك نعطيكم إلى البرنامج. الخمسة متاع العشية، منتخب تشيك يواجه منتخب بافانا. الثمانية متاع الليل، سويسرا تواجه البوسنة والهرسك. الحداش، كندا تواجه المنتخب القطري. والساعتين بعد نص الليل، المنتخب المكسيكي يواجه منتخب كوريا الجنوبية. نرجعوا لآخر أخبار نديتنا للتونسية. في نادي صفاقسي قائمة وحيدة مترشحة لرئاسة الفريق للمدة النيابية 2026-2028. القائمة مترشحة ضمت كل من مهدي الفريخة كرئيس، تامر الفندري في خطة نائب رئيس. نلقاو بالنسبة للأعضاء نلقاو كل من سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد السربيجي. نختموا بالباسكيت. منتخبنا الوطني لكرة السلة يلعب غدوة الجمعة مباراة الودية الثانية ضد نظيره ليفواري انطلاقا من نص النهار. المنتخب التونسي نجح في تحقيق الفوز في المواجهة الأولى اللي جمعت زوز منتخبات أمس في قاعة مزالي في المنستير بنتيجة 84-80 بعد تربص المنستير وفد نصور كارتاج باش يسافر للدوحة لإجراء تربص تحذيري أخير قبل السفر إلى أنغولا لخوض غمار تصفية كأس العالم. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة لسيتنا ديوان اف ام بوان نت. بعد شوي يجيكم محمد السياري في ناش تريبينال والدريبة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. هذه القضية وقعت في فرنسا وأحداثها على درجة كبيرة من البشاعة فاقت كل التصورات، ولا تزال راسخة في الأذهان إلى حد اليوم. مرحبا بكم في برنامج ناجة تريبيونال والدريبة. وقضية اليوم انطلقت أحداثها نهار السبت 18 جانفي في ماري ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية. التليفون ضرب عند الحماية المدنية، يعني رجال المطافي، واللي خذا المكالمة هو عون. سمع صوت جيد متاع فتاة تقوله أنه أمها من مدة نهارين ريحتها ما فماش، لا جاوب في التليفون لا مشات لخدمتها، ودارها مظلمة ومسكرة بيبان وشبابك، وفهمتهم أنه تنجم تكون صارت لها حاجة يا نوبة قلبية يا أي مشكلة أخرى. وباقي وعلى لسان هالفتاة هذه قالت للعون تنجموشي بالله يتعاونونا يعيشكم، قالوا لنا الدار نشوفوها موجودة غادي ولا لا. العون اسألها على اسم أمها، قالت له ماري ليز لوفي عمرها 51 سنة وين تسكن؟ أعطاته العنوان. قال لها وانت وين توا؟ جاوبته اللي هي واختها قاعدين يستناو فيهم قدام الدار متاع أمها. في تواتر هالأحداث وفي مدة قصيرة صوت لسيران متاع الحماية تسمعوا فيها كالحومة، ودوب ما الأعوان خلطوا لقاو أنجيليك اللي عمرها 33 سنة وأختها إيميلي اللي عمرها 23 سنة يستناو فيهم قدام الدار متاع أمهم المسكرة ماريز لوفي. لي بومبي خلعوا شباك نقزوا منه وحلوا الباب لك زوز بنات باش يدخلوا. عينوا الصالون ما لقاو حتى حاجة ملفتة للانتباه. مشاو البيت البانو للتواليت كيف كيف. الدار كانت نظيفة تلالش وفاوحة بريحة مواد التنظيف. في الكوجينة الكراسي كانوا مكبوبين على طاولة كما وقت اللي الواحد يسيق. كانت ثم زادة قرية ما زالت في الساشيات متاعها ما تفرغتش. وفي البيت متاع الأم ماريز القاوة حويجة على بعضهم، ولهنا رجال المطافي زادوا عملوا دورة في المحل. المرأة ريحتها ما فماش، ووقتها قالوا الأنجيليك وأختها إيميلي أنهم عاد عندهم ما ينجموا يعملوه ويلزمهم هما يستناو 72 ساعة باش يمشيوا يعملوا بلاغ عند الشرطة، وقبل ما يمشيوا طمنوهم. قالوا لهم ما تخافوش أمكم مالها إلا مش تظهر، ويمكن جات هاشي حاجة أكيدة خلاتها تتغيب من غير ما تعلمكم. في ترابط هالأحداث تعداو 4 أيام وكملت الجمعة ولحسوا الأخبر على كالأم ماريز لوفي. وقتها البنات مشاو المركز الشرطة باش يعلموا على الاختفاء تاع أمهم. البوليسية قالوا لهم بما أنه البلاغ يخص مرأة راجلة ما ينجموا يعملوا حتى تحريات إلا ما يتأكدوا أنه الاختفاء تاع أمهم ماريز ماهوش عادي، وطلبوا منهم المعرفات البنكية متاع أمهم باش يشوفوا صارتش عمليات مصرفية، يعني جبدان فلوس من الحساب البنكي متاعها في الفترة اللي اختفت فيها، وإذا ما صار شيء يعتبروا أنه الاختفاء متاعها محير بالحق، ووقتها ينطلقوا في الأبحاث. الحاصلة كالبنات غادروا مركز الشرطة ومشاو لدار أمهم باش يلوجوا على المعرفات البنكية والكشوفات ويعاودوا يرجعوا للبوليسية يمدوهم منهم. وكان لعمل الهكاكة وفرجوع جاي معاهم عمهم وخلطت عليهم أختهم الوسطانية أنابيل. وقت اللي دخلت للكوجينة خازرت لك القضية اللي مازالت في الساشيات وقالت لخواتها تيها وثم زبدة وحليب وياغورت اش بيها أمي ما حطتهمش في الفريجيدار. أنجيليك قالت لها ما بهمنا ما جاتش البيننا الحكاية هذه، ومنها هزتك الزبدة والياغورت وحلت الفريجيدار باش تحطهم. هي حلته من هنا وشهقت فرت شهقة. الفريجيدير كان مستف تستيف بساشيات كحول ومرغد بالدم اللي قطر منهم، وعمل ركراكة في قاع الفريجيدير. البنات بقاهم مبلمين وكاشخين وما حبوا يمسوا حتى شيء. بالوقت كلموا البوليسية. في تواتر الأحداث الشرطة الفرنساوية خلطوا ولقاوها كالبنايات مذهولين مرهوجين، الفريجيدير محلول قدامهم وهما باهتين فيها كالساشيات، وفهموا أنه الحكاية فيها أن ولهنا خرجوا هك البنات البرة في الجنينة وبداوا يجبدوا في الساشيات، ولقاوا بالضبط 8. واحد منهم حل ساشي وتنطر فرق طنطيرة
3: صفي مالتا،
1: القى فيه ثدي متاع امرأة. وأنجيليك اللي كانت مع أخواتها في الجنينة قالت متسائلة على نيتها، زعم أمي شبيها شريتك اللحم الكل، لكن من بعد بدأت تفهم أنه الحكاية أكثر من شرية متاع الحم، خاصة وقت اللي شافت تكراها بالشرطة العدلية بداوا يجيوا في جرة بعضهم ومعاهم الشرطة العلمية بالبلايز البيض. في نفس هالإطار متاع المعاينة والتفتيش متاع الدار، الأمنيين علموا هكا 3 بنات يعني أنجيليك أنابيل وإيميلي أنه هكا الساشيات فيهم الجثة متاع أمهم مقطعة تروف تروف، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الجريمة صارت في الدار، ومن بعد تقطعت الجثة وقع تنظيف ساحة الجريمة. لكن الشرطة العلمية تمكنت من كشف برشا بقايا متاع دم على حيوت على القاعة وعلى البيبان، وبتبيعة بفضل هكا المادة السحرية واللي سميوها بالليمينول وإلا بالبلوستار، وكي رشوها على القاعة ولا الحيوت الدم اللي ما يتشافش بالعينين يولي ظاهر حتى لو كان يتمسح بأعتى مواد التنظيف. وفي نفسها السياق واحد من المفتشين القى عدة ضربات على الأرضية اللوح متاع الدار لو باركي، 32 ضربة بالتحديد حسبهم بالكعبة، وهما في الحقيقة جروح متاع آلة حادة يعني سكينة أو شقور. وقال لزملائه أنه الجثة تم تقطيعها غادي، وفعلا الكلام متاعه تأيد لأنه البوليسية لقاو شقور ومنشار في البراكة متاع معون الجنينة، بعثوهم للمعمل الجنائي باش يتأكدوا هل تراوقع استعمالهم في الجريمة وإلا لا. ولهنا السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هكا الأم ماريس تم قتلها وتقطيعها طروف طروف وحطانها في ساشيات ومن بعد تحطت في الفريجو؟ أشنو اللي قتلها؟ هو من أكلي لحوم البشر وناوي كل مرة يأكل شوية مرسوات منهم يطيب قدرة؟ الأمنيين يلزمهم يجاوبوا على السؤال هذا ويلقاوا الوحش اللي قام بهالعملية البشعة. في نفس السياق الشرطة وقت اللي عاينت الدار ملقاوا حتى أثار متاع خلع، لا باب لا شباك، معناها اللي دخل وقت المريض هي واحد تعرفه مش غريب عليها وما هيش ماخذة حذرها منه وما كانتش تتصور أنه ينجم يقتلها. البوليسية لهنا هزوا كالأخوة لبنات الثلاثة للمركز باش يستجوبوهم، وأول واحدة تم استنطاقها هي أنجيليك الكبيرة، وقالت اللي هي ما تتفهمش مع أمها وكل واحدة فيهم على روحها ولا هي بحياتها ومشاكلها. البحاث قال لها نفهم من كلامك أنك ما تحبش أمك. أنجيليك ما همهت وقالت له لا مش ما نحبهاش، أما طبيعتها يلندرا كيفاش ديما على أعصابها. وقالت له اللي هي دوب ما غلقت 18 سنة أمها طردتها من الدار وما خلتهاش حتى تهز حوايجها. البحاث زاد سألها فيما يخص أمها عندهاش عداء، قالت له أمي عندها خلافات مع الناس الكل أما ما يوصلوش لحد العداء والقتل. في المقابل أكدت أنه في خدمتها الناس الكل يحبوها. اسألها شنية الخدمة متاع أمها، قالت له لا هي بالمسنين اللي في حاجة الرعاية. اسألها على أبوها، قالت له توفى عنده 6 أشهر، وفهمته اللي هو كان عكس أمها، بقدر ما هي عدوانية بقدر ما هو حنين ودافي وناس ملاح. في مجريات هالأبحاث الأمنيين استجوبوا أنابيل الوسطانية واللي عمرها 31 سنة، وقالت أنه علاقتها بأمها كل مرة كيفاش، هاي الفوق هاي اللوتة، معناها ساعات باهية ساعات مشومة. وعلى فكرة أنابيل هذه كانت مطلقة والحاكم أعطاها حضانة صغارها لأمها، وفي الأخر تمكنت من استرجاعهم. أمها ماريس اخذت في خاطرها واعتبرت اللي هي حرمتها من أحفادها، ومن وقتها وليت مباغذتها وباغذت الناس الكل ما عدا بنتها الصغيرة إيميلي اللي كانت مدلتها وما تخليها تعمل حتى شيء، يدها الراسها ما تهزاش، وعمرها ما تعاون في الدار ولا تغسل معون ولا تنظف، وحتى من فرشها ما تعملوش. وباقي وعلى لسان أنابيل تعتبر أن أمها مسؤولة على الحالة اللي وصلت لها أختها إيميلي، معناها لا نجحت في قرايتها ولا قادرة أنها تخدم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، صحفة العسل ما بين إيميلي وأمها ما دامتش، وفي ساعة ما دارت الدوائر ولاو يتعاركوا وفك يدي من شوشتك، عياط وسياح ودعاء وسبان، والأم ولات تهين في بنتها إيميلي وتقول لها ما تصلح لشي انتي، وضربة ضربتين تطردها من الدار. وباقي وعلى لسان أنابيل قالت أنه من مدة جمعة التالي طردتها تطريدة مشنع وجات باتت بحذها، يعني أنابيل. فيها المرحلة هذه من الاستنطاق جات دور متاع إيميلي صغيرة، والبحاث من اللي شافها لاحظ اللي هي ما تشبهش لإخواتها بالكل، كانت سمينة وتوزن على الأقل 100 كيلو وطولها 165، معناها مكعبرة ككعبة القراع الأحمر، وهذا خليها معقدة لأبعد الحدود. وكانت زادة ذهنية ناقصة برشا، ما نقولوش متخلفة ذهنيا أما حاصل الذكاء متاعها متدني نوعا ما، حاجة كيما 83. وقت اللي البحاث اسألها على العلاقة متاعها مع أمها قالت له أنه الحكاية معقدة برشا. قال لها كيفاش معقدة قل؟ قالت له راهي أمي ديما تهين فيا وتقول لي ما تجي شيء. قال لها حسب رأيك أنت علاش أمك تقتلت؟ قالت له ثم برشا ناس يحبوا يقتلوها. البحاث بقى باهت ويخزر لها وقال لها شمعناها يحبوا يقتلوها، وضح. قالت له ثم شكون يحب يعطي 2000 أورو لأي حد مستعد باش يقتلها. العون بقى يخمم وخزر لها ومنها قال لها شكون اللي يحب يقتل أمك؟ الإجابة متاعها ما نعرفش. ووقت اللي يسألها عندك شي حد في حياتك معناها خطيب أو صاحب؟ قالت له لا ما عندي حتى حد. والإجابات متاع إيميلي هذوما كانوا على درجة كبيرة من الغرابة، والأعوان راو من الأفضل أنهم يقراوا الأقوال متاعها لإخواتها على أساس يشوفوا ردة الفعل متاعهم. ووقت اللي سمعوا كلامها قالوا شنية هالتخلويث، شكونوا هل يحب يقتل أمي مقابل 2000 أورو؟ وفهموا الشرطة اللي هي تكذب وقت اللي قالت ما عندها الصاحب، وأكدوا لهم اللي هي عندها واحد ما لازمها، وديما مع بعضهم كي حيون أو حيون، واسمه دريس الساجدي، عمره 37 سنة وجنسيته مغربية. أيوة الحكاية ظهر فيها فاوحة على خاطر دخلت فيها أيادي عربية. في تسلسل هالأبحاث وبعد المعلومات اللي تحصلوا عليهم الأمنيين، حالوا الكتب والكرارس والدفاتر متاع دريس الساجدي هذا، واكتشفوا اللي هو صاحب سوابق عدلية وشد الحبس على جريمة قتل. أها يعليش ما قالوش هالحكاية هذه من الأول؟ وش بيها هكا إيميلي ما جبدتش حتى كلمة عليه؟ الحاصل بالتوازي مع التقصي على دريس الساجدي هذا، التقرير متاع الطبيب الشرعي يوصل للمحققين ويأكد أنه الجثة تم تقطيعها لـ11 جزء، والأداة المستعملة أساساً هي شاقور، والضربات متاعه واضحين في العظام متاع الصدر والساقين واليدين. سبب الموت حسب الطبيب الشرعي هو الخنق، وكانوا ثم ديكومبريسيون سيرفيكال، يعني ضغوط على الأنسجة الدماغية متاع ماريس، وثم زاد برشا ضرب على الوجه وعلى الرقبة، معناها المرأة تعرضت لتعنيف كبير قبل ما تموت. ولهنا الطبيب الشرعي خلى عنصر المفاجأة في الأخر، أكد اللي ثم أثار متاع سائل منوي في الجهاز التناسلي متاع الضحية ماريس، وإذا تعرضت للاغتصاب معناها القاتل ذكر، وهذا يقصي على الأقل وقتيا بناتها من القائمة متاع المشبوه فيهم. في المرحلة هذه من القضية، الأمنيين وقت اللي تأكدوا أنه الجاني هو راجل، بدأت التخمينات متاعهم تتوجه لصاحب إيميلي، يعني لدريس الساجدي صاحب إيميلي اللي خبيته على الشرطة، لكن حكت لهم عليه أختها أنابيل. وقتها المحققين عاودوا استدعوا إيميلي باش يستنطقوها، وقالوا لها علاش ما قلت الناس اللي أنت عندك صاحب؟ قلت لهم كنت خايفة. ولهنا تحلت العقدة متاع لسانها وبدأت تحكي، قالت أنه أكثر من أسبوع يعني قبل اكتشاف الجثة متاع أمها، وبالتحديد نهار 3 في الليل تعاركت هي وامها عاركة كبيرة، وكلمت صاحبها دريس وجيها مع ماضي ساعتين متاع الليل، وبدأ يزمر قدام الباب، خرجت له طلعت معاه في الكهرباء ومشى بها مسافة ومنها وقفوا، وبدأت تحكي له تبكي، ومنها فاضت الأشواق وولت دحنيس، ومنها وليت حميميات. مختصر الحديث قالت له اللي هي تعاركت مع أمها، قال لها شنو زاد مرة أخرى أولا مسلسل هذا؟ ما هيش ناوية تفهم روحها المرأة هذه وتفك عليك، هذه يلزمها تموت ويلزمني نقتلها ونرتحك منها ومن مشاكلها. باقي وحسب الأقوال متاع إيميلي، قالت أنه دريس رجع بها للدار، وقف كرهبته بعيد شوية وخليها فيها، وهو هبط ومشى لأمها، وبعد ساعة من زمان شافته جاي هو وياها للكرهبة. أمها كانت مدمدمة وجهها مفسد بالضرب، ودريس شددها من كرومتها ويدز فيها ويقول لها اطلب السماح من بنتك فيسا، اطلب منها السماح يا عاهرة يلي ما تسواش. الأم كانت مدقدقة دقديقة تقول استحى كاميون على وجهها، شفايفها مفلوقين ووجهها مرغد بالدم، خشمها مكسر، عينيها زرق ومنفوخين لدرجة تسكروا مرة واحدة وما نجمتش حتى تتكلم، ودريس باقي سب فيها وساعة ساعة يضربها بونيا. في نفس هالإطار من الاستنطاق متاع إيميلي، قالت اللي هي هبطت من الكرهبة ورجعوا الثلاثة للدار، وطلعت طول البيتها وخليت وراس راس مع أمها ماريز. المحققين تسألوا زعمة في الوقت ذاك هو اختصب لها أمها؟ الإجابة ما نجموش يعرفوها، وإيميلي ما كانتش عندها إجابة. قالت اللي هي سمعت أمها تنين وتتوجع وما كانتش عندها القدرة باش تسيح، وبعد مديدة دريس عايت لها قال لها أهبط. جات ولقات أمها ملتوخة في القاعة ودريس دور لها فولار على رقبتها وخنقها بها. بقاو مستغربين من الموقف متاع إيميلي، كيفاش لقات أمها كاكا وما عملت حتى ردة فعل وما قالت حتى شيء لصاحبها، بل بالعكس ولات تنفذ في الأوامر متاعو. إيميلي قالت أنها مشات جابت كوفيرتا كبيرة حطوا فيها الجثة متاع أمها ولفوها بالقداء وهزوها وحطوها فيها كالبراكة متاع معون الجنينة، ومنتبهوش بالكل كالقضية اللي قعدت في الساشيات فوق طاولة الكوجينة. مختصر الحديث، ليلتها إيميلي ودريس مشاو رقدوا، ومن غدوة بقاو في الفرش حتى لينطح الليل، من غير ما ندخلوا لكم في التفاصيل. هزوا رواحهم ومشاو في كرهبتهم يسكروا في حانة من الحانات، ورجعوا كالفردة اللي ملقاتش أختها وذكبوا طول رقدوا، ولهناها كالجثة متاع الأم المسكينة ماريز باتت لليلة الثانية فيها كالبراكة. في المرحلة هذه من القضية وفي النهار الثالث من مقتل ماريز، عالصباح بدأت الأمور الجدية. إدريس وإيميلي مشاو جابوا الجثة متاع ماريز وحطوها في بيتها. إدريس بتبيعته حذر معونه وبدأ في عملية التقطيع، وحاول باش يبدأ بقصان الرأس لكن ما نجمش يفصلوا على باقي الجثة. وقتها استعمل الشاقور والمنشار وبدأ يقص في الجثة لحداش طرف، وإيميلي جابت ساشيات متاع بوبيل وبدأت تحط في الطروف متاع أمها وتربط، ما عدا الرأس متاعها اللي طلبت من دريس باش يحطه هو في الساشي، معناها قلبها رهيف وما نجمتش، أو بالأحرى ما هيش قادرة باش تخزر للوجه متاع أمها اللي عينيها محلولين وفين تتلفت تلقاها تخزر لها. مختصر الحديث، بعد ما عباو الساشيات مشاو جابوا مواد التنظيف اللي في الدار الكل وغسلوها كالشابور والمنشار والسكينة ومسحوهم بالجافيل ورجعوهم لبلايسهم، ومن بعدها كالدار سيقوها ومسحوا البقايا متاع الدم الكل وخلاوها أنظف من الفرفوري بعد غسيله. في تواتر هالأحداث وبعد لوغرون ميناج اللي قامت به إيميلي وصاحبها دريس الساجدي القاتل متاع أمها واللي قطعها تروف تروف، زاد كمل حتى كالساشيات في الفريجيدار وقللها تو نرجع نهز نطيشهم وانتي ما تباتش لهنا. قالت له باهي ومشيت بحدة أختها أنابيل باتت بحدها. إيميلي كان ماشي في بالها أنه دريس باش يرجع لها، لكن اختفى وبقات تلاجي عند أختها. ووقت اللي أنجيليك وأنابيل حاولوا باش يتصلوا بأمهم تليفونها ما جاوبش، وحتى من جماعة الخدمة متاحة فقدوها وقلبوا عليها الدنيا وطلبوا إيميلي وسألوها على أمها وين. قالت لهم ما نعرفش عليها، طردتني من دارها وحتى المفاتح فكتهم لي. ووقت اللي إخواتها ولاو يمحروا فيها أكثر من لازم، مشيت هي وأنجيليك لدار أمها ولقاوها مسكرة ومظلمة، وإيميلي عملت روحها ما في بالها بشي. ووقتها وتحت الضغط متاع أختها طلبوا رجال

0: الخميس والجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان FM.
1: من 5 للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
2: نس ديوان
1: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للسبعة من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
3: Publicité.
4: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ماراي ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية، نهار السبت 18 جانفي 2005 فتاة اسمها إيميلي عمرها 23 سنة طلبت رجال المطافي باش يجيوا يحلوا الباب متاع دار أمها ماريس اللي عمرها 51 سنة، على أساس عندها نهارين ما مشاتش لخدمتها وما تجاوبش على التليفون. رجال المطافي جاوا دخلوا للدار لكن ما لقاوش ماريس، واللي باش يتم اكتشاف الجثة متاعها مقطعة على 11 طرف ومحطوطين في ساشيات في فريجيدير دارها. المحققين وبعد استنطاق بناتها وخاصة إيميلي الصغيرة باش يفهموا اللي صار، واتضح أنه صاحب إيميلي واللي اسمه دريس الساجدي هو اللي قتل لها أمها ماريس وقام بتقطيع الجثة متاعها بمعيتها. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين حبوا يستدعوا دريس الساجدي لكن أرضه كانت له بلعة. الأعوان قلبوا عليه الدنيا ما خلاوش بلاصة ما مشاو لهاش باش يفركسوا عليه، وهو ريحته ما فماش وما كانش صعيب على المحققين باش يعرفوا فين مشى. بكل بساطة هرب للمغرب، رجع لبلاده وكرك وكرك. وبالطبيعة دريس كان على علم بالمعاهدات والمواثيق اللي ما بين الرباط وباريس، معناها تخلي تسليمه للسلطات الفرنسية من طرف المغرب عملية شبه مستحيلة، إذا ما قلناش مستحيلة أصلا. والأمل الوحيد بالنسبة للمحققين الفرنسيس أنه يرجع بالمحض متاع إرادته، لكن كيفاش باش يرجع وهو يعرف اللي هما يستناو فيه بدقيقة ودرج؟ معناها باش يحطوه طول في بوفردة. في مجريات هالأحداث الشرطة الفرنساوية رجعوا يربشوا في ملف دريس، وخاصة في جريمة قام بها 14 سنة التالي، وبالتحديد في أوت 1991. وهالجريمة تتمثل في أنه فتاة اسمها فالوري جران عمرها 21 سنة مشيت تصر هي وبرشا شباب من نفس المنطقة، ووقت اللي هما مروحين على ساقيهم وعاملين جو صحابها وصلوها قريب من الدار متاعهم ومشاو، وغادي يعرضها شاب يتكيف طلبت منه باش تشعل من عنده سيجارو، وصحابها شافوا هكا الشاب هذاك بالقدا وباش تكون زادة آخر مرة يشوفوا فيها فالوري. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدو على الصباح فلاح باش يلقى الجثة متاعك الطفلة هذيك مطيشة في حقل، سروالها هابط ودبشها الفوقاني مقطع، والمشهد كان على درجة كبيرة من البشاعة. فالوري تلقات 16 طعنة في صدرها وباش يطلعوا طعانات متاع تورنوفيس، وراسها كان مفشخ بمطرقة ما عاد يتشاف منه حتى شيء. الطبيب الشرعي باش يثبت زادة اللي هي تعرضت للاغتصاب وعديد المرات، والجريمة هذه زلزلت المنطقة متاع ساني مارن، والناس تساءلت شكون هالوحش اللي قصف حياة فالوري ونكل بها بكل وحشية. أصحاب فالوري هما اللي مكنوا الشرطة من إلقاء القبض على الجاني، أعطاوا الأوصاف متاعه بكل دقة واللي مكنت من القبض عليه، وبتبيعة طلع دريس الساجدي واللي زاد كان محل تحقيق من أجل الاعتداء.

0: العنف الشديد على مرته، وفي الوقت ذاك المحقين ملقاو الصعوبة في اقتلاع الاعترافات متاعو، لأنهم واجهوه بالدليل واللي لا يمكن التشكيك فيه، واللي يتمثل في البصمة الجينية متاعو واللي مطابقة للسائل المنوي اللي لقاو على جثة الضحية فالوري. وبالحجة الدامغة هذه لقى روحه ما عنده فين يهرب، ووقت اعترف بكل شيء وحكى كيفاش اعتدى على الفتاة هذه وعمل فيها اللي عمله. في نفس الإطار إدريس الساجدي تعدى على المحكمة وصلت عليه عقوبة بعشرين سنة من أجل اغتصاب وقتل فالوري، وبعد ما عدى 12 سنة على فرد جنب تم إطلاق سراحه لحسن السيرة والسلوك، والطبيب النفساني اللي عالجه قال ما تخافوش عليه ما عادش يعاود صنعته. معناها أكد بطريقة قطعية أنه إدريس الساجدي ارجع للجادة والمجتمع ما ثماش علاش باش يخاف منه. لكن هالطبيب النفساني هذا اطلع طبيب الصقلي ما هو فاهم حتى كعبة، لأنه إدريس خرج من هنا ومشى مباشرة لزوجته السابقة لأنها في الأثناء طلقته، تعارك معاها ودزها من الدروج شعر لدى قدقلها كرايمها، وكشكات به للحاكم القضاة ما خسروا عليه حتى شيء، لا حبس لا والو. نبهوا عليه وقالوا له طليقتك معاش تمشي لها ولا تدور بها، ما كانش ترسيلك في الحبس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه إدريس الساجدي أعمل هالشي هذا الكل في أقل من 6 أشهر بعد ما خرج من الحبس، معناها قتل مريض وهو مازال تحت المراقبة العدلية متاع الجريمة الأولى. وكيما في الجريمة الأولى كيما في الجريمة الثانية البشاعة كانت في الموعد، معناها إدريس الساجدي هذا هو مجرم كبير ووحش ضاري بأتم معنى الكلمة. فيها الحقبة هذه من القضية الشرطة الفرنسية بتبيعها ما أغلقتش الملف، وباقي مصمة أنها تجلب إدريس لفرنسا وتتم محاكمته غادي، والمحقين بأساليبهم الخاصة وبفضل العلاقات اللي عندهم مع السلطة المغربية مكنوا من معرفة المكان اللي موجود فيه، وهو قرية في ريف فاس، وبقاوا يلوجوا في الطريقة اللي باش يعرفوا بها أخباره، لأنه الشرطة متاع المغرب معطاتهم حتى معلومة. اشنو اللي عملوا؟ حطوا صحابه متاع فرنسا تحت التنصت، وخاصة واحدة حبيبته كانت قريبة منه برشا وظهر اللي هو يكلم فيها باستمرار. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات رصدوا مكالمة ما بيناتهم سألته فيها صديقته هذه يا لندرا ناوي يرجع لفرنسا وإلا لا، لأنه وعدها باش يرجع في فرنسا أما يستنى في الفرصة، وسألها على التحقيق وين وصل، وهي قالت له للبوليسية باقي فركسوا عليه وناسبين العصة على دار مرته السابقة وأفراد من عائلته وصحابه، ويعتقدوا أنه ينجم يجي في أي لحظة. وبما أنهم يعرفوا النمر متاعه في المغرب البوليسية طلبوه مباشرة على تليفونه، وإدريس تفاجأ اللي هما البوليس الفرنسي. مختصر لحديث المحقين الفرنسيس عملوا اقتراح على إدريس من المفروض ما ينجمش يرفضه، خاصة إذا كان خمم بالقدا وتمعن في الوضعية متاعه. قالوا له رانا مانيش باش نفلتوك الساعة، صحيح المغرب ماهيش باش تسلمك لينا، أما يلزمك تعرف اللي ممكن نطالبه بمحاكمتك غادي، والسلطة متاعك ما تنجمش ترفض الطلب هذا على خاطر عنا اتفاقيات في الحكاية هذه. وفهموه أنه من مصلحته باش يجي عندهم خير، لأنه في أقصى الحالات باش يتعاقب بعشرين سنة ما أكثرش، وشوف يشدهم ولا ما يشدهمش، في حين إذا كان رفض وحب يبقى في المغرب باش ترسيله ربما في حكم الإعدام، معناها السجن مدى الحياة. هذا إذا اعتبرنا أنه في المغرب كما تونس ما عادش ينفذوا حكم الإعدام. وزادوا فهموه أنه ظروف الحبس في فرنسا خير 1000 مرة من المغرب. مختصر الحديث قال لهم خليوني نخمم، والمكالمة وقفت غادي، وإدريس من وقتها ما عاد فما حتى خبر عليه. فيها الحقبة هذه من القضية المحقين الفرنسيس بدأوا يركزوا على الدور اللي لعبته إيميلي في عملية القتل متاع أمها، لأنه حسب اعترافاتها لا هي مولات فكرة التخلص من أمها ولا قامت بالتخطيط لها ولا نفذت ولا حرضت على القتل. إدريس الساجدي هو اللي عمل كل شيء، وهي عاونته في حطان الأجزاء متاع جثة أمها في شكاير. المحقين دخلهم الشك وقالوا ربما مشينا في ثنية غالطة، وإيميلي ما هيش بالبراءة اللي نتصوروها، وإمكانياتها الذهنية ما هيش منعدمة تماما، نجم تكون هي طرف فاعل في اللي صار، مش قامت بمجرد معاذة لدريس. ولهنا الحاكمة متاع التحقيق باش تقطع الشك عملت إعادة تسييد للجريمة بتبيع بمشاركة إيميلي وغياب دريس. وغادي فين باش تتفتن هي والمحققين أنه ثم العديد من التناقضات في الاعتراف متاع إيميلي، وظاهر اللي هي عندها دور في مقتل أمها أو على الأقل في محاولة إتلاف الجثة. وفي إعادة التجسيد المحققين طلبوا من إيميلي باش توريهم بالضبط المكان اللي دريس وقف فيه الكرهبة، يعني في ليلة الواقعة اللي مشى فيها الأمها واعطاها طريحة ومن بعد خرجها وجابها حتى للكرهبة. إيميلي وراتهم البلاصة وخلاو لها ما يكفي من الوقت باش تتأكد، واكتشفوا وقتها أنه من المكان ذاك اللي كانت فيه مستحيل باش تشوف أمها ودريس وهما خارجين من الدار كما قالت هي، لأنه فما شجرة حاجبة الرؤية تماما. في نفس الإطار لتجسيد الأحداث، المحققين استنجوا أنه إيميلي كانت حاضر على كل شيء، يعني على عملية التعنيف الشنيع واغتصاب أمها وقتلها خنقا. ولهنا يقول القائل كيفاش البوليسية عرفوا هذا؟ لأنه في التجسيد إيميلي ما قالتش اللي هي طلعت لبيتها كما في اعترافاتها الأولية، انسيت، وبالتالي زادت أثبتت أنها كانت حاضرة على كل شيء. وبعد انتهائك التجسيد حاكمة التحقيق هبطت عليها بوابل من الأسئلة وحاصرتها من كل جهة وجانب، حتى لين انهارت وقالت اللي هي حضرت على كل شيء بما فيهم إدريس وقت اللي خنقلها أمها، حتى لين روحها طلعت. والغريب في الأمر إيميلي كانت تشوف في أمها تفغم وتلقف وتحاول تجبد نفس، ووصلت تطلب منها في النجدة بعينها باش تمنحها من دريس، لكن هي بقات تخزر لها بعين الشامت واقفة تحريك لا، حتى لين فارقت الحياة. ولهنا نرجع لدريس. في ترابط الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه دريس ولا يسكر ويتفخر قدام ولاد عمه بهكا اللي عملوا في فرنسا، قال لهم أنا قتلت الأولى والثانية، وحكى لهم بالتفصيل الممل على الجرائم بتاعو، وأي بلاصة يمشي لها يعاود نفس الحديث، لدرجة أنه الناس ولات خايفة منه ويتباعدوا من بلاه، وفهموا اللي هو ما هوش حديث برا، لدرجة أنه دريس وصل اختفتات واحتجزها عنده وبقى يغتصب فيها ليل ونهار، حتى لين جماعة القرية متاعو لموا بعضهم وجاو فكوها منه ومشات طول شكات به للحاكم. الحاصل دريس ولا عامل في خلاها مولاها، مسيب على تلق ذراعه كما يقولوا، والنهار وما طوله هو يشرب ويعمل في المشاكل، ومن المفروض الشرطة حقها ألقات عليه القبض من حكاية الاحتجاز متاع هكا الفتاة واغتصابها، لكن ما صار حتى شيء وحد ما دار به ولا حد قلقه، حتى لين نهار في سبتمبر 2007 تخلي يسكر في تبرنا، وكل عادة لمن بيه طرحه وهو يحكي لهم على البطولات متاعه وجرائمه، ويلا ندرا كيفاش لحمت وشعلت بينه وبين شاب وركحت بيناتهم البونية، وولات عركة كبيرة وحزازة، وهكا الطفل تفشخ تفشيخ. وبتبيع تم إعلام الشرطة وجاو وهزوا الجمل بما حمل كلها للمركز. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على الاسم واللقب قالوا لهم إدريس الساجدي. أيوة إدريس الساجدي، علوا عليه الكتاب وقالوا له هاك روشيرشي، انت شاكي بيك طفلة على الاحتجاز والاغتصاب، وفرنسا زادة طالبتك لأنك مورط في جريمة قتل متاع امرأة اسمها ماريز لوفي. قالوا لهم لكن احنا مناش في فرنسا، انتم ما بوليسية المغرب ما كمش بوليسية فرنسا. قالوا له تهنى يا سي دريس، مناش باش نبعثوك لفرنسا، باش تتحاكم لهنا في بلادك. في أكتوبر 2008 إيميلي لوفي تحاكمت وحبوا يعرفوا دورها في مقتل أمها، معناها هي اللي وراء الجريمة وإلا صاحبها دريس، لكن ما لقاوش إجابة شافية وضافية. الحاجة الوحيدة اللي جلبت انتباههم أثناء المحاكمة هي وقت اللي قالوا لها أنه دريس في الاعترافات متاعه للشرطة المغربية قال اللي هو خطيه، وإنما إيميلي هي اللي قتلت أمها وقصتها تروف تروف. الطفلة وقتها تصدمت وقامت تبكي وانهارت تماما. وعلى فكرة إيميلي كانت تحب دريس الساجدي برشا، وهذه حاجة لا فيها لا شك ولا اختلاف، الناس الكل يعرفوها، وهي كانت عندها ثقة فيه وتعتبر اللي هو يبدلها نفس الحب والشعور. والكلام اللي سمعته من يابا حطمها تماما، وربما خلاها تفهم أنه الأمور في الدنيا هذه ماهيش بالسهولة اللي كانت تتصورها. وفي نهاية الأمر إيميلي تحاكمت بعشرين سنة حبس، والثلثين متاعهم غير قابلين للتقليص، معناها بالضبط كما العقوبة اللي تسلطت على إدريس وقت اللي اقتل فاليري. في نهاية هالقضية، إذا يقولوا على إيميلي أنها ناقصة في عقلها، فإنه إدريس بهيم ومصدق وبغل، لأنه ما سمعش كلام بوليسية فرنسا، واللي في الحقيقة اعطاوها نصيحة في مصلحته وقت اللي قالوا له إجا لفرنسا دافع على روحك، وهو صحح راسه. وفي المحاكمة متاعه اللي صارت في المغرب بقى يقول خاتيني هي اللي قتلت أمها وقطعتها تروف تروف. والقاضي المغربي قال له هام القاو السائل المنوي متاعك على الجسم متاع ماريس أم صاحبتك إيميلي. قال لهم ما هي كانت عشيقتي. قالوا له عشيقتك يا وبش وبنتها صاحبتك. مختصر الحديث، القاضي يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، والسجن مدى الحياة في المغرب معناها سجن مدى الحياة. وحتى كيدريس السين في الحكم القضاة زادوا أيدوها عليه، معناها طول طن سي طول طن، معناها إلى أبد الآبدين. وآخر الأخبار تقول أنه إدريس الساجدي ما توقش الحبس، والمرابيط الأخرين كلاوه ماكلة بالضرب وترايح، حتى لين في تريحة مترايح جات براسه ومات. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: جوال FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. تستنى في المارج بالدقيقة والدرج على أعصابك. جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان FM
3: صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM صوتكم.
4: ديوان FM فلاش نيوز.
5: مجزوة الثالثة ديوان FM عسلمة. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي يسندان قرضا بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولطة ضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة حوالي 252 جيجاوات في الساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. الانتاج الوطني من النفط الخام بلغ 393 كيلو طن إلى موفى أفريل 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما ورد في تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تونس تحتضن ندوة دولية خصصت لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الدولية في مجال التعهد بضحايا العنف الجنسي، وذلك ضمن مسار إعداد بروتوكول وطني متكامل خاص بالتعامل مع حالات العنف الجنسي المسلطة على النساء والأطفال. ومنسقة مشروع صلة صفاء الجلاصي تقول في تصريح إعلامي أن هذه الندوة تمثل محطة استراتيجية في مسار انطلق منذ سنة 2024 لإعداد هذا البروتوكول ليستجيب للمعايير الدولية ويعزز حماية الضحايا ويوفر لهم الرعاية الملائمة. سفير تونس بباريس ضياء خالد يقول أن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بشكل مباشر في المجهود الوطني للتنمية من خلال استثماراتهم وتحويلاتهم المالية، واعتبر أن نجاحاتهم في مختلف المجالات لها دور مهم في تمثيل تونس في الخارج، وذلك في إطار افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى تونس على متن باخرة تانيت الشابعة التابعة للشركة التونسية للملاحة. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن في إحصائية جديدة استشهد 3912 شخصا وإصابة أكثر من 11000 آخرين جراء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد تعرض حوالي 18% من مساحة بلاده لأضرار ناجمة عن الحرب. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. Maghroum bil koura ou statistique. Alma al mohalilin ou al mohtassin. Fi tahlil bayanat koura tel qadam. At tahalil al almiya ou al hasriya. Lil mubarayat al mahalliya ou al alamiya. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 7 دقائق بعد 3 متاع العشية، حلقة جديدة من داتا فوت متواصلين معكم توا حتى 5. نحكيو على كأس العالم، خاصة أخبار منتخبنا. نحكيو كذلك على الجامعة تعلن التركيبة الجديدة للإدارة الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رونار. شنو قال رونار للعبية؟ هل تغيرت الأجواء في المنتخب بقدوم الناخب الوطني الجديد؟ آخر أخبار المنتخب من مونتيري مع حاتم جازبار، مبعوثنا الخاص إلى المونديال. التشكيلة المحتملة، الملامح متاعها بدأت تظهر وإلا لا قبل مواجهة اليابان. بنهاية الجولة الأولى فجر اليوم من المونديال، آسيا تكسر القواعد، أوروبا بين تألق وتعثر، الأرجنتين تنقض صورة أمريكا اللاتينية، وإفريقيا تفرض الاحترام رغم قلة الانتصارات. وختام البرنامج، شكون نادي صفاقسي قائمة جديدة تترشح للانتخابات، والنادي بين الاستمرارية الإدارية وضرورة الحلول المالية. هذا وأكثر من توا حتى للخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بأنيس عبد القادر بوجلبان، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية لكيب الكل اللي حاضرة معنا، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي داتا فوت.
1: دكتور سادة قهبيش، مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخير كل الأحباب.
1: شكرا، وضيف عزيز علينا برشا، وفرحانين نكون موجود معنا خاصة كي نخدمه من صفاقس. اليوم نحكيه على كريم دلهوم، المدرب واللاعب السابق في النادي الصفاقسي. مرحبا كريم.
3: مرحبا كريم، ومرحبا كل مستمعين ومشاهدين.
1: على كل البداية ستكون بالفار. فار نحكيه على تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. دونك قائمة متاع مدربين موجودة على ذمة المنتخب الوطني التونسي، يقودها إيرفي رونار. باناشي الحقيقة فيها اللي خدموا سابقا مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بقيادة صبري اللموشي، وكذلك فيها الستاف اللي جاء مع إيرفي رونار. مبدئيا الستاف هذايا باش يكون متكون من الأسماء هذايا. دونك نلقاو إيرفي رونار مدرب وطني، ناخب وطني، المدرب المساعد فريدريك بيان كالاني، مدرب الحراس جيل فواش، الاعداد البدني نلقاو كل من دافيد بارياك اللي جا معاه، كيف كيف معود بدني انس كيزوز اللي كان مع منتخب اقل من 23 سنه يلتحق وصل اليوم الصباح، ومساعد معد بدني انس كيزوز باش يكون في التحليل الفني والاداء، وبالخزري الكسندر كيرفيان كيف كيف يجي مع الناخب الوطني إيرفي رونار. حلمي لكشو وأنيس بن مليك. دونك نلقاو كل من ألكسندر كريفيان، دافيد بارياك، جيل فواش، وكذلك بيان كلاني مساعد المدرب، وإيرفي رونار. تقريبا رونار جاب معه ستاف مع أربعة من الناس أخرين، دونك خمسة من الناس بطبيعة مع موابي الخزري في قسم التحليل، وبالتالي ستاف متكامل بالنسبة للمدرب الجديد. وكأنه نبدأ بك كريم دلهم، وكأنه ستاف متاع بش يطول معنا مبدئيا كيف نشوفه، معناتها مش مدرب فقط ولا زوز فقط جاءوا معاه، متاع جوست زوز ماتشويت هذوما مزيدوش ماتش آخر كانت رشاهنا، لكن ستاف كبير كمهم، معناتها ستاف العادي معناتها على الأقل، ولو كان نجم يكون أكبر زادة.
3: بون انا بالنسبه لي كالعاده عندي تحفظات على الاطار الفني اللي كيجيبوا اجنبي على راس الاطار الفني. الموجودين في الاطار الفني لازم يكونوا معناتها عندهم سي في، ومش على خاطر هو مثلا كسوا توا إيرفي رونار ولا مدرب اخر باش ينجم يعدي معناتها اي مدرب معاه، معناتها مثلا المساعد المدرب حياته كامله في الفتيات مدرب.
1: إيه احنا عادي عندنا خبره في الموضوع هذا، حتى مدرب الحراس اللي كان مع صبري اللموشي حيته كامله في الفتيات، راه
3: ايه
1: درب فقط مع صبري اللموشي.
3: اي حتى المدرب اللي جاء
2: اللي جاء
3: لا
1: عنده باركور عاد برا برك الفتيات تاع فرنسا. اما نحكي لك الاخر درب فقط الفتيات مثلا مدرب الحراس وعادوا ثلاثة تجارب فقط مع سابري لاموشي تاع الدرعيه وكذا. الباقي كل فتيات ما عنده حتى ايكيب سينيور وحتى ايكيب اسبوار.
3: هذا عنده تجربه في الصغار المساعد المدرب ما عنده تجربه في الصغار ولاد موان 17 ans الباقي كل في مع الفتيات. بون
1: عنده تجربه مع رونار قبل
3: الا الى حد 2024 ما عندوش هو اسكو مشى مع المنتخب السعودي هيك النقطه الوحيده اللي بقات كيف كيف مدرب الحراس ما تتعرف عليه وقت هو يدرب في الحراس حراس المنتخب الاكثريه درب كاريره كامله مدرب الحراس الموجود توا دونك خدموا معه في المنتخب الفرنسي وهزوا معه من 2024 للسعوديه دونك
1: مي كومي عنده كارير
3: عنده كارير في المنتخبات في فرنسا في السنين الله معناتها في الفيدراسيون فرونسيس يخدم
1: عنده كارير عنده كارير هذا سي في محترم
3: اي شو اسمه الثالث البريباراتور فيزيك من عام 2012 ما خدمش بريباراتور فيزيك وكان موجود زاد حتى مساعد مع صبري لاموشي في في في في نوتينغهام فوريست في الدرجه الاولى
1: البريبارتور فيزيك كان يخدم مع صبري
3: اللي هو يخدم اسيستون من 2012 2013 ما خدمش معد بدني ولا حول معناتها
1: كمدرب
3: مساعد وخدم مع صبري لاموشي حتى في في في انجلترا وقت درب نوتينغهام فوريست لا الشامبيونشيب دونك كيف كيف معناتها خدم في تولوز اسيستون خدم معناتها في افيون اخر حاجه 2013 2014
1: ايه معناتها عنده 10 سنين ما يخدمش ولا
3: لا يخدم لا يخدم معناتها
1: اسيستون اسيستون في وين في دي كلوب
3: حاليا يخدم في دي كلوب هو اسيستون نوتينغهام فورست تولوز ايفيون خدم بريباراتور فيزيك في موناكو 2012
1: 2013 في ديفيد يقول لك اسيستون لكن هو بمواصفات
3: بدني بالتاش البدني
1: التاش البدني
3: اي امامك في الاخراني هو الاناليز فيديو اللي هو السي في نتاعو معناتها كوستو خدم مع برشا
1: مدربين وحتى بريباراتور سي في محترم
3: نتاع الفيديو اناليز اللي هو معناتها تخدم مع برشا اونترنيرات خدم مع ريفيرونار في السعوديه كيف كيف غورفينيك في نونت في النصر مع غارسيا اللي تو مدرب بالمنتخب البلجيكي دونك عنده سي في كبير برشا وزاد كيف كيف زاد ما عندوش الوقت هو باش يختار صارت له معناتها في حكايه 4-5 ساعات لازم يلم ستاف ويجي للمنتخب ويكونوا جماعه ديسبونيبل دونك لو بلوز امبورطون في الاطار الفني اللي موجود اللي هما يكونوا هوموجين وعندهم برشا خدمه معناتها سورتو في لي ديسكوسيون ما بيناتهم وما بينات لي جوار وما في لي زاناليز فيديو في البرفورمانس زاده كيف كيف نتاع الماتش اللي تعداو نتاع الاميكو ولا في المنتخب وما نتمنى لهم كان نجاح ان شاء الله.
1: باه هذا بالنسبه لي سي في كيف شفت هنيس انت مدرب اليوم تنجم تقيم كيف كريم دالهوم بعد تونجيك دكتور اللي كان يقول فيه دالهوم الحقيقه معطيات من نشكر الحقيقه دالهوم على المعطيات هذه اللي لميها لما لانه بتغيب علينا ممكن انتم عندكم ديزوتي انكم تلوجوا
3: لا احنا قعدنا تونس كنا متدين بالمدرب تاع الشيخه نتاع
1: انت تريد بدور خاطر
3: مانيش مصدقين اللي هو معناتها مدرب يتسمى
2: بالكاليبر
3: هذاك ويجي في وسط كوب دي مونت فهمت ما اخترناش
1: دونك خلاك انت تلوج غادي
3: دونك خاطر انا ديما نعرف اللي زيترونجي برشا في اللي ستاف تكنيك نتاعهم كيما مثلا مورينو قبل كان معاه في الريال وفي الانتر دي مورايس اللي درب في ستاد والاسبيرانس كان يدور معاه معناتها سورتو لي بورتوغي ولي زوروبيان يخدموا برشا
1: ثم فرق ثم فرق كريم بين المدرب تبدا كبيره واسم بين المدرب اللي يجيبه مع ناس عنده فيهم ثقه اهم حاجه الثقه كيلك سوا شنو هي المردود نتاعهم والا مستواهم التدريبي دونك باش ما يوصلوش كلام باش ما يغدروهش باش اذا راهو حتى في تونس موجود وثم زاد المدرب يقول لك لا نحب ناس معايا صحاح تعاوني بالقداء كيلك سوا شنو هما التومبيرامون نتاعهم طبيعتهم وغيره دونك لهنا بين هذا وذاك راهو ثم فرق كبير دونك ثم مدربين كل حد وشنو توجهه نتاعو
2: بون هو شوف تعيين يوم مدرب جديد بالكاليبر هذايا ايرفي رونار هو ما هو الا محاوله لانقاذ المشاركه هذه اللي هي لحد الان مخيبه الامال وتقريبا سلبيه لاقصى درجه
1: الى حد
2: دونك الان بيان سور دونك اليوم في التجربه الاولى مع صبري اللاموشي شفنا برشا حاجات ما كانتش كيف ما يلزم. شفنا انفيلات, شفنا فماش ديسيبلين, وديجا ما نجيش ندخل برشا في التفاصيل, اما شفنا زاد منتخب بوجهه ولا بيروح ماهيش كبيره, ما فماش ايتا ديسبري عاليه ومعناتها ناس متحمسين للمشاركه هذيا, ما شفناش تنظيم تكتيكي كبير في ليكيب ناسيونال, شفنا معناتها ملاعبيه كي نو سابليك با. بون انا في الجانب هذايا في التعيين هذايا كلك سواء مع صبري اللموشي ولا تو كنت نخير اليوم في ليكيب ناسيونال اي سورتو حتى تو وجود دي معناتها دي زاجوان اللي هما كيف ما قال كريم معناتها مدرب عنده كاليبر, حتى لي زاجوان كي يكونوا كاليبر راهم هم برشا. اليوم انت تجيب مساعد اجنبي خليني نكمل
1: فكرتي, اعطيني دو كاليبر ولا اللي كنا نحكي فيهم توا
2: تو ديجا حكى فيهم كريم وعطى كل التفاصيل
1: حسب رايك.
2: مازال ناقص ستاف, مازال ناقص اونيتمو اذا تحب تحكي
3: قعدوا مع خزري و الولاد اللي في
2: فوالا انا
1: حكيت واللي جابهم دو كاليبر
3: ولينا 10 11
1: حسب السي في, حسب السي في اللي جابهم دو كاليبر ولا لا.
2: شوف انا مش نعطيك اكزامبل بسيط, اليوم انت اليوم اخترت تلعب مثلا كونتر السياد وقلتها انا تنجم معناتها نوافقك في انك تلعب بتروزاكسيو, اما انك توصل تلعب ما غير اتاكون راهو هذه نقطه ما ينجم يناقش فيها المدرب كان انت تكنيسيان, ما ينجمش يناقش فيها اناليست والا بريباراتور فيزيك لونترونور برينسيبال. كي يكونوا دي زادجوان كوستو وعندهم بوان تاعهم وينجموا يعاونوا حتى بالراي ينجموا يقنعوا المدرب. اليوم المدرب كي تخليه وحده ما غير اراء اخرى مقنعه اللي تنجم تعاونه, خاطر راهو في الاناليز في الاخر ينجم يعمل لك بريزونطاسيون ممتازه, ينجم يعطيك لو تيوري لا تيوري معناتها تكون ممتازه, اما لابليكاسيون سور تيران راهو لازمها دي تكنيسيان, وانت كريم تكنيسيان وتفهم, راهو ينجم الناس تعطيني برشا افكار اما الافكار هذه تترجم على ارض الواقع ولا لا. لونترونور ولي تكنيسيان هما اللي نجموا, راهو نجم نخرج لك افكار مبهره اما تطبق على الميدان ولا ما تطبقش.
4: انت سامحني
2: يعني جوست نكمل فكره نتاعي صادق,
4: جوست نعطيك الانالوجي. انت قلت هو مدرب كبير
2: اي,
4: وقلت هما لي زاسيستون نتاعو معناها مازالوا ناقصين او
2: لا لا لا ناقصين انا ناقصين لا لا كمل لك الفكره نتاعي خاطر
1: اللي فهمت عاد
4: ناقصين كومبيتونس
2: لا ما قلتش
1: لا ناقصين عدديا شويه
4: ناقصين في لي كومبيتونس يكمل الستاف
1: لا ناقصين العدد
4: نتاعو العدد يكمل الستاف
2: اي باش يكمل الستاف وناقصين
4: الستاف تاع فاي
2: خليني نكمل لك خليني نكمل يكم خادمين ويعرفوا تو الجروب ويعرفوا
1: خاطر فما مشكل
2: في اليوم تو اليوم تو في الستاف الجديد اللي تحط ابار وهبي الخزري اللي ما نتصوروش عنده القدره اللي هو ماهوش في الاخر ادجوان سيت ان اناليست على حسب البريزونطاسيون تاع الفيدراسيون. اليوم انت في لي ادجوان
1: امبارح تقريبا اشرف على 80% من الحصه التدريبيه
2: ما هو
1: ورونار بقى يتفرج معناتها خاطر واضح
2: اليوم
1: ما عندوش فكره كبيره على
2: اللعبيه. اليوم شنو ينجم شكون ينجم يقنع المدرب ا خير من بي والا
1: ساخر من بي
2: والا ساخر من بي
3: احنا تو ما حاشنا حد بيقنع وحاشنا الفكر وتو
2: لا ما نجمش
3: بالفيديو
1: يرحم والديكم ويقنعوا
2: لا لا لا يعطينيش
4: يا اخي حتى يجيبهم معاه كانوا تري كومبيتون كيف هو موجود وما عندهمش وقت
2: لا لا علاش كون انا نحكي على ديزا جو محليين
4: نعطيك
2: توانسه
4: تحكي على
2: توانسه
1: ياسير
2: خاطر
4: ياسير
2: توانسه هم الوحيدين اللي يعرفوا
1: الافكتيف هذايا ستاف خاص بمباراتين مش نكونوا
2: خلي
3: ان شاء الله
1: لا لا خلي صوره خلي صوره واضحه من بعد في نيغوسياسيون اخرى وستاف اخر من المؤكد انه تكون ثم تطعيمات كسوة من جيبهم هو معاه ولا باش يبدل الناس ولا حتى تونسه مؤكد انه باش يكون ثم ستاف تونسي معاه ولكن احنا تو ثم اشكال التلفزة شكون نجم يكون
2: لا انس جازوز لحقوه بربي ما تحكيليش في الفيزا
1: انس جازوز على خاطر عنده بريباراتور انس جازوز على خاطر عنده الباسبور نجم يخلط ما خلطش بالباسبور نتاع تو ما عندوش فيزا في نهاري
2: دو كاليبر ما
1: عندوش باسبور ما عملوش فيزا في نهاري خاطر عنده فيزا الولايات المتحده الامريكيه انس جازوز هذاك علاش موجود غاديك
2: ما نعرفش
1: انا نعطيك معلومه انا نعطيك
2: معلومه
1: انس جازوز عنده فيزا الولايات المتحده الامريكيه وفيزا شنغن اللي يخليه يدخل المكسيك ويدخل الولايات المتحده الامريكيه
2: مش نعطيه حبيت نقول
1: مدربين اخرين فكروا فيهم مالوريزمون حتى كان عنده شنغن ما عندوش فيزا اللي دخلوا الولايات المتحده الامريكيه. دونك فما مشكله كبيره في الموضوع هذا.
4: بربي كريم خلينا نكملوا نسمع التيوري تاع
1: الروتسي.
4: ريزون دو بلوس اللي فما وقت ضيق ومدرب تقريبا ما عندوش خبره ولا فكره كبيره على ملاعبيتنا ولا منتخبنا. نجيب ناس تعاونوا مش باش تعطي باش تسطر التشكيله ولا تفرض التشكيله، لا باش تعاونوا. راهو كيف ما قلت لك اكس خير من ايغريك، ني بلوس ني موا، مش باش تفرض عليه تشكيله ولا ملاعبيه.
5: في نفس ليتا شقد في نفس بشقد في نفس الديريكسيون بشقد في نفس التمشي. كيفش تجيب
4: شنو
5: تمشي اللي كيفش تجيب تحكي كلام جوست ديك. كيفش تجيب انت مدرب ولا زوز توينسا ما عنده فكره سابقه على اللاعبين، ما هو بجوده انفلونسي بار لو جروب واللاعبين والمسيرين والجمهور
1: والفيسبوك وغيره.
5: لا لا فما فات فما شخصيه مدرب. انا قلت لك باش يعطيه فكره
4: مدرب لو جيفير.
5: شوف مش يعطيه فكره باش باش يقرب له على البروفيل نتاع اللاعبيه. هو
1: اخي ثم حاجه نسينا انتم، كان المدير الفني موجود على عين المكان
5: بون
1: هو مدرب اللي هو كان ناخب وطني عامين التالي راه
5: نسيو
3: وهي كانت لا سوليسيون لوجيك اللي باش يجي بلاصه صبري.
1: مؤكد جدا انه باش يكون عنده راي ومؤكد انه
3: يعرف المجموعه.
1: لا مؤكد انه الناخب الوطني الجديد باش ياخذ راي كسوى المدير الرياضي زيد الجزيري وباش ياخذ راي وهبي الخزري وباش ياخذ راي كذلك المدير الفني. معناتها المنطق يقول هكا
5: بالمنطق بالمنطق سامحني كريم، علاش بالمنطق ما نجيبش دوتر ادجوان خير ما يكونوا تو ديجا موجودين ونجموا انفلونسيو.
1: عطيتك المعطم تاع الفيزا، عطيتك المعطم تاع الفيزا.
5: انا ما نتصورش تونس منتخب تونسي.
1: لا لا امريكا تتصور امريكا رجعت رجعت حكم هو افضل حكم افريقي الموسم الماضي. باش تقول لي انت تمشي لها فيزا اخرى ولا في ثلاثة ايام ناخذوش فيزا حاجه شبه مستحيله. ترامب وما يدخلكش لامريكا، ترامب وما يدخلك. معناتها هذا منطق راهو مش انت حكم وما ادراك ما حكم وشوفوا شنو صار.
5: ديكا اخرين ديكا اخرين
1: لا لا لا لا لا شوفوا شنو صار في ايران. الموضوع اصعب بكثير مما نتخيل. واخر هم الامريكان تو هو كاس العالم، وكاس العالم بالنسبه لامريكا وكأس العالم بالنسبة لأمريكا
5: في المكسيك تجم تاخذ فيزا شنغان وتتعدى
1: أنيس
5: وبعد
1: أنيس أوبرا. أنيس أنيس وكأس العالم في أمريكا راهو 50 ولا 60% من الشعب الأمريكي ما في بيروش عنده كأس عالم في بلده. مش نكون معك واضح.
5: شوف بربي جست جست كلمة فقط
1: تقول لي فيزا شنغان تدخل على ماتش واحد والماتش الثاني لا
5: مشينا للكوب دافريك
1: مشينا للكوب دافريك مش قبل بنهارين
5: مشينا
1: راهو كان خرج من تونس يخلط اليوم مشينا باش يعمل زو سيونسيت وبعد يروح.
5: شوف كريم مشينا للكوب دافريك
1: هذا يكون يعني بالواتساب ولا مشينا كل فيديو والسلام.
5: مشينا للكوب دافريك حبيت نعطيك معطى سير بقى. مشينا للكوب دافريك بمنظر الكبير كمل في الاخر جلال القادري وعادل السلمي. دونك يبدا ستاف معناتها كبير راهو نجم تلقى الحلول نجم تلقى الحلول ونجم يعاونوكم بلوس.
1: واضح انا الحقيقه نيس ما نحبش نعطي رايي ولكن ستاف راهو فيه تقريبا 11 شخص
5: فيه كلهم اجانب.
1: لا فيه مش كلهم اجانب فيه متونس
5: وابي الخزري
1: وابي الخزري
5: الخزري لسول لسول لو موش ادجوان
1: والمدرب راهو
5: حسب ما حطوه الجماعه.
1: جست نكمل بلا نكمل جست نكمل نعاود نذكر الناس اللي التحقت بينا خاطر برشا حتى في لي كومونتير راهو ثم بروبليم اخر كبير ياسر اللي هو بروبليم الفيزا بروبليم الديكالاجورير وبروبليم انك وقتاش باش تخلط من تونس للمكسيك. دي منتخب نعمل نهارين باش يخلط منتخبك وبزنس كلاس وفيرست كلاس واللي تحب انت. معناتها راهو كان خرج من تونس يوصل اليوم وبعد غدوه الماتش باش نكونوا واضحين وبرا معناتها راهو الموضوع سهل كي نبداو في رحمه الله اكبر في نهارين يولي صعيب شوي. يا دكتور فقط باش نعطيو الصوره كامله خاطر هذه معطيات تغيب على الناس اللي تسمع فينا. تفضل
5: بون كونسيرنون
1: لو انه هما راهو الاثنين توا قالوا مدرب كبير ريفيرونارا
5: ما يختلفوش فيه.
1: انا دقيقه نيس اما هذا عكس اللي قلت انت استشاروا التالي
5: ساقبل كل شيء لازمنا نوضحوا حاجه اللي اني
1: وضح لي هذه ساعه
5: دقيقه
1: خاطر مانيش مسيبك بديت لك بها
5: دقيقه برشا
4: بيك شاري شبوك من دقيقه الاولى مع الدكتور.
5: قبل كل شيء حبيت نفسر للناس كل اللي التصريح اللي خرجوه فيرال معناها النهايرين اني لابس فيه تريكو كابوش ويدين
1: فشتا
5: ناري عمره ستة شهور ولا
1: ستة شهور
5: هذه رقم واحد. رقم اثنين احنا نحكيه كما قلت انت وقتها في رحمة الله اكبر على ليزيفونتوال هيبوتيز بعد سامي ترابلسي وحتى وقت اللي صارت المشكله تاع الكوباراب ما بين سامي ترابلسي معناها ما بين كوباراب والكوب دافريك
1: هو جست بعد الكوب دافريك هذاك
5: صحيح
1: ستة شهور عندهم اول جانفي
5: دقيقه برك كي حطوا سامي ترابلسي شو قلت لك يعني؟ قلت لك اسوأ مدرب عرفته تونس في العشريه الاخيره ذكر ولا قلت راهو ما هوش شوا باهي واني مراشي في بلاس. حطوا سامي ترابلسي، زدش يعني كلمة على سامي ترابلسي وعلى كارير وعلى اليسار، قلت لك توا ولا مدرب وطني ركزوا على الماتش.
1: ومبعدش كارتو،
5: ومبعدش كارتو
1: خاصة بعد ماتش البرازيل، هذا تاريخ صحيح.
5: كي جبد جبد الموضوع واني نحكي يعني ونعيمة، قلت لي راهو ارفيرو نار لو تري جران انترينر. طلع به فما حديث في المطلق متاع لابيرسو متاع البرومي دوغري،
1: طلع شويه ميكرو،
5: اما حديث تاع البرومي دوغري وفما حديث اخر. ساعة قبل كل شيء هنا زوز مدربين موجودين داكور، ايرفيرو نار عمره ما كان مدرب، هو السيليكسيونور
4: وحنا جبنا سيليكسيونور.
5: ركز معايا على دقيقه برك. دونك اني كي قلت مش مدرب كبير، الراجل ظهر لي تبع هاو في الليغ اون موجود، سقط سوشو وخلى ليل في سيتواسيون كاتاستروفيك بتروزيام بودجي دو فرنسا لعب على الاوروب.
4: انت وقت
3: فشل نتاع ليل معاك، اما سوشو صحيح تحت عمل ديزيكس بلوا مشى لوطا عمل بوكو دو فيكتوار، جا الماتش الاخرين نذكروا كيف تضبط ايفيون في سوشو ولا في ايفيون سرطح،
4: اما يعمل باركور
5: بين خليني نتكلم على توا انت عندي
3: في ليل فشل. هما في سوشو حتى كي تحت بالنسبه لي
5: هو مشى 18ام، سوشو مشى لا 18ام، خليها 18ام في الاخر مش كي مشى لها 18ام، خليها 18ام. مش هذا موضوع
1: كملنا دكتور.
5: دونك انا شنو قلت؟ قلت مدرب رينا في الفيتنام ومدرب رينا جوان تاع كلود لوروا خذا فرصته ونجح نجاح باهر مع زامبيا،
1: كناخب
5: مع زامبيا كناخب، ومشيت معاه لي فيت سوربريز
1: نجح مع كوت ديفوار كناخب.
5: دقيقه برك، كوت ديفوار بوجلبان يمشي يهز بها هذيك الكوت ديفوار،
1: هي ميساج حتى صبري لا موش يروح بها من الطور الاول ذاك الارمادا تاع 2014
4: ما نعملوش الخمسه هذه.
5: فهمتك. باه دونك انا شنو قلت؟ قلت كي هو مدرب باهر جدا اليبوك، ما راتوش ليون، ما راتوش مارسي، ما راتوش برنتفورد، ما راتوش كذا. دونك ا مون افي اني ا مون افي
1: اني شنو نجح يا دكتور؟
5: دقيقه برك، خلي دقيقه برك، نجح في الاشياء اللي انت تخمم فيها،
1: نجح في الاشياء نتاعنا، نجح مع المغرب 2018، نجح مع الكوت ديفوار، نجح مع زامبيا،
5: انت عطيتي الكبش معناها انت نجح، باقي تقول في الاشياء نتاعك
1: نتاعنا،
5: مي اسكو الاشياء نتاعك السيني في مدرب كبير؟ اش معناها المدرب الوحيد الكبير اليشيل
4: افريكان؟ احنا فوزي البنزرتي مش مدرب كبير،
5: كمل عادي
4: اليشيل نتاعك،
5: انت عطيتني اني باش نجاوب. المدرب الكبير الوحيد اللي يعني رفيه هو المدرب اللي ينجح في كومبيتيسيون انترناسيونال اللي هي كاس العالم، الرقراقي وفقط، هذاك عمل الاكسبلوا. مدرب كوستاريكا من عدم هذا كاردو فيناليست كوب دو موند عمل الاكسبلوا، ربح ميسي حتى جا القدر ربح تونون دو تيتر فرنسا، وخسر مع بولون.

0: مدرب متوسط، قلت مدرب باهي، اما عمري ما قلت مدرب كبير. بور موا مدرب كبير ساقبل كل شيء، إلي ريكونو على شيل انترناسيونال
1: طبعا. خلينا نسالك
0: ابويه من ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال تاع السعوديه يمشي يقري ليكيب ناسيونال، يراني ليكيب ناسيونال فيمينين تاع فرنسا.
1: فرنسا خطره بلاده زاد، فما موضوع اخر
0: وثما خاطر يتقرب ويقول لك يعرف يتقرب للدي تي ان يحب يناديو له
2: برشا في فرنسا
1: تسمع ليش يتقرب. خلينا نفهم حاجه،
0: تفضل.
1: انت قلت لي مدرب كبير في الليشيل نتاعنا،
0: في الليشيل تاع الافريق،
1: نتاع الافريق احنا في بالي في الافريق.
0: إيه
1: اذا كان مش نطلعوا الباليه ما اكبر المدرب الوحيد الكبير اللي جبناه واللي ذاق العالمي هو
0: رجل هذا كان معاك، هذاك احسن مدرب واقوى مدرب في الافريق.
1: معناتها انت اليوم كيف نعيمه والا غير نعيمه ولا اي واحد يقول لك مدرب كبير في الليشيل التونسي
0: ما قلناش في
1: الليشيل الافريق.
0: لا من فضلك مدرب كبير
1: تو كو ملاو غوارديولا فاضي تو خرج من مانشستر سيتي برا جيبه.
0: فاش نحكي لك
1: يا كريم؟ ما تقولي مدرب كبير كبير في الليشيل الافريقي. انا نحكي لك
0: يا كريم حتى في
1: بالمنطقه نتاعك تجيب غوارديولا ولا ما تجيبوش؟
0: فما السيك يا كريم
1: بالمنطقه نتاعك
0: يهديك ربي، فما الانطباع العام وفما من بعد كي تدخل دون لي ديتاي. الانطباع العام هز دو كوب دافريك اني معاك، شامبيون دافريك الو دو والتروفا.
2: هذه حقيقه مش انطباع يا صادق،
0: اني معاك قلت لك.
1: فما انطباع كلمك نكمل الانطباع شنو ترشح في
0: اني معاك
1: كاس العالم ربح اليابان في اليابان
0: دولا باش تقول لي دولا خاطر فما كانت لهفه عليه واسمه دار وكذا دونك فما ساتيسفاكسيون بلوز موان. وحتى كلمه در رماد بلوز موان نجحوا فيها على خاطر هما مشاو جابوا مدرب بريزي ومطلوب. لكن دولا اني باش تقنعني ايسي بريزون يكتبوا 500 باج ما عندي حتى مشكل راه باش تقنعني اللي هو مدرب عالمي لا كارتورون عالمي هاكو ناجح نجح في الافريق ولا شو اسمه كما يسابيل كاردوزو عالمي
1: هاكو نجح في الافريق. انا هديك صحيح احناش فرنسا احناش بورتغال
2: انا منتخب تونس انا بنية تونس يا صادق حب تجيب غوارديولا
0: مش حاب يفهمني. فما مدرب فرنساوي عالمي
2: جبنا مدرب كبير
0: ايراني في الافريق بخلاف روجيلومير
2: جبنا مدرب كبير يا صادق ما تقوليش ما جبناش مدرب كبير
0: لا
2: مدرب
1: كبير على روجيلومير نجح مع تونس وفشل مع
0: المغرب
2: على كلامك انت يا فوزي البنزرتي ماهوش مدرب كبير على كلامك انت هكا
0: فوزي البنزرتي مدرب كبير في الليشيل نتاع تونس
2: هذا واش نحكيو احنا مدرب كبير الليشيل العرب الليشيل افريقيا
0: لا ما تقالش كيكا هو الديالوج ما كانش كيكا
2: شي من في الديالوج
0: لا والريفيرنس
2: انا حد امكانياتي مش
0: انا نحكي على روبير
1: نتاعي فوزي البنزرتي عمل فينا كوب دي موندي كلوب
0: ماهوش مدرب كبير
1: اما فوزي البنزرتي عمل فينا كوب دي موندي كلوب
0: يولي مدرب كبير
1: وفي الموضوع عمل فينال كوب دي موندي كلوب مع الرجال
0: حتى موضوع هذا ليك دي شامبيون تاع الافريق وهذا كان وهذا جو سي با كوا على راسي من الفوق اما مازال ماهوش عالمي راجراجي مدرب عالمي
1: اما راجراجي اللي تحكي عليه ما هزش كوب دافريك زاد
0: وروح
1: من التور الاول من كوب دافريك وروح من التور الاول من كوب دافريك
3: هو سيكي
1: اي معناتها ماهو خاطر
0: العالميه في الكاس العالم
1: واضح
3: كل واحد ورايه وواحد كل شيء وما تعداش لي بول
1: حتى في كاس العالم المغرب المغرب مع اسبانيا مع البرتغال
0: عمل نكته
1: تعاود الماتشات هذوكم 20 مرة تروح 20 مرة
0: لا تعاودوا كان وجو سي با كوا خليها من غادي اش عمل نكتة جلال القادر عمل 4 نكت
3: لا لا مش نحسبوا
0: وربح
1: لا لا نحكيو باللي زوكازيون اللي ضاعوا
3: كل واحد وراه
1: صوت الحكمة كريم
2: هو راهو حتى لو مير ما عندوش كوب دي موند
1: كان جوان كريم اي كريم كريم شوية خمس
3: نكت هو معناتها كل واحد ورايه في المدرب في التقييم ميكي الطابع نتاعو موجود في جميع في المنتخبات اللي رناها الكل
1: اللي كيفنا خاصة
3: اللي شالونج معناتها اسكو معناتها احنا من بعد الكوب دي موند هذه نحكيو على زمات شويه اسكو باش يقعد من بعد نجم تشوف الطابع نتاعو سو كي سور المنتخب ماتش جي باش يكون خير من من المباراه الاولى والاخرى
0: اكيد
3: لا لا مستحيل ينجم يكونوا اخير من هكا في الوقفه في ليتا ديسبري في الراج دو فانكر في الفولونتي هذه لي ديسكور نتاعو في نفس الوقت معناتها راهو كي باش يعمل باش تحسنوا حاجات باش يقعدوا دي لاكون في حاجات سورتو فيزيك سورتو فيزيك خاطر فما بيبان فيزيك كبير في المنتخب
0: ساعه 14
3: بيبان فيزيك كبير
0: في بلجيكا في السويد
3: وانت كي تسمع اش صار في برقه في كاليتي دونترينمون واحد انا ديما نقول الفنيين وين اللي شارفين على المنتخب يشوفوا اللي قاعد منتخب مش قاعد يخدم
2: لا الشارج دونتريمون ما كانش كبيره برشا
3: ما
2: كريم.
3: كانش كبيره برشا دونك ما كانش كبيره برشا مشكل كبير معامله برشا على لي ماتش اميكو كاب
2: مشكل كبير خاطر انا كي تقول لي لا شارج دونتريمون ما كانش كبيره كنت نجم ماتش الاول تعدى فيسكو اما الثاني والثالث نرجعوا في سير بلان فيزي
3: لا ميزي على

0: يقول لك عالم الشاول ما نجمش نرزن لهم زيادة فما منتخبات كيما فرنسا وكيما بورتغال واسبانيا واحد تشوفهم الارجنتين البرازيل تحسهم ماتش الاول مازالوا موش على 100%
1: من 70 عاد ترازيم سوفل
0: اي من بعد تلقاهم قد ما
2: فرنسا دقيقه 70 نزلت على البوطون
1: هذاك مخاطر ملاعبيتها كلها كومبيتيتيف وتلعب في نيفو عام كامل في 90 دقيقه
2: ويلعب انا ما نحبش نرجع
1: ماشي دول المستوى العالمي
2: وجينا حتى للقائمه نزلوا لاعبين نون كومبيتيتيف زاد اليوم اليوم مشينا منتخب بين قوسين منتخب
1: موش كومبيتيتيف
2: معاق نوعا ما
1: اي موش كومبيتيتيف
2: علاش لانه عندنا برشا ملاعبيه نون كومبيتيتيف وهزيناهم مالوريزمون البعض منهم ملعب جمله دونك كي تغزر على البنك توا على اليمين وعلى اليسار ما تلقاش ملاعبيه عندها كوره في ساقها ميزا بار شنو النيفو نتاعها وهذا ديجا معطى مهم راهو خاطر كومبيتيسيون طويله باهي نسمعوا شنو قال ايرفي رونار خلينا نسمعوا شنو قال ايرفي رونار الساعه في اول سبيتش لي مع الملاعبيه دو موصول لهذا السبيتش ثم راهو المعلومات اللي عندنا انه ايرفي رونار عمل برشا لقاءات مع الملاعبيه واخذ برشا ملاعبيه كل حد وحده دونك مهم جدا نسمعوا شنو قال ايرفي رونار اللي هبط في الصفحه الرسميه لجامعه التوصيه لكره القدم.
3: On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi parce que quand moi j'étais devant mon écran parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran les gars et vous pouvez pas imaginer ce que c'est hein. Donc vous avez la chance d'être ici, donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: هذا برشا حاجات قالهم اخرين اكيد شفتوا الفيديو الفيديو موجود على الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي كيب ناسيونال تونيزيان دو فوتبول دونك موجوده الصفحه الرسميه. نبدا بك انيس واضح جدا انه اهم حاجه باش يخدم عليها المدرب هي الجانب الذهني
1: هو بيان سور من بريوريتي خاطر بعد خمسه في ماتش اول وخمسه في الماتش الثاني ولا لو ترافاي سور لو بلون مونتال ولا تري تري معناتها اكزيجون في الفتره الجايه بون هذايا من جانب لكن زاد المدرب بيان سور ما نتصوروش باش يلعب بالشيما تكتيك اللي لعبوا لموشي باش يحاول يلعب افكاره بقناعاته بطريقه اللعب اللي هو متعود عليها انا الكلمه فقط اللي هي جلبت انتباهي في الديكلاراسيون نتاعو كي قال اوني توس انسومبل بور ليكيب مش كل واحد جاي يعمل على زي راسه ويلعب بالروح اوني ensemble pour l'équipe. Donc, il y a une implication totale pour le visage du منتخب يتبدل. Donc, مدرب اكيد مش يخدم على الجوانب التكتيكيه اللي حكى عليها توا كريم، الوقفه، البلاسمون تاع الملاعبيه، الشيما بيان سور والسيستيم اللي باش يلعب بيه، لا زون دو ريكوبيراسيون، منطقه الضغط، وقتاش نلعب لي زاتاك رابيد وكيفاش سيرتو لي زاتاك رابيد نتصور اللي باش يعتمد عليها كيفاش معناتها لي جوور سيبل والا لو سيركوي نتاع لي زاتاك
2: خلينا الامور الفنيه باش يحكيها حاتم حتى ناخذ يبقى بعد شويه شكون معنا باش يقرب لنا اكثر ملامح التشكيله اللي بدات توضح طبعا الجو
1: زوز حاجات باش يخدم عليها المدرب اللي هما سير لو بلون مونتال واكيد على مش يخدم على المستوى التكتيكي على المستوى البدني كيف ما قال كريم اليوم حص الى ما في الصدور ما عادش نبدل حد شيء على المستوى الفني هذكم الملاعبيه اللي مشينا بيهم وهذاك مستوانا الفني
2: خليك في المستوى الفني
1: ايه.
2: هاو حاتم قزبار معنا في المباشر حاتم مرحبا
4: اهلا وسهلا بك كريم تحيه ليك تحيه لاولاد الكل مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا على ديوان اف
2: باهي معنا كريم دلهوم وانيس عبد القادر والدكتور كالعاده يعطيك الصحه حاجه باهيه قزبار خليتك في الجوانب الفنيه لانه تقريبا ما ثمش حاجه جديده بين البارح واليوم على كواليس المنتخب وغيره وسابيا انه نرجع نحكي كوره خاطر ثلاثه ايام طويله للبارح فريمون براتيكمون ما تحكيش برشا في الكوره في مختلف وسائل الاعلام لانه الاحداث كبيره ومتسارعه وتو رجعنا بريس نحكي كوره من اليوم الصباح سبعتك حتى مع راف ماك دونك رجعنا نحكي كوره خليتك للجوانب الفنيه البارح كنت موجود انت في الندوه او كنت موجود في التدريبات تدريبات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ابرز ملاحظه لاحظتها حاتم وكيف تعمل مقارنه بين لونتريمون تاع البارح وبين لونترينمون الاول ولا الثاني اللي شفته انت في المكسيك غاديكا قبل حتى ماتش السويد مع الناخب الوطني السابق صابر اللاموشي، تحس ثم فرق ولا لا؟ حتى
4: الفرق مش يكون كريم الحصه الاولى، شوف هي باش تبدا واضحين استعملنا كما قلت انت الثلاث ايام والنهارين اللي فاتوا الامور كانت صعيبه برشا حقيقه. معناها الحاجه الباهيه والاحسن كلمه نجم نقولوها انه هدأت الامور، هدأت الاوضاع مع قدوم المدرب بيرفيرونار. ديما راهو نعاودوا الكلمه هذه كريم والولاد معاك يحكيوا اكثر فنيه، راهو البلان مونتال توا في كره القدم ياخذ اكثر من 70%، معناها يكون ملاعب حاضر فيزيكمون وتكنيكمون معناها تنجم تجاري الموضوع بالمويان دبور اللي عندك، ولكن كي تكون ماكش حاضره بالامور النفسيه تتاثر، تنجم تتعرض لاصابات وغيره برشا حاجات. على البلان مونتال يمشي برشا سيرو بلان مونتال انه الملاعبيه اكيد ممسوسين، هذه من نجم نشكوا فيها بعد الهزيمه تاع السويد وبعد اللي صار وبعض الظروف اللي صارت والمشاكل وغيره ومنظر الكبير يعني بوجلبين بعد إرفيرونار. إرفيرونار راهو حتى كلامه الكل أنا جاء ركز على الجانب المعنوي من الكلام بتاعه الكل، معناها حتى حكاية مع الملعبية في العام في الخاص بالفردي بالجماعي، وزيد استنجد طبيعة بخدمات فيما يقولوا استنجد بخدمات لولاد أصحاب الخبرة، نحكيو على زياد الجزيري، نحكيو على وهاب الخزري، نحكيو على خليل شمام. كل ما يكون عندك ملاعبي عنده معناها فيكيو عنده معناها حاجه تاريخ خلى تاريخه بصمه، راه باش تكون اوتوماتيكمون مش كيما يتكلم كريم كيما يتكلم جزبار كيما يتكلم زياد الجزيري خليل شمام وهاب الخزري. دونك هذا هو الجانب المعنوي مع وجود ايضا منظر الكبير. معناها اليوم شوف فما مصلحه واحده الناس الكل، إرفيرونار كي جاي ركز برشا على الجانب المعنوي وحكى، وشفنا حتى الحوار نتاعه مع الملاعبيه كيفاش حكى معاهم، والحقيقه ممتاز على الاخر الحديث اللي قاله بالنسبه للملاعبيه البارح. معنا الحصه الاولى وكانه حصه تعارف، معنا باش يجي باش يشوف اوكي عنده فكره صغيره ربما، لانه اللي حسب ما شفنا كمان مصادر الاخبار كريم انه 11 ساعه فول اللي جات من شارل دي غول المونتيري بالنسبه للمدرب إرفيرونار ورجع عمل فيديو ناس تاع المقابلات كل في الطائره، معناها هذه حاجه اكيد منها يحب يربح الوقت مع سورتو انه جاي مع ستاف تكنيك بتاعه وعنده مختص في تحليل الاداء، عنده ايضا مدرب حراس، عنده معناها معاه ايضا مساعد نتاعه معد بدني، وهذوما كل حاجات ربح بهم الوقت إرفيرونار السنه. الحصة التدريبية نتاع البارح الحاجة الباهية انه علاش قلت لك بدا يعرف الاسماء، انا اليوم كي يحكي مش ما يقولش اكس وايغريك، لا يسمي فيهم بالاسماء الملاعبي هذا الملاعبي هذا، عمل معهم كالعادة الحوار اللي يسبق الندوة اللي يسبق التدريبات، وحكي تقريبا ما دامش برشا وقت زاد ما با 5 دقائق كما عم من بعد ديريك دخلوا في اول اكزرزيس نتاع خدمه، وشفنا معناها فما روح فما كلام قاعد يتقال بين الملاعبيه، شفنا حتى قبل معناها شنو قال اللاعب سيباستيان تونكتي كان عمل معنا تصريح، نفس الشيء بالنسبه للحازم المستوري سالته قلت له منتخب اليابان منتخب كاسح منتخب قوي، قال صحيح منتخب صعيب ولكن احنا حاضرين. سالنا حتى حازم المستوري قلنا له معناها في نهارين شنو اللي يتبدل، هذا المسؤولي إجابته كانت واضحة ومقتضبة، قال معناها المدرب ما عندهش نهارين لكن ركز برشا سيكلو مونتال، حكينا برشا حدثنا برشا وحاجات مزيانة برشا. دونك الحاجات اللي نفهمها أيضا أنه إرفيرونار ركز أكثر على اللاعبين بأنه يعرف منتخب اليابان، هذه الحاجة الباهية. لو إرفيرونار لعب كونتر منتخب اليابان في نيفو عالي في اللاي ليفل، اليوم قالهم الفكر متاعي أنا كإرفيرونار إذا يطبق منكم بحذافيره، معناها نمشيوا مع بعضنا نركزوا برشا ركزوا برشا على كل معطى على كل تفصيل على كل تمرير على كل أتاك على كل دفاع، رانا قادرين نربحوا منتخب اليابان. منتخب اليابان مش منتخب الامباتابل، نجم نربحوا فرشي كونتر هولندا اوكي عمل طرح كبير، ولكن انتوما الملعبيه اليوم تتحملوا اكثر مسؤوليه، ديما نحكي قالوا عندكم البوتنسيال عندكم على الملعبيه اللي قادرين باش تلعبوا، كل واحد عنده لي كاليتي كل واحد عنده في ساقي، ما كومش معنا ملعبيه معناها ملعبيه باهين، معنا اليوم قادرين نرفع منتخب اليابان. دونك مازال الوقت ومازال الامل. دونك هذا الكلام الكل كريم راه احنا متاكدين منه انه باش يصير هذا، على خاطر كرويا كرويا 4 ايام راه صعيبه لاي مدرب، احنا ساعات نحكيوا على مدرب عنده شهرين وعنده 3 وعنده 4 وبارفوا ساعات ما ينجمش ينجح، ولكن خلي انت نحكيه على مدرب عنده 4 ايام، سمعت الاولاد حكيه على مدرب كبير وحكيه، ولكن اكيد تبقى 4 ايام هذيه باش يزيد يكتشف وراه باش يكون تركيزه ممكن، انا عرفش انا الوضعيه هذيه أنيس عبد القادر بوجربان ولا كريم دلهوم كي تعطيه جمعية. كريم دلهوم درب برشا جمعيات وفما جمعيات معناها خذا في
5: وضعية صعيبة
4: قبل نهارين. لا خذا قبل نهارين ذكر كريم دلهوم في بلي فما آخر جمعية خذا قبل ارتحاب بن قردان يظهر لي نعرفش لي الجمعية اللي خذاها كريم قبل بثلاث أيام معناها خذا جمعية باش يدربها. شنو عنده باش يعمل؟ أكيد باش يركز برشا على الأمور المعنوية بما يسمى احنا
5: بن قردان كونتر الإفريقية.
0: هو يحكي على نذكر وقتها مستير مع زليزة في البي والبنار وربحنا 2-1
5: صحيح.
4: ولا ولا معناها اليوم كي تحكي انت على عليك الرجه النفسيه ذي هي معناها هما اللي قادرين يحكيوا اكثر الحقيقه الكوتش اللي معاك
5: على هذا. هذا بالنسبه للجوانب الفنيه ديجا كانوا يحكيوا فيه الاولاد. خلينا نشوفوا تو الجوانب التكتيكيه والكرويه والخطه وغيره. بدأت توضح الأمور عند المدرب ولا مازال بكري حاتم خاصة أنه مدرب جديد؟
4: أي هي الأمور توضح بناء على فكرة هيرفي لونار. أن هيرفي لونار في الأغلبية التجارب متاعه حسب ما روح حكيه الفنيين الحقيقة مش أنا فني باش نحكم كريم بالأربعة خمسة
5: لا نحكيه بناء على المعطيات حاتم اللي موجودة غادي فهمت؟
4: أي بالأربعة اثنين ثلاثة واحد هيرفي لونار قد يعود إلى الأربعة اللاعبين في الدفاع. أيمن دحمان هو متقدم بخطوات كبيرة باش يكون هو الحارس الأول في المقابلة هذه. أنا قطع أشواط كبيرة أنه باش يكون هو الحارس الأول في المقابلة ضد منتخب اليابان. بالنسبة للجهة اليمنى يان فاليري، الجهة اليسرى علي العابدي. هذوما الحاجات اللي متأكدين منها ديما نحكيو كريم على خط
5: الدفاع. أي حاجات هذوما ديزاكي واضحين.
4: صحيح عمر رقيق منتصر الطالبي. هذوما الخمسة من اللاعبين متاع خط الدفاع حارس المرمى ورباعي للدفاع. بقينا في وسط الميدان. أنا باش نعطيك اللاعبية اللي تقريبا ضمنوا مكان أساسي في في في فكر هيرفي لونار. الياس الصخيري، حنا باع المجبري، سيباستيان تونكتي، ما بين الياس سعد وخليل العيار وفراس شوا. هذوما اللي في فكر
5: ونيس بن سليمان في وسط الميدان كذلك نسيت لعب في الوسط.
4: صحيت علاش قلت لك انا ما سميتش راني خذيره مثال سميت لك عطيتك الملعبيه
5: ينجم يكون بن سليمان اقرب من خذيره.
4: ينجم يكون بن سليمان اقرب. علاش قلت لك انا عطيتك الملعبيه اللي معناها تقريبا ضمنوا المكان نتاعهم في تشكيله وفكر المدرب الفيرونات. بقينا فما زوج ثلاثه مراكز هما اللي فيهم الاختلاف يوم في مدوت
5: ومازال حاسين التمرين ما تزوج حساس تمرينيه مازالت الامور ماهيش واضحه.
4: وانا قلت لك راهو بالنسبه لهيرفي لونار الارقام اللي عنده احصائيات اللاعبين والفيزيوناج لانه باش يرجع يتفرج على كل المقابلات راهو اللعب نتاعو باش يتم بنائه على طريقه لعب منتخب اليابان. مش يركز برشا على البوتنسيال اللي عند لاعبيتنا باش يركز على منتخب اليابان كيفيه ايقاف اول حاجه منتخب اليابان لانه الساموراي راهو منتخب اليابان تفرجنا فيه.
5: اليابان تلعب بخطه 3-4-2-1
4: 3-4-2-1
5: وعنده زوز إصابات متاع ملعبية مهمين جدا جدا
4: إن شاء الله.
5: بخلاف اللي ما جابش
4: إصابات هو مور إنسانية أوكي لكن الكرة إن شاء الله ماذا بينا بأقل
5: طالع كان حتى عندهم إصابات يكثر شوية ما يرجعوا جيست بعد ماتش تونس يرجعوا لباس هاكم نتمنى ولم كان الخيرة.
4: فهمتني دونك بالنسبه لينا كريم كيما قلت كراهو انه باش يركز كيما عندك انت لي زاكتور نتاعك باش تقرا منتخب اليابان باش توقفوا وتحاول ربما بعد كيفاش باغت كيفاش تعمل ترانزيسيون كيفاش لانه صعيبه الحقيقه. اذا تقول لي مثال جماعتين ثلاثه نجم ونعطيك شنو هو بالضبط اللي باش يصير ولكن في نهارين كريم ما تنجمش تحكم الامانه معناها هذه هي لكن اعطيتك الريزاكتور اللي موجودين والملاعبيه الموجودين اللي هم في فكر واللي ضمنوا تقريبا مكانهم كاساسيين في تشكيل في فكر وتشكيله الفيرونار في انتظار لو تنجم تتغير المعطيات لو نحكيه لهنا بنسب مئويه متفاوته 50-70-80 ما نجموش نلزمه ولكن ما قلت لك الخماسي خط الدفاع بالحارس المرمى تقريبا هذوما الاقرب في انتظار لانه باش يلعب بثلاثه يرجع يلعب بثلاثه ممكن في قلب الدفاع معنا اليوم فما غموض ما تنجمش تعرف الحقيقه ممكن اليوم غدوه تزيد تبان الامور التشكيله وتزيد تبان الامور ونبداو نعرفوا شكون التشكيله باش تواجه منتخب اليابان. هذا بالنسبه للامور التكتيكيه. تحب نحكيو على الاجواء
5: به نزيدوا شويه فقط على الاجواء حاتم لانه عندك التزامات مهنيه بس تكون مهمه ان شاء الله لي كل ديوانه فاهم ان شاء الله اليوم تقريبا جينا على كل شيء حاتم جينا على الجوانب الفنيه جينا على الجوانب التكتيكيه. اخر سؤال باش يكون خاص باللاعبين تحس حاتم انه وهذا شفناه من التصريحات انا سمعت تصريحات سيباستيان تونكتي وخاصه المستوري تحس الملاعبين وكانوا ارتاحوا من المدرب القديم نحبش نقولها كما هي ما هو. ارتاحوا ارتاحوا من المدرب القديم، يقول لك مدرب جديد وموتيفاسيون اخرى والمدرب كبير ومدرب قاعد يعاون، تحسهم فرحانين بالمدرب الجديد، وخاصه الثنائي هذا اللي هو ما لعبش حتى من بين برشا لاعبين اخرين ما لعبش.
4: والله هو شوف كاري ماجي نقول لك باش نعطيه معناتها ماني باش نعطيه كل واحد الحق نتاعو وباش نكونوا واضحين بصراحة، معناها انه وقت اللي جاء فيرونار اول كلمه قالها في الكونفرنس بريس قال راهو سالوه على صبري لاموش، قال صبري لاموشي معناها انا حزين صبري لاموشي لانه اللي تعدى به هو تعديت به انا، وقال معناها الملاعبيه حزينين معناها حزين على صبري لاموشي كيفاش صارت الطريقه نتاعه. صبري لاموشي اليوم راهو تعدى كان مدرب وكان ناخب وطني، معناها هو تونسي وعنده كان جزء لا يتجزا من بلادنا ومدرب فشل ولا نجح هذيك بنسب مئويه متفاوته، لكن الاكيد المؤكد انه الملاعبيه تختلف الحوارات. ترى اليوم مش كما يحكي كريم دلهم كما يحكي انيس عبد القادر بوجلبان كما يحكي صادق قحبيش، تختلف الحوارات. فيرونار انا بالتاريخ اللي عنده ما نجمش سنين يختلف على طريقه الحوار بتاعه، لانه حتى تدخل وحدك تجتهد تدخل تشوف تقول شاهد حوار فيرونار مع لاعبي مثل منتخب السعوديه ولا المغرب ولا زامبيا ولا كوديفوار مش تلاحظ معناها القوه والرجه النفسيه والكلام وكيفاش يكبس الملاعبيه مهم جدا. عاش قلت لك ان تركيزه برشا سيلو بلومونتان الملاعبيه انه احساس فرحه ولا ما فرحوش، حقيقه ما نجمش نقول لك لهم فرحه ولا ما فرحوش، لكن بناء على
5: التصريحات
4: لا
5: تحس فما فرحه من التصريحات تفهم انه
1: فما شق فرح وفما شق ما فرحش عادي جدا، هذا متوقع
5: عادي عادي هذا العادي. كريم دلو معك.
0: انا بالنسبه لي معناتها نسمع تو نارين من اللي جاي فيرونار على باش يحكي برشا وذهنيا مع اللاعبين، انا بالنسبه لي لا، اول حاجه ما عندوش وقت، ثاني حاجه هو قدومه برك ديجا الامور الذهنيه
1: بدل وحدها
0: وما عندوش وقت، سي يعمل ديسكور الاولاني اللي سمعناه وكاهو ومن بعد باش يدخل في
5: الديسكور
1: في
0: الترافاي تكتيك بالفيزيوناج، كيفاش جابون تلعب كيفاش احنا لازم نلعبوا الميليو تيران نتاع وينا زون دو بريس وين كيف كيف هذا هذا الوقت اللي خاطر ما عندوش برشا وقت، هو باش مش بسيكاتر اول حاجه باش يقبل، وهو جاي في كوب دي موند مش ماشي يلعب في دوره رمضان معناتها ماشي الكوب دي موند، كان ما يبداش ملاعبي موتيفي اونتونور جديد وايرفي رونار اونتر جيمي معناتها شي يحب الملاعبي باش يعطي كل ما عنده، وعامل ديسيبسيون كبيره لتونس.
4: تعرف علاش كريم؟ تعرف علاش كريم؟ شوف اذا نقول لك لانه تختلف الوضعيات، إذا كانت مثال الوضعية نتاع هزيمة، شو إذا كانت الوضعية نتاع هزيمة، هزيمة تخسر 2-1
5: واحد بلاش
4: واحد بلاش، لكن تعرف شنو هو كابتن إنه الهزائم الاثنين الساعة 5 كونتر بلجيكا والسويد، واللي صار كريم بعد المقابلة راهو اللي صار ولا داعي للعودة للتفاصيل، راهو اللي صار كبير معنا. انت كما قلت انت احنا في كوب دي مون اللي نورمالمون ما تصيرش حاجات هذيا اللي سمعناه واللي
0: صار في الكوب دافريك وما تحكيش عليه، هيك علاش عاودنا نفس الغلطه صار في الكوب دافريك الشيء هذا مع المدرب السابق وما تحكيش عليه، دونك عاودوا قعدوا يخدموا في نفس العمل كي طاحت ريزولتا خاطر صبري لاموشي في الميتون الاولى نتاع لوتريش الناس كل تشكر وتعاود عمل بوتيتر ماتش بلجيكا على ماتش تقلبت 360 دوغري الدنيا وولت الناس كل دخلت بعضها كيما صار في الكوب دافريك، اي سي نورمال باش تلقى انيشيك فهمت؟ اي صحيح
4: باش تلقى انيشيك
0: ماكش حتى كان تمشي معاكم باش تمشي معاك في نيفو اقل اللي هي راهو السويد معناتها تلعبوا خايفه منا، كان تذكر في 2-1 معناتها جاتها بيريود
5: وخرت
0: جاتها بيريود داخله بعضها معناتها
5: اول الشوط الثاني وخرت
0: فهمت
5: لولا بتاع سخيري معناتها وخرت كريمو
0: دونك الناس كل لازم تحاسب روحها على اللي صار، ما لازموش زادة يقبلها المدرب والحارس فهمت، على خاطر تو قابلينها في تونس
5: مدرب
0: والحارس هو ماهوش المدرب برك والحارس هو المدرب والاطار الفني الكل معاه الاطار الاداري اللاعبين الكل معناتها الشوا نتاع لونتونور في وقت كيما هذاك باش تبدل مع افيك انونتونور ان جامي ريوسي في بلاصه تعطيه منتخب كيف كيف كصحافه زادت تتحمل مسؤوليتها في الانترفيو الاول من المدرب ومن الكاريزما ومن الشخصيه هو جوست عمل انترفيو كيما قاعد تو يورينا في الانترفيو نتاع إيرفي رونار، أما هو عنده فيكو وعنده هزيز دو كوب دافريك دونك ينجم يتكلم هكا ونجم نسمعه نجم نصدقه، أما خاطر مش أي حاجة يقولها المدرب في كونفرنس دي بريس هي صحيحة معناتها ساعات يغطي معناتها باش ما يتجبدش، فما اللي ساعات يقول حاجات ما لازمش تتقال. دونك معناتها بالنسبه لي انا الماتش اللي جاي ريفي رونار معناتها مش احنا باش نقولوا له شنو يعمل، خاطر عنده الاكسبيريونس الكافيه واش قاعد واش لازم يعمل، مي ديما لازمنا نواجهوا لي بروبليم نتاعنا نتاع الكره الصحاح، ما نبداوش كل مره نتخباو ورا حاجات وبرا عاود من بعد عامين وبرا عاود بعد اربع سنين وبرا عاود، خاطر خسرنا قبل في الوقت عندنا كان جينيراسيون، انا كان جينيراسيون معناتها يوسف صغير وشيخاوي معناتها منين تحب التالي الباهي حراسه مرمى معناتها وما وصلناش. دونك لازمنا نحاسبوا احنا ونقيموا، ما هو التقييم ديما احنا من بعد ديزيشيونس ونقيموا روحنا من بعد ونشوفوا. خاطر تو بار اكزومبل الناس الكل تشكر في جلال على الكوب دي موند اللي عداها
6: وقتها،
0: جلال القادري جلال القادري صغار وما مشيوش يقراوا بالسب والشتم في البريود اللي احنا تو نشكروا في جلال القادري، معناتها سي لو بارادوكس دو فوتبول تونيزيان. ومالوريزمون الناس كل لازم تنحي لي كولور نتاع جمعياتها، وعلى خاطر كسوا كرونيكور ولا مقدم برنامج تلفزي ولا مقدم برنامج اذاعي، وتعطي كل واحد حقه باش تنجم تتقدم كسوا في كل شيء في اي دومين.
6: بس قلت شكر فيك في الكومنتير على الموضوع على اللي كنت تحكي فيه، وحبش نقص عليك لي كومنتير قلت تقريبا يشكروا فيك، فقط
0: نختم معك لا ما يشكرونيش
6: لا خاطر تقول فيك هو المنطق بك لازم يصير معناتها حدا، فقط باش نختم معك لانه عندنا الاخبار ما نقول لك كيف نربحوا نوليو برشلونه نوليو الارجنتين وكي نخسروا نوليو اسوء منتخب في العالم، معنا عندنا نفرحوا برشا وكي نحزنوا نكسروا كل شيء، وهذا كان يقول فيه حتى توا كريم اليوم صحيح منتخب نخسر ولكن مش لدرجه انه ملاعبيه تتضارب هي والاداره الرياضيه وملاعبيه تتعارك على الكابيتانا وضربه مضروب، هذا ما ثماش منه حتى ما انا حتى حكيت معك في الاوف مش خلي لك تختم به الموضوع. وبرشا ملاعبيه جبدوا كيما مثلا علي العابدي مسيك قطعوا له لحمه بوريان ما عمل حتى شيء واحنا متاكدين مليار في المية، وكيما برشا ملاعبيه اخرين ما نعرفش حاتم شنو تجم تضيف في الموضوع هذا.
7: والله انه يتضاربوا كريم انا من الحقيقه الكلام اللي قاعد يتقال غريبه الحقيقه غريب والله غريبه والله كريم تو خلينا تو
6: هي نعرف ما مش كل شيء خايب لدرجه انه وصلنا الغادي
0: ما فما حاجه.
7: الارتيكل نتاع ليك بالليل الارتيكل نتاع ليكيب الفرنسيه مثلا باش نرجع له مثلا الارتيكل نتاع ليكيب الفرنسيه 8 ملاعبيه جبد رواحهم ومشاو المقر الاقامه، راهو 8 ملاعبيه نحكيو عليهم راهو كريم في السيونس كراساج وحكيو حكينا في السيونس كراساج لونترينمون شيف ولونترينور قاعد مش حكاو معاه شبيك يا كوتش
6: قالوا بطريني
7: نورمالمون تنحيت انا نورمالمون راني تنحيت قالوا ما جاتكش حاجه اوفيسيال بطريني لروحك رجعوها ضرب ورجعوها مشاكل والله لا فما شيء ما فماش مشاكل هذه اللي حكيو عليها راه اوكي راه فما غضب فما غش فما معناها حوارات تحميل مسؤوليات كما بين معظم كوره نحكي مش معناها انه ضرب ومضروب انا سبحان الله ما هي واقع ما فماش مشاكل اللي حكيو عليها راهو اللي صار الكل معناه ريت الانتر جيميل المشاكل اللي صارت والا الفوضى شويه اللي صارت وكل راهي بعد الهزيمه نتاع السويد وعادي في اي فريق في اي منتخب باش تخسر 5 اهداف باش يكون فما اداره النادي متغشه وستاف متغشش وملاعبيه متغشين وباش تدفع النقاشات وتحميل المسؤوليات وهذا عادي اذا ما يصيرش هكا وقتها نستغربوا معناه وقتها نستغربوا وقت اللي اذا صرنا 5-1 كونتر السويد جيت تقول لي انت السماء الزرقاء والعصافير تزقزق غدوه نرجع نترناو رواحنا كان شيء لم يكن وقتها مشكل لكن هذاك الطبيعي والعادي بعد معناها كما قلنا بعد الغيمه تزرق الشمس راهي حاجه باهي انه بعد المشاكل هذيك اللي صارت يتم التعاقد مع مدرب ايرفيرونار تحب ولا فكره كنا نحلموا به قبل الحقيقه معناها وماذا بيا وان شاء الله يا ربي انه بعد
0: المشكلة
7: هذه يقعدوا معاهم
6: شكرا حارم وقت الاخبار
7: سمعني شنو قالت واشنو قالت
6: هو قال لك الصادق لا قلت نحن مدرب كيما ارفيرونار
7: عليه اللي الصادق ما يحبش ارفيرونار
0: لا بالعكس كيما سخونه غادي انا سخونه الصادق
6: سخونه هوني عندنا حتى في بلاتو كيما غادي في المجموعه عندكم سخونه
0: جيس حبيت اقول لك لان نحلم بكل شيء الا بالكره شوف ديجا نعيش فيها
6: هاي حاتم الاخبار هاي
7: مدرب في قيمه الفيرونار الاحلامي على كل كريم حصه تدريبيه بسرعه الحصه التدريبيه نتاع اليوم باش تكون مغلقه دون حضور وسائل الاعلام ان شاء الله زين المنتخبنا ويا رب يسهل لنا في كل ما هو صعيب هذاك.
6: شكرا حاتم جزبار اوجينا على كل كبيره وصغيره. بعد الاخبار باش نرجع نحكيوا على الجوانب الفنيه وعنا حاصله كذلك لمباريات الدور الاول ومباريات الدور الاول من كاس العالم. الاخبار وراجعين لكم في داتا فوت متواصلين للخمسه.
8: داتا فوت

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والربيع ديوان افهم عسلمة. نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 حدد ب 34,369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحولة. الإنتاج الوطني من الكهرباء يسجل تطورا بنسبة 7% إلى موفى أفريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجلت الطاقة الكهربائية الموجهة للاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة ب 3% وقد ساهمت واردات الكهرباء خاصة من الجزائر في تغطية 9% من الحاجيات الوطنية. رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شرنيكول بالعاصمة محمد علوش يقول إن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة رغم وجود بعض الإحصائيات التي يقدمها التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهددة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. ووضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ذلك يعود أساسا إلى شعور العديد من الضحايا بالحرج والخوف من الوصم الاجتماعي وهو ما يدفعهن إلى الصمت وعدم التبليغ عن الاعتداءات وذلك على حد قوله إثر ندوة دولية للإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسية. إلى الشأن الدولي رئيس الأمريكي يقول أن النفط يتدفق وإيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا والعالم سيكون آمنا. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أنه لن يكون هناك انسحاب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية لإسرائيل تقتضي ذلك. التلفزيون الباكستاني يقول أن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة لسويسرا ألغيت دون تحديد سبب لذلك. وضح أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. بريطانيا تورد لأوكرانيا أكثر من 100,000 طائرة مسيرة ضمن حزمة تمويل. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة بتاع العشية، 11 دقيقة بعد الأربعة بتاع العشية. مش نحكيه على ما بعد الدور الأول لكأس العالم، ما قبلها حاتم حكى بعض الملامح في التشكيلة. نبدأ بك كريم دلهوم، تغييرات مش تكون منتظرة في كل الخطوط تقريبا من حراس المرمى حتى الأتاكو. الخطة مش تكون مغايرة. شنو رايك في اللي كنت تسمع فيه؟ نذكر انه حاسب حاتم جزبر انه ثم تغيير لاكسنترا تقريبا، مش يقعد رباعي المعروف الرباعي العادة، تغيير في حراسة المرمى، فاليري على اليمين ويتنحى بن حميدة، وعلى اليسار باش يكون علي العابدي، فقدت الصخيري كوسط ميدان دفاعي، ينجم يكون معه برشا بن سليمان وحنبال. اسكو باش نلعبوا بالاربعة اثنين ثلاثة واحد، بالاربعة ثلاثة ثلاثة، لهنا هذا ديجا في حد ذاته معطى مهم، خاصة كيف نشوفوا خطة اليابان. تونيك يدخل بحظوظ قوية، خليل عياري زاد نجم يكون موجود كيفه كيف الياس سعد او العاشوري على اليمين، وكذلك في راس شواط والاقرب باش يكون مهاجم في المنتخب. قراءتك؟
2: شوف انا بالنسبة لي معناتها 4 3 3 4 4 1 1 هذا يعني شيء الخاطر توا في الكرة اللي موجودة توا المنتخبات عنده ان شيما نقولوا احنا اللي ان سيستيم دو جو اللي هو بار اكزومبل 4 3 3 اللي باش تشوفوا اكثر الوقت، مي بار اكزومبل كرة سيمات اللي كيب ادفيرس نجم تلقاهم ا 4 القدام ويبريسيو اوما اوم، معناتها يتبدل لي شيما، فما في الزون دو بريس كيفاش لازمك تعمل سوبيريتي نوميريك. دونك سيتان فو بروبليم اللي مازلنا نحكيو فيه، مي الانيماسيون تاعو كسوا الهجوميه ولا الدفاعيه هي اللي اهم. لوجيكمون ما غير حتى محلل فني ولا معناتها بريسك كان اي واحد قريب ولا يتفرج على الكوره في تونس ينجم يقول لك، واحد يقول لك لعب الشامخ، واحد يقول لك لعب دحمان، واحد يقول لك لعب صبري عادي، مي في الوسط باش تلقى باش تقعد ما بين حنا بعل وسخيري موجودين، باش تبقى ما بين خذيره و بن سليمان كاروليور، وعلى اليمين باش تبقى ما بين سعد و
3: تونكتي
2: تونكتي على اليسار باش يلعب، تونكتي على اليسار خليل العياري بوتيتر العاشوري مالغريرا، وتونكتي زاد لعب على اليمين في سيلتيك لعب شويه اي مي لو بلوك كيفاش
1: سورتو نجمو نشوفو دي شانجمون راديكو. مثلا نحكي في وسط الميدان خضيره ما مشاش ونحن نلعب بدو بيفو، هبط حاج محمود مثلا، علي العابدي ما مشاش على اليسار، نبدا بن حميده اريير جوش،
3: اكسبيريونس خايبه تاع خضيره تاع خضيره ما مشاش، نهبط حاج محمود مع الصخيري ماشي
2: بلجيكا، من بعد كمل اريير دروع،
1: مثلا
2: حتى ماتش بلجيكا كمل اريير دروع،
1: مثلا الطالبي اورديكو من الكوب دافريك التوا مش فقط في الكوب دي موندا، نشوف عروس اللي هو معناتها انجون،
3: حب نقول لك حاجه
1: هذوما نعطيك انا راهو خاطر مدرب جديد في الاخير اكيد باش يحكي معاه
2: فرق خارج من الخساره،
1: وداخل فرق خارج من الخساره راهو ينجم يفاجئ الجميع. راهو حاتم كي عطاه مؤشرات اولى من التدريب الاول، ينجم البارح جوست شاف خاطر ما ريناش البارح، راه بقى يتفرج اليوم يبدا في التغييرات لانه الوقت ديما قصير نقولوها.
3: هي ما كيما قال لك دلهوم معناها فما اوساتشور اللي هو باش يخدم عليها، وراهو الفرنسيس راه ما يبدلوش برشا كلهم، وجوار يلعب في فرنسا يهبطوا عيني مغمضه 90% صحيح ولا غلط؟
1: محترف محترف
3: محترف محترف. احنا ما عندناش مؤاخذات كبيره خلينا نقولوا على بعض اللاعبين، بار كونتر فما لاعبين مستواهم معناها طاح برشا، كيما نحكيو على عبدي كيما طالبي ان سيرتان مومون، ولو انه طالبي ما نجموش ينحيوه ما يتنحاش، خد سانتو ليه كيف وكيف صخيري ما يتنحاش، حتى يغلطوا ما يتنحاش لانه خيرهم سابق وعداوا سنوات وسنوات،
4: خاطر الاكسبيرونس انترناسيونال
3: الاكسبيرونس انترناسيونال نجمش
1: ما تنجمش كريم سابق في المنتخب وتنحى
3: كريم، ما نجمش تجي في ماتش اوسي امبورتون اوسي راديكال معناها اللي براتيكمون يفا كونديسيوني المشاركه هذه، لو انه احنا المشاركه هذه كانوا حظوظنا 30% ولا 10 برك ولا خمسة، ما تنجمش تجي تنحي واحد كيما طالب تقول اه والله يسلمش نحي طالب شحال تاع عروس، وفي الاكس سي تري ديفيسيل بوتيتر ينجم يعملها،
1: خاطر عروس راه يلعب في مستوى عالي في
2: تركيا، صارت مع دحمان وشمخ
3: لا على الاكس نحكي لك
2: كيف كيف
3: نحكي على
2: حارس مرمى اقوى من حارس
3: نحكي على حارس مرمى يلعبوا مع بعض عروس عروس ما لعبوش مع بعض بكل
2: لو ميم ديسكور نتاع صبري لاموش كي عمل السيليكسيون كي ما هزش عليه معلول قال ما عندوش فيكو انترناسيونال خاطر بار اكزومبل بن حميده لعب كوب دي موند وواحد وكل شيء واذا عنده في فكر شويه
1: مش نيفو فيزيك وحكي على
2: نيفو فيزيك اللي هو هزش ثلاثه شامبيونز ليغ مع الاهلي ولاعب كوب دافريك ولاعب كوب دي موند واذا عندي تخمم باش تلعب بثلاثه مي لو رومبلاسون نتاع العابدي خاطر العابدي
3: سي
2: علي معلول وسيلي وسهيلي وسهيلي وسهيلي اللي عمل سيزون باهيه
1: ممتاز عمل
2: سيزون ايوه ولاري دروا نتاع الكلوب زاد عمل
1: سيزون
2: ماذا بيا والله اكثر حاجه ماذا بيا يشوفوها في تونس نفاتي نفاتي كل شيء شونس تلقاه موجود معناتها مش عادي معناتها الراجل
3: نفاتي في الكوب دافريك ما كانش موجود
2: خاطر عمل كوبارا بتدوخ
1: فهمت من الطياره لعبناه باللي كوبارا طلبوا فيه وتضرب الماتش الاول من الطياره بعد ساعتين لقى روحه موجود من المطار للاستاد
3: في الكوبارا ب 16 جوار
1: من المطار للاستاد الوليد معناتها ظلموه زاد
2: ارث ارث معناتها ارث كروي تسمى فما حاجات يتعاملوا كان قبل نحضروا الكوب دي موند قبل كيما تو شامخ الى في اون تري بون سيزون تو لازمك تحميه باش ما تلعبوش خاطر من لازمناش نخسروا جارديا ميميش تو باش يرجع يلعب عنده عامين زربنا به مالغري في دي ماتش نتاع كاليفيكاسيون في ماتش واد دو كوب دي موند تلعبوا طول وتخليه بعد لي بريستاسيون وشوف يترنا ولا بالباهي زاد مع المدرب اللي كان يدرب فيه زاد ما نحملوش لو ديسكور مع الديفونسورات يسمعوه ما يسمعوهوش هو البيرسوناليتي نتاعو هذا سي ان تو اللي خلاه بوتيتر في الاخر في الخمسه بونتوات قبل من زوز ديما نعاود نرجع ماهوش خوف من جمهور الكلوب ولا ما يتحملش هو وحده المسؤوليه نتاع الاهداف خاطر البونتو الثالث باريك
1: دي شوارع شوارع
2: شوارع
1: كل تدخل له سته مرات ماركي خمسه عادي
2: يزور شو عادي. شوتو في 22 8 في الكاج و14 معناتها فرص فرص حتى قبل الخامس معناتها تجاوز وقفت الملاعبيه فهمت دونك بالنسبه لي علاش طالبي ما يتنحاش والصخيري ما يتنحاش خاطر هذوما لي بلوز اكسبيريمونتي وعلاش
1: تعرف هذوما الاسئله هذوما كريمه الله اللي قدر فو با اخر الله اللي قدر ريت الاسئله هذوما باش يتسالوا قبل الماتش الثالث باش يوليو يتسالوا بقوه زاد
2: شوف
1: صحيح ولا غلط دكتور
3: لا فو با اخر مش
1: فو با باش يوليو يتسالوا بقوه
3: لا فو با اخر مش شراب خاطر روح مش نحكيو
1: حكايه اخرى قبل الماتش الثالث
3: المكتب الجامعي
1: نحكيو على الامور
3: اكثر المكتب الجامعي
1: باش نوليو نحكي لك على الامور الفنيه اللي تتسبق المباراه الثالثه
3: سنة في نهار الاحد
2: لا لا
3: عندك
1: تروح
3: المكتب الجامعي
2: لا لا لا لا
3: لا تخدم نهار الاحد
1: لا لا لا لا ما تخلوش غادي ما تخلوش غادي
2: على الجمهور التونسي
1: ما تخلوش غادي يهديكم وانا نحكي على ما قبل المباراه الثالثه فنيا الاخر كل توجيه وقت
3: طويل تحكي روحنا فنيا كي روحنا تنجم تلعب
1: خلي كمل كريم
2: بون كيما قلت لك معناتها فما دي ماتش معناتها ما فما دي ماتش معناتها سورتو كوب دي موند فعندك جوارات الاشكال نتاع المنتخب اللي يقول لك اللي ليدر وينهم اللي ليدر وينهم
3: انا حاوم لي ليدر بالحق الفرجاني يتنحى العيدوني يتنحى
2: في نفس الوقت سامعني
3: كيف أنا كيف غرام سنه ليدر نعتبره يتنحى
2: انيس لعبه انت بتقدر ما نذكرش ايش قلت وايش ما قلتش خاطر ما نتفرجش على ليزيميسيون كل هما بيدهم العيدوني والفرجاني كريتيكي كانوا معناتها معناتها ما نجموش نلعبوا بالسخيري والعيدوني
3: ولا لازم
2: كيف هذا هو الجمهور التونسي هذا هو المحلل التونسي
3: توا الفرجاني
2: انيس لا لا فرجاني
3: فرجاني
2: فرجاني
3: فتقوه بعد
2: تري كريتيكي
3: لا فتقوه بعد ماتشوات
1: الكوب دافريك
2: تري كريتيكي
3: مي هو كي رجع مع كريم وقتها تبعناه رجع في الشامبيونات
2: بالعكس حكينا دو بيان عليه في الكوب دافريك قبل الكوب دافريك كوب اراب
3: لا في الكوب دافريك ما عدا ماتش وقتها يا تروزيم يا الويتيم
1: خلينا نسالكم انا مادامكم
3: تحكيو على العيدوني الناس الكل
1: قمنا البيفو دكتور انت مش تمن ديما تقول لك الملاعب كي بدا كيسوي كلاس يمين يسار يهز الكل تاع الوسط هكا ولا وحنا نلعبوا بزوز اللي هما خضيرة وليس صغير عطيني الرومبلاسون نتاعها اللي هو بيفو دو ميتي
3: هذا كاش حكيت لك المره الاخرى على القائمه راهي
1: لا لا صخيري وخضيره يلعبوا توا ولا يلعبوا زوج
2: حاج محمود
1: يتضرب واحد منهم
3: حاج محمود
1: اعطيني بيفو دو ميتي
3: حاج محمود حاج محمود لا ماكش تحطهم بحذا بعضهم انت كي تحط زوز بحذا بعضهم كي تنحي واحد منهم باش يلعب بلاصتهم حاج محمود خاطر ما نسانسي يلعب غادي ونزيدك اكثر من هكا تي بن سليمان يلعب غادي وحنا بعد يلعب غادي ياسر
2: ولا سونتينيل ولا سونتينيل
3: لا سونتينيل وحدها يولي واحد برك سونتينيل ولا واحد
2: وراه صخيري في شكون
3: ورا خضيرة مش يلعبوا مع بعضهم سونتينيل دونك احنا اليوم هو حسب ما قال حاتم وحسب ما دلهوم توا قاعد معناها يحاول يستنتج وحسب ما نعرفوه هو معناها رونار ماشي اكثر في الكات 5 1 avec beaucoup de معناها برشا des instructions les ailiers باش يشاركوا في المنظومه الدفاعيه وباش يبريسي وباش يحاولوا كيفاش يسكروا هما دونك 4 5 1 تبع الانتخاب بركري 4 5 1 en phase défensive لكن beaucoup de liberté les excentrés باش يلعبوا في الفاز اوفنسيف ونتذكروا
0: les arrières
3: les excentrés les ailiers
0: معناها
3: نتذكروا هو كيفاش يحاول ديما يلعب يطول كرة باش ينجز الميليو بارفوا كي يبدا بريسي ما يحاولش باش يخرج نظيفه سوا ديزون كيما توا داير لونفي نتاعنا باش يخرج كره نظيفه تكلفت انا 3 بونت
2: أي.
3: صحيح ولا لا
1: إيه ما راهو يخدم برشا على الرابيديتي وراهو في السعوديه
2: مش كيف كيف
1: في السعوديه
2: في 4 ايام ما ينجمش يطبق افكاره
1: الكل لك في السعوديه يخدم برشا على الدوسري كرة تبدا من اليمين تك تك تك تمشي للدوسري لو طوني لحقوا هذا اللي يخدم فيه مع الدوسري نجم يخدم فيه نجم يخدم مع تونيكتي ولا مثلا
0: نجم شو شو ربي خليني نحكي على لي زوبسيون تكتيك اللي باش يعتمدهم ايرفي رونار ايرفي رونار
1: قياسا زاد بالادفيرسير بالكات دو تروا ان بالتروا كات دو ان
0: هو شوف هو الكات تروا تروا حتى مع كونتر الارجنتين بالمنتخب السعودي لعب الكاترو اتروا بقى بعد لي رول ولا لي كونسيني ولا لي فونكسيون سويفون لادفيرسير وهم نحكي على لي رول كيف ما قال الدكتور نتاع لي جوار دو كولوار ولا حتى لي جوار دو ميليو تران خاطر غادي الخدمه باش تصير خاطر غادي واقفين باش تزيد باش تصير لا زون دو بريس نتاع الملاعب اسكو باش يلعب دو ميليو زاكسيو وان ريجيسور والا والاغلب باش يلعب اون سنتينيل او دو ريلور معهم لي دو جوار دو كولوار باش يحمي منطقه وسط الميدان ولا فاسيليتي
1: نقطة قوة الادفيرسير
0: واللي هو قال حاتم خاطر كلمته مهمه قال زاده فما ان ادفيرسير الخطه نتاعو باش تتماشى سويفون لادفيرسير لادفيرسير شفناه كونتر المنتخب الهولندي يلعب بالتروا 4 2 1 في ولا بالخمسه التالي ومن بعد يولي في الفاز اوفنسيف ليكسونتري اللي كان على اليسار اللي هو يظلي
3: ناكامورا
0: يسجل ولي كومبليتمون كولوار ولاكسيال على اليسار يولي كومبليتمون لاتيرال دونك هوني نحكيو على فليكسيبيليتي تكتيك هوني المدرب باش ياخذ الاعتبارات هذيا باش يعطي بعض لي كونسيني نتاع جواراتنا نتاع لي خاطر لو رول بريمورديال في الماتش هذيا هما الادوار نتاع لي دو جوار دو كولوار اذا ما يعاونوش في منطقه وسط الميدان كيلكو سوا في البريس والا حتى في التغطيه نحكيو على التغطيه في الزون للزون معناتها ما يخليش دي زون ليبر ممكن نلقاو التوازن اما اذا لي جوار دو كولوار ما وهذا هو اللي صار لنا كونتر بلجيكا لي جوار دو كولوار ما قاموش بالادوار الدفاعيه وبالتغطيه وبالروبلي
3: كاين برشا مشاكل سي با لا ميم شوز مع السويد سي با لا ميم شوز
0: ما تحكيوش على السيد تحكيو عليه بار
3: تو عرفت كي راني جيتك تو انت رجعت لي لبلجيكا
1: ما اسمعني احنا راهو
0: سي با لا ميم
1: الماتش مازال
0: لا لا مش نرجعوا ربي سامحني خبر 4 3 3 ضد بلجيكا هي اللي باش نلقاوها كونتر اليابان كونتر السويد عملنا تكتيك اخر
3: 3 4 2 1 اللي تحكي عليه انت تاع جابون راهو فيه اون كاركتيريستيك معناها تري سانغولير راهو فما ان بريسينغ ا اوترونس من ثلاثة فوار من خمسة القدامين راهو تو نو با افوار لو طون ماكش باش تلقى الوقت
1: باش تدور كرة
3: باش تدور وتخرج راهم باش يخنقوك راهم لا فيتيس الاكزيكسيون نتاعهم تاع البريسينغ راهي حاجة مهولة
0: حتى نعرفوا ندوروا ما يلزمناش ندوروا كرة احنا عمرنا ما دورنا كرة وعمرنا ما خرجنا باللي زادك بلاسي
3: خانقو دون فرايز خانقو دون
1: فرايز الحل دكتور
3: الحل باش نطولوا ماني اون فا با ساموزي باش نلعبوا القصير
0: مش نطولوا
3: نلعبوا نخرجوا على
0: جو نخرجوا فيرتيكال
3: ديما نحاولوا فيرتيكال
0: سي با ايفيدون باش نطولوا باش تعدى على الميليو تيران وميليو تيران وصلها ما طويل فما فرق بين
3: خي باش نلعب فيرتيكال ميليو تيران باش نعطيها له الفوق
0: ليه علاش
3: خي شوف فيرتيكال هو باش
0: يفريك كيفاش ماركا ميسي كونتر الارجنتين
3: ماشي باس من الوسط تعديت الدوزيام ليني في الانترفال هذا هو لو جو فيرتيكال واللي هي تنجم تعتبرها سي تون اتاك رابيد خاطرها كانت في فاز اوفنسيف نتاع
0: شو ما تزيدش معناتها تحب تلعب جو فيرتيكال في الاكس
3: يعني معهم هما يبرسيو فيك عاد تخرج تو ريكوتيك فاش راه
0: هيك هو على الاخر
1: مازال الموضوع في الاخر
0: مخطر على الاخر
1: ولاد مازال موضوع المباراه اما انت دكتور بار كونتر قبل ماتش السويد كنت من اكثر المدافعين على خطر انه نلعبوا بثلاثه في المحور
3: صحيح
1: مازلت على نفس الفكرة قبل المباراة هذه وأنا لا نرجع للأربعة.
3: لا لا نلعبوا بثلاثة أونكوري فوا نلعبوا بثلاثة نلعبوا نجم نلعبوا ثلاثة خمسة اثنين وأنا نلعبوا هو يحب ثلاثة نلعبوا ثلاثة أربعة ثلاثة اللي هي تولي ثلاثة أربعة سنين واحد كي يدخلوا هما في اللاكس يضموا ويطلعوا لزيت سنتري. أما بورسا مدربين كان ما عندك جزيت سنتري فالابل وما عندكش ديزاكسيوم متفهمين زيد باش تلعب ثلاثة نجم تلعب حتى بعشرة وما تنجحش.
0: تحكي مش كونتر السويد ولا كونتر اليابان؟
3: كونتر السويد وكونتر جابون. جابون تلعب 3 4 2 1 تلعب كيف أنت مي تلعب
1: تلعب
3: ربي جوست كان يفتيقى برك لعبش نسيرنا
1: مش من السيسوية
3: يفتيقى برك مش من دوم تفهمين راو في 3 4 2 1 تاع جابان راو واحد
0: راو في الوفنسيف يلعبوا 4 3 3
3: يفتيقى برك يفتيقى برك يفتيقى برك
0: اون فاز ديفونسيف
1: راو مش نرجعوا له غدوة
3: يفتيقى برك يهديكم ربي راو واحد من لي دو ريجيسور اللي هو مايدا راو اتاكون دو بونتر
0: لعب على كولور اليمين هو
3: لعب على كولور زيسار كوبو على اليمين راهو اتاكون دو بوان
1: كوبو مش مصاب ولا حاجه
3: هو مصاب عنده بليسير عنده فهمتني معناها
1: خاطر هو اخطر
0: لاعب كونتيزيون كونتيزيون
1: بالعربي كريم لهنا كيف يبدا مدرب دقيقه ولا سي بون كيف يبدا مدرب عنده 3 ايام ولا 4 ايام فقط ومستانس عنده خطه معينه يلعبها يجي على فريق لانقاذ ومنتخب لانقاذه كما المنتخب التونسي اسكو يحافظ على الفورماسيون اللي هو جاي بيها ولا الشمال اللي هو جاي بيه ولا ذا ما يفرقش عنده لا ينجم يلعب بالشمال ليتماشى مع امكانيات اللاعبين في فتره قصيره واللي هو الشمال ما جربوش قبل المدرب فيرونار في كاريره السابق مع منتخبات اخرى
2: نتخيلوا
1: باش يقعد حقيقه بين هذا وذا
2: هو المنتخب نتاعنا ما تلعب برشا ماتشات باربعه سواء كادو تروا ولا كاترو تروا دونك مش يمشي في في الستيلاك باش يقعد له مشكل الكبير الوحيد اللي بالنسبه لي اللي باش يلقاه
1: لانه راه مع السعوديه في اليابان ربح واحد بلاش
2: برا ثلاثه
1: صفر صفر عمل صفر صفر في الكاليفيكاسيون تاع كاس العالم عمل 0-0 في اليابان لعب بخمسه 4-1
3: يلعب راهو عادي
1: على خاطر معناتها راهو بدل وقتها في اليابان
0: سيراري بدل
2: لا هو على خاطر السعوديه من بعد الكوب دي موند هذه 90% من اللاعبين ما
1: يلعبوش عندها عام ونص عاملين
2: اي تو ما عنديش مي انا بالنسبه لي المشكل الكبير اللي باش يقعد بينه باش يقعد بيه للمباراه كامله هو فيزيكمون اسكو الملاعبيه اي سون كابابل خاطر هو
0: ديجيري لو ريتم
2: اي ستيل دو جو نتاعو معناتها يحب برشا البريس وما يخليش الادفيرسير يلعب مرتاح دونك شو قاعد ديما شاكك في الجوري دونك يل فير لي 5 شونجمون شو قاعد باش انا بالنسبه لي باش يلعب 4 3 3 ولا 4 3 1 باش يحاول يختار لي جوور لي بلو معناتها اللي هو يحبه خاطر يحب لي بيركوسيون مع دي جوارات رابيد بتتر بش يختار دي جوار هكا في اللي في اللي في اللي في اللي كولوار لا تكون في شقاد محصورة ما بين شوات والمستوري ونورمال هو مش افيك لي ريونيو شي عمل دي ريونيو انا مش عاديك شي عمل دي ريونيو كسوا لي ديفونسوريت وحدهم ميليو تيرا وحدهم
1: وليس دا يحكي مع ملابية كل ملابية وحدنا هو بدا يحكي حتى مع
2: ملابية كل ملابية افكاره
1: به جست لا لا خطر انتهى التوقيت
3: ودي بار ودي بار القائمة عملت راهو في المنتخبنا باش نلعبوا الكترو وترو
1: واضح به
3: وريت ركلي
1: ان فو بروبليم انه نحكيه على تغيير حراسة المرمى دكتور ولا ان فري بروبليم لازم نحكيه فيه
3: إيه الحقيقة
1: حسب رأيك
3: معناها ضرب الكشف اللي كانوا
1: انت مثلا سألناك وقلت الشامه قبل المباراة الأولى المنتخب قبل المباراة الأولى قبل بلجيكا
3: قبل بلجيكا يعني وناصر هنا يسير
1: قبل بلجيكا مش قبل السير
3: ليلة بلجيكا
1: ليلة بلجيكا
3: ليلة بلجيكا
1: شنو الفرق ما في قبل كوب ديمون
3: إيه ما قبل بلجيكا فما خمسة تاع بلجيكا فما خمسة
1: ما تقبلت خمسة بلجيكا كنت بدل رايك
3: خمسة السويد
1: لا قبل ماتش السويد كنت بدل رايك
3: بعد ماتش بلجيكا
1: خاطر بلجيكا راهو بوتويت ما فيهمش

0: حبيت نقول معناها اون بو بونسي سيريوزمون باش نرتحوا لانه
1: حماية
0: الله ما عادش معناها رينا وجهه، رينا تقاسيم وجهه، رينا لي رياكسيون نتاعو، رينا كيفاش ولا فما رهبة صغيرة
1: تعتبره ضحية كبيرة. تعتبره ضحية
0: نو، لانه راهو فرص
1: ضحية منظومة كاملة،
0: ضحية فرص الكرة
1: منظومة كاملة.
2: قولوا على توتو سكيلاتي
1: منظومة قداش سلوه
2: الكرة صحيح، توتو سكيلاتي
1: برشا كرة سلوه حيين زاد
0: يا كريم يا كريم يهديك ربي. كوب دو موند
1: خاطر برشا يقولوا مثلا الجارديان تاعنا راهو ضحية منظومة كاملة،
0: ضحية في الكرة. كوب دو موند 90 جارديان الارجنتين تضرب بالماتش
2: جوكوتشيا،
0: دخل جوكوتشيا ما يعرفوا حتى حد، فناك احسن جوار في كوب دو موند، فماش ضحية في الكرة. عندك فرصتك تجيك لي
2: كيما الجنجو بايوكا
0: تستغلها
1: ولا لا
2: كمل بايوكا
0: لا 94
1: خلينا يديكم الوقت يغم فينا يا نيس.
3: شوف كي شفنا الارقام قبل ما تبدا
1: الكوب دو موند، ما نحبش نرجع للديبار
3: كي قلنا الثلاثة حراس أرقامهم قراب برشا، لكن لونترونور اللي هو اكسبيريمونتي واللي عنده خبرة كبيرة في في في تورنوا كبيرة اللي هي كوب دي مون، راهو فما عامل مهم برشا ديجا جبد عليه كريم دانوب هو الاكسبيريونس. اليوم فما ان افونتاج عند حمان هو الاكسبيريونس، دونك هذيا مدرب مالوروزمون ما خذاش بعين الاعتبار،
1: واللي هو زاد مالوروزمون ما خذاش بعين الاعتبار حتى في القائمة في ظل غياب بشير بن سعيد.
3: بشير فوالا
2: والفرحاتي ما تنساهوش،
1: فهمت؟ وفرحاتي خاطر عنده اكسبيريونس،
2: فرحاتي معاه موجود عنده فوق العامين،
1: حتى راهو اليوم
2: فوق العامين
1: اختيارات المنتخب الوطني ورطت كذلك ورط نفسه انه غياب الخبره معناتها مهم زاد معناتها خاطر
0: تلقى سامحني احنا توا نحكيهم بكري على سيمون كذا كذا سيبون كملنا. دحمان حارس ممتاز جدا وعمل كوب
2: ثلاثة وما حارس ممتاز
0: لا دحمان خير منهم، دحمان خير منهم بالفيكو
3: فوالا بالاكسبيريونس
0: اللي قبل ثاني جيتك. دحمان عمل كوب دي مونت اكسترا اوردينير، يفو لافوي 22 نحكي اكسترا اوردينير، من بعد عمل ان باركور اللي ما مشيتش معاه، هو اختار موفي شوا مشى للسعوديه، كي رجع بشويه بروغريسيفمون رجع، ولا هو رجع برومي
2: جارديا بعد ما مشى جست كمل حكايه السعوديه راهو دحمان كمل فان سيزون اكسبسيونير في السعوديه، لعبت تحكي كان على التسعه والخمسه عاود رجع بالستاد،
0: هو كي يجي تحسب له لي باراد نتاعو خاطر جمعيته ضعيفه
2: باش عندك معلومه جست كلمه
1: صغيره. دحمان في السعوديه نعطيك اكزومبل، دحمان في السعوديه عباره عنه شو اسمه
2: جارديان
1: تاو لا لا لا لا
0: نتاع
1: ليتوال تاو صبري بن حسن في ليتوال شوتو لك سته تنحي ثلاثه تقبل ثلاثه شوتو لك تسعه تقبل خمسه
0: دحمان راهو فما
1: مركي اربعه
3: في الشوبينا لونجلتير بيك فورد من اكثر جمعيته اكثر جمعيه قبل
1: التحديات كملنا موضوع اللي قلنا من
0: جوست كمل المشكله اللي صارت مع دحمان اللي الانطباع العام اللي كونه هو في لي دو لي دو زيشيونس الاخرانيين
1: ما عاونكش
0: على المستوى الدولي، وبالتالي الناس ما تخزرش برشا شنو صار في الشامبيونا، لانه دحمان برمي لي ميور فوار لو ميور بالارقام شفنا، لكن الناس تخزر بالفورما العاليه، تخزر بالشامخ في لي 3 4 ديرني موا، وتونس من الاخر
1: هذا الناس العاديه يا دكتور مش
0: نحبوا التغيير نحبوا
1: هذا الناس العاديه، اما الناخب الوطني الناخب الوطني يكون يعرف اموره هيك خير هيك خير دحمان خير خير شامخ خير بشير يستحق ما نورمال مو ناخب وطني نورمال مو ناخب وطني ما يمشيش بالامور هذه بتاع نحبوا التغيير بون ما علينا مش هذا موضوعنا مش نحكيه على كاس العالم التور الاول ابرز الارقام ومش شوفوا توا لي زافيش اللي نادره موجوده معنا باش نشوفوهم حصاد الجوله الاولى لمباراه كاس العالم الدكتور متالق في الجوله الاولى في الفانتازي نتاع الفيفا ماش موجود ما عايز بك تدخل في الموضوع
0: متعة كبيرة
1: جاي ب 108
0: 107
1: ثاني في الترتيب عندنا في الجروب بالطبيعة ديما ثاني خاطر الأول خير منه لأول دو
0: يوسف
1: ولدو فانتازي بريمير ليج تشامبيونز ليج ديما خير من بوما أنت دونك نلقاو
0: لا اسمعني
1: حضروا فيه
0: الفانتازي تهبط
1: قاعدين جينيور 75 الأولاد الوقت يديكم 75 هدف في 24 مباراة ثم 9 تعادلات في 24 مباراة و16 مباراة انتهت أو 15 مباراة انتهت بفوز فريق وهزيمة فريق آخر ثم معدل أهداف 3.12 معدل محترم جدا في كل مباراة أكثر من 3 أهداف في كل مباراة 82 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء كيف اعرض النتائج
3: الجورنال ولا راهو
1: نحكي الجورنال ولا
3: لا في الماتش الاول بلوتو الافتتاحي

0: نحكيه كذلك على أعرض النتائج. نقاوة 7-1 ألمانيا كوراسو. نقاوة مالورزمون 5-1 ثاني أعرض نتيجة المنتخب الوطني للتونسي منتخب السويد. ثم 4-1 نورفيج على العراق, أمريكا على باراغواي, ثم 3-0 للأرجنتين على المنتخب الجزائري, وثم 3-1 كذلك زوز مناسبات فرنسا على السنغال, ثم كذلك 3-1 النمسا على الأردن, وثم كذلك لونجلتير كرواتيا 4-2 زادة تعتبر نتيجة عريضة, أفضل مباراة تقريبا بشهادة الجميع لونجلتير كرواتيا.
1: كيف
0: حصيلة المنتخبات العربية تواذا مش نركزوا فيه خطر عنا درجين وبرعنا محور آخر. السعودية تعادل 1-1 مع الأوروغواي, المغرب 1-1 مع البرازيل, بلجيكا 1-1 مع مصر, سويسرا 1-1 مع قطر. هذه نتائج تعتبر نوعا ما إيجابية. سلبيا نلقاو السويد تونس 5-1, الأرجنتين الجزائر 3-0, 4-1 النمسا العراق, فرنسا أو الأردن مع النمسا 3-1, وتعادل إيجابي كما قلنا السعودية والأوروغواي. هذا أبرز النتائج بالنسبة للمنتخبات العربية. بعد مش نحكيه على أبرز النتائج نوعا ما والحاجات اللي كانت مفاجأة في الدور الأول, 4-1 لأمريكا على باراغواي نوعا ما مفاجأة سكور كومين باللي تكون أمريكا صاحبة الأرض. أستراليا تفوز على تركيا رغم أنه
1: جمعية تلعب جمعية تسجل
0: دوميناسيون توتال منتخب تركيا 2-0.
1: إيش معناها تلعب بلوكوت كانتر؟
0: البرتغال إن شاء الله نكونوا كي أستراليا
1: إن شاء الله.
0: البرتغال تتعادل 1-1 مع الارديسي كونغو ديمقراطية. كاب فيردي تتعادل 0-0 مع حارس إسبانيا حارس. أو حارس كاب فيردي يعدل كاب فيردي 0-0 مع إسبانيا. أبرز القراءات الأولاد بالنسبة للقارات, نلقاو هيمنة هجومية لفرنسا وإنجلترا وألمانيا, بداية متعثرة لإسبانيا والبرتغال وتركيا, هذا بالنسبة للقارة الأوروبية. نلقاو كذلك أداء لافت ومفاجآت قوية من اليابان, أستراليا, كوريا الجنوبية, السعودية وقطر بالنسبة للقارة الآسيوية, حصان أسود لحقيقة القارة الآسيوية. نلقاو الأرجنتين الأكثر جاهزية, البرازيل تتعثر والباقي المنتخبات نتائج متذبذبة في أمريكا الجنوبية, والأرجنتين تنقذ أمريكا الجنوبية.
2: كولومبيا
0: بأداء مش كما الأرجنتين. إفريقيا أداء قوية أمام الكبار رغم قلة الانتصارات, انتصارات عددها والعنى زوز فقط, غانا وكذلك كوت ديفوار. أصحاب الأرض أمريكا والمكسيك يتألقوا, كندا تتعادل ونيوزلندا عملت تعادل تاريخي لأنه تمثل قارة أوقيانوسيا. دونك بالنسبة للانتصارات تلقاو 7 انتصارات لأوروبا, 3 لآسيا, 2 لأمريكا الجنوبية, 2 لإفريقيا, 2 لكونكاكاف, و0 انتصار لأوقيانوسيا. هذه الحصيلة. هداف البطولة إلى حد الآن ليونيل ميسي ب3 أهداف. آية كريم, أبرز ما شد انتباهك خاصة كيف نحكيه على المشاركة الإفريقية والعربية؟
2: والله هما نزوز في رقم نحب نحكي عليهم. العراق خسرت 4-1, ما كي تشوف المباراة تشوف سورتو الشوط الأول معناتها كانت نجم تسجل العديد من الأهداف, والغلطة متاع الهدف الثاني معناتها الحارس والمدافع ما هوش مستنسين مهاجم يبريسي كيما هالاند. دونك حتى الهدف الاول معناتها على هالاند, الهدف الاول
1: معناتها
2: على هالاند تاع الناس كل ما يخلط عليه كان هالاند معناتها. ونحب نحكي على البنما
0: بوتو لو راهو هالاند بدا متوش نتاع عباره ريال دروا, تشوف سبرينت نتاعو عباره جاي من بلاصه نتاع ريال دروا, الكره مشات ملي ملي اليسار, سبرينت نتاعو اللي نخلط للسيمتر.
1: واحنا مشكلتنا
0: استنى فيها غادي مشينا غادي مباشره. النيفو نتاعنا
1: مشكلتنا في التايمينغ في الرياكسيون, لا في الرياكسيون نتاع الملاعبيه
3: نبهتوا البهته
1: فما
2: ديما متفاجئين
1: فوالا لا فما ثقل وفما رزن
0: سيربرايز
3: طوندو رياكسيون ديما
0: خلي كمل كريم ما تقصوش عليه, راه كريم عاقل ما يحبش يقص عليك وما تقصوش عليه.
2: مباراه بنما وغانا البارح معناتها بنما بكل صراحه معناتها عملت مباراه وسرقت المباراه غانا زوز فرص في ال 70 وشويه 80 ايش 80 والهدف في الوقت الضائع
0: ايوه معك هذا
3: الماركه راه يحب عليه ما
2: لا البنما 7-8 أهداف على الاقل معناتها
1: لا في نيشلاند
2: اما كيف المدرب
0: استاد كل جمهور بنما
2: المدرب نتاع غانا
0: بلديتي
3: تاع بنما
0: بلديتي غادي
2: المدرب نتاع غانا اللي هو كان جا كيروش اللي جانا اللي خذا عنده شهر
0: كبير في العمر الكبير الكبير في العمر اللي ما يصلحش
2: المنتخب 1-0 بلوك با وباتاك رابيد فرشت عليه زاد ماتش هاميكال ضد ايكيب اوروبيه تعادل 1-1
3: عمل 1-1 وهذا البح في المباراه
1: وخسر زاد
0: كيما مع مصر
2: دونك
0: كيما مع مصر
2: هو اللي نفس
1: الطابع اللي يمشي علينا احنا
2: هو كيروس ويرفيرونا نفس الطابع معناتها لو بلوك
0: غانا راهي اكثر منتخب افريقي حقق انتصارات في
1: تاريخ
0: سبعة انتصارات في كأس العالم البارح الانتصار الانتصار السادس
3: سبعة مي بو غانا متاع اسمو اجاني
2: كومبي مش غانا
3: عبيت بالكدي الانتصارات
2: ولا وانا ديش خاطر المغرب خليتها تخيلتها اكثر معناتها انتصارات بالدومي فينال اللي
0: صار عمل برشا تعادلات وبنالتيات
3: عمل فينال عم تعادلات
2: وبنالتيات
3: اما تنساش المغرب عمل الدوزيام تور مع تيمومي 86 راه ربحت البرتغال
2: والمكسيكال
3: البرتغال احنا
0: ربحنا هذا بالنسبه للمنتخبات الافريقيه
1: شنو اللي شد انتباهي انه المنتخبات العربيه ما فما حتى منتخب عربي انتصر في التور الاول هذا في التور الاول هذا في
2: إيه الكوب دي مون لعبوا ضد البرازيل
1: إيه
0: لا هو ديجا احنا قلنا راهو الجوله الاولى مش تكون صعيبه
1: اما شوف انا اللي جلبوا انتباهي من المنتخبات العربيه والافريقيه المنتخب المغربي مازال معناتها محافظ على مستواه اللي ظهر به في
2: الكوب دي مون
1: ايه حسن برشا ولا
2: فنيا فنيا
0: معش المنتخب اللي
2: استلم فنيا خير من
0: لوز لوز منتخب جريء معناتها منتخب اللي كان يقبل خطر في 22 بلوك با وكان
1: لو انه هو بجوده ما غير مهاجم راه لا سايبري
0: الفيلو
1: وبالنسبه للمنتخب الافريقي اللي انا حسب رايي ينجم يعتبر من المنتخبات القويه وعندهم امكانيات كبيره ونجم يوصل لبعيد
0: حصان اسود
1: سيرتو يكون عنده مدرب ذكي في نيفو نتاع المدربين الكبار على الصعيد الاوروبي والعالمي اللي هو منتخب الكوت ديفوار عنده معناتها ما عادش عنده منتخب فريق وحيد عنده فريق يلعب وفريق احتياطي ينجم فوالا اليوم كي تشوف لي ماركا البونتو نتاع
0: عماد ديالو
1: على البنك وتشوف ملاعبيه اخرين على البنك
3: خي عماد ديالو هاز كوت ديفوار وحده في الكان
1: هو كان
0: عماد ديالو مع مانشستر معناتها
1: ما عادش
3: يلعب برشا ملي ولا يلعب شو اسمه كمان سابيل كاريك ولا يلعب الأربعة اثنين ثلاثة
0: واحد
3: ولا
0: ستار
3: ولا مبويمو يلعب على الكوتي وفرنانس في الوسط ويلعب كونيا منه
1: بالنسبة للمنتخب اللي خيب مع منتخب التونسي بيان سور اون بريمير ليو هو منتخب الجزائري لانه حسب
0: رايي
1: صحيح لعب ضد منتخب كبير الارجنتيني اما ما حسيتش فما روح كبيره
0: راهي ماركات هدف جاو 3-4 اوكازيون صحاح
3: جلبان نقول لك حاجه في الكوره فرانسيس عندهم دي اكسبريسيون قد الارجنتين في كاتيجوري اخرى
1: لا ماهيش خير من فرنسا
3: لا الارجنتين
1: طبعا ماهيش خير من
3: نحكيو بارابور على الجزائر احنا الأرجنتين على رمي أسا بلاس المنتخب الجزائري حطته في بلاس بوان على لين ثلاثة بلاش كما قال لك كريم
0: جاوة تروك كترو كازيون لا وحتى الجزائر عندها 3-4 بوت وضيعتهم رد بال
3: الجزائر عندها زوز
1: وكازيونات
0: نت
3: أما الجزائر فما ان شانجمون توا دو جينيراسيون فما لاعبين جدد جايين فما شويه وقت لازم على انت كي ترى محرز ترى فهمتني ما عادش يلعب
0: حاج موسى
3: ولا هو دبي. فهمتني ولا فارس الشايبي عموره كان على البنك
1: وكان يلعب ولا على البنك تو عموره
3: ما تحب تحس لي
1: اما انا كنت نتوقع اللي المنتخب الجزائري بالافكتيف هذا كان ينجم يعمل
3: مش لا ماتوريتي نتاع المغرب
1: كان ينجم
3: الباركونتر لا بون سوربريز هو مصر خاطر اليوم كي نقراو
0: مصر مع بلجيكا
3: كانت تربح لي ستات اللي عملهم كريم اكسترا اورديينير دون لا ميزور اللي كونوا تعطينا اون امبريسيون جينيرال على لي ريزولتا بار كونتر عرب افريقيا لعبوا ند للند
2: مع الكبار
3: مروك مع البرازيل راهو يفول فير راهو برازيل مش هي ومشكل عاد صار يس
2: برازيل
3: وشدت برازيل في تركينا نص ساعه
0: مروك لعبت مع البرازيل صحيح برازيل مش هي وكذا امام البرازيل مش الارجنتين ها
3: لا دقيقه برك
0: مع تتزاير لعبت مع الارجنتين راهي الارجنتين اقوى برشا من البرازيل
3: اي اما سيرا ماتش برازيل تربح الارجنتين عادي راه
0: اي ما
3: معني مش حاجه المروك
0: لو لعبت مع الارجنتين مش تلقى صعوبه اكبر
3: نعم راهو على مصر اليوم مصر عدت ماتش ند للند مع بلجيكا راس براس مشيت بار كونتر عرب اسيا
1: اللي كان عملت ماتش بيه مش خايف
3: ماتش 10 تالي شو اللي كان متسمي عليهم
1: اللي عملت 10 تالي قطر كونتر السويس
3: حتى السعوديه جبتوا كازيون برك السعوديه ماركت بالاريتي وقف غادي ماتش كامل الدوزيام متر نتاعها دي كل شوت
0: لعويس
3: 10 بونت
2: الماتش اللي هو يلعب ديفيزيون 2
3: باهي دونك شو قلت تاني عرب اسيا اللي كانوا متسمين قبل يحبوا الكوره والتيكي تاكا والتكتيك وجاهم مدربين اللي فهموا الطرح خويا تحبوا اللعب الجميل ولا تحبوا الواقعيه؟ تحبوا الواقعيه وتحبوا تعملوا بوانيت في كاس العالم. قطر كيفاش؟
1: لا قطر
3: 15 التالي البوس كار التالي طلع السير خوخي مركز 22 برك في
1: خوخي
3: كلهم بالراس فهمني الرش كي يطلع حديده تقول مسمار حتى وكاو عاقبتها هي ما ماركتهاش. دونك احنا في الاخر نرجعوا لمنتخبنا سو كي بلوز امبورطون بور نو اون بو اتر ان ميكس انتر لي دو
0: نعرف احنا تحسنا لنا هذا من هذا
2: اللي احنا
0: تحسنا وحدنا مع
2: الماتش
0: هذا
3: نعرفوا نسكروا وكنتر ونكنترو كيما لعبنا مثلا ماتش كندا. ماتش كندا لي دو زوكازيون كبار على نحن معناها اون اوري بو
0: كندا
1: حتى دوزيامي تون كونتر اي سوا
2: في الكوب دي موند كامل عكسوا حتى كي اون راتي زاد حتى مع نبيل معلول ماتش لونجلتير
3: ماركتنا في الوقت هذا حلينا كلينا خمسه مع بلجيكا
2: اما ماتش لونجلتير اللي هما هذوكم دو دومي دي فيناليست
3: صحيح صحيح
2: كملوا ثروازيام بلاس
3: وخرجوا
2: في البول نتاعنا
3: وخرجوا زاد
2: ربحنا الماتش لازم نربحوا.
3: لا بلجيكا اقوى جمعيه في العالم
0: هاي وقت بلجيكا ولانجلتيرا ثالث ورابع العالم وقتها لعبوا المباراه الترتيبيه
3: بلجيكا الاولى في العالم
0: لا لا هما
3: كلاسمون
0: احكي لك لعبوا المباراه الترتيبيه معناتها ما تنجمش تلوم
1: المنتخب العربي بالعربي الواحد ما نقولش افريقي اللي نجم يلعب الند الند
3: على طول
1: على طول هو المنا كامل هو المنتخب المغربي هذه قناعة
3: على كومبيتيسيون كامل
1: وراهو المنتخب الجزائري والمنتخب المصري ينجموا يعملوا شوية على
0: يا سيدي أبرز منتخب بسرعة عندنا خمسة دقائق باش نحكيوا فيهم على قائمة جديدة في رئاسة النادي السيرخسي. أبرز منتخب شد انتباهك واعطيني توب ثري كيفاش باش تشوفوا أنت حسب رأيك باش يكونوا منهم على الأقل زوز في الدومي فينال حسب رأيك حسب الجولة الأولى
3: قبل كل شيء
0: بسرعة بسرعة
3: مع الوقت بسرعة عملت
2: إسبانيا
0: اما اسبانيا عادي راهي خسرت المشلول خسرت المشلول بعد هذا الكوب دي موند والاخرى خسرت مع السعوديه بعد هذا الكوب دي موند
1: هذا
0: استبختوا بها الامور
1: هذه من 50 الف متابع في الانستغرام ولا لا 12 مليون
3: توصلت 12 مليون
0: والله راهو قاعدين معناتها نعطيو في معناتها حاجات الوقت قاعد يغم فينا
3: لا هو جوست خاطر فوزينيا عاجبه
0: امان توب 3 ما كانش نزابي سويون تعادل التمالي
3: توب 3 تاع شنو
0: نتاع الكوب دي موند
1: حابس بالجوله
3: انجلترا كرواسيا ماتش ممتاز
0: توب 3 توب 3 تاع المنتخبات اللي عجبوك
3: منتخبات المانيا ما جامش صنفها خاطر الاخرى ضعيفه فرنسا باهي دوزيام ميتو انجلترا فرنسا ايغال الميم انجلترا الحقيقه تري سوليد معناها كونتينيتي ست تو سان كومبيتيسيون
0: بعضهم الارجنتين
3: ارجنتين ثالثه
0: نجموا نعاودوا نلقاو فينال مره اخرى
3: فرنسا المشلول راهو
0: نجموا نلقاو فينال مره اخرى فرنسا والارجنتين
3: عادي جدا
0: عادي
2: هيك مو ثلاثة في الأرجنتين وفرنسا والإنجلترا
0: أحسن ثلاثة منتخبات إلى حد الآن
3: الإنجلترا وعندها لا بوكو ديكسبيريونس
1: نجم نزيد في وسطهم المغرب أنا
0: أعطيني توب 3 توب 3
1: توب 3 بون اللي قالوا الأولاد صحيح أما أنا بالنسبة لي المغرب تنجم تتواجد قبل حتى الإنجلترا
0: واضح
1: قبل الإنجلترا
0: الارجنتين الارجنتين
2: خذوا تفرج على انجلترا امبارح
3: عاود اسال
0: هاري كين مراو فقط تنس باش نفاجئك قلت لك انه
1: راو
0: حتى مصر
1: دوبول دي
3: ماتش
0: دوبول في فيناليست نعطيه شهر وبرا ولا كيفاش فقط باش نعطيك المعلومه انه حتى تونس 6 شهور التالي احرجت البرازيل وراو حتى مصر جمعة التالي قبل كوب دي موند احرجت البرازيل وكيما المغرب احرجت البرازيل وبالتالي لا حتى مصر عملت ماتش ممتاز مع البرازيل وبالتالي البرازيل ما عادش البرازيل متقبل دونك مع المغرب
3: رافينيا نتاعك وينو؟
0: كبيرة
3: اللي كسرت لنا راسنا عام كامل رافينيا وينو سيدي ها المباريات كاس العالم تفضل
0: جاوبي
3: وينو جاوبي الفيني جاوبي يا الجمعية تكلم
0: دوزيام تور احنا ما هو راس عام الاربعاء دوزيام تور
3: احلاه الفيني
0: عالمي
3: كيف بدأ مركز على الكورة
0: كيف فقط على الكورة
3: صحيح
0: جو غادي أمريكا واحد
3: صحيح تنسى الأمور الجانبية
0: فاصل قصير ثم نتواصل

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: نس الديوان
0: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم جديد في داتا فوت 50 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية متوسطين حتى للخمسة. قائمة جديدة تترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي فترة نيابية 2026-2028. دكتور هي فترة مش تكون تاريخية لأنه 2028 هي مئوية النادي الصفاقسي، وبالتالي الهيئة اللي باش إذا كملت بطبيعة المدة متاعها دي سي حتى جويلية ولا جوان إنه عامين 2028 باش تكون هي مشرفة على موسم مئوية الفريق.
2: مهم جدا.
1: نعطيو الأسماء اللي موجودة في القائمة لأنه الارتيكل كان ناقص اسم زدناه اليوم فقط باش نعطيو التحيين. دونك قائمة نلقاو فيها رئيس الهيئة التسيرية الحالي مادي الفريخة، نائب رئيس الهيئة التسيرية باش تكون في خطة نائب رئيس ثامر الفندري، سامي بوسرسار مادي الغريبي، خالد السربيجي، ثلاثة أساتذة قانون موجودين. أكيد سامي بوسرسار سيكون هو الكاتب العام للنادي الرياضي الصفاقسي. نلقاو أيمن بوعتور اللي هو حاليا الأمين المال في الهيئة التسيرية الحالية سيكون الأقرب أمين مال في الهيئة الجديدة. نلقاو مهدي الصافي، نلقاو كذلك العنصر النسائي موجود في بالي من المرات القلائلة، ما نفكرش مرة نادي صفاقسي نلقاو عنصر نسائي موجود في هيئة قادمة. نلقاو سهير داود موجودة في هيئة النادي الرياضي الصفاقسي. فقط للتذكير فإنه قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تفرض تواجد فريق نسائي وتفرض كذلك تواجد العنصر النسائي في المسابقة لضمان المشاركة في المسابقات القارية. معناتها بون تسيرية اوكي نجموا يسامحوك، اما كده عندك هيئة منتخبة العنصر النسائي موجود يزم يكون موجود بالنسبة للاتحاد الافريقي لكرة القدم. اي دكتور،
2: خطوة مهمة مهمة جدا الحقيقة بعد المشاكل الإدارية اللي عرفوها فرقنا الكل وخاصة النادي الصفاقسي اللي مقبل على كما تحكي انت على عامين ديسيزيف في اونفادير في تاريخه، لانه سي با فاسيل معناها اليوم واللي كونه رانا لازمنا نتباهاو بفرقنا اللي يغلقوا 100 سنة، لانه 100 سنة معناها اونفادير
1: مازال 100 سنة راهو نحكيو على بعد عامين
2: لا اللي يغلقوا معناها اللي ماشيين باش يغلقوا 100 سنة ان شاء الله ربي احينا تلاحينا القدرة، لانه هذاك فهمتي سي ان تيموان دو لانسيانتي، سي ان تيموان نتاع الانستيتيوسيون فوتباليستيك اللي هي النادي الصفاقسي بتتويجاتها بصولاتها وجولاتها وباللاعبين الكبار اللي تعدوا عليها وباللاعبين اللي مولتهم معناها اللي وفرتهم بلوتو للمنتخب. الفراغ اللي صار يدوا يتر كومبلي، والهيئه التسييريه هذه اثبتت في الاكزرسيس السابق اللي هما الناس اكفاء.
1: فما فرق بين انها تكون تسييريه ستصبح هيئه منتخبه ولا
2: بس فرق كبير، لانه اول حاجه الخطاب نتاعها مع لي سبونسور ولي كونترا اللي باش تعملهم ولي زونجاجمون اللي باش تعملهم سواء مع اللاعبين مع المزودين مع المستشارين مع كذا باش يوليو بلو معناها كونسيكون اي بلو لوجيك اي بلو كريديبل، فوالا كلمه اللوج عليها، وعندهم كونتينيتي. وتبارك الله عملوا اون اني ديكزرسيس ستاج اون فادير دو باش نتعداو للخدمه الاصليه.
1: بار كونتر برشا اسماء اخرى موجوده ولكن مش موجوده في الهيئه كمنتخبه، ولكن مش تكون في رئاسه الفروع في كره القدم في كره الطائره في الباسكت وغيره. برشا ناس معروفه من وسط النادي باش يكونوا مع القائمه هذه لرئاسه الفروع، فروع رياضة الفرديه والجماعيه.
3: بون ان شاء الله مبروك على النادي الرياضي الصفاقسي وعلى الهيئه اللي موجوده. باش نحكي على حاجه اخرى اهم بالنسبه لي، معناتها كي تشوف الهيئه المديره هذه الحاليه دونك ما فهمش كل احترامي للاشخاص الكل، ما فهمش
1: زوم دافير،
3: ما فهمش انهم دافير اللي باش يحط مليارات دونك باش يفهم الجمهور النادي الرياضي الصفاقسي اللي جمعيته مسحقت له برشا ماهيش لغه خشبيه. لازم لعبت كل تشمر يدياتها على خاطر طالب القاب، راهو الالقاب ما تجيش سهله. ما نعرفش علاش مركزين على مئويه، اش معناتها لازم مئويه
1: نزول
3: الالقاب؟ لا نسكن في الشارع، عايشين في صفاقس احنا، الناس كل تستنى في المئويه. شو معناتها المئويه باش نزول الالقاب الكل الشامبيونز ليغ وكوب دي موندي كلوب؟ لا، المئويه هو عام في تاريخ النادي الرياضي الصفاقسي. لازمك تحضر له مثلا ماتش كبير، تجيب الميلان، تجيب اليوفي، تجيب سورتو اليوفي كحله وبيضه، تخلي فرحه تقعد لعبت تتذكرها. لازم النادي الرياضي الصفاقسي باش ينجم يعيش توا لازم يبيع الملاعبيه، وكل عام يجيب يشري ملاعبيه ويحاول ينجح واحد ولا اثنين ويعاود يبيع باش يقف على ساقيه، خاطر الوضعيه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي توا ما تنجمش تخمم في، خاطر مازالوا اسبوعين على على على على الريبريز، لا فما مدرب لا فما ريكروتمون لا فما هيئه مديره. دونك الناس توا قاعده تخدم سيسور البرا ما فماش حتى شيء. كونكري سي تريز اون روتار سي تريز اون روتار ولازم زاد نعاود نرجع للجمهور نادي رياضي الشخصي لازم يتفهم اللي الوضعيه نتاع نادي رياضي الشخصي ما تنجم تستقر كان ماديا بعد عامين باش نجم تولي تكون الفوق لازم تعاود سيزون كي سيزون هذيا تبدا الفوق تلوج على معناتها حاجه في الكوب دافريك توصل بها للاخر هذا اذا خلص الخطايا وان شاء الله ربي يوفقهم وكو
0: زوز ملفات كبيره انا حسب رايي هما مهمين
1: عندك اخر دقيق
0: رفع الملعب من الانتداب وانتخاب هيئه منتخبه تنجم تعمل مشروع رياضي متكامل واهم حاجه حسب رايي كيف ما كان يحكي كريم اليوم نادي سفيرسي ما ينجم يرجع ينافس على الالقاب وعلى التيتروات كان ما تتوجد الفلوس دونك انا بالنسبه لي الهيئه هذه لازمها تخدم اون باراليل مع المشروع الرياضي كيفاش تجيب الفلوس لانه ما فماش دي زوم دافير كيف ما قال كريم عندهم الامكانيات اللي وقت اللي
1: تتسكر
0: دونك يلزم عندك افاق وعندك حلول وعندك استراتيجي
3: دونك لازم الجمهور يقبل اللي فما ملاعبين لازم تتبع وراه ما ينجمش
2: فالوريزاسيون تاع لاعبين شبان هما لاعبين شبان غراب باش يطلعوا ليكيب
1: انتهى التوقيت شكرا دكتور سعدك حبيش شكرا كريم بلوم شكرا سعد القادر بوجلبان موضوع نادي سيرسي باش نرجعوا له تباعا نعرفوا برشا متغشين من جماهير الفرق من الترجي من الكلوب سي سي اس ماكمش تحكيوا علينا ما فماش برشا اكتواليتي صحيح ولكن الاكتواليتي الطاغيه تاع الكوب دي موند وخاصه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم مازال ثم برشا وقت باش نرجعوا باش نحكيوا في كل النوادي التونسيه وتفاصيل اخبار النوادي التونسيه ميرسي نادر ميرسي توت ليكيب دو سبور ميرسي كذلك صبري البوعزيزي ديجيتال ويفز ثم ناس الديوان مع سماح مفتاح قبل على الأخبار مع باهرة العوجي نرجوكم غدوة إن شاء الله متى الخمسة في داتا فوت
4: داتا فوت مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دايين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM الشركة الكورية سامسونج قدمت دو نوفو ميكرو إكران باش يكونوا بازي على تكنولوجي دافيشاج OLED OS والمتخصصين حصريا pour la prochaine génération de lunettes connectées. إذن سامسونج ديسبلاي تملك أخيرا الشاشات اللي باش يكونوا موجودين كقاعدة لكل جيل جديد من السمارت جلاسز والفيليال دو سامسونج إلكترونيكس المتخصصة في السوليوشن دافيشاج قدمت الأسبوع الفارط شاشتين صغيرتين ترتكزين على تكنولوجيات RGB OLED OS أو ما يعبر عنها بالOLED on silicon المخصصة للنظارات الذكية. الخاصية للشاشة الأولى أنه حجمها باش يكون 0,26 pouces de diagonale où fait hayum qu'on damge une foule de dispositifs racines de la réalité augmentée ou la réalité mixte où tu offres une image très détaillée. Et chez Chathani Akbar Bikali, le cotre a 1,3 pouces où Béchetkoun Akhtar Daraja fait luminosité tous le hâte à 40,000 nits. Aïk Moustache, il a 20 marra aqua men ahsan écran OLED al-Majoudin l'yum fil hawat fadaki al-Haleya, mithel l'S26 Ultra ma fih ken 2552 nits en HDR. Felintidar, aïk l'akhbar li n'arfouha y anu Samsung t'hadar fi khrouj des smart glasses سوز اندرويد اكس ار وظهورهم باش يكون اخر عام 2026 وقتها تبدا المنافسه الحقيقيه بولا نوفيل بلاتفورم نوميريك دو فيتور أطلقت شركة ميتا موداي اي في البار دو ريشيرش دو فيسبوك في عوض يقع عرض روابط وليليان فانه نظام جديد باش ينتج ردود مراكبه بارتير دي ديسكوسيون بوبليك دون لي جروب اي لي ريلز فيسبوك عمره ما غير البار دو ريشيرش الخاصه به كيما المره هذه والاي اي مود اللي تم اطلاقها يوم الاثنين الفارط تعوض لا ليست دي ريزولتا كلاسيك باجابه مولده من طرف الذكاء الاصطناعي فالمستعمل يطرح سؤال وبعد السيستم يقوم ببحث في كل المنشورات تاع لي زانترنت اللي وقع مشاركتهم اون بوبليك سور فيسبوك والمحادثات في لي جروب ولي فيديو ريلز واللي هي بوبليكاسيون اوفيرت ثم يوفر لنا ان ريزومي الموديل اللي يخدموا به اسمه ميوز سبارك وشركه ميتا كانت قدمته في شهر افريل الفارط وهو منتوج من مخابر ميتا سوبر انتليجنس لابز واللي يقود فيه الكسندر وونغ الرئيس السابق لسكيل اي اي واللي تم تقديم عرض شغل ليه للحاق بميتا بقيمه 14.3 مليار دولار في السنه الفارطه اذا ومنذ بدايه السنه الحاليه زرعت ميتا العديد من لي فونكسيون اي اي على فيسبوك واستراتيجيتها واضحه جدا وهي محاوله الابقاء على المستخدمين لاكثر وقت sur sa plateforme. L'actualité gaming du jour, trop s'akhbar qu'on a atteint le jeu le mtaou lama bdat harakat Stop Killing Games عام ناول. L'initiative اللي تبناها اكثر من مليون joueur في العالم اجمعوا الفكرة كانت بسيطة وهي دفع الاتحاد الاوروبي ان يمنع les éditeurs de jeux vidéo من وقف l'accès aux jeux vidéo خاصة الالعاب اللي يعتمدوا على des serveurs actifs اللي يملكوهم les développeurs de video games. نهار 13 جوان الكوميسيون اوروبيان قدمت جواب رسمي وفيه تقول انها ماهيش باش تغير القانون ولا بكلمة. L'initiative المسماة Stop Destroying Video Games تنشرت بصفة على النت وجمعت 1,294,188 سيناتور دو سيتويان اوروبيان فيريفي وتم دراسة المسألة في اجتماع خاص في 23 فيفري مع ليز اورغانيزاتور بعد اون اوتر اوديونس بوبليك في 16 افريل 2026 واخيرا ان ديرني ديبا في المجلس الاوروبي في 21 ماي اللي دام ساعتين والاجابة كانت مش في صالح المعترضين لان الكوميسيون لا تستطيع اجبار لي ستوديو دو ديفلوبمون من انهم يضمنوا امكانية لعب اي جو فيديو بعد نهاية تسويقه. هذا يرجع ايضا لوجود حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي. لكن زاد الكوميسيون وعدت أنها ستعمل مع اللاعبين والأساسوسياسيون لتوعية المستهلكين بحقوقهم لحماية مصالحهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك. صوتكم ديوان أفهم فلاش نيوز.
7: موجز الخامسة ديوان فهم عسلمة. ميزان الطاقة الأولية يسجل إلى موفى أفريل 2026 عجزا قدره 2 مليون طن مكافأ نفط أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 مع احتساب الأتاو على الغاز الجزائري وفق التقرير المتعلق بالوضع الطاقي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة الكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ورجل الأعمال سليم شيبوب إلى جلسة 25 من جوان الجاري كتأجيل النهائي وفق ما نقلته مراسلة ديوان فهم. وتعود وقائع القضيتين إلى ملفات مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما رافقها من إجراءات صلح فضلا عن ملف البنك الفرنسي التونسي. مديرة شؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تقول إن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة مفندة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بأنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. أوضحت الشاطر خلال اليوم الإعلامي والتكويني لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد حول دورة التوجيه الجامعي لسنة 2026 أن فترة تعمير اختيارات الدورة الرئيسية تمتد من 27 جويلية إلى 3 أوت على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت القادم. إلى الشأن الدولي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول أنه لم يحن الوقت بعد لرفع العقوبات عن طهران. والخارجية الإيرانية تؤكد أن الوزير عباس عرقجي أكد في اتصال مع نظيره الفرنسي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن إنهاء الحرب بما يشمل لبنان. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
8: تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل. في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
10: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
9: مع تونس فايقين للتسعين
10: عندك أورانج.
11: ناس الديوان
12: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وستاش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان. موعدكم اليوم يكل يوم من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة للديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا من ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة جدا نادية معنا في الإخراج، وعزيزتي إيمان أمونة في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم وين ما كنتوا. على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا سموحة، أهلا كابتن الكابات،
5: أهلا وسهلا
4: بس نور.
5: هلا
4: شنو الجو هذا؟
3: شنو؟
4: يا سيدي يا كابتن
5: اخوي،
4: على كبرك البانو ببليسيتي الكبار، قلت الكبر بتاعه يا ودي سامح مفتاح في ثنيه واحد قريب
5: يعمل
4: قريب يعمل اكسيدال واحد في
5: شوي
4: عادي بقى في استوديو نلقاها في البانو ببليسيتي وفريجيدارك
5: من وقت الكهرباء حتى
4: يا ولدي فريجيدارك المضخمين اسمع ما نحكي لكش، هذه شيء كبير يا سيدي.
5: شوي
4: سيلوجي اي والله والله
3: مخروني.
4: لا قول ماما ماما ماما
3: ماما هنا هيت باش نزيد نفرحك، خاطر انت قلت المثخمين، نحب نقول لك اللي هو اول فريجيدير 100% تونسي
4: والله،
3: صناعه وكفاءات وايادي تونسيه
4: مثخم برشا.
3: انت قداش تعرف الجارانتي نتاع فريجيدير؟
4: والله جارانتي يعطيك ماكسيموم 3 ماكسيموم،
3: يعني
4: اذا مش عام اكثر من عام،
3: خمس سنين على الفريجيدير وعشر سنين على الكومبريسور.
5: خطري
3: في الصورة علي ما نجمش كون في حاجة ماهيش ما تليقش.
4: سامحني
3: بتونس،
4: انا توبش نبدل، خاطر انا راهو انا قبل ما لقيتش تونسي.
3: أيه؟
4: انا صباتي ودبشي وكل شيء، كل شيء تونسي تعرفني هذا كله
3: فوالا،
4: وكان لقيت تونسي قدامي انا شريت
3: هذا تونسي بمقاييس عالمية
4: تونسي.
5: انا ايش اقول لك ولا ليه كادو كابتن
4: يا اخويا، راهي الصناعه تبدا هكا. انا عملت ماني عملت
5: الكرابت
4: عملت تروح تروح نتاعي، عملت على كوريا الجنوبيه عام في في باري دو اساس في باريس 2 جامعه باريس 2. اكتشفت اللي راهو سامي تشوف فيها تو مالك العالم، كانوا شركات صغيره بكل
3: صحيح.
4: جاء جنرال اسمه بارك لمهم كل 16 شركه واعطاهم امكانيات الدوله وانطلقوا مغادي بداوا شويه راهو لتو تلفز تشوف فيها فريجيدارات مضخمه بدات شركه صغيره بكل اليوم اكتسحت العالم، هي الاولى عالميا تو هذيك كوريا. انا نحب التوصيه تولي الاولى عالميا
3: ان شاء الله،
4: البدايه هكا
3: كونكورد تولي الاولى عالميا.
4: اخويا شجعوهم شجعوهم، اشري ولا بحق اشري وتوصي راهو البدايه تو يطوروا ويعملوا مخير، فهمتي؟
5: هي شو اسمها الماركه؟
3: كونكورد
4: اسمها كونكورد
3: اسمه كونكورد
4: اسمح له اسمح له
3: اسم بريستيجو. شكرا لك سيد العميد وسيس في الكياس، خاطر لي بانو برشا
4: صار برشا خرين
3: برشا برشا في الجمهوريه التونسيه الكل. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد الكابتن نوروزا نادي وايمان ونقد في المديول ومال طون اللي فقت بهم داخل بعضه. تحية للسادة المستمعين والمشاهدين، وهنا ولينا نشوفه فيك في الكياس يا سيدي.
4: ونسمعها الراديو في الراديو الببليسيتي
3: نسمعها ونشوفوها
4: شوفوها ونسمعها ونقابلوها.
6: البارح اللي فطمت له هو صوتك
3: ايه؟
6: قلت سيد العميد يا اخي مش صوت سماح هذا، قال لي والله شوف شو نقول لك إلى يزيتي، قلت شنو هذا كان كل يوم نخدم معها ما نعقلوا الصوت هذا
4: ما صدقش
6: فما مشكل. دونك أنا بون الحق عندي فريجيدار مي بوركو با نزيد واحد أخر جديد نشريه، فهمت؟ إذا كان الأسوان معقولين وإذا كان الجارانتي فهمت وماركة تونسية وي بوركو با.
3: يلا عليزي كلنا الكتيبة الكل كونكورد اليوم الناس الكل طلياني شافيلك طلياني
5: لاباس يا عايش
3: أيوة.
5: الكونكورد بس المرة وطيارة نفات تعمل
6: ايه.
5: باري باري نيويورك اون دو جور، هذه فريجيدير تبرد في دقيقة
3: برافو
5: نتصور معك
3: شو تصور
5: كل تحتكم السيد العميد دكتورنا الغالي شكو ماكو نادي إيمان وإن شاء الله معني كالعادة بربي حطوا لهم ساكن هكا المواطنين بلاصه حطوا لهم بانكارت ممنوع السباحه يراهم راهم يعوموا ويجي من بعيد تو جاي فما ناس عائلاتها يعوموا في القمه
3: لا حول ولا قوه الا بالله
5: يا بلديه حمام الشط برحمه والديكم حطوا ممنوع السباحه مش معقولة كيكا ناس تعوم ساكن ما يعرفوش جايبين وليداتهم
3: حطوا ممنوع السباحة مرحبا بيك طاليني نوروزة الجميلة غزلتنا أهلا وسهلا أهلا
7: بيك سامح تحياتي ليك تحياتي ليك كافة الحضور السيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة سلم على اسمه فينا الكل وين ما كانوا تحياتي للكتيبة طبعا وميش ليستاسيون سامح تحسك تحسك فديت كلاس هكا تعدى في الكيس نستنى راني باش نعمل ستوري أنا جست نستنى فيك تي باش تقولي أوكي هبط ستوري
3: دونك هاكا
6: مع الفريجيدير ولا مع سماح
7: لا سماح مع الفريجيدير بالنسبة للفريجيدير أنا إن شاء الله ربي سهل هاكا
3: أختي قتي الحمد لله ضعفت شوية قلت صار شو أحمد الفريجيدير
7: أنا إن شاء الله ربي سهل هاكا ونعرس
3: إن شاء الله بيان
7: سيور باش نشري من عند كونكاب والنوار والنوار هيكا زادة قمرت النوار
5: أما ينقصوا شوية من الكياس خاطر يحطوا شوية في بالفيدير في كذا معناها في جناين فهمتي خاطر الكياس خطر
3: كيس اختار
5: أيوة
3: فما فما دي فانو اخرين ما عمرو حتى اختار في الكيس فانو من فانو مرحبا بكم الناس الكل شكرا على المتابعة تحياتي للكتيبة ربي فضلكم يفضل تونس العزيزة والغالية باش نمشي وتوتسويت لي ضرب البارح
7: ضرب البارح نحكيه على وزارة الداخلية اللي أعلنت اليوم الخميس عن تمكن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع إدارات الاختصاص من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين نشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وأضافت الوزارة في بلاغ لها اللي أنه بمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر شبكتين المذكورتين وعددهم 25 شخص وحجز عدد مهم من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية مهمة وأشارت وزارة الداخلية اللي الأبحاث بحث لا تزال جارية في قضية الحالة
3: سيد العميد احنا وين سيد العميد
4: وصلنا لمرحلة المافيا
3: ترويج مخدرات تبييض أموال ابتزاز قتل مأجور 25 شخص عندهم سيارات دراجات مراكب ترفيهية فاخرة ديوت موجودة كل أنواع كل تشكيلات المافيا موجودة في القضية
4: ساعة قبل كل شيء نقوله برافو على خاطر عادة يوصلوا المرحلة هذه بتاع المافيا وتاع الابتزاز والقتل المأجور راهو صعب الشبكات هذه صعب أنك تلقاهم وصعب أنك تشدهم ساعة نقولوا برافو أعطيهم صحة أولادنا خاطر أنا نقول لك راهو في الدول المتقدمة وصعيب ياسر صعيب ياسر بيشدوا مرسيليا اليوم يحوسوا بكل حرية أنا حارت فيهم الدولة الفرنسية إذن صعب برافو يعطيهم صحة لكن توا احنا كمجتمع تونسي شنو لازم نعمله يا ولدي رانا وصلنا مرحلة القتل المأجور عمرها ما صارت من الاستقلال لليوم ما ثماش هذه معناها باش ناس تكري ناس باش تقتل ناس راهو معناها رانا قلت لك وصلنا لمرحلة المافيا إذا شنو هنا المطالب مش من هاو نقول لك أنا الأكبر ضمان أكبر ضمان لأي دولة من شيء هذا هو الشعب نفسه خاطر مهما ما تنجمش تحط بوليس راهو كل وراه كل مواطن المواطن اليوم يزي من التسيب ولا وعدم الاكتراث وما يهموش راهو الدول المتقدمه كي تاخذ ناخذ ديما مثال سويسرا راهو اقل خطا اول مواطن يتعدى يعلم اول مواطن يتعدى يشوف حاجه مشبوهه يعلم عليها هذاك علاش بقت سويسرا امنه نوعا ما بالنسبه للدول الاخرى حتى احنا زادها في تونس راه نجموا خاطر بالحق درجات الوعي ناقصه برشا وعباده كلها ولت اخت راسي واضرب فهمت يبدا يرى شيء بعينه راه راهو ساهل بكل واحد يقول لك خويا دخل في روحي في متاهات لا واجبك كمواطن باش تحمي ولادك وتحمي بلادك وتحمي المجتمع بتاعك انك لما تشوف اشياء من نوع هذا او لما تخرجش الساعه خاطر توا نقول الحقيقه مساله المخدرات ضربت راهي ضربت في جميع المستويات هنا دور العائله اللي ما عادش قايمه بواجبها نقولها متحمل مسؤوليتي عائله التونسيه ولا تفرج المدرسة التونسية كيف كيف اليوم راهو نتكلموا على مخدرات في الإعدادي وشوي شوي ترسموها في الابتدائي، رانا نتكلموا على ما لا هلالية الشيء ولا جهار في النهار عيني عينك. إذن يزم عينين مفنجلة، يزم الدولة تحل عينها، يزم الضرب بأقصى درجات القوة لإيقاف هالتيارات الخطيرة على بلادنا. الطيارات اللي ما كانتش عندنا، كانت عندنا حاجة قليلة، راهو كان تقبل تشوف الصباح تلقى معناها صدى المحاكم وكناش كل تقرا تلقى قضية مخدرات وكانت فضيحة معناها اليوم ولا خبز اليومي. إذا يا خويا راهو زاد عندكم منش تخافوا، راهو المجتمعات اللي ضربها الطيار هذايا انتهى أمرها انتهى. وكنت تشوفوا في الأفلام المصرية كلها كانت تقبل في فترة من فترات الزمن في الخمسينات والستينات كانت المشكلة المخدرات وجاية من اليونان وجاية من درامين ومعناها مشاكل كبيرة تعاني منها مصر لما حالة نقصت شوية، لكن في وقت ما كان المجتمع المصري كان مهدد بالمخدرات. المخدرات اللي وصلت معناها منطقة
3: معناها إيه ما هو لليوم مهدد
4: إيه بحق، وخاطر عندهم أماكن كانت مناكن خارج القانون
3: البطنية مثلا،
4: خارج القانون كانت عندهم مناطق معروفة في سيناء تخلط فيها الحقيقة نقولها لما حال الجيش خدم خدمة كبيرة رو. كان فيها اتفاق مبطن ما بين الإرهابيين وتجار المخدرات وحماوهم تجار المخدرات، لكن الدولة المصرية راهي هبطت لهم الجيش كل
3: صحيح
4: وقت قتلوا 12,000 مخلطين منه ومنه إرهابيين وتجار مخدرات، كانت حملة كبيرة. إيطاليا كيف كابتن جبدها مرة سمحني اليد البيضاء، هنا زاد دور القضاء، راهو القضاة دورهم كبير في الموضوع هذايا، كانوا يكونوا حازمين خاطر هما اللي يقودوا، راه هما اللي عندهم الضابط اللي يقودوا العمل نتاع الامنيين. اذا القضاة واليد البيضاء ويكونوا نظافين بلادهم اليوم، القضاة التوانسة راهي بلادكم يلزمكم تتحركوا وتضربوا بكل قوة باش الطيارة هذا يقف.
3: واضح دكتور.
6: والله معناتها المخدرات من اخطر انواع الاجرام معناتها في العالم، مشكلة عالمية، تونس ماهيش معناتها وحدها، فما غيزو انترناسيونال تاع ترافيك تاع الدروغ. ونتفكروا مرة شدوا كونتينر ولا حاجة كي جاي من الامريك لاتين في تونس. البلدان المصدرة للمخدرات معروفة، نشوفوا مارسي تو شنو اللي صاير فيها، نحن خلطنا الطش معناتها
3: افا، وخاصه دكتور مش كان مخدرات، تبييض اموال، ابتزاز وقتل ماجور.
6: اي خي من المخدرات
3: كل فيلم
6: لا معناتها المخدرات هذا هو مربوطه بالتبييض الاموال، مربوطه بالترافيك دارم، بتجاره السلاح، متبوع هما بيدهم خاطر يتاجروا في البشر والاعضاء وينجم، ولا بروستيتيوشن معناتها الدعاره. عالم مربوط ببعضه الكل، وتلوج حتى كان تمشي انت الملاهي الليليه وانا متاكد اللي فيهم المخدرات هذوما خاطر سمعنا نحن وين وكذا، مانيش باش نقولوا البلاصه بالضبط، مي التوانسه في بالهم انا متاكد حتى الكحول اللي بيعوا فيهم الكونترا ما همش متعدين على الدولة. معناتها سيتا غيزو كامل نتاع طبيب أموال ونتاع معناتها سي لا ناتور نتاع الترافيك نتاع الدروغ هكا سا سو باس سا بو با سو باسي دو مانيير اوتر كو كلانديستين معناتها خلصة فهمت وراء الحاكم وراء بالسرقة وكذا تبقى تداعيات هالمخدرات. معناتها يلزم يدمر المجتمع كما كان يحكي والعائلة، معناتها العباد اللي يعرفوا اللي اللطف على الناس كل اللي عندهم مدمن في عائلتهم يعرف شنو اللي معناتها هذا شنو التداعي تاعو على العائله، على العائله وعلى المجتمع وعلى خدمته وعلى اولاده وعلى كذا وعلى كذا فهمت. دونك انا شنو نقول نحن وحكيناه هوني سماح قلنا راهو يظهر لي يلزمنا نعملوا قطب مش كيما قطب مكافحة الإرهاب، يلزمنا نعملوا قطب مكافحة المخدرات.
3: صحيح
6: فهمت معناتها حاجة موحدها تخدم عباد اللي يخدموا فيها يكونوا أنونيم ما يعرفوهمش، على خاطر هذوما مكتعف وقت إيطاليا كي بدأت تحارب في المافيا هذه اللي عندها قضاة تقتلوا دي بوليتيسيان تقتلوا.

0: ونكي الارهاب معناتها فهمت ما تقعدش تكسر راسك هذا يجيب بماده معناتها يجيب بماده باش تدمر المجتمع على خاطر هو يحب يصوت فلوس سي معناتها سي بانال مي سي كوم سا في الاخر هذا هو
1: معناتها هو يجيب شو الفرق بين هو بالارهاب
0: كيف كيف كيف كيف كيف كيف وفيه القتل وفيه اللي كنا نحكيو فيه توا دونك انا يظهر لي وقيت باش نعملوا حاجه
1: حاجه قطب
0: اي قطب مكافحه المخدرات
1: مخدرات فاصل ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
3: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
4: الكل مرا في دارها الكل حرة تعرف كارها كافي دوغ هي أحسن قهوة تختارها البن على أصولها وأسرارها في الصباح لما العشوية ولا حتى في السهرية كافي دوغ قهوة بنكهة تغنية روايح تفوح وترد الروح كأنها لحظة دفء بسرها تبوح اسم من ذهب يخليها القهوة اللي تتحب مع كل رشفة تزيد تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دوغ لوغ دي كافي
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان تيست درايف السيارات BYD تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها BYD
2: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: مثلا نحكيو على اعلان وزاره الداخليه تفكيك زوز شبكات دوليه لترويج المخدرات والابتزاز والقتل الماجور دونك ترويج مخدرات طلياني تبييض اموال ابتزاز وقتل ماجور وانا الحقيقه كيف نشوف الاخبار هذه نتاسف برشا على خاطر الى 2026 القانون كان واضح ما تنجمش تدور مثلا في البلاد باكثر من 5000 دينار ما تنجمش تشري تصرف فلوس اكثر من 5000 دينار باش تشري او باش تبيع او كذا القانون تبدل وتوا تنجم تحوس ب 300 مليون وحتى حد ما يدور بيك يعني نجم يقولوا لك من اين لك هذا كذا اما عندك الحق باش تخلص فلوس ليكيد اليوم في تونس طلياني
6: اش نقول لك حتى الديفيز في الشارع تتبدل من. هكا ولا
1: ايه
6: انت عارف غال تاني
1: الديفيز تتبدل والفلوس تتبيس
6: زيد عليهم تجارة الرق هذوك زيد عليهم تبييض اموال ونعرف شنو ديتيورا كاج اختر ياسر ناس ماجوره
7: شيكاغو
6: يعطيو كونترا كونترا كونترا تسمى كما نسبعوا في الافلام كونترا يقول لك ذاك تك تك كما مره اخرى وليد عمره وليد سي ان كريمينيل 14 ان فهمتي ولا في مرسي خاطر مرسي ولات شو يقولوا مكسيكو صغيره معناها ما عندكش فكره لي تيورا جايش 14 عطاوا مواصفات واحد قتل واحد اخر جيري وتونسي مسكن ويخدم بوستاجي ولا يخدم نعرف شنو كذا ما حكموا عليه خاطر القانون تبدل في فرنسا ما عاد شكل الحكم تاع القصر كانه انسان معناها
7: بالغ
6: صح بالغ ادولت فهمتني بون وقت ولات فيها مافيا في البلاد ومعني وقت نسمع هكا هنا مش واحد يخاف يعني
7: يخاف
6: ديك الفكره
7: يخاف ونص
6: وساعه ساعه نسمع بدي زاكسيدون كيك ونسمع بواحد طاحت من التروزيام ايتاج واحد كذا واتونسيون معني تو سا
1: شوف هذاك قتل ماجور
6: ولا وي وي وي
7: والتطبيع مع الموت في الطريق
6: دي معني شو شغل
7: قريب قريب وصول الف تو
6: ربي يستر
7: والله غزه في الطرقات
6: مافيوزيزاسيون دو لا سوسيتي نقولها بكل صراحه
1: وانتوكا احنا الاخبار اللي قريناه اخبار
6: نتاع مافيا كبيرة. مافيا كبيره تو في ايطاليا سامحني سكوندا كالماني بوليتي راهم ساكن راهو هذاك جيج بورسالين راهم فرقوا قنطره كامله قتلوا تروا جيج وشدوا صحيح ايطاليا وتو تو تو اخر واحد ان باران معناها تو تو مزكي مات في الحبس دونك يفو اون مان دو فير
1: في نفس الوقت
8: نعاودوا
1: في نفس الوقت نعود كما قال سيد العميد نحييو قواتنا الامنيه
7: خاطر
1: راهو وقع التفكيك نتاع زوج شبكات كاملين وتم ايقاف اغلب متزعمي وعناصر زوج شبكات هذوما هما 25 شخص
7: ناخذ الديتاي ما راهمش مسلحين
1: الوزاره انها الابحاث لا تزال جاريه
6: يكون جنسيه منهم فهمت
7: لا فهمت برا
1: فهمت الشبكه الدوليه
7: الدولية مخلط معنا
6: حاربوا مغادي جاءوا القوانين
7: يخوت ومشاكل
6: خاطر تونس كانت بلاد عبور.

0: مشهور
1: توا الناس في النقرة على الحكاية دي متهنين توا وليت بلاك تورنو
0: لازم ضرب ضرب بيدي من حديد خاطر كان دخل فينا هذا يمشينا كرت
2: هيت نمشي وحنا تو سويت لي توب اكتو
3: توب اكتو
4: الخميس 18 جوان 2026 ومن استوديو هديونا في أنفي تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوالي 5:36 دقيقة. نسبة المقاطعة لامتحان ختم شهادة التعليم الأساسي النوفيم بلغت 82%. الكيف وزير التربية يواكب انطلاق امتحان النوفيم. وزارة الفلاحة تكشف تطورات الوضع بسد ملك. أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية مدخنون. عميد جامعة ماتيك يقول الذكاء الاصطناعي أصبح ضروريا. سفير تونس بباريس يقول التونسيون بالخارج يساهمون بشكل مباشر في جهود التنمية. بؤرة خطيرة لداء الكلب بين القصرين سليانا والكيف تستنفر السلطات. وحملة على شواطئ الوطن القبلي لإزالة المظلات والكراسي العشوائية.
2: شكرا لك نورز باش نبداو بالنوفيام 82%
0: من مولدين
2: متلامذة اختاروا ما يعديوش مناظرة النوفيام
4: وينكشف المكلف بتسيير الإدارة العامة الإعلامية والإدارة الإلكترونية منير الجيزاني اليوم الخميس اللي نسبة المقاطعة لامتحان ختم شهادة التعليم الأساسي النوفيام وصلت ل 82% أي ما يقارب 143 ألف تلميذ اختاروا عدم اجتياز الامتحان وبين الجيزاني في تصريحه لبرنامج صباح الورد على إذاعة جوهرة في أم اليوم اللي العدد الجملي لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي يقدر ب 175,024 تلميذ في حين ما تجاوزتش نسبة المشاركين في المناظرة الوطنية 18% وأضاف اللي طاقة استيعاب المعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2026-2027 تبلغ حوالي 3750 مقعد موزع على مختلف الجهات
2: ولا معنى 30,000 ما شاركوش وفما فقط 3750 30,000 شاركوا وفما فقط 3750 مقعد واختار 143 ألف تلميذ تونسي عدم اجتياز امتحان النوفيام دكتور
1: والله شيء مؤسف شيء مؤسف يلي 82% معناتها من اللي كونديدان تاع النوفيام هو في الاخر النوفيام شنو يصلح باش يتعدى بيلوت
2: ولا يمشي المعهد النموذجي
1: يلي يعرف روحه ما فيهش المواصفات هذاك متفاهمين في الاخر هي راهي النسبه معناتها راهي تنجم تكون لوجيك على الاخر معناتها انت كي تاخذ كلاس مثلا فيها 30% اللي يتعاركوا على النوفيام شنو تيوريكمون هما الاربع الخمسه الاولانيين فهمت والبقيه ما همش كونسيرني مي المنظومه منظومه كانهم المكاتب كل بيلوت في تونس
2: الله يرحمه يعني صح
1: الله يرحمه كانهم خاطر كاينو تعليم كاينو تعليم ادو فيتاس لي بريون راهو نجمو نلقاو حلول اخرين مش من نوفيام بعد البكالوريا في لي زورونتاسيون تاعهم يمشيو يعملوا لي سيونس انتيليجونت ولا لي سيونس بونتو ولا اللي هو دونك كاو هذا سي اون ريزولتان تاع سيستيم كامل هذا هو فهمت كاو
2: فلا بالنسبة ليك دكتور تقول حقهم التلامذة الكل يقرأوا في معاهد نموذجي نوعا ما تكون كل المعاهد معاهد ما نموذجي
1: اش معناتها واحد ليسي بيلوت واحد ليسي نورمال ما انا نحب نفهمها معناتها فما خاطر لوردر دو ميريت راهو مشكلة كي يبدا من التروزيام اني سكوندير تاع قبل معناتها النوفيام تاع توا مازال في التكوين هو تي هو حتى
2: لا يبدا من الستيام دكتور راهو
1: لا
2: معناتها راهو لي كوليج بيلوت موجودين من الستيام اني معناها فما الكونكور نتاع السيزيام ومن بعد كونكور النوفيام وحتى ولاد الكوليج بيلوت يعديو كونكور النوفيام كيفهم كيف التلامذة العاديين
1: داكوغ دونك
2: شو اللي نقولوا التلامذة العاديين ما بون
1: معناتها انت تو مي دي كريتير دو سانكسيون الولاد صغار كي حتى البنيه الجسديه نتاعهم مش متكامله مخه مازال مش متكون 100% وبدنه مش متكون 100% وانت تجي في سن 9 ل 10 سنين تقول هذايا متوسط وهذايا بيلوت ومن بعد تعود له في النوفيام معناتها شنو هذايا ما اخي علاش مش التعليم هو بيدو ومن بعد لا ناتور لا سيليكسيون بتبعتها لا ناتور فا سيليكسيوني لي ميور معناتها ويا معبيد كانوا متوسطين في التعليم الثانوي نتاعهم و ايزون اكسيلي في لي زيتود يونيفرسيتير تاعهم خاطر نحالو نحالو كل فردون تاع لي ماتيير اللي ما يحبهمش ولا في لونيفرسيتي يقرا في الحاجه اللي يحبها وتوا العالم تبدل تو اون بارل دو دو دو اي ا انتيليجونس ارتيفيسيال اون بارل معناتها فيك التعليم لو بوراج دو كران اللي قرينا بيه نحن اللي كان معناتها عنده
2: توا بوغاج اكثر برشا من اللي قرينا احنا
1: الايجابيات نتاعو في وقت معين توا اون دوا نعاودو ننظمو قطاع التعليم تاعنا نحن ديما نحكيو عليه وكهو شكون لك حتى واحد. شو حتى في الباك وكيفاش لا سيليكسيون
2: ولورينتاسيون
1: معناتها شوف يفو ريفيزي تو سولا كالمومون انا ضد جيل طفل عمره 9 ولا 10 سنين تقول له هذاك بيلوت وانت الشعب الكريم بصراحه على خاطر الماجوريتي هي في الشعب الكريم دونك كي كي كي كي تضرب وانت هكاك مغلمون وزيد لامباكت على لي بارون اللي يبداو ديسو والولد راهو يفيق كي يبداو والديه عندهم ديسيبسيون حتى كان يخبيه ويفيق الطفل وفهمت دونك انا يظهر لي السيستم عندنا سيستم يلزمنا نعاودو نراجعوه مش خايب السيستم تاع التربيه نتاعنا اما فيه مازال ما يتصلح ويلزم يكون على باج على العصر هذايا نعاودو نراجعو امورنا كيفاش انا نتفرج من الاخر في دوكيومونتير يظهر لي في فرنسا كلام ذا كل واحد التابلت تاعو كل واحد الاورديناتور تاعو التابلو الاساتذه والمعلمين يستعملوه غارمون ريترو بروجيكسيون يقضيهم باللي فيديو يقضيهم باللي بوند ديسيني يحفظوهم لي سيونس انتيليجونت يتعلموا يحفظوا ويقراوا ويفهموا وهما يلعبوا دونك
2: ميمسي حتى الفرنسيس ماهمش راضين على سيستيم سكولار فرونسي
1: جوستومون
2: الفرنسيس يقولوا رانا واخر
3: جوستومون في الكلاسمون تاع
1: جوستومون جوستومون انا سي سكو جالي دير اخي انت سبقتني سماح دونك والفرنسيس اللي هما كيعملوا ايفالويشن تاع التعليم تاعهم بالرابور مثلا الامريكان ولا لي جابوني ولا لي والا اهم عباد اللي نحن عمرنا ما نحن نحبوا نتعلموا منهم اللي هما لي سكانديناف فهمت ولا لي ازياتي كيما لي جابوني ولا لي كوريان يتسموا الفرنسيز شفت كيما الفرق ما بين مثلا اليابان وفرنسا كيما الفرق بين نحن وفرنسا بالضبط فهمت في التعليم دونك يظهر لي شو معناتها خاطر لي مويان اخي نحطوا اللي كما نحطوش لي مويان في التعليم وين نحطوا لي مويان
2: اما ديما فما مفارقه غريبه باش نرجع للسيزيام ما عندي ما نقول فيه والنوفيام فما مفارقه غريبه نقولوا هذا الكل تلمذتنا يطلعوا لفرنسا الزكسال وتلقاهم من الاوائل وتلقاو ويبدا حتى كمل لا فورماسيون الكل قرايته الكل في تونس ديما تلقاه بريون
1: انت عملت فرنسا. انت عملت فرنسا وسيد العميد عمل فرنسا وانا عملت فرنسا Est-ce que نحن on est hyper intelligent ou le تعليم تاعنا صحيح ولا السيستم نتاع فرنسا هو اللي يصلحك ويحطك في المكان نتاعك خاطر انا كي خدمت مع فرنسيس لا لا لا
2: لا لا لا
1: لا يا كو لو سيستم ها نقول لك على خاطر لو موين في فرنسا السيستم يهزو بروفيسيونيل وتعليم كل شيء انا ريت وخدمت صحيح كي نمشيو النيفو موش بعيد على بعضه صحيح كمعناتها إطارات توانسة وإطارات فرنسيين كل سؤال دومين كي نبدأوا 25-26 عام النيفو مش بعيد على بعض انت تمشي غادي تتكون وتروح لتونس وهو يقعد في فرنسا تشوف لا ديفيرونس دو كارير اللي تصير بينك انت وبين الفرنساوي اللي انت كنت تديه في هذا النيفو هذا شنو سي لو سيستم وهذاك عنده امباكت من بعد انت كمثلا استشفائي جامعي على التكوين تاع العباد اللي يخدموا معك خاطر انت تجي هوني تجار معناتها لو كوتيديان والمشاكل وهذا ما معناتها مقطوع هذا ما ثماش هما عندناش لي مويان هما ما نجموش نعملوا هذا تجار هذاك الكل الوغ كو السيستم غادي كي الي فلويد وهي في الاخر شنو هي سامح الكل سي اون كيستيون اوسي دو مويان
2: توتافي
1: الكلها معناتها عندك فلوس ولا ما عندكش معناتها كيما واحد في دارو ينجم ياكل اوترومون دي معناتها يعيش في الكونفور واحد ما عندوش فلوس باش يعيش في الكونفور هذا هو ذا جلوبالمون مي راهو ديما نجمو نرجعو لي زابيسي لي بازيك تاع التعليم نجمو نصلحو فيهم وافيك دي مويان راهو مغي ما نعملو تفرقه ما بين صغيراتنا هذه بيلوت وهذه مش بيلوت على خاطر سان با سونس انا نعرف برشا عباد كي اون اكسيلي ولاو دي ريفيرون في لي دومين تاعهم في لي زيتود يونيفرسيتير alors que secondaire تاعهم كلهم ils étaient moyens.
2: انا كيف بنتي باش تعدي ال 6ème عطيتها اكزامبل واضح. قلت لها اجي نشوفوا الاوائل في البكالوريا كل عام اسكو هما يتخرجوا كان من المعاهد النموذجيه ولا لين نلقاو بيان ايفيدامون ماهمش فقط في المعاهد النموذجيه لكن انا اللي نتمناه انه اللي صاير في المعاهد ولي كوليج بيلوت يكون موجود على كامل تراب الجمهوريه. فما حاجه برك اللي تفرق هي الجديه في الخدمه. فما جديه فقط راهو الاساتذه هما بيدهم الإطار التربوي وشبه التربوي راهو ناس توانسة كيفنا كيف هم تليم ذات التوانسة اللي سيات راهو كيف بعضهم بالضبط. فما نفس المشاكل ديما تلقى هاو شوية مشاكل متاع نظافة هاو شوية مشاكل متاع وقت متاع ديزور كروز والكل. الفرق أنه الجدية شفت التلميذ كيف يقول أين راني في معهد نموذجي وبش نقرأ تلقاه هو تخلف الماكينة هذيك يقرأ كيما أصحابه يلي أسيديو يحضر كذا ما فما حتى فرق آخر. فما سؤال آخر أنا نسأله ديما سيد العميد هل النجم نقيمه شخص مهما كان تلميذ في السيزيام في النوفيام في الباك طبيب محامي أستاذ إعلامي على سؤال وحيد امتحان وحيد؟ معناها أنا اليوم كنت تحب تقيمني تسمع برنامج واحد من 19 سنة إعلام وتش تقولي بالبرنامج هذا أنت إعلامية باهية ولا لا؟ فلي هذا اللي صاير مع السيزيام في النوفيام.
0: أنا بنرجع شوية خاطر قال سليم كلمة خارقة العادة.
2: أيام أرجع للسيزيام النوفيام خد سليم بعد بيا شوي.
0: إيه لا لا بيشو. نرجع نرجع. عم شو نقولك أنا المنظومة بكلها نعتبرها منظومة كارثية على تونس. مش عاديك عليش.
2: منظومة الكل.
0: كلها المنظومة التعليمية نتاعنا كارثية عليش. شو قاعدين نعمل هنا تو؟ ترتبع معي شو تتفهم بشوي بشوي. إحنا نجيو سيدي نقسم نردها أدو فيتيس. نجيو جماعة المتوسطين حطهم بعضهم ونجدوا النخبة نحطهم بعضهم. وكل النخبة ذيك شو نعمل به؟ الميتين الأولى شو نعمل به؟ نهديهم ألمانيا وفرنسا اللي هم مش ناقصين. أنا كان يعمل إحصائية تو قديش واحد خذ الباك بامتياز ومشى بعثوه على حساب الدولة مش يقرأ مش يمشي يكمل في دولة أخرى ويقعد غديكة تو تدوخه. معناها نجيو للنخبة النخبة متاع النخبة متاع متاعنا ونهديوها بلاش فلوس. هاكا سيستام عملنا عملنا الساعة النموذج باش نوصلوا كلمتين اللي كانوا باش يهزوا تونس هذوكم اللي كانوا باش يعملوا لنا البحث العلمي وباش يمشوا بين القدام.
2: ايوه كي يقعدوا في تونس يلقاوها البحث العلمي. اسمع الدكتور بحث
0: العلمي. المنظومة الغلط قلت لك المنظومة هذوما نحضر لهم انا يختوا راهو عندنا شركات يا سماح عندنا شركات عالمية راهو عندنا شركات في الانتليجنس ارتيفيسيال وشركات في التكنولوجيا الدقيقه وعندنا شركات تصنع في قطاع الطيران الكبرى. هذوما هذوما صدقني كانوا ينجموا يطيروا بها ردوها توانسه. اما نخبه النخبه نتاعنا نعطيك مثال بسيط انا الواش نبعد انا عندي في عائلتي الواش انت عندي خويا ولاد زوج مشاو النموذجي الاثنين خذاو الباك بامتياز والاثنين ولاو المان تو بوراقهم المانيا سيفينيم ما عادش راجعين انتهى الموضوع. هي يا اخي نجي انا السيد ذا تو في دار اكبر شركه في العالم في السيارات اعلام هذا هاو تو هو يقود في بروجي نتاع وحده اغلى منهم كل اكل مو تعرف شركات كبرى تلقى عندها موديل دو لوكس هو لو شيف دو بروجي نتاع البحث العلمي نتاع السياره الفخمه هذه. هذه ما كانش عم في تاريخ في تونس. انا نتكلم على عائلتي مش على الناس الاخرى. علاش يدي فيهم البرا انا علاش نعمل منظومه باش انا ال 200 للميدسان لمير ميدسان يمشيوا لبرا. المنظومه التعليميه غلطه
2: كي نرجع للكلام
0: ومش نحطهم غلطه نحضر لهم مش نحطهم نحضر لهم الانفراستركتور. سمحت اخ انا كيفاش مشيت للجامعه خير مشيت هكاكا راهو المنظومه قال لك سيستم قال كلمه رائعه سليم لو سيستم. انا مشيت اقرا في اعلى مدرسه عسكريه في العالم اش عملوا لانهم يعرفوا يخطوا. قال لك اخويا زمن الضباط باش يوليو دي استراتيج مش ضباط باش يحاربوا. 320 ضابط الموجودين من العالم الكل وفيهم 200 فرنسيس عملوا لنا كونكور خذوا منا 18 واحد وبعثوهم لباريس اثنين ما بعثوهمش باش يقراو باش يوليو دي استراتيج باش ناكد لك تو وليت عقيد. من بعد مشيت للسي بي سي يو ومركز العمليات الفرنسي نلقى زميلي اللي كان معايا نلقاه يخدم في استراتيجي حطوه لاو يدرس في يعني الاستراتيجي ميليتير للجيش الفرنساوي في افريقيا. يعني شيء مخطط مش كيك راهو التريدوك الامريكاني يخطط 25 سنه قدام. انا الناس خدمت معاهم ونعرف احنا يا خويا بصراحه نخدموا اجور لاجور ما عندناش غدوه نكزيستو با غدوة نتاعنا مش موجود. هانا هز رجل تغرق الاخرى وانا ترى يمشي كابتن واحنا ماشيين ونتبعوا وغالط راهو يسمح راهو جا وقت الاستراتيجيات راهو وقت الذكاء الاصطناعي راهو عيب علينا راهو عيب علينا راهو اليوم كل شيء نعملوا فيه هكاك دز تخطف نسبة نتاع فلان هاي هاي نقلنا التجربة الدنماركية هاي هاي نقل يا وليدي يهديكم ربي رانا توانسة عنا تاريخنا وعنا 7000 عام وعنا كذا وعنا حقيقتنا. نعملوا استراتيجية في جميع المجالات بما فيها التعليم ونصلحوه ونحاليها النموذجي غلط يا اخي. اللي كونوا تونس الاولى العباد اللي كابتن خالد من الاول فكر الجيل هذاك كانوا عندنا نموذج كابتن يهزوا تونس هذو معلمين وطب واساتذه وعندنا
1: الشيخ هذا
0: عندنا الانواع كل وهزوا البلاد.
2: وصلت الفكره عميد هيك نمشيو للطليان.
1: والله شوف انا ريت دوكيومونتير بسنغافوره الولد والبنيه يجيوا للمكتب فرحانين سعداء دي بونور. هنا تلميذ اون ستريس بيرمانون من اللي يخرج من الدار للكياس للمحيط اللي في المكتب اللي في المكتب اللي العائلة اجا اقرأ انجح كذا كيفاش تحبوه الوليد ذي يسي بانوي ويتولي عنده شخصية ويولي خطر غادي يبدأ يكونوا في المواطن غادي في في في على سنغافورة بار اكزامبل ولا مكاو ولا اليابان يكونوا في مواطن تاع المستقبل. مش معقول قديش مرة تكلموا على ألمانيا وعلى الواحد يودي 4 أيام وليه في الجمعة مش يوليه 4 أيام يودي يلعب يقعد 4 سوايع 5 سوايع في النار يا دكتور. عندك تروح عندك شو لا لونغ ألموند وعندك لشينوال وحد تختار منه وتختار بين الشيمي والشيمي والمات ونعرشو وتروح بديش تلعب تعمل موسيقى تعمل كذا مو بيق نقولها معناه انتيت بيان كومون ديريج بيان فيت كنتيت بيان بلين يا ناس. وفيت الحكاية في ألمانيا لي دو بريمير زاني تاع البريمير يا با دو نوت يعيشكم افضلكم
0: في كندا 6
1: تقريبا يا با دو نوت ما فماش ديزابريسياسيون حتى كي توصل الباك عليه كي تلميذ كي نحطوه نبداو حتى حتى في الاخر يتفرقع مسيك لو باور وذيك هو الجيل الغد احنا هذوكم الجيل نتاعنا شو كيفاه معناها يسون فورماتي يسون فورماتي وشو والله عندكم الحق تو يكون بيلوت ويكون اما قبل معناها بتيت بارونتيز خاطر السيزيم كان كونكور بي لي ميور يمشي لخزنه دار. انا قضيت في خزنه دار يا في تونس الجمهوريه التونسيه يا في الولايات بكل عندي صحاب انا من قابس من تطاوين من كذا من عرشو سيتي ليكول بيلوت خزنه لسي خزنه دار تاع برد نعملوا الموسيقى نعملوا نجاره نعملوا
0: 22
1: كيلو نعملوا الحديده 0.5 كوفيسيون عندنا تياترو عندنا صاله عصفور كيفاش خرجنا ماله يعيشكم افضلكم جاء وقت يا خويا باش تشوفوا يا خويا حلوا الشباك على العالم وانتم كل يوم جرافيت وواحد وكذا كان في الصحه كان في التعليم كان في الكوره كان في كذا رانا تاخرنا نسوم دوفونيو لي ديرني دو لا كلاس.
2: احسن 5 أنظمة تعليم في العالم الاولى فنلندا 2 سنغافوره 3 كوريا الجنوبيه 4 اليابان 5 استونيا كيف جاوا يشوفوا النقاط اللي يشتركوا فيها الانظمه هذه 1 تكوين قوي جدا للمعلمين ومكانة المعلمين عندهم كبيرة برشا 2 مناهج حديثة تركز على التفكير لا الحفظ 3 تقييم مستمر للتلامذة استثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية ربط التعليم بسوق الشغل وحاجيات الاقتصاد ما فماش هذي تقرأ حاجة هو سوق الشغل
1: نقوله فيه نحن
2: ما في جستم
1: عنا سنين نقوله فيه
2: دكتور لنا فما حاجة أخرى زيدة بالنسبة للصغار راهو الكونكور نتاع السيزيام والنوفيام حاجته بيه الام والبو اكثر من اللي الصغير فما ياسر بريسيون على الصغار
1: صراحه سي كاسون بالنسبه للصغار شو خصوص تو انت قبليك قلت لي سي بيلوت يقضيو فيهم تونس نعرف اللي يقضيو فيهم تونس اما هما يختاروا لهم احسن المعلمين والاساتذه نتاع لي سي بيلوت. انا باش نسال البنيه التحتيه نتاع لي سي بيلوت كيما البنيه التحتيه نتاع لي سي نورمال هذايا في 3 لليسي بيلوت بيدهم يفرقوا في بعض انت والجهه وانت والبلاصه وانت واللي ماتير وشاي يقراو بالانجليز وشاي يقراو بالسوري وشاي يقراو بالعربي في لي ماتير سيانتيفيك يعني تخلويض يقول لي انا اكثر من هكا بصراحه تعليم واحد لشعب واحد انا هذا اش نعرف لي بريون وحدهم فون سو ديستانغي ونقول لك انا باش تطلع انت عبد اكيليبري راهو كي تحط لي بريون مع بعضهم وحدهم ما ينجموش يعرفوا ناريخ التكوين وكشخص وكي يخرج كمسؤول لا يعرف ليش معناتها عبد مهوش قراي ضعيف زوالي مش لبس عليه ما يعرفش المنا. شوف راهو ديما العباد كي تبدا عندك اون بوبولاسيون هيتروجين راهو ديما خير في تكوين الشخصية. يقعدوا بهتين فما عباد يقولك هذا هو قراي هو يعرف في خاطر ما معناتها على خاطر خالته لتحومته كذا بوليفالون يعني راهو انا يا خويا مع تعليم عادل نحبهم الكلهم دي ليسي بيلوت لي ليسي نتاعنا اسكو نحن علاش كي نحن ما نجموش نعملوا نعملوا الحاجه بركه معناتها و سور ان كونكور اون بلوس لو كريتير اخي ما ثماش واحد بريون يجي يلغى ان كونكور
2: هذاك اش قلت لكم هذاك
1: ما ثماش
2: هذاك اش حكيت انا قلت علاش ما امتحان وحيد سبحان الله نهارتها مش في نهارو ويا مناس راه 17 و 18 وسط العام يجي في الكونكور هو يلغى الكونكور خاطر ما نجمش
1: نحن نحبوا ليسياتنا ومكاتبنا كلهم بيلوت انا مانيش ضد الفكره نتاع لانفستيسمون نتاع الانفراستركتور وتختار وتكون المعلمين وتعطيهم احسن اساتذه وكذا اما نحبها معمه على الناس كل كلي في الليسي بيلوت كلي في الليسي نورمال كي اللي في تونس العاصمه كلي في صفاقس اللي في سوسه اللي في تطاوين اللي في المتلوي الناس الكل اللي في الناس الكل كيف كيف على خاطرنا الكلنا توانسة والكلنا عنا الحق في التعليم هذايا المجاني اللي مازالت تيوريكمون مازال مجاني مي أكثرية العباد ماشيين قاعدين في ولادهم في البريفي على خاطر يقول لك بون
2: واضح. فما سؤال لسعد محجوب تحية لك صديقي لسعد يقول سؤال بربي لي بروف نتاع لي سي بيلوت يعملوا لي غريف ولا لا اي نعم يعملوا غريفات يمتثلوا للنقابين نقول لكم يعملوا في الغريفات في لي كوليج وليسيات بيلوت
0: كيف البريفي
2: انا اللي يغيظني شوي وين راهو لهنا نتكلم كاعلاميه مش كأم انا بنتي تقرا في المعهد النموذجي واختيارها وربي ان شاء الله يفضلها ويعطيها الوقت الطيب لكن من بعد ولاد اللي سي بيلوت باش يعطيو نفس دوفوار الباك هما وتلميذ يقرا في دشره يزمو 15 كيلومتر باش يخلط للليسي نتاعو ساعات يلقى بروفيت وساعات ما يلقاش اشتر العوام عديهم باساتذه ماهمش موجودين ولا فما شغورات ولا فما كذا هل من العادل انه بعد نعطيهم نفس ورقه الامتحان ونقيموهم على نفس الامتحان وقت اللي السنوات الطويله اللي قبل الامتحان هذايا ما وفرنا لهمش نفس الامكانيات هذايا يظهر لي انا راني نساله انا ام تلميذه في النموذج اما بالنسبه ليا ولاد تونس الكل ولادنا وماذا بيا بلو جامي نموذج انا ما ضد التجربه خاطر حتى الصغيرات راهم تاع النموذج تاعبين ياسر ويقراو ياسر وربي يفضل محليهم وما يحبوا وما تعبين فما برشا قرايه برشا بريسيون وتحيه الاساتذه في تونس كل خاطر نعرف اللي كل استاذ ماذا بيه التلميذ اللي قدامه يكون احسن تلميذه ما ساعات الامكانيات ما تتوفرش ولا ماهيش كيف كيف وربي ينجح وليداتكم الكل ان شاء الله يكونوا صالحين وان شاء الله يصلحوا بالبلاد وبيكم انتوما وان شاء الله تكون صحتهم باهيه قبل كل شيء وان شاء الله يكونوا مواطنين صالحين. مواطنين قبل وصالحين ثم ما نحكيه على القراية اللي ما فماش شعب قوي بلاش شهيد وعلم ومواطنة وحب للبلاد وباتريوتيزم ربي فضلكم غيراتكم الكل أخبارنا ورجعنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي من الأرض للكوجينة من الحومة للستاد من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال يلا وهزونا معاكم تونس معاكم كلنا معاكم سيكام معاكم تكبر المحبة وبقليب نشجعوا أبطالنا
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المنزل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك،
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 إلى 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
7: ديوان افهم فلاش نيوز
8: مجازوة سادسة. ديوان افهم عسلمة. نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 حدد ب 34,369 دينارا و356 مليما، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية اليوم، ويتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحولة. انتخاب أستاذ القانون سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2035، وجرت الانتخابات خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بعد أن تواصلت فترة تقديم الترشحات للمنصب من 6 جانفي إلى 5 مارس الماضي، ليتم إثر غلق باب الترشحات إدراج اسم سليم اللغماني رسميا ضمن قائمة المترشحين. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي يسند قرضا بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فولطة ضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميجاوات في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس. ومن المتوقع أن تولد المحطة حوالي 252 جيجاوات في الساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والمس بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. وبمباشرة الأبحاث في الموضوع وبالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين، وعددهم حوالي 25 شخصا، وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تفيد بأن البيت الأبيض قدم نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران للكونغرس. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه من المقرر بدء المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النووي الإيراني مطلع الأسبوع، شريطة أن يتواجد الوفد الإيراني في مكان المحادثات. مقتل 35 شخصا إثر الهجوم على مطار نيامي بالنيجر. نهاية الموجز الإخباري. قدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
9: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان افهم، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح، الماضي ساعتين، 6 متاع العشية و8 والعشرة.

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: ديو ان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم معنا اليوم على التركيبة الكاملة الإدارة الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، بالنسبة للناخب الوطني والفرنسي إيرفي رينار، بالنسبة للمدرب المساعد باش يكون فريدريك بيانكالاني مدرب الحراس بالنسبة للمنتخب التونسي، وجيل فواش بالنسبة للمعدل البدني دافيد برباك، وبالنسبة لأنيس كازوز باش يكون مساعد معد بدني، وقسم التحليل الفني والأداء نلقاو فيه وهبي الخزري بالإضافة إلى ألكسندر كريفيان وحلمي لكشو بالإضافة إلى أنيس بن مليك. حظ موفق للإطار الفني الجديد في قيادة نصور قرطاش. مواصلين مع المنتخب الوطني التونسي ليجري فجر الغد بتوقيتنا الحصة التدريبية قبل الأخيرة، منتظر تغييرات تشمل الخطة الفنية كيف الملاعبية في جميع الخطوط. حسم أكدونا مبعوثنا حاتم جزباري لمونتيري المكسيكي، نذكر زادة مباراة الجولة الثانية من المونديال ضد اليابان بشكون نهار لحد الخمسة متاع الصباح، والجديد هو غياب كوبو عن منتخب الساموراي بداعي الإصابة. تم غلق باب الترشحات لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي الخاصة بالفترة النيابية 2026-2028، وباش تكون في 3 جويلية 2026 قائمة وحيدة ترشحت للسباق الانتخابي يقودها الرئيس الحالي للهيئة التسييرية المهدي الفريخة. بالنسبة للقائمة المترشحة تضم مهدي الفريخة كرئيس، ثامر الفندري كنائب رئيس بالإضافة لسامي بوسرسار، مهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي، خالد السربيجي. من المنتظر أن تشهد الهيئة المديرة القادمة انضمام أسماء أخرى معروفة في محيط النادي الرياضي الصفاقسي خلال الفترة القادمة كما قلنا للإشراف على مختلف الفروع الرياضية للفريق، على غرار فرع كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة وبقية اختصاصات الرياضات الفردية. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم انتداب المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي لمدة 4 مواسم قادم من فريق ليفربول الإنجليزي الميرينجي. كان تعاقد أيضا مع الإسباني كوكوريا قادم من تشيلسي، والبرتغالي فرناندو سيلفا بعد نهاية عقده مع سيتيزنز، بالإضافة إلى تمديد عقد المدافع الألماني روديغير. بالنسبة للريال يعتبر إلى حد الآن أكثر الفرق الأوروبية نشاط في ميركاتو، ومن المنتظر أيضا الإعلان عن صفقات هجومية في الأيام القليلة القادمة. ختام ماتشوات اليوم وغدوة الفجر في مونديال 2026، شوط أول ينتهي بتقدم تشيك ضد البافانا بافانا جنوب أفريقيا 1-0 لتشيكيا، 8 متاع الليل سويسرا ضد البوسنة والهرسك، 11 متاع الليل كندا ضد العنابي المنتخب القطري، والساعتين متاع الفجر غدوة الصباح إن شاء الله منتخب التريكولوري المنظم منتخب المكسيك ضد الشمشون منتخب كوريا الجنوبية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم على ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
2: ياو في بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحية لبدان.
6: فيتالي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان ومتواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان، ربي فضلكم وربي فضل يسمعوا فينا الكل. وبالمناسبة قولوا عيد ميلاد سعيد لسيف الإسلام النداري أمه هنا فرشيشي بوه سيف الله أخته سجود، يتمنوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد إن شاء الله. ربي يفضلكم لبعضكم سيف الإسلام، أحلى اسمه إن شاء الله يكون سيف من سيوف العلم والإسلام في البلاد. ربي يفضلكم ناس كل بعضكم يسالش كل يوم، رانا مفتوحين لكل عيد ميلادات أو كل الأخبار السارة ماذا بينا نعديو لديديكاس قد ما ممكن باش نفرحوا قلوبكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تاو. باش نمشيو سان ترانزيسيون لي لايك ديز لايك
2: لايك لايك ديز لايك
3: في لايك ديز لايك. باش نسمعكم تصريح للفنان التونسي صابر الرباعي اللي كان حاضر في بودكاست قصتي مع الإعلامي اللبناني محمد قيس، واللي الحقيقة تصريحه أثار بعض الجدل وقت اللي قال إنه ينجم وإلا يخمم في الاعتزال من عامين حتى الخمسة سنوات أخرين، وهذه الأسباب نسمعه.
4: كبرنا يا أخي.
5: لا
4: قديش سنتين ثلاثة قدام خمسة سنين ماكسيمم.
5: لا لا لا لحظة
4: والله في مخي أنا صراحة، والله في مخي
5: هذه كبيرة لحظة.
4: اي والله
5: شو يعني خمس سنين بتوقفها؟
4: I think I'm gonna stop.
5: طب ليه؟
4: أنا ما نحبش نوصل لمرحلة أنه العجز، أنه يوم الأيام نغني أمام بعض الأنفار.
1: خايف من أنه في يوم من الأيام يغني أمام بعض الأنفار يقول لك كبرنا وين نخمم سيريوزمون في الاعتزال أقصى ما يمكن خمس سنين لقدام. لايك ديز لايك دكتور شنريك.
6: لايك خاطر دون لو سونس قرار شخصي هو، هو يعرف وضعين نجم يكون ثارت النفع، هذا مش حكايه خايف لنغني. خاطر بون تيوريكمون الفنان عمره ما يموت معناتها، ويعيش حتى من بعد عمر طويل معناتها من اللي توفى، ونشوفوا الامثله متعدة كي كوكب الشرق ام كلثوم ولا عبد الحليم حافظ ولا فريد الأطرش ولا محمد عبد الوهاب، والامثله متعدة معناتها اللي عباد مازالت يسمعوا اغانيهم وكل شيء، وحتى كي يكونوا حتى في سن متقدم يكملوا غنيه، وادي عصافي يكمل غنى. مي تبقى هو قرار شخصي، قرار شخصي نجم يكون طارت النفحة مع تشعين وحب يتلهب عائلته، حقه هذا حقه معناتها. لايك في الأخر ما فيش إشكال معناتها
1: واضح. وهذا كان في بودكاست اسمه قصتي مع الإعلامي اللبناني محمد قيس. سيد عميد
7: لايك ولايك برشا يفو سافوار كي تي لا تابل لورسكو لامور إيدي سيرفي قال شو اسمه
1: شارل أزنافور.
7: مش هو وحده، هذا الفنانين الكبار برشا منهم عملوا هكا. نفكر جاك بريل في الطنبك متاع وقت الحس اللي صايه معناها وصل لعمر معين اختفى، قعدوا يلوج عليه ما قاوش لين بعد سمعوا بيه توفى. اما انا واحد من الناس نذكر حفله ورده الجزائريه اللي رحمها كاترفان اني جت غنت في قرطاج وتمنيتها ما جاتش، يعني الصوت ضاع، الطاقه ضاعت، يعني ثم عمر معين الانسان ماذا به يكرم لحيته بيته باش يقعد لك الاسم هذاك، خاطر برشا اللي غلطوا قعدوا والصوت ضاع وال يعني سوني بلو لا ميم شوز مش نفس. فهمتني؟ هو انا صابر حياته كامله ذكي وذكي برشا وغنى كما يلزم وما هبطش مستوى حتى مره، قعد ديما في مستوى راقي ديما طالع لفوق، وهالنوع عظمة من الاذكياء يعرفوا يغادروا الطاوله وقت يلزم يغادروها. دونك قرار هو بيدو، قراره شخصي، اما انا نقول انسان ذكي ويفكر يخرج في وهو في إشعاعه، في كما كل الملاعبي يخرج كيف الطبق بتاعه تلقاها الناس كل تقعد تفكر الصورة هذيك. أنا توا عندي في صورتي نجيب غميض الميار دمي في تونس ملي خلقت التوا، خاطر ما شفتوش هبط نجيب غميض اللي نمشى هو نجيب غميض. دونك يعني محلاها الصورة هذيك، ثم ملاعبي قاعد لي يولي قريب يقول له برسمك سامحنا. فهمتي؟ سيب عاتك هو محلاك صورتك خلاها وانت خارج في احسن حله،
1: تغادر وانت في اوج العطاء. كابتن
8: لايك عطيه صحه بارك الله فيك، وعايش في بيئه توكسيك يا كابتن من الفن راهو كذا يطلب الصحه وكذا امور باش
1: ياكل من العمر
8: ياكل من العمر وعنده الحق وبرافو كله صابر حدد معناها مده باش معناها كيت لا تابل كوموندي سون في دو بروي ياكل معناها وراهي الكوموندي ايتي فمير الشهره والدنيا الكل في فمير في الاخر يلقى روحه با يقول لك انا خويا مازالي مع عائلتي ونتلاب روحي ونتلاب صحتي خاطر الصحه ما عنديش ما عنديش معناها
1: ثمن
8: بارك الله فيه يعطيه الصحه فهمتي فوق كتير أتابل مي سون فير دو بروي
1: سون فير دو بروي وقديش العبيد ما تعرفش اللي الفنانين هذوما والمشهورين راهو قاعدين يضويوا على غيرهم بضو يحرقهم هم
8: بارك الله فيك
1: هو يتحرق قاعد باش يضوي على الناس الاخرى العبيد كون تشوف التصويرة الاخرى تشوفه واقف على المسرح تشوف الغنية بعد ما تخدمت تشوف مقدم يقدم في برنامج تشوف ممثل بعد ما الدور يكمل تشوف كوارجي وهو في فقط 90 دقيقة سوغ لو تيران لكن ما يشوفوش ما قبل وما بعد هذه الناس راهي تتعب قبل وتتعب من بعد جسديا ونفسيا وعائليا وراحتهم يعني تهدي عمرك للناس ومن بعد تقول انا شنو تهدي لي انا شنو ربحت لروحي انا ولعائلتي شنو هديت دونك ممكن نفهموا برشا رغم انه انا شويه ديزلايك خاطر نشوف انه امير الطرب العربي صابر باعي مازال عنده برشا ما يقدم ومازال في عنفوان العطاء نتاعو وممكن راهو ساعات الجمهور يقصر في المحبة ساعات الجمهور يقصر في العطاء وما يبدلش الفنان بنفس العطاء اللي هو يقدمه له روى تشكون فما شوية الشجران هكا عند صابر باعي ما نعرفوش احنا على شنو الظروف ولا الحاجات يخليك كان حد قال باش نعتزل مش بركة على خاطر جهده ما عادش ولا فنه ما ينجمش ولا صوته ولا مهما كان الإبداع اللي هو يعمل فيه ما ساعات راهو لانغاتيتود تقتلك وتقول خليني نغادر
8: خاصة الفيسبوك
1: قد شرطو وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة كيف تجيك الضربة من ولاد بلادك من ناسك من أهلك من عبيد انت استنيت باش هما يكونوا اللي يقفوا معك وهما تلقاه ديما احنا للأسف الشعوب ساعات تضوي على البراني تقعد تسبق البراني عليك تحس انت تقول انا تو سا بور سا معناها
8: واحنا كوجيه ولا حاجه نقولوا فو ايفيتي لو ماج دو ترو كي لونترونور يفو ايفيتي لو ماج دو ترو تقول اي خلينا نزيد راني عام اخر خلينا كذا وبعديش كان واحد وقف قبل العام هذاك راه خرج مع ذاك لي جونور خير معناها
1: صحيح
8: يعطيه الصحه ولايك يعطيه الصحه
1: تحيه لامير الطرب العربي استاذنا صابر باعي نمشيو للخبر الموالي
3: شنو قعدوا في الفن نقعدوا في الفن ومن أمير الطرب إلى العندلي بالأسمر وين حذروا عائلته عائلة عبد العلي حليم حافظ المنتجين ومنظمي الحفلات الغنائية من استخدام اسمه وإلا تصويرته دون الحصول على موافقة مسبقة من الورثة وأكدت أنها باش تلجأ لإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين ودعات الأسرة في بيان قانوني جميع المنتجين ومنظمي الحفلات داخل مصر وخارجها إلى الامتناع عن إقامة أي فعاليات وإلا حفلات غنائية يستغل فيها اسم وإلا صورة عبد الحليم دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة ويأتي التحذير هذا اللي هو يعتبر شديد اللهجة بعد يومين فقط من إعلان صفحة منزل عبد الحليم حافظ عبر الفيسبوك رفضها إقامة حفل

0: فما قانون في مصر شكرا فما قانون يطبق الأمور هذه، احنا مازال ما عندناش قانون يطبق هذه. لايك
1: لايك بالنسبة لك. كيف نحكي على عائلة عبد الحليم أبرز أفراد عائلته المعروفة في وسائل الإعلام، هما أخواته فما محمد شبانة يعتبر أبرز المتحدثين باسم العائلة والورثة، يظهر برشا في وسائل الإعلام للدفاع عن حقوق تراث عبد الحليم وأغانيه والصور نتاعو. إسماعيل شبانة اللي هو كان كذلك مطرب ومنشد معروف في الإذاعة المصرية، يعتبر من أكثر أفراد الأسرة قربا لعبد الحليم، أولاده هو وكيف كيف وأحفاده يعتبروا روحهم زادة من ورثة عبد الحليم حافظ. فما أخته كذلك عبد الحليم حافظ، دونك عنده ثلاثة أخوات أولاد وأخته معهم. عميد شخليك الأخرى دكتور فيما خص عبد الحليم،
2: هو ثور أي ثم تقنية بالذكاء الاصطناعي ينجموا يجيبوا المطرب كأنه في الدنيا بالحق. فهمتني على المسرح
3: تقنية الأولوغام.
2: الأولوغام معناها ينجموا يجزدوه وينجم يتفرجوا كأنه موجود فعلا، ده معناه شحما ولحما. إذن ربما يقصدوا في هذه خطر نتصور مثلا مش فكرة أخرى اللي بيش يقولوا علاش معناه مش حفلة عبد الحليم، ما خافوا لا يستعملوا صورته ويستعملوا هالتقنية هذه بيش يعملوا بيه حفلة،
1: وهي تم استعمالها التقنية هذه لكن من طرف الورثة
2: يخلصوا. أما الناس الأخرى ما عندهمش حق لأنه كأنه إير برودكسيون ريال متاع المطرب بيدو يرجعوه للحياة. فهمتي دونك عندهم حق، وإذا حقوق طبعا محفوظة معروفة معناها هذه الحقوق راهي موجودة وكل عائلة عندها حق باش تدافع على يعني الرصيد نتاع الفنان المتوفي، دونك أنا معهم 100%.
1: واضح بي دكتورنا
4: من نجم كون كان معهم لايك لايك وهو باش نقول لك علاش لايك، خاطر في الاخر عبد الحليم كانوا الوظف نتاعو هذيك. فهمت معناتها الرصيد الفني نتاعو يتبع عبد الحليم حافظ ويتبع عائلته ونورمالمون هذا مش كان عبد الحليم بركي،
0: حتى الملحن
4: والملحن والشاعر
0: كل ما بعدها
4: صحيح. اخي الاغنيه هي كومبوزي دو تخوا بيليي، فهمت الملحن والشاعر والمؤدي ولا المطرب ولا الفنان واللي هو. انا لواش معاهم على خاطر راهو فما فنانين موجودين كسوا في تونس ولا في العالم العربي اللي ما عندهم حتى رصيد يسخنوا ويجمضوا في البيت هل يعقل انت تدخل فنان يجي المهرجان كارتاج مثلا يغني 70% ولا 80% اغنيه ام كلثوم وعبد الحليم ورده جزائريه ويغني الاغنيه تاعو، هل يعقل هذا؟
1: صحيح
4: اخي هو مو يخلصوا له على الفستيفال تاع كارتاج هذيك ايوا البرودوي موش نتاعو هو الاصل في شيء، هو يقدم 80% منتوجه وبار نوستالجي هكا ولا هو يحبوا الجمهور يطلب منه غنية نتاع العندليب ولا كوكب الشرق ولا واللي هو ما عنده غنية قديمة ولا صباح فخري ولا هو يعمل غنية زوز مش العكس.
1: احنا ماذا بينا نسألوا الحفلات هذية، والله فكرتني دكتور خاصة في المملكة العربية السعودية حفلة أم كلثوم حفلة عبد الحليم حفلة محمد عبد الوهاب يجيوا الفنانين ويغنيوا الغنيات نتاع الفنانين هذوما، هل الورثة يخلصوا ولا لا؟
4: لا هم الفنانين يخلصوا،
1: لا الفنانين يخلصوا ما الورثة معناها لي ما نعرفش انا يخلصهم ولا ما يخلصهمش،
4: يظل يتابع البلوشي بون كوم
0: فهمت والله صحيح ريد شوية كنت كاسكروت بلا ريد
4: والبحر تحمل
0: الامور
4: الامور داخل بعض بلوشي بون كوم والبحر تحمل هذا لو ماتش دو ترو دونك انا يظهر لي معناتها بصراحة توا عائلة عبد الحليم عندهم الحق بصراحة يلزم عائلته كان جاهو حيضة ويطلب حقوقه.
1: احنا في تونس صار وقتها اشكال من عائلة قاسم كافي
0: عندهم ألف حق
1: وقتها على غنيته وعندهم حق يقول لك راهو استعمال برشا هو تعب عليهم لغنيته ثم هو كذا وهو بالنسبة لي راهو كما قلت انت يا دكتور فما اللي يخلي ديار ويخلي رزق فما اللي يخلي زاد غنيت كيف الديار
4: كيما عمل هدي جويني ولا زاد علي ريح يرحمهم
1: ايش صرفوا منهم ايش صرفوا منهم
4: يا ولدي اللي هذا يعاود رميك السور تحت ياسمينة في الليل ولاموني اللي غادوا مني
0: فهمت في لبنان يغنيوا فيها
4: اي وتكويته ما قلت تحيت
1: وهو كذلك. يلا الاخبار الموالية تحبهم
3: نحكيوا على كوريا الجنوبية اللي انتشرت فيها مواقع وتطبيقات تعرف باسم مواقع الدوبامين اللي هو هرمون السعادة والفكرة انها تقلد تجربة

0: تسوق الإلكتروني بالكامل.
1: سنة. أنا مهمش فيه الكابتن من
0: جديد. تسوق وهمي.
1: عودل.
0: في كوريا الجنوبية انتشرت مواقع وتطبيقات تعرف باسم مواقع الدوبامين اللي هو هرمون السعادة.
1: أيوة.
0: والفكرة إنها تقلد تجربة التسوق الإلكتروني بالكامل، أما من غير ما تدفع لفلوس وإلا تخو حتى منتوج معناه، والمستخدم ينجم يعني يتفرج في المنتوجات هذه ويختار ويحط حتى في الكارتة متاعه ويكمل يشري ويعيش اللحظة. كأنه معناها خذاه معناها وعاش الحكاية حقيقية، لكن الحكاية في الأصل ما فماش لا منتوج ما فماش فلوس، والتجربة معمولة باش معناها تمنح المستخدم إحساس الشعور بيات معناها انه هو يعيش ويشري وينجم اي فوالا، والا التزام حقيقي. وشباب برشا يشوفوا الحكايه هذه تساعدهم انهم يفرغوا رغبه الشراء بدون صرف فلوس، اما بعض الخبراء حذروا من انها ممكن تنجم معناها تغذي نفس السلوك نتاع الادمان التسوقي حتى لو ما فماش شراء فعلي. نذكروا اللي تقارير قالت اللي المواقع هذه تستهدف بشكل كبير الشباب كما اذكرنا اللي يعانيوا من ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشه، الشيء اللي خليهم هما يفرغوا رغبة العلاج بالتسوق عندهم هما ريتري تيرابي بشكل رمزي أما من غير عواقب مالية، لكن فما تحذيرات.
2: لايك ولا ديزلايك؟
3: ما فهمتش كابت والله اللي فهمت معناه شو
2: انت ماذا بيك تشري انت ما عندكش فلوس
0: انت ماك ما تشريش باللي سيت هذوكم وكل احسب روحك باش تشري دخلت السيت باش تشري لبسه باش تشري فازات
2: يعيشوك
0: تعمل تسوق
2: حاله انك عملت شوبينغ وانت ما عملتش.
3: انا نعيش في الواقع ما نعيش في الافتراضي.
2: دونك ديزلايك
3: اكثر من ديزلايك.
2: باهي ديزلايك طلياني عميد
4: ماشي بريئه الحكايه.
2: ايه
4: هذا ما مهفات تعرف ايش يعملوا بالضبط هك جماعه اللي يقولوا ديسيت يقولوا قمر بلاش.
2: ايوه
3: بعدش
4: ضربوش الادمان
2: هاي.
4: اللي فرانك اللي صوروا هزوا قمر
1: بلاش يعطيك صح
4: هذا ايش يعملوا فيه هكا توا باش يخلقوا نوع من الادمان على الشراء
3: الدوبامين
4: بالدود تحشي دوز فرانك اول حاجه عملها لانه لقى في رغبه وتخلقت له ادمان
3: يشري في الافتراض.
4: راهو هذوما اللي يعملوا هذوما اللي يعملوا كيما هكا راهم سون دي استراتيج ناس مهفات تاع ماركتينغ يعني وصلوا لمستوى عالي جدا ويخلقوا لك حاجه باش يشريوك بالسيف. الوقت اللي مشيت لامريكا اول مره ماشي الاولى 88 قريب في الكولوار نتاع وول مارت قريب باش يشريك بالسيف. راهو عندهم طرق انكر ويابل معناها
2: باش يدخل بوتيكات يهجوك بالسيف
4: احنا يخزر لك على جنب ولا تخزر لك على جنبك هذايا لا
2: شريك بالسيف
4: صدقني يدخلك بالسيف شريك والله طريقه شريت بها فلاش تاع مصاره انت وما تفكرش راح كيفاش
2: دخلت
4: منه دخلتي منه خرجت لا لا على كيفاش وخذ وترشنيه وخلص
2: شري
3: ما فهم لي ريستورون هذاك لي راباتور يبدا يعملك
4: في الوالمارت هكاك وقتك تشفت قيمه معناها ماركتينغ قيمه الدولار
2: واضح. دكتورنا لايك ولا ديزلايك؟
1: لا ديزلايك ديزلايك خاطر ما نجمش سيد العميد بلاس الباد الفوق ياسر ما نجمش
2: تمشي في ديزلايك.
1: لا كلامه مقنع بصراحه 100% وانا من الاول باش نقول ديزلايك خاطر العين ترى القلب يوجع فهمت خاتم بون تسوق كل واحد وامكانياته وتنجم انت تمشي تتسوق ما نعرفش دويره في الكود دازور اوكي فهمت مثلا فهمت
2: شوف النسيه راهو عندهم نظره اخرى للحكايه هذو انسان يذولي ما نعرفش ونادي وايمان قولوا لي ونورز كي تكمندي حاجه ساعات مثلا من مواقع التواصل الاجتماعي تفرح تقول شريك شريتها وسي حضرت انت مورالمون ترتاح كي ساعات تدخل بوتيك تقيس زوز ثلاثه رواب ما يعجبوكش ولا هي ما كمان بدلت جو
0: شوفينغ هذاك نسميوه نحن شوفينغ
1: شوفينغ مش جميله
3: شوف
2: ديجا تفرحت انت معنا لو فيت اللي تدور وتقيس وكل وعندنا قوه عظيمه نسى ما تبدا هي فوقها 100,000 مثلا تقيس ربع ب 400 علاش تقيسها كمان
4: تاع
2: 400 دينار
1: تبدا معامله على
4: الشري بالالكترونيك وساعة ساعة يطلبوا الماكله بالالكترونيك
2: سميحه معنا
4: شويه تقول لك انا معاك انا تو نستغرب جماعة يشريوا في الماكلة
0: بالابليكاسيون بطاقة ذهبية على الليفريزون في الماكلة
4: انا تو واحد كابتن واحد يشوف عينيه وهي ما بالله خلي عصفور شاري عصفور في في في شجره
3: قطوش مش كارب
4: قطوش يا ودي انا تو نمشي انا نمشي للريستورا وشوف بعيني و فما بالك انا قاعد ونرالي انا
3: يجي على موتو
2: واضح حبيب ربي قبل نمشيو الاخبار اللي من بعده عادل العبيدي يقول لي عيد ميلاد بنتي مريم العبيدي اليوم عملت 18 عام يحب يقول لها نحبوك برشا هو وامها يقول لنا وامها نحبوها برشا ان شاء الله كل عام ومريومه العبيدي حيه بالف خير 18 سنه ما نعرفش عدولا قلنا انت ولد حمام لنف ولا لا
5: هابي بيرثدي
2: الكابتن عنده صديقه عادل العبيدي منار صديقك ولا ليه انتو كاحنا قولوا المريومة كل عام تي حيا بألف خير وربي فضلك للوالد والوالدة نمشيو للخبر الموالي نورس
5: الخبر الأخير نحكيه على صحيفة الفيغارو اللي قالت اليوم البارحة الأربعة اللي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لو كورنو يعتزم فرض فحوصات إلزامية ومفاجئة للعاملين داخل الحكومة والوزارات حول تعاطي المخدرات وقالت الصحيفة انه هو ينوي فرض فحص عشوائي في الحكومة وإلا الوزارات حاول تعاطي المخدرات ويطالب رئيس الحكومة ووزرائه انهم ينظموا من توا فحوصات مباغتة وإلزامية عبر مسحات اللعاب للعاملين في مؤسساتهم وقالت محطة بي اف ام تي في تلفزيونية انه تم بالفعل اجراء فحوصات مخدرات مفاجئة داخل مكتب رئيس الوزراء نفسه قبل جمعتين
3: وطلعوا
5: ما عندناش النتيجة ما قالوش
2: حتى الوزراء زادها باش يصير لهم الفحوصات هذيا فحوصات إينوبيني
3: اللي يعاون إسرائيل في غزة ويعطي السلاح مش في مخه
2: مش في مخه
3: مش في مخ
2: دكتور لايك ديزلايك
1: لايك
2: فحوصات مفاجئة لتعاطي المخدرات
1: لايك على خاطر مدام مشاف الخطوة هذه مدام فما حاجة
2: فما تقارير
1: فما فما معناتها وإذا كان الدراك تخلط لمؤسسات الدولة فهمت هما راهو يلزمهم بوكو دو فيزيت إينوبيني مش كان على الدراك
2: على برشا حاجة أخرى
1: خليني
2: باش ندخل فيه واضح الدكتور
1: فهمت
2: دونك لايك يقول
3: تذكروا التصويرة نتاع ماكرون والآخر التلفزيوني تذكروها ما عملوا هكا في ساعة الستريس اللي عندهم نورمال كيما
2: ثم حاجة غير عادية
3: أنا بالحق
2: احنا نتساءلوا احنا ديما نتساءل
3: هنا هذوما كلمة العبير منشطات يجيو حتى للدار شوف المنشطات والله بالحق خاطر دي ديسيجن بوليتيك سي لو بلان انترناسيونال خويا واحد يقعد بيت في دونك خذاهم تحت التاثير كوكا كولا
2: سيد العميد
4: اللي عاش في فرنسا يعرف ضرب فيهم الكنابيس ضرب جميع المستويات وقلت لهم افا في كل المحافل ضرب حتى الجيش بتاعهم لأنه في جات فترة شافوا هولندا معناها
3: تدخل
4: ما عادش
3: تختار
4: لا ما عادش مجرمة وبدت نزعة في فرنسا كده بشي تساهل نوعا ما ياخي ضرب فيهم معناها في السواق وفي الإدارات وفي المدارس وفي حتى الجيش انتحهم تضرب إذن خاطر بسطها يعني طبعوا معاها الكنابيس اللي هو نوع من دروغ خفيفة فهمتني هذاك علاش راه عمل العملية هذه باش تشوف ترى قاعدين يتكيفوا في الكنابيس في الإدارة ولا
3: أكثر من أكثر من الكنابيس ما عادش كنابيس ما عادش يلعب
4: لا لا هو
3: ولا الفوق
4: الآفة نتاعهم هذه
2: الآفة نتاعهم هي
3: جماعة الفيتنام روحوا كلهم مرضى
4: اي كل الامريكان الامريكان الجيش الامريكي تضرب كله
3: كله عندهم الحق من حرب
2: قال لك طليني قال لك فحوصات مباغتة والزامية
3: كل ملاعبي والله منشطات الكنترول مشيلوا حتى للدار يدق عليه يقول له ترى خذ واحد خاطر هذيك العام اليوفي واحد يا اخي عملوها وعملوا قانون هكا كيما هنا في تونس راه تصير ثلاثة تو سمعت ثلاثة ملاعبي عمرهم يقولوا عليهم
2: واضح هذا كانت لايك ديزلايك تمشي والزعمة صحيح
6: زعمة صحيح
7: زعمة صحيح
2: هاي شكون يبدا
1: ايهت
5: نحكيو على
1: لا كيستيون دو ترو لا كيستيون دو ترو لا ترو كلشي دو ترو للسالير دو ترو
5: ما دمنا في أجواء كأس العالم باش نحكيوا على مراه باعت الذهب نتاعها على أساس رجلها باش يمشي يحضر
2: على باش مدخل
5: باش يحضر غالب تحبوا
2: تاسع
5: باش يحضر الأجواء معناها نتاع المونديال والماتشوات لكن هو ما مشاش وما حضرش أما شري مراول المنتخب نتاعو اللي هو الأردني ومشي وزعهم معناها للناس مجانا
1: غلط
5: أخبار صحيح مرسي دكتور شنو ديما
2: هكا عطينا تفاصيل الاخبار
1: قلت بكل ثقه في النفس
5: نعم الحكايه صارت في الاردن
2: انت متاكد من روحك
1: شو متاكد بكل مصدر بارز
5: في الاردن
1: عميد صدر بارز
5: لا جترا صدر بارز ديما هكا دكتور
0: كمل الحكاية صارت في الأردن والحكاية أثارت برشا جدل في الأردن كما أذكرنا. متاع مرأة كما قلنا باعت الذهب متاحة اللي عندها الكل, وبما أنهم يحبوا بعضهم هو قالها من نحب نحضر المباريات متاع
2: النشامة
0: جستومو. لكن من بعد فجأها أنه شري المري وبرشا مري بكمية مهولة ووزعهم بصفة مجانية, وقال أنه ما ينجمش يسافر بما أنه عنده إشكاليات في الفيزا.
2: وهي كي هبطت الستاتيو كتبت في الاخر كتبت راجلي جلطت بالغزول باعت ذهب بي. لشكون توا السؤال دكتور
1: كابتن؟
3: يا زلمه دكتور
0: كابتن نحكيو على شخص خبأ الجثمان خبى الجثمين متاع أمه 4 شهور باش يقعد هو ينجم ياخو الجراية متاعها في صندوق.
3: صحيح قريتها قريتها صحيح
1: في الهند. صحيح
0: لا الأخبار في مصر مش في الهند.
1: صحيح
3: صحيح
0: صحيح
3: يكهو
0: دكتور قال الهند
3: قريتها يكون عودتها الحكاية.
1: الهند مو هز الكدافر باش يشوفوا بتاع شنيه تاع البنك ولا شنو هذيك
0: اخرى. هي هي
2: في ده معناه ما تفنش امه باش ياخذ الجرايه نتاعها
0: جوستومون في واقع صعب
2: عميل تصير
3: الفقر عميل. يعمل فقر
2: شنو هالجرايه قدام امه باش تكرمها
3: فقر.
0: نعطيكم تفاصيل في واقع صادمة هزت الشارع الإسكندري. كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لغز اختفاء سيدة مسنة بعد ما تبين اللي ولدها أخفى جثمانها داخل صندوق خشبي غطاه بالرمال والإسمنت وصب فوقه طبقة خرسانية داخل شقته بمنطقة سيوف شماعة.
1: شقته
0: بمنطقة سيوف شماعة
2: شقته يا باشا
0: في محاولة الاستمرار في صرف معاشها ومعاش زوجها المتوفي. لكن من بعد
1: جوزها
0: أيوة يا دكتور
2: عطينا أخبار العميد كملوا بها.
0: سيد العميد نحكيه على سيد سرق طالبة في تليفونها, سرق لها تليفونها ومن بعد كي حل التليفون يلقى تصويرة شخص باللبسة متاع الجيش ظن أنه هو زوجها, هذيك علاش مشي رجع لها التليفون.
4: صحيح إذا كان في تونس 98% من شعب تونس يحب الجيش, حتى الصراخ يحبوا الجيش.
0: في البرازيل
3: يحبوا الجيش يموتوا على الجيش.
4: صحيح في البرازيل. صحيح
2: حقنيش قلنا في البرازيل ما بعرف
4: في تونس صحيح
0: الاخبار صحيح
4: في المطار مره بالزهر نتاعي الفاليز حطيت فيها زي فوق حطيت دبشي كله
1: فما ديكادو. صحيح خلص نعرف
4: لا خاطر الحق حطيت الفاليز وحطيت ديكادو كل شيء, لكن حطيت الزي العسكري والقراد في الطبقه الاخرانيه خلاص.
0: ايوه
4: في المطار يا جماعه كسرير هذوكم كسر فهمتي العرف
0: كسر
4: حل عرض الزي سكر لقيتها مكسره لكن حتى شي مونكس
2: بطل
4: بطل فقرد عميد تقول لك هالمصيبه اللي باش تعملها روحي فهمتي
2: باهي الفكره
4: بالزهر ولا يزهر والله يزهر.
0: نحكي على ناتالي اللي عمرها 21 سنة كانت تستنى في الكار, فجأة جهة شخص هز التليفون. من بعد كي هو هز التليفون شاف في الكاش متاع التليفون تصويرة لوجين اللي هو أحد معناها فرقة البي تي اس حول العالم في البرازيل اللي هو يخدم في الجيش. كان يظن أنه هو حبيبها أو زوجها, هذيك علاش مشي رجع لها التليفون خوفا منه.
2: فلا دونك هي حتى تصويرة متاع حد معروف
4: عرفتها البي تي اس هذوما هذومك
3: البريغاد
4: ديليت اللي دخلوهم الفافيلاس اللي جماعة ثم مناطق في البرازيل خطيرة جدا يسموهم الفافيلاس اللي فيهم الإجرام والدراك وكل شيء. هذوما هم جماعة اللي يدخلوا باش يعني يشدوهم وقاسين برشا صعب برشا.
3: هذوما يسميهم ليزيس كادرون دو لامور, ناريتهم يبداو يقتلوا فيهم ويحطوهم في التعذب لو يمشيوا في الليل
2: طيشون في
4: الصبي ابشر يمار يبقى لي فافيلاس. هذا ما اخطر مثلا في العالم
3: كادرون دو لامور كلهم كاغولي ويقتلوا
4: البقايا عظوما من اخطر مفهم في العالم
3: بيدخلوش فكر لي فافيلار فوق
4: فافيلاس
0: كما قال سيف عمران كان عطي ربي راني في الفافيلاس
3: نشوف ايش
0: تليفوني نطرفوا لي دو كلاس حاجه سامحني سيف كان غلط في
2: الكلام انا امر مش نعدي اللي قلتو نورس غنية حلوة برشا ما نعرف انتم ما تسرقتوا في حاجة تبركيتوا نهار حاولوا يسرقوكم
3: لا
2: قاليني حتى في فاليز في المطار كما قال عميد ولا
3: لا انا من اللي 2011 لا عندي لبس من غيرها عندي لبس حتى شيء حتى عائلتي كيف خاطر مرة برتي قدام داري اوريزمون يعني بلالت هكيك يا خويا ملا تكنيك زوز وقفوا ويمسكنا تفاجعتوا الجيران وليه برشا توا وقفوا بواحد كذا كيفاش نحاوهم من تكنيك يكسروا دينير ما ذوما من راكاو مع برسان الحمد لله ربي. اما انا ناخذ حذري من البركاجات ونقول للناس الكل حتى عائلتي اسمع انت هالامر كشركه وكل منقاله وكل واحد با هذا قرار خديته والحمد لله رب.
2: فوالا دكتور
1: شنو
2: ما تفرقتش ما تفرقتش ما
3: تفرقتش ما تفرقتش ما
1: تفرقتش
3: خدك عليك
1: لا الحمد لله
3: لا الحمد لله
2: جملة لا كرهبة لا حاجة ما صارش قدومك مرة براكاج ولا سرقة
1: لا ماذا تصدق ومفيد حيانا تاع كرهبتي وما نعرفش علاش في عدس
2: مفاتح كرهبتك
1: فيها ضعف لا لا حطيتهم فوق الطاولة ما لقيتهمش ما لقيتهمش لا وقتها وانا اتيديون كسرت شباك وجبت سيغوري كره بكري عرفتهم
3: والله يدكم اليسر
2: ولا
1: لا سول فوا
2: الحمد لله الحمد لله ربي. قبل ما نكملوا انا برشا بعثونا على واد ملاك نورز ويسر الناس يسألوا علي صار البارح في واد ملاك وزارة الفلاحة كانت تكلمت على متابعة لتطورات الوضع بواد ملاك وخلي فسرنا العميد شنو اللي حكيو عليه صار
1: وين افادت كاسك سيد العميد
2: كما
4: كنت هو راهو
1: سلام خف
4: صارت أمطار كبيرة برشا
2: خلي نورس تقول لنا وزارة الفلاحة شو قالت ثم
7: وين أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار متابعة تطورات الوضع بوادي ملاك أثر تسجيل عطب فني في ساكوردة السد وسد وارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة الوضع اللي ما يشكلش خطر على ضفاف الواد وأكدت الوزارة اللي المجرى متاع الواد قادر على استيعاب كامل الكميات المتدفقة من منطقة ملاك في اتجاه سد سيدي سالم وتحاول كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه البارح على عين المكان مرفوق بفريق من الإطارات الفنية والخبراء الراجعين بالنظر للوزارة وين تمت معاينة الوضع ميدانيا والتثبت من سلامة المنشآت المائية ومتابعة تطور تدفق المياه وأكدت المعاينة الفنية اللي سلامة المنشأة المائية ما هيش مهدة وأنه ما فماش حتى انعكاسات على المواطنين وإلا على أمنهم وسلامتهم مع الملاحظ اللي الكميات المتدفقة باش يتم استيعابها بسد سيدي سالم وتشير الوزارة اللي نسق تدفقات المسجل يشهد تراجع ملحوظ مقارنة بالساعات الأولى.
2: فلا استنفار كبير البارح وسائل التواصل الاجتماعي الكل تتكلم وادي ملاك الماء احنا شفناه الماء هو خفنا من فيضانات كبيره في المنطقه
4: هو راه صار المطر كبير ياسر صارت في الجزائر وفي تونس مطر طوفانيه في الشارع هذيك دونك ملاك تونس مربوط ملاك اخر في الجزائر دونك يجي الماء بقوه ويديبورد ويخرج لكن الحمد لله الماء هذا ما ضيع منه حتى قطره لانه باش يمشي في المجرى هذاك اللي هو يكمل في اكبر سد في تونس سيدي سالم فما شويه خطر على الرعاه خاطر الرعاه يديم يتبعوا الوديان وتم ماذا بهم السعي نتاعهم يمشي لك الخضار خاطر الواد حجر الواد تلقاه فيه رطوبه وتلقى فيه حشيش اخضر لكن حسب ما شفت انا الصور ثم سيران ثم صار الانذار معناها والحمد لله ما ثمش خسائر بشرية ولا حتى على الحيوانات واحد يردوا بينا بركة إن شاء الله ما أنا تخف الحكاية لكن كما ديما نقول اللي راه ربي يحبنا حتى قطر ما بجديع بشيمشي أكبر سد سيدي سالم اللي هو يرفع أكثر من 650 مليون
2: وزارة الفلاحة تقول تسجيل عطب فني في ساكورة السد
4: شماني ساكورة متعرف بشي نفسه ما ثم بيبان تتحل اللوطة إدروليك يتحل باش يتعدى الماء وعادي هبطوا تبلوك
2: مع عشان جميع
4: تبلوك لا عم لا يصلحوه نصوري تصلح عنا جناير وعنا كفاءات توصلحوه
1: مشاكل صيانة
4: حكيت صيانة
3: رأي كلها تبعه وكلها
4: قدموا رامسود نتعنا قدموا على فكرة قدموا بعض منهم فات 30 عام برشا
2: فلا بخلاف قدموا ولا ما قدموش تو كيما قال الدكتور الصيانة الجهر متاع علاش ما نجهروش السدود متاعنا
4: جهر مستحيل السد عنده عمر معين يتلم لي زالوفيون دوك متعباو وبعد يقعد معناها جست معناها هكا منظر وبرا اما عنده عمر معين فهمتني اما باش ما نجموش يجهروه خاطر تصور عليه ما تجمش من تجمش دي دي دي, دي مليون دو
1: متر باش يجهروه بجير
3: لا
4: باش يجهروه نحيو طبع معناها
2: يجهروه معناها ينظفوه وقت اللي يهبط برشا منسوب
4: هو السدود اول ما يخرج تخرج لابوره تخرج يعني برشا طبعا تخرج، لكن لازم ينفسوه باش باش بيصيرش ريسك على المنشأة. كيف تتعب برشا وقت تعرف كي تتعب برشا لما اختروا فما بتبيع حاجة دونك يسيبوه باش ما يوصلش لل، وفي تروبلان رصد في بصفة عامة أبار باش ينفسوه من اللطة فيه كيف تعبها بكل، ثم تروبلان الماء زايد كل باش يخرج يمشي في الوقت.
3: ما البديل كي هو أقدم. هو يقدم سامحني سي سامح ما البديل هذاك الصد هذاك
4: قد شو يعمل واحد اخر
3: اي ولا
4: تبعوا التوبوغرافي ويعمل واحد اخر خاطر هنا فال ديما بين جباله فهمتني.
2: اكبر واقدم سد في تونس هو سد سيدي سالم. السد هذايا تبني عام 1977 بدات الاشغال فيه، ادخل الخدمه عام 1982 هاي نحكيو على 43 سنه.
4: هذا شرف تونس، هذا من غيره هو ما بيصيرش تونس العاصمه.
2: سد سيدي سالم، فما سد سيدي سعد أنشئ سنة 81 للحماية من الفيضانات وللري. سيدي سعد سد سيدي البراق
4: في أقصى شمال، هذا منطقة سدود
2: إذية
4: بربرة والواحد أكبر
2: إذية من 2002 إذية يعتبر جديد مثلا السد إذية. فما سد جومين
4: هو رايع
2: ضمن مشاريع تعبئة المياه بالشمال
4: صغار ضمية
2: جومين وين
4: لا لا في بحثة بنزرت
3: وسد
4: لاخر سجنانك
2: فما سد اسمه سد بوهرتما إذية أنجز في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات ضمن منظومة وادي مجرد.
4: لا بوهرتما
2: بوهرتما يقول لك يتبع المنظومة يتبع المنظومة مش هو ضمن وادي مجردة ضمن المنظومة متاحة. يقول لك في بلادنا السدود راهو موجودة في تونس من عهد الروماني
4: صحيح آخر سد سيدي عيش في قفص
2: وهذي راهو سانغيتاج من العهد الروماني تعبئة المياه وتوزيع المياه
3: وأحسن مثال على ذلك لحناية
4: عندنا سدود جديدة
3: جديدة
4: كما عندنا هنا في واد العبيد جديد جديدة مازال غير كتعمل واد العبيد في شير التكلسة
2: تتفعي وفما منشآت يقول لك صارت أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، فما مشاريع لكنها كانت محدودة بعد الاستقلال وبداية من السبعينات. بالنسبة للسدود اللي هي قبل الاستقلال عندك سد ملاك من أوائل السدود الكبرى الحديثة دخل الخدمة عام 1954 سد ملاك هذيم يعتبر يذولي أقدم سد في تونس وهو
3: شكون عملوه
2: الفرنسيس سد ملاك استعملوه الفرنسيس وراه اللي هم هما استعملوه في الأصل استعملوه اللي هم هما وقتها فما شح في المياه وكي خرجوا خليوا السد هذية الثروة هذية متاع السدود سيد العميد كما قلتي ماناش قاعدين نحافظوا عليه.
4: لا سامحني في العشر في عهد زين عبد المحميد عمل مجهود كبير برشا برشا سدود تعملوا برشا بحيرات جبلية بتكلم عنها حتى حد وكما شكاكة رانا وانت بلعتش الفترة هذيك متاع حتى الحاب عام
2: قلت زين العابدين بن حميد زين العابدين
4: بن علي قلت
3: مرحوم
4: بن علي وقتها لا تعمل لها كان عنا مهندزين وكان عنا نذكروا سير رابحي وشكونوا نذكروا شكونوا متاع المياه كان عنا كاتب دولة المياه كان عنا كفاءات كبرى راهو هم اللي كانوا فهمتي. لكن توا قال سليم مرة قال كلمة خارقة العادة قال راهو توا لازم نغيروا خاطر مطر بدت البلاصة نفكروا في الوسط الوسط عنا برشا ما قاعد يضيع شيرة القصرين وتالا وسبيبة البلايس هذيك ممكن نعمل فيها سدود نربحها فهمتي. السد الخليني بكل الوطني هو سيدي عيش في قفصة 27 كيلومتر على قفصة يعني خاطر المطر قاعدة تتغير
3: شو سبب
4: تغير
3: مش سبب الاستمتار بيني وبينك
4: لا مش
3: بيني أخذ قريت على تونس يعملوا الاستمتار
4: لا في تونس مش الاستمتار احنا الطقس قاعد تتغير تشوف النينيو هذا شو عم فينا تشوف النينيو هذايا الخريف الجاي شو عم فينا
3: من ايطاليا نينيو هذا
7: فقط بربي سماح حسب ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين هبط وتدوينه قال انه تم الغاء حفل جورج والصوف لعدم اكتمال الشروط القانونية احنا عندنا معلومة
4: غوف عليها سيد العميد
2: تلغات دونك اوفيسيلمون حفلة جورج وسوف. كل غدوة ناخذوا اكثر تفاصيل نورز ونفهموا شو صار بالضبط في حفلة جورج وسوف. شكرا لكم انتم على المتابعة نتقابلوا غدوة ان شاء الله في اسعد الاوقات. دي سلا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمن
8: ناس الديوان
9: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
8: ديوان FM فلاش نيوز.
10: موجز السابعة مساء ديوان فام حسلمة. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، والذي أشار إلى أن قاضي التحقيق هو بعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين من بينهم صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة، مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم إيقاف 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 منذ الدور الأول وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والتي أشارت إلى أن هذا النجاح يأتي ثمرة جهود دبلوماسية انطلقت بالحصول على تزكية من الاتحاد الإفريقي للترشح التونسي، كما شددت على أن هذا الانتخاب يكتسي أهمية إقليمية من خلال تعزيز حضور القارة الإفريقية والعالم العربي داخل المحكمة الدولية لقانون البحار. الهيئة التونسية للاستثمار بحثت اليوم مع مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس سبل تطوير التعاون الثنائي بين المؤسستين في مجالي الاستثمار والرقمنة، وأشارت الهيئة إلى أن هذه المباحثات تهدف إلى الاستفادة من الخبرة الكورية في المجالات المرتبطة بالاستثمار وخاصة رقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز سهولة النفاذ إلى الخدمات لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب. في الأخبار العالمية، نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن فترة 60 يوما والتي وردت في مذكرة التفاهم التي أقرها الرئيس دونالد ترامب وزعماء إيران بدأت اليوم، داعيا الكيان المحتل إلى احترام الاتفاق وإيقاف جميع الأنشطة العسكرية في لبنان لمنع سقوط مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين. من جهته أعلن الجيش الأمريكي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مضيفا أن السلاح البحري سيبقى في المنطقة للتأكد من التزام طهران بمذكرة التفاهم، وبموجب هذه المذكرة المنشورة بين الجانبين ستنهي أمريكا الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوما، في المقابل تضمن إيران المرور الآمن للسفن التجارية مجانا في مضيق هرمز لمدة 60 يوما. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في مونديال إكسبريس، في أمان الله.
11: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
11: ديوان فام صوتكم.
13: مونديال إكسبريس،
14: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. جامعة تونسية لكرة القدم أعلنت اليوم عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. الناخب الوطني هو الفرنسي إيرفي رونار بالنسبة للمدرب المساعد فريدريك بيانكلاني، مدرب حراس المرمى جيل فواش، الأعداد البدني لدافيد بارياك، بالنسبة لأنيس كازوش يكون مساعد معد بدني، بالنسبة لقسم التحليل الفني والأداء وهبي الخزري، ألكسندر كيرفايا وحلمي لكشو، بالإضافة إلى أنيس بن مليك. مواصلين مع المنتخب الوطني التونسي ليجري فجر الغد بتوقيتنا حصة تدريبية قبل الأخيرة، منتظر تغييرات تشمل الخطة اللاعبين في جميع الخطوط حسب مبعوثنا حاتم جزبار. نذكر زادة أنه مباراة الجولة الثانية من المونديال بشكون ضد اليابان بشكون نهار الأحد 5 متاع الصباح، والجديد هو غياب كوبو عن منتخب الساموراي بداعي الإصابة. مواصلين مع منتخبنا الوطني، زياد الجزيري المدير الرياضي لمنتخبنا في تصريحات إعلامية اليوم أكد أنه لجاء في صحيفة ليكيب الفرنسية عاري من الصحة، الأجواء طيبة في المنتخب التونسي عكس ما يتم تداوله ديما حسب زياد الجزيري، اللي يقول زادة أنه فهم تحفيز كبير للملاعبية وكذلك المعنويات ارتفعت في الأيام الفارتة ولا وجود لخلافات داخل الملاعبية بخصوص شارة القيادة. المدير الرياضي زياد الجزيري يقول زيادة نتحمل مسؤوليتي في صورة الفشل وطالب الجماهير والإعلاميين بالوقوف مع المنتخب الوطني التونسي في هذه الفترة الصعبة والحساسة في المونديال، وبخصوص الكوتش إيرفي رينار يقول أنه وفرنا له كل المعلومات اللازمة ولن نتدخل في عمل المدرب وهو يقرر كل شيء، وجميع الفيديوهات موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان أفهم. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن اليوم عن غياب النجم نايمار جونيور دا سيلفا عن مباراة الجولة الثانية ضد منتخب بايتي، ولن يسافر لفيلادلفيا لخوض المباراة. بالنسبة لنايمار اللي بش يبقى في مقر تربص المنتخب البرازيلي من أجل مزيد الاستشفاء رغم عودته للتدريبات الجماعية، بريفيو أنه نايمار يكون حاضر مع منتخب باسيليساو في المباراة الثالثة في الدور الأول ضد منتخب سكوتلندا. الختام بماتشوة اليوم وغدوة الفجر، منذ دقائق منتخب جنوب أفريقيا فرض التعادل على تشيكيا، هدف في كل شبكة وأول نقطة للبافانا بافانا في المونديال. 8 متاع الليل مباراة سويسرا البوسنة والهرسك، 11 متاع الليل كندا ضد العنابي المنتخب القطري، وفجر الغد بداية الساعتين المنتخب المكسيكي ضد كوريا الجنوبية، مباراة منتظرة وقمة بين التريكولوري والشمشون الكوري. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدف 60 دقيقة في لمان، وتحية تونس. مونديال

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: المزيكا نون ستوب على ديوان افهم

0: FM. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين، لكل المتابعين، تحية لمستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين إن شاء الله. تحية للناس اللي تخدم توا بالليل، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا، أهلا وسهلا. جالية تنصي اللي تبع فينا في الخارج، مرحبا بكم. الناس كل شو مش نحكيه اليوم، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتشويتا. بعد عطب جد بسد ملاج، ما هي آخر وتطورات إصلاح هذا العطب؟ مع النائب عماد الدين الزديري مباشرة من ولاية الكيف، وش نحكيه في أكثر تفاصيل في العيون. بعد ترويعه لسواق التاكسي الإطاحة بمنحرف خطير محل 15 منشور تفتيش، موضوعنا في فيسبوك. الأطباء الشبان يطالبون بمراجعة رزنامة التربصات وتوفير حلول للسكن، موضوعنا في الأكتوة. القيروان تقترب من استكمال موسم الحصاد، هل كانت المؤشرات والإنتاج في مستوى التطلعات، موضوعنا في الشيفر. بعد حادث أليم لزوجها، زوجة تعيش مأساة إنسانية بين تعدد العمليات، بين المصاريف المشطة وتدهور الحالة النفسية، نحكي في الموضوع في فسفاسة. مع انطلاق الحصاد، تطاوين تسجل توسعا قياسيا في زراعة الحبوب المروية، موضوعنا في اللجرية. النائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الحسومي يطرح مبادرة لمراجعة التوقيت الصيفي لتقليل استهلاك الطاقة، نحكي في الموضوع في فيدباك. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 19% موفى 2026، نحكي في الموضوع مع الانفيتي دو جور. وصناعة الأمل، كتاب عن فن التفاؤل وتجاوز الصعاب، نقترح عليكم مديلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى 9 متاع الليل. الحديث خلال 24 ساعة اللي تعديت، وكل الأنظار متجهة إلى سد ملاج بعد عطب صار في السد هذايا، وتوزيع معناتها كميات كبيرة من الماء باتجاه سد سيدي سالم والمناطق المجاورة. شنية الوضعية؟ شنو اللي قاعد يصير؟ وين وصل إصلاح العطب هذايا؟ نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: مع ديوان فام، كل ما يهم

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، لو سهلة خلل الفني صار في سد ملاك، خدنا فهموه ساعة شنو بالضبط وشنو قاعد يصير. نحكيه في الموضوع وتفاصيله مع نائب في البرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديرية. سي عماد مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مسيك بالخير، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعينك الكرام.
1: شكرا، مرحبا أهلا وسهلا. الناس كل تحب تطمن على ولاية الكاف، على ولاية جندوبة، على ولاية جباجة، المناطق المجاورة الكل. بعد ما سمعنا فما عطب صار في سد ملاق، هات نفسروا ساعة شنو اللي صار بالضبط في سد ملاق، هل تم إصلاح العطب، شنية الوضعية الآن، فسر لنا سيد النايب.
2: ويلزم في التقديم يلزم نعرف سد ملاق أساسا علاش قام في نبر، لأنه الموقع استراتيجي وموقع معناتها خلى من السد هذا علامة مميزة في تونس. وتعرفوا اللي سد ملاق هو في صورة في العملة التونسية اللي نتعاملوا بها كل يوم، معناتها باتريمون كبير في ولاية الكاف. السد هذا تبنى أساسا باش يحمي ولاية جندوبة، كي نقول ولاية جندوبة بوسالم وجندوبة، من فيضانات واد ملاق. معناتها هذا هو الأساس اللي تبنى عليه السد. بالطبيعة البارح لما صار العطب أنا كنت أول من اتصلت بزملائي النواب في جندوبة في بوسالم، على أساس باش يكون عندهم فكرة ومعلومة وباش الميساج يتعدى للمواطنين من أجل الحيطة والحذر. البان اللي صار معناتها تعرفوا اللي في ثم طلبات من مندوبية الفلاح في جندوبة، على أساس يقع ضخ 100,000 متر كوب متاع ماء كل يوم للمناطق السقوية في جندوبة، لأنه سد ملاق هذا دوره وأنه ينشط المناطق السقوية في نبر وسيدي خيار اليوم تابعين معتمدين نبر، وأيضا المناطق السقوية المحاذية لسيالين واد ملاق حتى يوصل واد مجردة، ومن بعد يولوا هم الروافد متاع سد سيدي سالم. اللي صار وانه التعاطي مع ضخ المياه هذا صار من البوابه، بوابه الطوارئ، معناتها هذه البوابه اللي هي خاصه في العاده يستعملوها وقت يبدا ثم ديكرو يجونا من الجزائر، وقت تبدا ثم فيضانات. لكن صار وانه ممكن بحكم التقادم، بحكم صيانة بصراحة ما هيش صيانة دائمة، نعتبرها صيانة مفقودة، لأنه أنا ولد المنطقة ونسهل حتى الفنيين اللي يخدموا غادي كينا يعطوني في فكرة، وإنه الصيانة ما هيش صايرة بالطريقة اللي صايرة قبل. فصار الحادث هذا وبالتالي ما يمكنش التحكم في منسوب المياه المتدفق.
1: شو هو الحادث اللي صار؟ متى فما باب ما حبش يتسكر ولا حاجة كان هكا؟ فصار لي شنو بالضبط؟
2: هو خمفسرها بطريقة مبسطة، هو الباب فما كونتر بوا يتحكم فيه، وهما يتحكموا فيه بالكهربائيين، معناتها يبدا يمشي. ثم ديرايمون صار، خاطر الباب يبدا يمشي بشوي، ما مشيش فك المسار نتاعو، معناتها طرشك تحت الكونتر بوا، بقى الباب معلق، والماء بالطبيعه يولي بعد خرج بتدفق كبير، لانه المعدل نتاع لكل مو نتاع الماء هو 600,000 متر كوب في الثانية، معناتها رقم كبير اللي بعدها بطل 400,000 متر كوب في الثانية، رغم ماء قوي ياسر بطريقة، وإنك من بعيد تنجم تشم ريحة الباز، سامحني في الكلمة، ريحة الغرام يتشم من السد من كثر التدفق نتاعو. على ذلك معناتها احنا لانسينا نداء استغاثة على أساس باش المواطنين والميساج يتعدى، والحمد لله على صفحات التواصل الاجتماعي، باش الفلاحة والمواطنين والمتنقلين بجانب الواد يأخذوا الحيطة والحذر، ونجحنا في العملية هذه والحمد لله. وإنه سيلان الماء ذا وصل الذروة نتاعو مع منتصف الليل، لكن مع 3 نتاع الصباح بدا ينخفض والصباح لاحظنا هذا من خلال التراس نتاعو بجانب بعض مناطق سقوية محاذية للواد على مستوى قنطرة واد ملاق اللي تربط ما بين جندوبة والكاف والطويرف. وهذا معناتها من ثم كينا فهمنا وانه ان شاء الله الخطر كنا نخمو فيه، لانه تخمامي في اللحظة هذه كان نائب شعب خممت في في الخطورة اللي بش يسبب فيها سيلان ماء خاصة على منطقة أو معتمدية أبو سالم وبعض المناطق من ولاية جندوبة. الحمد لله وقت اللي شفنا الماء المنسوب الماء بدأ ينقص عرفنا وأنه العملية مرت بسلام، رغم اللي تو بالعين المجرد قاعدين نشوفه في ماء على مستوى نقوله نحن قنطرة 5000 هذه معروفة في شيرة أبو سالم، ولكن ديما الماء اللي قاعد يخرج تو من الملاق انخفض بنسبة كبيرة، وممكن بعد ساعتين ولا 3 ساعات يولي سيلان عادي.
1: والباب ما تصلحش في الظروف هذية معناتها ما نجمش يتصلح؟
2: لا ما يتصلحش لأنه العملية دقيقة جدا ويتطلب آلات كبيرة، وأيضا يتطلب عتاد وعدة، يتطلب رجال، يتطلب آلات، ويتطلب أموال. لأنه برشا من الناس يعتقدوا أنه البوابة دي هي باب عادي ما ترجع يتسكر، لا لأنه فما مصاريف تصير وراي فما الخبراء جو من وزارة الفلاحة، ما نجمش نعرف شنو التقديرات اللي قاوموها، ولكن أنا نقول تقديرات إذا كان باجتهادي أنا وبفهم بعض الناس الخبراء لولاد المنطقة اللي يعيشوا هذيكينا، راي أولا تشد وقت وتتكلف برشا فلوس على الدولة.
1: فوالا باهي، ما فماش خسائر الحمد لله على المنازل هكا ولا لا، وما صار حتى شيء على المناطق المجاورة؟
2: ما فماش حتى ديقا، والحمد لله بعض ضيعات فلاحيه متاع اشجار زيتون بجانب الواد بجانب الحوزه متاع الواد هي بطبيعتها، والباقي معناتها ما فماش حتى اضرار لا بشريه ولا في المعدات.
1: نجم نقولوا تجاوزنا مرحله الخطر
2: بالقدرة، تجاوزناها بحكم انه النجم نحكم على المنسوب نتاع الماء اللي قاعد هابط واللي هو قاعد ينخفض، بالقدرة تجاوزناها مرحلة الخطر.
1: باهي الحمد لله. لكن شنو الخسائر ما كي يصير هكا سد ملاق ترتيبه في الجمهورية التونسية من اكبر السدود هذه من 10 سنوات؟
2: من اكبر السدود هو شيخ السدود صحيح، وانه عمره الافتراضي مازال شوية قرب يوفى، ولكن سد مازال عنده أدوار كبيرة يقوم بها. الدور الأول وأنه ما تضخ لزوز مناطق سقوية بطريقة مناطق سقوية عمومية اللي هي منطقة سقوية بنبر قرابة 380 هكتار، ومنطقة سقوية عمومية بشد خيار 845 هكتار، بالإضافة إلى المناطق السقوية المجاورة لسيلان واد ملاق اللي هي موجودة أساسا في ولاية جندوبة. هذا دور السد. دوره أخر هو في توفير موارد رزق لأضعف الإيمان 8 قوارب صيد في مجمع صيادين بملاقي يعيشوا منهم قرابة 24 عائلة، هذا أنا بش يضروا لأنه برشا حوت أكيد خرج، وربما الماء تخلي الحوت ما يتكثرش أكثر كيف ما كان موجود قبل، وهذا يضرر بش يمس الفلاحة. نعتبر أنه أكبر ضرر صار لمعتمدية نبر، وأنه هالمنشأة المائية هذه معناتها في حالة ما نجموش نقول وشنو الطريقة اللي بشيخ عطاعاتي وتدخل فيها من طرف وزارة الفلاحة، الخبراء باش يأكلوا هذا، ولكن نحن كأولاد منطقة نحبوا أنه البوابة ترجع لعادتها باش يرجع السد اللي يفقد قرابة 21 مليون متر كوب.
1: 21 مليون متر مكعب
2: متر كوب أي متر مكعب
1: خسرناهم من سد ملاك.
2: خسرتهم المنطقة السقوية وسد ملاق، لكن ما خسرتهمش تونس.
1: حبيت نطمن انا خاطر الناس الكل قال لك الميرة وماشي البلاصة آمنة، ماشي لسد سيدي سالم هكا ولا
2: لا؟ لا سد سيدي سالم اللي هو نعرف طاقة استيعابه تقارب 600 مليون متر كوب،
1: قداش نسبة
2: الحمد لله وانه راهو
1: مازال قادر معناتها على استيعاب الكميات هذيا؟
2: لا قادر على استيعاب هذا، ومعناتها نقولوا انه ان شاء الله التدخلات تصير عاجله من طرف وزاره الفلاحه في اصلاح البوابه هذه باش معناتها الامطار ان شاء الله هي موجوده في الصيف، وخاصه حتى من الجزائر تجينا معناتها امطار مكعبه يتقاس بالامطار مكعبه تجينا من الجزائر كيف لازم السد هذا يرجع لأصله والبوابة دي تتصلح مهما يكون التكاليف، لأنه هذاك هو الرهان، لأنه رهان تاع سنوات بإمكان السد هذا وأنه يقدم خدمة قلت لك للمناطق السقوية وللفلاحة بالجهة على امتداد عقدين او ثلاثة عقود من الزمن بيمكنه انه يقدم الخدمة هذه. وبالتالي البوابة دي ما نحبوش نستغنوا عليها، بالرغم وانه سد مذاق العلوي اللي هو باش ينطلق ان شاء الله في شهر سبتمبر، واليوم الحديث هذا ما تأكدوه وزارة الفلاحة، لكن نحن نقولوا علاش مدام عندنا منشأة مائية ما نستغنوش عليها، لانه بالامكان
1: باش ينطلق شنو ينطلقوا في البناء معناتها متاع السد هذا سد ملاق العلوي.
2: لا، سد ملاق العلوي هو مكلف بالأشغال فيه مقاولات صينية معناتها شارف على النهاية.
1: باش ننطلقوا في الاستغلال في سبتمبر معناتها.
2: في الاستغلال. سد هذا معناتها قادر على حسب الدراسات اللي موجودة باش يسقي 12,000 أو 13,000 هكتار.
1: فوالا هذا هو، هذا جديد الحمد لله، ان شاء الله نسارعوا معناتها في الموضوع هذا، وميم طوم معناتها ما ننساوش سد ملاق ونقوموا بالاصلاح.
2: فوالا العباره اللي حاسس بها، لانه بعض من الناس قاعدين يفكروا في حلول على اساس انه سد ملاق العلوي وحضر، معناتها لا، انا بالنسبه لي سد ملاق السفلي هو جزء من ممتلكات معتمدية نبر وولاية الكاف، ما يحبوش يشوفوه شيخ السدود يتهاوى قدامهم، وما يحبوا يبقوا يعيشوا معاه ويعيشوا في ظله ويعيشوا على معناتها تفاعلوا مع المنطقة اللي فلاح يعيشوا فيه، رو سد ملاق معناتها نستثمروا فيه في جميع الجوانب، سواء في الصيد معناتها الأسماك في الماء الحلوة دي معناتها اللودوس كيف نقوله، وأيضا في الصغير في المناطق السقوية، وأيضا رو قطب سياحي يستهوي معناتها الناس والزوار لولاية الكيف، اللي يجي للكيف يحب ديما يشوف سد ملاق ويحب يأخذ تصاور من سد ملاق قالوا في ذاكرته.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد النائب عماد الزديري نائب في البرلمان عن ولاية الكيف، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا وطمنتنا الحمد لله، قال تجاوزنا مرحلة الخطر. شكرا لك لالتقزينا واللقاء، احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا، تذكروا جيدا البركاجات واللي صار في سواق التاكسي، تو ناخذوا اكثر الارقام، قديش كان فما سائق تاكسي ضحية الشخص هذا، بعد شوية ونحكي لكم في التفاصيل اللي طاحها والحمد لله بالشخص هذا. لكن قبل هذا عنا ملف عاجل انا نعتبره ونسطر عليه بزوز خطوط احمر، ملف عاجل لمواطن نلعبوا ضد الوقت، بوطن هذا لازم تدخل جراحي سريع وسريع جدا. حبيت نحيق بالمنبدة سيد مدير جهوي للصحة بصفاقس اللي يسمع فينا توا في المباشر، واللي وعدنا انه باش ياخذ على عاتقه هذا الملف، باش نمشيو للتفاصيل شنو اللي صار، شنو هي الحكاية بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقة

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبور في

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:30 على موجاتنا. علاش قلت موضوع عاجل؟ لأنه الضيف متاعنا اللي موجود في المباشر لازموا عملية قبل 6 جويلة، يظهر لي هكا نلعبوا ضد الوقت. شنو بالضبط؟ شنو اللي صار؟ شنو الحكاية؟ سعيدة جدا أن تكون ضيفتي زوجته سيدة ريم الغداوي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نعتبرها مناضلة من الدرجة الأولى. ريم مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا يا حسين الغداوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، ربي يشفيك إن شاء الله يا حسين. جاونا من بشكة من معتمدية منزل شكر هكا ولا لا؟ به ريم باش نحكي معاك، لأنه حسين ما عنده شوية معناتها صعوبات في التنفس ويتعب شوية، باش ناخذ الحكاية أكثر معاك أنت وبعدها نمشي معاه هو. قل لي ريم، شنو اللي صار؟ صار حادث مرور، رجلك مروح من عقارب البشكة على فورزة، تضربوا كرهبة وتهرب. بيه شو اللي صار؟ خليهم طايش. وقتش صار هذا؟ قل لي.
3: 26/9/2023
2: أي
3: برسك قريب المغرب. العباد مطايش، كلموا للأمبولانس، جات هزاتة من اللي

0: الغيبوبة طولت بهن، خافوا من ردة فعل في البدن.
1: أي.
0: صار 22 يوم صارت الانفكسيون.
1: أي.
0: انفكسيون في الرويري. تعب برشا. قالوا لنا ريح حالته تعب، حكوا معنا فسروا لنا كل شيء. احنا طلبنا منهم ان كان ثم امكانية ندخلوا بدواء من برا، من نجيبوه. دخلنا بدواء من برا، استعملوا هولا بريسك. بعد ما استعملوا الدواء هذاك قالوا لنا يلزم عناية تامة، يلزم له خاصة على خطر انفكسيون اخرى راهو ما يتعدش منها.
1: اي
0: راهو ما يعيشش منها. طلبوا منا ان يلزمنا نكروا لدار بحذا السبيطار قريبة، ولازمة تمكينات اللازمة، ولازمة طبيب يمشي عليه ويجي. في الأول رفضنا هالحكاية جملة. بعد دخلتني وسلفي قابلنا رئيس القسم تاع الريال، أحكينا معاه فسر لنا اللي هو لازمة عناية خاصة، ما ينجموش يدخلونا نتلهو به وفي الريال، ما لازمة قريب للسبيطار على أي حاجة. عاونتنا الناس الكل، وقفت معنا الناس الكل، دخلت لنا الناس الكل، مشينا كرينا الدار، مشينا خذينا الماكينات اللازمة، كل شيء خرجناه للدار. لا هو خاصة ما يدخل لحد، كان نيلة هي بيه، لا هو خاصة ديما معي شكون لابس بريسك. وصل العشرين يوم عنده موعد كنترول في الريال.
1: أي.
0: رجع للريال، من اللي رجعته طلبوا لنا سكانير. هو بريسك وعسر هو كخرجناه رو ما يتحركش على يا على كرسي على سرير. كرسي لعاق هذيك يا على سرير. كعملنا له سكانير قالوا لنا اللي هو عنده انسداد في القصبة الهوائية.
1: أي.
0: مادام اللي هنا قريب اول ما يتعب يلزم في ساعه تجيبوا له الارجونس في ليلتها بالذات، في نهار الموعد نتاعها في الليل تعب، رجعت الارجونس بط به ليله ونهار، تعب برشا، عملوا له عمليه استعجاليه بريسك، سرحوا لك التسريح باش ينجم يجبد على الاقل شويه نفس. خرج حكوا معنا قالوا لنا راهي لازمتها عمليه، والعمليه راهي ما تصيرش في السبيطار، وراه ما عندناش، عندنا بريسك ممكن تبي برك في تونس، ويلزمك تخرجيه لبرا تعملي له العمليه
1: في البريفي.
0: في البريفي خرجناه كيما غدوة، لقيناها العملية لازم على خطر هو قعد بالماكينات والكل، عملية ضرورية
1: استعجالية.
0: كرينا الأمبولانس وخرجناه للبريفي برا، عملنا للعملية ورجعت به للدار الكريتها. قعدت بفترة كي حسيتها كبدي تفرهد شوي والكل، بحكم الكري غالي وإحنا كل شيء ندفعوا فيه بالفلوس. روحنا به البشكة منزل شاكر للداري، روحت به قعد لي فترة وعودت قلق، رجعت للسبيطار عديت عليه قالوا اليوم برسيبل ما حسينا عنده حتى شيء.
1: أي.
0: لاباس. التعب لي قعد ما يجيش حتى بعد ما رجعت للسبيطار، ما يجيش حتى خمسة أيام، تعب برشا، نتلزوا أن نرجعوا على خطر سيء، ما عاش ينجم يتنفس، جايبين على ميت ما عنديش نفس جملة. رجعوه للبريفي بالفلوس، يقعد لي أربع أيام في الكلينيك، هبتوا له بروتيز في بلاست التراكيو هذيك، في بلاست الانسداد في القصبة الهوائية.
1: أي.
0: وخرجت قعدت البروتيز هذيك بريسك عام ونص، كل ثلاثة شهور نعمل لها منظار ينظفها ويعملوا لها اللازم الكل. صار العام ونص على خطر البروتيز اللي ركبتها مش أوريجين.
1: أي.
0: نحو للبروتيز هذيك صار
1: قديش قديش سومها قلت لي البروتيز
0: بريسك 18% زوز ملايين عندي هي.
1: زوز ملايين. أي. وكي تبدأ معناتها بروتيز مهيش جيتابل معناتها، قديش السومة متاح؟
0: ثم عبد قلت تعمل 80 مليون. ثم ما عنديش هكا، ما دخلتش في التفاصيل بالباهي. اما نحو للبروتيز، البروتيز بريسك نحيت هيلا نهار 9
1: قداش تقعد معتها هي؟ عام ونص
0: فهو عام ونص عام وثمانية شهور ما تفوتهمش وتتنحى جيتاب.
1: بلا هاي
0: نحيت هيلا نهار 9-6-2025
1: هاي
0: وكل شيء بالأوراق وبالوثائق. نهار 11-7 يتعب، الرجع نعود لعملية أخرى. ما عندهمش حتى بيناتهم
1: شر،
0: ما عندهم شيء.
1: هاي.
0: 29-10 يتعب.
1: هاي.
0: نزيد كالعادة نرجع نعدي في السبيطار، في السبيطار يقولوا لي لبس عليه ما عنده حتى شيء. نزيد نعود نرجع للكلينيك نهار 29-10 نعود عملية أخرى، هذا آخر عملية، أما العمليات الأخرين هاو دوسي عمليات، هذا نحكي على آخر عملية
1: ما عندهمش
0: في جرت بعض. نهار 18-11 يزيد يتعب كالعادة، ونرجع للسبيطار ونرجع للسبيطار ونحاول نلقى له حل في السبيطار، لكن ما لقيت حتى حل. يعاود يتقطعوا لي نفس، نعاود الرجعة نهار 18-11-2025 نزيد نعاود العملية. ويعاود يتعب.
1: سمحني انت تخدم معناتها تعملوا في العمليات هذوما الكل في
0: البريفي؟ ني لمد في الحجر، ني نخدم في الفلاح، نجمع الزيتون لمد الحجر، ما عنديش خدمة.
1: معناتها هبطت انت تخدم بصفة يومية مش نجم تعالجو.
0: يلزمني بنتي عمرها 12 سنين ولا تقرا وهي ربت بيت، باش ني نجم نوفر طلبة، باش نوفر دوا راجلي، ني دوا راجلي قاعدة نشري فيه الشهر دون فوزيتا دون حتى شيء 300-400 ألف.
1: وانتي تلم في الحجر؟
0: وني لم في الحجر.
1: مش عندك صغيرات؟
0: عندي ثلاثة صغيرات وثلاثة يقر.
1: ربي يفضلهم لك إن شاء الله.

0: ربي ينجح. قداش عمرك ريم؟ تعدى على راس كذا كل قداش عمرك؟
1: عمري 31 سنه.
0: 31 سنه، ثلاث صغيرات وراجلك في الوضعيه هذيا، تخدم في الحجر باش نجم تعملوا العمليات هذوما الكل،
1: باش العمليات هذوما الكل في البريفي، العمليات هذوما الكل بسلف. الاخر عمليه عملتها نهار 25/3/2026 الطو حقها ما خلصتاش، تزيد طابت عليا العمليه الاخرى. الناس عاونت، تعبت، اخوته وقفوا معاه تعبوا، الفاميليا الكل، الناس الكل وقفت معنا، الناس الكل عاونتنا، الناس الكل عاونتنا، سبحان الله الناس الكل.
0: شو المطلوب ريم تو؟
1: ني المطلوب تويكا حل الراجل. راجلي سمعت ان ثم بلاتر،
0: بلاتر هاي
1: بلاتر تتعمل
0: في القصبة الهوائية،
1: في القصبة الهوائية. بالنسبة لراجلي ماش مشكلة في إيده ولا في رجل، ما هذه مشكلة في القصبة الهوائية،
0: تنفس،
1: في التنفس. نرجع به للسبيطار يقولوا لي ما عنده حتى شيء، نروح به يتعب، يلزني نبدأ ني ديما نلعب ضد الوقت. ني تو عندي
0: سمعتها نلعب ضد الوقت. أنا قلت لازم عملية في جويلية قبل قداش بالضبط؟
1: عاتيني آخر عملية عملتها 25/3 تعبت، تعكرت حالتها النهارات، يرجع يعدي، يلزم عملية قال تصير قدام 6 جويلية، يا إما نعملوا لك ضربة أزيل تتفرهد بهم، وإلا تنجمش ترجع البروتيز. ني البروتيز تتكلف لي بعشر ملايين، نرجعها عام ونص، عام وثمانية شهور ونحها وتعود ترجع نفس الكون. ما عنديش ني ني تو ما عادش عندي منبيع، كل شيء والفاتورات قريت لك آخر عمليات، معناتها هاو دوسي كامل متاع العمليات القبل، هذا ما العمليات جدد تو جدد في جرة بعضها.
0: ريم عمرك 31 سنة، قلت لي بعد كل شيء داري اللي في داري كل بعته،
1: ما خلي حاجه تتباع تجيب الفلوس، ما حاجه تتباع تجيب الفلوس، ما خليناهاش باش نعملوا العمليات.
0: ورغم ذلك ما نجمتش معناتها تسدد تكاليف العمليات،
1: ما نجمتش الشيء سبحان الله.
0: والنداء اليوم لوزاره الصحه لسيد مدرجها والصحه اللي هو يسمع فينا،
1: الناس الكل اللي تسمع فيا، عندي نداء عاجل حل الراجلي، راو بالرسمي رانا عائله كامله،
0: هو مطلوب انه تصير له فلاتر، مش ما عادش يضيق عليه نفس، ما عادش يقعد كل عام ونص يعمل في في في بروتيز جيتاب.
1: بروتيز جيتاب الري تتكلف لي ب 10 ملايين،
0: وفي الاخر عام ونص وطيش،
1: عام ونص، عام وثمانية شهور، ويقول لك نحطيش
0: نتاع مرات تلم في الحجر باش تلم
1: باش تلم هذا، وصغار تقرا وعائله ومصروف، الناس الكل عاونت في الاول، سبحان الله الحكايه ثلاث ري مش شوي. راهو من 29 من 26/9/2023 رانا تو في 26.
0: حسين الغداوي مرحبا بك.
2: وبيك عايشه
0: حسين، ما حبيتش نتعبك برشا، نعرف الوضعيه الصحيه، فقط شو ندائك حسين السيد مدير الجهوي للصحه وسيد وزير الصحه؟
2: المدير الجهوي للصحه انهم يعاونوني باش نعمل بلاتر باش نرتاح ونرتاح المدام معاي وصغيراتي، انا سي تعبت
0: خد فاريك
2: ايس
1: ني مدام
2: انا قاعد ندفع الفاتوره، انا نورمال مو صندوق التعويض يعوض لي، انا قاعد نعوض.
0: صار لك حادث كهرباء،
2: ضربتني وهربت، ما
0: قدرتش نعوض. السيرونس هي اللي تعوض معناتها، اذا كان هو مشى
2: وانا قدمت السيرونس نتاعي
0: ما عوضوليش.
1: وعلى فكره كي رجعت لسبيطار صفاقس وحكيت معاهم وقلت لهم راني نعرف بموضوع البلاتر وماذا بيا لو كان هكا ثم تدخل، اعطوني حل اني يا نرجع للخاص يا ينقبوله في قرجونتا، ما عادش يتكلم. عمره 41 سنة،
2: ما عادش نعيط حتى لصغاري بسميها،
1: ما حبش،
2: هذا مقبول في الدنيا.
1: إنسان يبي تحبي يشوف صغاره وما
0: يتعلم في البريفي، تصير العملية متاع البلاتر هذية تصير؟
1: ما سألتش عليها، ما عنديش عليها حتى فكرة.
0: هو تحية الدكتور حاتم الشريف اللي اسمع فينا توا، قال لي غدوة إن شاء الله العشرة متاع الصباح تهز الدوسي متاعك تكون عنده في اللي درجة للصحة، يقرأ الدوسي بكل التفاصيل متاعه ويرجع لنا بالحل ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ونتمنى انه حل معناتها يخرجكم من المأزق هذايا ومن العذاب هذايا ومن المأساة هذايا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله
0: ونداءكم زاد ان شاء الله يوصل لوزارة الصحة للتدخل العاجل في الموضوع هذايا.
1: ان شاء الله يا رب،
0: انا مش نتبع معكم الملف هذايا، نتمنى ترجعوا لي في وضعية مخير مرة جاية وفيها حل يكون على الاقل معناتها حل ينجم يكون نهائي ونرتاحوا.
2: نيتي في حياتي انه مصغاري يعيشوا في الصحة، انا بنتي كي نبدا في عالم هذا لا تقرا لي في القران، تقرا في الاولى ابتدائي، اشتغل الاولى ابتدائي،
0: ربي يفضل هيك ان شاء الله، وان شاء الله ما اشترك في الحاله هذه، ترك في حاله مخير وربي يقيمك سالم ان شاء الله. نتابعوا الموضوع هذا ان شاء الله مع الاداره الجاوية للصحه مع وزاره الصحه. شكرا ريم، شكرا حسين على حضوركم معنا، احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا 47 دقيقه على موجتنا.
3: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام. تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هنا تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم
1: في 60 دقيقة كل يوم من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. بعد ترويعه لسواق التاكسي الإطاحة بمنحرف خطير محل 15 منشور تفتيش، شنية الحكاية شكون ضحاياه اللي كانوا، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. ضيفنا رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي سيد نادر الكزداغلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: السلام مدام، مرحبا بك، وإن شاء الله عامك مبروك، وإن شاء الله عام مبروك على الأمة الإسلامية كل.
2: شكرا يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا. سينادر، الحمد لله قلوا هكا تنفسوا شوية تكسيستية، شكونوا هذا اللي تم اللي طاح به، وشكونوا عدد الضحايا متاعو قداش تقريبا؟
3: في البداية نحب نترحم على جميعنا، توفى في حادث مرور عنده نهارين التالي وهو يخدم معناتها في ساعة متأخرة من ليلة حادث مرور هذا لوفاته، إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبر عائلته وربي يصبر قطاع النقل العمومي غير منتظم تاكسي فردي كامل ترابي جمهوري،
2: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله. الله يرحمه، مرحبا، أهلا وسهلا. نرجع للإطاحة بالمنحرف، شكونوا هذا المنحرف؟
3: كما نعرفوا التاكسي معرض برشا للبركاجات، وخاصة في الأعوام الأخرى ولينا ديما نسمعوا ببركاجات تاكسي واللي وصلت حتى لحد القتل معناتها في عديد الحالات، كما خرب معناتها زميلنا في القروان مروان إن شاء الله ربي يرحمه، برشا زملاء وفما اللي تفكوا سياراتهم، فما حتى مسنين معناتها تعرضوا للتعذيب وتعرضوا لمحاولة القتل، حتى إلى كان منع من القتل معناتها يخلفوا له أضرار وأضرار كبيرة. المدة هذه فما قرابة مدة شهر، فما منحرف شهيرة الرومبا يخرج يوقف تاكسي، يطلع في تاكسي يقعد يدور به في بلايس في حيزور، في بلايس المظلمة وبلايس معناتها سوداء، دور بيه من على أساس أنه حريف، ويتلز التاكسي بعد يلقى روحه تحت تهديد بسلاح قبيض. كل مرة يجبد عليه سلاح أبيض، ساعات حتى سلاح أبيض مك الحجم الثقيل، يروح ويفك له فلوس وتليفون وشنو اللي عنده الكل، ومن بعد يلز بالفرق. تقدموا عديد التاكسيات معناتها
2: مزومة قداش تقريبا الفردي. قداش من ضحية
3: مزومة توا حاليا فما قرابة 14-15 واحد قدموا للمركز، قدموا للمنطقة السجوم، قدموا شكايات نتاعهم في الغرض. الحمد لله بعد كمين محكم، خاطر السيد هذا يخرج كان في الليل وما يخرجش في الأوقات الكل، وأصلا ما يقعدش حتى في الدار اللي قاتل فيها معناتها متخبي في ديار أخرى في أماكن أخرى. بعد كمين محكم قامت به فرقة السيجومي ومركز الشرطة بالزهرون، يعطيهم الصحة ومشكورين على المجهود هذا، قاموا بالإطاحة به في 15 منشور تفتيش. هذوما تاكسيات معناتها قام بسلبهم تحت التهديد، ومعها هذاك فما تاكسي تقريبا ما تقدموش بشكيات، ونقدموا لهم نداء من هنا انه اي تاكسي تعرض للبركاج من السيد هذا في ظرف الشهر هذا اللي تعدى في هاي زور يمشي للمنطقه السجومي ولا مركز زهروني ويطلب ما تقدم بشكيه نتاعو ويطلب باش يتعرف عليه، ولا كان هو خلي ياخذ الجزاء نتاعو. وذاك علاش احنا ديما نقولوا ماذا بينا انه محضر امتناع عن نقل حريف في الليل يتنحى خطر في الليل، يولي التاكسي معرض، هو معرض للخطر، وخاصه في اماكن معناتها تبدا اماكن سوداء يضطر انه باش يهز باش ما يتخلفش، وقت اللي يهز يلقى روحهم بعض ضحيه بركاج ولا افتكاك سياره ولا قتل ولا محاوله قتل.
2: فعلا ما تنتم كان قابة طالب انه الامتناع محضر الامتناع عن نقل حريف يتم معناتها الغاء هكا
3: تم إلغاءه في الليل في بعد التسعة متاع الليل تم إلغاء الامتناع عن نقل حريف ومزيد من
2: في كل المناطق ولا تحبوا مناطق معينة معناتها؟
3: لا يكون في كل مناطق خاطر البركة جد قاعدة تصير في الولايات الكل.
2: إذا كان واحد إذا كان مستحق واحد معناتها ما يمشي ضحية، إذا كان مستحق تاكسي باش يمشي للسبيطار ولا غيره.
3: احنا معناتها الفرق في اللي ماشي للسبيطار واللي ماشي لاي بلاصه اصلا نعرفوا ما هو التاكسي بالممارسه، ولينا معناتها نعرفوا انه الحريف اللي مثل عليه اختار لانه بحكم اللي معناتها في الليل وبركاجات كبيره يولي الامتناع عن نقل حريف يتنحى، يولي التاكسي يشوف هذاك يمثل عليه اختار ولا يقرا انه فما اختار يمثل عليه ولا على صحته ولا على سلامته، يولي من غير ما يهز باش ما يتخالفش وباش ما يصيروش ندالي هو لا قدر لا بركاش. خاطر ساعات تشوفه وانت في بلايس معينة في بلايس نقاط سوداء ظهر هو يبدأ ظهر السيد هذاك اللي هو منحرف
2: واضح
3: هو يصار انه باش يهزه باش ما يتخالف باش من بعد يقاروه وهو ضحي ومزيد من المراقبة على الحرفة. احنا ما هيش اشكالي انه المراقبة في الليل تصير كما تصير المراقبة على سائق سيارة الأجر التاكسي كما يتفقدوا له اللي هو وراقه وراق السيارة يتفقدوا الحريف، زادة هي المراقبة موجودة على الحرفة مش مدوى فيه ولكن ناقصة، ماذا بينا مزيد من المراقبة وخاصة بالأماكن السوداء.
2: واضح
3: سيدي. احنا نقدموا بجزيل الشكر للسيد رئيس مركز الزهروني خاطر صارت عديد البركاجات وديما معناتها كي يمشيوا معناتها زملائنا يمشيوا يقدموا شكايه يعطيوا الاهميه اللازمه للموضوع ويخرجوا معناتها ويتقراوا ويحاولوا انه يشدوا معناتها المظلوم فيه، لكن قاعده تصير برشا بركاجات وفما برشا معناتها محرفين ماهمش قاعدين يتشدوا قاعدين يفلتوا من العقاب في عديد الولايات.
2: واضح. عندك كلمة تحب تضيفها في الأخر سي نادر؟
3: في الختام نحب نقدم نداء للسيد رئيس الجمهورية نقول له قطاع النقل العمومي غير منتظم تاكسي فردي يحتضر وقطاع النقل العمومي غير منتظم اليوم ميناش داك أنت سيد رئيس الجمهورية. احنا من 2022 آخر زيادة تحصلنا عليها من 2022 واللي هي أصلا مستحقات 2019 إلى يومنا هذا في 2026 ومازلنا نخدمه بالتعريفة نتاع 2022. القطاعات الكل تحصلت على الزيادات نتاعها وتحصلت على الحقوق نتاعها من القطاع العام القطاع الخاص، لكن احنا كقطاع نقل عمومي غير منتظم تاكسي فردي مازلنا نخدمه بتعريفة 2022. حصلنا على عديد الوعود من وزارة النقل انه باش تكون فما استجابة للمطلب نتاعنا وانه باش تكون فما تفعيل للزيادة، لكن إلى يومنا هذا ما فماش حتى تجاوب فعلي. قدمنا نداءات، قدمنا طلبنا تدخل رئيس الحكومة، راسلنا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة النقل، عملنا جلسات مفاوضات، ديما فما الوعود لكن التجاوب الفعلي ما فماش. ومن باب العدالة الاجتماعية انه كيما نزيدوا القطاع العام والقطاع الخاص يتحصل على زيادات نتاعهم في الاعوام هذه الكل، حتى قطاع النقل العمومي غير منتظم من حقه انه يتحصل على زيادة نتاعه في 2026 اللي هو للتذكير اخر زيادة حصلنا عليها 2022. في ظل غلاء السيارات، في ظل غلاء المعيشة، في ظل غلاء كل شيء، احنا قاعدين نشريه في كل شيء بالتعريف نتاع 2026، ولكن السيرفيس نتاعنا قاعدين نبيعوا فيه بالتعريف نتاع 2022.
2: واضح.
3: نداء للسيد رئيس الجمهورية ينظر لنا للقطاع نتاعنا.
2: إن شاء الله ندائك يكون وصل. شكرا سيد نادر الكازداغلي رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. 8 غير درجين على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة.
0: في 60 دقيقة.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على diwanafm.
7: مرحبا أهلا وسهلا. 57 دقيقة الأطباء الشبان يطالبون بمراجعة رزنامة التربصات وتوفير حلول للسكن. شنية الوضعية وشنية الأسباب؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان دكتور وجيه ذكر، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
8: مرحبا بك هدى وتحية طيبة لكل مستمعي إذاعة ديوان.
7: شكرا. مرحبا. مراجعة رزنامة التربصات وتوفير حلول السكن التي تتزامن مع فصل الصيف، شنية الحكاية وشنية التفاصيل؟
8: التفاصيل اللي قمنا بنشر يعني بعض معطياتها للرأي عام والمواطنين باش ياخذوا فكرة على اليومي نتاع الأطباء الشبان اللي قد ساعات يتوقلهم انه هو يعني مليء بالورود ومنه فماش إشكاليات. راه فما ساعات جوانب اللي المواطن يمر عليها مرور الكرام لكن تمثل يعني شكل من أشكال المعاناة في أطباء الشبان. احنا اختيار مراكز تربصات يصير كل 6 شهور وهذا أمر مبرمج وفي بالنا بيه والوزارة في بالها بيه، لكن كل مرة الوزارة ما نقولش إن هي عاجزة ولا متعمدة لكن منها فما نقص اهتمام بأطباء الشبان، تحطوا التاريخ متاعه بطريقة غير محددة. مثلا السنة 22 جويلية هو نهار نتا اختيار مراكز التربصات، نحكي تقريبا على 8 ايام. فين المواطنين باش يفهموا اكثر؟ انك تطلب من 5000 طبيب شاب انهم ينقلوا المسكن نتاعهم من ولايه الى ولايه، وهما اصلا ما يعرفوهاش. مثلا حاليا توا في ولايه سوسه ما نعرفش فين نجم نمشي، كيف ما نلقى راحي في صفاقس، كيف ما نلقى راحي في بنزرت، كيف ما نلقى راحي في تونس العاصمه ولا القروان. لازم 8 ايام نسلم داري للشخص اللي يعني ساكن عنده ونشوف دار اخرى. ونهار 1 جويليه كي نمشي للنقاني اول نهار نخدم حصه استمرار بتاع 36 ساعه. يعني حاله من عدم الانتظام، من عدم التوازن، خاصه انه هذيك هي الخارطه الصحيه في تونس، المستشفيات اغلبها متواجده ومتمركزه على الشريط الساحلي، بالتالي تعرف في الصيف انه المواطنين يعني صيف كيف ما نقولوا احنا ياخذوا الديار المفروشه، الشقق المفروشه اللي احنا زاد ناخذوها بيسك احنا كل 6 شهور في بلاصه. نجم نقول لك انه راهو ولات امر مستحيل، يعني لا عاد فما سمسار يقول لك النجم كليلك، لا عاد مواطن ما تلقاش فين تسكن فعليا.
7: معناتها فما منافسه غير متكافئه ما بين الصيافه وما بين الاطباء في الموضوع هذا.
8: اي بالضبط، هو ما نقولوش منافسه، ونقولوا فما راهو رفض انه يتم كراء المنازل للاطباء الشبان باعتبار الفرق الكبير في السعر. احنا نحكيو على الليله ب 100 دينار بينما الاطباء الشبان قداش ينجم يخلص الكراء، يعني قداش يعني من الاجر نتاعو، حتى كان يدفع مليون اللي هو اكثر من شطر الاجر نتاعو ما فماش ديار، تلقى روحك غير قادر انك تسكن. الاشكاليه انه احنا وزاره الصحه قعدنا معها تقريبا عدنا اكثر من اسبوع، فاستنى لهم انه راهو مش معقول كل مره يتم تاخير اختيار مراكز التربصات بالطريقه هذه، راهو حد ادنى من المراعاه باش على الاقل حتى كان نعمل اختيار قبل بشهر. الاطباء تفهم الرواحه، تحاول تلقى ظروف اكثر. انا تو 8 ايام اذا كان ما لقيتش باش تلقى يعني نقوا انفسنا، يا اما باش نتنقلوا 100 كيلومترات يعني تقعد تسكن في سوسه وتمشي وتجي على المهديه، ولا باش تلقى تسكن بحذا عبد اخر. ونحكيوا على عباد يعني اغلبهم وبرشا من الاطباء الشبان يعني في اعمارهم عندهم عائلات وعندهم صغار وعندهم مسؤوليات، بالتالي الممارسه هذه اللي تبان يعني ساعات نجم مواطن يسمع فينا ويقول شنو هي الاشكاليه هذه، نجم تبان هي مشكله صغيره لكن في الواقع بالحق هذه يمثل اكثر يعني شكل من اشكال الاحتقان عند الاطباء الشبان، انه الدوله هذه ما تخممش فينا. تشوف في بلايص كيما فرنسا مثلا
7: انه
8: المساكن في المساكن بالنسبه للاطباء خاصه المتربصين والشبان اللي في اول الكارير نتاعهم يكونوا تابع ملحق ولا مركب سكني تابع المستشفى، وفي حال انه تعذر عليهم انهم يسكنوه انهم يعطيوه مبلغ مالي باش يعاونوه على الكراء
7: منحة سكن. معناتها
8: شكل من اشكال منحة سكن. تشوف لهنا انه هذا السبيطار يخمم في الاطباء، يعرف انه هما عباد قاعدين تخدم اكثر من 200 ساعه في الاسبوع، عندهم حصص الاستمرار، وبالتالي خلينا نوفر لهم حد ادنى. هذا الشيء ما قيناهوش في في في وزارتنا وما قيناهوش في في في سبيطاراتنا، وبالتالي يزيد اكثر نقطه اخرى ولا قطعه اخرى من من من, من الصوره المتكامله نتاع انهم هذوما اطباء ما حسناش بهم في السبيطارات.
7: لين ذكر خاطر نذكر اطباء الشبان قداش يخلصوا معناتها، لانه كي نقولوا اطباء احنا معناتها عند عامه الشعب الشبان وطبيب راهو يدخل في برشا فلوس، الوضعيه نتاع الطبيب الشاب قداش يخلص اليوم في السبيطارات نتاعنا؟
8: بالنسبه للمواطنين لازم يفصلوا بين الاطباء اللي عندهم يخدموا في القطاع الخاص ولا اللي يخدموا في المصحات، هذوكم لاباس عليهم ووضعيتهم الماديه لا تقارن بالاطباء الشبان ولا حتى الاطباء الكبار. اي طبيب يخدم في السبيطار وراه مناظر، من الاغراءات الموجودين من برا راه مناظر. الاطباء الشبان الاجور نتاعهم كانت هو تتفكروا العبد كل وقت كما تو عملنا وقمنا بتحركات احتياجيه لتحسين الوضعيه الماديه للاطباء. بعد الاحتياجات هذيك الكل اللي دامت 6 شهور، الوضع الحالي انه طول الطبيب الشاب ياخذ بين 1600 دينار و 2000 دينار، هذيك هي من اول الاختصاص نتاعو لاخر الاختصاص نتاعو. احسن اجر يوصل له هو 2000 دينار و 2080 دينار بالضبط، هذاك هو الاجر نتاعو. وبالتالي هذه الوضعيه تصوروا في في في غلاء المعيشه وتصوروا في في في في في, في الوضعيه حال التضخم اللي يعيشوا فيها الناس كل راهي غير قادره انه توفر له حد ادنى من من العيش الكريم. نعرفوا لي فما برشا مواطنين وضعيتهم اقل منا، احنا مضامنين معاهم وندعيو انه تحسن وضعيتهم انهم يناضلوا باش يحسنوا وضعيتهم، لكن الطبيب اللي نحكيو على باك بليس 10 باك بليس 11 ما يخلطش يكون عنده الاكتفاء، راه اول ما باش يخرج من هنا كي باش يلقى العروض في القطاع الخاص ولا ولا في الدول الاجنبيه، راه ما تنجمش تلومه، ما تنجمش تستغرب، ما تنجمش تقول له علاش خارج، خاطر يعني كيما نقولوا راهو تمرمد لسنوات وبالتالي ما نجمش يمنع نفسه انه يخرج يحسن وضعيته حتى بطريقه ظرفيه وبعد يرجع.
7: واضح. معناتها نداكم اليوم شنو بالضبط؟ نهار 22 جوا هو يخرجوكم من المراكز الجديده هكا ولا 8 ايام غير كافيه باش نلقى سكن في منطقه ساحليه في ظل موسم الاصطياف باش نلقى دار وننسى لي روحي؟
8: هو مادام هدى باش يعني باش نكونوا صريحين راهو ما عندناش مطلب، يعني المطلب نتاعنا انهم بالحق عاملوا كفاءتكم بطريقه محترمه، مطلب انه عاملوا شبابكم بطريقه تشجعهم وتخليهم تقعد في البلاد. تو هذا الشوا هذا باش يصير، باش يصير كيف ما يصير والعباد باش تدبر فلوسها وباش تتصرف وباش لحد الان راهو
7: دورينا فو معناتها انتم ما تحكيوا.
8: اي احنا قمنا جوست قمنا بدراسه داخليه على اطباء الشبان، قالوا اكثر من 50% من اطباء الشبان مازالوا ياخذوا فلوس من عائلاتهم، مازالوا عائلاتهم يعاونوا فيهم، وانا شخصيا واحد منهم، كان عائلاتنا ما يعاونوناش ما نجموش نعيشوا في وسط الحاله هذه. وبالتالي راهو دورينا فون وبطريقه يعني متواصله خموا في الاطباء الشبان، عملناه للسيد الوزير اقترح هو من تلقاء نفسه انه يوفر مساكن وخاصه في المناطق الداخليه اللي فيهم اقل غلاء اسعار، لكن شيء هذا ما صار منه حتى شيء، ما صار منه حتى شيء. اخر اجتماع مع مسؤولين في الوزاره وعلى راسهم السيد الوزير قلنا له مش معقول 22 جوا، الاجابه قال انه هذيك هي الظروف ونيتو سباسيت لاين كما صاروا قبل العباد اللي قبلنا، احنا لازمنا نسيروا يصير علينا نفس الحاجه ونقبلوها. الاختيار تاع مركز تربصات باش يصير كيف ما هو، لكن رجاء انه وخاصه هو الاختيار يصير عن بعد، انه في المرات القادمه يصير بطريقه مسبقه، خلي العباد تحضر رواحها، العباد تصون كرامتها، راهو الطبيب اللي يقرا روحهم متمرمد ويجري ويجري يعني ما نحبش نوصل لطريقة الذل، تلقى روحك تدور انت من سمسار لسمسار بجاه ربي يكري لي دار، راهو ما نجمش. هذا هو اللي يعيشوا فيه الاطباء الشبان، هذا هو اللي يعيشوا ويأكدوا لك المواطنين اللي عندهم شكون في عائلاتهم الاطباء الشبان وعاشوا الشيء هذا. ان شاء الله ما عادش تعاود، ان شاء الله نلقاو وزاره تخمم في اطبائها ودوله تخمم في سبيطاراتها والطبيب اللي باش يداوي فيها.
7: شكرا رئيس المنظمه التونسيه لاطباء الشبان دكتور وجيه ذكار، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، الاخبار مع حمدي، الاخبار الرياضيه مع قدور، حتى للتسعه يتواصل معكم في 60 دقيقه.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يؤكد الانطلاق في تنفيذ مخطط أعمال يمتد إلى سنة 2035 يهدف إلى الترفيع في طاقة إنتاج الفوسفات التجارية لتبلغ 9.4 مليون طن عبر مشاريع بكلفة جملية تقدر ب 2700 مليون دينار. ويأتي هذا التأكيد خلال جلسة استماع لمسؤولي الشركتين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وخصصت لبحث خطط إنقاذ التوازنات المالية. وأوضحت لجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم أن أبرز الإشكاليات التي تعيق نشاط القطاع تتمثل في الصعوبات المالية وضعف أداء منظومة النقل الداخلي والحديدي ونقص الموارد المائية، كما اعتبرت أن خطط الإنقاذ المقترحة تتطلب تمكين الشركة من خطوط تمويل عاجلة لتغطية حاجيات الخزينة وجدولة ديونها وتأمين التزود بمادة الأمونيتر. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد أهمية الأبحاث العقارية والمعاينات الميدانية في التحقق من الوضعية القانونية والمادية للعقارات الدولية بشقيها الفلاحي وغير الفلاحي. كما اعتبر الهذيلي أن هذه المعاينات والأبحاث تمثل وسيلة أساسية لضمان سلامة المعطيات المعتمدة في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية المتعلقة بالتصرف في الأملاك الوطنية. كما دعا الهياكل المركزية والجهوية للوزارة إلى توخي الدقة والاعتماد على معايير موضوعية عند إنجاز محاضر المعاينات الميدانية. حملة مراقبة بولاية أريانا بمشاركة 21 فريقا رقابيا استهدفت مسالك التوزيع والتزويد بمختلف معتمديات الولاية للتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسعار، وأسفرت عن رفع 184 مخالفة اقتصادية وحجز 215 كيلوغراما من الغلال مجهولة المصدر. وتوزعت التجاوزات المسجلة بين الترفيع في الأسعار وعدم إشهارها إلى جانب خروقات تعلقت بالفوترة واستعمال آلات وزن غير قانونية والامتناع عن البيع ومسك منتوجات مجهولة المصدر. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله والكيان المحتل. من جهتها أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين قالت إنهم متحالفون مع حزب الله ومساهمتهم في عرقلة عملية السلام في لبنان وتأخيرهم نزع سلاح التنظيم. مدينة باريس قررت اليوم منح المواطنة الفخرية للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين في خطوة تمثل اعترافا غربيا بمعاناة المدنيين والصحفيين الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: صوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكة الموجة سفاقس
6: على 91.2 تونس
7: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
7: على 106
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. جوك موسيقى تسمع راب

0: راديو انا فان فلاش سبور.
1: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد بتوقيتنا 3 متاع الصباح الحصه التدريبيه قبل الاخيره، منتظر التغييرات تشمل الخطه التكتيكيه كيف عديد اللاعبين في مختلف الخطوط حسب مبعوثنا حاتم جزبار حسب ما صدرنا من مونتيري. نذكر مباراه الجوله الثانيه من المونديال امام اليابان باش تكون نهار الاحد بدايه من 5 متاع الصباح. جديد هو غياب كوبو عن منتخب الساموراي بداعي الإصابة. مواصلين مع المنتخب التونسي ونسمع المدير الرياضي زياد الجزيري شنو قال على المدرب الجديد إيرفي رينار في ميكرو مبعوثنا حاتم جزبار.
2: لو بروميير ديسيدور سلوي هو اللي باش يهبط ليكيب، لكن باش نسهلوا له بيان سور مع وهبي متفاهمين، احنا قراب في العمر، وهبي ملاعب كبير، خليل ملاعب كبير، كل شيء عباد معناها لعبت في ليكيب السونا وتعرف قيمه المنتخب وتعرف شنو هو المنتخب وقراب للملاعبيه، ولهذا باش نحاولوا نعطيو احسن ما فما، لكن لو شوا يقعد ديما لونترونور، ما نحبوش ندخلوا في خدمه لونترونور وهذا ما نحبش، ما نحبش كل واحد يتحمل مسؤولياته، لكن فما جو بون ترافاي كان موجود، الاتصالات كانت موجوده، لونترونور جايريني، ولهذا نقصتنا اللحمه اللي نحن نطالبوا بها تكون من الملاعبيه، نحن اللحمه نطالبوها تكون من الشعب التونسي الكل.
1: زياد الجزيري وجه زاد رساله للجماهير التونسيه في التصريح التالي.
2: تونس المنتخب بلادكم، هذا منتخب تونس، تغششنا سايي لا فرستراسيون ومشيت، مازلنا جي موان دو، لازم نكونوا كلنا ورا بعضنا، كلنا على قلب رجل واحد، بلادنا عزيز علينا، بلادنا عزيز علينا ونحبوا نشرفوها. واحد من الناس توجعني الخساره برشا وتمرضني، لكن لازمنا نقوموا، لازمنا نقوموا في صح ونمشوا دو لافون، نمشوا دو لافون، ولا لو ميساج وصل للملاعبيه، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا لحمه واحده.
1: اليوم تم غلق باب الترشحات لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي الخاصة بالفترة النيابية 2026-2028، قائمة وحيدة ترشحت للسباق الانتخابي يقودها الرئيس الحالي إلى الهيئة التسييرية المهدي الفريخة في انتظار النظر فيها من طرف اللجنة المستقلة لانتخابات الساساس. بالنسبة للقائمة المترشحة فيها مهدي الفريخة كرئيس بالإضافة لثامر الفندري نائب رئيس، سامي بوسارسار كعضو بالإضافة لمهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي وخالد السربيجي. منتظر أن الهيئة المديرة القادمة تشهد انضمام أسماء أخرى معروفة في محيط النادي الصفاقسي خلال الفترة القادمة، الإشراف على مختلف الفروع الرياضية على غرار كرة القدم، كرة السلة وكرة الطائرة. نذكر انتخابات CSS مبرمجة 3 جويلية 2026. ختام ماتشات اليوم وغدوة الفجر في المونديال، منتخب جنوب أفريقيا تعادل مع منتخب تشيكيا هدف مقابل هدف. حاليا انطلقت مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك 11 متاع الليل. منتخبنا العربي القطري يواجه منتخب كندا المستضيف في تورونتو فجر الغد بداية من ساعتين متاع الفجر. منتخب المكسيك في مكسيكو سيتي يواجه منتخب كوريا الجنوبية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافم.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.
0: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في سفيقز على الفريكانس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس. Toujours numéro 1 sur les hits.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقة، نتوصل بعضنا حتى للتسعة والثمانية 21 دقيقة. تحياتي للناس الكل، مرحبا. نحكيو على ولاية القيروان التي شارف فيها موسم الحصاد على الانتهاء. تقييم المؤشرات لهذا الموسم، هل كانت في مستوى التطلعات؟ حجم الانتاج قداش كان؟ نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتفيتا.
2: لو شيفر
1: ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان سيد مدير رمضاني، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الفل.
3: مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة ديوان شر.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. سيد مولدي، موسم الحصاد يعتبر في ولاية القيروان من المواسم المتقدمة على المستوى الوطني؟
3: نعم، هو ولاية القيروان يعني رائدة في إنتاج الحبوب المروية، ونظرا للمناخ يعني متاع ولاية القيروان هي تنطلق على بكري، معناها مقارنة بولاية الشمال المنتجة للحبوب. ولاية القيروان انطلقت في التجميع، يعني في تجميع الحبوب يوم 28 ماي الفارط. موسم الحصاد انطلق قبل يعني فما أكل كما نقولوا فيها وقت اللي تحضر الصابة، ناس تحصد تكون نسبة الرطوبة يعني أقل من 14 في الحبوب، فتنطلق ناس في الحصاد. الموسم بالنسبة لولاية القيروان هو متقدم جدا، ونحن في تقريبا 20% الأخيرة من متاع الموسم،
1: يعني بلغنا 80% من موسم الحصاد
3: تقريبا. نعم 80% فأكثر. والحقيقة فما الأمطار اللي نزلت في الأيام الأخيرة هي اللي عطلت شوية عملية الحصاد والتجميع، وإن شاء الله معنا شفنا اليوم العشية عودة الماكينات يعني رجعت تحصد، وبالتالي تقريبا شارفنا على نهاية الموسم اللي كان الحقيقة في التجميع مميز. ما شهدناش يعني اكتظاظ، ما كانتش فما صفوف، وهذا خليني نقوله بالنسبة لنا سنة نشكر ديوان الحبوب اللي ساهم في إجلاء يعني الكميات المجمعة في ولاية القيروان، واستبق يعني الإجلاء هذي. إجلاء كلمة يعني معروفة لدى المجمعين والفلاحين، هي نقل كميات الحبوب اللي تحصل في مراكز التجميع إلى مراكز ديوان الحبوب، وبالتالي خلى عملية سلاسة كبيرة برشا في عملية التجميع. ما فماش اكتظاظ، ما فماش صفوف، الفلاح اللي يجي يقبل المنتوج بتاعه ثم يعودوا على خلاف السنوات الفارطة اللي كان تم اكتظاظ ثم صف طويل ثم انتظار. الحقيقة السنة ما تمش
1: الحمد لله
3: إلى حد الآن، يعني خليني نقول نعطيك الرقم بتاع السنة الفارطة، كنا جمعنا تقريبا 650,000 قنطار من الحبوب من القمح الصلب، و 65,000 يعني من الشعير. الحدود تجميع الكل في ولاية القيروان 720 تقريبا من الحبوب. السنة هذه إلى حد الآن وصلنا يعني تقريبا 550,000 يعني خليني نقول تجميع الشعير ما كانش، ما فماش. من العام اللي فات قلنا 65,000 سنة في حدود 3,000 فقط
1: علي.
3: يعني هي الشعير، الناس اللي تزرع الشعير عادة يخدموها كالمرمز، واحنا سبق وعملنا حصة في إذاعتكم على المرمز وشنو معناش المرمز، واللي هو يجي منه المنسوس وشربة الشعير وكل شيء. فالكميات الكبيرة هي في هذه السنة يعني تحظت للمرمز لخاطر السعر كان جيد في حدود 12 دينار ما بين 10 و 12 دينار اللي خلى الفلاحة يقبلوا على حصاد كمية الشعير الموجودة في الجهة وتحويلها إلى معامل التشيش هذوما ولا المرمز ولا ايش نجم نسميهم. وبالتالي الحصيلة نتاع كوليكت نتاع الشعير ضعيفة جدا وليست كالعادة، وهذاك علاش يعني نقص كمية التجميع يعني من 65 ألف في الشعير إلى 3000 تقريبا. القمح توا عمناول المجمعين 550 سنة، العمناول 650 سنة تقريبا وصلنا ل 550، فإن شاء الله نوصلوا إلى الكمية اللي جمعت العملي كما العملي فات.
1: على نجم نقول الصعبة في مستوى العملي فات هكا ولا لا؟
3: في مستوى العملي فات الحقيقة احنا كنا ننتظر من الصعبة انها تكون افضل من هكا، ولكن بالحق
1: شنو الاسباب العميقة اللي خليت الصعبة معناتها مش قاعدة تقدم
3: القدم؟ المردودية
1: تراجعة الحبوب معناتها مردودية الزريعة.
3: نعم المردودية في الهكتار كانت فما منتوج جيد، ناس توصل تحقق فيه 70 كنتار في الهكتار و 60 و 80 وفما ناس حتى يوصلوا أكثر من هكا. بالنسبة للعام اللي فات وسناب بالأخص لاحظنا أنه تذمر الفلاحين وقالوا أن المردودية تراجعت، وشكلا كنا نظن أنها تكون صعبة وتكون أفضل من السنة الفاتة، قد يكون في جانب منها يعني عدم تقديم المدخلات الفلاحية الأسمدة دي بي وأمونيتر في التوقيت المناسب، وقد يكون كذلك لظروف طبيعية فما يعني هذا ما يسمى ستوريا أو الحمرة اللي خلوا تتراجع المردودية. يضف إلى حاجة أخرى أنه العديد من المساحات قاعدة تتكرر يعني عدة سنوات في جرة بعضهم ما فماش يعني التداول الزراعي، وبالتالي النجم يحدث هذه التراجع بتاع المردودية على خاطر وقت اللي نستعمل الأرض عدة مرات باي سيرفاي يصير شيء هذي. هما عدة عوامل اللي تخلي المردودية تقل.
1: واضح. شكرا سيد مولد الرمضاني رئيس الاتحاد الجاوي للفلاحة بالقيروان، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نلتقي زينا على اللقاء. تحية لزنترنوت كل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، زيدون مرحبا، هاجر مرحبا، هجورة، سامي الهواري مرحبا، ترمينتور مرحبا، اهلا وسهلا. المشاكس مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، بدل العنوان يا مهدي. مرحبا اهلا وسهلا. ياسين مرحبا بيك. أم عبد الله مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي ليك. تحياتي الفارس العياري، شنو حوالك يا فارس؟ مرحبا اهلا وسهلا. ياسين مرحبا يا ياسين مرحبا. نصاف الدهش مرحبا يا نصاف، شنو حوالك؟ مرحبا. تحياتي لحافظ هجدي مرحبا بيك اهلا وسهلا. حمزاوي نور الدين مساء الفل يا نور الدين. شطيده يحيى مرحبا، نورتنا اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم. وتحياتي لكل الاصدقاء وصديقاتي وين اللي بداوا معنا الساعه الاولى ولا المتواصلين معنا الى حد الساعه الثانيه، شكرا لكم الكل على التفاعل وعلى التحايا. معز المنوبي مرحبا يا معز، اهلا وسهلا، شكرا مرحبا. من عشف برشا اصدقاء غايبين ولا جاوا في الساعه الاولانيه وانا ما تلهيتش في الساعه الاولانيه الحقيقه، تحياتي لكم. سميره زيكو مرحبا، منال زد مرحبا، منال منصوري مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الفل. شكرا لكم جميعا. نحكي على انطلاق الحصاد، كنا في القيروان مشيو لتجربه اخرى في تطاوين، مش توا بعد تطاوين نمشيو لتوقيت الصيف، التوقيت الصيفي ولا مراجعة التوقيت الصيفي حاجة معناتها مهمة، وبرشا ناس يستناو في السيونسينيك تبدأ إن شاء الله 1 جويلية. في الوقت هذا الكل نائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم يطرح مبادرة لمراجعة التوقيت الصيفي لتقليل استهلاك الطاقة. شنية المبادرة هذه؟ شنية تفاصيلها؟ نحكيه في الموضوع تشويته. فيدباك ضيفنا النائب علي الحسومي البيولي، نائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مرحبا يا سيد النائب، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك، مساء الخير هدى، وتحية لكافة المستمعات والمستمعين لديوان أفان.
1: شكرا. مرحبا. نائب في المجلس الوطني جهه ولا خليل عن ولايه تطاوين هكا ولا لا؟
3: عن ولايه تطاوين.
1: مرحبا. تحيه للجنوب التونسي الكل. مرحبا سالي. قل لي مراجعه التوقيت الصيفي لاستهلاك لتقليل استهلاك الطاقه، شنو هي المبادره هذه وشنو تفاصيلها؟
3: طبعا نحن في المجلس الوطني للجهات الأقلية الغرفة الثانية للبرلمان التونسي تعرفوا لصلاحياتنا محدودة في مصادقة على قانون المالية والميزانية والمخطط التنموية. ما عندناش يعني صلاحية التشريع أو سن القوانين. ولكن عندنا النجم نعم نقدمه بتوصيات أو توجيهات للحكومة. وفي الإطار هذا خممنا في إطلاق مبادرة نحو الحاجات اللي تمس الوضع المالي في البلاد والوضع الطاقي وكوسكي نمو وكذا. خممنا في
1: شكون اللي خممتوا؟ عدد من النواب ولا شكون بالضبط؟
3: اي بطبيعة انا وزملائي.
1: انت وزملائك في المجلس.
3: اي نطرحوا فكرة هكا وكنت قدمت بالمبادرة هذه لأن شفنا ملف الطاقي في تونس، ملف السيادة الطاقية تؤرق الحكومة التونسية، وخاصة في تفاقم العجز في الميزانية، العجز الطاقي نحكو على 7 مليار دينار، معناتها رقم ضخم وضخم جدا. 7 مليار دينار عجز طاقي في تونس. خمنا في الحوكمة، حوكمة استهلاك الطاقة، في ترشيد، في التقشف بين ضفرين. في الإطار هذا لما لا منتوجهوش لمراجعة التوقيت الصيفي باش الناس فهمتها اللي هي سيونس إنيك.

0: تماما مجانية، معناته ما تكلف شيء على المالية العمومية، إجراء بسيط وينجم يخفض لك في برشة استهلاك للطاقة خاصة في أوقات الذروة، معناته نربحه كساعات الضياف المساء وكذا نربحوهم.
1: أي
0: تسمع فيها؟
1: نسمع فيكم، مركزة معك. معنا تعود كل واحد نعود الثمانية بالتوقيت متاع الصباح، ثمانية متاع تعود ولي السبعة هكا ولا
0: ولي السبعة ريال موت ولي
1: السبعة أي
0: وهذه تنجم تساهم في تنجم توفر برشة وتقلل من استهلاك الطاقة.
1: قيمنا احنا تجربة سابقة متاعنا، صار تقييم للموضوع وقت اللي طبقناها، كانت فما معناتها أرقام ولا ما عندكش فكرة؟
0: لا توا نحن في اللجنة قاعدين ندرسوا فيها زوج لجان مشتركة، وطلبنا باش نستمعوا الخبراء ونستمعوا التقارير الرسمية باش نزيدوا ندعموا المبادرة هذه بمزيد الأرقام والدراسات العلمية الدقيقة ودراسات الجدوى وكذا، وإن شاء الله ربي يوفقنا وكذا.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في المبادرة هذه، وإن شاء الله تكون عندها امباكت على تقليل استهلاك الطاقة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة يا عائشة.
1: شكرا النائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع ولاية تطاوين النائب علي الحسومي البيولي، شكرا على كل التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:34 دقيقة على موجتنا.
2: معديو أنا فاهم كل ما يهمك.

0: نايت كلوب
1: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم.
3: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاشز

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% موفى شهر أفريل المنقضي 2026 بالمقارنة مع السنة الماضية. العجز وصل 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. أسباب التفاقم هذايا هو هذا الارتفاع بتاع عجز ميزان التجاري الطاقي، نحكي فيها توت سويت. الخبير الدولي في مجال الطاقة سيد عز الدين خلف الله، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الفل.
3: شكرا على الاستضافة ومرحبا وتحية لكل مستمعات ومستمعي ديوان أفهم.
2: شكرا، مرحبا. الرقم اللي قدمته متاع المرصد الوطني للطاقة والمناجم رقم منتظر غير منتظر، مفاجئ غير مفاجئ، نحكيه على أفريل ما نحكيهوش على جويلية وعلى أوت، هكا ولا؟
3: بالطبيعة هي الأرقام ما تعرف مرتبطة نوعا ما، فما عوامل يعني نتاع العجز الميزان الطاقي اللي ركزت عليه سيادتك. ثلاثة عوامل اللي تفسر تطور الميزان الطاقي، هي أولا الكميات المتبادلة اللي عرفت انخفاض نوعا ما، سعر الصرف دينار دولار عرف تحسن ب4%، يعني بلغ في المعدل الأربع أشهر الأولى 2026 2.9 يعني دينار للدولار.
2: أي.

0: ليه غفلت ال 12 في الاربع اشهر
1: من العام اللي قبله؟ هاي هاي
0: هذا مؤشر يعني عرفت حسن، وهو من المفروض يعني ينقص العجز نتاع الميزان الصافي، ولكن الحاجه اللي يعني اعطت اكثر مفعول على مستوى ارتفاع عجز الميزان الصافي هي سعر النفط.
1: سعر النفط في العالم اي
0: فعلا اللي بلغ معدل الاربع اشهر الاولى نتاع 26 90.6 دولار للبرميل مقابل 73.7 دولار للبرميل في الاربع اشهر نتاع السنه الفارطه، اي بارتفاع تقريبا 23%. نعرفوا اللي سعر البرنت المعدل نتاعو 90.6، ولكن فاق ل 100 دولار في شهر مارس، يعني كان في حدود 104 دولار البرميل، وفي شهر أبريل وصل حتى 120.5 دولار البرميل. ولكن المعدل على الأربع أشهر الأولى هذه هي في حدود 90.6، هذا اللي أدى إلى ارتفاع عجز الميزان الصافي، بالرغم اللي هناك ارتفاع في الصادرات بنسبة 41% ديما مقارنة الأربع أشهر الأولى من السنة الحالية مقابل الأربع أشهر نتاع السنة الفارطة، وكذلك هناك ارتفاع من الواردات بنسبة أقل يعني 23%، لكن هذا كله جعل اللي كونه سعر النفط هو اللي أدى إلى الارتفاع ب 19%.
1: رغم أنه فما أرقام أخرى معناتها أعلن عليها المرصد الوطني للطاقة والمناجم، يحكي على أنه إنتاج الوطني من الكهرباء تطور بنسبة 7% إلى موفى أبريل 2026. ما كانش هذا نجم معناتها ينقص شوية من الوطأة والحدة متاع الارتفاع هذا متاع العجز الميزان الطاقي؟
0: فما زوز عجز الميزان الطاقي حاجة
1: الكهرباء مش طاقة ما عندوش
0: يعني
1: علاقة
0: مش انتاج يعني اذا نعتبره اللي يكون كونه فما يعني الميزان الطاقي هو بالدينار يعني ولا بالدولار، لكن ارتفاع انتاج الكهرباء هذا يدخل على مستوى العجز الطاقي بصفة عامة. نعرفوا اللي العجز الطاقي في الأربع أشهر الأولى كمياته يعني ارتفع ب 13%، يعني وصل في حدود 2 مليون طن مكافأة نفط مقابل 1.8 مليون طن مكافأة نفط. ولما ارتفع العجز الطاقي بطبيعة هناك انخفاض في نسبة الاستقلالية الطاقية ب 13%، كنا في حدود 40% نسبة الاستقلالية الطاقية هي تغطية الموارد على الطلب، وصل من 40% خلال السنة الأربع أشهر السنة الفارطة إلى 35%، يعني النسبة نتاع الاستقلالية الطاقية تدهورت نوعا ما ب 13%، وهذا الناتج إلى العجز الطاقي اللي هو يعني يقول قائل علاش كيفاش ينفسروا الارتفاع في العجز الطاقي، هو خاصة يفسر بانخفاض الموارد، والموارد شنية هي؟ فما الانتاج المحلي وفما الأتاوة على الغاز الجزائري.
1: نعم.
0: من سوء الحظ يعني الانتاج المحلي للنفط والغاز عرفت تراجع ب 9%، والأتاوة على الغاز الجزائري اللي هي مفروض يعني ترتفع المقارنة بالأربع أشهر السنة الفارطة مع السنة الحالية، نلقاو اللي الأتاوة عرفت انخفاض ب 32%. وبطبيعة العجز الطاقي يفسر خاطر هو الفارق بين الطلب والموارد. نشوفوا اللي طلب انت على الطاقة الأولية ده ارتفعت بنسبة 4%. ولذا ارتفاع الطلب من ناحية وانخفاض الموارد سواء انتاج محلي ولا أتاوة من ناحية أخرى هو اللي أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي، بحكم لكونه يعني رغم اللي فما ارتفاع على مستوى انتاج كهرباء ولا حاجة اللي ما يدخلش مباشرة، لأنه احنا نتحدث هوني عجز يعني العجز الطاقي الأولي.
1: نعم.
0: يعني ناخذ الموارد الأولية مقارنة بالطلب الأولي. هذا هو.
1: فوالا هذا هو. نحكي على أفريل معناتها احنا توا، هل أنه ماي مثلا نجم نعيشوا نفس الوضع فمش نواصلوا في الارتفاع في الأشهر الموالية ولا لا؟
0: احنا مربوطة برشا، يعني خاصة العجز التجاري الطاقي مربوط برشا بأسعار النفط.
1: نعم.
0: وكان أسعار النفط يعني تقعد في حدود يعني ما تفوتش ال يعني توا نعرفوا اللي فاقت يعني حتى $100 في أوقات
1: وما ينقضامت حنا في جوان توا، يعني نعرفوا معناتها الأسعار اللي كانت في ماي شنية بالضبط. أي
0: لا لا، وقت اللي الأسعار نتاع النفط تنخفض نوعا ما مقارنة بالسعر توا، احنا المعدل نتاع أربع أشهر الأولى هي 90.6. لو كان المعدل تاع الستة أشهر الأولى يعني نجم نقوله في آخر جوان تكون أقل من 90 وسعر الصرف يبقى متحسن يعني نوعا ما كما شفناه يعني بلغ 92.90 دينار للدولار، والكميات المتداولة يعني تكون في نفس المبلغ، نجم نقوله يكونوا العجز الميزان الطاقي ينجم يكون فيه تحسن. والعامل الأكبر عامل هو عامل سعر النفط، وإن شاء الله من هون قدام وإن شاء الله يعني لأنه سعر النفط ما عادش مرتبط بالطلب والعرض يعني كما كان قبل أكثر، ولا مرتبط أكثر بحالات جيوسياسية نشوفه اللي كونه لما نقرب إلى توافق يعني بين الولايات المتحدة وإيران سعر النفط ينزل يعني بأربعة وخمسة في المئة من نهار من يوم إلى يوم، ولكن لما نشوف اللي كونه ما صارتش الاتفاق هذايا وكل ورجعت الأفاق نتاع الحرب وكل سعر النفط يرتفع بشكل يعني كبير، وهذا الكل يعني ما عادش الواحد يعرف بالضبط ولا عنده يعني برونوستيك ولا حاجة باش يعرف بها يندرى الأشهر القادمة باش تكون الأسعار يعني أقل ارتفاع ولا أكثر ارتفاع، هذا ما نعرفوش، ولا عنده صبغة جيوسياسية أكثر منه صبغة يعني
1: معناتها ولينا نعيشوا بلحظات ترقب، يعني نترقب ماذا يحدث في العالم وقتها نجمون فوالا ما نجموش نخططوا ما نجموش نقولوا وما نجموش معناتها نجزموا كيفاش باش نعديوا الثلاثيه ولا كيفاش نعديوا الشهر ولا كيفاش نعديوا العام معناتها.
0: اي فعلا هذا على مستوى اسعار النفط، يعني احنا يا حبذا لو كان عندنا موارد ولا انتاج محلي يعني لباس به، ولكن نشوفوا اللي كونوا حتى الموارد نتاعنا النفطية والغازية قاعدة تدهور من شهر إلى شهر من سنة إلى سنة، وده بحكم اللي كونوا ما فماش يعني اكتشافات جديدة تمكن من تجديد المخزون نتاع المحروقات في تونس، وعلاش ما فماش اكتشافات جديدة لأنه النشاط الاستكشافي نقص، وعنا 12 رخصة فقط مقابل 15 السنة الفارطة مقابل 54 رخصة في 2010، يعني نقص في الرخص وتباطأ على مستوى بعض يعني القرارات وكل يخلي اللي كونه محفرنا بئر برك يعني في استكشافية في 2026 محفرنا حتى بئر في 2025 بئر استكشافية محفلنا حتى بئر تطويرية في سنة 2026، ولذا هذا كله يجعل اللي كونوا ماشيين في انخفاض يعني الانتاج المحلي بحكم الانخفاض الطبيعي لأهم الحقول سواء كانت حقول غازية ولا حقول نفطية، وهذا مترقب اللي كونوا الانخفاض زي طبيعي للحقول اللي ولات كبيرة كبرت يعني ولات نازلة، حقل البرمة حقل الأشتارت حقل المشكار حقل سدر بعد هذوما الكل حقول يعني ولات كبيرة ومترقب اللي كان باش يكون فيها يعني انخفاض طبيعي. ولكن في العادة وقت اللي فما انخفاض نوعا ما في الحقول المستغلة ديما فما اكتشافات جديدة اللي تمكن يعني باش تراجع كل انخفاض طبيعي وتعطيه دفع جديد باش على الأقل الموارد متاعنا ولا الانتاج الطاقة نترقب لما لا يتحسن على مستوى الأتاوة. إذا إيطاليا يعني تورد أكثر غاز هذا يرجع علينا بالفائدة لأنه الأتاوة هي مبنية على نسبة معينة من الكميات اللي تمر عبر الأنبوب. وقت الكميات تكون كبيرة يعني فما واردات كبيرة من الجانب الإيطالي الأتاوة نتاع تونس ترتفع وترجع بالفايدة على الأقل نقص شوية من العجز الطاقي وتحسن شوية الموارد.
1: واضح. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحة على هذه القراءة. الخبير الدولي في مجال الطاقة سيد عز الدين خلف الله شكرا لك. نتقابل إن شاء الله في موعد أخرى لتجزينا على اللقاء. نرجع إلى ولاية تطاوين وفي سهل الرومان تحديدا في تجربة زراعة الحبوب المروية. تجربة هذه اللي بدأت من عملية وما زالت مواصلة هيت خنشوفوا معناتها التجربة سناء وين وصلت لأنه تقريبا عملية الحصاد بدأت نقيموها ونحكيوا عليها بالأرقام. يلا تدشويتها
2: في 60 دقيقة

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، تحياتي للجميع، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا سيرتو عشان اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف. تحية للناس تسمع فينا على فريكونس الكل زادة على فيسبوك، مرحبا، تحية للجميع. ياسين ياسين ولا ياسين شد الحسابات بصحيح، شكرا لك ياسين، وارقامك صحيحة وتوقعاتك صحيح. مرحبا بالناس الكل، نحكي على انطلاق موسم الحصاد، تطاوين تسجل توسع قياسي في زراعة الحبوب المروية. ضيفنا نستقبله تدشفيت ونحكي معها للتجربة
0: لاجري.
1: لاجري ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية تطاوين سيد عبد العزيز الحربي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور، شنحوالك؟
2: مرحبا بك هدى، مرحبا بك في المستمعين ديوان فام، أمسية سعيدة.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. تجربة حكينا عليها قبل معك، انطلاق تجربة الحبوب المروية في سهل الرومان، طورت التجربة هذية وتوسعت العام هذية مقارنة بالعام اللي فات ولا ما زلنا في نفس المستوى تقريبا؟
2: لا تقريبا ما فماش تطور كبير، لكن نحكي على تطور على مستوى الانتاجيه، ثم جوده ممتازه، ثم انتاجيه ممتازه.
1: اي معناها القنطار قاعد ينتج اكثر من عام ناول.
2: تقريبا السنه ثم جوده احسن في النوعيه، ثم انتاج يكون احسن. القنطار الهكتار السنه تقريبا بين 30 و 40 قنطار.
1: اي الهكتار قداش يعطي؟ بين 30 و 40 قنطار، فوالا هكا أنا قلبت الآية. عام ناول قداش عطى الهكتار تقريبا؟
2: لا عام ناول في حدود تقريبا 25-30.
1: معناتها ما شاء الله سناء أحسن جودة أحسن ومردودية أكثر على مستوى الإنتاج، الحمد لله. شنو اللي يخلي هالمردودية معناتها تتحسن؟ نوعية البذور، فما أدوية، فما شنو بالضبط؟
2: لا أكيد ثم إحاطة من طرف مندوبية الفلاحة، من طرف الديوان الزراعات الكبرى اللي هو الحقيقة معناها واقف متابعة لصيقة معناها للفلاحة، ربما تكون ثم أثر حتى على تدخل بالطاقة البديلة لبعض الآبار، معناها مساعدة الفلاح لتوفير مياه معناها أكثر، واللي هي الحقيقة الفلاح في تطاوين وفي ذهيبة وفي المناطق بتاع الزراعات المروية مستحق حاجتين، مستحق إشكالية كبيرة في الأراضي الاشتراكية، ولابد الدولة تلتفت إلى الجانب ذاك، هو الحل بالتوسع الاستثمار وتشجيع الفلاح على الاستثمار، والجانب الآخر لابد من الوقوف جنب الفلاح في توفير المياه. نعرف أن المائدة مهمة للجنوب التونسي، ذاك اللي خلى الدولة تلتفت معناها للبرنامج الزراعات الكبرى. قبل كي نحكي الزراعات الكبرى في تطاوين موضوع الناس تستغرب عليه شوية، تو الحمد لله أخيرا معناها عرفنا عنا مائدة مائية مهمة واقتنعت بها الأطراف الكل في الشح المائي والتغيرات المناخية. الحل تقليل توجه الدولة تو للزراعات المروية هي الحل، معناها الزراعات الكبرى. الظروف اللي متوفرة، المساحات والجودة الأرض موجودة، الفلاح التوجه الموجود، فقط الاصدقات كما حكيت لك أهمية حلحلة الإشكال العقاري معناها الأراضي الاشتراكية، والنقطة الثانية هي معناها أهمية توفر المياه وديمومة توفر المياه، وهذا متنجم تقوم به كان الدولة بضخ معناها وحفر آبار معناها مهمة والاستغلال المائدة
1: الجوفية فوالا المشتركة فوالا هذا هو لأنه جيراننا استغلوا فيها منذ سنوات، لكن احنا يظهر لي الكلفة هي اللي عاملة عائق هكا، ولا الكلفة المالية لازم استثمارات كبرى هكا، ولا
2: لابد استثمارات كبرى، فهم كلفة كبيرة صحيح. المشروع معناها حقيقة معناها الأطراف كل مقتنعة بالاستثمار في الجانب، ثم كلفة صحيح، ولكن كل من أخروها كل من أخسروا أمن قومي، الأمن الاجتماعي، أمن غذائي، معناه ما عنديش بديل. أنا نعتبره أهم من أي قطاع آخر، استثمار فيه أهم من أي قطاع آخر، من غير ما من فضله قطاعات
1: زرع على قطاع. كنا نحكي على أمن غذائي وبالفلاحة متاعنا نجمو نمشيو، معناتها القطاعات أخرى نجمو نحقو فيها التوازن.
2: بالفعل.
1: واضح. شكرا سي عبد العزيز الحرابي، شكرا لك رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحة بتطاوين، يعطيك الف صحة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات. شكرا يا مهدي، سامحني معلوماتك صحيحة كلها يا مهدي، شكرا لك، يعطيك الف صحة. فقط أنا نحب نقول لكم غدوة مش باش نكون معاكم، غدوة إن شاء الله باش نكون في تعويض زميلتي أميرة مقني، أنا نرجع لكم إن شاء الله نهار الاثنين الجاي، لكن قبل هذايا عنا بون بلون ولا معليش عنا بون بلون، باهي نختموا يلا تو سويت بالبون بلون.
0: بون بلان
1: اليوم جبنا لكم كتاب من اسمه تعرف قصته، صناعة الأمل. كتاب يحكي على فكرة بسيطة وقوية، الأمل مش حاجة نستناها، حاجة نصنعها كل يوم. كيف قولك مثلا تقوم الصباح وتقرر حتى لو كان نهارك عادي تنجم تخليه نهار مختلف بمجرد نظرتك ليه وتبدل الزاوية اللي تشوفه بيها. الكتاب يشجعك باش تزيد ثقة في روحك وفي البيئة اللي دايرة بيك، وتعرف اللي كل لحظة في حياتك فيها فرصة جديدة باش تبدأ من جديد، باش تطور روحك وتقرر تقرب الحاجة تحبها. يقولك اللي نجاح ميجيش صدفة، يجي من قرار صغير يتعاود كل مرة، نكمل ونحاول. الفكرة الكل تدور على حاجة واحدة، ما تستناش الظروف تكون مثالية، صنع انت اللحظة اللي تخلي حياتك أحلى. خاطر الأمل حسب الكتاب هوش حلم بعيد، هو عادة يومية كيف تزرعها في عقلك نجم تكبر وتولي أسلوب حياته. في النهاية الرسالة اللي حب يوصلها واضحة، ديما فما بداية جديدة، وديما تنجم تكون النسخة الأفضل من نفسك أقرب مما تتصور، فقط كنت تختار تؤمن وتكمل. وهذا شوية من برشا رسائل في كتاب الليلة اللي هو صناعة الأمل، وهو اقتراح هيفا لكم الليلة في بون بلون.
0: بون بلون
1: شكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف صحة، شكرا على قلوب، على ورود، على كل شيء. شكرا نهار اثنين نحتفلوا إن شاء الله، نأجلوا على مخر خير من على بكري. شكرا معز المنوبي، كمال ياسين، مهدي المحب رقم واحد لستين دقيقة، سامية الهواري، زهرة زهيرة، نصف الداهش هجورة، شكرا حافظ، شكرا لكم ناس الكل، يعطيكم ألف صحة. شكرا لميا شمام، يعطيك ألف صحة، شكرا على التفاعل. نصف زادة شكرا جزيلا، مرحبا بالجميع جميع، ويعطيكم الصحة على التفاعل متاعكم. احنا هكا وصلنا الى وصلنا لنهاية اللقاء. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا إيمان، نجمل تحية هدى، ليلتكم زينة وتصبح على خير، نتقابلوا نهار اثنين غدوة ان شاء الله تكون معكم أميرة مقني، يلا باي باي.
0: في 60 دقيقة
3: سوري.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلامة. ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية يؤكدون خلال جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم تجميع حوالي 3.3 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية يوم 16 من جوان الجارية. وأوضح مسؤولو الوزارة في تفاعلهم مع استفسارات النواب وجود عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه منظومة التجميع والمتمثلة أساسا في محدودية طاقات الخزن وضعف الاعتماد على النقل الحديدي، مؤكدين أن العمل جار لتنفيذ خطة استراتيجية تشمل إحداث مراكز تجميع جديدة ورقمنة العمليات لتجاوز هذه الإشكاليات. النائب بالبرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديرية يؤكد استقرار الوضع في محيط سد ملاقة وتجنب المنطقة لخطر الفيضان إثر عطب مفاجئ طال بوابة الطوارئ المخصصة لاستيعاب المياه نتيجة خلل كهربائي. وأوضح الزديري في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذا العطب أدى إلى انحراف البوابة عن مسارها وتدفق حوالي 21 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى وجود تقصير في منظومة الصيانة الدورية للمنشأة وأن إصلاح البوابة يتطلب إمكانيات مالية ضخمة وفرقا فنية متخصصة وفق تقديرها. وزير التربية نور الدين النوري أذن اليوم بانطلاق أشغال صيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية بولاية الكاف، وذلك خلال زيارة عمل أداها إلى الجهة لتفقد تقدم مشاريع البنية التحتية وسير الامتحانات الوطنية. كما عاين وزير التربية مركزي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي بمعهد الكاف وإعدادية القصور ومركز إصلاح البكالوريا بالإعدادية النموذجية، كما اطلع على جاهزية المدرسة الابتدائية المحاسن وناسق إحداث إعدادية برج العيفة ومبيتها استعدادا لسنة الدراسية المقبلة. في الأخبار العالمية، القيادة العامة للجيش الليبي تعلن استعدادها للانخراط في عملية تفاوضية بشأن مبادرة أمريكية جديدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدة أنها تلقت المبادرة عبر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنها تبدي استعدادها لاستكمال مناقشة تفاصيلها وصولا إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة العليا للبلاد. وزارة العدل الإماراتية تعلن تأمين عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان أفهم. تسمعوا نفيس في قزع الفريكانس 91.2 99.1 في الصغيرة وجيبس. Toujours numéro 1 sur les lignes.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

UNFM. عيش المونديال. نايت كلوب. UNFM.

0: مرحبا بكم، بونسوار بونسوار، نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه معنا وين ما كنتوا. ان شاء الله هكا نحاولوا نسيكم كمان في بعض الاخبار اللي قاعده توصل، كمان تحسن شوية الأخبار من المكسيك اللي قاعدة توصل شوية، فما شوية موتيفاسيون، فما شوية أمل كوميم في مباراة اليابان، وأنه أنا خايف شوية زادة خاطر المباراة رقم 1000 بالنسبة للكوب دي موند وفي تاريخ الكوب دي موند. دونك كل الأضواء مسلطة على المنتخب التونسي، إن شاء الله كوميم يعمل حاجة، إن شاء الله تعمل رجل تابهية، إن شاء الله يا ربي الأولاد هكا يعملوا جرينتا كوميم ويعرفوا اللي فما برشا جمهور قاعد يستنى فيهم بكل جيعة خاصة بعد المباراة الأولى. على كل إن شاء الله كل ما يصلنا على المنتخب يكون إيجابي، كل ما يصلنا على المنتخب يكون في صالح المنتخب التونسي، وان شاء الله مربوحه يا ربي نهار الاحد. ان توكا السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقول لكم وين ما كنتوا ماشيين خليو كيما العاده ديوان اف ام، وزيدوا برشا في الحس على خاطر برشا موسيقى معموله سبيسيالمون ليكم انتوما. ان توكا السلام على ليكيب الكل، حسام الحلواني سيد المخرج، هيدا بن يوسف العديد، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، اي كوم دابيتود لي ديبي نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: من الحمزين، من بعد شوية ردوا حبيبي.

كنت شاكول جورج وسوف Still in my heart مبعد شوية ذي الموزيكا متاعنا زاد محمد فؤاد مي تو سويت مش خليكم مع تيدي سويمز Rain on me هذي الموزيكا متاعنا نقول لكم بوني كود انتم تسمعوا في نايت كلوب

لكم الريتم يتبدل اما الدانس مش بشيقف على خاطر مش نقول لكم يمكن مش يطلع اكثر الريتم تو سويت باش نسكم الاغاني التونسيه حلو برشا نرجع بكم الاغاني قديمه في جوك بوكس جوك بوكس في جوك بوكس من بعد شوية باش نسمعوا نور شيبة برا روح نحكيو على مصطفى الدلاجي مش مريقل من بعد شوية زادة باش نسمعوا هذه حبوبة في الليلة والمزود خدام ايتو سوي باش نرجع بيكم موزيكا تونسية فوندو قاسم الكافي هالكمون منين هذي الموزيكا متانا شوية خير الاخبار تكون معاكم بيان سور خليكم على برانشة ساعتنا الثانية تكون مع اولديز والاغاني القديمة اللي نرجع بيكم البيلبورد عام 2000 انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان فام عسلامة. الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أقرت اليوم الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة استغلال عضو بجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق الرئيس السابق للجمعية وبسجن مساعدته مدة 9 أعوام مع النفاذ العاجل والسجن مدة 2 مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 4 من أعوان وأعضاء الجمعية. كما تم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف. رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار يدعو وزارة الصحة إلى مراجعة سياساتها وإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن التي تواجه الأطباء الشبان المتربصين عند التنقل لمباشرة مهامهم بين الولايات، مشيرا إلى أن الوزارة حددت يوم 22 جويلية لاختيار مراكز التربصات، مما يترك مهلة 8 أيام فقط لحوالي 5000 طبيب شاب لترتيب انتقالهم قبل انطلاق العمل الفعلي. كما أوضح رئيس المنظمة خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أن تمركز أغلب المستشفيات الجامعية في الشريط الساحلي عمق الأزمة، وذلك لتزامن فترة انطلاق التربصات مع ذروة الموسم السياحي وامتناع أصحاب العقارات عن تأجيرها للأطباء. في الأخبار العالمية، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد إعفاء السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما تنفيذا للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد، على أن تتحمل الحكومة الإيرانية تكاليف العبور خلال هذه الفترة. وأوضح المجلس أن السفن التجارية مطالبة بتقديم طلبات العبور إلى إدارة الممر المائي، مؤكدا أن حركة الملاحة ستتم وفق مسارات ومواعيد محددة لضمان السلامة ومنع الحوادث البحرية. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برية يؤكد التزام لبنان وحزب الله بوقف إطلاق النار مع الكيان المحتل، مشددا على أن استمرار هذا الالتزام يبقى مرتبطا بالتزام الاحتلال الكامل ببنود التهدئة. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان فام عسلامة.
2: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام،
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanafam.
6: ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام
7: flash sport.
8: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي ليجري فجر الغد 3 متاع الصباح بتوقيتنا حصة تدريبية قبل الأخيرة. منتظر أنه الخطة التكتيكية المنتخب يتم تغييرها حسب الملامح الأولية لتدريبات ليكيب ناسيونال. كيف كيف منتظر تغييرات في جميع الخطوط بالنسبة للملاعبية، تجم تشمل حتى 4-5 لاعبين مقارنة بمباراتنا الأولى أمام منتخب السويد. ديما حسب مبعوثنا حاتم جزبار فون انتظار الكونفيرماسيون في حصة اليوم وغدوة اللي بيكون نموذجية قبل المباراة، بيكون في الجولة الثانية من المونديال ضد جابون نهار الأحد 5 متاع الصباح جديد في المنتخب الياباني، وغياب كوبو بداعي الإصابة. مواصلين مع المنتخب التونسي، نسمع المدير الرياضي زياد الجزيري شنو قال على المدرب الجديد إرفي رينار في ميكرو مبعوثنا حاتم جزبار.
9: لو بروميي ديسيدور سي لوي، هو اللي باش يهبط ليكيب، لكن باش نسهلوا له بيان سور مع واهبي متفاهمين، احنا قراب في العمر، واهبي ملاعب كبير، خليل ملاعب كبير، كل شيء عباد معناها لعبت في ليكيب ناسيونال وتعرف قيمه المنتخب وتعرف شنو هو المنتخب وقراب للملاعبيه، ولهذا باش نحاولوا نعطيو احسن ما فما، لكن لو شوا يقعد ديما لونترونور، ما نحبوش ندخلوا في خدمه لونترونور وهذا ما نحبش، ما نحبش كل واحد يتحمل مسؤولياته، لكن فما جو بون.
8: زياد الجزيري وجه أيضا رسالة للجماهير التونسية، نسمع مع بعضنا في التصريحات التالية.
9: تونس المنتخب بلادكم، هذا منتخب تونس، تغششنا ساي لا فرستراسيون ومشيت، مازلنا جي موان دو، لازمنا نكونوا كلنا ورا بعضنا، كلنا على قلب رجل واحد، بلادنا عزيز علينا، بلادنا عزيز علينا ونحبوا نشرفوها. واحد من الناس توجعني الخسارة برشا وتمرضني، لكن لازمنا نقوموا، لازمنا نقوموا في صح ونمشيو دو لافون ولا لو ميساج وصل للملاعبيه، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا لحمه واحده.
8: اليوم تم غلق باب ترشحات الانتخابات النادي الصفاقسي المبرمجه نهار 3 جويليا للفتره النيابيه 26/2028 بالنسبه للقائمه الوحيده برئاسه المهدي الفريق رئيس الهيئه التسييريه الحاليه ونائبه ثامر الفندري، بقيه الاعضاء سامي بوسرسار، مهدي غريبي، ايمن بوعطور، سهيل داود، مهدي السهير داود، مهدي الصافي، خالد السربيجي. منتظر زاد الهيئه يتم تدعيمها باسماء اخرى في محيط السياسات خلال الفترة القادمة الإشراف على مختلف الفروع الرياضية بالنسبة للجنة المستقلة لانتخابات النادي الصفاقسي، وستقرر بداية الأسبوع الجاي مدى شرعية القائمة وقبولها من عدمه. الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن غياب اللاعب كوينتين تيمبر عن لقاء السويد السبت القادم في الجولة 2 من دور المجموعات لمونديال 2026. البليغ أكد أنه تيمبر باش يغيب بعد تعرضه لارتجاج خفيف في المخ خلال مران اليوم. بالنسبة لوسائل الإعلام هولندية أكدت أنه الالتحام صار خلال الجزء المغلق من التدريبات على ملعب كانساس سيتي. نذكر أنه هولندا تواجه المنتخب التونسي في ختام مباريات الدور الأول من المونديال. ختام لقاء اليوم وغدوة الفجر في المونديال، تشيكيا تعادلت مع جنوب أفريقيا 1-1، سويسرا فازت ضد البوسنة والهرسك 3-1، 11 متاع الليل العنابي القطري ضد منتخب كندا، وفجر الغد ساعتين المكسيك ضد كوريا الجنوبية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.

ربونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ان شاء الله تكونوا ربحتوها ان شاء الله تكونوا عملتوا شطحه باهيه كمان وين ما كنتوا تسمعوا فينا ايبا نقولكم مازلت الموسيقى ومازلت حتى للنص الليل دونك حاضر روحكم ريتم كومبليتمون يتقلب تو سويت لو رانديفو كيما العاده لساعتنا الثانيه نرجع بكم للبيلبورد نتاع عام 2000 ونمشيو ديريكتومون الاولديز اولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة العاشرة في الترتيب وين نلقاو توني بريكستون نلقاو هي وازنت مان انف الموسيقى ذي اللي تعتبر من أقوى غني الارنبي في عام 2000 وهي هي وازنت مان انف للنجمة الأمريكية كما قلت توني بريكستون الأغنية اللي خرجت ضمن الألبوم النجم متاحة ذييت وكانت مثابة عودة قوية لتوني بريكستون بعد سلسلة من النجاحات في التسعينات على عكس الأغاني الرومانسية الحزينة اللي اشتهرت بها كما بريك ماي هارت وغيرهم من الأغاني جات الموسيقى كذايا بمساج مختلف تماما رسالة متاع قوة ومتاع ثقة في النفس وعدم الندم على نهاية علاقة فاشلة الغنية تحكي على امرأة تواجه الزوجة الجديدة اللي رجل كان في علاقة معها قبل في عوض الغيرة ولا الحزن والجو ذيك تقولها بكل ثقة انه المشكلة مش فيها هي اما فيه هو العنوان نفسه يلخص الفكرة ما كانش راجل بما فيه الكفاية سامحوني ما نعرفش اسكو صح الترجمة ولا على كل he wasn't man enough الغنية تدافع على الاحترام متاع الذات وترفض تحميل المرأة مسؤولية أخطائها للطرف الآخر موسيقيا نحكيو على موسيقى تمثل الارنبي مودرن في بداية الألفينات إيقاع قوي إنتاج مودرن في توقيع متاع المنتج الشهير رودني جيركنز ومن بعد زاد نلقاو توني بريكستون بصوتها الديب برشا العميق والمتميز اللي أعطاها قوة إضافية وإحساس كبير برشا الغنية حققت نجاح عالمي وصلت للمراتب الأولى في عدة تصنيفات كما زاد فازت بجائزة الجرامي أوردز الأفضل أداء متاع ارنبي فيمينين بيان سور واصبحت واحدة من أشهر الأغاني في المسيرة متاعها

فينالمون ماهيش مغروم برشا بالروك، اما كيلكو شونسون اللي نسمعهم وحده واحده منهم على خاطر مشكل الروك الكاسح برشا. اون توكا نحكي لكم على واحده من اجمل اغاني الروك الرومانتيك في بدايه الالفينات، وهي باند الفرقه الروك الامريكيه ماتش بوكس 20. الغنيه خرجت عام 2000 كاول سينجل من البوم ميد سيزون، وحققت نجاح كبير وصل بها المرتبه الاولى في تصنيف البيلبورد. وفي نهايه التسعينات كانت ماتش بوكس 20 من اكثر فرق الروك شعبيه، فضل اغاني ناجحه كيما 3 ام كيما بوش، ومع باند اثبتت الفرقه انها قادره على تقديم اغاني عاطفيه من غير ما تفقد الهواء ولا ليدونتيتي ميوزيكال نتاعها. الغنيه تحكي على شخص يمر بفتره صعيبه ويحس روحه مكسور او هكا مثقل بالمشاكل، لكنه يطلب من الانسان اللي يحبه انه باش ما يتخلش عليه. الرساله الاساسيه هي انه الحب الحقيقي يظهر وقت الضعف مش فقط وقت النجاح والقوه. الكلمات نتاع الغنيه مليانه صدق وانسانيه، تطرح فكره مهمه انه كل انسان يمر بلحظات انكسار، لكن وجود شخص يسنده في تلك الاوقات يمكن انه يصنع الفارق. موسيقيا بانت تعمل في ميلانج بين الروك الالتيرناتيف وبين البوب روك مع لحن هادي نسبيا كورس قوي يحمل الكثير من الميلودي سنتيمونتال. والاداء نتاع روب توماس اللي هو الشانتور برينسيبال كان من ابرز عناصر نجاح الغناء بفضل صوته وقدرته على نقل المشاعر بصدقه.

جي سي نعرف اللحن مش غريب عليه نتاع تاع ماش مش توني بريكستون لحن مش غريب عليه كومبليتوم اما اما الموسيقى نعرفها مي مي مي فيرسيون كوميم كاونتي نحكي على واحده من انجح الاغاني الرومانتيك في نهايه التسعينات وبدايه الالفينات هي اميزد فرقه الكاونتي الامريكيه لون ستار الاغنيه خرجت عام 99 ضمن البوم لونلي جريل وسرعان ما تحولت الى ظاهره موسيقيه عالميه داير من العشيه وين ملي خدمت الحضر في البرنامج دونك نحب نتذكر نعرف اللحن هذايا نعرفه من الاول عند بوي بانز ولا عند حاجه ما من عاش عليه ضاعت عليه لأول مرة الموسيقى ذي عليه في الأصل كانت ميزد غنية متاع كاونتري لكن نجاح كبير متاعها خلى المونجيني تقول نسخة متاع بوب ريميكس واللي ساعدتها باش توصل الجمهور أوسع بفضل النسخة ذي ولت أول غنية الفرقة كاونتري تتصدر تصنيف متاع البيلبورد منذ بداية الثمانينات تقريبا الغنية تحكي على شخص مازال منبهر كل يوم بالإنسان اللي يحبه رغم مرور الوقت مازال يحس بنفسه نفس الدهشة والسعادة كل ما يشوفه ولا يسمع صوته متاعه كلمة تتعبر على حب عميق برشا وعلى الإحساس الجميل اللي يخلي الحبيب يكتشف تفاصيل جديدة تعجبه كل يوم اللي ميزة ميزد هو بساطة الكلمات القوة متاع المشاعر والغنية بتحكيش على قصص معقدة ولا دراما كبيرة أما على الامتنان لوجود شخص مميز في الحياة وهذا اللي خليها تمس برشا قلوب عند الملايين في العالم.

Haja and the Brain Adams. شنيه بالضبط؟ Have you ever loved a woman? Haja Kiki. En tout cas, بالحق من قبيله نحاول نذكر شنو هذا تنجم تكون موسيقى. فما شكون غنى اللحن هذاك؟ اي سيدي خلينا نمشيو ديراكتومون المرتبه السابعه سافيج جاردن. نلقاو اي نو اي لافد يو. الموسيقى واحده من الاغاني الرومانتيك زاده في نهايه التسعينات للثنائي الاسترالي سافيج جاردن. الاغنيه خرجت عام 99 ضمن الالبوم الثاني نتاعهم افيرميشن واصبحت من اكبر نجاحات في مسيرتهم الفنيه. الفرقه كانت تتكون من المغني دارن هايس وعازف الكيبورد والملحن دانيال جونز. وبعد النجاح العالمي الأغاني كيما تورلي ميدلي ديبلي اللي كنا حكينا فيها ديجا وكان في

في أول الترتيب جو بونس في التسعينيات حاجة كيما هكا. سامحوني رجعوا بغنية رومانتيك جدا لقات نجاح أكبر في العديد من البلدان وخلتها ديجا في المرتبة السابعة. And you loved you تحكي على فكرة رومانسية حالمة الإحساس بأنك كنت تعرف الشخص اللي تحبه قبل حتى ما تلتقي به. الغنية تصف شعور مزيان وكان القدر وكأنه يرسم في طريق الشخصين لبعضهم من زمن طويل وأنه لقاء بيناتهم كان مجرد مسألة وقت وكهوة. الكلمات مليانة هكا حب رومانسية برشا موسيقى برشا رومانسية اللي قاعدين تسمع فيها. موسيقين الغنية تنتمي للبوب مع لحن هادي برشا وصوت دارين هايز كان عنصر أساسي في النجاح متاعها. الغنية صدرت للبيلبورد في أمريكا لعدة أسابيع وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية في بداية الألفية الجديدة.

ثلاثة أغاني من الألبوم هذايا موجودين في البيلبورد نتاع عام 2000 أو توكا نحكيو على 10 أغاني الآر إن بي في تاريخ الموسيقى المودرن وهي سي ماي نيم ديستينيز تشايلد الأغنية اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الناجح ذا رايتنز أون ذا وول وتحولت بسرعة إلى علامة فارقة في مسيرة الفرقة. في نهاية التسعينات كانت ديستينيز تشايلد في طريقها لتصبح أكبر فرقة نسائية في العالم ومع سي ماي نيم حققت قفزة نوعية بفضل الأداء القوي والكلمات الذكية والتناغم الصوتي المميز بين لي مومبر وعلى راسهم بيان سور بيونسي. الغنيه تحكي على بنيه بدات تشك في تصرفات الحبيب نتاعها تلاحظ انه يتصرف بطريقه مختلفه خاصه وقت يتحدث معها في التليفون فتواجه بطلب بسيط لكنه ديب عميق قول اسمي ترى بالنسبة لها إذا كان صادق وما عندوش ما يخبيه علاش يتردد أو إنه يتصرف بغرابة. الكلمات تتناول موضوع الشك والخيانة وعدم الوضوح في العلاقات لكن طريقة قوية تعكس ثقة المرأة بنفسها ورفضها أنها تتعامل بسذاجة وإنه يتم الكذب عليها. موسيقيا الغنية تعتبر من أفضل الموديل متاع ليغان بي في الفترة ذيك إيقاعات متقطعة ومبتكرة تناغم صوتي فوكال بين لي مومبر مزيان برشا وكانت بيونسي وبرمي معناها للظاهرين برشا صوتها اللي موجود كي تسمع تعرف صوت بيونسي موجود. يبقى من بعد كان زادة بريود مع الفرقة اللي خليتها من بعد تعمل نجاح كبير واحدة وطنك فنانة سولو. الغنية فازت بعد جوائز منها زوز غرامي وورز وتعتبر حتى لليوم من أعظم أغاني الفرقة وأكثرها تأثيرا.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: شيرين عبد الوهاب من أحسن الأصوات اللي تغني طربي ومن أحسن الأصوات في العالم العربي. أنتو كامش اسمع في اللي تعبنا سنين في هواه. هذه الموسيقى متاعنا شوي خير يكون معكم حمدي بالأخبار وإحنا رجع معكم في ساعتنا الثالثة. ما تبدلوش الموجة أنتو ما تسمعوا في نت كلوبة.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الاخبار ديوان افهم عسلامة. المركز الدولي للأعمال التابع لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية نظم اليوم بصفاقس جلسة عمل اقتصادية لتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الأفريقية، وذلك بحضور سفيري السنغال وبوركينا فاسو بتونس على هامش الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. وأوضحت الجمعية أن اللقاء مثل فرصة لاستعراض قدرة الطاقات الوطنية على التواجد في الأسواق العالمية والإفريقية، وتم بمشاركة المدير العام للمركز الدولي للتجارة الخارجية بالسنغال وعدد من الشركات والمؤسسات الناشطة في قطاعات صناعية وهندسية متطورة. رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي يؤكد برمجة عملية تشجير غابي على مساحة 20 هكتارا وبكلفة 60,000 دينار، وذلك في إطار مقاومة زحف الرمال، مشيرا في تصريح لمراسل ديوان افهم بالجهة إلى أنه سيتم إحداث طوابي رملية معززة بالجريد الجاف تمتد على مسافة 70 كيلومترا تتعهد بأشغالها شركة مقاولات، في حين ستتولى المندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي بأشغال تعلية الطواب الرملية التي تم إحداثها سابقا على مسافة 300 كيلومترا. في الأخبار العالمية، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة تعلن مساء اليوم مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف صباح اليوم مطار النيجر وأسفر عن مقتل 11 جنديا على الأقل ومدنيان. وبحسب السلطات النيجيرية فقد قضت قوات الأمن خلال تصديها للهجوم على 22 من منفذيها. وزير الخارجية اليونانية يؤكد تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق مع ليبيا لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين باعتبارهما دولتين متجاورتين تربطهما سواحل متقابلة. ويأتي تأكيد الوزير اليوناني في تصريحات أعقبت زيارة نائب قائد القيادة العامة للجيش الليبي، وتم خلالها مناقشة فرص التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات خاصة في قطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب بحث تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتي بنغازي وأثينا. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
1: ديوان افهم ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم صوتكم.

زياد برجي من مواليد 19 مارس من عام 1973 في لبنان، تحديدا في بعلبك. قرا وتخصص في إدارة الأعمال وتخرج من كلية العلوم الحديثة. مسيرته الفنية بدأت من عام 1996، وأول ظهور ليه على الشاشة كان في برنامج استوديو الفن عام 1996 على قناة الـ LBC اللبنانية. برنامج استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر كان وقتها أشهر برنامج اكتشاف مواهب، وخرجوا منه أكبر وأهم النجوم والنجمات في العالم العربي كيف ما وائل كفوري، نوال الزغبي، إليسا، رامي عياش وبرشا نجوم أخرين.

زياد برجي تألق وتميز في البرنامج وتحصل على الميدالية الذهبية، ونجح باش يلفت انتباه سيدة الصباح فيروز اللي عجبها برشا صوته وقت اللي غنى أهواك بلا أملي وأبدع في

زياد برجي من وقت دخوله لعالم الفن ومن وقت بدايته الفنية عام 1996 نجح باش يكون واحد من أهم الأصوات اللي حبها الجمهور، وبخلاف إتقانه الأداء أحلى أغاني النجوم الكبار واللي ريبريز حرص باش ينتج ويعمل أغانيه الخاصة بيه، وخرج عدد من الألبومات الناجحين كيف ما أنا بشكرك يا ملاك، وتعامل مع أكبر شركة إنتاج فنية وهي روتانا في ألبوم شاغل بالي وأنا قلبي عليك، والغنية هذه بالذات صورها فيديو كليب ونجحت نجاح كبير برشا وكسرت الدنيا حرفيا، وكانت هي بطاقة التعريف الفنية الرسمية لزياد برجي واللي خليته يتحول لنجم محبوب عند الجمهور الكل.

زياد برجي في رصيده برشا أغاني ناجحين ومعروفين، كيف ما بيستحوا، حبيبي وينه، شو حلو، أنا وياك، قال إيه، والله ورجعت الدق يا قلبي، وهي من أحلى ما غنى زياد برجي.

زياد برجي اختار انه يدخل العالم التمثيل ومثل في برشا مسلسلات، وانجح اعماله مسلسل غلطة عمري، العراب، زوج تحت الإقامة الجبرية، ومسلسل بلحظة، وغيرهم من الأعمال الناجحة حتى في السينما. زياد برجي بخلف إتقانه للغناء تميز زادة في الكتابة والتلحين، وفرض روحه في الساحة الفنية، تعامل مع برشا نجوم كبار وعمل لهم أغاني ناجحين برشا بإمضائه كملحن وككاتب كلمات. ومن أشهر النجوم اللي تعامل معاهم نانسي عجرم اللي عمل لها غنيت عم بتعلق فيك ويا غالي علي، وهما من أحلى مغنيت. وإليسا تعاملت معها في غنيتها يا مريتي وكرهتك أنا.

وبالطبيعة أكثر تعامل ناجح ويعتبر مشرف جداً في مسيرة زياد برجي الفنية هو كتابة وتلحين غنيت بيحسدوني لسلطان الطرب جورج وسوف. وغنيت بيحسدوني لليوم هي من أحلى الأغاني اللي دخلت للذكرى الفنية.

غنيت بيحسدوني من كثرة ما نجحت، خليت زياد برجي يتحصل على جائزة الميركس دور الأفضل فنان شامل عن أفضل أغنية عربية لحنها وكتبها لجورج وسوف، وهي بطبيعة بيحسدوني، وجائزة أفضل فنان لبناني، ويعتبر لليوم من أهم النجوم في الساحة الفنية، ونجح باش يكتب اسمه مع نجوم الصف الأول، اسم زياد برجي.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوانا فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم ليلتكم زينة. تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.
3: ديوانا فيم فلاش نيوز.
4: موجز منتصف الليل, ديوان فام عسلمة. جامعة تونس المنار تسجل إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف كياس يونيفرسيتي. ووفق نتائج التصنيف فقد احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم, والمرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف, والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية, والمرتبة الأولى مغاربيا ووطنيا. النائب بالبرلمان عن ولاية الكاف عماد الزديري يؤكد استقرار الوضع في محيط سد ملاق وتجنب المنطقة لخطر الفيضان إثر عطب مفاجئ. طال بوابة الطوارئ المخصصة لاستيعاب المياه نتيجة خلل كهربائي. وأوضح الزديري في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن هذا العطب أدى إلى انحراف البوابة عن مسارها وتدفق حوالي 21 مليون متر مكعب من المياه, مشيرا إلى وجود تقصير في منظومة الصيانة الدورية للمنشأة, وأن إصلاح البوابة يتطلب إمكانيات مالية ضخمة وفرقا فنية متخصصة وفق تقديرها. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور, وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء, والذي أشار إلى أن قاضي التحقيق وبعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين, من بينهم صاحب ملهى الليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة, مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار. في الأخبار العالمية, الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يدعو رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية والعقلانية, مشيرا إلى أن سياسة نتنياهو سواء في لبنان أو غزة أو الضفة الغربية تؤجج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة, كما أنه سيسعى مجددا إلى تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيها. المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف يؤكد أن إيران ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية والبدء في تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة الموجودة لدى طهران, في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية حول برنامجها النووي. نهاية الموجز الإخباري, قدمه لكم حمدي السويسي, في أمان الله.
0: معد
3: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
5: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. هذه القضية وقعت في فرنسا، وأحداثها على درجة كبيرة من البشاعة فاقت كل التصورات، ولا تزال راسخة في الأذهان إلى حد اليوم. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت أحداثها نهار السبت 18 جانفي في ماري ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية. التليفون ضرب عند الحماية المدنية، يعني رجال المطافي، واللي خذا المكالمة هو عون. سمع صوت جيد متاع فتاة تقول له أنه أمها من مدة نهارين ريحتها ما فماش. لا جاوب في التليفون، لا مشات لخدمتها، ودارها مظلمة ومسكرة بيبان وشبابك، وفهمتهم أنه تنجم تكون صارت لها حاجة، يا نوبة قلبية يا أي مشكلة أخرى. وباقي وعلى لسان هالفتاة هذه قالت للعون، تنجموش بالله يتعاونونا يعيشكم، قالوا لنا الدار نشوفوها موجودة غادي ولا لا. العون اسألها على اسم أمها، قالت له ماري ليز لوفي، عمرها 51 سنة، وين تسكن؟ أعطاته العنوان. قال لها وانت وين توا؟ جاوبته اللي هي واختها قاعدين يستناو فيهم قدام الدار متاع أمها. في تواتر هالأحداث وفي مدة قصيرة صوت لسيران متاع الحماية تسمعوا فيها كالحومة، ودوب ما الأعوان خلطوا لقاو أنجيليك اللي عمرها 33 سنة وأختها إيميلي اللي عمرها 23 سنة يستناو فيهم قدام الدار متاع أمهم المسكرة ماريز لوفي. لي بومبي خلعوا شباك، نقزوا منه وحلوا الباب لك زوز بنات باش يدخلوا. عينوا الصالون ما لقاو حتى حاجة ملفتة للانتباه، مشاو البيت البانو والتواليت كيف كيف. الدار كانت نظيفة تللش وفاوحة بريحة مواد التنظيف. في الكوجينة الكراسي كانوا مكبوبين على طاولة كما وقت اللي الواحد يسيق، وكانت ثم زادة قضية ما زالت في الساشيات متاعها ما تفرغتش. وفي البيت متاع الأم ماريز القاوة حويجها على بعضهم، ولهنا رجال المطافي زادوا عملوا دورة في المحل. المرأة ريحتها ما فماش، ووقتها قالوا الأنجيليك وأختها إيميلي أنهم عاد عندهم ما ينجموا يعملوه، ويلزمهم هما يستناوا 72 ساعة باش يمشيوا يعملوا بلاغ عند الشرطة، وقبل ما يمشيوا طمنوهم. قالوا لهم ما تخافوش، أمكم مالها إلا مش تظهر، ويمكن جاتها شي حاجة أكيدة خلاتها تتغيب من غير ما تعلمكم. في ترابط هالأحداث تعداوا 4 أيام وكملت الجمعة، ولا حس ولا خبر على كالأم ماريز لوفي. ووقتها البنات مشاو لمركز الشرطة باش يعلموا على الاختفاء متاع أمهم. البوليسية قالوا لهم بما أنه البلاغ يخص مرأة راجلة ما ينجموا يعملوا حتى تحريات إلا ما يتأكدوا أنه الاختفاء متاع أمهم مريض ماهوش عادي، وطلبوا منهم المعرفات البنكية متاع أمهم باش يشوفوا صارتش عمليات مصرفية، يعني جبدان فلوس من الحساب البنكي متاحها في الفترة اللي اختفت فيها، وإذا ما صار شيء يعتبروا أنه الاختفاء متاحها محير بالحق، ووقتها ينطلقوا في الأبحاث. الحاصلة كالبنات غادروا مركز الشرطة ومشاو لدار أمهم باش يلوجوا على المعرفات البنكية والكشوفات ويعاودوا يرجعوا للبوليسية يمدوهم لهم. وكان لعمل لها كاكا وفرجوع جاي معاهم عمهم وخلطت عليهم أختهم الوسطانية أنابيل. وقت اللي دخلت للكوجينة خازرت لك القضية اللي مازالت في الساشيات وقالت لخواتها تيها وثم زبدة وحليب وياغورت اشبيها أمي ما حطتهمش في الفريجيدار. أنجيليك قالت لها ما بهمنا، ما جاتش البالنا الحكاية هذه، ومنها هزتك الزبدة والياغورت وحلت الفريجيدار باش تحطهم. هي حلته من هنا وشهقت فرت شهقة. الفريجيدار كان مستف تستيف بساشيات كحل ومرغد بالدم اللي قطر منهم، وعمل ركراكة في قاع الفريجيدار. البنات بقاوا مبلمين وكاشخين وما حبوا يمسوا حتى شيء. بالوقت كلموا البوليسية. في تواتر الأحداث الشرطة الفرنساوية خلطوا ولقاوها كالبنايات مذهولين مرهوجين، الفريجيدار محلول قدامهم وهما باهتين فيها كالساشيات، وفهموا أنه الحكاية فيها أن ولهنا خرجوا هكالبنات البرة في الجنينة وبداوا يجبدوا في الساشيات، ولقاوا بالضبط 8. واحد منهم حل ساشي وتنطر فرد طنطيرة القى فيه ثدي متاع امرأة. وأنجيليك اللي كانت مع أخواتها في الجنينة قالت متسائلة على نيتها، زعم أمي شبيها شريطك اللحم الكل، لكن من بعد بدأت تفهم أنه الحكاية أكثر من شرية متاع الحم، خاصة وقت اللي شافت تكرهها بالشرطة العدلية بداوا يجيوا في جرة بعضهم ومعاهم الشرطة العلمية بالبلايز البيض. في نفس هالإطار متاع المعاينة والتفتيش متاع الدار، الأمنيين علموا هكا ثلاثة بنات يعني أنجيليك أنابيل وإيميلي أنه هكا الساشيات فيهم الجثة متاع أمهم مقطعة تروف تروف، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الجريمة صارت في الدار، ومن بعد تقطعت الجثة وقع تنظيف ساحة الجريمة. لكن الشرطة العلمية تمكنت من كشف برشا بقايا متاع دم على حيوت على القاعة وعلى البيبان، وبتبيعها بفضل هكا المادة السحرية واللي سميوها بالليمينول وإلا بالبلوستار، وكيرشوها على القاعة ولا الحيوت الدم اللي ما يتشافش بالعينين يولي ظاهر حتى لو كان يتمسح بأعتى مواد التنظيف. وفي نفسها السياق واحد من المفتشين القى عدة ضربات على الأرضية اللوح متاع الدار لباركي، 32 ضربة بالتحديد حسبهم بالكعبة، وهما في الحقيقة جروح متاع آلة حادة يعني سكينة أو شقور. وقال زملائه أنه الجثة تم تقطيعها غادي، وفعلا الكلام متاعو تأيد لأنه البوليسية لقاو شابور ومنشار في البراكة متاع معون الجنينة، بعثوهم للمعمل الجنائي باش يتأكدوا هل تروقع استعمالهم في الجريمة وإلا لا. ولهنا السؤال الكلاسيكي المطروح، علاش هكا الأم ماريس تم قتلها وتقطيعها تروف تروف وحطانها في ساشيات ومن بعد تحطت في الفريجو؟ أشنو اللي اقتلها هو من أكلي لحوم البشر وناوي كل مرة يأكل شوية مرسوات منهم يطيب قدرة؟ الأمنيين يلزمهم يجاوبوا على السؤال هذا ويلقاوا الوحش اللي قام بهالعملية البشعة. في نفس السياق الشرطة وقت اللي عاينت الدار ما لقاوا حتى أثار متاع خلع، لا باب لا شباك، معناها اللي دخل وقت المريض هي واحد تعرفه مش غريب عليها وما هيش ماخذة حذرها منه، وما كانتش تتصور أنه ينجم يقتلها. البوليسية لهنا هزوا كالأخوة البنات الثلاثة للمركز باش يستجوبوهم، وأول واحدة تم استنطاقها هي أنجيليك الكبيرة، وقالت اللي هي ما تتفهمش مع أمها وكل واحدة فيهم على روحها ولا هي بحياتها ومشاكلها. البحاث قال لها نفهم من كلامك أنك ما تحبش أمك. أنجيليك مهمت وقالت له لا مش ما نحبهاش، أما طبيعتها يا لندرا كيفاش ديما على أعصابها. وقالت له اللي هي دوب ما غلقت 18 سنة أمها طردتها من الدار وما خليتهاش حتى تهز حوايجها. البحاث زاد سألها فيما يخص أمها عندهاش عداء، قالت له أمي عندها خلافات مع الناس الكل أما ما يوصلوش لحد العداء والقتل. في المقابل أكدت أنه في خدمتها الناس الكل يحبوها. اسألها شنية الخدمة متاع أمها، قالت له لا هي بالمسنين اللي في حاجة الرعاية. اسألها على أبوها، قالت له توفى عنده 6 أشهر، وفهمته اللي هو كان عكس أمها، بقدر ما هي عدوانية بقدر ما هو حنين ودافي وناس ملاح. في مجريات هالأبحاث الأمنيين استجوبوا أنابيل الوسطانية واللي عمرها 31 سنة، وقالت أنه علاقتها بأمها كل مرة كيفاش، هاي الفوق هاي اللوتة، معناها ساعات باهية ساعات مشومة. وعلى فكرة أنابيل هذه كانت مطلقة، والحاكم عطا حضانة صغارها لأمها، وفي الأخر تمكنت من استرجاعهم. أمها ماريز اخذت في خاطرها واعتبرت اللي هي حرمتها من أحفادها، ومن وقتها وليت مباغضتها وباغضت الناس الكل ما عدا بنتها الصغيرة إيميلي اللي كانت مدلتها وما تخليها تعمل حتى شيء، يدها الراسها ما تهزاش، وعمرها ما تعاون في الدار ولا تغسل معون ولا تنظف، وحتى من فرشها ما تعملوش. وباقي وعلى لسان أنابيل تعتبر أنه أمها مسؤول على الحالة اللي وصلت لها أختها إيميلي، معناها لا نجحت في قرايتها ولا قادرة أنها تخدم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، صحفة العسل ما بين إيميلي وأمها ما دامتش، وفي ساعة ما دارت الدوائر ولاو يتعاركوا وفك يدي من شوشتك، عياط وسياح ودعاء وسبان. والأم ولات تهين في بنتها إيميلي وتقول لها ما تصلح لشي انتي، وضربة ضربتين تطردها من الدار. وباقي وعلى لسان أنابيل قالت أنه من مدة جمعة التالي طردتها تطريدة مشنعة وجات باتت بحذاها، يعني أنابيل. فيها المرحلة هذه من الاستنطاق جات دور متاع إيميلي صغيرة، والبحاث من اللي شافها لاحظ اللي هي ما تشبهش لإخواتها بالكل، كانت سمينة وتوزن على الأقل 100 كيلو وطولها 165، معناها مكعبرة ككعبة القرع الأحمر، وهذا خليها معقدة لأبعد الحدود. وكانت زادة ذهنيا ناقصة برشا، ما نقولوش متخلفة ذهنيا، أما حاصل الذكاء متاعها متدني نوعا ما، حاجة كما 83. وقت اللي البحاث اسألها على العلاقة متاعها مع أمها، قالت له أنه الحكاية معقدة برشا. قال لها كيفاش معقدة قل؟ قالت له راهي أمي ديما تهين فيا وتقول لي ما تجي شيء. قال لها حسب رأيك أنتي علاش أمك تقتلت؟ قالت له ثم برشا ناس يحبوا يقتلوها. البحاث بقى باهت ويخزر لها، وقال لها شو معناها يحبوا يقتلوها؟ وضح. قالت له ثم شكون يحب يعطي 2000 أورو لأي حد مستعد باش يقتلها؟ العون بقى يخمم وخزر لها، ومنها قال لها شكون اللي يحب يقتل أمك؟ الإجابة متاعها ما نعرفش. وقت اللي يسألها عندك شي حد في حياتك، معناها خطيب أو صاحب؟ قالت له لا ما عندي حتى حد. والإجابات متاع إيميلي هذوما كانوا على درجة كبيرة من الغرابة، والأعوان راو من الأفضل أنهم يقراوا الأقوال متاعها لإخواتها على أساس يشوفوا ردة الفعل متاعهم. ووقت اللي سمعوا كلامها قالوا شنية هالتخلويث، شكون هل يحب يقتل أمي مقابل 2000 أورو؟ وفهموا الشرطة اللي هي تكذب وقت اللي قالت ما عندها الصاحب، وأكدوا لهم اللي هي عندها واحد ما لازمها، وديما مع بعضهم كي حيون أو حيون. واسمه دريس الساجدي، عمره 37 سنة وجنسيته مغربية. أيوة الحكاية ظاهر فيها فاوحة، على خاطر دخلت فيها أيادي عربية. في تسلسل هالأبحاث وبعد المعلومات اللي تحصلوا عليهم الأمنيين، حالوا الكتب والكرارس والدفاتر متاع دريس الساجدي هذا، واكتشفوا اللي هو صاحب سوابق عدلية وشد الحبس على جريمة قتل. أها يعليش ما قالوش هالحكاية هذه من الأول؟ وش بيها هكا إيميلي ما جبدتش حتى كلمة عليه؟ الحاصل بالتوازي مع التقصي على دريس الساجدي هذا، التقرير متاع الطبيب الشرعي وصل للمحققين، ويأكد أنه الجثة تم تقطيعها ل11 جزء، والأداة المستعملة أساسا هي شاقور، والضربات متاعه واضحين في العظام متاع الصدر والساقين واليدين. سبب الموت حسب الطبيب الشرعي هو الخنق، وكانوا ثم ديكومبريسيون سيرفيكال، يعني ضغوط على الأنسجة الدماغية متاع ماريز. وثم زاد برشا ضرب على الوجه وعلى الرقبة، معناها المرأة تعرضت لتعنيف كبير قبل ما تموت. ولهنا الطبيب الشرعي خلى عنصر المفاجأة في الأخر، أكد اللي ثم أثار متاع سائل منوي في الجهاز التناسلي متاع الضحية مريض، وإذا تعرضت للاغتصاب معناها القاتل ذكر، وهذا يقصي على الأقل وقتيا بناتها من القائمة متاع المشبوه فيهم. في المرحلة هذه من القضية، الأمنيين وقت اللي تأكدوا أنه الجاني هو راجل، بدأت التخمينات متاعهم تتوجه لصاحب إيميلي، يعني لدريس الساجدي صاحب إيميلي اللي خباته على الشرطة، لكن حكت لهم عليه أختها أنابيل. وقتها المحققين عاودوا استدعوا إيميلي باش يستنطقوها، وقالوا لها علاش ما قلت لناش اللي انتي عندك صاحب؟ قلت لهم كنت خايفة. ولهنا تحلت العقدة متاع لسانها وبدأت تحكي، قالت أنه أكثر من أسبوع يعني قبل اكتشاف الجثة متاع أمها، وبالتحديد نهار الثلاث في الليل تعاركت هي وامها عاركة كبيرة، وكلمت صاحبها دريس وجيها مع ماضي ساعتين متاع الليل، وبدأ يزمر قدام الباب، خرجت له طلعت معاه في الكهرباء ومشى بها مسافة ومنها وقفوا، وبدأت تحكي له تبكي، ومنها فاضت الأشواق وولد دحنيس، ومنها وليت حميميات. مختصر الحديث قالت له اللي هي تعاركت مع أمها، قال لها شنو زاد مرة أخرى أولا مسلسل هذا؟ ما هيش ناوية تفهم روحها المرأة هذه وتفك عليك، هذه يلزمها تموت ويلزمني نقتلها ونرتحك منها ومن مشاكلها. باقي وحسب الأقوال متاع إيميلي قالت أنه دريس رجع بها للدار، وقف كرهبته بعيد شوية وخليها فيها، وهو هبط ومشى لأمها، وبعد ساعة من زمان شافت جاي هو وياها للكرهبة، أمها كانت مدمد ما وجهها مفسد بالضرب، ودريس شددها من كرومتها ويدز فيها ويقول لها اطلب السماح من بنتك فيسا، اطلب منها السماح يا عاهرة يلي ما تسواش. الأم كانت مدقدقة دقديق تقول استحى كاميون على وجهها، شفايفها مفلوقين ووجهها مرغد بالدم، خشمها مكسر، عينيها زرق ومنفوخين، الدرجة تتسكروا مرة واحدة وما نجمتش حتى تتكلم، ودريس باقي يسب فيها وساعة ساعة يضربها بونيا. في نفس هالإطار من الاستنطاق متاع إيميلي، قالت اللي هي هبطت من الكرهبة ورجعوا الثلاثة للدار، وطلعت طول البيتها وخليت وراس راس مع أمها ماريز. المحققين تسألوا زعمة في الوقت ذاك هو اغتصب لها أمها؟ الإجابة ما نجموش يعرفوها، وإيميلي ما كانتش عندها إجابة. قالت اللي هي سمعت أمها تنين وتتوجع وما كانتش عندها القدرة باش تسيح، وبعد مديدة دريس عايت لها قال لها أهبط. جات ولقات أمها ملتوخة في القاعة، ودريس دور لها فولار على رقبتها وخنقها بها. ابقوا مستغربين من الموقف متاع إيميلي، كيفاش لقات أمها كاكا وما عملت حتى ردة فعل وما قالت حتى شيء لصاحبها، بل بالعكس ولات تنفذ في الأوامر متاعو. إيميلي قالت أنها مشات جابت كوفيرتا كبيرة حطوا فيها الجثة متاع أمها ولفوها بالقداء وهزوها وحطوها فيها كالبراكة متاع معون الجنينة، ومنتبهوش بالكل كالقضية اللي قعدت في الساشيات فوق طاولة الكوجينة. مختصر الحديث ليلتها إيميلي ودريس مشاو رقدوا، ومن غدوة بقاو في الفرش حتى لينطح الليل، من غير ما ندخلوا لكم في التفاصيل. هزوا رواحهم ومشاو في كرهبتهم يسكروا في حانة من الحانات، ورجعوا كالفردة اللي ملقاتش أختها وتكبوا طول رقدوا، ولهناها كالجثة متاع الأم المسكينة ماريز باتت لليلة الثانية فيها كالبراكة. في المرحلة هذه من القضية وفي النهار الثالث من مقتل ماريز، عالصباح بدأت الأمور الجدية. إدريس وإيميلي مشاو جابوا الجثة متاع ماريز وحطوها في بيتها. إدريس بتبيعته حضر معونه وبدأ في عملية التقطيع، وحاول باش يبدأ بقصان الراس، لكن ما نجمش يفصلوا على باقي الجثة. وقتها استعمل الشاقور والمنشار وبدأ يقص في الجثة لحداش طرف، وإيميلي جابت ساشيات متاع بوبيل وبدأت تحط في الطروف متاع أمها وتربط، ما عدا الراس متاعها اللي طلبت من دريس باش يحطه هو في الساشي، معناها قلبها رهيف وما نجمتش، أو بالأحرى ما هيش قادرة باش تخزر للوجه متاع أمها اللي عينيها محلولين وفين تتلفت تلقاها تخزر لها. مختصر الحديث بعد ما عباو الساشيات مشاو جابوا مواد التنظيف اللي في الدار الكل وغسلوها كالشابور والمنشار والسكينة ومسحوهم بالجافيل ورجعوهم لبلايسهم، ومن بعد هكا الدار سيقوها ومسحوا البقايا متاع الدم الكل وخلاوها أنظف من الفرفوري بعد غسيله. في تواتر الأحداث وبعد لغران ميناج اللي قامت به إيميلي وصاحبها دريس الساجدي القاتل متاع أمها واللي قطعها تروف تروف، زاد كمل حتى كساشيات في الفريجيدار وقال لها تو نرجع نهز نطيشهم وانتي ما تباتش لهنا. قالت له باهي ومشيت بحدة أختها أنابيل باتت بحدها. إيميلي كان ماشي في بالها أنه دريس باش يرجع لها، لكن اختفى وبقات تلاجي عند أختها. ووقت اللي أنجيليك وأنابيل حاولوا باش يتصلوا بأمهم تليفونها ما يجاوبش، وحتى من جماعة الخدمة متاعها فقدوها وقلبوا عليها الدنيا وطلبوا إيميلي وسألوها على أمها وين. قالت لهم ما نعرفش عليها، طردتني من دارها وحتى المفاتح فكتهم لي. ووقت اللي خواتها ولاو يمحلوا فيها أكثر من لازم، مشيت هي أنجيليك لدار أمها ولقاوها مسكرة ومظلمة، وإيميلي عملت روحها ما في بالها بشي. ووقتها وتحت الضغط متاع أختها طلبوا رجال المطافي.
6: نهج التريبونال والدريبة
7: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Duel FM, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في ماراي ليمو في منطقة ساني مارن الفرنسية، نهار السبت 18 جانفي 2005 فتاة اسمها إيميلي عمرها 23 سنة طلبت رجال المطافي باش يجيوا يحلوا الباب متاع دار أمها ماريس اللي عمرها 51 سنة، على أساس عندها نهارين ما مشاتش لخدمتها وما تجاوبش على التليفون. رجال المطافي جاوا دخلوا للدار لكن ما لقاوش ماريس، واللي باش يتم اكتشاف الجثة متاعها مقطعة على 11 طرف ومحطوطين في ساشيات في فريجيدير دارها. المحققين وبعد استنطاق بناتها وخاصة إيميلي الصغيرة باش يفهموا اللي صار، واتضح أنه صاحب إيميلي واللي اسمه دريس الساجدي هو اللي قتل لها أمها ماريس وقام بتقطيع الجثة متاعها بمعيتها. في المرحلة هذه من القضية الأمنيين حبوا يستدعوا دريس الساجدي لكن أرضه كانت له بلعة. الأعوان قلبوا عليه الدنيا ما خلاوش بلاصة ما مشاو لهاش باش يفركسوا عليه، وهو ريحته ما فماش وما كانش صعيب على المحققين باش يعرفوا فين مشى. بكل بساطة هرب للمغرب، رجع لبلاده وكرك وكرك. وبالطبيعة دريس كان على علم بالمعاهدات والمواثيق اللي ما بين الرباط وباريس، معناها تخلي تسليمه للسلطات الفرنسية من طرف المغرب عملية شبه مستحيلة، إذا ما قلناش مستحيلة أصلا. والأمل الوحيد بالنسبة للمحققين الفرنسيس أنه يرجع بالمحض متاع إرادته، لكن كيفاش باش يرجع وهو يعرف اللي هما يستناو فيه بدقيقة ودرج؟ معناها باش يحطوه طول في بوفردة. في مجريات هالأحداث الشرطة الفرنساوية رجعوا يربشوا في ملف دريس، وخاصة في جريمة قام بها 14 سنة التالي وبالتحديد في أوت 1991. وهالجريمة تتمثل في أنه فتاة اسمها فالوري جران عمرها 21 سنة مشيت تصر هي وبرشا شباب من نفس المنطقة، ووقت اللي هما مروحين على ساقيهم وعاملين جو صحابها وصلوها قريب من الدار متاعهم ومشاو، وغادي يعرضها شاب يتكيف طلبت منه باش تشعل من عنده سيجارو، وصحابها شافوا هكا الشاب هذاك بالقدا وباش تكون زادة آخر مرة يشوفوا فيها فالوري. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من غدوة على الصباح فلاح باش يلقى الجثة متاعك الطفلة هذيك مطيشة في حقل، سروالها هابط ودبشها الفوقاني مقطع، والمشهد كان على درجة كبيرة من البشاعة. فالوري تلقات 16 طعنة في صدرها وباش يطلعوا طعانات متاع تورنوفيس، وراسها كان مفشخ بمطرقة ما عاد يتشاف منه حتى شيء. الطبيب الشرعي باش يثبت زادة اللي هي تعرضت للاغتصاب وعديد المرات، والجريمة هذه زلزلت المنطقة متاع ساني مارن، والناس تساءلت شكون هالوحش اللي قصف حياة فالوري ونكل بها بكل وحشية. أصحاب فالوري هما اللي مكنوا الشرطة من إلقاء القبض على الجاني، أعطاوا الأوصاف متاعه بكل دقة واللي مكنت من القبض عليه، وبتبيعة طلع دريس الساجدي واللي زاد كان محل تحقيق من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على مرته. وفي الوقت ذاك المحققين ملقاوا الصعوبة في اقتلاع الاعترافات متاعه لأنهم واجهوه بالدليل واللي لا يمكن التشكيك فيه واللي يتمثل في البصمة الجينية متاعه واللي مطابقة للسائل المنوي اللي لقاوه على جثة الضحية فالوري. وبالحجة الدامغة هذه لقى روحه ما عنده فين يهرب، وقت اعترف بكل شيء وحكى كيفاش اعتدى على الفتاة هذه وعمل فيها اللي عمله. في نفس الإطار إدريس الساجدي تعدى على المحكمة وصلت عليه عقوبة بعشرين سنة من أجل اغتصاب وقتل فالوري، وبعد ما عدى 12 سنة على فرد جنب تم إطلاق سراحه لحسن السيرة والسلوك، والطبيب النفساني اللي عالجه قال ما تخافوش عليه ما عادش يعاود صنعته، معناها أكد بطريقة قطعية أنه إدريس الساجدي رجع للجادة والمجتمع ما ثماش علاش باش يخاف منه. لكن هالطبيب النفساني هذا اطلع طبيب الصقلي ما هو فاهم حتى كعبة، لأنه دريس خرج من هنا ومشى مباشرة لزوجته السابقة لأنها في الأثناء طلقته، تعارك معاها ودزها من الدروج شعرة لدى قدقلها كرايمها، وكشكات بيه للحاكم القضاة ما خسروا عليه حتى شيء، لا حبس لا والو. نبهوا عليه وقالوا له طليقتك ما عادش تمشي لها ولا تدور بها، ما كانش ترسيلك في الحبس. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن إدريس الساجدي أعمل هالشي هذا الكل في أقل من 6 أشهر بعد ما خرج من الحبس، معناها قتل مريض وهو مازال تحت المراقبة العدلية متاع الجريمة الأولى. وكيما في الجريمة الأولى كيما في الجريمة الثانية، البشاعة كانت في الموعد، معناها إدريس الساجدي هذا هو مجرم كبير ووحش ضاري بأتم معنى الكلمة. فيها الحقبة هذه من القضية، الشرطة الفرنسية بتبيعها ما أغلقتش الملف، وباقي مصمة أنها تجلب إدريس لفرنسا وتتم محاكمته غادي، والمحاقين بأساليبهم الخاصة وبفضل العلاقات اللي عندهم مع السلطة المغربية مكنوا من معرفة المكان اللي موجود فيه، وهو قرية في ريف فاس، وبقاوا يلوجوا في الطريقة اللي باش يعرفوا بها أخباره، لأنه الشرطة متاع المغرب ما عطاتهم حتى معلومة. أشنو اللي عملوا؟ حطوا صحابه متاع فرنسا تحت التنصت، وخاصة واحدة حبيبته كانت قريبة منه برشا، وظهر اللي هو يكلم فيها باستمرار. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات رصدوا مكالمة ما بيناتهم سألته فيها صديقته هذه يا لندرا ناوي يرجع لفرنسا وإلا لا، لأنه وعدها باش يرجع في فرنسا أما يستنى في الفرصة، وسألها على التحقيق وين وصل، وهي قالت له للبوليسية باقي فركسوا عليه وناسبين العصة على دار مرته السابقة وأفراد من عائلته وصحابه، ويعتقدوا أنه ينجم يجي في أي لحظة. وبما أنهم يعرفوا النمر متاعه في المغرب، البوليسية طلبوه مباشرة على تليفونه، وإدريس تفاجأ اللي هما البوليس الفرنسي. مختصر لحديث المحقين الفرنسيس، عملوا اقتراح على إدريس من المفروض ما ينجمش يرفضه، خاصة إذا كان خمم بالقدا وتمعن في الوضعية متاعه. قالوا له رانا مانيش باش نفلتوك الساعة، صحيح المغرب ماهيش باش تسلمك لينا، أما يلزمك تعرف اللي ممكن نطالبه بمحاكمتك غادي، والسلطة متاعك ما تنجمش ترفض الطلب هذا على خاطر عنا اتفاقيات في الحكاية هذه. وفهموه أنه من مصلحته باش يجي عندهم خير، لأنه في أقصى الحالات باش يتعاقب ب20 سنة ما أكثرش، وشوف يشدهم ولا ما يشدهمش، في حين إذا كان رفض وحب يبقى في المغرب باش ترسيله ربما في حكم الإعدام، معناها السجن مدى الحياة. هذا إذا اعتبرنا أنه في المغرب كما تونس ما عادش ينفذوا حكم الإعدام. وزادوا فهموه أنه ظروف الحبس في فرنسا خير 1000 مرة من المغرب. وخسر الحديث قال لهم خليوني نخمم، والمكالمة وقفت غادي، وإدريس من وقتها ما عاد فما حتى خبر عليه. فيها الحقبة هذه من القضية، المحقين الفرنسيس بدأوا يركزوا على الدور اللي لعبته إيميلي في عملية القتل متاع أمها، لأنه حسب اعترافاتها لا هي مولات فكرة التخلص من أمها، ولا قامت بالتخطيط لها ولا نفذت ولا حرضت على القتل. إدريس الساجدي هو اللي عمل كل شيء، وهي عاونته في حطان الأجزاء متاع جثة أمها في الشكاير. المحقين دخلهم الشك وقالوا ربما مشينا في ثنية غالطة، وإيميلي ما هيش بالبراءة اللي نتصوروها، وإمكانياتها الذهنية ما هيش منعدمة تماما، نجم تكون هي طرف فاعل في اللي صار، مش قامت بمجرد معاذة لإدريس. ولهنا الحاكمة متاع التحقيق باش تقطع الشك عملت إعادة تجسيد للجريمة، بتبيعها بمشاركة إيميلي وغياب إدريس،

أنه من المكان ذاك اللي كانت فيه مستحيل باش تشوف أمها ودريس وهما خارجين من الدار كما قالت هي، لأنه فما شجرة حاجبة الرؤية تماما. في نفس الإطار لتجسيد الأحداث، المحققين استنجوا أنه إيميلي كانت حاضرة على كل شيء، يعني على عملية التعنيف الشنيع واغتصاب أمها وقتلها خنقا. ولهنا يقول القائل كيفاش البوليسية عرفوا هذا؟ لأنه في التجسيد إيميلي ما قالتش اللي هي طلعت البيتها كما في اعترافاتها الأولية، انسات، وبالتالي زادت أثبتت أنها كانت حاضرة على كل شيء. وبعد انتهاءك التجسيد حاكمة التحقيق هبطت عليها بوابل من الأسئلة وحاصرتها من كل جهة وجانب، حتى لين انهارت وقالت اللي هي حضرت على كل شيء بما فيهم إدريس وقت اللي خنقلها أمها، حتى لين روحها طلعت. والغريب في الأمر إيميلي كانت تشوف في أمها تفغم وتلقف وتحاول تجبد نفس، ووصلت تطلب منها في النجدة بعينيها باش تمنحها من إدريس، لكن هي بقات تخزر لها بعين الشامت واقفة تحريكة لا، حتى لين فارقت الحياة. ولهنا نرجع لإدريس. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه إدريس ولا يسكر ويتفخر قدام ولاد عمه بهكا اللي عملوا في فرنسا، قال لهم أنا قتلت الأولى والثانية، وحكى لهم بالتفصيل الممل على الجرائم بتاعو، وأي بلاصة يمشي لها يعاود نفس الحديث، لدرجة أنه الناس ولات خايفة منه ويتباعدوا من بلاه، وفهموا اللي هو ما هوش حديثه برا، لدرجة أنه إدريس وصل اختفتات واحتجزها عنده وبقى يغتصب فيها الليل والنهار، حتى لين جماعة القرية متاعه لموا بعضهم وجاو فكوها منه ومشات طول شكات به للحاكم. الحاصل إدريس ولا عامل في خلاها ما ولاها، مسيب على طلق ذراعه كما يقولوا، والنهار وما طوله هو يشرب ويعمل في المشاكل، ومن المفروض الشرطة حقها ألقات عليه القبض من حكاية الاحتجاز متاع هكا الفتاة واغتصابها، لكن ما صار حتى شيء وحد ما دار بيه ولا حد قلقه، حتى لين نهار في سبتمبر 2007 تخلي يسكر في تبرنا، وكل عادة لمن بيه طرحة وهو يحكي لهم على البطولات متاعه وجرائمه، ويلا ندرا كيفاش لحمت وشعلت بين وبين شاب وركحت بيناتهم البونية، وولات عركة كبيرة وحزازة، وهكا الطفل تفشخ تفشيخ، وبالطبيعة تم إعلام الشرطة وجاو وهزوا الجمل بما حمل كلها للمركز. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوها على الاسم واللقب قالوا لهم إدريس الساجدي. أيوة إدريس الساجدي، حلوا عليه الكتاب وقالوا له هاك ريشيرشي، انت شاكي بيك طفلة على الاحتجاز والاغتصاب، وفرنسا زادة طالبتك لأنك مورط في جريمة قتل متاع امرأة اسمها ماريز لوفي. قالوا لهم لكن احنا مناش في فرنسا، انتم بوليسية المغرب ما كمش بوليسية فرنسا. قالوا له تهنى يا سي إدريس، مناش باش نبعثوك لفرنسا، باش تتحاكم لهنا في بلادك. في أكتوبر 2008 إيميلي لوفي تحاكمت، وحبوا يعرفوا دورها في مقتل أمها، معناها هي اللي وراء الجريمة وإلا صاحبها إدريس، لكن ما لقاوش إجابة شافية وضافية. الحاجة الوحيدة اللي جلبت انتباههم أثناء المحاكمة هي وقت اللي قالوا لها أنه إدريس في الاعترافات متاعه للشرطة المغربية قال اللي هو خطيه، وإنما إيميلي هي اللي قتلت أمها وقصتها تروف تروف. الطفلة وقتها تصدمت وقامت تبكي وانهارت تماما. وعلى فكرة إيميلي كانت تحب إدريس الساجدي برشا، وهذه حاجة لا فيها لا شك ولا اختلاف، الناس الكل يعرفوها، وهي كانت عندها ثقة فيه وتعتبر اللي هو يبدلها نفس الحب والشعور، والكلام اللي سمعته من نيابة حطمها تماما، وربما خلاها تفهم أنه الأمور في الدنيا هذه ما هيش بالسهولة اللي كانت تتصورها. وفي نهاية الأمر إيميلي تحاكمت بعشرين سنة حبس، والثلثين متاعهم غير قابلين للتقليص، معناها بالضبط كما العقوبة اللي تسلطت على إدريس وقت اللي قتل فاليري. في نهاية هالقضية إذا يقولوا على إيميلي أنها ناقصة في عقلها، فإنه إدريس بهيم ومصدق وبغل، لأنه ما سمعش كلام بوليسية فرنسا، واللي في الحقيقة اعطاها نصيحة في مصلحته
وقت اللي قالوا

0: له إجا لفرنسا دافع على روحك، وهو صحح راسه. وفي المحاكمة متاعه اللي صارت في المغرب بقى يقول خاتيني هي اللي قتلت أمها وقطعتها تروف تروف. والقاضي المغربي قال له هام القاو السائل المنوي متاعك عن جسم متاع ماريس أم صاحبتك إيميلي. قال لهم ما هي كانت عشيقتي. قالوا له عشيقتك يا وبش وبنتها صاحبتك. مختصر الحديث القاضي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، والسجن مدى الحياة في المغرب معناها سجن مدى الحياة. وحتى كدريس السين في الحكم القضاة زادوا أيدوها عليه، معناها طول طن سي طول طن، معناها إلى أبد الأبدين. وآخر الأخبار تقول أنه دريس الساجدي ما توقش الحبس، والمرابيط الأخرين كلاوه ماكلة بالضرب وترايح، حتى لين في تريحة ما الترايح جات براسه ومات. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيارة.
1: ديوان فام
2: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينا للعادة في رحلة جديدة. مرحبا بكم في رف ماجلة خميس 18 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نترافقوا إن شاء الله ونعملوا دورة، نعملوا عودة على حصيلة مسار في تونس والعالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة كالعادة. باش نحكي على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم بعد ثاني حصة تدريبية للمدرب الفرنسي إيرفي رونار. باش نحكي على جيسات ونحكي على مقام به دونالد ترامب من قادة العالم. بقية الأخبار تكتشفوهم تباعا تيلة الحلقة. سلام عليكم وين ما كنت، وشكرا على المتابعة، شكرا على الاستماع، وشكرا على الوفاء. شنهاركم أسعد الأيام، شنهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا الكابيتان والبرنس ويحضر لقرون زياد المكي زيدور. صباح الأنوار.
1: يا رفيق اتصلت بصديقي في المكسيك، قال لي بالحق الجماهير رجعت فيها الروح، قال لي نستناو في طرح اليابان ان شاء الله نعملوا مقابله باهيه وربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قاصده ربي الخدمه. ونتائج الباك يا رفيق تنفذ باش يبداو.